جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. إعلان الدوحة عن استضافة المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر يمثل خطوة متقدمة لتفعيل مذكرة التفاهم وبحث مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الخارجية القطرية استمرار الاجتماعات الفنية والجهود المكثفة للوسطاء من أجل استعادة الأمن الإقليمي والاعتماد على خط اتصال مباشر لخفض التصعيد وحصر المواجهات العسكرية الأخيرة في مضيق هرمز. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. بداية، ماذا يعني استمرار الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران رغم عدم وجود لقاءات مباشرة رفيعة المستوى، وهل يشير ذلك إلى الجدية في المسار التفاوضي؟
1: نعم، أعتقد بأن هنالك رغبة من الطرفين الأمريكي والإيراني في استمرار المفاوضات باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد المتاح. طبعا ذلك لا يعني بأن المفاوضات سلسة أو أن الصعوبات قد ذللت، ولكن يعني أن الطرفين لديهما أرادة لتجنب الصدام العسكري مرة أخرى، خصوصا بعد ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع داخل إيران، وكذلك قيام إيران بمحاولة استهداف سفن تجارية تمر في مضيق هرمز. دعنا نقول أن هنالك ثلاث دلالات أساسية. الدلالة الأولى هو رغبة الطرفين للوصول إلى أو استمرار المفاوضات على الأقل في هذا التوقيت والحفاظ على الهدنة العسكرية. المسألة الثانية بأن المفاوضات ما تزال تعاني من كثير من الصعوبات، وهنالك حاجة إلى تفاصيل فنية دعنا نقول ما بين الطرفين، وبحاجة إلى الاتفاق حولها. والدخول في التفاصيل يعني بأن الطرفان لديهما الرغبة لتذليل تلك الصعوبات في الأمور الفنية على الأقل، ومنها على سبيل المثال للحصر نزع الألغام الموجودة في مضيق هرمز. المسألة الثالثة أن الصدام العسكري بالرغم من حدوثه خلال الفترة الماضية، لكن الكل يدرك بأن تكلفته أصبحت ظاهرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذاهب باتجاه الوصول إلى تسوية أو محاولة الوصول إلى تسوية بالرغم من تصريحاته عالية النبرة التي استمعنا إليها خلال الأيام القليلة الماضية، وهي لا تخرج عن سياق التصريحات المعتادة. لذلك أعتقد بأن مفاوضات الدوحة هي خطوة إلى الأمام، خطوة صغيرة دعنا نقول، ليست كافية، ولكنها دلالة على أن الأمور ما تزال في سياقها الذي يذهب باتجاه الوصول إلى تسوية واستمرار المفاوضات والبناء على مذكرة التفاهم.
0: نعم، برأيك دكتور ما مدى فعالية خط الاتصال المباشر الخاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز في احتواء المواجهات الأخيرة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وهل يمثل هذا الخط آلية مستدامة لتهدئة التوترات؟
1: آلية مستدامة لا أعتقد. أعتقد بأن هنالك على الأقل في هذا التوقيت رغبة بعدم تفكير الأمور. مسألة التصعيد ما بين الطرفين وإيجاد آلية للتحكم بأي نزاع عسكري وأي هجمات متبادلة ما بين الطرفين، هذه مسألة إيجابية، لكن هنالك عدة أمور. الأمر الأول أن الجانب الإيراني يريد فرض واقع في مضيق هرمز يفرض سيطرته وسيادته على المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي خلال فترة التفاوض أو ما بعد ذلك سوف تبقى هذه القضية مثار نزاع كبير ما بين الطرفين. المسألة الثانية والتي قد تؤدي إلى الصدام أن المسألة ليست متعلقة فقط بإيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إسرائيل جزء من المشهد، وخصوصا ما تقوم به في جنوب لبنان، وخصوصا أيضا بأن إسرائيل ليست متحمسة لمذكرة التفاهم وهي وافقت عليها مرغمة بعد الضغوط الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثالثة باعتقادي بأن الطرفين الأمريكي والإيراني طبعا خصوصا الإيراني ليس لديه وحدة قرار، بمعنى أن هنالك أطراف داخل الحرس الثوري هي أيضا ليست متحمسة لمذكرة التفاهم وتريد أن تفرض واقع السيطرة العسكرية على مضيق هرمز بغض النظر عن المستوى السياسي. بالمناسبة الحقيقة المفاوضات الفنية التي نشهدها الآن بالدوحة ليس فيها حضور للمستوى السياسي سواء السيد عرفجي أو السيد قاليباف، ولكن الحضور فقط للفنيين وللخبراء في هذا المجال، وهذا أيضا له بعض الدلالة باعتبار أن هنالك مستويين في القرار في الجانب الإيراني، المستوى الحرس الثوري ومستوى السياسيين، ويبدو في بعض الأحيان أن ليس هنالك تناغم ما بين الطرفين. في نهاية المطاف باعتقادي بأن الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي كلاهما يريدان عدم انفلات الأمور وانفتاح المشهد العسكري على مصراعيه، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى العودة إلى الصراع العسكري.
0: نعم، في ظل هذه التطورات، ما هي أبرز النقاط العالقة في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل أسبوعين والتي يسعى الوسطاء لحلحلتها؟
1: حيث أكثر من قضية هي ذات أهمية بالغة. أولا طبعا المحور الأساسي وهو الاتفاق النووي، والذي كان أساسا في بداية هذا الصراع العسكري والاستراتيجي. حتى الآن ما تزال هنالك نقاط خلاف، سواء فيما يتعلق بعزم التخصيب، مدة التخصيب، مدة تعليق التخصيب، كل هذه قضايا لم يتم الاتفاق حولها، وإن كانت القضية الأساسية التي تم الحديث عنها خصوصا على لسان الرئيس الأمريكي، وهو عدم الوصول أو عدم وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية، وهذا كان مرضي على الأقل من الناحية الإعلامية للجانب الأمريكي، لكن في التفاصيل ما زال هنالك الكثير من الصعوبات في هذا الإطار. وبالتالي أعتقد بأن من حيث المبدأ هذه تمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للطرفين. المسألة الثانية وهي مسألة مضيق هرمز. إلى الآن الحقيقة هنالك رؤى مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد عودة المسألة أو عودة الملاحة في المضيق إلى ما كان عليه قبل العمل العسكري، وهذا أمر الحرس الثوري والجانب الإيراني حتى الآن يرفض ذلك ويريد تغيير الوضعية القانونية والعسكرية للمضيق. الجانب الثالث لا يقل أهمية وهو مسائل أذرع إيران الموجودة في المنطقة. هنالك فعلين، الرؤية الأولى بأن هنالك تفاهم الآن أو مذكرة تفاهم ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يجب أن تبتعد إيران ويكون هذا مسار مختلف عن مسار المفاوضات التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة، لكن إيران تصر على أن تفرض أو أن يكون الموضوع اللبناني جزءا من المفاوضات القائمة ما بين الطرفين، وبالتالي هذه أيضا تمثل نقطة أساسية هي الخلاف ما بين الطرفين. يبقى هنالك نقاط الحقيقة لم يتم التطرق لها، وإيران رفضت التطرق لها، ولكن أيضا تمثل إشكالية، سواء فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية والمسيرات، وأن يكون هنالك اتفاق ما بين الطرفين حول هذه القضايا، لكن أعتقد أنها غير مطروحة الآن في إطار المفاوضات. هذه القضايا الثلاث هي المهمة للغاية في هذا التوقيت.
0: نعم، كيف يمكن أن يؤثر أي اتفاق محتمل في الدوحة على المشهد السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
1: بشكل كبير للغاية، كما تعلم فإن الحرب أثرت على دول المنطقة، على دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، أثرت على إمدادات الطاقة، وبالتالي الوصول إلى تسوية بالتأكيد أنه سوف يريح المنطقة في نهاية المطاف. لكن كما تعلم أن دول المجلس التعاون طالبت بأن يكون لديها حضور في على طاولة المفاوضات بمعنى الأهداف، وبمعنى أن تأخذ مطالب هذه الدول الأمنية والاستراتيجية بعين الاعتبار. كذلك أي وصول إلى اتفاق ربما يعيد الأمن والاستقرار إلى حد ما، لكن لا أعتقد بأن هنالك إمكانية للوصول سريعا. كما ذكرنا هنالك الكثير من التعقيدات، هنالك الكثير من الصعوبات.

0: التعقوبات، ولكن وقف اطلاق النار والحفاظ على الهدنه ذلك يؤثر باعتقادي بشكل ايجابي على المنطقه وعلى الاقتصاد العالمي برمته.
1: حوار وتحليل. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. بداية، كيف ترون استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: يعني اليوم أكد غوتيريش بالفعل أن غزة في واقعها الحالي نتيجة أيضا استمرار إسرائيل عسكريا، نحن نتحدث اليوم أكثر من 3 شهداء و17 مصابا تحت ذريعة اغتيالات ميدانية. الصرخة الأممية عرى كل شيء، يعني بدءا من القطاعات الإنسانية، موضوع الذخائر المتفجرة، أيضا موضوع القطاع الصحي، المجال المكشوفة، الأوبئة، أطفال ما بين النزوح والمرضى، النزوح الداخلي. طبعا إسرائيل استمرت مستثمرة الارتباط ما بين اجتماعات مجلس السلام في قبرص وأيضا القاهرة، رغم أن هناك انفراجات. يعني عملية عسكرية أعتقد هي استمرار لما ذكره غوتيريش على أرض الواقع، أنها تعاني تنزف غزة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أخي فايز، طالما اليوم يعني تحدث غوتيريش بهذه الصرخة، ما دور الأمم المتحدة التي راعية لشرم الشيخ؟ هنالك شحف المساعدات، هنالك استمرار للخروقات العسكرية الإسرائيلية، يعني نتحدث عن أشبه بموت بطيء على الصعيد الإنساني، وأيضا العملية العسكرية تحت ذريعة مطاردة القيادات الميدانية. نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع في عدد الشهداء واستمرار العملية العسكرية التي لا تتوقف. إذن هذه العلاقات الإسرائيلية بموضوع الخروقات تواجه ضغط على الوسطاء التركي القطري المصري، هناك تخفيف على الحماس لأن هناك تسريبات أمريكية توجهت إلى إسرائيل إذا صحت الأنباء أنه قد يتم بدءا من إعادة الأعمار وغيرها بموضوع شبكة الكهرباء والمياه إلى آخره، مقابل أن يتم التطرق حاليا لنزع السلاح حماس. إذا إسرائيل تستثمر هذه نقول التقاطعات والارتباكات الدبلوماسية وتستمر بعملية ممنهجة أنا في اعتقادي يوميا، يعني تزيد من معاناة سكان غزة من خلال برا البحر جوا.
1: نعم، في ظل الظروف الحالية، ما هي أو ما أبرز العقبات التي تحول دون تثبيت وقف أطلاق النار بشكل كامل؟
2: أنا في اعتقادي بدأت نظر التحركات الدبلوماسية، يعني نقول ليس فقط مجلس السلام أو الوسطاء، هناك مشكلة في موضوع عدم التزام إسرائيل. هذه حرب من طرف واحد، وثم موضوع إدخال الحكومة الديمقراط، عدم إدخالها أيضا يعيق إدارة ما يسمى الفصل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني هذه مشكلة كبيرة، لاحقا تأتي الأمور الأخرى المؤجلة. يعني هناك تفكيك الملف على صعيد نقول القفز، لا أقول عن موضوع نزع السلاح مباشرة، هناك مشكلة في أماكن تجميع السلاح. يعني هناك بوادر أنا أعتقد الآن تجري ما بين قبرص وغدا هناك اجتماع في القاهرة، لكن الأهم من هذا وذاك إسرائيل هي العائق الرئيسي، هي ضاربة بعرض الحائط كل الصرخات الأممية، كل الوسطاء. لكن حين تدخل، أنا من وجهة نظري بدء نقول الخطوات الأمريكية، ممكن يكون هناك تراجع بعدم على الأرض استمرار بتوسعة مساحة غزة، يعني إسرائيل واحتلالها إلى 70%. لكن الأهم، هل نحن أمام وقف شلال الدم؟ لا، هذا عائق رئيسي. هناك مشكلة لدى حماس أن استمرار الخروقات يعيق القفز أو الدخول في المرحلة الثانية، وأيضا حائط صد ما بين نقول الوسطاء وإسرائيل، لأنها بالمقابل تريد أن أيضا في المقابل الجانب الآخر المعتدي. الجرائم الإسرائيلية مستمرة، وهذه أنا أعتقد غض النظر من المجتمع الدولي أو حتى من رعاة ما نقول غزة مجلس السلام، إذا لم يكن هناك إرادة حقيقية آلية للمراقبة، لكن لننتظر إذا بالفعل بدأت ملامح خارطة الطريق تطبق بموضوع الفصل للفلسطينيين، ممكن أن نقول بدأنا نرى شيء من وقف إطلاق النار، لكن هل إسرائيل تذهب إلى هذا الأمر؟ أنا أستبعد ذلك.
1: نعم، وكيف أثرت التطورات الأخيرة على مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من الاحتلال الإسرائيلي إعادة إعمار غزة حتى لو لم تتخلى حماس عن سلاحها؟
2: ممكن ذلك، لأنه الاستعجال وهذا الطرح الجديد، مخاوف من تدخل إيران يعني يؤثر على قطاع غزة من خلال التواصل مع حماس، يعني ربط المسارات ربط الجبهات، هذا يعيدنا إلى قاعدة ما يسمى قاعدة ما قبل شرم الشيخ. نحن أمام اتفاق تريده حماس أن يكون عمليا، تطالب مجلس السلام أو الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعلم إذا كانت مسكنات، لكن أنا أميل قادرة أن تذهب بهذا الاتجاه، لكن الخطر يكمن إذا كان هناك بالفعل تجزئة تحت مظلة نقول تطبيق الاتفاقية وموضوع الإغاثة لغزة، ونستفيق على موضوع تثبيت إسرائيل بمكانها كما يقول كاتس ونتنياهو باقي المناطق الأمنية في غزة وغيرها، وأيضا تبقى حماس أو تسلم الحكم مبدئيا تدريجيا وعليه تبنى المواقف. وهنا مشكلة، يعني إذا كانت عدم خروج إسرائيل كما هي الخطوط العريضة في الاتفاقية، يعني يكون خروج وأيضا إعادة إعمار ولاحقا تسلم الحكم، يعني لابد من خطوات أولى أن تعطي يعني سكان غزة نقول نعاش.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نتابع معكم ما تبقى من هذه الجولة ونصل الآن إلى فقرة تحليلات استراتيجية.

0: بعد أشهر من الجمود النسبي في جبهات دارفور، عاد المشهد العسكري إلى الواجهة مع أعلان الجيش السوداني والقوة المشتركة تحقيق تقدم ميداني باستعادة السيطرة على مناطق أبو قمرة وكلبس وجبل مون، في تطور قد يعيد رسم مسار المعارك في الإقليم. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن سمير. بداية، كيف تقرأ التقدم الذي أعرجه الجيش السوداني والقوى المشتركة في مناطق أبو قمرة وكلبس وجبل مون، وهل يمثل تحولا في مسار الحرب؟
1: بالتأكيد، يعني هذه المناطق هي مناطق مهمة ومناطق استراتيجية، وسوف تعزز مكانة الجيش ووضعية الجيش وتموضع الجيش الجديد سواء داخل ولايات دارفور نفسها أو حتى من الخارج. كما تعلم، ولاية دارفور مرتبطة بباقي الأراضي السودانية، وهي أيضا مناطق للتماس ما بين قوى الجيش وقوى الدعم السريع. الجيش السوداني من خلال الانتصارات الأخيرة استطاع أن يصل إلى بعض المدن والنقاط المهمة على الحدود ما بين السودان وتشاد في دارفور. هذا الأمر سوف يعزز من قدرة الجيش على مراقبة الحدود، وبالتالي مراقبة الأسلحة والذخيرة التي تصل إلى الدعم السريع، والتي تصل حوالي 70% من الدعم الذي يصل إلى قوات الدعم السريع يأتي من الحدود الغربية، الحدود مع تشاد والحدود الغربية من إفريقيا الوسطى. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لمراقبة الحدود ومنع دخول السلاح والذخيرة الجديدة إلى الدعم السريع.
0: نعم، ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لمدينة كلبس أو منطقة جبل مون بالنسبة لطرفي الصراع؟
1: هذه المدينة هي قريبة جدا. أولا، هي على الحدود ما بين تشاد والسودان، لكنها هي تعتبر نقطة متقدمة للدفاع عن مدينة الجنينة، وهي منطقة الجنينة السيطرة عليها يؤكد أو يعطي ميزة كبيرة جدا بالسيطرة على جزء كبير جدا من شمال دارفور. شمال دارفور قريب من منطقة في غاية الأهمية التي يطلق عليها المثلث الحدودي، وهي المنطقة التي تربط السودان وليبيا ومصر، وهذه المنطقة بيسيطر عليها في الوقت الحالي الدعم السريع. ومن خلال الجزء المتعلق بالحدود السودانية الليبية بتأتي الإمدادات تحديدا من جنوب ليبيا إلى الدعم السريع في هذه المنطقة، وبالتالي بينظر الجيش السوداني لهذه المنطقة باعتبارها منطقة محورية ومنطقة استراتيجية، ليس فقط كنقطة متقدمة للدفاع عن مدينة الجنينة، لكن أيضا لقطع طريق الإمداد الذي يأتي من ليبيا. وبالتالي إذا استطاع من خلال هذه المنطقة توسيع سيطرة الجيش على باقي المدن والبلدات القريبة على الحدود سواء السودانية التشادية أو السودانية الليبية، سوف يعني يغلق بابا واسعا وبابا كبيرا تأتي منه كميات كبيرة جدا من السلاح والذخيرة إلى الدعم السريع. لذلك أعتقد أن هذه المعارك سوف تتطور في الفترة القادمة، وسوف يتم التركيز عليها بشكل كبير للغاية. بيحاول الجيش السوداني من خلال هذه النقاط وغيرها، أولا تعزيز حضوره في الأرض وفي الميدان، منع الدعم أن يصل إلى الدعم السريع، وأيضا توصيل رسالة دعم نفسي وللقاعدة الجماهيرية التي تدعم الجيش السوداني والحكومة السودانية، وأيضا توصيل

رسالة إلى بعض المجموعات التي ما زالت تدعم الدعم السريع بأن الحرب تتحول لصالح الحكومة ولصالح الجيش السوداني، وعليهم إما إلقاء السلاح والانخراط في مسار سياسي أو مواجهة

0: الدعم السريع، وبالتالي هو يضغط في ثلاثة نقاط رئيسية في دارفور، في ولايات كردفان سواء شمال أو جنوب كردفان، بالإضافة أيضا لولاية النيل الأزرق. هو بيعتقد من خلال الضغط في هذه المناطق الثلاثة سوف يقلص الجغرافيا والمساحة المتاحة للدعم السريع، وفي نفس الوقت كلما كسب أرضا استطاع أن ينطلق إلى مساحة أخرى، بما يقوض الروح المعنوية لدى الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع، وقد يؤدي هذا في النهاية المطاف إلى جنوح الدعم السريع إلى الجلوس على مائدة المفاوضات.
1: نعم، وهل تتجه المعارك نحو مرحلة حسم عسكري أم أن ميزان القوى لا يزال يمنع أي طرف من تحقيق نصر كامل؟
0: للأسف الحرب في السودان منذ أن بدأت في 15 أبريل 2023 بتقوم على فكرة الانتصار بالنقاط وليس الانتصار بالضربة القاضية، بمعنى في مرحلة ما كان الدعم السريع هو الذي يسيطر على أجزاء واسعة من الخرطوم، واستولى في مرحلة ما على كل دارفور بالكامل، وصل به الأمر أنه كان يهدد مدن كبيرة في كردفان مثل مدينة الأبيض. لكن تغير هذا الأمر منذ يعني منتصف 2024 و25 وصولا إلى المرحلة الحالية. لكن الحرب في السودان وفي أفريقيا بشكل عام يعني مثل الرمال المتحركة، عندما يصل طرف إلى سلاح جديد أو إلى دعم جديد يستطيع أن يغير المعركة على الأرض، لكن إذا حصل الطرف الآخر على دعم آخر أو دخلت أطراف أخرى سواء داخلية في الخريطة السياسية السودانية أو على المستوى الخارجي ظهور طرف جديد داعم لهذا الطرف أو ذاك، هذا قد يغير المعادلة من جديد. وبالتالي نعم الجيش يتقدم، الجيش يحقق نقاط كبيرة، هناك ميزة كبيرة لدى الجيش الآن أن كل منطقة يسيطر عليها لا يخسرها ويبدأ في البناء عليها والانطلاق منها، لكن أيضا هذا ليس أمرا محسوما بأن الحرب انتهت أو فيها تحول استراتيجي كبير. ما زال الدعم السريع بيسيطر على ما يقرب من 90% من ولايات دارفور بالكامل، لها حضور كبير جدا في كردفان أيضا وبالقرب من المدن الكبيرة مثل هجليج والأبيض وغيرها. أيضا بيقاتل الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق وهي ولاية في غاية الأهمية وتربط حدود السودان الجنوبية. وأيضا حصل الدعم السريع مؤخرا على طائرات مسيرة عميقة تستطيع أن تصل حتى إلى مدينة بور سودان وهي مقر الحكومة أو المقر المؤقت للحكومة السودانية. لذلك نعم الجيش السوداني يحقق بعض النقاط، لكنه لا يمكن القول أنه استطاع أن يحسم المعارك أو يحدث نوع من التحول الاستراتيجي. لذلك أنا في تقديري أفضل طريق للسودان هو الجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل هذه الحرب بالطرق السياسية والطرق السلمية. كل يوم يمر تزداد معاناة السودانيين كما تعلم في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وقلة المياه النظيفة في السودان وانتشار الأمراض، فحتى المناطق التي تحت سيطرة الجيش والحكومة تعاني من يعني نقص الخدمات ونقص الكهرباء، وهذا أيضا معاناة أخرى تضاف إلى كل المعاناة التي عانى منها الشعب السوداني منذ 15 أبريل 2023 عندما اندلعت هذه الحرب ما بين الجيش والدعم السريع.

0: برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الوراقون ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة. أن تكون سعيدا. السعادة اختيار ينبع من ممارسة واعية وليست رهينة الظروف أو التخلي عن الطموحات. الإحصاءات تظهر أن السعادة تتجلى حتى في الفقر. ترتبط بالشعور بالهدف والانتماء والحب، وهي أمور يمكن تحقيقها بغض النظر عن الظروف. علماء النفس حددوا خط الأساس للسعادة، وهو المستوى الطبيعي الذي نعود إليه بعد الحزن. إريك غريترنس قسم السعادة إلى 3 أنواع: سعادة المتعة المرتبطة باللذة الحسية، سعادة النعمة التي تكمن في الامتنان، وسعادة التفوق التي تأتي من السعي لتحقيق هدف عظيم رغم جهدها الطويل وعائدها البطيء. الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ليس في تجاهل المشاعر، بل في فهمها وإدارتها بوعي. الأشخاص ذو الذكاء العاطفي يتميزون بعدم افتراض أن مشاعرهم تمثل حقيقة المواقف، بل يدركون أنها ردود فعل شخصية، يتحملون مسؤولية مشاعرهم بدلا من لوم الآخرين، ويقبلون على تجارب الحياة كما هي، كما أنهم واعون بأن الأفكار والمعتقدات قابلة للتغيير، فيراجعون أصولها ليقرروا مدى مناسبتها لهم. لا يعممون المشاعر السلبية على حياتهم بأكملها، بل يعتبرونها لحظات عابرة. أخيرا، يدركون أن الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل التعبير عنها بطريقة مناسبة واختيار الوقت والبيئة الملائمة لذلك. أيضا الحديث في هذا الكتاب عن التفكير السلبي والإيجابي. التفكير الإيجابي لا يعني تجاهل المشاعر السلبية، بل فهمها والتعامل معها بوعي. المعتقدات التي تجعلنا نربط الإيجابية بالسذاجة والسلبية بالعمق تعيقنا عن استيعاب أهمية الإيجابية. الرواقيون يقدمون نهجا متوازنا من خلال ممارسة التصور السلبي، حيث يتخيلون أسوأ النتائج ويستعدون لها، مما يمنحهم مرونة نفسية وقدرة على تحويل المشاعر السلبية إلى قوة للنمو. هذا التوازن يجعلهم يميزون بين القلق المعوق والخوف المحفز، مما يمكنهم من رؤية التحديات كفرص للتطور. لذا التجارب السلبية مثل تحطم القلب قد تكون بوابة للنضج، إذا تعاملنا معها كدروس تدفعنا نحو التغيير الإيجابي. أيضا الحديث عن قوة الروتين، فهو ليس عدو للسعادة كما يظن البعض، بل هو أداة لتحقيقها بوعي. الاعتياد على نظام يومي يساعد على تقليل التردد الناتج عن القرارات اللحظية التي غالبا ما تكون مدفوعة برغبات مؤقتة. الروتين يمنحنا السيطرة على حياتنا، إذ يقلل من تأثير العقل اللاواعي والذي يقودنا أحيانا إلى خيارات غير مفيدة، كما يساعد على مواجهة الخوف من المجهول المرتبط بغريزة الكر والفر، مما يعزز الشعور بالأمان والثبات. عندما يصبح الروتين جزءا من حياتنا، فإنه يوفر بيئة نفسية مناسبة للنمو الشخصي والاستمتاع بما نفعله، تماما كما كنا نشعر بالأمان في الطفولة بسبب النظام المستمر. خامسا الحديث عن ديتوكس العقول. يعد هذا العمل عمل ديتوكس للعقل وسيلة فعالة للتخلص من الفوضى الذهنية وبدء صفحة جديدة مليئة بالإيجابية والوضوح. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، منها كتابة الأفكار المتناثرة والمشاعر السلبية لتحرير العقل من ثقلها، التأمل فيما نكره في الآخرين لاكتشاف الجوانب التي نحتاج لتحسينها في أنفسنا، كما ينصح بإعادة تنظيم حياتنا الرقمية بإلغاء متابعة الحسابات السلبية، استبدالها بمصادر إلهام وإيجابية، تحديد العادات التي ندمنها يساعد على إدراك أنها مجرد أنماط يمكن تغييرها، بينما قراءة الكتب والانخراط في نشاطات جديدة توسع أفاقنا وتثري تفكيرنا، مما يعيد للعقل حيويته وقدرته على الإبداع. كان هذا ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة، ترجمة دينا المهدي لبرايان ويست.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. عادات فعالة تبني لك انضباطا حقيقي يومي. الانضباط لا يأتي بيوم وليلة، لكنه نتيجة عادات بسيطة تتكرر. وهنا خمس عادات فعلية ممكن أن تغير طريقة إدارتك ليومك. استيقظ كل يوم في نفس الوقت. وقت الاستيقاظ الثابت ينظم باقي اليوم تلقائيا، ويعطيك إحساس أنك أنت المتحكم بوقتك وليس هو من يتحكم بك. نفذ مهمة صغيرة حتى لو ليس لك مزاج. اختر شيئا بسيطا تفعله كل صباح، مثل ترتيب السرير أو تمرين خفيف، طبقه مهما كان مزاجك، لأن كل مرة تعمله تقوي عضلة الانضباط قليلا قليلا. استخدم مبدأ الحد الأدنى. بدل ما أن تحاول أن تكون مثالي كل يوم، ركز على الشيء البسيط الذي تستطيع أن تلتزم فيه دائما. صفحة من كتاب، 10 دقائق مشي، دقيقة تأمل. الاستمرارية هي أهم من الكمال. راقب التزامك يوميا، دون يوميا هل التزمت، كم مرة. التتبع يعطيك وعيا أكبر، يجعلك ترى التقدم بعينك، وهذا يحفزك أن تكمل الطريق. اربط العادات بنتائج واضحة. كافي نفسك عندما تلتزم، وافرض عقوبة بسيطة إذا قصرت في هذا الالتزام، لكي تربط الفعل بالنتيجة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: التواضع مع الناس يتجلى في العديد من الصور والسلوكيات التي تعبر عن الاحترام والمودة والتقدير للآخرين. إليكم بعض صور التواضع مع الناس. الاستماع للآخرين بصبر واهتمام. الشخص المتواضع يستمع إلى الآخرين بتركيز واهتمام بغض النظر عن مكانتهم أو معرفتهم. هذا يظهر احترامه لآراء الآخرين ورغبته في التعلم منهم. الاعتراف بالأخطاء. التواضع يظهر عندما يعترف الشخص بأخطائه ويتقبل النقد بصدر رحب دون أن يشعر بالخجل أو الحاجة إلى التبرير. هذا يعزز ثقته بنفسه ويحترم رأي الآخرين. معاملة الجميع بالاحترام نفسه. الشخص المتواضع يعامل جميع الناس باحترام سواء كانوا من طبقات اجتماعية مختلفة أو يمتلكون مستويات تعليمية متفاوتة. لا يتعامل بتعالي أو فوقية مع أي شخص. تقديم المساعدة دون انتظار مقابل.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: التواضع يظهر أيضا في تقديم المساعدة للآخرين بدون انتظار مقابل أو تقدير. الهدف من المساعدة يكون تقديم العون للآخرين وتحقيق النفع العام. تجنب التفاخر والغرور. الشخص المتواضع لا يتباهى بإنجازاته أو قدراته، على الرغم من تحقيق النجاحات يظل متواضعاً ولا يسعى لجذب الانتباه من خلال المبالغة في قدراته أو التفاخر بها. الابتسام والتفاعل بود. الابتسامة الصادقة والتفاعل الودي مع الآخرين يعكسان تواضع الشخص. هذا يجعله مقبولاً ومحبوباً من قبل الناس ويعزز التواصل الإيجابي. والتواضع مع الناس، كما قلنا، للتواضع مع الناس العديد من الصور والسلوكيات التي تعبر عن الاحترام والمودة والتقدير للآخرين، منها التقدير والاعتراف بإنجازات الآخرين. المتواضع يثني على إنجازات الآخرين ويعترف بمساهماتهم دون أن يشعر بالغيرة أو المنافسة. يشجع الآخرين على النجاح ويشعر بالسعادة لإنجازاتهم. مساعدة المحتاجين والفئات الضعيفة. التواضع يظهر بشكل كبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين أو دعم الأشخاص الذين يمرون بمواقف صعبة، سواء بالوقت أو المال أو الجهد. طلب المشورة والاستفادة من خبرات الآخرين. الشخص المتواضع لا يتردد في طلب النصيحة أو الاستفادة من خبرات الآخرين. يعترف بأنه ليس خبيراً في كل شيء. يرى بأن المشورة الجماعية قد تكون أفضل في بعض الحالات. التقدير المتساوي للجميع في المحادثة. خلال الحوار الشخص المتواضع لا يسيطر على الحديث ولا يغضى الآخرين، بل يعطي الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم. كما قلنا لكم مستمعينا، هذه بعض الصور من التواضع تعزز الروابط الاجتماعية وتزيد من الاحترام المتبادل بين الناس وتخلق بيئة من التعاون والتفاهم.
1: الكلمة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فن التعامل مع الناس حسب أخلاقهم يتطلب فهماً عميقاً للآخرين وتكيفاً مع اختلافاتهم. وإليكم أعزائي المستمعين بعض النصائح لتحقيق ذلك. أولاً، الصبر والمرونة. تقبل بأن لكل شخص طباعة وأخلاقه الخاصة، وأن التعامل مع الناس يتطلب مرونة وتفاهماً. حاول أن لا تكون قاسياً في حكمك على الآخرين. الاحترام والتقدير بغض النظر عن أخلاق الآخرين، تعامل معهم باحترام. الاحترام يولد الاحترام، ويمكن أن يكون مفتاحاً لكسب ثقة الآخرين والتفاهم معهم. التعاطف، حاول أن تضع نفسك في مكان الآخرين لتفهم وجهة نظرهم. التعاطف يساعدك على فهم تصرفاتهم ومواقفهم. التواصل الفعال، كن واضحاً في التواصل مع الآخرين. حاول أن تكون مباشراً وصريحاً دون أن تكون جارحاً. التواصل الجيد يقلل من سوء الفهم ويعزز العلاقة. التكيف مع المواقف، قد يتطلب التعامل مع بعض الناس تغييراً في أسلوبك. إذا كنت تواجه شخصاً صعب المراس، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عن الجدال والتركيز على نقاط الاتفاق. تحديد الحدود، في بعض الأحيان قد يكون من الضروري وضع حدود واضحة إذا كان الشخص يتصرف بطريقة غير لائقة. الحزم والوضوح في تحديد الحدود يساعدك على الحفاظ على الاحترام المتبادل. التعلم من التجارب، كل تجربة تعامل مع شخص معين تعطيك فرصة للتعلم. استفد من تلك التجارب لتحسين طريقة تعاملك مع الآخرين في المستقبل. باختصار، التعامل مع الناس حسب أخلاقهم يتطلب مزيجاً من الذكاء العاطفي والتكيف والاحترام المتبادل.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
0: كيف تتعامل مع الناس السيئين؟ التعامل مع الناس السيئين يمكن أن يكون تحدياً، لكنه أمر مهم للحفاظ على راحة بالك وسلامتك النفسية. إليك بعض النصائح للتعامل مع الناس السيئين. حافظ على هدوءك، لا تدع تصرفات الآخرين السيئين تؤثر على مشاعرك أو تدفعك للتصرف باندفاع. حاول أن تبقى هادئاً ومستقراً. ضع حدوداً واضحة. إذا كان الشخص يسيء التصرف أو يتعدى حدودك، كن واضحاً في وضع الحدود لكيفية التعامل معه. الحزم في هذه الحالات ضروري لحماية نفسك. تجنب الصدمات غير الضرورية. إذا كان بإمكانك تجنب الجدال أو الصدام مع الشخص السيء، فافعل ذلك. قد يكون من الأفضل الابتعاد عن المواقف التي يمكن أن تثير النزاع. اعتمد على الذكاء العاطفي. حاول فهم دوافع الشخص السيء

0: وما يدفع للتصرف بهذه الطريقة. هذا الفهم قد يساعدك في التعامل معه بطرق أكثر فاعلية. لا تأخذ الأمور بشكل شخصي. في كثير من الأحيان يكون سلوك الشخص السيء نابعاً من مشاكله الشخصية وليس بسببك. حاول ألا تأخذ الإساءة بشكل شخصي.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: اختر معاركك بعناية. ليس كل موقف يتطلب رد فعل. اختر بعناية المواقف التي تستحق التدخل والرد، وتجاهل الأمور التي لا تؤثر بشكل كبير على حياتك. استعن بالدعم. إذا كنت تواجه شخصاً سيئاً بشكل مستمر، لا تتردد في طلب المساعدة من الآخرين، الأصدقاء، العائلة، أو حتى المحترفين إذا لزم الأمر. تعلم أن تقول كلمة لا. إذا كنت تشعر بأن الشخص يستغل طيبتك أو يدفعك للقيام بالأشياء التي لا ترغب بها، قل لا بحزم وبدون تردد. حافظ على مسافة. في بعض الأحيان يكون الحل الأفضل هو الابتعاد عن الشخص السيء قدر الإمكان. تقليل التفاعل معه يمكن أن يحسن وضعك النفسي. ركز على نفسك، حافظ على تركيزك وعلى أهدافك وتطورك الشخصي. لا تدع الأشخاص السيئين يشتتون انتباهك أو يؤثرون على حياتك بشكل سلبي. التعامل مع الناس السيئين يتطلب وعياً وإصراراً على الحفاظ على سلامتك النفسية، وفي بعض الأحيان قد يكون الخيار الأفضل هو الابتعاد عنهم تماماً.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة من المباحثات تعلن عن جولة مباحثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

0: الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا، وزيلينسكي يؤكد استهداف مركز الاتصالات الفضائية في العاصمة الروسية. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: من بركة وجودها ألا وجود الكلاب أو الصور المحرمة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. رواه البخاري. أما التصاوير الذي تبرز، أما تكون مثلا مغلقة أو في الدرج، فإن هذا جائز ولا شيء فيه. وسبب امتناع من دخول الملائكة البيت فيه صورة والكلب لأنه منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذ بحرمان من دخول الملائكة بيته والصلاة فيه واستغفار الملائكة له وتبريكه له في بيته ودفع هذا الشيطان. وهؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة هم الملائكة الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في أي حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. فاصل أخواني الكرام ونواصل، فكونوا معنا.

حياكم الله إخواني مشاهدي الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. ولا شك إخواني الكرام أن الإيمان بالملائكة له ثمار كثيرة. من أعظم هذه الثمار أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته جل وعز وسلطانه. ثانيا من ثمار الإيمان بالملائكة شكره سبحانه وتعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم يعني من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. كذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل من الاستغفار والدعاء، فهم ملائكة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. الملائكة عباد عظيمة، بل استمع إلى هذا الحديث قوة هؤلاء الملائكة وعددهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، جهنم يأتون بها لها 70,000 زمام، 70,000 زمام يعني 70,000 مسكة، مع كل زمام أي المسكة الواحدة 70,000 ملك يجرونها. لو حسبناها تتعدى 2 مليارين من الملائكة يجرون جهنم في ذلك اليوم العظيم. بل جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يدخله في كل يوم، قال 70,000 من الملائكة يطوفون بالبيت المعمور ثم لا يرجعون إليه بتاتا، يعني لا يرجعون إلى البيت المعمور، إنما مرة واحدة يطوف في هذا البيت المعمور ثم ينصرف. ولذلك جاء أيضا في الأثر قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم وملك ساجد. السماء هذه كبيرة الذي لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. وتتخيل أن الشخص الواحد، الإنسان الواحد والجن الواحد له 4 من الملائكة في الصباح والمساء ويحفظونه معقبات، هذا إن دل على عظيم خلقهم وعددهم العظيم الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذا استشعر الإنسان هؤلاء الملائكة أنهم عباد لله

تعالى لا يعصونه جل وعلا، وهم عباد كرام الله عز وجل اصطفاهم وجعلهم في خدمته وفي أمره وفي نهيه، فهم كانوا يحفظون عباد الله عز وجل، يعلم أن هذا من الإيمان. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال في الحديث عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه من الإيمان، تعتقد اعتقاد جازم. من هناك من الملائكة ما ذكر اسمه في الأحاديث وفي الآيات، مثل جبرائيل وهو الموكل عليه السلام بالوحي، ومنهم إسرافيل، ومنهم أيضا غيرهم من الملائكة، ميكائيل فالذي يوكل بالقطر، والذي يوكل بالمطر، والذي يوكل بالأرزاق، والذي يوكل أيضا بالجبال، والذي يوكل بنفخ الصور حتى تقوم القيامة ويصعق الخلائق جميعهم. هؤلاء كلهم ملائكة الذين يعملون لله تبارك وتعالى، وهم عباد الله تبارك وتعالى. فالملائكة دائما شاهدين لله عز وجل، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمره. اسمع إلى قول الله جل وعلا القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه النار ماذا عليها؟ قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الغلاظ الشداد لا يعصون الله بتاتا ويفعلون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته، وإن يوفقنا لكل خير يرضاه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: شروط الجري على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحلة عبر الزمن إلى الماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي صارت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا اليوم معاكم بتكون قبل 49 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت وصارت في عام 1976. يسمى عام الأمان للمستقبل وصراع الحاضر. عام 1976 عام شهد في دولة الكويت قرار تاريخي يجسد الرؤية المستقبلية للقيادة، وهو تأسيس صندوق احتياط الأجيال القادمة لضمان استدامة الثروة للأبناء والأحفاد. كان هذا القرار بمثابة إعلان عن مسؤولية الدولة تجاه مستقبلها الاقتصادي، ووضع حجر الأساس لأحد أهم الصناديق السيادية في العالم. في السنة ذاتها كان العالم يحتفل بتحليق طائرة الكونكورد، وهي الأسرع من الصوت في أولى رحلاتها التجارية، وانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو جيمي كارتر. وفي المقابل استمرت الحرب الأهلية اللبنانية في إلقاء بظلالها القاتمة على المنطقة العربية، واللي أكد على أهمية الاستقرار الداخلي اللي كانت تنعم في دولة الكويت. عام 1976 عام يذكرنا بأن التخطيط للمستقبل هو أساس القوة والازدهار. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نستعرض تفاصيل تأسيس صندوق احتياط الأجيال القادمة ودور دولة الكويت في تعزيز التعاون الثقافي والإداري بالتوازي مع الأحداث العالمية والإقليمية الكبرى. في عام 1976 اتخذت دولة الكويت قرار استراتيجي بعيد المدى، وهو تأسيس صندوق احتياط الأجيال القادمة. في تاريخ 28 نوفمبر 1976 صدر مرسوم أميري بإنشاء صندوق احتياطي للأجيال القادمة. جاء هذا القرار في ذروة الطفرة النفطية، ليعكس حكمة القيادة في عدم الاكتفاء بالاستهلاك، بل التفكير في الأجيال اللي راح تأتي بعد نضوب النفط. نص المرسوم على تخصيص نسبة إيرادات الدولة السنوية بالإضافة إلى 50% من رصيد صندوق الاحتياط العام في تلك السنة لتودع في هذا الصندوق. كان الهدف هو بناء ثروة مالية مستدامة يتم استثمارها خارجياً لضمان مستقبل الأجيال القادمة. يمثل هذا الصندوق رؤية دولة الكويت الاستشرافية اللي تضع الاستدامة المالية في صلب سياستها الاقتصادية، واللي جعل نموذجاً يحتذى به في إدارة الثروات السيادية. كان عام 1976 عام أثبتت في دولة الكويت أن التخطيط للمستقبل هو أساس القوة والازدهار. استمرت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1976 وتزايدت التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اللبناني. شهد عام 1976 تصعيداً في الحرب الأهلية اللبنانية، وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية ونزوح الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين. أيضاً شهد هذا العام دخول القوات السورية إلى لبنان كجزء من قوة الردع العربية، واللي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي والعسكري في لبنان. عقدت مؤتمرات قمة عربية في الرياض والقاهرة بهدف إيجاد

حل الحرب اللبنانية، وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى لبنان. لعبت دولة الكويت دوراً نشطاً في هذه المؤتمرات، محاولة التوسط بين الأطراف المتصارعة. كان عام 1976 عام أثبت أن الاستقرار الإقليمي هو مسؤولية جماعية. بالتوازي مع القرار الاقتصادي التاريخي، شهدت دولة الكويت في عام 1976 خطوات تنظيمية وإدارية وثقافية هامة. في 6 سبتمبر 1976 تم إنشاء وزارة التخطيط لتحل محل مجلس التخطيط. هذا التحول الإداري عكس التوجه نحو تنظيم العمل الحكومي وتطوير الخطط التنموية بشكل أكثر فعالية، وضع التخطيط كأداة رئيسية للتنمية. في شهر يناير 1976 صدر مرسوم أميري بالموافقة على إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج بمبادرة كويتية. كان الهدف هو تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين دول الخليج وتقديم محتوى إعلامي هادف ومشترك، مثل برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم اللي بدأ إنتاجه لاحقاً. أيضاً استمرت مشاريع البنية التحتية في التوسع، خاصة في مجال الطرق والإسكان، واللي عزز من مكانة دولة الكويت كدولة حديثة. كان عام 1976 عام أثبت أن البناء الداخلي هو الحصن المنيع اللي يحمي الأوطان. أيضاً شهد عام 1976 أحداث عالمية كبرى جمعت بين القفزات التكنولوجية والتحولات السياسية. فإذا بنبتدي من شهر يناير 1976، انطلقت طائرة الكونكورد وهي الأسرع من الصوت في أولى رحلاتها التجارية، مما مثل قفزة نوعية في مجال الطيران المدني وربزاً للتقدم التكنولوجي الأوروبي. وفي شهر نوفمبر من نفس العام 1976 انتخب جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه على الرئيس الحالي جيرالد فورد. كان هذا الانتخاب بمثابة بداية لحقبة جديدة في السياسة الأمريكية. أيضاً شهد هذا العام زلزال تانكشان المدمر في الصين اللي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، مما يذكرنا بقوة الطبيعة وتأثيرها المدمر على البشرية. كان عام 1976 عام أثبت أن العالم في حالة تغير مستمر، وأن التكنولوجيا والسياسة يتشابكون في تشكيل المستقبل. عام 1976 عام من الرؤية المستقبلية والتحديات المستمرة، حيث تداخل تأسيس صندوق احتياطي الأجيال القادمة مع استمرار الحرب الأهلية اللبنانية وتحليق طائرة الكونكورد. في السنة ذاتها أثبتت دولة الكويت أنها دولة قادرة على الموازنة بين دورها الريادي في دعم الأشقاء والتزامها بالبناء الداخلي والتخطيط للمستقبل. انتهى هذا العام لكن ترك دولة الكويت أكثر رسوخاً في مكانتها الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن البناء الاقتصادي هو الحصن المنيع اللي يحمي الأوطان. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لعام 1976، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكا معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك. حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقام عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو سألت أي مسلم ما هو أعظم شيء تريد أن تصل له لقال لك الجنة، وهل هناك أعظم من الجنة؟ ولكن الله في القرآن ذكر أن هنالك ما هو أعظم من الجنة. انظر في سورة التوبة عندما ذكر الله تعالى نعيم الجنة ماذا قال في آخر الآية، انتبه، قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ثم قال: ورضوان من الله أكبر. رضوان الله في الجنة أهم وأفضل وأكبر من الجنة نفسها، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لكن لماذا؟ الجواب: لأن الرضا صفة من صفاته سبحانه. رضا الله يعني صفة من صفات الله، أي أن الرضا شيء ليس بمخلوق. وأما الجنة على جمالها فهي في النهاية مخلوق من المخلوقات، ولا شك أن الخالق أفضل من المخلوق، فهنيئا لمن وصل إلى رضا الله عز وجل. لكن سؤال: لو فرضنا أن الله تعالى رضي، فمتى يرضى سبحانه؟ يعني إذا فعلت الأشياء التي ترضيه متى سوف يصل رضوانه إلي؟ الجواب: إنه يرضى مباشرة، لا

تحتاج أن تنتظر إلى يوم القيامة، بل ينزل عليك رضوانه فورا، لأنه أصلا يحب أن يرضى عليك، وليس فقط يحب أن يرضى عليك، بل إنه يحب أن يرضيك كذلك. هو فقط يريدك أن تخطو خطوة باتجاه هذا الرضوان، فقط اقترب منه سبحانه، فإذا فعلت فإنه سيقترب منك أكثر مما اقتربت إليه، وسيأتي إليك أسرع مما أتيت أنت إليه. قال تعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب

المحب الذي كثيرا ما يرضى وسريعا ما يرضى. وبماذا يرضى؟ يرضى بالقليل. يعني هو سبحانه يستحق الكثير بل يستحق كل شيء، ومع هذا فإنه يرضى بالقليل. الآن مثلا كم مدة الصلاة الواحدة؟ 5 دقائق، فلنجعلها 10 دقائق. 5 صلوات في اليوم يعني 50 دقيقة، يعني أقل من ساعة لله في اليوم، و23 ساعة لك. 23 ساعة يعني تقريبا 1400 دقيقة كلها لك، وفقط 50 لله. ومع هذا بعض الناس لا يصلي، هذا فعلا يستحق أن يطرد من رضاه سبحانه. كم سفرة نسافر في حياتنا؟ عشرات بل ربما مئات السفرات، واستمتع بالحلال وتجول بالبلدان، خذ راحتك يعني استمتع، لكن فقط سفرة واحدة لله، تذهب إلى الحج والعمرة مرة واحدة في حياتك فقط. يرضى بالقليل سبحانه. طوال السنة طوال الأشهر نأكل من رزقه في كل شهر، ولكن فقط شهر واحد تصوم. وبالمقابل ماذا يعطينا؟ يعطينا سعادة بالدنيا، يعطينا جنة عرضها السماوات والأرض. بعد ماذا؟ بعد هذه الأعمال البسيطة. نعم، إنه سبحانه يعطي الكثير ويرضى بالقليل. أرأيت كل هذا التحبب؟ أرأيت كل هذا التودد من الله؟ مع هذا، مع كل هذا، فأغلب الناس لا يسعون إلى إرضائه سبحانه. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يا الله، ما أحلم الله على عباده، من لنا غيره جل جلاله؟ من نريد خيرا منه سبحانه؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وبالمناسبة، رضا الله عنك ورضاك عنه شيء عجيب، يعني كيفية حصوله عجيبة. مثلا ليس كل شخص يوفق أن يرضى عن الله تعالى، بل كون العبد يرضى بالله هذا بحد ذاته فضل من الله لا يعطيه لأي أحد. فإذا تفضل الله على إنسان بأن وفقه للرضا عنه سبحانه، فإنه يعني أنه سبحانه رضي أن يوفق هذا العبد لهذه العبادة، عبادة الرضا بالله. فأولا يرضى الله تعالى عن العبد، ثم بعد ذلك يرضى العبد بالله. فإذا رضي العبد بالله فإن الله يرضى عنه مرة أخرى. يا الله، لأن الله يرضى عن من رضي به. ثم بعد أن يرضى عنك فإنه لابد أن يرضيك، بما أنك رضيت به فإنه سيرضيك، طبعا سيعطيك إلى أن يرضيك. فصار الأمر كالآتي: يرضى الله أن تكون أنت ممن رضي به، فإذا رضيت به رضي عنك، وإذا رضي عنك فإنه بعد ذلك سيرضيك. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لا أدري إذا كانت قد وصلت أو ما وصلت، لكن عموما ليست هذه المسألة هي أهم شيء. أهم شيء الآن هو إجابة السؤال الذي سيأتي، الذي سأذكره الآن هو أهم سؤال: كيف نرضي الله؟ كيف نصل إلى رضوان الله؟ أولا لا تخف، لا تقلق، الله تعالى رضاه يسبق غضبه، ورحمته تسبق عذابه. الأمر ليس صعبا ولا مستحيلا، بل إنه هو بنفسه سبحانه سوف يسهل عليك الوصول لهذا الرضا، يسهل الوصول لرضا، لكن بشرط أن نري الله تعالى أننا فعلا نريد أن يرضى عنا. يعني ليس موضوعا على هامش الأولويات، لا، بل هو بالنسبة لك أولوية. الله تعالى يحب أن يراك تقدم رضاه على رضا غيره، أن تجعله في حياتك أولوية. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي والله، الله تعالى أحق من نرضيه. فإذا أردت أن تصل إلى رضوان الله فأول شيء أن تظهر لله أنك صادق في الرغبة بالوصول إلى رضاه، يعني من كل قلبك تريد أن ترضيه. فإنه سبحانه إذا اطلع على قلبك فرآك فعلا تريد رضاه فإنه سوف يسهل لك الوصول إلى رضاه. طيب ماذا أفعل؟ يعني ما هو المطلوب؟ بسيطة، هنالك شيء إذا فعله الإنسان فهو صادق في رضوان الله، شيء يعتبر كالدليل القاطع على أنك فعلا تريد رضوان الله. أي دليل؟ ما هو هذا الدليل؟ أن تقدم ما يرضيه على ما يرضيك، أن تقدم الأشياء التي يحبها هو سبحانه على الأشياء التي تحبها أنت. فإنه إذا رآك تقدم ما يرضيه على ما يرضيك رضي عنك، وإذا رآك تقدم ما يحبه على ما تحبه فإنه سيحبك، والعجيب أنه سيرضيك بعد ذلك أكثر مما كانت تلك الأشياء سوف ترضيك. تلك الأشياء لن تطيب خاطرك أكثر من تركها لله، الله سوف يرضيك أكثر منها.

إن تركتها له، بل لا مقارنة بين إرضاء الله لك وإرضاء هذه الأشياء الدنيوية لك. مثلا أنت تريد أن تنام عن صلاة الفجر، أنت بشر، لا تريد أن تستيقظ وتقوم من النوم، ولكنك تقول والله أقدم رضاه على رضاي وأفعل ما يحبه هو سبحانه لا ما يحبه جسدي، فتقوم وتصلي إنه سبحانه إذا رآك هكذا لن يرضى عنك فقط، بل سوف يرضيك بسعادة وراحة يعطيك إياها من عنده أكثر مما كان هذا الفراش سيعطيك من الراحة، بل لا مقارنة بينهما. يترك الإنسان الشهوة وهو أشد ما يكون رغبة إليها، ولكن يتركها لأنه يقدم رضاه سبحانه على رضا نفسه. يترك معاملة مالية محرمة وفيها ربح له، لكنه يقول والله ما أفعل إلا ما يرضيك. إذا رأك الله تعالى هكذا تترك رغباتك لأجله هو سبحانه، فإنه سيرضيك ويرضى عنك ويعطيك أكثر مما تركت، وسيرضيك في الدنيا قبل الآخرة. أي شيء تريد أكثر من هذا؟ يعني إذا وصلت إلى مرحلة أن يكون من بيده كل شيء سبحانه راض عنك، فماذا تريد من هذه الدنيا؟ فإذا كنت أنت ممن أرضى الله تعالى فأنت من النادرين في هذا الكوكب الذي سعى للحصول على هذا الرضا، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فأرجوك اثبت إلى أن تلقى هذا الرضا. متى ألقى هذا الرضوان؟ اسمع قول الله تعالى وهو يجيبك، قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم، من فضلك اثبت على رضا الله إلى أن تبدأ أول مشاهد الدار الآخرة، وهي عند رؤية ملائكة قبض الروح. هنا تبدأ بلقاء الرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضر الميت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية إلى روح الله وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله يجعلنا جميعا تلك النفس الراضية المرضية المطمئنة بعد عمر طويل وصالح. بقي سؤال أخير أختم به، كيف أعرف هل رضي الله عني أم لا؟ يعني كيف أعرف الآن كيف هل الله عز وجل راض عني حاليا أم لا؟ توجد علامة سنذكرها إن شاء الله عز وجل لكن في الحلقة القادمة. تابعونا.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. كما نصت المادة 22 ضوابط وشروط رخصة نوخذ بحري. يشترط في طالب الحصول على رخصة نوخذ بحري ما يأتي: أن يكون عمره 17 سنة ميلادية، اجتياز كشف نظر لتمييز الألوان وقياس حدة النظر صادر من وزارة الصحة، اجتياز اختبار نوخذ باء من قبل الإدارة المختصة والحصول على دورة نوخذ بحري باء، اجتياز دورة نوخذ بحري ألف أو الحصول على شهادة أكاديمية من قبل الجهات المعتمدة لدى الإدارة المختصة في مجال الملاحة وقيادة السفن الساحلية للحصول على رخصة نوخذ ألف. ويحق للوزير المختص إضافة شروط إضافية على ذلك، وتكون صلاحية الرخصة 5 سنوات على أن تكون مدة صلاحيتها مقرونة بصلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

المسح الوطني لصحة كبار السن في دولة الكويت هو مشروع وطني تنفذه وزارة الصحة بدعم مشترك بين الوزارة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويهدف إلى تقييم احتياجات كبار السن الصحية والاجتماعية والنفسية لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وصولا بهم إلى التشيخ الصحي. يشمل المشروع زيارات منزلية تنفذها فرق متخصصة، ويتم خلال الزيارة طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالصحة والحياة اليومية والاجتماعية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في صياغة سياسات وبرامج صحية أكثر كفاءة وفعالية. وتتم عملية التواصل مع كبار السن وأسرهم مسبقا عبر اتصال هاتفي لترتيب موعد زيارة المنزلية، وبعد الموافقة يرسل إشعار عبر تطبيق سهل، ويحمل كل عضو من الفريق بطاقة تعريفية رسمية مزودة برمز تحقق رقمي مرتبط بموقع وزارة الصحة، بما يتيح التأكد من هوية الفريق الزائر بكل شفافية وأمان. تتضمن الفحوصات التي تجرى خلال الزيارة قياس ضغط الدم والسمع والنظر والتوازن ووظيفة الرئتين وقوة قبضة اليد، دون الحاجة لأي فحوصات يتم فيها أخذ عينات دم، إضافة لفحص القدرات الإدراكية والنفسية والحسية والحركية. وتعد مشاركة كبار السن في هذا المسح مساهمة مهمة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الرعاية الصحية، مع التأكيد على جمع البيانات وحفظها بسرية تامة وفق السياسات المعتمدة.

السلام عليكم، معكم دكتور جراح الكندري، اختصاصي أول طب أسنان أطفال وأطفال ذوي احتياجات خاصة. موضوعنا اليوم عن رعاية أسنان الأطفال من ذوي احتياجات خاصة. الأطفال من ذوي احتياجات خاصة فئة مهمة جدا من المجتمع، وللأسف في كثير من الأحيان يتم إهمال سلامة أسنانهم ويتم إهمال علاجهم. هذا في أسباب كثيرة لهذا الإهمال للأسف، أحد هذه الأسباب أنهم يكون عندهم مشاكل صحية كبيرة وعندهم مراجعات وايد عند أطباء المسؤولين عن حالاتهم، فيكون صعب على الأهالي أنهم يلقون وقت يحددونه عشان يراجعون طبيب الأسنان عشان يحافظون على هذول الأسنان. نصيحة مهمة جدا أن الأطفال من ذوي احتياجات خاصة لو صار عندهم مشاكل في الأسنان ممكن تأثر بشكل مباشر على الحالة الصحية العامة للطفل. نعطي مثال، الأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب وعندهم مراجعات لزيارة لطبيب القلب أو يكونون مسوين عمليات في القلب سواء كانت قسطرة أو دعامات أو عمليات كبرى في القلب مثل عمليات القلب المفتوح، هذين الأطفال يكونون معرضين لالتهابات جدار القلب، وأهم الأسباب اللي يسوي التهاب في جدار القلب البكتيريا اللي موجودة في داخل الفم. لو هذا الطفل صار عنده تسوسات وصار عنده التهاب أو خراج أو صديد في الأسنان، من الوارد جدا أن هذا الالتهاب ينزل على جدار القلب ويسبب لنا مضاعفات كبيرة جدا. فلهذا السبب لازم أن احنا

0: نراجع طبيب الأسنان عشان نتأكد إن ما عندنا التهابات، ما عندنا مشاكل، ولو كان عندنا بداية تسوس نعالج هذا التسوس قبل لا يصير عليه أي مضاعفات في قلب هذا الطفل. من الأطفال اللي عندهم السرطان مثلاً، أطفال اللي عندهم سرطانات في كثير من الأحيان قاعد يأخذون علاج إشعاعي أو علاج كيماوي. لو صار عندي مشكلة في الأسنان في فترة العلاج هذا راح يأثر بشكل مباشر، لأن هذا الطفل تكون مناعته ضعيفة جداً، والالتهابات اللي تصير في الأسنان ممكن تأثر بشكل كبير على الصحة العامة للطفل وتسبب له مشاكل كبيرة. ومن المشاكل اللي ممكن تصير إن لو صار عندي مشكلة في الأسنان لازم أنا كطبيب أسنان أعالجها، أحيانا لازم نوقف العلاج الكيماوي ونوقف العلاج الإشعاعي لغاية ما ترتفع مناعة الطفل، بعدين أقدر أعالج وبعدين أرد مرة ثانية أخذ هذه العلاجات، مما قد يسبب تأخر على علاج السرطان. فضروري جدا قبل العلاج، قبل بداية العلاج بالسرطان لازم نتأكد من صحة وسلامة الأسنان عشان ما تأثر على الطفل. الاحتياجات الخاصة كثيرة والمشاكل الصحية ممكن تكون كثيرة، ممكن تكون مشاكل ذهنية عند الطفل، ممكن تكون مشاكل حركية، ممكن تكون مشاكل صحية. فالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يراجعون طبيب مختص، لازم الطبيب هذا يكون عنده الخبرة الكافية وعنده العلم الكافي إنه هو يعالج هذه الفئة من الأطفال، سواء كان العلاج على كرسي الأسنان بالبنج الموضعي أو مع استخدام التخدير الواعي أو مع استخدام البنج العام. هم العلاج على الكرسي ويصعب عليهم تقبل العلاج لأسباب كثيرة، مثلا أطفال اللي عندهم توحد أو من الأطفال اللي عندهم صعوبة في الحركة أو صعوبة في أنهم يقعدون على الكرسي أو عندهم مشاكل كبيرة في الأسنان. في الحالة هذه احنا نقدر نستخدم العلاج تحت البنج العام. علاج البنج العام يعتبر حل آمن سهل وسريع، الطفل نفسه عندنا العيادة، يتم تشخيص المشكلة اللي عنده، يتم أخذ الاحتياطات، يتم مراجعة الطبيب التخدير، يتأكد من سلامة الطفل وقدرته على أنه يدخل تحت البنج العام. بعدين يجينا يوم العملية لازم يكون صايم، يسوي دخول للمستشفى عادة يكون ساعتين قبل العملية، العملية نفسها تأخذ تقريبا ساعة، يتم فيها علاج جميع الأسنان بجلسة واحدة. بعد ما نخلص من العلاجات كلها يصحى يريح لمدة ساعتين ويروح البيت. بالشكل هذا قدرنا نحن نعالج الأسنان كلها بطريقة سهلة على الطفل وعلى الأهالي، وقدرنا احنا نعالج كل المشاكل اللي عنده بجلسة واحدة بدون مراجعات متكررة. نصيحة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يتم مراعاة أسنانهم علشان نقدر نحافظ على سلامة الطفل ككل.
1: معكم المحامي يوسف المحمد. فيما يتعلق في مسألة أو جزئية دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، صدر المرسوم بقانون رقم 53/2026 لينظم هذه المسألة تحديداً، لكن ينظمها في إيش؟ اليوم إحنا نشهد في هذه الفترة كثير من القوانين اللي قاعدة تصدر، لكن بعض الناس فهمهم القانون يكون قاصر لأن بعض النصوص تكون صعبة للقراءة بالنسبة للناس الغير قانونيين، ولكن إحنا نبسطها بشكل أسهل ونتكلم فيها على وجه الخصوص في هذا الموضوع تحديدا. بالبداية جاءت هذا النص لينظم مسألة مهمة لنا في الدولة، أن هذه المسألة تحديدا على كثر ما هي حساسة إحنا يجب أن يكون فيها انضباط بشكل أفضل من ما كانت عليه. وهذا القانون عالج لنا كل الثغرات أو أغلب الثغرات اللي كانت موجودة في القانون السابق. مما يعني أو شنو يقول هذا القانون؟ هذا القانون يتكلم على وجه التحديد كيف يمكن لرافع الدعوة أو المدعي باللغة القانونية، المدعي كيف يمكنه لأن يثبت نسبه.

أو تصحيح اسمه. في السابق كانت العملية جدا سهلة، كان يقدر الشخص يرفع الدعوة إما بشهادة شهود أو مستندات رسمية، ولكن في هذا القانون أصدر لنا ضوابط بأن يكون هناك لجنة، واللجنة هذه تشكل من أكثر من جهة في الدولة، تشكل برئاسة وزارة العدل، تتدخل فيها السجل المركزي للمواليد والوفيات من وزارة الصحة وإدارة الإحصاء، وزارة الداخلية ممثلة بالأدلة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأيضا وأخيرا وزارة الدفاع. هذه الجهات الرسمية تبحث في المستندات وتبحث في الدعوة من بدايتها قبل أن تذهب إلى دائرة القضاء. وأيضا في هذا الموضوع تخصيصا، ما هي الضوابط التي يجب على المدعي اتباعها أو الاستناد عليها في رفع الدعوة؟ 3 ضوابط حدد لنا إياها على سبيل الحصر القانون. أولا وأهمها، وهذا ما تشكر عليه أو يشكر عليه المشرع، ألا وهي الDNA، أي يجب على من يريد إثبات النسب أن يكون هناك بصمة وراثية وهو الDNA، هذا أولا. ثانيا شجرة العائلة، ما نسميه بالعامية شجرة العائلة أو عمود النسب، يجب أن يلتقي هذا المدعي في عمود العائلة كي يثبت نسبه. ثالثا وأخيرا ألا وهي المستندات الرسمية، إذا كان هو من جد أجداده غافلا عن المستندات الرسمية، لم تقدم ولم يكن هناك اسم أخير أو لم يكن هناك إثبات للنسب، فإذا كان هناك مستندات رسمية موثقة، أي المستندات الرسمية التي نعنيها في القانون، أي مستند تدخل فيه الموظف العام لكي يثبت رسميته، هذا هو ببساطة المستند الرسمي. إذا كانت هناك مستندات رسمية فيجب تقديمها أثناء نظر الدعوة، وذلك لإثبات أو قبول الدعوة. ونحن نشكر ونشيد بجهود الدولة التي قامت على هذا القانون، والذي بسط لنا المسألة أكثر من قبل، وما كان هذا القانون إلا ولا يهدف هذا التشريع إلا إلى الأساس، إلى جوهرة الأساس وانضباط المجتمع.

0: حييت يا لغة الإسلام والعربي، وهل يفيك ثناء الشعر والأدب؟ إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي.
1: فاسمع هديت نصائحا أولاكها، بر لبيب عاقل متأدب، صحب الزمان وأهله مستبصرا، ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب. اقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. إن الحقود وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم.

إذا سألتني عن كتاب أنصح بأن تقرأه بشرط أن يكون كتاباً يحتوي على كثير من القصص الأدبية التراثية، بالإضافة إلى أنه كتاب ماتع ومفيد، فإنني أنصح بعدد من الكتب، منها كتاب كليلة ودمنة، ومنها كذلك كتاب آخر بعنوان، وتأمل عنوانه جيدا، فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، هذا عنوانه، ولعل العنوان يدل على المضمون، فإنه كفاكهة الجلساء في المجالس، كيف أن الجالسين يتلذذون ويستمتعون بأكل الفاكهة، فإن هذا الكتاب يزودك بفاكهة أدبية. ومؤلفه هو ابن عرب شاه رحمه الله وغفر له، فدعني أغترف من بحره لأنه مليء بالقصص، دعني أغترف من ذلك البحر قصة، ولعلها تشوقك إلى قراءة ذلك الكتاب. يقول ابن عرب شاه في كتابه، يقول: كان هناك ذئب، وهذا الذئب يعيش في الغابة، والغابة بجوار الحقول، فخرج الذئب ذات يوم يبحث عن شيء يأكله، قضى نهاره كله باحثا عن شيء يأكله لم يجد،

وهو ما زال يتجول ويخرج خارج الغابة ويتجه إلى الحقول، إلى أن رأى قطيعاً من الخراف. نظر إلى القطيع واشتهت نفسه وتاقت نفسه إلى أكل خروف منها، لكن لما نظر وتأمل رأى الراعي، فالراعي كان يقظاً ويمسك بعصا غليظة وينتبه جيداً يمنة ويسرى، والذئب جلس من بعيد ينظر إلى هذا القطيع وقلبه يتقطع حسرات، يتمنى لو يأكل أحد تلك الخراف. وهو ينظر هكذا والقطيع بدأ يتحرك مع الراعي، تأمل جيدا فرأى خروفا من القطيع قد تخلف عن بقية القطيع لأنه انشغل بأكل حشائش الأرض ولم ينتبه ولم يدرك أن بقية القطيع قد تحرك مع الراعي. فقال الذئب: هذه هي الفرصة الذهبية. فتوجه إلى ذلك الخروف، توجه إليه بهدوء شديد، وما إن رفع الخروف رأسه حتى وجد الذئب أمامه. التفت الخروف فأدرك ورأى أن القطيع والراعي قد ابتعدوا جدا عنه، يراهم لكنهم قد ابتعدوا، فأدرك الخروف أنه ميت لا محالة إلا إذا استخدم الحيلة. وكان الخروف ذكيا، فسرعان ما بادر وقال: أهلا بسيد الذئب، أهلا ومرحبا، فإنني هنا هدية لك. فعجب الذئب، قال: كيف أنت هدية لي؟ قال: نعم يا سيدي الذئب، فإن الراعي قد أمرني وقال لي: أنت أيها الخروف اجلس هنا لا تلحق بالقطيع لتكون هدية لجارنا الذئب، فإن جارنا الذئب في هذا الحقل لم نر منه سوءا ولا ضررا، فينبغي أن نرسل له هدية، فأنا هديتك. فعجب الذئب وقال: إذن أنت الآن هدية لي آكلك كما أشاء. قال: نعم، فأنا بين يديك لأكون وجبة العشاء لك. ففرح الذئب وأراد أن يبدأ ويلتهم ويفترس الخروف، فقال الخروف: لكن يا سيدي الذئب، لقد أوصاني الراعي وصية. قال الذئب: وما هي؟ قال: أوصاني سيدي الراعي بأن أكون هدية لك أولا، وأن أغني لك قبل أن تتلذذ بلحمي، فإنني مغني القطيع، وإنني ذو صوت عذب رخيم، فإن شئت، والأمر إليك، إن شئت أغني لك فتطرب آذانك، ثم بعد ذلك تلتهمني. فكر الذئب فأعجب بالفكرة وأعجب بهذا الاقتراح وقال: نعم، غني لي ثم ألتهمك. وبالفعل بدأ الخروف يغني بأعذب ما يحفظه من شعر، يغني بصوته العذب، والذئب منطرب جدا لهذا الصوت ولهذا الغناء، ولكن كان يريد الذئب أن يلفت نظر الراعي، إلا أن الراعي مع الأسف لم يسمع صوت الخروف، فيبدو أن الخروف قد فقد الأمل ورفع الراية البيضاء فتوقف عن الغناء. فالذئب قال له: لا يا أيها الخروف، لا يكفي، لا يكفي، وإنما أريدك أن تغني أكثر فأكثر، بل أريدك أن تغني لي بصوت مرتفع عال. ففرح الخروف بهذا العرض، أيضا هذه فرصة ذهبية حتى يرفع صوته أكثر لعله يلفت نظر الراعي من دون أن يشعر الذئب أن هناك

0: كحيلة. فقال الخروف: سمعا وطاعة يا سيدي الذئب، سأغني لك أكثر. وبدأ الخروف يغني بصوت مرتفع جدا، والذئب ما زال سعيد بهذا الصوت يمتع أذنيه، وكذلك على يقين أنه سيمتع أيضا بطنه بعد قليل ويمتع مذاق لسانه. فالذئب منطرب جدا والخروف يغني بصوت عال، لدرجة أن الذئب قد نزل وجلس بعد أن كان واقفا، جلس واتكأ وينظر بعينيه إلى الخروف أمامه يغني ويتراقص، والذئب مندمج معه بأذنيه وبعينه وبعقله وبقلبه وبكل حواسه، مندمج مع هذا الخروف. الراعي سمع صوت خروفه فأدرك أن ثمة خطبا ما، فلما تفقد خرافه علم أن أحد هذه الخراف قد فقد، التفت فرأى الخروف خروفه والذئب يقف أمامه أو يجلس أمامه. فأمسك الراعي عصاه الغليظة، ثم إنه جاء واقترب من خلف الذئب من دون أن يشعر الذئب، اقترب منه، ثم إنه رفع عصاه عاليا وهوى بها على رأس الذئب، فإذا الذئب من شدة الضربة ومن شدة الألم يقفز عاليا ويفر هاربا. وعاد الخروف مع الراعي آمنين إلى القطيع، والذئب ينظر بحسرة وألم كيف أن هذه الهدية أو كيف أن هذه الفريسة وكيف أن هذه الوجبة قد ضاعت من بين يديه هباء منثورا وضاعت سدى. فقال الذئب: أنا المخطئ، لأنني تركت عادة آبائي وأجدادي، فإنهم كانوا يفترسون الخراف من دون الاستماع إلى الغناء.
1: لولا ثناؤك ما كان الثناء ولا صغت القوافي من شجو ولا طرب.

البلاغة العربية وإن كانت تبرز لك جمال الكلام وكمال الألفاظ، ولكنها كذلك تسعى مما تسعى إليه أن تجنب اللسان عيوب الكلام. ولعلك تتساءل، عيوب الكلام؟ هل للكلام عيوب؟ نقول نعم، للكلام عيوب وللكلمات عيوب، وكأن هذه العيوب أمراض تصيب الكلمة فتخرجها من الفصاحة وتخرجها من البلاغة. وهذه الأمراض قد تصيب الكلام وليس الكلمة، وإنما تصيب الكلام وتخرجه كذلك من الفصاحة والبلاغة. من العيوب التي تصيب الكلمة عيب يسمى الغرابة، أن تكون الكلمة غريبة. ولعلك تلاحظ أن كلمة غريبة كأنها كلمة فضفاضة، نقول نعم فضفاضة إلى حد ما، لكن وضعت لها بعض الضوابط. الكلمة الغريبة هي الكلمة التي لا يفهمها مثقفو الزمان والمكان.

إذا لاحظ لا يفهمها مثقفو الزمان والمكان. هذا ضابط مهم، لأنه يشترط أن يكون من مثقفي الزمان والمكان. فإذا كلمة لا يفهمها مثقفو الزمان والمكان وتضطرهم إلى اللجوء إلى المعاجم الموسعة لمعرفة معنى كلمة. إذا لعلك تجد أكثر من ضابط يمكن أن نسلط الضوء عليها. أولا الثقافة، إذا الكلمة التي تصاب بمرض الغرابة أن تكون غريبة غير مفهومة عند مثقفي الزمان والمكان وليس عند غير المثقفين. ودعني أضرب لك مثالا، أن تقول كنت أتجول في أروقة المدرسة. أروقة هنا بمعنى ممرات. لنفترض أن طفلا صغيرا عمره 6 سنوات لم يفهم كلمة أروقة، هل هذا يعتبر عيبا في الكلمة؟ لا لا أبدا، لا يعد عيبا في الكلمة، لأننا قلنا أن تكون غريبة على مثقفي الزمان والمكان. أما هذا الطفل فما زالت ثروته اللغوية في طور التحصيل والتكوين والتطور شيئا فشيئا، وسوف يضيف إلى ثروته اللغوية هذه الكلمة. إذن دعونا نأخذ بعض الأمثلة لكلمات في حقيقة الأمر أصابها هذا العيب. رجل لغوي نحوي في العصر القديم من يشار إليه بالبنان في النحو واللغة. هذا الرجل كان يوم من الأيام في بيته وله خادم، فلما استيقظ هذا السيد من نومه سأل خادمه، قال له يا غلام أصقعت العتاريف؟ فعجب الغلام ولم يفهم المقصود، لكنه أجاب قائلا زيقيلم يا سيدي. فعجب الرجل لأن هذا الرجل، وكانت كنيته أبا علقمة، لأن أبا علقمة كان قاموسا يمشي على رجلين، كان معجما على الأرض يحفظ الكلمات الصغير منها والكبير. فعجب أبو علقمة وقد أجابه خادمه وقال له زيقيلم، فعجب لأنه يسمع كلمة لم يسمعها قط. إذن قال السيد لغلامه يا غلام أصقعت العتاريف؟ فقال الغلام زيقيلم يا سيدي. فقال السيد ويحك وما زيقيلم؟ فقال الغلام ويا سيدي وما صقعت العتاريف؟ فإنني لم أفهم ما صقعت العتاريف. فأجاب السيد وقال يا غلام أصقعت العتاريف بمعنى هل صاحت الديكة؟ فهنا قال الغلام وزيقيلم يا سيدي بمعنى نعم لقد صاحت الديكة. فانظر، على الرغم من الطرافة في هذه القصة، لكن هذه القصة يذكرها أهل البلاغة للإشارة إلى كلمة صقعت العتاريف بأنها كلمة غير فصيحة فيها غرابة كبيرة. أما كلمة زيقيلم فهي كلمة من نسج الخيال لا وجود لها. وعلى الإنسان كذلك أن يراعي المكان. كلمة مثل العافية، لاحظ حتى يكون الإنسان واقعيا وينسجم مع معطيات الزمان ومعطيات المكان. كلمة مثل العافية تستخدمها دول وشعوب بمعنى الصحة والقوة، فيقول قائلهم للآخر الله يعطيك العافية. لاحظ الآن أن هذه الكلمة لها معنى متداول، معنى تداولي عند شعوب أخرى
يختلف عن المعنى المتداول بمعنى القوة والصحة. الإنسان البليغ يجب أن يراعي هذه الفروقات. لنفترض أنك ذهبت لإلقاء خطبة في بلد وشعبه يستخدم كلمة العافية بمعنى مختلف عن معنى الصحة والقوة، فإذن يجب أن تراعي ذلك وأن لا يزل لسانك وتستخدم العافية في استخدام لا يألفه أهل ذلك الزمان. إذن هذه نقطة في غاية الأهمية. الغرابة تتوقف على مثقفي الزمان وكذلك المكان، وكذلك المكان، والمكان مهم جدا. أحيانا نحن في زمن واحد ولكن المكان هو الذي يختلف، ومن ثم تكون الكلمة صالحة لمكان غير صالحة، غير مناسبة لمكان آخر وإن كان الزمان واحداً.

قف في رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن.

من الأخطاء الشائعة، الأخطاء الإملائية الشائعة، كتابة هذه الكلمة ما أو هذه العبارة ما شاء الله. انظر كيف تكتب خطأ. هكذا، وهذه كتابة خاطئة، إذ لا يجوز أن تكتب الماء، كلمة ماء، بهذه الطريقة. ما الصواب؟ الصواب ما ثم مسافة، شاء ثم مسافة، الله. فهي ما بميم وألف. كذلك من الأخطاء الأخرى التي أراها تنتشر كثيرا، إضافة الياء عند مخاطبة المؤنث، إضافتها في الضمائر. فانظر معي، نحن عندنا الكلمة هكذا، هكذا مثلا كتابك و كتابك. إذن عندما أخاطب المذكر فإنني أضع فتحة كتابك، وعندما أخاطب المؤنث فإنني أحول الفتحة إلى كسرة. ما الخطأ الشائع الذي علينا أن نتجنبه؟ أن تضاف ياء فتكون الكلمة في نهايتها شيء مثل هكذا لاحظ، دعني أكتب الكلمة كاملة، كتابكِ. إضافة هذه الياء خطأ هنا، وكذلك إضافتها مع ضمير آخر وهو أنت. عندما تخاطب المذكر فإنك تقول أنت، وعندما تخاطب المؤنث فإنك تحول هذه الفتحة إلى كسرة. أين الخطأ؟ الخطأ إضافة الياء فتصبح أنت، هذه خطأ. لا يوجد أنت، ولا يوجد كتابك، قلمك بياء، لا يوجد. والصواب الاكتفاء بالكسرة. ولكن علينا أيضا أن ننتبه إلى شيء، أننا هنا لا نتكلم عن الأفعال مثل يا خالد اجلس، يا فاطمة اجلسي، بالياء هنا، الصواب بالياء. لاحظ يا فاطمة اجلسي. إذن أريد أن أقول بأن ياء المخاطب موجودة بلا شك، فمع الأفعال على سبيل المثال إذن موجودة. يا فاطمة لم تلعبي مع صديقاتك، بياء أيضا، ولكن في الضمائر مثل الكاف، هذه سيارتك من دون الياء، فقط نكتفي بالكسرة، هذه سيارتك. كذلك في هذه الكلمة الشهيرة جدا وهي أنت، أن تستطيع أن تجعلها من دون فتحة ومن دون كسرة، يحق لك، لأن إضافة الحركات أمر اختياري، فتكون قابلة للفتحة أو للكسرة على حسب المخاطب، لكن لا تضف الياء فتصبح أنت. على سبيل المثال أنت معلمة وتكتبين الآن الاختبار لطالباتك، فتقولين أجيبي على الأسئلة في ورقتك. لاحظ أجيبي بياء، أما ورقتك بكسرة من دون ياء. إذا لا تقع في هذا الخطأ، فإنه خطأ شائع، وما أجمل أن يقوم الإنسان لسانه ويده.

قف في رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن.

نصل إلى إجابة لغز وسؤال هذه الحلقة، والإجابة الصحيحة هي كما يأتي. كانت الجملة لعلها جملة طويلة ولكن تحتوي على كلمتين قد يخطئ الإنسان وتزل الأقدام بهما. الكلمة الأولى للضرورة، فإن الصواب أن تكتب هكذا للضرورة، كلمني للضرورة، لدي شيء ينتظرك. لاحظ إذن، دعنا نفصل قليلا في هاتين الكلمتين. للضرورة، الضرورة هي دائما وأبدا بحرف الضاد من الأخطاء الشائعة الذائعة التي أراها تنتشر انتشار النار في الهشيم، أنها تكتب بالضاء ذات العصا، وهذا خطأ، لا سيما عندما يكتبون كلمة ضروري، هناك أمر ضروري. الصواب ألا تكتب بالضاء ذات العصا، وإنما بالضاد من دون العصا. إذن هذه علينا أن نضيفها إلى ثقافتنا الإملائية وثقافتنا اللغوية بشكل عام، ونتجنب الخطأ في هذه الكلمة. ننتقل هنا، فأيضا كلمة ينتظرك من الكلمات التي يكثر الخطأ فيها.

الصواب أنها بالضاء الطويلة ذات العصا. الخطأ الشائع الدائع أن كثيرا من الناس يكتبها بهذه الطريقة بالضاد، وهذه خطأ. لا نقول ينتظرك بالضاد أبدا، هذا خطأ. ومن الأخطاء التي أراها شائعة كتابة قريبة جدا من ينتظرك، لكن يكتبونها هكذا، يقولون أنا بنتي بارك. وهنا قد أخطأ من كتبها هكذا، فهذه كتابتها بالضاد أيضا خطأ شائع، والصواب أنها بالضاء أيضا. إذن هنا أكون قد وصلت إلى ختام هذه الحلقة وإلى إجابة هذا اللغز. نكون قد أيضا أضفنا إلى ثروتنا اللغوية أن الضرورة للضرورة ضروري، كل هذه الكلمات تكتب بالضاد من دون العصا. صحح كتابتك وصحح كتابة غيرك كذلك. دائما ذكر نفسك بأن هناك دور ملقى على عاتق الإنسان أن يحرص على لغته، لغة الضاد. وكذلك كلمة ينتظرك، كلمة بانتظارك، هي دائما بالضاء ذات العصا. وهنا أكون قد وصلت إلى الختام. ولرب نازلة، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تميزت حياة الفهد بقدرتها على التنقل بين الأدوار بسهولة. يوم تشوفها في عمل كوميدي تضحك بعفوية، ويوم تشوفها في عمل تراجيدي ينقلك إلى عالم مختلف. هالمرونة خلتها قريبة من الجمهور، وقدمت شخصيات متنوعة اعكست تفاصيل المجتمع الكويتي والخليجي، لذلك ظلت أعمالها حاضرة في ذاكرة أكثر من جيل.

0: سليمان لك يا اهلين ويا سهلين، نورت الحاره والدربين. اهلا وسهلا، تفضلي.
1: اهلين. ول ول ول ول ول، شنو هذا؟ ناس داخله وناس طالعه، طابور ولا طابور المصلخ بالعيد. ايش فيك تبلعمت؟ ما تحكي انت، ما تبيني ايوه اشوف هالدنيا.

0: شلونك؟ اهلين وسهلين لك. يا حي الله ويا حي الله.
1: شو الاخبار؟
0: كله تمام مثل ما انت شايفه.
1: ايه شايفه.
0: ايه
1: بس فولك مو تمام، ناقصه زيت.
0: فولي ناقصه زيت؟ هلا فولي صار ناقصه زيت؟ يا اهل البيت عندكم الزيت؟
1: وليش عيون نحط من عندنا الزيت؟ حلاتي كامل من عندك.
0: اي معك حق، بس شنو الزيت غالي بس ما بيغلى على الغوالي يا ام الغوالي.
1: يا الظالم خاف ربك، خاف ربك، قاعد ببلاش وتقول الزيت غالي.
0: رجعت حليمه لعادتها القديمه، لنفس القصه رجعنا مدام.
1: خلصناه. المهم ابي من باكر الزيت راهي، والزيتون مو تحط ثنتين تقصصهم. اي والله ادورهم ادورهم، يبون لهم دربيل حتى اشوفهم. كثر الزيتون وكثر الزيت وبنزيد الاجار
0: كمان. اي مو على عيني، بس ست ام سليمان انا الي عندك طلب صغير.
1: شنو؟ خلصني.
0: انا بصراحه هون طاقت شبدي.
1: يثقلها بحلجك طاقت شبدي. ايش منه؟
0: بصراحه شنو لوحدي وصرت عم بتضايق كثير.
1: اي وانا شو اسوي لك والله؟
0: بدي تجيبي لي مرتي.
1: هو وش قالوا لك؟ إدارة الجوازات والهجرة.
0: أنا بعرفك وبعرف مين أنتي. أنتي أبو الجوازات وأم الخير.
1: وش تبي نسوي لك؟
0: بدي تجيبي لي مرتي وولادي.
1: وشلون؟
0: كل شي بحقه.
1: يعني شنو؟
0: 500 دينار، كل دينار ينطح أخوه.
1: إيش قلت؟
0: طلبية مربية.
1: مربيه من حقه.
0: هلا سليمان بيك ولا تخافي، ما راح يسالوك قديش عمره.
1: هذا تزوير وانا ما احب التزوير.
0: بس انت قد مدعومه ومسنوده ومفروكه.
1: قلت لك هذا تزوير وانا ما احب التزوير. انا بقول لهم مربيه لي.
0: صارت.
1: اي بس عاد تدري يا مروان الشغله هذه فيها اجروانات كرسي، اروح انا وكرسي، وفيها حب خشوم، وفيها من مكتب لمكتب، ورقات وطباعه ما طباعه. تدري يعني هذه تكلف، وانا وغير كذي تبي لها كم دمعه
0: كمان.
1: كم دمعه؟ لازم كم دمعه، وانا دموعي غاليه. انا كل دمعه ب1000، اذا قطيت 10 دمعات كم يصير؟
0: 10,000 دينار
1: علشانك فقط دمعه.
0: يعني 1,000 دينار. لحظة لنحسبها على الشام قديش؟ قولي. الله لا يوفق، الله لا يوفق بجاهك يا حق.
1: 1,000 دينار تبي ولا بالعنة؟
2: دكتور شرقان.
3: شو اسمه؟
2: دكتور شرقان.
3: يا حليلة ترى والي كنا شوية.
2: هو أول كذي بس
3: الحين مبين عليك انه شوي
2: بعد يعني زاد مع الايام قاعد يزيد شوي.
4: يا يا يا يا يا يا يا يا ها قاعد تقولين حق اختك اني انا مينون؟ ها اشوف الاشارات، انا شايف كل شيء.
2: والله دكتور انا ساعات اشوفك عاجل مثلنا وساعات اشوفك مينون يعني مثل باقي الناس.
4: الله يسامحك، الله يسامحك. بس انا بسالكم سؤال.
2: تفضل.
4: ابي الحين تو الحين ايش حاجة قاعد تصارخون بالتليفون على عمكم؟ ليش تصرخون عليه وتكلمونه كذي؟ مو عيب؟ وين العادات؟ وين التقاليد؟
5: اي عادات واي تقاليد؟ ليش دائما تطلبون من المظلوم ان يحافظ على العادات والتقاليد والظالم يتعبث فيها؟ ايش هالمنطق؟ ايش هالمنطق دكتور برقان؟
2: شرقان شرقان.
5: يبا برقان احسن على الاقل يطلع نفط.
4: يبا شنو نفط؟ شنو نفط؟ اسمي دكتور شرقان، ما مو برقان.
5: شرقان شرقان.
2: لا هو في سؤال يعني حيرني قبل تين الزيارة هذه، فأنا حبيت أوصل لمرحلة معينة من الفهم، وهو لماذا سمي بالدكتور شرقان؟ يعني هل قلت الأسماء؟
5: لا لا لا لا، هذه ما له علاقة فيها. هذا ما له ذنب. هذه مسألة انبثاقية تتعلق بالأهل. هم المسؤولين عن هذه المسألة. هذه مسألة تزامن.
2: لا لا لا لا، هي ممكن تكون مسألة أيضا يعني منطقية تتدخل في المسالك العائلية، وبعدين ترجع للمسالك الإسمية فتكون مختلفات عقلية.
5: لا لا لا لا، هي انبثاق عن حالة عاشوها. وأنا أقول لك شيء يعني هذا منطقي.

0: احنا لازم تؤمنين فيه طبعاً ان الحالة طبعاً. هذه ممكن تتطور مع الايام وتصبح حالة جنون.
1: بس لا هني ما اسمح ما اسمح، انا ماني مجنون ماني مجنون.
2: دكتور ايش دراك انك ما انت مجنون يعني؟
0: اصلا دكتور شرقان، دكتور شرقان، المجنون ما يعرف نفسه اذا مجنون ولا لا.
1: لا انا ماني مجنون. ها
0: مسكين كومبليكيتد كيس.
2: اوف كورس انا استاذن لان انا عندي حاله فانا مضطره اني
0: وحتى انا عندي مريضه في الجناح ال الجناح 12 انا قلت
2: بروح اشوفها لانها دائما يعني
0: مسكينه
3: تطور.
4: انت تروحين الحين تبطلي الباب
0: زين
4: وانا بيدي هالطابوقه.
0: طابوقه؟
4: هذه طابوقه.
0: ايش حق هالطابوقه؟
4: هذه الطابوقه
0: حق ليش؟
4: حق ليش؟ حق اكتم انفاسه، ما خلي يتنفس، اسكته بالمره يفقد الوعي.
0: لا لا لا لا لا لا لا بعدين يتعور انك تنشب عمره. هذه جريمه. جريمه؟
4: لا مو جريمه. جنح. جنحه.
0: شنو؟
4: جنحه.
0: جنحه؟
4: جنحه.
0: يعني شنو؟
4: انا ادري شنو؟ شيء ما يموت وبس. واحنا اذا سالونا نقول هذا حرامي نط علينا، القانون معانا يحمينا.
0: متاكده ان القانون يحمينا؟
4: يحمينا، انا عارف القانون معاي.
0: انزين زين اذا كذي ما يخالف انا ما عندي مانع.
1: يا الله يخافك
4: الله ياخذك انت. روحي روحي يا بنت الحلال روحي.
1: سالي بطلتوا الباب. ايش
0: دعوه يا حافظ؟
1: يلا يا بالكروه الكروه شوف.
0: اي تفضل
1: تفضل. عندي شغل يا بنت الحلال، اعطيني الكروه بس خلنا نمشي.
0: تفضل يا حافظ كاختي راح تجيب البيزات راح يجيب.
1: وليش اتفضل؟
0: تعال الله يحفظك فضحك.
1: انا الحين.
0: تفضل. الكروه ايه. ما يجيب الا اعطيك كروتك ولا اعطيك
1: حراميه. الله يسلمك.
0: بس
1: اعطيني
0: ان شاء الله اختي عندها الميزانيه بدينها كلها. عاد قلنا ايش حق نخليك واقف ما تدري ايش السالفه؟ تدخل علشان شو اسمه نعطيك الكروه.
1: جيب الكروه
0: وتشرب لك بيها على
1: الشاي. ما ابي شاي ما ابي
0: كروه.
1: يا ابن الحلال اعطيني الكروه خلنا نمشي بس. الله
0: يهداك.
1: وين بدي؟ وين
0: روح؟ بيتك ومحلك.
1: اعطيني الكروه خلنا نمشي. خرج مني.
0: بيتك ومحلك. ارجع مني اقول لك مني. بالضبط الحين اللي تيك الكروه بالضبط.
1: شو السالفه؟
0: يا لا يا منك كلم منك
1: حسبي مني انا. والله ما ينطق بعصا. بغيتيها فيني صارت بختك.
5: إرث حياة الفهد ما يقتصر على عدد الأعمال اللي قدمتها، بل في الأثر اللي تركته خلفها. أعمالها الكوميدية والاجتماعية صارت جزء من ذاكرة المشاهد الخليجي، وساهمت في تشكيل هوية الدراما الكويتية الحديثة. ومع مرور السنوات يبقى اسم حياة الفهد حاضر كواحد من أبرز الشخصيات الفنية اللي صنعت تاريخ طويل من الإبداع، وتركت إرث ما زال مستمر حتى اليوم من حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة من حلقات برنامجنا، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت حادثة عجيبة غريبة. دخل رجل من الأشخاص الذين جاءوا من البادية، رجل غير متعلم ويعيش في البادية، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب في زاوية المسجد فبال في هذا المسجد، فذهب الصحابة رضي الله عنهم مغضبين يريدون أن يضربوا هذا الرجل. كيف تبول في هذا المسجد؟ كانت المساجد في الماضي إخواني تراب وحصى، وقد يكون فيها شيء من الحصير، ومبنية يعني من طين وخشب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنظر فقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وأمرهم بألا يتعرضوا له. يا رسول الله، إنه يبول في المسجد، مسجد النبي، مسجد مكان عظيم مبارك، أحب البقاع إلى الله هذه المساجد، وأفضل مسجد بعد بيت الله عز وجل الحرام هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دعوه لا تزرموا حتى قضى بوله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ الماء ويراق على هذا البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا سجلا أو دلوا من الماء، فأمرهم أن يريقوا الماء على هذا البول الذي كان موجود. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه ودعاه وقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ظننت هذه البقعة إلا مثل هذه الصعودات يا رسول الله، يعني ما ظننت هذا المكان إلا مثل، يعني شو الفرق بين الداخل والخارج؟ ما كان يعرف هذا، ما كان يعرف هذا الصحابي الذي للتو قد جاء من البادي أن هذه البقعة معظمة وأن هذه البقعة تختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هذا المكان لا يصلح لشيء من هذه النجاسات، إنما هو للذكر ولقراءة القرآن. فهذا الصحابي تأثر أشد التأثير وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه حجر واسعا، ف يعني تأثر هذا الصحابي وما رأى مثل تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخوان استفاد منه العلماء فوائد كثيرة وكبيرة. انظر إلى الحكمة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، مصيبة كبيرة ورجل نجس المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقبه ولا سمح للصحابة أن يوقفوه، قال لا تزرب لا تقطعوا بوله، جعلوه يكمل. كيف رسول الله يكمل؟ نعم، قال العلماء قاعدة عظيمة، أنه قد تترتب مفسدة أكبر، هو الآن وقع في خطأ وقع في شر،

ربما لو أرادوا أن يضربوا لا انحبس عليه البول وأصابته مشكلة، وربما لا ازدادت يعني بقعة انتشار البول. والنبي عليه الصلاة والسلام أولا عامله بحكمة وسأله ما حملك على ما صنعت؟ قال ما ظننت هذا المكان إلا مثل هذه الصعودات، يعني الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام عذره بالجهل. إذن الإنسان إخواني لابد أن يسأل ويستفسر قبل أن يحكم على الإنسان، فقد يفعل الإنسان فعل لا يعرف أن هذا الأمر ممنوع أو أن هذا الأمر محرم ويأتيك من مكان بعيد. فإذن كذلك أهمية الحلم والصبر والتأني والتروي، وكذلك انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حليما. الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لو كنت فظ قاسي القلب لانفض حولك لانفض من حولك الصحابة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، اعف عن زلاتهم وأخطائهم واستغفر لهم، ادعو الله عز وجل أن يغفرهم وشاورهم، خذ برأيهم. مع أن الرسول أكمل الناس عقولا وأفضل البشر وأعلم الناس، لكن الله عز وجل أمره أن يشاوره تطيبا لخاطرهم. وكذلك ربما يحصل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الصحابة على أمور الله عز وجل لم يطلعها، ولو كان أحد يحتاج أن يستغني عن الاستشارة لاستغنى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله آمر النبي فمن باب أولى أن الآخرين يستشيرون ويسألون غيرهم فيما أشكل عليهم، فيها من تطيب الخواطر، فيها من استفاد من الخبرة. فلن يكمل الإنسان بكل شيء، لا بد كل منا أن يستفيد من غيره. لذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، عندما نسمع مثل هذا الحديث ونسمع قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة؟ الحكمة إخواني اختلف العلماء فيها. الحكمة في اللغة مأخوذة من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتجعله يخدم في محل الإقدام ويحجم في محل الإحجام. الحكمة هي قال العلماء القرآن، وقال علماء السنة، وقال العلماء هي العلم الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. والحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال. وقال الإمام قيم الحكمة فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه هي الحكمة، فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يكون عندك علم وتحسن كيف تنزل هذا العلم وكيف تطبق هذا العلم، تعرف كيف تنزل هذا العلم، تعرف كيف تنزل العلم على الوقائع والأحداث، تعرف كيف تتصرف، يفيدك في أمور دينك، يفيدك في أمور دنياك، يجعل لك حسن تصرف، يجعلك في عبادة، في طاعة، في مكرمة من الأخلاق، من التعامل، من السلوك، يجعلك في يعني بحبوحة كبيرة وفي استفادة عظيمة، يجعلك إنسانا يحكمك قواعد الشرع، يجعلك إنسانا لا تتهور، يجعلك حليما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة من أركانها معرفة الكتاب والسنة وقواعدها، والحلم وحسن التصرف وعدم الاستعجال. الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين. الرباني قال حلماء علماء. إذن العلم وقواعد الشرع وحسن التصرف وعدم الاستعجال والخبرة التي تعيشها، وكذلك الاحتكاك بالعلماء وأهل الخبرات، هذا كله يجعله منك حكيما. وسؤال الله العلم والحكمة، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، كما كان يدعو أحد العلماء، يدعو الله عز وجل، تسأل الله باسمه السميع العليم بصير أن يعلمك وأن يبصرك، وقل ربي زدني علما، وتسأل الله دائما وأبدا التوفيق والبصيرة. هذه إخواني كلها تجعلنا في حكمة عظيمة وتجعلنا في حال عظيم.

والله سبحانه وتعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هي من أركان دعوة الناس وإرشاد الناس وتوجيه الناس الحكمة كما قلنا، والموعظة الحسنة وهي الكلام الذي فيه يعني ترغيب وترهيب، والجدال بالتي أحسن وهو الحوار. هذه من أركان دعوة الناس وإرشاد الناس وتوجيه الناس. نسأل الله أن يوفقنا ولكم ما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله. قبل الذكرى ما تحتاج موعد ابدا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، لا لا على هالسقف يا سعد، انا اعتبر الوالد ما مات، الوالد طلعناه من قبره معناها حين ذكرى بن عقول الثاني. ماشي عيني عليك بارده، خصوصا هالبوكش اللي على راسك اشطفها.
2: شو نسوي نحيي ذكرى المرحوم يا حسين؟ واجب واجب.
1: لا انت صرت وسام شرف انت حق عائله بن عقول يا سعد، رفعت راسك بارك الله فيك.
2: اقول اخوي حسين.
1: نعم ابوي.
2: انا لو بغيت الصدق احس يا اخوك اني مدير صدق. انا مدير
1: سكوت، مدير
2: سكوت، مدير
1: راهي،
2: بس مدير مو عظيم.
1: شلون انت عظيم؟
2: انا
1: ازيد من كذي؟
2: انا فكرت وايد فيها وشفت اني ماني عظيم، ليش انه يقولون وانت مره قايلها لي ورا كل عظيم مره.
1: ايه قصدك ورا كل عظيم امراه.
2: اي
1: امراه.
2: انا الحين ما رايح حد،
1: ما وراي سعد.
2: اي انا بكمل ديني يا حسين
1: يا سعد.
2: ابي نصي
1: سعد. الله يهداك الله يهداك، صاير لي اخر عمرك مراهق. شو مو حكي يا سعد، احنا اول الخير اول الشغل، الحين خل جابل شغلنا، خل نشوف اللي لنا واللي علينا، وبعدين لاحق على الزواج.
2: لا لا لا
1: الزواج ولا لاحق عليه بعدك اللي كبرك بوين.
2: لا
1: ها
2: لا لا لا مو لاحق عليه، انا ابيع الحين، انا ابيع الحين حسين.
1: يعني معزم؟
2: معزم ولا بشوف لي شوفه انا حسين.
1: وانت للحين يعني دايخ فيها ازواج
2: للحين؟ والله حسين ما ينصلح امري الا بصالحه.
3: هذه الساعه المباركه.
1: الله يبارك فيك يا ابو صالح، الله يبارك فيك، بارك فيك.
3: حي الله مني.
1: الله يبارك
3: فيك. تباركت الديوانيه.
1: الله يسلمك.
3: والله يا سعد غالي والطلب رخيص.
4: عساك سالم عن ابو صالح.
3: اي نعم.
1: انا قلت كذي، ايش قلت لك انا بالطريق؟ قلت لك ابو صالح والنعم.
4: نعم.
1: ريال قول وفعل. عرفت شلون؟
3: نعم.
1: ولو اني انا شوي زعلان منه وهو شوي ما يشتهيني، بس قبل هذا حجي قبل.
3: قبل قبل.
1: وهو بعد قبل الله يذكره بالخير. قبل. حسن اربد.
3: ها.
1: قبل مو الحين. الحين لا ريال ونعم فيك. ولا قبل لها والله تشلبه يا رب. قبل
3: يبقى. سعد قص لسانه.
1: قبل قبل قبل خل تصافى القلوب قبل كل شيء.
3: ايه اخلص اخلص.
1: عاد انا يوم ان سعد ياني.
3: ايه.
1: وقال لي ان انا ريال بتزوج.
3: ايه.
1: قلت له هذه الساعة المباركة، من هي البنت بس؟ من هي البنت؟ كان يقول البنت بنت ابو صالح. قلت يا ابو صالح. ابو صالح بالمخبر.
3: ايه نعم بالمخبر.
1: هذا حبيب هذا. ايه.

0: كذا وحطه بالمخبز. حد الحين الراي رايك وشور شورك والمقبولة.
1: حاضري ومنوني. حاضري.
0: لا وبشرك بقى.
1: خير.
0: تعين مدير عام شركة بن علوم.
1: لا اله الا الله. بالمبارك بالمبارك.
2: الله يبارك فيك يا عم فصال.
1: بالمبارك.
2: اشتغل.
0: اقول
2: لك اشتري موتر.
0: بنشتري موتر بعد.
1: بعد؟
0: اي نعم.
1: بالمبارك.
0: الله يبارك.
1: بس العيله من الشباب.
0: خلي يستانس الولد، خلي يستانس، خلي يتشبب. هاي العصر الصبح جاب للدكان، العصر يك التاكسي يطلع له واحد البنزين. ياخذها ويكدون يمين.
1: بعد
0: ايه حط الجدار وركب ورا
2: حق البنزين. قول له يعني مثلا اذا بتهز ولمش
0: يا ابني كل شوي يقول له انت تعال قاعد محلي. لا لا لا يبغى
1: علامكم.
0: لا ما في شيء. يقول الدزه ايش كان متى الدزه تبي نجيبها متى المنشاه متى
1: الدزه.
0: اي مستعير ورايا مستعير.
1: الدزه اظن معروفه يا سعد. قايل لك انا عن الدزه ان ما بيني وبينك دزه. انت ما قلت لاخوك
2: ابو صالح؟ انا بغيت اقول لاخوي.
1: عجيب.
0: ايش فيكم انتم شباب؟
2: بس اخوي
1: ما قلت له عن دزتي.
0: انا صرت طرطنقي بيناتكم ترى.
1: اصبر انت.
0: شنو؟
1: ها
2: انا
1: بس لا تكمل. انا بهدكم شوي وانتم تفاهموا
2: ان شاء الله.
1: سعد
2: خير. اي
1: دزه
2: ما اعرف
0: شنو الشكل.
1: انا حكي ما عندي وانتم الرابحين
2: ان شاء الله.
0: انا والله الحقيقه ما عرفت من حكي الشايب هذا شيء مولي. ما ايش يقول؟ ما ادري ينو قاعد ايش يقول. انتم متفقين اخاف خالصين ولا ما ادري؟
2: حسين ابو صالح يبي امه.
0: ابو صالح ياخذ امه
2: حتى يصير عمنا.
0: قصدك يعني انه يتزوجها يعني؟
2: واللي ياخذ امنا يصير عمنا.
0: وانت يعني حكي هذا جايز لك شو كنا؟
2: والله حسين انا اشوف يعني لا منهم هذا ما فيها شيء.
0: لا والله ما لا تعلم من يابتك. عنبك استحل وجهك. ما صار حب هذا. عنبك امك هذه امك. أمك اللي ارتعبت عليك وربتك هذا ياخذها للذبحة لعند بيته. تبي ارتكب جريمة وتسد المحل؟ حالك أبو ياخذ منها.
2: بس حسين
0: استح استح على وجهك يا جل الحياة. شنو؟
1: الظاهر انكم ما تفاهمتوا.
0: ما احنا متفاهمين ولا نبي بنتك ولا لك امر انك تقول هالحكي مره ثانيه. والله لا اشد بطنك يا جليل الحياه.
1: علمك انت تستلخن. كم خلاص
0: انت كف تخطب امنا احنا؟
1: شب
3: انا اللي عندي هذا عاشر كرتونه بطنه كله يسرق.
2: انا سكله يسرق
3: كله طبقه واحده.
2: حسين انا كله يسرق.
3: هاي كله يسرق. سعد 10,000 جوتي وكله يسرق.
2: كله يسرق.
3: رحنا وطي يا سعد. الورث طار يا سعد.
2: كله يسرق.
3: التثمين راح يا سعد.
2: كله يسرق حسين كله يسرق.
3: يا سعد يا سعد حق الشماته يا سعد.
2: كله يسرق كله يسرق.
3: شي فكنا من بعض الناس يا سعد.
2: كله يسرق.
3: حق الطنازه يا سعد.
2: كله يسرق.
3: 10,000 جوتي وكله يسرق.
2: كله يسرق.
3: هاي الغهر.
2: كله يسرق حسين.
3: انا حاس ان اكو شيء علينا. اكو مؤامره علينا يا سعد.
2: كله يسرق.
3: المساله مي غاليه يا سعد.
2: يا حسين شوف
3: ناس اشتغلوا من ورانا واحنا يا سعد على الله وعلى هالكميه اللي عندنا. انا شك بالخال. الخال ما بري له يوم الدين يا سعد.
2: كلهم يسرق
3: يا سعد.
2: كلهم يسرق
3: كلهم يسرق يا سعد. يا حلال المهبل. يا فلوس التدبير. يا فلوس التدبير.
4: لو كل من يا ونجر ما ظل بالوادي شجر.

0: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. قطر تواصل الوساطة وواشنطن تؤكد التزامها بمسار التفاوض مع إيران. الرئيس عون يؤكد دعم المؤسسة العسكرية والاحتلال يواصل التصعيد في جنوب لبنان. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة وحماس تدعو لبدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب مع وصول القوات الدولية. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا، وزلنسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. كوريا الشمالية تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 30 من يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

صباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشتي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد بحضور معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من قياديي الديوان الأميري وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ زين صباح ناصر السعود الصباح، حيث نقل معاليه لسموه حفظه الله ورعاه تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياتي لسموه حفظه الله ورعاه بدوام الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار. وقد حمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته لفخامته وتمنياته بموفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة، كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى وجه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السادة الوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تعاقدية مع المكاتب الاستشارية إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت فجر يوم الأحد الماضي، مؤكدا معاليه استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي كان آخرها فجر يوم الأحد الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار، مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة يوم السبت والأحد الماضيين وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة

0: شركة أرامكو في محافظة رأس النورة يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها. وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم جناته. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازي دولة الكويت وتعاطفها مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساته إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الشهيد، متمنيا للمصاب الشفاء العاجل. من جهة أخرى، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم الخميس الماضي. وترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مارك روبيو على متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وضمن هذا السياق، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شدد البيان الختامي المشترك على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وجدد الوزراء في بيانهم الختامي المشترك التأكيد على احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. كما أشار البيان الختامي المشترك إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، فيما رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منوهين بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت مؤسسة البترول الكويتية أمس حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 في منطقة الرقة. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي حرص الدولة على دعم القطاع النفطي الكويتي والذي واصل التطور والنمو بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة، مستندا على قيمه في التميز والمهنية وعلى إرثه العريق بالإنجاز في مختلف الظروف. وأشاد سموه بالجهود الذي أسهمت في إنجاز 5 محطات للوقود خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحفيز الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الوقود والخدمات اللوجستية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح شركة Q8 لباكورة محطاتها في البلاد يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويواكب رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حضر الافتتاح وزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ونائب رئيس

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي، ومدير عام بلدية الكويت منال محمد العصفورة، ووكيل وزارة المالية أسيل سعد المنيفي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحى أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي طالب العجمي، والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق يوسف الزايد، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وفي ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء في الدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية ولا سيما تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، فيما أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة ودعم مسارات الحوار وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام. من جانبه جدد الجانب الأمريكي التزامه بمواصلة المسار التفاوضي، فيما تتواصل اليوم الأربعاء في الدوحة الاتصالات واللقاءات غير المباشرة عبر الوسطاء لاستكمال المباحثات ودفع الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات تعزز أمن واستقرار المنطقة. وحول مضيق هرمز حيث تتواصل التحركات الرامية إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إذ شددت وزارة الخارجية الألمانية على ضرورة التوصل إلى حلول عملية تكفل سلامة حركة السفن بالتوازي مع مواصلة الجهود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية استمرار التنسيق مع سلطنة عمان لتأمين العبور الآمن عبر المضيق، موضحا أن حماية الممرات البحرية وإزالة الألغام منها تمثل أولوية، وأن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج. في لبنان أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وإحراق عدد من المنازل في بلدات بجنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4278 قتيلا و12196 جريحا. سياسيا، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش اللبناني المهام المنوطة بمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة عقب توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدا أن حملات التشكيك بالجيش لن تؤثر على التزامه بتنفيذ قرارات السلطة السياسية والحفاظ على الاستقرار. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 19 آخرون جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الأسعاف جثمان شهيد من حي الزيتون. وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت منذ أكتوبر 2025 عن استشهاد 1053 فلسطينيا وإصابة 3406 آخرين. سياسيا، رحبت حركة حماس ببدء وصول الآليات والمعدات اللوجستية التابعة لقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، معربة عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة لبدء تنفيذ مهام القوة في وقف خروقات الاحتلال وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة ضرورة الشروع في تطبيق العملي لبنود خطة وقف الحرب عبر إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز المساعدات الإنسانية وإلزام الاحتلال بالانسحاب والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته في الضفة الغربية المحتلة منفذا حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من المدن بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية. في الأثناء، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهدف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المصنفة ألف بالضفة الغربية المحتلة بأنه

جريمة حرب ممنهجة وتحد صارخ للقانون الدولي. وفي الشأن الإنساني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء من اقتراب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نقطة الانهيار في ظل أزمة تمويل متفاقمة تهدد الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل لضمان استمرار عمل الوكالة. وفي جديد الأوضاع في السودان، أعلنت القوات المشتركة للحركة المسلحة تحرير محلية كولبوس بولاية غرب دارفور من الميليشيا المتمردة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وذلك عقب معارك وصفت بالحاسمة كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتزامنا مع هذه التطورات الميدانية، أعلنت القوات المسلحة السودانية بسط سيطرتها على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وفيما امتدت تداعيات الصراع إلى المناطق الحدودية، شنت قوات الدعم السريع بمشاركة مقاتلين سابقين من التحالف سيليكا هجوما على قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بلدة أم دافوق الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أدى إلى إصابة 3 من جنود حفظ السلام الزامبيين أحدهم في حالة حرجة. وأدانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم مؤكدة أن استهداف قوات حفظ السلام قد يرقى إلى جرائم حرب، فيما أفادت السلطات المحلية بسقوط قتلى خلال الاشتباكات عقبها تنفيذ غارات جوية استهدفت المهاجمين وسط استمرار التوتر الأمني على الحدود السودانية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على 3 بلدات جديدة في دونيتسك وزاباروجيا، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت منشأة الطاقة والوقود والبنية التحتية للنقل، وقصفت خطوط الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في زاباروجيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الماضية مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو، مؤكدا أن الكرملين حدد 15 موعدا للسيطرة على إقليم دونباس خلال أكثر من 4 سنوات، لكنه أخفق في تحقيقها. سياسيا، اتهمت موسكو دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة عسكرة اقتصاداتها وزيادة الانفاق الدفاعي استعدادا لمواجهة مع روسيا، فيما دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام للهجمات التي تستهدف المدنيين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية. وقال ستارمر ان خطة الاستثمار الدفاعي تمثل اجراء حاسما مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية، لافتا الى تقليص بعض مشاريع الطاقة من اجل تمويل خطة الاستثمار الدفاعي. وفي بروكسل، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا بخطة الاستثمار الدفاعي التي أعلنتها المملكة المتحدة، مؤكدا أن تعزيز قدرات الدفاع البريطانية يجعل جميع أعضاء الحلف أكثر أمنا. وقال روتا في منشور على موقع إكس أن خطة الدفاع البريطاني تمثل خطوة جيدة نحو تحقيق هدف تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة الحلف في لاهاي العام الماضي. وفي شبه الجزيرة الكورية، الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع الصين، وصفا القمة الأخيرة التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بيونغ يانغ بأنها محطة تاريخية أسهمت في ترسيخ علاقات الصداقة والثقة بين البلدين. وشدد كيم في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني على أن تطوير العلاقات مع بكين يمثل نهجا ثابتا لبيونغ يانغ، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على نتائج القمة

الأخيرة بما يخدم مصالح البلدين. في جمهورية كونغو الديمقراطية ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1333 حالة، بينها 399 وفاة وفق أحدث بيانات حكومية صدرت أمس الثلاثاء. وسجلت الإصابات في مقاطعة إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية شرقي البلاد، وسط استمرار جهود السلطات الصحية لاحتواء تفشي الفيروس والحد من انتشاره. وفي جديد تداعيات زلزالي فنزويلا، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين، مع اتساع أزمة الغذاء والمأوى وارتفاع خطر تفشي الأوبئة نتيجة تضرر المستشفيات وتعطل الخدمات الأساسية. في المقابل تتواصل عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية. وهذه إعادة لموجز النشرة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. قطر تواصل الوساطة وواشنطن تؤكد التزامها بمسار التفاوض مع إيران. الرئيس عون يؤكد دعم المؤسسة العسكرية، والاحتلال يواصل التصعيد في جنوب لبنان. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة، وحماس تدعو لبدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب مع وصول القوة الدولية. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا، وزيلينسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. كوريا الشمالية تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
0: أهلا بكم أيها الأحبة في عالم يتجدد بصباحه أملا جديدا في كل يوم، لنتطلع إلى تحقيق أحلام البارحة وتحويلها من أحلام إلى واقع ملموس. تحية لكم في بداية هذا اللقاء من فيحاء السعيد وعبد الرحمن العنزي.

صباح الخير يا كويت، ومع إشراقة يوم جديد تتجدد الآمال وتفتح أبواب الفرص ويهمس الصباح لمن أحسن الظن بربه. أبشر، فإن مع كل يوم رزق ومع كل دعاء إجابة بإذن الله تعالى. هذه تحيات أسرة الأعداد ثامر الديحاني ومحمد القحطاني.

نسعد بكم أيها الأحبة، ويسعد معنا كل مستمع يتطلع لتحقيق أمنيته في هذا الصباح. أحلى الأمنيات من عبد العزيز صقعبي من الهندسة الإذاعية.

إشراقة هذا الصباح تحمل الكثير من المعاني صديق المستمع. ماذا لو وقفت وتأملت؟ ماذا تريد أن تحقق في هذا الصباح؟ إذن توكل على الله وانطلق. تحية من العنودرجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.

0: هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: ما أجمل هذا الوطن، وما أجمل أن ندعو له في كل صباح أن يحفظه الله من كل شر.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب العافية أدم علينا العافية وارزقنا الشكر على العافية ولا تحرمنا العافية يا واهب العافية. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في حب الوطن.

الكويت وطن للجميع، فتحت ذراعيها ومنذ الأزل لتكون الملاذ الآمن. علينا دائما أيها الأحبة أن نحافظ على أسوارها لكي تبقى عزيزة غالية.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، ودعونا نتعرف معكم على طقسنا اليوم. الأجواء الخارجية أيها الأحبة لا تحتاج إلى مقاييس حرارة لتثبت للجميع أننا نعيش في عز الصيف، فدرجة الحرارة تصل بين الصغرى 30 والكبرى 48 وقد تصل إلى أكثر، أما الرطوبة فهي حوالي 16%. إذن الحرارة شديدة وهناك رياح مثيرة للغبار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. بالنسبة لحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، اللي يحبون أنهم يقضون أوقاتهم في البحر وفي الشاليهات تحملوا ضربات الشمس، مع تحياتنا وتمنياتنا لكل من يحاولون أن يتخذون من الإجراءات في فصل الصيف حماية لأجسادهم.
1: أهلا بكم، ماذا لدينا اليوم؟ في منوعاتنا وكالة ناسا وكل ما هو جديد عنها سوف نتعرف عليه.
0: في عالم الرياضة سنكون معك عزيزاً المستمع لنتابع مباريات كأس العالم.
1: غرائب وعجائب لإحدى البحيرات في العالم.
0: ماذا تأكل في فصل الصيف؟ وهذا خيار لك عزيز المستمع طالما أن الأسواق مفتوحة للجميع.
1: أما في محطتنا الصحية هناك مؤشرات صحية تستدعي الانتباه.

0: ونتعرف على حرص مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي على استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة على مختلف الفئات العمرية.
1: ولدينا جولة حول الأخبار المحلية.
0: كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك صديقنا المستمع في صباح الخير، فقط كونوا معنا، نحن معكم حتى 9 صباحا، أهلا بكم.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: في صباح الخير،
0: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
0: كن معنا
1: في صباح الخير
0: والمنوعات.
1: في أولى محطاتنا عزيزي المستمع منوعاتنا، وفي منوعاتنا سوف نتعرف عن جديد وكالة ناسا. تواصل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تنفيذ برامج ومشروعات علمية تهدف إلى استكشاف الفضاء وفهم أسرار الكون بشكل أعمق، وتعمل الوكالة على تطوير تقنيات حديثة لدعم الرحلات الفضائية المستقبلية، بما في ذلك المهمات المأهولة إلى القمر وخطط استكشاف كوكب المريخ. كما تشرف ناسا على تشغيل عدد من التلسكوبات والمراصد الفضائية التي تساهم في دراسة المجرات والنجوم والكواكب البعيدة، وساعدت الأبحاث التي أجرتها الوكالة على تحقيق اكتشافات علمية مهمة أسهمت في تطوير المعرفة البشرية بمجالات الفضاء والعلوم المختلفة. ويؤكد العلماء أن برامج الاستكشاف الفضائي تمثل استثمارا علميا مهما يفتح آفاقا جديدة لفهم الكون وتطوير تقنيات تفيد البشرية في المستقبل.

0: شهدت إحدى المناطق الزراعية في مصر واقعة طريفة أثارت اهتمام المزارعين بعد العثور على حبة فول سوداني تضم 4 حبات كاملة داخل قشرة واحدة في ظاهرة تعد نادرة مقارنة بالشكل المعتاد للمحصول. أوضح مختصون في الزراعة أن قشور الفول السوداني تحتوي عادة على 2 أو 3 حبات، فيما يعد وجود 4 حبات مكتملة النمو داخل قشرة واحدة أمر غير شائع ويحدث في حالات محدودة. سرعان ما انتشرت صور الحبة النادرة بين المزارعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض من الطرائف الزراعية التي تستحق التوثيق والاحتفاظ بها. أشار خبراء إلى أن مثل هذه الحالات تعود غالبا إلى عوامل وراثية أو ظروف نمو خاصة ساهمت في اكتمال عدد أكبر من الحبات داخل القشرة الواحدة دون أن تؤثر على جودتها. تبقى هذه الظواهر الزراعية من المواقف التي تجمع بين الغرابة والطرافة، وتؤكد أن الطبيعة لا تزال تخبئ الكثير من المفاجآت التي تثير فضول الناس واهتمامهم.
1: ماذا تعرف عن بحيرة هيلير؟

0: تعد بحيرة هيلير في غرب استراليا واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم، إذ تشتهر بمياهها الوردية الزاهية التي تثير دهشة الزوار والعلماء على حد سواء. وأشار باحثون إلى أن اللون الوردي يعتقد أنه ناتج عن وجود أنواع معينة من الطحالب والكائنات الدقيقة التي تتفاعل مع نسبة الملوحة المرتفعة في المياه. وعلى الرغم من غرابة لونها، فإن البحيرة لا تشكل خطرا على الإنسان، وقد أصبحت من أبرز المعالم الطبيعية التي يقصدها السياح من مختلف دول العالم، ويحرص الزوار على مشاهدة البحيرة من الجو للحصول على رؤية أوضح لتباين اللون الوردي مع المياه الزرقاء المحيطة بها. وتبقى هذه الظاهرة من أكثر عجائب الطبيعة إثارة للاهتمام، حيث لا تزال الدراسات مستمرة لفهم جميع العوامل المسؤولة عن هذا اللون الفريد.
1: البعض أصدقاء المستمعين من المتشائمين يعتقدون أن الحياة سجن كبير، لذلك فهم يجلدون أنفسهم بسلوكيات غير مشروعة للأسف. ولكن ماذا عن هذا السجين الذي يطلب البقاء يوما إضافيا داخل السجن؟ شهد أحد السجون واقعة غريبة بعدما فاجأ سجين المسؤولين بطلب غير متوقع قبل موعد الإفراج عنه، حيث طلب البقاء يوما إضافيا خلف القضبان لإنهاء لعبة شطرنج التي كان يخوضها مع أحد زملائه النزلاء. أثار الطلب دهشة العاملين في السجن، خاصة أن السجين كان يستعد للعودة إلى حياته الطبيعية بعد سنوات من قضاء محكوميته، إلا أنه أصر على إكمال المباراة التي وصفها بأنها الأهم في حياته. تحولت القصة إلى حديث بين النزلاء والعاملين، حيث انقسمت الآراء بين من رأى الأمر طريفا للغاية ومن اعتبره دليلا على تعلق السجين بالأجواء التي اعتاد عليها خلال فترة وجوده في السجن. أشار متابعون إلا أن مثل هذه المواقف النادرة تكشف جوانب إنسانية غير مألوفة، وتؤكد أن بعض القصص الواقعية قد تبدو أغرب من الخيال أحيانا، وأصبحت الحادثة مادة طريفة تناقلتها وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا القصة بتعليقات ساخرة حول السجين الذي رفض الحرية مؤقتا من أجل مباراة شطرنج.

الكل أصدقاء المستمعين، أو نستطيع أن نقول المعظم أو الأغلبية يتابعون مباريات كأس العالم. وكم من وسائل التواصل التي استنجدت بالناس للتنبؤ ب

نتائج المباريات التي يشاهدونها. ما رأيك عزيزنا المستمع أن تتابع معنا هذا الخبر المنوع الذي يتكلم عن دجاجة؟ ماذا تقول؟

0: خطفت دجاجة في أحد الفعاليات الجماهيرية الأضواء خلال منافسة كأس العالم 2026 بعدما اشتهرت بتوقع نتائج بعض المباريات من خلال اختيارها بين أوعية طعام تحمل أعلام المنتخبات المتنافسة. أثارت الدجاجة اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام بعدما صادفت توقعاتها نتائج عدد من المباريات في الأدوار الأولى من البطولة، ما دفع المشجعين إلى متابعة اختياراتها قبل كل لقاء. وتجمع العشرات من الزوار لمشاهدة توقعات الدجاج التي تحولت إلى مادة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المتابعون مقاطع الفيديو والصور بشكل واسع. أشار مراقبون إلى أن مثل هذه الظواهر الطريفة تتكرر في البطولات الكبرى وتضفي أجواء من المراح والتسلية بعيدا عن المنافسة الرياضية داخل الملاعب. ومع استمرار منافسات كأس العالم لا تزال الدجاجة تجذب اهتمام الجماهير وسط مزاح المشجعين الذين يتساءلون إن كانت ستواصل نجاحها في توقع نتائج المباريات المقبلة أم أن مفاجآت كرة القدم ستكون لها الكلمة الأخيرة. وفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. قطر تواصل الوساطة وواشنطن تؤكد التزامها بمسار التفاوض مع إيران. الرئيس عون يؤكد دعم المؤسسة العسكرية والاحتلال يواصل التصعيد في جنوب لبنان. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة وحماس تدعو لبدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب مع وصول القوات الدولية. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا وزيلينسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. كوريا الشمالية تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين. نهاية المجز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وها نحن نعود لندعوكم لمتابعة فقراتنا في صباح الخير.

عاشق واحبك يا بدر شاع الخبر واصبح في كل سكة يمر الله امر عاشق واحبك يا بدر شاع الخبر واصبح في كل سكة

عنك ولا اللي حالف ما تخلى عنك يا من صحوني وحذروني منك.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد وربع جديد ايضا في بداية هذا الشهر. طوينا يعني ربعين من هذه السنة في تداولات سوق كويت الاوراق المالية، وايضا نصف كامل كنا نتداول فيه عند مستويات 8700 نقطة. هذه التداولات اللي كانت قريبة من هذه المستويات في الربع الثاني اللي ختمناه في جلسة الأمس، الجلسة السلبية التي تراجع فيها مؤشر السوق العام إلى مستوى 8706 نقاط، وكانت السيولة 77 مليون دينار و703، وكميات التداول كانت 289 مليون سهم و830 ألف. عدد الصفقات كان 22 ألف صفقة و359. هناك 42 شركة ارتفعت تماسكت في جلسة الأمس في ختام هذا النصف من العام، لكن 80 شركة كانت متراجعة و11 شركة من شركات السوق كانت على استقرار. أيضا هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت في يوم الأمس، التقدم على رأس هذه الشركات عند مستويات 679 فلس، أهلية تأمين كذلك 870 فلس، عربية عقارية 199 فلس. واضح جدا أن قطاع العقار نشط في يوم الأمس أو حتى في الأسبوع الماضي، وكذلك أيضا أول جلسات هذا الأسبوع. عربية عقارية 199 فلس، فنادق 173 فلس، امتيازات 400 فلس، وكامكو 179 فلس، والمعدات 197 فلس، ومينا 114 فلس، سوريا 343 فلس، وأسيكو 506 فلوس بكميات عالية. أسيكو الكميات عالية على تداولات أسيكو في هذه المرحلة، 6 ملايين سهم و928 ألف تداولاتنا في يوم الأمس، وكانت هذه الكميات كميات إيجابية وسيولة عالية على أسيكو، وجعلت السهم في المنطقة الخضراء يغلق. هناك شركات تراجعت وكانت على رأس هذه الشركات أيضا في قطاع العقار، شركة عقار عند 94 فلس بكميات عالية، 26 مليون سهم و462 ألف. خليج التأمين كذلك من ضمن الشركات التي تراجعت عند مستويات الدينارين و100 فلس اكتتاب، 334 فلس اكتتاب. عيان العقارية 168 فلس الكوت، 836 فلس ميدان، 936 فلس السور، 289 فلس، والإماراتية 114 فلس. منتزهات تراجع حتى تصل لمستويات 125 فلس. تمديل العقارية عند مستويات 405 فلوس متراجعة في يوم الأمس. أعلى الكميات كانت على عقار عند مستويات 26 مليون بل 26 مليون سهم و462 ألف، تنظيف أيضا 20 مليون سهم و280 ألف، التخصيص 17 مليون سهم و884 ألف، وطنية 12 مليون و913 ألف، مشاريع 10 مليون و455 ألف، بنك الخليج 10 مليون و436 ألف، بيتك 10 مليون و346 ألف، وطنية 9 مليون و116 ألف، مينا 4 مليون و474 ألف، اكتتاب 4 مليون و428 ألف سهم. هذه بالنسبة لي مؤشرات الكميات في يوم الأمس وأعلى الشركات من حيث كميات التداول على الأسهم. أما عن السيولة، فالسيولة هي الأعلى عند بيتك، بيتك عند مستويات 767 فلس متراجع في يوم الأمس بسيولة بلغت 7 مليون دينار و954 ألف، يليه وطني على طول 7 مليون و372 ألف دينار، وأيضا وطني كان متراجع عند 806 فلوس، تنظيف 5 مليون و122 ألف، بنك الخليج 3 مليون و677 ألف، أسيكو 3 مليون و474 ألف، وعقار 2 مليون دينار و667 ألف، أولى وقود 2 مليون و480 ألف دينار، والتخصيص 2 مليون و333 ألف دينار. المباني أيضا كان متراجع في يوم الأمس عنده 923 فلس المباني، وبسيولة بلغت 2 مليون و276 ألف. زين عند مستويات 1610 فلوس مرتفعا في يوم الأمس بسيولة بلغت 2 مليون و263 ألف. هذه بالنسبة لي السيولة. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على بيتك في يوم الأمس، 2000 صفقة و111 صفقة، عقار 942 صفقة، وطني 866 صفقة، أولى وقود 812 صفقة، تنظيف 780 صفقة، أسيكو 756 صفقة، وسوريا 727 صفقة، وأيضا زين 725 صفقة، بنك موبيان اللي كان متراجع عند مستويات 634 فلس في يوم الأمس كانت عليه 630 صفقة، بنك الخليج 537 صفقة. هكذا كنا قد ودعنا نصف كامل من هذا العام بربعي يعني في بورصة الكويت في تداولات متباينة متراجعة. أيضا كان أبرز يعني ما جاء في الربع الثاني من هذا العام هو تراجعات أهم قطاع وهو القطاع المصرفي، وأبرز مكونات القطاع حقيقة اللي كانت يعني نتابع حتى قتلت الروح في التداولات، وهي تراجعات الوطني وتراجعات بيتك التي شهدتها جلسات التداول في هذا الربع. نأمل إن شاء الله بإذن الله أن يتغير الحال في الربع الجديد الربع الثالث من هذا العام، ونرى إن شاء الله سيولة إيجابية، ونرى أيضا تحقيق مزيد من المكاسب والتعويض أيضا عن الخسائر الفائتة في الجزء يعني الماضي من هذا العام في الربعين الأول والثاني. هذا ما نتمنى لأخواننا متداولين سوق كويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: والأحبة، صباح جديد، صباح جميل، نتمنى أن تكونوا قد مارستم فيه ما تحبون من الرياضة. في كل الأحوال مع الأقبال المتزايد على ممارسة الرياضة سعيا لتحسين الصحة واللياقة البدنية، يقع البعض في أخطاء شائعة أثناء أداء التمارين قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة وتزيد من خطر الإصابات والإجهاد العضلي. لذا تبرز أهمية ممارسة التمارين بالشكل الصحيح واتباع الإرشادات الرياضية المناسبة لتحقيق الفائدة المرجوة بأمان. للحديث عن هذا الموضوع مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني أجرى هذا التقرير الذي يتضمن لقاء مع المدرب الرياضي المعتمد عبد الله المطوع، فلنستمع.
1: معاكم كوتش عبد الله المطوع، مدرب رياضي معتمد. من أكثر الأخطاء اللي لاحظها عند كثير ممارسين الرياضة بالأندية هو التركيز على رفع أوزان أكبر من القدرة الفعلية للشخص على حساب الأداء أو التكنيك الصحيح للتمرين. وكذلك من الأخطاء الشائعة عدم التسخين أو الإحماء قبل التمرين، أو تقليد تمارين بعض اللاعبين بدون معرفة إذا كان هذا التمرين مناسب لهدفهم أو مستوى لياقتهم، بالإضافة إلى العشوائية في اختيار التمارين وعدم الالتزام ببرنامج تدريبي واضح. وكثير من الناس يعتقدون أن التمرين كل ما كان صعب بأوزان عالية كان أفضل، لكن الحقيقة أن جودة الأداء أهم من كمية الوزن المستخدم، لأن العضلة تحتاج حركة صحيحة ومدى حركة مناسب عشان تستفيد بشكل كامل للتمرين. وبالنسبة لتأثير الأداء الخاطئ للتمارين على الجسم، فهو قد يؤدي إلى ضغط على المفاصل والأربطة بدلا من استهداف العضلة المطلوبة، ومع تكرار هذه الأخطاء قد تظهر آلام بالمفاصل والأربطة، ويمكن تتطور وتكون حالات إصابة شديدة وتحتاج إلى تأهيل وعلاج مدة طويلة. كذلك الأداء الغير صحيح للتمارين راح يقلل جودة التمرين أو فعاليته على العضلات، بمعنى أن تبذل مجهود داخل النادي بوقت طويل لكن للأسف ما تحصل على النتائج المطلوبة، سواء كان هدفك رفع اللياقة أو بناء العضلات أو خسارة الوزن. نصيحتي دائما ركز على تعلم التكنيك الصحيح للتمرين أول شيء، وبعدها رفع الأوزان بالتدريج بشكل مناسب، وأكيد الاستعانة مدرب مؤهل، لأن الرياضة مو مجرد شكل خارجي لكنها تحافظ على صحة الجسم من الداخل ومن الخارج والمفاصل على المدى الطويل. كان معاكم كوتش عبدالله المطوع، مدرب رياضي معتمد.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.

في محطتنا الصحية عزيزي المستمع سوف نتعرف عن النعاس النهاري وعلاقته بضغط الدم. أكد مختصون في طب النوم أن الشعور المتكرر بالنعاس خلال ساعات النهار قد يكون مؤشرا على اضطرابات صحية تؤثر على جودة النوم، ما ينعكس على النشاط اليومي والصحة العامة للفرد.

وأشار خبراء إلى أن بعض الدراسات ربطت بين اضطرابات النوم المزمنة والنعاس النهاري من جهة، وارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى، حيث يؤدي ضعف النوم إلى زيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي. وأوضح أطباء أن انقطاع التنفس أثناء النوم يعد من أبرز الأسباب المرتبطة بالنعاس النهاري وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل التشخيص المبكر عاملا مهما في الحد من المضاعفات الصحية المحتملة. وأكد مختصون أن الحصول على ساعات نوم كافية واتباع عادات نوم صحية يسهمان في تحسين النشاط الذهني والجسدي، ويساعدان في المحافظة على مستويات ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية. ودعت الجهات الصحية إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الشعور بالنعاس خلال النهار أو حتى ملاحظات اضطرابات النوم المتكررة لضمان التشخيص والعلاج المناسبين.

أكد أطباء الغدد الصماء أن الغدد تلعب دورا أساسيا في إنتاج الهرمونات التي تنظم العديد من الوظائف الحيوية، مثل النمو والتمثيل الغذائي والطاقة والتكاثر والحفاظ على التوازن الداخلي للجسم. وأشار مختصون إلى أن أي اضطرابات في عمل الغدد، مثل الغدة الدرقية أو البنكرياس أو الغدد الكظرية، قد يؤثر على الصحة العامة ويؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة تتطلب التقييم الطبي. وأوضح خبراء الصحة أن التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني والحفاظ على الوزن الصحي تساهم في دعم وظائف الغدد والحد من بعض المشكلات المرتبطة بالاضطرابات الهرمونية. وأكد أطباء أهمية إجراء الفحوصات الطبية عند ظهور أعراض مثل الإرهاق المستمر أو التغييرات غير المبررة في الوزن أو اضطرابات النوم للكشف المبكر عن أي خلل هرموني محتمل. ودعت الجهات الصحية إلى الالتزام بالمتابعة الدورية للحالات المصابة بأمراض الغدد، لما لذلك من دور مهم في تحسين جودة الحياة والوقاية من المضاعفات الصحية.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وزير الصحة يغلق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصف وإحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية. الخارجية تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المتصلة بحقوق الإنسان. أمانة التخطيط والأمم المتحدة يبحثان دور المشتريات العامة الاستراتيجية في دعم رؤية الكويت 2035. مدير عام القوى العاملة 5430 متقدم على الوظائف الإشرافية بالقطاع التعاوني و2880 فقط استوفوا الشروط. مدير جامعة الكويت تؤكد مواصلة العمل لتنفيذ الخطط الأكاديمية والإدارية لتعزيز مبادئ الحوكمة والجودة. مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأدنى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية إلى 16 عاماً لحملة الثانوية. فريق أمان يطلع على تجربة المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث. الهلال الأحمر الكويتي ومفوضية اللاجئين توقعان اتفاقية لدعم لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.

0: وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الأثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. محكمة بحرينية تقضي بسجن 7 متهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية ونشر أخبار كاذبة. العراق وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية. فريق أو فرق الإطفاء تسيطر على حرائق في غربي تركيا. وفاة 14 طفلا وإصابة 8 آخرين إثر انهيار سقف مركز تعليمي خاص شرقي باكستان. المحكمة العليا الأمريكية تثبت حق الجنسية بالولادة. رئيس الوزراء البريطاني يعتزم استثمار نحو 19 مليار و800 مليون دولار لتعزيز قطاع الدفاع. الكرملين يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجمات أوكرانيا على المدنيين.
1: ونقرأ في أبرز المواضيع الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع. مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يوليو الحالي. الدولار الأمريكي استقر عند 307 فلس، اليورو عند 350 فلس. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسجل أعلى ربحية في 4 أعوام. مصر اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمهد لتمويل 1.6 مليار دولار. مباحثات جزائرية نرويجية لتعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. تراجع مفاجئ بمعدل التضخم في ألمانيا في يونيو الماضي. الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونبقى في المجال الاقتصادي، حيث طلعتنا صحفنا الصادرة هذا الصباح بأبرز الأمور والمواضيع الاقتصادية. أكدت وزارة النفط حرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، انطلاقا من إيمانها بأن التخطيط الاستباقي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية يمثلان حجر الأساس في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استدامة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة. جاء ذلك في كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي بالنفط شيخة ماضر خالد الأحمد الصباح خلال ندوة متخصصة نظمتها النفط أمس بعنوان التخطيط للطوارئ واستمرارية العمل، قدمها الخبير في إدارة الأزمات والكوارث الدكتور مشار الفرس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت شيخة تماضر الصباح إن الوزارة تضع تنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة المتخصصة ضمن أولوياتها من خلال تنظيم البرامج والندوات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة التخطيط الوقائي وتمكين العاملين من التعرف على أحدث المنهجيات والمعايير الدولية في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين النصر والتضامن، يسجل الهدف الأول لصالح نادي التضامن فهد الرشيدي.
2: الرياضة الجميلة هذه، كرة محاولة خطيرة جدا لكن بعدت خطيرة، جول جول للتضامن، ويا سلام على كرة، لاحظ بعدها العجاجي، وبعد ذلك الكرة تحولت وعادت مرة ثانية، لاحظ الكرة ولاحظ فهد الرشيدي.

0: وبعدين يسجل هدف التعادل لنادي النصر فواز محمد.
1: كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة بعرضية خطيرة، جول للنصر. الله الله الله، النصر يضرب، النصر يتقدم، النصر يسجل، النصر يوقع على الهدف الأول والتعادل في هذه المواجهة. الله على فواز محمد.
0: ويضيف الهدف الثاني لنادي النصر طلال الجازع.
1: مرة للتضامن لكن خطيرة اللقطة الماضية، التسديدة كانت خطيرة، هذه محاولة تسديدة، جول للنصر. الله على النصر، الله على طلال جازع.
0: يختم المباراة بالهدف الثالث لنادي النصر هيكل الشيخاوي.
1: هيكل يحطها، هيكل، جول، الله، جول، جول للنصر.
0: انتهت المباراة فوز نادي النصر على نادي التضامن من نتيجة 3-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية. نبتدي مع الصحافة الرياضية. اتحاد الكرة يمنح بدر المطوع لقب أسطورة الكرة الكويتية. أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ. مفاجأة مدوية، ألمانيا تودع كأس العالم من دور 32. وزير الشباب والرياضة، خطة عمل قريبة لاكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية. نبيل معلون يعلن رحيله عن نادي القادسية بعد موسم واحد. الحارس الألماني مانويل نوير يعلن نهاية مسيرته الدولية. الفيفا يبقى على قواعد ركلات الترجيحية الحالية. اختبار حقيقي لأمريكا أمام البوسنة. والسنغال يتحدى بلجيكا في مباراة إثبات الذات. المنتخب الباراغواي يفجر المفاجأة ويقصي ألمانيا بركلات الترجيح. والمغرب يتأهل إلى الدور 16 بكأس العالم على حساب هولندا بركلات الترجيح. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم منح النجم الكويتي الكبير بدر المطوع لقب أسطورة الكرة الكويتية. ويأتي هذا التكريم الرسمي تقديرا لمسيرته الاستثنائية الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي سطرها في تاريخ الكرة الكويتية والتي ألهمت أجيالا عديدة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: نبقى في مجال الرياضة، حيث توجه وفد منتخب الكويت لكرة السلة للشباب تحت 18 عام أمس إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 15 يوما استعدادا لبطولة الخليج التي ستقام خلال فترة من 17 وحتى 22 من يوليو الجاري، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر المقبل. وقال أمين السر المساعد بالتكليف ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات في الاتحاد ورئيس الوفد محمد الحساوي إن المنتخب الوطني يسعى من خلال المعسكر التدريب الخارجي للاستعداد لبطولة الخليج بأفضل صورة ممكنة، وأكد سعي الاتحاد إلى عدم الابتعاد عن منصات التتويج في البطولات السنية، لافتا إلى أن النسخة الحالية من بطولة الخليج ستشهد منافسة قوية بين المنتخبات الخليجية التي تستعد بشكل جيد. وأفاد بأن الأزرق سيخوض خلال المعسكر عدة مباريات تجريبية قوية مع أبرز الفرق المصرية، مضيفا أن الجهاز الفني وضع برنامج إعداد كامل للمنتخب من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.

مستمعينا الكرام، تحرص الهيئة العامة للرياضة خلال فترة الصيف على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تهدف مختلف الفئات العمرية.

0: تستهدف مختلف الفئات العمرية بهدف استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الشباب والنشء، وذلك من خلال أنشطتها الرياضية التي تقام في أكاديمية الهيئة والساحات الرياضية النموذجية. وقد أعد مراسل البرنامج برنامج صباح الخير ناصر المطيري هذا التقرير مع السيد فهد خالد المطيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة.
1: مدير إدارة الرياضات المجتمعية والفعاليات فهد خالد المطيري، بناء على قانون إنشاء الهيئة بأن الهيئة تختص برعاية النشء، وبناء على توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق الجراهمة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة كابتن الكبير بشار عبدالله، الهيئة العامة في صدد إطلاق برامج صيفية تقريبا 3 ألعاب وراح ينعلن عنها عن طريق التواصل الاجتماعي الفترة القادمة. يقدر أولياء الأمور يدخلون على الروابط اللي متوفرة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع الهيئة في منصة إكس أو عن طريق إنستغرام، يعبون البيانات لأبنائهم ويقدرون يلتحقون بهالبرنامج البرامج التدريبية اللي راح تحتوي إن شاء الله عدد كبير من أبنائنا، راح تكون على كل فئة 3 أيام، سواء الشباب 3 أيام والبنات 3 أيام. الأعمار المستهدفة عندنا من 7 سنين إلى 14 سنة، لأن هذه الفئة الغالبة بمجتمعنا، وهذه الفئة اللي اليوم مو لاقية مكان يعني تفرغ فيه طاقتها. فاليوم من يعني من مسؤولياتنا أن نقوم بهالبرامج هذه لاحتواء هذه الفئة. وعندنا دوري الوزارات إن شاء الله اللي انطلاقتها تكون بشهر 9 لغاية شهر 2 إن شاء الله، مشاركة جميع مؤسسات الدولة. طبعا أنتم عارفين دوري الوزارات من يمكن من أقدم دوريات اللي تنظم الهيئة العامة للرياضة. راح يكون فيه تقريبا يعني أكثر لعبات موجودة فيه، من كرة القدم، السلة، الطائرة، التنس، الريشة، السباحة، كرة الماء، فعلى فئتين في رجال وفي نساء إن شاء الله، ويكون نهايته إن شاء الله على شهر 2، ونحاول أن يكون قبل شهر رمضان الكريم إن شاء الله. وعندنا برامج مصاحبة راح تكون يعني مثل دوري الأكاديميات اللي راح يكون من تقريبا انطلاقته من شهر 11 لمدة شهرين، وهذا الدوري الأكاديميات يعني قدرنا نحتوي السنة اللي فاتت 2 فئة عمرية، وكل فئة عمرية شاركت فيها تقريبا أكثر من 22 أكاديمية، فهذا بحد ذاته نجاح لنا مقارنة بالسنين اللي فاتت. وعندنا إن شاء الله راح تكون في برامج مثل برنامج اللي يكون بالمجمعات التجارية، مسابقات المرتادين للمجمعات اللي نحفزهم على ممارسة الرياضة وأهمية الرياضة اليوم بالمجتمع. إن شاء الله إن البرامج هذه تنال يعني ثقتكم ومبادرتكم اليوم بالتسجيل، تسجيل أبنائكم وحثهم على ممارسة الرياضة، هذا داعم للمجتمع، ومشكورين ويعطيكم العافية.
2: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة

0: جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: وفر. أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: أهلا بكم والأخبار المحلية. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه حفظه الله بمفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنماء. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بوافر الصحة ودوام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. واشنطن تشدد على تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتربط أي اتفاق بضمانات دائمة وآليات تفتيش صارمة. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا وزيلينسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. كوريا الشمالية تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد بحضور معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من قياديي الديوان الأميري وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ زين صباح ناصر السعود الصباح، حيث نقل معاليه لسموه حفظه الله ورعاه

تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتمنياتي للسمو حفظه الله ورعاه بدوام الصحة والعافية، ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار. وقد حمله السمو حفظه الله ورعاه تحياته لفخامتي وتمنياتي بموفور الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة. كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كافة المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى، وجه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السادة الوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تعاقدية مع المكاتب الاستشارية إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت فجر يوم الأحد الماضي، مؤكدا معاليه استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر يوم الأحد الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار، مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة يوم السبت والأحد الماضيين، وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس النورة يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها. وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم جناته. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازي دولة الكويت وتعاطفها مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساته إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الشهيد.

0: تمنيا للمصاب الشفاء العاجل. من جهة أخرى، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم الخميس الماضي، وترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مارك روبيو على متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وضمن هذا السياق، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شدد البيان الختامي المشترك على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وجدد الوزراء في بيانهم الختامي المشترك التأكيد على احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. كما أشار البيان الختامي المشترك إلى تأكيد وزير خارجية الأمريكي مارك روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، فيما رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منوهين بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت مؤسسة البترول الكويتية أمس حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 في منطقة الرقة. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي حرص الدولة على دعم القطاع النفطي الكويتي والذي واصل التطور والنمو بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة، مستندا على قيمه في التميز والمهنية وعلى أرثه العريق بالإنجاز في مختلف الظروف. وأشاد سموه بالجهود التي أسهمت في إنجاز 5 محطات للوقود خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يساهم في تطوير البنى التحتية وتحفيز الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الوقود والخدمات اللوجستية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح شركة Q8 لباكورة محطاتها في البلاد يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويواكب رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حضر الافتتاح وزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي، ومدير عام بلدية الكويت منال محمد العصفور، ووكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحى أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي طالب العجمي، والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق يوسف الزايد، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ومن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تسعى للحصول على التزامات دائمة وقابلة للتحقق من إيران تضمن إزالة برنامجها النووي بالكامل، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون مدعوما بآليات تفتيش صارمة. عزيز فهمي والمزيد من التفاصيل.
2: بينما يلف الغموض المفاوضات التي تجري في الدوحة، حيث ذكرت بعض المصادر أن هناك مفاوضات سرية عبر الوسيط القطري، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة مصممة على الحصول على التزامات إيرانية قابلة للتحقق مدعومة بعمليات تفتيش صارمة لضمان أن تقوم إيران بإزالة برنامجها النووي بالكامل من البلاد. وتأتي هذه التصريحات بعد وصول المبعوثين الرئيسيين ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة في إطار جهود تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي أنهى الحرب بين الطرفين. وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن الوفد الأمريكي سيلتقي الوسطاء القطريين والباكستانيين بشكل منفصل، ولم تحدد مواعيد لقاءات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين. ويعد التأكيد على القابلية للتحقق وعملية التفتيش نقطة مركزية جديدة في الموقف الأمريكي، وذلك في ظل مخاوف واسعة من أن أي اتفاق جديد قد يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وكانت هيئة التلفزيون الإيرانية قطعت بث حوار رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين، حيث حذر قاليباف من أن إيران لن تساوم على حقوقها في مضيق هرمز، وتحدث عن النفط وقال إن بلاده تبيع نفطها حاليا بسعر أعلى بمقدار 20% مما كانت عليه في السابق، وأوضح أن إيران لم تتمكن من تصدير برميل واحد من النفط خلال الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأوضح أن إيران منذ رفع الحصار البحري صدرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وعلى خط أمن الملاحة في مضيق هرمز، تتواصل التحركات الرامية إلى ضمان أمن الملاحة في المضيق، إذ شددت وزارة الخارجية الألمانية على ضرورة التوصل إلى حلول عملية تكفل سلامة حركة السفن بالتوازي مع الجهود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية استمرار التنسيق مع سلطنة عمان لتأمين العبور الآمن عبر المضيق، موضحا أن حماية الممرات البحرية وإزالة الألغام منها تمثل أولوية، وأن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج. ومن لبنان، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وإحراق عدد من المنازل في بلدات بجنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4278 قتيلا و12196 جريح. سحر بشارة والتفاصيل.
3: الإسرائيلية في الجنوب، حيث أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات تفجير في بلدات مركبة والطيري وحداثة، وقامت بحرق منازل في بلدتي بيت يحون وعيت الجبل. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4278 قتيلا و12196 جريحا. بالتوازي، برز تصعيد سياسي مع جولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه على ما أسماها المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وقوله إن المناطق العازلة هي أهم ما قام به في الجنوب، وأن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها ما دام حزب الله مستمرا في تهديد أمن إسرائيل. هذه المواقف طرحت أسئلة حول جدية الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من القرى المحتلة، لا سيما وأن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ستشمل بمرحلتها الأولى بحسب المعلومات 3 بلدات غير محتلة. سيعمل الجيش اللبناني على حصر السلاح فيها ومنع تواجد جماعات مسلحة غير حكومية، غير أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت نقلا عن مصدر عن تأجيل بدء المرحلة التجريبية حتى التوصل لآلية إشراف للجيش اللبناني.

0: اللبناني والإسرائيلي، وكانت الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمناطق التجريبية قد تم بحثها خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى بيروت. إلى ذلك التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. ونوه الرئيس عون بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين فيها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلا وأصيب 19 آخرون جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من حي الزيتون. وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت منذ أكتوبر 2025 عن استشهاد 1053 فلسطينيا وإصابة 3406 آخرين. وفي المسار السياسي للملف ذاته، رحبت حركة حماس ببدء وصول الآليات والمعدات اللوجستية التابعة لقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، معربة عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة لبدء تنفيذ مهام القوة في وقف خروقات الاحتلال وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة ضرورة الشروع في التطبيق العملي لبنود خطة وقف الحرب عبر إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز المساعدات الإنسانية وإلزام الاحتلال بالانسحاب والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته منفذا حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من المدن بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت مدينة القدس المحتلة تصعيدا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي طال اعتقالات واقتحام لمعهد التدريب المهني في مخيم قلنديا وتمكين عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى وتحويل مدينة القدس المحتلة إلى سكونة عسكرية. وشددت الحصار على كافة أنحاء المدينة. التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على مدينة القدس المحتلة، لكنه امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال مدن قلقيلية وسلفيت وطوباس وعديد البلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية. كما امتد التصعيد الإسرائيلي كذلك إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 37 فلسطينيا من أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا يأتي في الوقت الذي حذرت فيه مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع مواصلات المستوطنين المتطرفين شن اعتداءات على عديد القرى في كافة المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء من اقتراب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نقطة الانهيار في ظل أزمة تمويل متفاقمة تهدد الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل لضمان استمرار عمل الوكالة. في السودان، أعلنت القوة المشتركة للحركة المسلحة تحرير محلية كولبوس بولاية غرب دارفور من الميليشيا المتمردة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وذلك عقب معارك وصفت بالحاسمة كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتزامنا مع هذه التطورات،

0: أعلنت القوات المسلحة السودانية بسط سيطرتها على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ومع امتداد تداعيات الصراع إلى الحدود، شنت قوات الدعم السريع بمشاركة مقاتلين سابقين من تحالف سيليكا هجوما على قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بلدة أم دافوق الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أدى إلى إصابة 3 من جنود حفظ السلام الزامبيين، أحدهم في حالة حرجة. وأدانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم مؤكدة أن استهداف قوات حفظ السلام قد يرقى إلى جرائم حرب، فيما أفادت سلطات محلية بسقوط قتلى خلال الاشتباكات عقبها تنفيذ غارات جوية استهدفت المهاجمين وسط استمرار التوتر الأمني على الحدود السودانية. ومن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على 3 بلدات جديدة في دونيتسك وزاباروجيا، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت منشآت الطاقة والوقود والبنية التحتية للنقل، وقصفت خطوط الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في زاباروجيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. أشرف الصباق والمزيد من التفاصيل.
1: اتهمت موسكو مجددا دول الاتحاد الأوروبي بعسكرة اقتصادها وزيادة ميزانياتها العسكرية استعدادا للحرب مع روسيا. وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري باليانسكي بأن موسكو تحذر خصومها من أن عسكرة أوروبا والخطاب حول الحرب ضد روسيا أمران خطيران وغير مسؤولين. كما صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام للهجمات التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد المدنيين، وقال إننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لنلفت انتباه المجتمع الدولي مجددا إلى هذه الأعمال التي ترتكبها كييف حسب قوله. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت خطوط الكهرباء في الجزء الذي لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا في زاباروجيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وأوضحت أنه نتيجة لغارات الجيش الروسي التي استهدفت دعامات خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي بالقرب من مقاطعة زاباروجيا انقطعت الكهرباء عن المنشآت الصناعية والمؤسسات الأوكرانية. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 3 بلدات جديدة في دونيتسك وزاباروجيا وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا، وشنت ضربات على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1395 جنديا أوكرانيا وأسقطت 800 مسيرة و7 قنابل موجهة ودمرت 7 زوارق مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الماضية مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو، مؤكدا أن الكرملين حدد 15 موعدا للسيطرة على إقليم دونباس خلال أكثر من 4 سنوات، لكنه أخفق في تحقيقها. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية. وقال ستارمر إن خطة الاستثمار الدفاعي تمثل إجراء حاسما مع الالتزام بالقواعد المالية، لافتا إلى تقليص بعض مشاريع الطاقة من أجل تمويل الخطة. وفي شبه الجزيرة الكورية، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع الصين، وصفا القمة الأخيرة التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بيونغ يانغ بأنها محطة تاريخية أسهمت في ترسيخ علاقات الصداقة والثقة بين البلدين. وشدد كيم في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني على أن تطوير العلاقات مع بكين يمثل نهجا ثابتا لبيونغ يانغ، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على نتائج القمة الأخيرة بما يخدم مصالح البلدين. وفي فنزويلا، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين.

0: مستمرين مع اتساع أزمة الغذاء والمأوى وارتفاع خطر تفشي الأوبئة نتيجة تضرر المستشفيات وتعطل الخدمات الأساسية. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: تتشارع وتيرة الكارثة الإنسانية في فنزويلا مع استمرار تداعيات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد وسط تحذيرات أممية من اتساع الاحتياجات الإنسانية.

انهيار واسع، بينما تواجه فرق الإنقاذ سباقا مع الزمن للعثور على ناجين واستكمال عمليات انتشال المفقودين من تحت الأنقاض. بدورها دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، مؤكدة أن القطاع الصحي يعمل فوق طاقته الاستيعابية مع تزايد المخاوف من تفشي الأوبئة بسبب تضرر المستشفيات وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي بالتزامن مع استمرار نزوح السكان. في المقابل تتواصل عمليات الإغاثة بمشاركة فرق إنقاذ ومساعدات دولية، غير أن الأمم المتحدة تؤكد أن حجم الدمار والاحتياجات المتزايدة يتطلبان استجابة إنسانية عاجلة وواسعة خلال الأيام المقبلة.

0: ومن الأخبار الاقتصادية، يتجه البنك الدولي إلى إنهاء قروضه التنموية الموجهة للصين تدريجياً بحلول عام 2031 في خطوة تعكس التحول في مكانة الاقتصاد الصيني بعد صعوده إلى مصاف ثاني أكبر الاقتصادات العالمية ضمن إطار شراكة جديدة تمتد لخمس سنوات. ويحدد الإطار الجديد سقف التمويل المقدم لبكين عند 2 مليار دولار حتى موعد إنهاء البرنامج، مواصلا نهجا يقوم على تقليص الإقراض مع تنامي القدرات الاقتصادية للدول المستفيدة، في توجه يعكس إعادة توجيه موارد البنك الدولي نحو الاقتصادات الأكثر احتياجا للتنمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 12:29 الظهر، والجزر الساعة 7:35 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:52 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية كويت. واشنطن تشدد على تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتربط أي اتفاق بضمانات دائمة وآليات تفتيش صارمة. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا وزلنسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. وكوريا الشمالية تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة نقول نحن في إذاعة دولة الكويت في صباح الخير. ساعتنا تشير إلى 8:15. لكم نقول بداية شهر جديد، إنه الأول من يوليو تموز. على هذا الشهر يحمل لنا الأمل بتحقيق أمانينا التي لا يجب أن تبقى أحلام، فلنتحول إلى واقع ملموس بتحويل هذه الأحلام إلى هذا الواقع الذي نعيشه. صبحكم الله بالخير.

0: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة وعلى كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر عقيل عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: يا هلا والله، حياكم الله، صباحكم نور، ونصبح عليكم وعلى قائدين المركبات، مستمعينا، وصولهم لوجهاتهم إن شاء الله بالسلامة، وتبقى الانسيابية واضحة بالطرق وحركة طبيعية جدا، ولكن مهم جدا الالتزام بقانون المرور وضمان سلامة الجميع من خلال التزامهم بقانون المرور. هذا بالنسبة للحركة المرورية، ولكن احنا نأكد ونقول هناك اغلب الطرق عليها اعمال تطوير وتحديث وتعديلات، وهذا الشيء يحتاج الى الانتباه، والعلامات الترشادية واضحة، والتنبيهات اللي قامت فيها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من خلال مواقعها الإلكترونية بالتأكيد على هذه المواقع وأعمال التطوير، مما طبعا يعني الابتعاد عن هذه المواقع مما يساهم في الابتعاد عن الكثافة اللي ممكن تكون بأي وقت من أوقات الذروة. أما بالنسبة إلى الجهود الأخرى المستمرة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمتابعة كل الأنشطة اللي تحتاج إلى التوعية، ومستمرة بالتوعية الشاملة. من الأمور المهمة جدا فترة الصيف والتأكد من سلامة المركبة والانتباه، وخاصة في مثل هذه الأجواء، وكذلك أيضا تعمل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بحملة توعوية أخرى لمرتادين البحر، وأعلن عنها بوقت سابق، بالإضافة إلى القانون الجديد خاص للمنشآت البحرية والوحدات العائمة اللي مستمرين فيه بالتعاون معاكم في التنبيه على هذا القانون وعلى هذه المواد اللي في هذا القانون، مما يساهم في توعية مرتادين البحر. كذلك أيضا مستمرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في التوعية أيضا للأخوة المسافرين، والتنويه على أيضا الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمثيل دولة الكويت بصورة مشرفة من خلال احترام قوانين الدول اللي يسافرون لها، وأيضا تبقى الجهود من خلال يعني وزارة الداخلية ووزارة الإعلام مستمرة. أخيرا احنا نأكد نقول أن هاتف الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة، وكذلك فترة صيف مهم جدا لأولياء الأمور متابعة الأبناء وشغل أوقاتهم بشيء مفيد يفيدهم ويبعدهم عن يعني الأوقات اللي قد تتسبب في ظواهر سلبية، وإحنا يعني نبقى مستمرين معكم في الجهود التوعوية، ودائما السلامة إن شاء الله للجميع يا رب.
0: شكرا عقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ونأمل دائما عقيد أن

0: تصل. هذه الرسالة إلى كافة المواطنين والمقيمين من أجل سلامتهم. حياك الله.
1: حياك
0: الله. نبقى مع أخبار وزارة الداخلية، حيث بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لهيب أمس الثلاثاء مع سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد محمد أبو الوفا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في الجوانب الأمنية. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك جاء عقب لقاء اللواء لهيب بالسفير أبو الوفا بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد فواز الرومي، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأكد اللواء لهيب وفق البيان حرص المؤسسة الأمنية على مواصلة التنسيق المشترك، مشيرا إلى استعداد الوزارة الدائم لتعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية وتذليل كافة العقبات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الأمنية ومواجهة التحديات المشتركة. من جانبه أعرب السفير أبو الوفا بحسب البيان عن تقديره لجهود وزارة الداخلية الكويتية وما تقدمه من تعاون بناء وتسهيلات لعمل السفارة ولأبناء جالية جمهورية مصر لدى البلاد، مشيدا بعمق العلاقات الدبلوماسية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. صباح الخير. كلام في الحب،
2: طقسنا اليوم،
3: الصحة،
4: البورصة،
2: أخبار ديرتنا،
5: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
2: ثقافة وفنون،
5: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. ثقافة وفنون، الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
6: في محطتنا الثقافية والفنية سوف نتعرف عن جديد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيم مواعيد وضوابط العروض المسرحية بموجب القرار الإداري الصادر عن الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 25 يونيو 2026. وأوضح المجلس أن آخر موعد انتهاء العروض المسرحية المخصصة للأطفال سيكون بحد أقصى الساعة 12 بعد منتصف الليل، فيما حددت آخر عرض مسرحي مخصص للكبار بحد أقصى الساعة 2 فجرا، مؤكدة إلزام جميع الجهات المنظمة بالاشتراطات الأمنية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أي تعليمات صادرة عن الجهات المختصة قبل أو أثناء أو بعد إقامة العرض. وشدد على ضرورة تطبيق الآليات المعتمدة لتنظيم دخول وخروج الحضور وإدارة حركة الجمهور داخل موقع العرض، بما يضمن السلامة العامة وعدم الإخلال بالنظام العام.

في إطار حرصه على استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة على مختلف الفئات العمرية، يقدم مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي باقة من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تجمع بين التعليم والترفيه وتسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب في بيئة تفاعلية مبتكرة. من أبرز البرامج

0: التي يقدمها المركز خلال الإجازة الصيفية، المخيم الصيفي الذي يقام من 22 يونيو إلى 30 يوليو. يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 عام. يقدم تجربة أسبوعية مميزة باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن في كل أسبوع مغامرات جديدة وأنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والاكتشاف والترفيه، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز روح الإبداع لديهم.
1: يوثق متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية جزءا مهما من الإرث الملاحي الإسلامي، وذلك من خلال عرضه لمجموعة متنوعة من الأدوات الملاحية. وتضم هذه المجموعة مؤشرات القبلة والبوصلات والمزاولة التي تجسد الدقة العلمية في صناعة الأدوات الملاحية، وتضم المعروضات أكثر من 20 أداة ملاحية تاريخية، ويصل عمر بعضها إلى أكثر من 400 عام. وتميزت هذه الأدوات بنقوش قرآنية وزخارف متنوعة، واشتملت على نماذج مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب والخشب المطلي بالبورنيش. وعادت بعض المعروضات إلى الفترة الممتدة بين القرنين 17 و20، وصنعت من خامات متعددة مثل النحاس والفضة والخشب والعاج والزجاج. ويعكس ذلك التنوع تطور أدوات الملاحة في العالم الإسلامي. وشملت الأدوات التي أسهمت في عمليات الإبحار أدوات مخصصة لتحديد اتجاه القبلة، ومنها البوصلة المغناطيسية والأقراص الإرشادية التي ساعدت البحارة على أداء الصلاة خلال رحلتهم. وأسهمت المزاولة كذلك في تحديد الأوقات ومواقيت الصلاة بدقة.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة. قالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي أمس الثلاثاء إن إعلان الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني استقطب 5430 متقدم عبر منصة فخرنا للعمالة الوطنية حتى اختتام فترة التقديم ظهر الأربعاء الموافق 24 من يونيو الماضي. أضافت المهندسة العصيمي في بيان صحفي صادر عن القوى العاملة أن 2880 متقدم استوفوا الشروط والمعايير المطلوبة، فيما استبعدت بقية الطلبات لعدم تطابق المستوى التعليمي مع متطلبات الفرصة الوظيفية، مشيرة إلى أن عمليات الترشيح الفعلية بلغت حتى الآن 2880 ترشيح.

0: وأوضحت أن الإعلان تضمن طرح 70 فرصة وظيفية إشرافية موزعة على 59 جمعية تعاونية في مختلف محافظات دولة الكويت، واستهدف استقطاب أصحاب المؤهلات الجامعية والخبرات المهنية المؤهلة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل القطاع التعاوني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين. وأكدت مواصلة هيئة القوى العاملة جهودها لتعزيز توظيف المواطنين في القطاع التعاوني وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
1: أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العالي أمس الثلاثاء اعتماد تعديل الحد الأدنى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية ليصبح 16 عاما لحملة الشهادة الثانوية، وذلك في إطار تحديث لائحة المنح والبعثات الداخلية. وقال العلي في تصريح عقب الاجتماع 98 للمجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال إن ذلك يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلبة للاستفادة من البعثات وفق ضوابط واضحة ومنظمة. وأضاف العلي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرار اللازم في إطار تطوير منظومته التعليمية والارتقاء بسياسة القبول والابتعاث الداخلية. وأوضح أن المجلس يواصل مراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة للبعثات الداخلية بما يواكب المتغيرات التعليمية ويدعم مصلحة الطلبة، مبينا أن المجلس اعتمد تعديل الفقرة رقم 2 من المادة رقم 2 في لائحة المنح والبعثات الداخلية الخاصة بالحد الأعلى لعمر المتقدمين لتصبح ألا يقل سن المتقدم عن 16 عاما ولا يزيد عن 23 عاما لحملة الثانوية.

0: تشد، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
1: سمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد ثامر الديحاني ومحمد القحطاني.
0: تحية لكم أصدقاء المستمعين من عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد،
1: ومن المتابعة والتنسيق في الجيران،
0: وأحلى الأمنيات من عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية،
1: وهذه أجمل التحايا من عنود الرجيب من التنفيذ على الهواء.
0: أصدقاء المستمعين، وإذ نحن نأتي إلى ختم حلقتنا في صباح الخير لهذا الصباح، تمتعنا بصحبتكم شراكة نسعى من خلالها إلى توحيد رغباتنا في الحصول على المنفعة المطلوبة، وإن حان الوداع فنحن على أمل لقاء يتجدد في الغد، مع تحيات المخرج بدر المروان.

0: 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجى الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. بأغلبية ساحقة مجلس النواب الأمريكي يرفض مجددا تقييد صلاحيات الرئيس العسكرية بلبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقترب من نقطة الانهيار. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة بعد غد الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض في السودان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. مصدر مطلع يقول أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري جولتيها في إبريل ومايو المقبلين. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة تعزيز العلاقات مع الصين. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه الروفو، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

ضوء يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج جديد في هذه الدورة، وحديثنا عن الأسطوانات والبشتختة وعشاق هذه البشتختة. نتكلم عن تاريخ، عن فنانين، عن شركات وثقت الأغنية العربية وبالأخص في الخليج والجزيرة العربية، اللي حبوا الفن وحبوا الطرب وحبوا التراث، فلذلك كثير من الفنانين وصناع الأغنية حاولوا في بداياتهم أن يسجلون تراثهم وتوثيقهم. اليوم بنروح مع تسجيل، ويمكن عرضنا في كثير من الحلقات للتأكيد، والشباب يعني مفعم بالحيوية ويحب أنه يسمع كل ما هو جديد من خلال الأسطوانات القديمة. لهذه الأسطوانات يمكن يطلع لنا مؤلف، يطلع لنا ملحن، يأخذ الفكرة من هذه الألحان ويعطينا لحن جديد على توثيق الإيقاعات الشعبية وتوثيق النغم اللي كان متواجد آنذاك، ولا يزال إحنا مستمرين في توثيق هذه الأغاني. اليوم مع تسجيل، أول تسجيل وأول صوت ظهر في تاريخ الخليج. إذا قلنا الخليج دائما نتذكر الطرب الأصيل. نرجع بالذاكرة، عام 1901 فقدنا فنان وموسيقار كبير، الشاعر عبد الله الفرج. عبد الله الفرج يعتبر النواة الأولى لحبه للألحان الكويتية، ويعتبر موسيقار مجدد لتاريخ والأغنية السائدة آنذاك، ما بين الهند، ما بين العراق، ما بين اليمن، بلاد المطلة على الخليج العربي من بلاد فارس. فكثير من هذه الألوان مزجت، وأصبح هناك فكر جديد قدمه الشاعر عبد الله الفرج. عبد الله الفرج للأسف ما لحق على توثيق صوته للأسف، لكن هناك تلاميذ وتبع تابعوا مسيرته، ومن الطلبة النجباء اللي كانوا يقعدون وياه ويسمعونه، وتوفى عام 1925 الفنان الكبير خالد البكر. وأيضا خالد البكر المتوفى عام 1925 كانوا معاه تلاميذ يسمعون اللي غناه عبد الله الفرج المتوفى عام 1901. عموما كان يقعدون يا خالد البكر مجموعة من الفنانين، ومنهم الفنان اللي وثق أول توثيق في الخليج، عبد اللطيف الكويتي، في عام 1927، وسجل مجموعة من الأصوات في بغداد لشركة شهيرة كانت منتشرة ما بين مصر والعراق ولها فروع. وأتوا هؤلاء الفنانين ومنهم عبد اللطيف الكويتي وثق في هذه الشركة. وأول تسجيل وأول أسطوانة راح نسمعها لأول تسجيل في الخليج بعنوان قصيدة للمتنبي عواذ الذات الخالفي يا حواسد. وهذه الأسطوانة تعتبر من نوادر الأسطوانات القديمة، ونسمع طريقة الأداء رحمة الله عليه عبد اللطيف الكويتي، يعني هذا اللقب لكن هو اسمه عبد اللطيف عبد الرحمن العبيد، وتوفى رحمة الله عليه وسجل مجموعة، وإن شاء الله خلال هذه الفترة نسمع العديد من هذه الأسطوانات. نسمع أول تسجيل، وأول ما دخل الاستديو وسجل عواذ الذات الخالفي يا حواسده، ومن الأصوات من ألحان عبد الله الفرج، وسمعها من خالد البكر، واليوم نسمعها في الإذاعة أسطوانات.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: الله يحلو هالأسطوانة الجميلة. ومن النوادر هذا التسجيل عام 1927 في بغداد لشركة بيضافون. أيضا سجلوا مجموعة يمكن خلال مسيرتنا في هذا البرنامج أغنية أخرى في نفس هذه الفترة سجل استماع، وهذا الاستماع الآن نادر نسمع فنانين يغنون هذا اللون الطربي، وكان يبدون في بداية الجلسة لألحان الصوت استماع لشد الانتباه، تمكن آلة العود، العازف اللي معاه، فسجل استماع بعنوان بدا ورنت، وقدم جملة جميلة أبدع فيها عبد اللطيف الكويتي. والفنان سعود الراشد سجل في فترة لاحقة مع فرقة الإذاعة، لكن احنا خلنا على الأسطوانات ونسمع هذا الاستماع الطربي. كل التحية من أسرة البرنامج الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي. فما الله
2: وناس بيضافون عبد اللطيف الكويتي استماع.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: هالمرة رحلتنا يا عيالي ويا زوجتي بتكون إلى إقليم ريحانستان. هذا من أجمل الأقاليم اللي فيها ورود وبساتين وأشجار، وبنتعرف على حاكم الإقليم إذا كان في مجال، وبنتعرف على بنته وبنشوف أهل المدينة، لأن يقولون أن قصتهم جميلة واستضافتهم لأي ضيف من أي مدينة أو ولاية دائما تكون في محل ترحاب.
2: عيل رحلتنا بتكون حلوة وبدايتنا راح تكون مبشرة، دامنا إحنا بنروح إقليم ريحانستان، هذا الإقليم الجميل. خلونا نستعد بعد، نجهز لهم هدية منا حلوة نقدمها حق حاكم الإقليم، ولا إيش رايك يا زوجي يا نعمان؟
1: فكرة جيدة إن إحنا لما ندخل حق الإقليم يكون معانا هدية ثمينة لحاكم الإقليم والبنته. خلونا نفكر شنه الهدية اللي ممكن ناخذها. شو رايكم يا عيالي؟ شو تقول يا مرقاب؟
3: بما أني أنا مرقاب أشجع الشباب، أفكر إن إحنا ناخذ له سيف ثمين، يكون هذا السيف يعني من السيوف النادرة، ويكون له قصة من قصص الشجاعة والفروسية والبطولة. ويا حبذا لو يكون هذا السيف خاص بأحد المقاتلين الشجعان اللي له قصص وبطولات في

0: حاربت الأعداء.
1: بما أني جنات وأجمل البنات، قاعد أفكر إن إحنا ناخذ له شيء ثمين من الورود والأشجار، خصوصاً إن أقليمهم هو أقليم ريحانستان، يهتم بالورود والأشجار النادرة ونقدمها لبنته، وأكيد راح تكون محل تقدير.
2: أفكاركم جميلة وحلوة يا عيالي، هالفكرتين بنطبقهم إن شاء الله. بناخذ له سيف من سيوف قصص النجاح، وبناخذ له واحدة من الأشجار النادرة. لكن اللي أتمناه إن إحنا نلقى بطريقنا إلى إقليم ستان هالهدايا اللي قلتوا عنها. أدري إن موضوع الرحلات إلى المدن والأقاليم يا أسمهان متعب، لكن أنا حبيت هالموضوع وأستمتع فيه وأجد في ظلتي مثل ما يقولون. أكتشف الكثير بهالرحلات هذه واستفيد، وعيالنا هم يستفيدون ويتعلمون إن إحنا كلنا تحت سقف واحد.
3: صحيح، إحنا كلنا تحت سقف السماء. أنت نقل ما بين هالولايات والأقاليم والمدن، وانت عرف من حكاياتها وقصصها، وانت عرف على شعوبها، ونعرف الإنسان شلون مر بتجارب كثيرة. أنا هالمرة وايد متحمسة لهالمدينة، لا تشيل هم، ترى أنا وعيالك مستانسين ومستمتعين برحلتنا معاك يا رحالنا نعمان.
4: على الرغم كل اللي عندي من حكم ومن جاه ومن خدم ومن أطباء وحكماء، لأني عجزت أني أداوي بنتي الوحيدة الأميرة أقمار اللي تعاني. لأني عارف إن كانت علة في جسدها أو إن كان سحر تعرضت له، لكن لابد أن نلقى لها حل يا شاهة، لابد.
5: طول عمرك كنت حكيم ورشيد في قراراتك حتى مع بنتك اللي تعاني، لا تستعيل، وهذا كان كلامك دائما، بالوقت المناسب راح يبين كل شيء وراح يطلع كل شيء. اليوم يمكن احنا عاجزين عن ايجاد الحل والعلاج حقها، لكن هذا مو معناته ان الحل والعلاج مو موجود يا رشيد، معناته ان احنا ما لقيناه، ومعناته ان الفرص اللي قدامنا ما راح تكون فرص مواتية لايجاد العلاج المناسب لها.
4: هالمرة يا زوجتي شاهة، أنا أستمد القوة منك وأخذ القوة منك. أتمنى أن ألقى لها حل وترجع هالبنت بنت طبيعية، حالها حال البنات، تتزوج وتنجب أبناء وتعيش في المجتمع، وأقدر أسلمها حكم هذه المدينة.
6: أنا وياك شركاء في اللي قاعد تسويه يا عصبان، ولازم تعرف إن طول ما أنا موجود ما حد من الأطباء في هالمدينة أو حتى من الأهالي راح يقدر يقول الحقيقة. البنت هذه في عيون أمها وأبوها مريضة ومسحورة، وما حد راح يقدر يتزوجها أو يقرب لها، لكن نصيب الأسد ما راح يكون لك بروحك.
2: أنا وعدتك بزواجي منها، وراح يكون هذا الشيء الوحيد اللي ساعدني إني أوصل حق حكم إقليم ريحانستان. أنت تدري أن الحاكم ما عنده أولاد وعنده بنت واحدة وهي أقمار، ولما نوصل حق الحكم راح أستبعدها واستبعد أبوها. هني أقدر أحطك ولي لي ونائب لي في هذه المدينة، تقدر بإذن الله تحكم بعدي وتكون المساعد المباشر لي.
6: وانا معاك بدينا مع بعض وننتهي مع بعض، ولا احد راح يعرف السر ولا قوه راح تقدر تفرق بيننا. احنا من احنا صغار كنا ربع واصدقاء، واليوم انت كبرت وانا كنت مساعد لك في كل محطاتك، لكن محتاج هالمره انك تكون اصدق معاي في اني اكون ولي لك كحاكم في اقليم ريحانستان.
7: مدينة أقليم ريحانستان، أعلن الحاكم ما يلي أن فرص العلاج لبنت الأميرة أقمار ما زالت متاحة. كل من يتقدم لها بالعلاج من داخل ومن خارج المدينة سيكون له الحظ بما لا يخطر له.

0: البال. يا أهالي المدينة، يا أهالي مدينة أقليم ريحانستان.
1: حكيم مثلي ويخاف، وإذا أخاف ما أستحق أني أعيش. يا أميرة أقمار، تدرين أني مظلوم وأن هناك مؤامرة تحاك، لكني أخشى أني أتكلم.
2: لا تتكلم الحين، ما حد راح يصدق ولا أبوي راح يصدق أن آمر الشان العام والقائد عصبان عندهم مؤامرة لاستيلاء على حكم إقليم ريحانستان. انطر وراح نعلن، وراح يكتشف أبوي أني ماني مريضة. أنت تدري أن آمر الشان العام والقائد عصبان لو دروا أنك بلغت أبوي راح يقضون عليك، وراح يقدرون يقنعون أبوي أنك غلطان، لأن أبوي يؤمن فيهم وأبوي يصدقهم وما يدري أن عندهم ملاعيب من وراه.
1: لكن متى؟ متى يا الأميرة متى؟
2: في الوقت المناسب، في الوقت المناسب اللي راح أقول لك فيه وبلغك عن الخطة والطريقة اللي راح نبلغ فيها أبوي، ومو عن طريقنا، عن طريق ناس ما لهم علاقة في المدينة. انتظر، في فكرة في بالي تدور، بمجرد ما تكتمل راح أبلغك، علشان ما نحس بخطر ولا أهلك يحسون بخطر ولا جماعتك بعد.
3: وهذه أبواب مدينة إقليم ريحانستان، وصلنا لها يا نعمان، وصلنا لها يا عيالي مرقاب وجنات. احنا على مشارف الدخول، يلا كل واحد يستعد ويجهز هديته اللي قدر يجهزها عشان يهديها حاكم المدينة.
4: أخيرا وصلنا إلى هالبوابة الشاهقة هذه اللي طال الحديث عنها، إنها من أعظم وأكبر البوابات في المدن والأقاليم، وتحقق حلمي لزيارة واحدة من أجمل وأحلى وأروع المدن ما بين الأقاليم.
3: وإحنا جاهزين للدخول وتحقيق حلمك يا نعمان.
5: وأنا جاهزة أني أهدي الأميرة أقمار اللي سمعنا عنها الكثير من القصص والحكايات، أني أهديها أحد أندر وأجمل قطع الأشجار القزمة في العالم.
6: يلا يلا خلنا ندخل، كلها خطوات ونكون في قلب إقليم ريحانستان.
7: ما لقينا لها علاج ولا راح نلقه، البنت مسحورة ومو طبيعية.
8: بهالحالة بنتي ما راح تتزوج ولا راح يقدر ياخذها أحد.
9: لا تستعجل، لا تستعجل يا حضرة الحاكم، أنت تدري أن بنتك على الرغم من اللي تعرضت له، لكن القرب منك وخدمتك هذا شرف عظيم. لا تستعجل، أكيد بنلقى حل،
10: أكيد بنلقى حل. مستحيل البنت بيوم وليلة بتصير في غير وعيها، كانت بكامل وعيها وذكائها وعقلانيتها. شنو اللي صار عليها؟ وشنو اللي جرى عليها؟ وشلون بيوم وليلة يقول دختر المدينة إنها صارت مجنونة؟ لا لا يمكن، لا يمكن قبول هالكلام إطلاقا.
7: إحنا بنحاول وبنشوف شنو إمكانية إن نلقى لها علاج، وهذا الدختر موجود، ولا إيش رأيك يا دختر؟
1: كلامكم سليم، القائد عصبان يتكلم صح، وآمر الشان العام هم يتكلم صح، وأنا بعد إذنك يا مولاي ويا مولاتي عندي حل حاب إني أطرحه لكم، وإن شاء الله ينال على إعجابكم.
8: تفضل تفضل.
10: نعم
8: يا
10: قول
8: دختر.
10: قول
7: فكرتك.
9: أرجوك قول لنا، قول لنا يا دختر المدينة.
1: العلاج لازم يكون مو من قلب المدينة، عجزنا وعجز الأهالي، وتدرون إن المدينة ممكن البعض إنه يخاف لأنه ما عنده فكرة عن العلاج، لكن خلونا نعتمد على أول زائر للمدينة أن يشخصها، وأن يكون له مكافأة كبيرة يشوفها ويكون قريب منها ويراقب، ويمكن يقدر يعطينا الحل
8: وإن كان ما عنده معلومة بالعلاج.
10: ويمكن يكون حل مناسب يا رشيد، لكن إذا ما كان عنده قدرة على العلاج.
1: الأقدار دايما تقدم لنا الزين، خلونا نجرب، وتكون هذه واحدة من الأفكار اللي بنطبقها.
9: لا هذه فكرة مو زينة، لا لا لا لا لا مستحيل. شلون يعني نعتمد على شخص غريب اي ويشخص؟ يمكن ما له علاقة بالتشخيص ولا له علاقة بالطب.
7: فكرة مو جيدة ولا محل نقاش، شلون تعرضها على حاكم إقليم ريحانستان يا دختر؟
1: خلونا نجربها، وإذا ما كان فيها حل أنا راح أكون جاهز لأي عقاب يطلع منك،

0: حتى من حاكم المدينة.
1: يا أهالي إقليم ريحانستان، يا أهالي إقليم ريحانستان، أمر حاكم الإقليم بأن أول زائر للمدينة سيشرف على تشخيص بنت الأميرة أطمار.
2: أول زائر
1: للمدينة

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعين الكرام، وسعدتم صباحا وطابت أوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة مليئة بالحيوية والنشاط والهمة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا، ونتمنى نهاركم وأيامكم كلها تكون سعيدة وموفقة يا رب، خاصة اليوم مع ظهور نتائج الثانوية العامة. نرفعكم في الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يوفق عيالنا هذا الوطن، ونشوفهم إن شاء الله في أعلى المراتب وأيضا أعلى النسب المئوية.
1: فعلا أخو يوسف صباحك الله بالخير، وأحسنت على هذه الدعوة الجميلة اللي أكيد إخواننا وأحبابنا وأبنائنا.
0: والله أنا ناسي، تذكرتني طلال،
1: أنا قاعد أحاتي من أمس. والله عندي كذا واحد بعائلة
0: ما شاء الله بالثانوية، صح؟
1: سبعة شنو؟
0: ما تخرجوا الحين؟
1: آمين.
0: أنت يد الحين المفروض بعدك أحد بالثانوية، أحفادك يمكن،
1: بابا عود
0: حفيدك الصغير يمكن.
1: صدق ما حد قال لي، توني أدري.
0: يبقى أنا أقول لك
1: آمين.
0: تبي أسميك بابا عود؟
1: والله حلوة. أتمنى. على العموم إحنا ناطرين بعد مع المستمعين أكيد النتائج، ومثل ما تم الإعلان قبل قليل أنها بعد قليل إن شاء الله سيتم الإعلان عنها، ويا رب إن شاء الله فعالهم التوفيق. أنا أدري وايد أمهات تحاتي، وايد أباء، علشان كذي يوسف اليوم مساحتنا عن الضغوط النفسية للأسرة داخل البيت.
0: نعم.
1: شنو أسبابها، كيف نصلحها، ومن وين المداخل اللي لازم يستعملها الأب والأم عشان يلطفون الأجواء العامة في البيت.
0: نعم أكيد، يعني عيالنا اليوم قاعدين نفسياتهم مضغوطة، ناطرين
1: حاتون.
0: النساء بيحاتون مستقبلهم، بس مثل ما يقولون يعني من زرع حصد. يعني أنت
1: صح.
0: 12 سنة تشقى وتتعب وتروح وترد عشان هاليوم هذا اللي تشوف فيه أعمالك النهائية والشهادة الثانوية، يعني بنسبة مئوية إن شاء الله تقدرك أن تدخل المكان والتخصص اللي أنت تبيه. أيضا يعني شيء بشيء يذكر طلال، حتى أخواننا في التعليم العالي ما شاء الله افتحوا المجال باكرا للتسجيل، يعني جهزوا عدتهم، البعثات الداخلية الخارجية، جامعة الكويت، التطبيقي، وغيره من المعاهد والكليات الأخرى اللي موجودة عندنا بالكويت. ما شاء الله كليات كثيرة، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، وأيضا الاختيار راح يكون صعب وفي ضغط نفسي.
1: الله يوفقهم إن شاء الله جميعا، وبسم الله نبدأ معاكم المشوار في مراحب بتحيات حلوة من هاني المخيال ومحمد السبيعي، من الإعداد أما التقديم يوسف جوهر.

0: من المتابعة والتنسيق أيضا تنتظر اتصالاتكم. ما شاء الله يا يم بكر تقول بوراق
1: طول عمرها
0: القلم تسجل هالأرقام
1: سبع توصل
0: مستمعين عساها على القوة إن شاء الله. وردت البرنامج سوسن بوشهري.

0: انفال فعلا على وجهها تحس انه ناطره نتائج. يعني الامهات يبين عليهم لمحات.
1: ما عندها احد بالثانويه شنش عندها
0: عيال اختها عيال
1: صغيره بعدها صغيره ما عندها بالروضه
0: عيال يرانهم شيء. المهم انها قاعد حاتي فيها قلق انفال العياف. من الهندسه الاذاعيه تحييكم. واليوم معانا سعود لسهلي من التنفيذ على الهواء, يعني من الناس الطيبين المبتسمين المبتهجين. يعني تبارك الله سعود مثل العطر, اذا ما خذيت منه
1: هو يعطيك
0: هو يعطيك
1: هذا فصيله الدم. أيوة اكيد
0: الله. انا مشتغل معاه كذا برنامج
1: عسى القوه. يعني احنا ايضا تشرفنا بالتسجيل معاه اكثر من أيوة مره خلق. نعم. ويعني كريم جدا الله يحفظه ان شاء الله ويديم عليه هذه الاخلاق الطيبه. آمين. وايضا تحياتنا حق اختنا اللي ما ننساها امانه سارة الفرج, ما قصرت
0: بنتنا.
1: في البرنامج.
0: ايه.
1: ويعني هذا السويتش اللي يصير ما بين وبين البرامج.
0: صحيح.
1: والتغيير مطلوب, فنتمنى لك ان شاء الله ايام طيبه وسعيده وانجازات في هذا البرنامج يا اخوي سعود.
0: آمين.

0: يقول ترى ما سلف
1: اكيد يعني هذا يعني فتح الباب
0: عرف لك
1: لا الحين انا ما اخاف عليك
0: كل هالمدح يا سعود
1: الحين ما اخاف علي
0: صراحه معك سلف 20 احنا اليوم مثل ما ذكرنا قاعدين نحاتي مع المستمعين اكيد ونبي نسمع اصواتهم دعواتهم لابنائنا في الثانوية العامة الصف 12 عسى الله يوفقهم ومساحتنا عن الضغوط النفسية داخل البيت. شنو ابرز الاسباب اللي تخلي البيت يصير فيه ضغوط؟ كيف ممكن التغلب عليها؟ اكيد في طرق فعالة. الامهات والاباء اكيد اللي عندهم خبرة يعني ما راح نستغنى عن هذه الضغوط. منتبهي وانتبه ان في ضغوط تؤدي الى فشل مشروع الزواج وتؤدي إلى لا قدر الله طلاق خصوصا بالسنة الأولى للزواج. انتبه يا يوسف أنك تحمل ضغوط أسرية ضغوط عملك يعني إلى بيتك فتنقلب الحال لا قدر الله
1: لأن حال إلى حال.
0: فعلا انتبه خصوصا الضغوط الخارجية يعني طلال مأذيك المخرج خلاص
1: مأذيني أتحمل بعد خلاص تعودت
0: خلك هني
1: يعني إذا ما تأذيني أسأل نفسي أقول إيش في اليوم
0: متغير
1: ليش عسى ما شرش في
0: الله ليب الأذية
1: محافظ على الأذية
0: حاضر احنا بقيادة مخرجنا المبتسم دائما مشاري رباح

0: المراحل.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام.

0: لا اليوم الاستديو زاد نوره، وليد الدلح وابراهيم ماتقي اساتذتنا واخواننا واعلاميين قديرين يعني بمناصبهم وايضا بقلوبهم الطيبه منوريننا كعادتهم. كل صباح لازم يمرون يسالون تامرون على شيء تبون شيء، فهذا دل على اخلاقهم الطيبه وروحهم الاحترافيه الكبيره من خلال عملهم. بارك الله بجهودهم.
1: نعم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظهم ذخر لنا وسند ومو مقصرين تبارك الرحمن. ويعني بالتاكيد اخوي طلال هذه الاطلالات الجميله تعطينا الدافع، تزيد من معنوياتنا، تجهز نفسياتنا ايضا لتحمل المسؤوليه اكثر واكثر يوم بعد يوم. الله يحفظكم ان شاء الله، وشكرا على وجودكم معنا.
0: مساحتنا اليوم على 22413250 او 51 عن الضغوط النفسيه داخل البيت كيف نصلحها. خل نروح المملكه العربيه السعوديه ولا الاتصالات مع الغالي عبد الوهاب بشيط. صباح الخير ابو خالد.
2: صباح الخيرات، صباح الانوار الجميله لكم اثنينكم يا حبايبي.
0: الله يسعدك، صباح النور
1: ويحفظك ان شاء الله.
2: والحمد لله على سلامتك اخوي طلال.
0: الله يسلمك. امين امين. الفال لك.
2: تقبل الدعاء، تقبل الدعاء حق الاخ يوسف يا رب.
0: امين والله دعيت
1: الله يسمع منك ان شاء الله.
2: طلال كل حلقه وانت مش موجود انا اسمع يقول ما تعالي طلال.
0: ايش درى صح، ما دعيت
1: يعني كملها كملها ابو خالد. قلت لا انا لا ابو خالد دعى لنا.
2: لا لا هو قال ادعي لنفسه بعدين ابو بشير.
0: والله دعيت لكم كلكم يا ابو خالد.
1: ما ادري هاليومين مسكره، ما ادري الظاهر دعواته الظاهر.
0: لا تفرج تفرج ان شاء الله.
2: دعواته تجيب لكم خير، تجيب لكم المطر ان شاء الله.
0: امين يا رب. امين. شلونك يا ابو خالد وشلون العيال؟
2: الله يبارك فيكم كل خير الحمد لله. ناقصنا شوفتكم وما يطلال تمدح في سعود ما شاء الله، ودنا نشوفه المدح الزين.
1: والنعم بسعود.
0: اي والله سعود ان شاء الله. لا جيت الكويت لازم نعرفك عليه.
2: اتمنى والله الناس الطيبه اللي مثلكم الواحد يتمنى يعني لها الشرف يتعرف.
0: الله يطول بعمرك والشرف لنا والله.
2: الله يعزك. بعدين ما شاء الله ترى امس اسرج صدري كلام ابو محمد ابو احمد.
0: نعم.
2: عن تكلم عن السعوديه وكذا، قال له السعوديه عيونها لكم.
0: الله يطول بعمرك.
2: خدمه نتمنى نخدم اي شخص الخليج وخاصه الكويت يعني على راسنا من فوق.
0: الله يحفظك. احنا وانت واحد يا ابو خالد وهذا نفس شعورنا والله.
2: والله شوف انا احلف لك يمين والله حبكم غير طبيعي لي انا بالذات
0: يا حبيبي.
2: اي والله يعني
0: ما في شك.
2: عظيم عظيم. اي والله اي والله
0: العظيم. عسى الله يطول بعمرك، احنا والسعوديه واحد.
1: والله لا يغير علينا ان شاء الله.
0: اي والله
1: الافضل والاجمل.
0: ابو بشيط حتى عائلتكم وحين في بعد هني عندنا بالكويت عدل، عيال عمكم وعيال خالكم صح؟
2: اي نعم بالكويت. اي نعم.
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
2: انت خشيت بجوجل ها؟
0: اي على طول دورت ولا يطلع لي ديوان فؤاد ابو بشيط.
1: ابو بشيط جوجل قام يبكي منه، يبكي منه يقول له كافي بس ذبحتني.
0: اي مستمع لازم ندخل على جوجل نشوفه.
2: وسلامي سلامي لام عبد العزيز الله يشفيها طول.
0: امين
1: امين يا
0: امين.
2: راحه نفسيه تسمع ام عبد العزيز وام علي الله يطول.
0: اي والله. وام صالح
2: نور في عند في ام صالح ام يحيى ام خليفه
0: صح
2: ام الدكتوره ام طارق.
0: اي والله
2: ام محمد من البحرين والله نعمه اسمعهم
0: كنت.
2: ارتاح نفسيا والله راحه لي انا راحه.
0: الله
2: راحه نفسيه لي انا لي
0: الله يحفظك.
2: اي والله يعني مراحب اجمعتنا على الخير وعلى المحبه. شوف انا يعني اقعد بالسياره والله ما افطر لما اسمع برنامجكم كامل.
0: الله
2: من حبي لك
0: يا حبيبنا والله. يا حبيبنا والله هذا شيء يسعدنا.
2: هذا اللي بنفسي اوصله لكم. الضغوطات النفسيه
0: نعم
2: تجي الله يسلمك اذا كان الواحد يعني صراحه دايم اذا كان ما عنده ماده ما عنده فلوس بالعربي وتصير عليه ضغوطات داخل البيت تلاقي اي حاجه تنرفز طلبات.
0: اي والله
2: ضغوطات. اي
0: وهي تعرف انه ما عندك وتروح تطلب منك خاتم ذهب.
2: هذا
1: سيده راح حق ام العيال سيده
2: مو خاتم ذهب يعني انت ما عندك وهذا جيرانه مثلا سافر ولا كذا نبغى زي فلان
0: هذا سافر لازم
2: وكذا. ايوه هذه تصير ضغوطات يعني ما تحمل
0: شيء
2: يعني ما
0: صعبة.
2: اي والله صعبه كثير على الشخص.
0: نعم. الله المستعان يا ابو خالد
2: كم حبيبي. الله
0: المستعان.

0: حياتنا لك وناطرين زيارتك الكويت ان شاء الله لنا.
1: يا حبيبي مرحبا الله يستر عليك.
0: حيا
2: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
3: ما تعلم من يبي يطيح.
2: مرحب جواب لكل الاسئله.
4: يا بعد عيني.
2: مرحب الصوت اللي يفهمك.
5: بنضل في ربوع المملكة العربية السعودية، ما راح نطلع يعني من بوبشهيت الى ابلة نوال المريح اللي حي الله. ابلة نوال
6: اهلا وسهلا وشيهات، تحييكم.
0: مرحبا بك ان شاء الله.
6: اهلا هلا طلال.
0: الحين سيهات يم الحسا، وانا رايح الحسا ولا وانا رايح الدمام؟
5: لا شوي ورا صوب الرياض. يعني كلهم بالعسا يا طلال.
6: وانت جاي وانت جاي من الكويت قبل الدمام سيهات.
0: قريبة.
6: ايه انت رحتي بالدمام ما تمر، ترى سيهات في النص.
0: ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لنا زيارة. اي والله استراتيجي تبارك الله.
6: اي لا بين الشهات وبين القطيف وبين الدمام.
0: ما شاء الله حياك الله يا أبلة، وانت خير من يمثل صراحة أهل سيهات الطيبين.
6: ما شاء الله. الله يسلم عليكم زود صراحة. وأنا أزيد على كلام أستاذ عبد الوهاب، فعلا إحنا نحب الكويت. وأنا قلت لك أنت لما قلت لك أنا تعرفت على عائلة كويتية
0: صح،
6: وللآن أنا علاقتي فيهم
0: ما شاء الله
6: من زود من حبي إلى الكويت، من صغيرة وأنا أحب الكويت.
0: الله.
6: يعني أول ما أقول أنا أبغى أروح الكويت، الكويت كلها جاتني.
0: الله الله سبحان الله.
6: يعني ففعلًا إيه والله العظيم فعلًا قلت لك إنه رحت تعرفت على هالأشخاص ولا الآن حبايب.
0: هذا له كنز، الأخوة والصداقة يعني هذه كنز نعمة أبلة نوال من الله.
6: يعني شوفوا يعني محبة الكويت، يعني يمكن الخليج كلهم يحبون الكويت إلها، يعني يعني مش أقول كاريزما خاصة بين دول
5: سبحان الله يخليك ويحب.
0: وإحنا والله نحبكم
6: في دول الخليج كلهم. لا عن جد والله حقيقة أقول هنا، وكل أي حد
0: الله يجزاك خير،
6: يقولك بحريني يقولك أحب الكويت، يقولك قطري يقولك أحب.
0: وإحنا كذلك والله
6: عماني إماراتي تشوفهم مصري سوري بيقولك أنا أحب الكويت حقيقة. نعم. يعني فيها كاريزما خاصة. هنيئا لكم أهل الكويت بهذه الأرض الطيبة.
0: الله يطول بأعماركم.
5: الله يحفظك. مشكور على هالمشاعر الطيبة أبلة نوال.
6: الله يحفظك.
5: شو تقولين عن ضغوط النفسية داخل المنزل أبلة نوال؟
0: هل أنت مضغوطة؟
5: جدا.
0: أحيانا.
6: طلال يعني أنا أم البيت
0: ما شاء الله، عساك ذخر.
6: فعلا كل الضغوطات علي.
0: الأم لازم الأم الضغوط. مثل السدرة أبلة نوال نسميها بالكويت سدرة.
6: إيه.
0: والله
6: الضغوطات يعني علي كثيرة، بس ما أحب أن أنا يعني أبينها وايد.
0: أنت قدها وقدود.
6: يعني أقول الله سبحانه وتعالى ما أعطاني هذا الشيء اللي هو يعني تعرف يعني حاسة أنه مثلا
0: صح
6: لي عنده مخبي لي شيء بعدين.
0: أكيد
6: أمضغط صحيح يصير ضغط، بس أنا حاول يعني.
0: نعم. أبلة إذا مو أهما عيالهم تخيلي، شوفي هذيل الرصيد. انت الحين ما تدري منو اللي بينفعك لما يكبرون بالسلامه، ولكن اذا ما نفعنا الاخوان عيال الاخوان
6: ان شاء الله يا رب. اتمنى والله طلال اتمنى عن جد يعني احنا نسوي لهم نفسي الخير من عند الله سبحانه
0: يا رب.
6: وتعالى
0: يا
5: الله
0: يا
5: يكتب رب الخير ان شاء الله،
6: انا ما يضيع علينا عمل
5: يا رب. أبلة نوال، البعض يقول الميزانية، الفلوس، العيال، المشاغل، مرات الواحد لا يقول والله أبو العيال مأذيننا، مسوي لنا مشكلة نفسية بالبيت.
0: والله.
5: ولا ولا ولا.
0: موذي موذي.
5: ولا الزوج يقول أم العيال مأذيتنا.
0: موذي.
5: شيل هالكرسي، رد هالفوطة، شيل ليش نوطة، ليش مو مسكرين باب الثلاجة، ليش متعبثين بالإيدام.
6: تدريش يقولون لي على اختي الحين يقولون لك الحين الخامة القاعدة مش مفكرة من
0: اي والله يا ويلهم منك. سوي حصة بالبيت أبلة.
5: لا وبعد إذا مدرسة بعد مشكلة، المدرسة صوتها عالي بالبيت
0: يا ويلهم.
5: ها أبلة نوال المدرسة صوتها عالي وتبي نظام.
6: لا مسكين أنا والله
5: وتبي ترتيب.
6: والله يوسف أنا هادئة ومعروف، حتى شكلي شفتوني شكلي هادئ بالمرة يعني، حتى لو عصبية بس هادئة.
5: لا الله يحفظك يعني ما قلنا احنا شيء، بس بالنهاية هم انت أهل النظام والترتيب.
0: اي والله
6: اي لازم.
5: شفتي شيء ما يضايقك بالبيت مو عدل؟
0: علميهم الحروف والمد بالياء.
6: طلال أتعب من الصبح أشتغل، يقعدون لي في الليل يعكسون الدنيا.
5: ما شاء الله أنا ما شفت حريمي تعبون صراحة أبلة نوال، تشتغل برا وبالبيت.
0: لا إله إلا الله.
5: وإذا خلصت تقعد تعطي أوامر.
0: لا
6: لا والله اشتغل انا في البيت من
5: اتحمل. ما شاء الله ما تتعبون فيكم طاقه تبارك الرحمن.
0: أبلة انا نصيحتي تجيبين سبوره والله وعلميهم مد الياء مد الالف، هل يعرفهم يوسف؟ ما انا مو قادر احفظهم.
6: طلال

0: السبورة هذه اللي أرسلها أيوة. لكم يوميا
1: شفت بالبيت
0: اللي أرسلها يوميا
1: أي أي حلوة
0: في الوجه الباب
2: أساج على القوة إن شاء الله أبلا نوال شكرا شكرا جزيلا لك الله يحفظك ويطول عمرك
3: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك
3: لا تتردد بالاتصال أرقامنا داخل دولة الكويت 224-1-3250 أو 224-1-3251 ومن خارج دولة الكويت 224-1-3252
4: صوتك ورايك يهمنا.

0: الله عبد الرحمن عندنا يا مرحبا يا
1: ما
0: مرحبا
1: ما شاء الله
0: يا الاستوديو والله. اليوم كله خطار وزوار يعني
1: ما شاء الله
0: فشي يسعدنا استاذ عبد الرحمن لعنزي يعني من المذيعين القديرين تبارك الله وما شاء الله عليه يعني له حضور جدا جميل خصوصا يعني صار لنا فتره يمكن قبل شهرين اشتغلنا شوي معه
1: ايام
0: ما شبعنا منه
1: اي والله
0: خلينا نشتغل معاه مره ثانيه
1: صح صح صح من الصبح كنا ويا بعض اساك على القوه يا عبد الرحمن
0: قبل الطيور كنا نسبع المهم ام طلال الشطي رجعت من امريكا فخلينا نشوف شنو جايبه معاها من هناك ايش راي يقول الو صباح الخير
2: عليكم
0: عليكم السلام
1: عليكم السلام ورحمه الله
2: الله يسلمك
1: ام طلال انا ما ادري طلال وين يجيب اخباركم
0: شفتي اخبارها عندي ام طلال
2: هذا ولادي اسمه
0: حبيبتي.
2: طلال
1: ام طلال ما شاء الله الله يحفظه ان شاء الله
0: وادري انك رايحه حق ولدك بامريكا علشان الحفله اللي صارت والتخرج الله يوفقه ان شاء الله والبطوله الكبيره اللي رفع اسم الكويت فيها ما شاء الله عليه
2: حبيبي وهو بعد حصل على دكتوراه في علوم العسكريه
0: تبارك الله. الله الله يزيده ان شاء الله
2: آمين وزيد الجميع إن شاء الله الأهالي كلهم تباشرون بالخير والنجاح إن شاء الله
0: آمين فقدناك الكل يقول وين أم طلال عاد من اللي عنده السر أم علي قالت رايحة أمريكا زي ليش ما قضيت أم علي معك الحين
1: يعني أخبارك يأخذها من أم علي حلو حلو
2: وانتو شلونكم ابو شخبار
1: يطولنا عمرك يا ام طلال الله يحفظك ان شاء الله
2: واشكر على جميع السعوديين اللي بادروا بالكلام الحلو عن الكويت الحبيبه
1: اخواننا واهلنا ما لنا غنات عنهم ان شاء الله
2: احنا كنا اهل وحبايب ابو ماكو فرق بين
1: اكيد ونبقى ان شاء الله
2: اما عن الضغوط ابو ترى الضغوط تصير بهارات الحياه
0: اي والله ملح البيت هذه
2: اي والله يعني بيت ما فيها ضغوطات ما فيها مشاكل ما بدي تكون كانها حياه ميته
0: اي والله
1: بس هم زيادتها مو حلوه ام طلال أهم الزيادة فيها مو حلوة إن كل يوم نجرى وهوشة
2: إن شاء الله ما في زيادة
1: ما نبيها البهارات اللي كل يوم كذي
2: لا لا أبوي في ناس شوال يعني يتفاهمون بدقيقة ويتراضون بدقيقة اللي إيمان قوي برب العالمين ما عنده ضغوطات
0: الله أحسنتي أحسنتي يما شو تسوين بالبيت يعني لما تصبحين الأمهات لهم طريقة تصلي لها ركعتين ماسكة مصحف يصير بركة بالبيت
2: أنا ترى ما عندي شغالة بروحي أشغل بيتي
0: ما شاء الله
2: وأنظف وعدل
0: وأسوي الله
2: حتى لما أسافر ما أحاتي وين أحطها من عندها
0: أحسن
2: يبونها ما يبونها تخرب خدمهم ما تخرب خدمهم
0: صح هذه مشكلة بعد
2: أي مشكلة في ناس ما يقبلون
0: نعم
2: لو هم عيالك الجناين ما يقبلون
0: يما تحسين أن أكلك لما أنت تطبخين تشتغلين حتى الضغوط لو عندك مشكلة ضايق خلقك تروح منك وأنت قاعدة تطبخين
2: أدري صح؟ والله أن تحس بطعم الأكل أحسن من كل شيء
0: إي والله
2: أنا الحين بطبخ مرق سمك بيون أحفادي يأخذوني عشان يقدم
0: ما شاء الله ما شاء الله عسى عامل
1: الله يهنيكم إن شاء الله الله يهنيكم
0: شو مسوي عاد شنو سمجتك الحين نقرور ولا
2: هامور
0: هامور ما شاء الله
2: إيه؟
0: عافية عافية
2: وعافيكم إن شاء الله
0: أنت حرينا بس يما طلال على الهوى
2: ما حرتم
0: عافية حين بروح سوق السمك أنا خلاص نبي هامور بعد
2: عيالي بس مشتك أنا أطبخ
0: عليك حبيبتي أسعدك هو
1: تسلمين يا أم طلال الله يحفظك إن شاء الله شكرا لك
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية

0: استاذ
1: يخليك ويحفظك.
0: تعرف كل شيء
1: تروح وترد. يا
0: تعال ابو عايده اعطاني هديه للكاهي.
1: والله كنا ناطرين يعني الوقت المناسب ان نتشكر من ابو عايده اخونا من دوله الامارات العربيه المتحده. شكرا جزيلا على هذا الاهداء الجميل. ما شاء الله ثقيل الكيس. شكرا شكرا.
0: كله مفاجآت
1: بس اكيد طلال هذول كتبي مو ماخذ منهم شيء.
0: انا خذيت نصهم.
1: لا انت ما شنو ماخذ شنو هاد لي تكفى. الله يخليك يعني ما شاء الله
0: نقيت منهم.
1: وهو داز لي كتابين.
0: كتابين بس
1: كتابين. لا قال لي اكثر. والباقي عيه
0: موجودين. شو كل اسبوع اعطيك كتاب شنو تقراهم كلهم انت؟
1: ماشي ننتظر.
0: ان شاء الله.
1: شكرا يا ابو عايده. شكرا اخونا ابو عايده من دوله الامارات العربيه المتحده. ونطير على اخواننا ايضا من جمهوريه مصر العربيه. اختنا الغاليه ام طارق زيك. الله.
2: اهلا. صباح الخير يا تزيوت.
0: صباح النور.
1: صباح الانوار.
2: صباح الخير يا استاذ طلال.
0: صباح الفل.
2: عمره مقبوله ان شاء الله.
0: عقبالك يا رب.
2: يا رب انا عملت كذا مره عمره وحقيت الحمد
0: ما شاء الله.
2: رب
0: الله يزيدك.
1: ما عندك ضغوط ام طارق. ما شاء الله ابو طارق موديك العمره. ابو طارق يطبخ لك. ابو طارق يدير باله عليك. الله يعينه والله ابو طارق.
2: لا والله يعني لا انا بشكره على صدقه ديت واخلاقه العاليه بجد والله.
1: الله يحفظك.
0: اكيد لها سر ام طارق. شلون السنه الاولى للزواج؟ هل هي المفصليه اللي فيها الواحد يعني ياخذ له سكه كده مال قطار ويمشي فيها؟
2: نعم انا هتكلم في النقطه دي. ده سؤال مهم جدا يا استاذ طلال.
0: الله يحفظك.
2: بس قبل ما اتكلم انا بعت لكم على الواتساب مقاله في الجريده بتشيد ببرنامج مرحب جدا جدا. بعت لكم على الواتساب.
0: ايوه توها واصله. الاستاذ مفرح الشمري من جريده الانباء صح؟
2: ايوه.
0: مراحب ذاكره جدا مجتمع.
1: هذه عدد امس جميلة. كل الشكر والتقدير حق اخونا ابو محمد مفرح الشمري.
0: أيوة والله.
1: رئيس الصفحه الفنيه اخونا الناقد.
0: قصر.
1: كل الشكر والتقدير. أيوة امس عاد مكلمه
2: فعلا برنامج حبيب. ناجح بكل المقاييس.
0: ناجح بيكم والله يا مطارق.
2: تسلم والله بيكم.
0: نتعلم منكم.
1: عاد مطارق خبيها مع الجريده الثانيه. الله يخليك.
2: حاضر حشيلها
0: وعطيها بالبريد. مطارق احنا يمكم مش بعيد. المرقاب صندوق بريد 621.
2: لا انا بشيلها اشوفكم اديها لكم بيهان
1: باذن الواحد الاحد. ان شاء الله. اعطينا الجرايد واعطينا ابو طارق معاهم.
2: لا ابو طارق لا ليا انا
1: ما تبدلي. لا اوكي ماشي الله يهنيكم ان شاء الله. طيب ام طارق انت ذكرتي ان في بدايه الزواج يعني الواحد يحرص انه يبني للمستقبل عشان لا تكون هناك ضغوط نفسيه. كلمينا عن هذه التجربه اللي مريتي فيها.
2: حاضر بس الاول اشارك ابله نوال في حبها للكويت. يعني فعلا يا أبلة نوال أنت يعني محقة في حبك للكويت لأن إيوة. كلنا بنحب الكويت ونعز الكويت وربنا يديم الاستقرار عليها والأمان.
0: آمين. وإحنا نحبكم والله يا مطارق. والله يديم عليكم وعلينا المحبة يا الله.
2: يا رب. بالنسبة لحديث الزواج يعني أنا عندي رأي دايما الحديث الزواج أول سنة بيكون فيه دايما خلافات. ليه صح. بقى لان هما الاثنين مو فاهمين بعض.
0: صح.
2: هو جاي من بيئه وهي جايه من بيئه فالطباع مختلفه.
0: صح.
2: فانا اقول بس عد السنه الاولى دي وكل شيء هيبقى مظبوط وهيبقى فيه استقرار وحب. وبعدين في على فكره مقوله الحب الحقيقي ياتي بعد الزواج.
0: الله. احسنتي يا ماما. انا معاك 100%. كل اللي بالاستديو رفعوا ايدهم قالوا صح. الحب الحقيقي يظهر بعد الزواج. الا يوسف. يوسف ما رفع ايده. يوسف يقول لا.
2: لا يوسف لا
1: هو الحب دائما موجود قبل الزواج. أيوة. بعد الزواج.
2: صح. هو قبل أحسنت. الزواج موجود.
1: يعني اذا صار قبل الزواج بعدين شلون؟ لازم يستمر مطار.
0: صح.
2: لازم يستمر بالضبط. بس هو بيبقى المتين المتانه والقويه تأتي بعد الزواج.
1: نعم أحسنتي يا مطارق. ودعواتنا إن شاء الله لمنتخب جمهورية مصر العربية يعني في المباراة القادمة.

0: الحمد لله، لكن مضغوطه على طول، خايفه على اولادي.
1: الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظهم لك ان شاء الله، وقلوبنا معاكم ان شاء الله في مباراه يوم الجمعه امام استراليا في بطوله كاس العالم. يا رب
0: والله يدعو لنا يا رب.
2: امين ان شاء الله تتصلين وتعطينا زغروطه على فوز المنتخب ان شاء الله.
0: المغرب كمان يا رب.
1: باذن الواحد الاحد ان شاء الله. شكرا يا مبارك. اذا لحظات قليله ونغادر الى استوديو الاخبار والبرامج السياسيه، وبعدها نرجع لكم ومرحبا.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجى الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. بأغلبية ساحقة مجلس النواب الأمريكي يرفض مجددا تقييد صلاحيات الرئيس العسكري بلبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقترب من نقطة الانهيار. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة بعد غد الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض في السودان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. مصدر مطلع يقول إن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري جولتيها في أبريل ومايو المقبلين. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة تعزيز العلاقات مع الصين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، أعلى مستوى للمد الساعة 12:29 ظهرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 7:35 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 47، الوفرة والنويصيب 45، أم المرادم 40، جزيرة جارو 41 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والنويصيب والوفرة 29، أم المرادم وجزيرة جارو 33. موعد غروب الشمس الساعة 6:52 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة.

0: معكم نتواصل ومرحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت وإلى بطولة كأس العالم. بالتأكيد روعة هذه البطولة، كل أربع سنوات نجد فيها ما نجد من فنيات ومن إبداعات كروية رياضية وأسماء جديدة وأسماء مخضرمة ومنافسات وتحديات يعني غير مسبوقة أمانة، وكل مالها قاعد تحلى يوم بعد يوم. لذلك يسعدنا أن نتحدث عن هذه البطولة بصحبة أهل الاختصاص، أخونا العزيز الزميل والإعلامي الرياضي مشاري الفليجي، حياك الله.
1: الله يحييك زميلي يوسف، وسعيد بوجودي معك، وطبعا أصبح عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات وطاقم عمل البرنامج.

0: يعني كأن اللي مسوي الأغنية عارف أن هالفرق راح تأهل يعني جامعهم كلهم
1: أصحاب الأرض بالنهاية يعني وبدأ أولا في الدول المضيفة ذكر المكسيك وهكذا ولكن بالتالي يعني حتى هذه اللحظة الدول المضيفة تسير بشكل جيد في البطولة يعني على الأقل في الدور

0: دور 32 حتى هذه اللحظة، وجدنا منتخب الولايات المتحدة متواجد، طبعا المنتخب الكندي متواجد، والمنتخب المكسيكي أيضا متواجد.
1: نعم، نتمنى لهم إن شاء الله كلهم التوفيق مع الفرق المفضلة لدى كل شخص منا. يعني بلشنا دور 32 فريق بخروج المغلوب، لعبوا تقريبا 7 مباريات، 14 فريق، 7 تأهلوا إلى دور 16 و7 غادروا.
0: طبعا نبدأ المشوار مع أول مباراة في هذا الدور تحديدا، مباراة جنوب أفريقيا أمام كندا، والتي انتهت تحديدا بهدف أشبه بالهدف الذهبي، لأن الهدف جاء في الدقيقة 92 ليعلن عن انتصار المنتخب الكندي على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد والتأهل لدور 16. بكل تأكيد كندا كانت الطرف الأفضل في اللقاء واستحقت الفوز، وبالتالي خرج المنتخب الجنوب أفريقي. نعلم جيدا بأنه بعد انتهاء دور المجموعات كان هناك حضور قوي للمنتخبات الإفريقية، فمن أصل 10 منتخبات تأهلت إلى كأس العالم فقط غادر المنتخب التونسي، 9 منتخبات الأخرى تأهلت لدور 32.
1: ما شاء الله.
0: طبعا أيضا في اليوم التالي شاهدنا لقاء مهما للسلساو البرازيلي، طبعا ونتحدث دائما عن السلساو صاحب 5 ألقاب تاريخيا، ولكنه كان في تحدي صعب أمام الساموراي الياباني، وبالمناسبة أيضا يعني الساموراي الياباني تقدم أولا في شوط المباراة الأولى بهدف دون رد، ومن ثم قلب السلساو البرازيلي النتيجة في شوط المباراة الثاني بأهداف كاسيميرو وهدف في الدقيقة 96 بقدم لاعب أرسنال جابرييل مارتينيلي ليسجل الهدف الثاني، وتنتصر البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبالمناسبة هو آخر هدف متأخر في الأدوار الإقصائية تاريخيا في تاريخ كأس العالم، يعني الأكثر تأخرا في الدقيقة 96 من شوط المباراة أو وقت المباراة الأصلي، نتكلم عن الأشواط الإضافية بكل تأكيد. وفي نفس اليوم كان هناك طبعا مفاجآت كبيرة في نفس البطولة خصوصا على صعيد المنتخبات الكبرى التي تشارك، شاهدنا خروج مثلا المنتخب الألماني على يد منتخب باراغواي بعد التعادل بهدف لمثله أولا للباراغواي، ومن ثم تعادل الألمان في مباراة يعني كان فيها الاستحواذ الألماني، التسديدات ألمانية، ولكن لم ينجح المنتخب الألماني بإنهاء المباراة، وذهبت إلى ركلات الترجيح وانتصر منتخب باراغواي بنتيجة 4-3. أيضا بنفس الطريقة وأيضا أحد المنتخبات الكبرى المرشحة لللقب المنتخب السابع على العالم المنتخب الهولندي يخسر أمام من؟ المنتخب السادس على العالم في تصنيف الفيفا المنتخب المغربي الشقيق، الذي تعادل معه بهدف لمثله في هذه المباراة وذهبت للأشواط الإضافية، ومن بعدها ذهبت لركلات الترجيح التي انتصر فيها الأشقاء في المغرب بنتيجة 3-2. مباراة كانت كبيرة جدا، المنتخب المغربي قدم أداء أفضل، كان مستحوذ بشكل أكبر، لك أن تتخيل بأن الاستحواذ كان 70% للمنتخب المغربي مقابل 30% للمنتخب الهولندي، التسديدات 12 المنتخب المغربي مقابل 7 المنتخب الهولندي، بل أن الشوطين الإضافيين استحواذ المنتخب الهولندي فيهما كان 17% فقط، أي أن المنتخب الهولندي انتظر ركلات الترجيح ل30 دقيقة ولكنها لم تنصفه في النهاية، وذهب الفوز للمنتخب المغربي.

0: بالفعل يعني الفرحة عالمية والراية مغربية وبونو حكيمي يعني ما قصر بونو بس حكيمي خارها بشوتة البلنتي للأسف بس صحيح. يعني كان الفوز بشق الأنفس أمانة. ويمكن قبل لا نكمل باقي الثلاث مباريات مشاري الفليج يعني جذبني أمانة اللي ذكرته قبل شوي, ما هو سر الأهداف القاتلة؟ يعني بالدقيقة 96 البرازيل يسجل, بالدقيقة 92 كندا تسجل, غير المباريات الأخرى
1: المنتخب المغربي تعادل في الدقيقة 91
0: بالضبط. يعني هذا اللي قاعد نشوفه كسابقة أمانة في هذه البطولة,
1: كثيرة في هذه البطولة
0: كثيرة صحيح. جدا. فليش الجول قاعد يتأخر إلى اللحظات القاتلة؟
1: أنا أعتقد بأن الفرق أصبحت يعني تحاول قدر المستطاع أن تتجنب الأشواط الإضافية ربما للإرهاق البدني. ففي السابق عندما يعني يكون هناك مخاطرة عالية في بعض الأحيان ينتابك إحساس بأن المنتخبين يرتضيان يذهبان للأشواط الإضافية
0: صحيح.
1: في هذه

0: بطولة أعتقد الجهد البدني عالي، وطبعا خصوصا ربما أيضا مع حرارة الصيف، فتحاول المنتخبات أن تتجنب الذهاب للأشواط الإضافية وتحاول لآخر لحظة، ولذلك نشاهد أهداف متأخرة كثيرة. أيضا يعني في هذه البطولة يمكن بالأمس كان هناك أيضا لقاءات مهمة بين المنتخب الإيفواري ومنتخب النرويجي، المنتخب النرويجي الذي يؤكد يوميا بأنه ربما الحصان الأسود في هذه البطولة، تخطى المنتخب الكل.
1: ونفس الشيء هدفه كان قاتل بعد
0: السادسة وثمانين
1: يعني
0: بأقدام المتخصص إيرلينغ هالاند الذي لم يلعب أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكن سجل هدف هو هدف الفوز وكان حاضرا، وبالتالي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني على قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف خلف كل من مبابي وطبعا ليونيل ميسي. ولكن إيرلينغ هالاند بالأمس وصل إلى هدف 60 الدولي، وهو أسرع لاعب يصل إلى 60 هدفا دوليا مع منتخب بلاده في القرن 21، لأنه فعل ذلك في 53 مباراة فقط. بالمناسبة يعني نعطيك اسم آخر متميز في الأهداف، كيلان مبابي عندما وصل للهدف رقم 100 وصل له في الهدف رقم 60 الدولي وصل له في المباراة رقم 100. فلك انظر إلى الفارق،
1: بس عوضها تالي ما شاء الله عليه.
0: نعم يعني أهدافه الدولية حاليا كيلين مبابي مع الهدفين اللذان سجلهما هو 62 هدفا دوليا تقريبا، فبالتالي هو لا يختلف كثيرا عن إيرلينغ هالاند، ولكنه عندما وصل للستين وصل في المباراة رقم 100. فبالتالي لك أن تتخيل أن إيرلينغ هالاند وصل لهذا الرقم في 53 مباراة فقط في القرن 21، لأنه إذا ذهبنا تاريخيا جيرد مولر الألماني عندما وصل لهدف رقم 60 كان في المباراة رقم 48،
1: ما شاء الله
0: يعني رقم خيالي، يعني ضربة من الخيال حقيقة. المنتخب الفرنسي طبعا تغلب على السويد مع الرأفة بثلاثية بيضاء، هدفين أيضا من كيليان مبابي المتألق وهدف من باركولا. كيليان مبابي اللي وصل بأهدافه في المونديال إلى 18 هدفا خلف الهداف التاريخي ليونيل ميسي 19 هدفا، ولكن كيليان مبابي كيليان مبابي هو الهداف التاريخي في الأدوار الإقصائية للمونديال، تخطى بالهدفين بالأمس كل من ليونيدس دا سيلفا البرازيلي ورونالدو الظاهر البرازيلي، لكل منهما 8 أهداف في الأدوار الإقصائية وليس بالمجمل، هو لديه 10 أهداف. ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم في الأدوار الإقصائية لديه فقط 5 أهداف، الأهداف الأخرى كلها في دور المجموعات.

0: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على هالمعلومات أخونا مشاري الفليج بصراحة موسوعة كروية رائعة أمانة انتباه فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك أكثر وأكثر، وأن تسجل دائما هالأرقام القياسية في كم المعلومات الهائل اللي قاعد قدمه لمحبي الكرة الكرة المستديرة أمانة والمستطيل الأخضر، يعني بالفعل تستحق الثناء والشكر. فرنسا والسويد قلنا بالرحمة 3-0. نعم تبقت مباراة أمانة يعني ما مدانا نشوفها بعد ورانا دوامات وشغل، أنت أقول لازم تشوفها يعني.
1: تأجلت لمدة ساعة بسبب الأحوال الجوية، انطلقت في الساعة 5 صباحا على استاد أستيكا الأسطوري في تاريخ كأس العالم بين المكسيك والإكوادور، وتغلب المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد بأهداف كينيونس وخيمينيس طبعا في شوط المباراة الأول، ومباراة يمكن شاهدنا فيها الكثير من الإثارة والتشويق. ولكن الأهم من ذلك أن المنتخب المكسيكي الآن في دور المجموعات تغلب في 3 مباريات على التوالي دون أن يستقبل أي هدف في شباكه، والآن في مباراة اليوم أيضا في الدور الإقصائي هو أيضا تغلب دون أن تستقبل شباكه أي هدف ليسجل رقما قياسيا أيضا. هو منتخب المكسيكي في آخر 15 مباراة خاضها في كأس العالم لم تستقبل شباكه أهدافا في شوط المباراة الأول. يعني آخر مرة استقبل فيها شباكة أهداف في شوط المباراة الأول كانت أمام الأرجنتين في دور 16 من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما سجل كارلوس تيفيس هدفا في الدقيقة 26. بعد ذلك المنتخب المكسيكي لا يستقبل أي أهداف في شوط المباراة الأول على مدى 15 مباراة على التوالي في كأس العالم، يعني أداء دفاعي على أعلى مستوى. وفي هذه البطولة حتى الآن 4 مباريات كلين شيتس، لم تستقبل شباكة أي أهداف.
0: ما شاء الله، إذا المكسيك يستحق

0: إذن هي منافسات وأيضا أرقام وأحصائيات جديدة توج بها الأبطال في بطولة كأس العالم. واليوم أيضا نترقب مباراتين أخوي مشاري, إنجلترا والكونغو. ثلاثة بعد ثلاثة. الفير هذه بصير
1: في نفس اليوم.
0: نفس اليوم ما راح نشوفها.
1: يعني هو اليوم الكروي يبدأ منذ المساء وحتى الصباح الباكر.
0: الله يعين.
1: نعم.
0: إنجلترا والكونغو.
1: الإنجلترا والكونغو طبعا والفائز من هذا اللقاء سيواجه المنتخب المكسيكي بالمناسبة المتأهل بالأمس. الأفضلية ربما المنتخب الإنجليزي, يقدم أداء جيد وخصوصا بروعة لاعبي. نتكلم عن جود بيلينغهام, نتكلم عن هاري كين صاحب الثلاث أهداف حتى هذه اللحظة في سباق الهدافين. طبعا هاري كين اللي طبعا سجل في هذا الموسم يعني كم كبير من الأهداف, تخيل بين النادي والمنتخب 70 هدفا, 61 مع الباين وتسعة مع المنتخب بداية من أغسطس 2025 وحتى يومنا هذا. يعني
0: ما
1: كم
0: توقع يصير معاهم نفس ما حصل مع ألمانيا والبرغوي.
1: ممكن ولكن لا أتوقع. المنتخب الإنجليزي على فكرة من ضمن المنتخبات المرشحة لللقب, ولكن ننتظر ما ستقول إليه الأمور في هذه المباراة. أيضا هناك لقاء المنتخب البلجيكي مع المنتخب السنغالي, وأيضا هناك لقاء الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك, وبالتالي هي مباريات مثيرة بكل تأكيد. طبعا المنتخب البلجيكي مع السنغال في تمام الساعة 11 مساء, ومن ثم في الساعة 3 صباح الغد تحديدا سيكون لقاء الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك. المنتخب الأمريكي قدم بطولة كبيرة حتى هذه اللحظة, توقع له ربما أيضا الفوز في هذه المباراة. بلجيكا والسنغال قد تكون مباراة محفوفة بالمخاطر للمنتخب البلجيكي, لأن المنتخب السنغالي منتخب قوي قادر, لديه نجوم كثر وكبار ويلعبون في كبرى الأندية حتى العالمية والأوروبية.
0: نعم. يعني قبل نغلق هذه الصفحة معك كابتن مشاري الفليج, خلنا فقط نتكلم على الأرقام الخاصة بالأهداف. يعني ذكرت أن أمبابي وميسي وهولاند صحيح. يعني يتنافسون على لقب الهداف, إلى جانب أيضا
1: فينيسيوس أيضا لديه أربعة أهداف على فكرة مناسبة. ديمبلي لديه أربعة أهداف أيضا. يعني على فكرة النجوم الكبار حاضرين في هذه البطولة.
0: من
1: يعني
0: التوقع زمن بعيد يحافظ على عدد الأهداف, ميسي ولا امبابي راح يتجاوزه؟
1: طبعا الأهم أن يحافظ المنتخب على مسيرته في البطولة, لأنه انخرج. يعني مثلا على سبيل المثال هالاند هداف خمسة أهداف, المباراة القادمة أمام البرازيل قد يخرج منتخب النرويجي.
0: نعم.
1: وإن خرج منتخب النرويجي سيتوقف ربما سلسلة أهداف النجم.
0: إذن بقى المنتخب هو ما يحقق,
1: لكن مثلا المنتخب الفرنسي, إن أردت وجهة نظري متواضعة, لا أجد فريقا الآن قادر على إيقاف المد الهجومي لهذا المنتخب.
0: صحيح.
1: مرعب جدا هجوميا. نعم. مرعب جدا. لا يحتاج لأن يقدم كرة جميلة أو يستحوذ أو يتناقل الكرة. بتمريرتين أو ثلاثة يجد نفسه أمام المرمى, لأن عنده خط هجومي. هو المنتخب الوحيد في العالم لديه تسعة مهاجمين في قائمة الفريق. والتسعة كلهم نجوم يمتازون بالتسديد الرائع, بالمهارات الفردية وبالسرعة العالية.
0: صحيح.
1: يعني إن على فكرة بالمناسبة, من أسرع لاعب تم تسجيل سرعته في هذه البطولة حتى هذه اللحظة؟
0: أكيد من فرنسا
1: بعد دور المجموعات على الأقل. كان كيليان مبابي 37.6. في القائمة متواجد إيرلينغ هالاند في المركز الرابع تقريبا ب 36.5 كيلومتر في الساعة. لكن في منتخب فرنسا باقي اللاعبين لا يختلفون كثيرا عن مبابي في السرعة, هو ربما يتفوق قليلا, ولكن كلهم في تقريبا في هذا الإطار. فلك أن تتخيل أوليسي سريع, ديمبلي سريع, باركولا سريع جدا قد يكون أسرع من مبابي, ونتحدث عن دوي المهاري الذي يلعب بطريقة نيمار دائما. فهو لديهم صراحة كثافة هجومية مرعبة, لا يحتاج هذا الفريق لأن يستحوذ ويقدم كرة بوزيشن فوتبول وكل هذه الأمور, هو بتمريرتين يصل أمام المرمى.
0: إذا الأرقام في تصاعد إن شاء الله ومنافسات مستمرة. أتمنى التوفيق للمنتخب المصري وكذلك المنتخب المغربي وكل المنتخبات اللي نخاف عليها ونحاتيها, ونقول إن شاء الله يعني يسجلون ويحققون شيء, وقلوبنا معاهم أمانة وبالتوفيق يا رب. كل الشكر والتقدير لك أخونا العزيز زميلنا الإعلامي الرياضي القدير مشاري الفليج.

0: كل ما اجيك مشغول او ما ينشغل ولا انتو قالين
1: عيل بعطيك الرقم السري
0: يلا
2: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92 42 98 02.
0: حاضرين للطيبين
1: الضغوط النفسية هي عنوان مساحتنا الحوارية لهذا الصباح وإحنا معاكم أكيد على 22413250 أو 22413252 ومن خارج دولة الكويت 00965224351. أبرز أسباب ضعف التواصل بين أفراد الأسرة صاروا الناس مثل ما نقول بالواتساب أكثر، وسائل التواصل الاجتماعي سحبتنا أكثر من أسرتنا، فصار تراكمات. يعني تلقى الوحدة لما يكون عندها أو الواحد في البيت يكون عنده ضغوط نفسية، هذه تكون مال التراكمات سنين طويلة أو أسابيع كثيرة. المثل الكويتي الجميل اللي دايما نحبه، رفيجك إذا تبي دوم حسبك اليوم.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: حيل. وابتسامة تصفي القلب.
1: شيء
3: في مراحب، أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: لا اليوم عيد ماما حصة. ألو.
1: هلا هلا هلا والله.
0: هلا ماما.
1: مرحبا.
0: شلونك؟
1: ومن عواد إن شاء الله يتقبل منا ومنك يا الغالي. شلونك؟
0: آمين.
1: شخباتكم.
0: آمين ويطول بعمرك يا أمي. شلونك؟
1: حبيبي. شلون عيالي اللي معاك اللي بو بناتي
0: كلهم يسلمون عليك ومشتاقين.
1: ولحت عليكم وايد.
0: وإحنا بعد.
1: كلنا الباب بتاع.
0: إن شاء الله بنفتح الباب قريب بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: وأنتي أول المعزومين. أنتي ما يحتاج
1: الله
0: دعوة.
1: يحفظك. الله يحفظكم ويحفظ كل واحد بشك. شريط وبشرك يعني أي واير وأي واحدة اتصلت واتصل بعد عمري
0: حبيبتي
1: كلكم كلكم يعني بعد عمري
0: عسى الله يطول بعمرك يوصل
1: الله يسعدك يا وليدي
0: حي الله ماما حصة الغالية كل من يسأل عنك
1: على يوسف وعلى عيالي كلهم
0: يوصل كلهم يسلمون عليك حبيبتي
1: الله يسره سلم عليهم كلهم حبيبي
0: صباحك خير حياك الله
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة
3: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
4: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
0: لا والله

0: إذن تحياتنا حق أمنا الغالية مام حصة، وأيضا
1: سلم عليك.
0: الله يسلمها ويحفظها إن شاء الله من كل شر، فاقدينهم والله ودنا إن شاء الله نشوفهم بملتقى قريب
1: يا رب. وتكون معنا ميحيى،
0: وتكون معنا ميحيى،
1: قول ألو.
0: يا هلا ميحيى.
2: يا هلا فيكم، صباحكم خير وبركة.
1: صباح النور.
2: والله أنا هم سعدت جدا في سماع يعني ماما حصة،
1: أي
2: والله صار لها وقت، وزائد أن أم طلال نبارك لها، ودائما إن شاء الله يفرح يعني يفرحون ونفرح وياهم.
1: آمين آمين، ويبلغكم بعيالكم إذا عندكم ثانوية عامة أمي، أكيد الحين قاعد تحاتون.
2: أي والله وياكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله.
1: قولي يا غالية ومنك نستفيد.
2: خليكم يخليكم، أنا استفيد وايد من عندكم حبايبي والله كلكم. بالنسبة حق أقول يا رب دائما بيوتنا تكون يعني من البيوت اللي فيها من عوامل الجذب وما تكون من عوامل الطرد يعني.
1: آمين.
2: منها اللي هي شيء يعني على أساس اليوم موضوع الضغوط.
1: صح.
2: الضغوط هذه موجودة، إحنا عايشين إحنا بهالدنيا في ضغوط والحمد لله. بس أنا أقول والله المستعان. شنو يعني أنصح نفسي قبل يعني حبيتي كلكم ما نستخدم هذه الكلمة وايد، يعني صايرة يعني الكلمة نسمعها وايد، أنا مضغوط عفوا أنا مضغوطة أنا مضغوط، وهذا
1: صح.
2: لا أنا خلني استبدلها الكلمة، لأن الكلمة لها أثر، عرفت شون؟ فهي يعني أثرها غالبا يعني مع هالطريقة حتى اللي تنقال في تذمر في عدم رضا،
1: صح.
2: وهذا أثر سلبي أول شيء على الشخص نفسه وعلى
1: أقداركم من أفواهكم أمي، يعني بالضبط. الإنسان لما تقول أنا سعيدة أنا فرحانة راح تصير فرحانة، أما اللي تقول أنا مضغوطة أنا مريضة راح تصير مريضة.
2: بالضبط صحيح. فإحنا شو نقول؟ نقول إن الله يقدرنا، وأنا استبدل الكلمات أقول والله اليوم أنا عندي كذا مثلا.

0: مثلا عندي اليوم زياره مثلا، يا رب تقدرني واسالك القبول. لازم
1: آمين.
0: في احنا كل اللي قاعد نسوي حقه بالاخير يا قبول اعمال يا كله الله لا يقول به الرفض مثلا.
1: نعم
0: اللي احنا
1: بعيد
0: كل اول
1: الشر.
0: اخر بالضبط.
1: صحيح.
0: مو هذا وايد مهم يا امي في الحين.
1: اي
0: انا
1: والله.
0: اثبت هذا الكلام واقول ان انا ضغوط موجوده، بس شنو انا اقدر اخفف هذه الضغوط؟ شلون اقدر اخصصها؟ لما اكون انا واضحه مع نفسي. يعني مثلا قلت المقوله بعد ان يعني ما ادري انا مو الحين مذاكرتها بس قلتها محافظتها، ان مثلا بالمعنى اللي هو ان اذا انا اكون واضحه مع نفسي وصادقه مع نفسي بقول لهم ترى انا اليوم بس اقدر اسوي لكم طبخه واحده، ما اي اضغط على نفسي وبعدين يطلع كله. هذه شغله. والله انا اليوم اقدر مثلا ازور خواتي بيروحون، لا انا ما اقدر مكانين، مكان واحد.
1: صح.
0: فلما يكون الانسان واضح مع نفسه وصادق هو مرتاح ومريح
1: الله.
0: من حوله.
1: 100% هذا صح.
0: هذا مطلوب، مطلوب عشان شويه نخفف من الضغوطات هذه. زائد شنو الام اللي في العيال الحين مدارس ما في مدارس، قعدي مع العيال شوفي شنو تقدرون تسوون.
1: أيوة
0: شنو
1: والله.
0: تقدرون انتم جدول صغير ويصير حلو.
1: وعوضيهم عن غيابك، خصوصا الام العامله. امي يمكن يعني فرصه العطله تقرب شوي من عيالها اكثر.
0: بالضبط. زائد مثلا يا بنتي لا تستحي تقولي مثلا انا اقدر استقبل عيال اختي بس من ساعه كذا لكذا، بس
1: صح.
0: ما اقدر اخليهم ينامون عندي. شنو الضغط اكبر.
1: صح.
0: فاقصد بس اوصل ان شنو الوضوح واتكلم واكون صادقه، ولا اني انا اضغط على نفسي بعدين بتصير لي مثلا هوشه ولا بيطلع كله على اللي قدامي. فهذا وايد مهم عشان الى حد ما احنا نخفف.
2: نعم.
0: الضغط يعني.
2: أحسنتي أحسنتي يا يحيى عساج ذخر، إن شاء الله كل الشكر والتقدير لك.
0: شكرا لكم حبايب، مع السلامة.
3: مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
0: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: ننتقل إلى مملكة البحرين، أختنا الغالية أم حمدي، حياك الله.
4: صباحكم الصباحي والورد والتفاحي، صباحكم الصباحين يا يوسف، صباح الكحل العين، صباحك يا طلال،
1: صباح الورد.
2: اي صبحك بالنور والسرور.
4: الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
4: الله يتقبل منك صالح الاعمال. انا اقول لي لا تتصلين، ترى طلال ما يكلم حريم احنا وهي من العمره.
1: انت حبيبتنا وتاج على رؤوسنا يا يمه.
4: راسك سالم.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟ والبحرين شلونها اليوم؟
4: والله الحمد لله، يعني يومين اشوف شويه خف الحر الحمد لله.
1: تبارك الله تبارك الله.
4: الله يحفظكم ويحفظ البحرين ويحفظ.
1: امين
4: الحليل.
1: امين.
4: يسلمك. يقول لك الشكوى عدوى.
1: صح.
4: يعني مثل تقول شاي مثل بسم الله عليك، تقول مثلا والله اليوم راسي لازم اتقع ويا لود، نقول بسم الله عليكم، لان الشكوى ترى تنتقل فعلا هاي شيء سلبي بسرعه. مثلا الشيء اللي جاب لي فرحه مع تليفون من الصبح في الناس عزيزين عليك ويشكرون عليك ومدحونك، هاي طاقة إيجابية. فالواحد ما يقول كله أنا، لأن إذا تقول مثلا كنا أقولك لو بسم الله عليك تقول لازم أحد قاعد تقول بسم الله عليك ترى راسي عورني اليوم، أو لازم المفروض بعد ما تقول. وبعدين إذا في ناس تدعي في بيوت خلق الله أو يجابلينك ويدادون يقولك حاشا ماني مجاب له، حاشا ماني في بيته، تصور لي الشيء. يعني أنت تدعي على شخص ما، بس انت مجاب لي وصفه مجاب الطلال، تقول بسم الله على من حشى من مجاب له وحشى من في بيته. تصور لهالدرجة عشان اقول لك ان الضغوطات كل ساعة تقول لك انا مضغوطة مضغوطة، بتصير مضغوطة
1: فعلا.
2: طيب شنو الاسباب ام حمد اللي تخلي الانسان ينضغط؟ يعني المفروض الانسان يكون سعيد مرتاح راد من دوامه بيته اسرته عياله.
1: اي والله عنده نعم.
2: شو اللي يكدر خاطره؟
1: اي والله
4: والله ساعات
2: غير ام العيال طبعا.
4: لا لا خلا
1: مسكينة
4: ما هم يستوى، يعني شو اقول لك، يعني يحسك اذا يشوفك في دي لاحظ حتى اذا طالعك، يعني انت في ارض يعني اجمل صوره طالع في عرس مكان يقول لك لا ترى هذه يا ليتك ما لابسه ذي، يا ليتك مسوي شعرك انتش عليش من المره، يعني تسوي حق الناس حبوط. فالناس في يصيدون في الماي العكر
1: سبحان الله.
4: اي والله اي من يشوفونك ذي احنا نشوف احنا نضحك وياكم نتغشمر وياكم كلكم عيالنا وحبايبنا اللي يشاركون، لكن في ناس لا مثل قلت لا انا ما احب الشخص الفلاني اسمه.

0: بالسفر. اضطري انه مو بلازم للزوج يوصل لنا الطاقة السلبية.
1: صح.
0: انا ما احب اسمع فلون التفلسف. نعم. الا فلون يعني في ناس قاعدين لك مثل اللي يقول لك العظم في الكرشة. الكرشة كرمكم الله ما فيها عظم.
1: صح.
0: الكرشة ما فيها عظم. لكن هذولين يقول لك عظم في كرشة قاعدين لك. لازم يكدرون خاطره.
1: لا اله الا الله.
0: يعكرون الشيء.
1: وهذا مو طبعنا أمي. يعني أهالينا كانوا مبتسمين مبتهجين يعني حامدين الله وشاكرين يعني غير عن اللي قاعد نشوفه هالأيام
0: في المقاعد على سلة تمر وقفنيون قهوة مبسوطين اللي تخيط قفطيوطها واللي ذي ويتساعدون والنفس طيبة. النفس حين تغيرت القلوب ترى مو بالأيام.
1: سبحان الله.
0: اليوم الاثنين الثلاثة نفس الشيء. محرم الصفر نفس الشيء. الأوادم تغيرت واللي أزيد اللي قطع لوادم. أنا أقول لك هالتليفون الشيطان الرجيم اللي حين يقول لنا هذي قاعد يبعد لوادم مجرد بس بمسج يطرش. شوف ناس يعني أزيد شيء
1: سوى بعد
0: بعد المعزة يومين بعد سنة عليكم أحين بعد الخوف بعد شنو المعزة كامل أول ثلاثة أيام
1: لسطولة العمر
0: يومين. والله يا طلال أخف إنه حتى خلاص حكون حين ناس ما يقعدون تواصل تواصل.
1: والله مشكلة إن شاء الله. آمين
0: عليكم علينا ويعلكم دوم سعيدين.
1: وانتي
2: أسعد. آمين وياك إن شاء الله.
1: انتي بركتنا وسعادتنا يا محمد. الله لا يحرمنا من اتصالك حبيبتي.
0: كلكم تحياتي حق الخوات كلهم من طارق. أقول لها بالمبارك ومبارك حق عيال الكويت كلهم.
1: الله يبارك بعمرك. والله أيدنا على قلوبنا يما قاعدين ننطر النتيجة الحين.
0: إن شاء الله إن شاء الله خيرنا.
1: آمين خير. آمين
0: وما وراكم إلا الخير. ودام عزك يا الكويت ويا البحرين يا الخليج.
1: آمين آمين آمين دام عزكم.
2: شكرا شكرا محمد.
3: بمراحب نختلف بذوق
4: كلنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
5: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
3: نتعامل برقي
6: شكشي طريقة وعجبت شلة. لا لا لا, لا, لا, لا.

0: رسائل حلوة. عبد الرحمن الحسن من فرنسا ويقول الآن أنا رجعت بلدي الأم سوريا وتحديدا من مدينة حماة بجانب النواعير. شايف النواعير اللي بسوريا اللي هي مالت الماي هذه مثل
1: نفس الأناطر.
0: أيوة نفس الأناطر. يقول أنا رجعت وفرحان ويقول حفظ الله الكويت وأنا رجعت.
1: آمين يا رب العالمين. باش مهندس عبد الرحمن الحسن ألف حمد لله على السلامة وإن شاء الله نتمنى لك رحلة طيبة في بلدك الشام سوريا العزيزة. وأيضا ننتظر منك التواصل الدائم. في عندنا اتصال
0: والصور من الشام والنواعير أنا أحبها اللي بسوريا.
1: يعني ارسل حق طلال الصور عشان يرتاح الواتساب. نفسيا لا يصير عليه ضغوط نفسية ينقلها إلى المنزل أو إلى محيط العمل.
0: لا ما عليك أنا هني أطلع
1: كفو والله. عندنا عبد الحميد ناطر مكالمة دولية. يا
0: عبد الحميد خلص رصيده. ألو المكالمة علينا لا تخاف فعليك.
2: لا بس يعني شوف ضغوط النفسية
0: إيه؟
2: هو ربان السفينة هو اللي يولدها.
0: شلون
2: ما ينظم ربان السفينة يعني أبو
0: إيه
2: فيقول
1: يعني الأبو يسوي مشاكل عبد الحميد.
2: لا لا لا مو مشاكل ما ينظم الوقت.
1: أنت يعني تقول هو اللي يسوي الأذية كلها من الأبو.
2: أيوة يعني مثلا يسمونه out of control يعني خارج السيطرة صح؟ يعني ينظم الوقت. العيال علمهم متى يتغدون متى يتعشون متى ينامون متى. بعدين خير صديق في الدنيا أنتوا سامعين زين ويوسف بالذات أبو المفاهيم أنا أسميه.
1: الله يحفظه.
2: خير صديق في الدنيا خير صديق في الدنيا كتاب مش سوشيال ميديا كتاب صح؟ صح.
1: اي والله كان عندي انا مجموعه كتب اليوم من ابو
0: عايده. والله جتنا هدايا من الامارات كرتون كتب مؤلفات ابو عايده.
2: بس انا بعد بهديكم زين كتابين بس عناوينهم تخرع زين. هديكم اقول لك العناوين
1: عبانا بتجيبهم ماشي قول لنا العناوين.
0: يعني انت الحين بتقول لنا واحنا نروح نشتريهم ما نبيهم.
2: لا لا لا انا برسلهم لكم برسلهم لكم لان ما قريتهم انا من الخوف من خوفي من العنوان ما قريتهم. قوم يا جوج وماجوج هذا عنوان
0: إيه؟
2: زين ومثلث برمودا.
0: يا ساتر.
1: عساك على القوه ان شاء الله يا ابو عبد الله.
2: زين زين بس هذه يعني تنظيم الوقت ضروري صح ولا لا؟
0: اي والله
1: اكيد
2: وخاصه لا تعب

0: تعود عيالك على الشهر، بعدين هم لما يكونون في غرف مغلقة ما تعرف يشهرون على وشه، صح؟
1: صحيح.
0: ايه، فواحد ينظر يعني وقته، وبعدين وقت الصلاة يعني بكتاب رياض الصالحين بعد صلاة العصر تقرأ لهم كتاب رياض الصالحين، هاي كتب تنفع. ايه، فعشان كذي يعني، وانا كابتن يعني، ترى تبون اجيب اهداف بجيب.
2: عساك على القوة، عساك على القوة. شوف اذا جيت الكويت انت لازم تلعب معانا ملعب الوزارة.
1: اي والله ناخذك حكم ويانا، ايش رايك ابو عبد الله؟
2: اي والله لا ليش؟
1: بس جهز انذاراتك ويا، لا بعد خلاص شيب الحين ما في حيل يركض. لا وين،
0: انا عندي عيب واحد تدري شنو؟
1: اللي
0: هو في اللعب عندي عيب واحد، ايش اسوي في اللعب؟ اجيب اهداف على فريق.
1: اه زين، عبالي تكسر الحمد لله. زين، اذا اهداف على فريقك مقدور عليه. هذه
2: مقبوله مقبوله. حيا
0: يلا تمرون على
1: شيء. سلامه عمرك، الله يحفظك.
0: يلا في امان الله.
1: شكرا.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، ارقامنا داخل دولة الكويت 224132500 او 224132، ومن خارج دولة الكويت 224132252.
4: صوتك ورايك يهمنا.
1: رسالة أيضا وصلتنا من أخونا العزيز أبو استقلال من اليمن، يعني ما شاء الله من فرنسا، من سوريا، من اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ كل مستمعينا وين ما كانوا، واللي ما يسمعونا أيضا الله يحفظهم من كل شر ومكروه. يقول أخونا أبو استقلال من اليمن السعيد درة البرامج مراحب، حياكم الله. اليوم 1/7 وهو يوم انطلاق اسم مراحب على البرنامج بعد ما كان اسمه دعوة للجميع. يعني هذه معلومة طيبة منك أخوي أبو استقلال، بأن دعوة الجميع تحول إلى مراحب في يوم 1/7 نفس هذا اليوم. ويتكلم عن مساحة الحوار أبو استقلال، يقول ما في أي ضغوطات في الحياة، احنا نسمع أصواتكم تزول عنا هذه الضغوط، الله يجبر بخاطرك. وتحياتي للكل من أصدقاء وإعلاميين، والله لا يحرمنا من أصواتكم وطيبتكم، ولا يحرمنا من طيبك يا أخوي أبو استقلال، أنت وكل أحبابنا في اليمن السعيد. نذكر بأرقام هواتفنا 224-350 و224-300-52 و224-251 وأيضا رقم الواتساب 9-802-92-42.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح
1: في مراحب نتواصل معكم الخير والمحبة. واليوم نتكلم على الضغوط النفسية اللي تصير داخل المنزل أو الأسرة الواحدة. وبالتأكيد الحياة كلها تعب، ولكن حلو أن الواحد يتجاهل هذا التعب ويتغافل عن وايد أمور في الحياة حتى يمشي مركب الأسرة إلى بر الأمان.
2: يعني من جاور السعيد يسعد، أعتقد هذا رأي وايد من المستمعين.
1: ما حدك
2: وانت أبو السعادة والخير الله يزيدك إن شاء الله.
1: بسميك أبو سعيد. أنا
2: أبو سعيد.
1: بسميك أبو سعيد.
2: مبارك أبو سعيد. على العموم مثل ما قالوا المستمعين، ترى في ناس هم اللي يعيشون بالهالة السيئة أو السالبة. يعني من يطلع الصبح وهو يقول ها أنا كذا، أنا ليش ما عندي كذا، يذكر نفسه بأشياء سلبية. الثاني لا، يقول الحمد لله أن عندي وظيفة، فلان ما عنده، الحمد لله صحيح. عندي وطن، فلان كذا، الحمد لله عندي، يذكر نفسه في النعم اللي الله سبحانه وتعالى. والله لو نقعد يا يوسف من نصبح لين نمسي نحمد الله ونشكره ما
1: نوفي حد،
2: ما راح نوفي يعني الحقه كثر ما
1: يعني
2: الله مكرمنا.
1: أمانة تدري شو اللي ينطبق على مساحتنا الحوارية اليوم؟ نعم. يعني في مثل كويتي جميل حلو، شي يقول يقول يا من شرال من حلال علة. يعني ما حد يجيب لك العلة إلا نفسك. أنت اللي ضايق نفسك، أنت اللي تضغط على نفسك، أنت اللي تفكر، أنت اللي تحاتي، أنت اللي كذا. وين التوكل على الله؟ وين أن الله مع الصابرين؟ وين هالأمور هذه الطيبة؟ ليش التناساها تذكر فيها غيرك؟
2: هذه مشكلة. يعني وتلقى دائما ناصح للناس وينسى نفسه.
1: لو بعيدة معصب بتقول لي معود الله كريم، يقول أدري الله كريم. ليش أنا يصير معك
2: فعلا تبتلش فيه؟ فهذه النوعية من الناس. يوسف شو اللي يمنع أن احنا ناخذ استشارات من متخصصين؟ ترى ما زال بعض الناس يقول لك لا، تقول له يا أخي أنت الحين قاعد تمر في أزمة، أنت طالع مثلا فاقد،
1: يقول لك مينونة أنا على طول راجع ولا كذا.
2: يعني ليش الناس فاهم هالموضوع؟ بالعكس، يعني إذا أنا ما أقدر أني أطلع نفسي من هالدائرة، وبعضهم يترك وظيفته ويقعد بالبيت وتسأله يا فلان تعال داوم، يقولك لا أنا عندي حالة وفاة. طيب كلنا يعني نمر في هالظروف، أسبوع صح. أسبوعين شهر أخذ لك إجازة، لكن خلنا نأخذ رأي المستمعين، أكيد عندهم القرار والحل السديد.
1: نأخذ رأيهم. منو معنا؟
2: أبو صالح من السعودية. ألو.
3: هلا وغلا.
2: مرحبا ومسهلا.
1: يا حي الله أبو صالح.
3: هلا بالحبيبين اثنين، وشلونكم؟
1: عنتم هلا بالأحب والأغلى.
2: عليك تأخير اليوم يا أبو صالح.
1: لا هي اليوم عنا، لا هي بالواتساب.
3: لا لا لا لا، شو يقول لك من تغلى تخلى. أنا ما تغلى، أنا أستمع في بعض الله يطول أعمارهم المقدمين، تجيك كلمات يعني تستفيد منها أنت، عليك في الاستماع
2: صح.
3: يعني في بعض المقدمين يجيك لك كلمة واحدة خلاص تمسك معك طول السنوات. هذا فائدة البرنامج، هو الاقتباس من كلمات مفيدة اللي لها تأثير على نفسه.
1: الله يسعدك. احنا جذبنا تحرمنا من ان نقتبس من كلماتك الحلوة يا ابو صالح.
3: لا جعل عمرك يطول وعمرك ان شاء الله ومستمعين ان شاء الله.
1: ابو صالح ترى امانة احنا واصلين لمرحلة اذا ما نسمع صوتك ما نرتاح.
2: اي والله
3: جعل عمرك يطول. هذا والله
1: يعني على الرغم ان انت ما تحبنا وايد، بس احنا هذه مشاعرنا تجاهك،
3: لانك انت لا تخلينا ندخل الموضوع اليوم فيك. خليك
1: بعيد. معنا تسوي لنا شوي ضغوط نفسيه بس نحبك.
2: حبيبي ابو صالح، شو تقول على موضوعنا؟ شلون يعني قاعد تاخذ تبارك الله وعيننا عليك بارده؟ يعني انت الحين لما اتصلت يقولون المبتسم ابو صالح، يعني شوف ايش يسمونك، فالابتسامه هذه وش سرها؟ من وين جتك؟
3: والله شوف يا حبيبي، شوف أجمل حاجة في الإنسان لما يطلع من بيته ذكر الله.
2: الله لا إله إلا الله.
3: يعني أول ما تطلع من بيتك قل لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ.
1: أحسنت.
3: شوف كيف الإنسان وأخوك ما حنا سامين لا ضغوط برا ولا ضغوط داخلية، لأن الله سبحانه يقول خلق الإنسان في كبد. الكبد يكون من البيت، الكبد يكون في الشارع، يكون مع زميلك. فالله يقول لهم يعني وش يقولوا في حتى في آية القرآن، يعني ما خلقكم عبث، يعني وضعك في اختبار في حياتك.
1: صحيح.
3: ومن أشد الضغوط ضغوط البيت، لكن أهم حاجة ضغوط البيت لا تنقلها للشارع. ما الناس اللي بالشارع ما لهم شغل، لكن أفضل حاجة اللي هو إيش؟ التطنيش، التجاهل.
2: صح.
3: شوف كيف التجاهل، جاهل بعض الأمور. يعني السيدة عائشة يقول لما ذكر خديجة كسرت الإناء، وهي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: صحيح.
3: سكت. فالإنسان قد ما يخفف الناس، ولكن هناك خطوط حمراء، يعني لازم يكون لأبلها. يعني
2: لأن في بعض الأباء بصالح قاعد لها قاعدة بتساعد إخوانها، ولا بتسوي كيكة حق أبوها، لا ومن له وين رايحة وين رادة، كأنه معيشها بحبس أو سجن في البيت.
3: شوف هذه حبيبتي بشرها بالخير، بشرها.
2: إيه والله الله يعينها.
3: شوف كيف بشرها بالخير، بشرها بالجنة. ولكن هذا الرجل يعني ما عنده مثلا ما تقول يعني جماعة خارجية، ما عنده مجتمع خارجي.
2: نعم.
3: يعني شخص البيتوتي دائما. أيه. يركز على البيت اللي داخل.
2: صح.
3: ما يعرف حبيب طلال، ما يعرفه يعقوب، ما يعرفه صالح، ما يعرفه ابو مبارك.
2: مركز على بيته وزوجته وعياله.
3: هذا هو اللي يسبب المشكلة. ليش اللمبة طافية؟ ليش مولعة؟ هذا إذا كان طلع من باب التقاعد، شو ولا تقاعد بكرة؟
1: إيه والله يعني في ناس بصالح من يقوم يذكر الله سبحانه وتعالى، الله يسعد صباحكم الله بالخير. في واحد لا، من يقعد يقول الله قام بشره،
2: يا ساتر
1: يا نا بشره، يا معود قعد الشر كله من النوم،
2: يسأل يعني عن الريوم
1: شون التصرف وياه. والله عادية
3: الصبر على
1: متى بتصبر بعد الصبر ملمنا.
3: ما عليه تطق روحك وتولي
2: لك طولة العمر حبيبي أبو صالح، الله يديم عليك الابتسامة والضحكة الحلوة.
3: ويجمعنا وياك.
2: متى بتزورنا بالكويت؟ ما علمتني.
3: والله بزوركم
2: عشان استقبلك بالمطار. والله
1: بننطرك يا ابو صالح ان شاء الله.
2: بس شلون اعرف ابو صالح
1: بعد ده صورته؟ نعرف شكله.
3: اقعد عشان اسوي عجلس وانسى
1: انه ويحط له ورده حمراء. يحط لك ورده حمراء ابو صالح.
3: ورده حمراء ليه؟ وش عندي؟
2: عشان اعرفك بالمطار لا تضيع، مطارنا كبير.
3: اسمع ايش اقول لك
2: انت. سمعت حبيبي ابو صالح، تجي بالسلامه.
3: الله راد بجيب لي ورده بلاستيك.
2: مرحبا
1: والله يحفظك يا ابو صالح،
2: نحطك على راسنا والله يا ابو صالح.
3: خليك
2: مرحبا.
4: اذا صار عنده بيتين زياده راح تزود.
5: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
4: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
2: الله
5: رايكم وسور
1: يا يبا.
5: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
4: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين، ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
6: وتحية لكم من البحرين، من أسامة حجي.
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
1: تقدير الزوج لظروف الزوج.
8: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
1: صباح المسكول عنبر والعود يا ام صالح، يا حياك الله.
9: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
10: الكلمة لك في مراحل.
2: رسائل حلوة على الواتساب، تحياتنا لأهلنا ومتابعينا في اليمن باستقلال. يعني دايما وافي يوسف بتواصله وايضا محبته و رسائل.
1: قرينا رسالته، انت ما ادري وين تروح، مو معنا بالبرنامج.
2: طلعت لي مره ثانيه.
1: صدق؟
2: والله.
1: يقول ان بواحد سبعه تغير اسم البرنامج من دعوه الجميع الى مراحل.
2: ما شاء الله. ما شاء الله على المعلومه.
1: لا تنسى المعلومة.
2: بس اي سنه؟ 97 صح صار اسمه مراحل؟
1: ما ادري.
2: والله نسال فيها. نسأل فيها،
1: لازم نسأل.
2: والله حسك تعلم انت من عيونك.
1: لا نعطي معلومة مغلوطة يعني.
2: ان شاء الله انها سنة 97 يعني اتوقع، بس راح نسأل فيها. احسنت.
1: نسأل.
2: شاري الرباح يقول لا مو 97، يبي لها سؤال يمكن اقدم من ذلك. الله
1: لا يعني. اقدم اعتقد انه بعد التحرير مباشرة.
2: ما شاء الله.
1: يعني ب 92 يمكن اعتقد اذا ماني غلطان.
2: نعم. على العموم قاعدة جماهيرية جميلة.
1: اذكر ايام جاسم المحمود الله يذكره بالخير،
2: وازور
1: ومحمد شقيق، هو يعني مجموعة ما شاء الله من المؤدين. الباجوري أحمد
2: الله يرحمه أبو نبيل.
1: أي والله يعني كانوا مجموعة قائمة.
2: يا أخي هالمعد هذا المعد
1: يعني محمد جقيح رحمة الله عليه
2: الله يرحمه. احنا متواصلين مع المستمعين وبانتظار أكيد نتائج الثانوية العامة.
11: في زوايا البيت حيث الأمان يفترض أن يقيم، وحيث الجدران تحفظ ضحكات الأمس وحنين السنين. يتسلل توتر خلسه كضيف ثقيل لا يدق له باب، يجلس بين الأرواح يسرق السكينة ويبدل دفء العيون بصمت موجع وعتاب. كم من قلب هناك نبضه بات مثقلا، لا من وجع الجسد بل من همس لا يقال، من حوار غائب ومن أحلام مؤجلة خلف زحام المسؤوليات، من تعب لا يرى ومشاعر مخنوقة خلف ابتسامات مجاملة. المنزل ذاك الوطن الصغير قد يتحول لساحة حرب صامتة إن لم نسقه حبا واهتماما. كونوا معنا لنستمع لآرائكم واقتراحاتكم. مرحبا.

0: سبحان الله يا يوسف، الدنيا دين يعني مثل أكيد. ما يقولون ومثل ما تسوي.
1: ويقول لك كما يدين المرء يوما يدان به من يزرع الثوم لا يحصده ريحان. الله تزرع الله. ثوم تلقى ثوم.
0: اي والله يعني شوف احمد الباجوري من المعدين اللي يعني تو حتى انا مع المخرج مشاري قاعدين نذكره بطيبي، يعني ايش كثر دعم يعني ذيك الوقت احنا وجوه صاعده مثل ما يقول تونا ما حتى دوره المذيعين يعني تونا مخلصينها، فايش كثر كان انسان ودقيق ويتابع يعني ما في واحد
1: بقيمته. بالسبعينات صح؟
0: اي السبعينات شنو؟ من وانا احمد سالم الله يرحمه تونا بالالفينات. على العموم يعني هالناس هذه صدق يا يوسف يعني مثل شو اقول لك تترك بلسم. فعلا يعني انت توك بادي وعواصف كثيره حواليك، لكن سبحان الله يعرفون ان هذا بيصير له شان، هذا ينقون كانوا يفرزون صحيح. يعني بطريقه جدا جدا جميله ورحمه الله عليه ابو نبيل.
1: نعم ابو نبيل يعني ايضا نشيد فيه، كان من ابناء الجاليه المصريه بالكويت، افنى حياته بهالبلد الطيب يعني وعلمنا الكثير امانه، نسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه والمغفره.
0: آمين.
1: وايضا ام طارق تقول عندنا مناسبه سعيده اليوم راح نحتفل فيها مع الاصدقاء، الله يكتب لكم دوم الخير يا ام طارق.
0: مو قالت اليوم النهارده؟
1: النهارده
0: ايوه بعد الظهر.
1: بعد الظهر بعد
0: الحفلة
1: ما شاء الله عليك. انا بعرف انت وين تجيب هالاخبار يعني انت تقول واتساب عندك مقطوع، شلون قريت من هني ما شاء الله عليك؟
0: عرفت
1: زرقاء اليمامة صاير
0: قاعد اقرا من شاشتك.
1: والله انا قاعد اقرا الرماية بالكلمات. حلو
0: جميل
1: حلو والله وايد حلو
0: لابو عايده يعني ان شاء الله يتصل.
1: صراحه كتبه اليوم جميل.
0: اي والله ما قصر نعم الله عليه. يعني
1: كاتب شيء عنك مو كاتب شيء
0: وما يندرى اليوم انا بقراهم الكتب باكر اقول لك النتيجة.
1: والله اذا ما اخذ من كتبي يا طلال بزعل عليك.
0: انا خذيت سهمي وكاتب اسامين عليهم
1: بشوف انا ما اخذ من كتبي ولا لا.
0: وزعتهم كذي واحد لك واحد لي من كثرهم تبارك الله.
1: والله كلامه حلو تبارك راح اسلوبه شيء.
0: اي والله ما شاء الله عليه يعني من المؤلفين الرائعين في الامارات الشقيقه، ونتمنى ان شاء الله يزورنا في الكويت في اقرب ما يكون. الضغوط النفسية راح نكملها إن شاء الله بعد موجز لأهم الأنباء، ومثل ما ذكرنا يوسف إن يعني مستمعينك تختلف البيوت يعني في بعضهم صحيح. مثل ما قالت أم يحيى هي تجيب حق نفسها الطاقة السيئة أو السلبية للبيت.
1: سمعت أنفال شنو نصحتك قالت لنا قبل شوي؟
0: شنو قالت؟
1: ترى أنفال صايرة ناظرة حكيمة. تدري صايرة مديرة مدرسة
0: أبلة
1: تقول شوفوا لا تنقلون مشاكلكم مالت الدوام بالبيت.
0: صح
1: وين أشوى مو موجود
0: صح بالبيت. قالت طلعوا من هني وانتوا
1: طلعوا من هني فتحوا صفحة جديدة ببيوتكم لا تأذون حريمكم.
0: اي والله الله المستعان احنا خالص تعازي
1: يدافعون عن بعض
0: خالص التعازي القلبيه لامنا الغاليه ام صالح وفاه زوجة اخوها الكاتب الكبير رحمه الله عليه مبارك الحشاش، ونتمنى ان شاء الله يعني اخر الاحزان ورحمه الله عليها، وفعلا كان من الكتاب الرائعين مبارك الحشاش في الدراما الكويتيه
1: رحمه الله عليه. لحظات وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لنبث موجز الساعة 11، وبعدها نرجع لكم ومرحب حديثنا اليوم عن الضغوط النفسية في المنزل.
2: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزون لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تريد التزامات دائمة وأقابل للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجي الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. بأغلبية ساحقة مجلس النواب الأمريكي يرفض مجددا تقييد صلاحيات الرئيس العسكري بلبنان. مجلس السلام يخطط لإنشاء مراكز إيواء في مناطق في قطاع غزة، وحركة حماس تعرب عن الأمل في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف خروقات الاحتلال. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة بعد غد الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض في السودان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. مصدر مطالع يقول إن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري جولتيها في إبريل ومايو المقبلين. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف. الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوة انفصال تايوان. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
4: أسرع واحد ألم من النزاع
5: بالحوار
3: والنقاش
6: وتعدد الآراء.
7: في ختام حلقة اليوم، يتضح أن الضغوط النفسية ظاهرة شائعة لا يمكن تجاهلها أو إنكار تأثيرها العميق على مختلف جوانب الحياة، فهي قد تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والعقلية وعلى الأداء المهني والدراسي، بل وتمتد إلى العلاقات الاجتماعية والقدرة على اتخاذ القرارات. ولهذا فإن التعامل مع هذه الضغوط بطريقة مدروسة وفعالة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها متطلبات الحياة الحديثة.

0: ومثل ما ذكرنا الضغوط النفسية يوسف دائما الإنسان هو اللي يسيطر عليها وممكن يعني يوخرها عن حياته. جاسم الفرس يعني بعد من المخرجين الطيبين الكبار
1: اللي شو عقبه بعد ايش عقبه
0: نور الاستديو
1: ايش عقبه ايش سويت فيه برا ايش سويت فيه
0: يقول شنو جبت لنا من من العمره قلت له جبت لكم تمر
1: هو ما يبلش شيء
0: خنبطل الكرتون
1: انا قلت لك يا طلال جاسم قلت لا مو لازم
0: لا لا لازم باكر ان شاء الله الله عيانه. وصلنا للحظاتنا الاخيره واكيد الضغوط النفسيه مثل ما ذكرنا متنوعه لكن الانسان يقدر يبعدها عن طريقه يبعدها ايضا عن بيته
1: اكيد نتمنى السلامة للجميع. وصلنا معاكم إلى الختام لكم التحية والسلام من فريق العمل.
0: هذه تحيات هاني المخيال محمد الأسبيعي من الإعداد
1: ومن التقديم معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر
0: تنسيق لسوسن بوشهري
1: الهندسة الإذاعية أنفال العيار.
0: وبسم الله بدينا وبسم الله أيضا ننهي المشوار مع تنفيذ سعود لسهلي.
1: وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد صباح يوم غد ومرحب مع المخرج مشاري الرباح.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن
3: ما كل الأوطان العمر وطن
2: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

من تبع الأول لا تزيد من الأعذار. من تبع الأول لا تزيد من الأعذار. قلبك بعيد وفي لسانك تعذر. تبي الرجوع اليوم عقب الذي صار. نفسي عزيزة فوق من تبتصور. مشيت في درب الجفا وانت مختار. وش عاد بيدي كل هذا مقدر. واصل مسيرك لا توقف وتحتار. أغصن المودة في يمينك تكسر. بل قلب جرح من سواياك تذكار. كم ليلة نامت عيونك وانا السهر. يا مرخص حبي عليك الزمن دار. هذه نهاية حبنا لا تعذر. من تبع الأول لا تزيد من الأعذار. قلبك بعيد وفي لسانك تعذر. تبي الرجوع اليوم عقب الذي صار. نفسي عزيزة فوق من تبتصور. مشيت في درب الجفا وانت مختار. وش عاد بيدي كل هذا مقدر. واصل مسيرك لا توقف وتحتار. أغصن المودة في يمينك تكسر. بالقلب جرح إن سواياك تذكار. كم ليلة نامت عيونك ونسهر. يا مرخص حبي عليك الزمن دار. هذه نهاية حبنا لا تعذر.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بول.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من واقع الحسام المهندي، فذرني وخلقي إنني لك شاكر، ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير، وزارني بنون كرام سادة لمسودي، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقدي، فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهندي، حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضدي، أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. لطالما أحس الشاعر العربي منذ القديم أن الموت يفسد عليه الحياة، فروعه هذا الإحساس وغاله، وأن فراشة الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك بها تحوم فوق رأسه قليلا ثم تغيب، فكأن شيئا من أمرها وأمره لم يكن، وبهجة الحياة التي يشعر بها الشاعر بهجة مروعة لأنها مسكونة بهاجس الفناء القريب، فلا شيء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاد، وأن النعيم طيف كرى يخاتله، فإذا فتح عينيه ليحققه لم يجد سوى الصمت الحزين، فالحياة لهو ولعب إنها تلهيه، يلهى بها الإنسان ريثما يدركه الموت. لعل أبسط شكل من أشكال التصور طاف في ذهن الشاعر الجاهلي وهو يفكر في الموت، تصوره أن الموت سفر ذو اتجاه واحد، بدايته معروفة ونهايته مجهولة، إنه سفر الروح إلى عالم غامض، وبقاؤها في مستقرها البعيد عن الجسد وعن الأحياء. وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفرا موصولا بسفر ورحلة تفضي إلى رحلة، فإن الرحلة الأخيرة لا سواها كانت تستوقف العقل وتحربه على التأمل وتفضي به إلى الاستسلام، لأن الوقوف الطويل على باب الموت لم يمكن أحدا من رؤية ما وراء، ففيما الإلحاح والصد والرد، وفيما المجادلة والدار مغلقة والإغلاق ينتهي إلى الإخفاق.

لعمرك ما أمري علي بغمة، نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عوراته والتهددي، على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائس ترعدي، وأصفر مطبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.

قد يخيل إلى المرء أن سفره مؤجل لا معجل، وأنه غير مقصود بنذر الموت الذي تحيط به من كل جانب، وأن الموت الذي أدرك غيره اليوم قد عفى عنه، وأن في الزمن فسحة، وهو في حقيقة الأمر غافل عن الحقيقة، لأن البعيد قد يقرب، ولأن الحياة طوقت الإنسان بحبل أوله في عنقه وآخره في يد الموت، والموت قادر على شد الحبل وخنق صاحبه في كل لحظة. لقد كان هم طرفة وليد أزمة الوجود البشري المرصود بالموت، فضخامة الموت وجبروت

صوته حقيقة ثابتة، وكل ما عدا ذلك شبح للحقيقة وطريق إلى الموت، وقد ظهرت هذه الأفكار خلال وصفه لناقته.

وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الأران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في تاريخ البشرية، توجد لحظات لا تكشف لنا ما كان يجهله الإنسان فحسب، بل تكشف أيضاً ما كان يخشاه. ومن بين أغرب هذه اللحظات وأكثرها إثارة للحيرة ما عرف في أوروبا بمحاكمات السحر، وهي فترة امتدت بين القرنين 15 و17، واتهم خلالها عشرات الآلاف من الناس بممارسة السحر والتعامل مع قوى خفية. المثير في هذه القصة أن أغلب المتهمين لم يكونوا سحرة بالمعنى الذي تتخيله القصص الشعبية، بل كانوا في كثير من الأحيان أشخاصا عاديين، امرأة تعيش وحدها، عجوز تعرف استخدام الأعشاب الطبية، أو شخص مختلف عن محيطه الاجتماعي. وفي عالم لم يكن يملك تفسيرا علميا للأوبئة أو الكوارث أو الأمراض النفسية، أصبح الاختلاف نفسه دليلا كافيا لإثارة الشك.

في إحدى القضايا الشهيرة بألمانيا اتهمت امرأة بالسحر لأن جارتها رأت قطة سوداء تمر قرب منزلها في الليلة التي مرض فيها طفلها. لم تكن هناك أدلة، لكن الخوف كان أقوى من الحاجة إلى الأدلة. وفي اسكتلندا اتهمت امرأة أخرى لأنها تذمرت من الطقس أمام بعض الجيران، وبعد أيام هبت عاصفة بحرية، فاعتبر البعض أن كلماتها كانت السبب. ومن أكثر الوقائع غرابة ما حدث في بعض المناطق الأوروبية عندما جرى اتهام الحيوانات نفسها بممارسة السحر أو التعاون مع الشياطين، فقد سجلت محاكمات لقطط وخنازير وحتى ديوك، وكأن المجتمع كان يبحث عن أي تفسير يمنح شعورا بالسيطرة على عالم يبدو مخيفا وغير مفهوم. كانت أوروبا آنذاك تمر بفترات قاسية من المجاعات والأوبئة والحروب، وعندما يعجز الناس عن فهم أسباب المصائب يبدأ العقل في البحث عن مذنب. فالإنسان يجد صعوبة في تقبل فكرة أن بعض الأحداث قد تكون عشوائية أو معقدة أكثر من قدرتي على الفهم. الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت عاش في فترة قريبة من هذه الأحداث، وكان يرى أن الشك المنهجي ضرورة للوصول إلى المعرفة، فبدل قبول أي فكرة بسبب الخوف أو العادة دعا إلى اختبارها بالعقل. ولو طبقت هذه الفكرة على محاكمات السحر لانهارت معظم الاتهامات منذ لحظاتها الأولى.

أما الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون أحد رواد المنهج العلمي، فقد حذر مما سماه أوهام العقل، وهي الأفكار التي تبدو صحيحة فقط لأن الناس يكررونها ويؤمنون بها جماعياً، وهذا ما حدث تقريباً في محاكمات السحر، فكلما زاد عدد المؤمنين بفكرة معينة بدت أكثر صدقاً حتى لو افتقرت إلى أي دليل. من الطريف أن بعض الأدلة المستخدمة آنذاك تبدو اليوم أقرب إلى الكوميديا السوداء، ففي بعض المحاكم كان المتهم يلقى في الماء، فإذا غرق اعتبر بريئاً، وإذا طفى فوق السطح اعتبر ساحراً. المشكلة أن النجاة كانت عن الإدانة، بينما البراءة قد تؤدي إلى الموت غرقاً.

0: في مدينة سالم الشهيرة بأمريكا أواخر القرن السابع عشر، بدأت واحدة من أشهر قضايا السحر عندما ادعت مجموعة من الفتيات أنهن يتعرضن لتأثيرات خارقة. انتشرت الشائعات بسرعة وتحولت إلى حالة من الذعر الجماعي، انتهت بإعدام عدد من الأبرياء. وبعد سنوات اعترفت السلطات بأن الأحكام كانت مبنية على الخوف أكثر من الحقائق.
1: عمق التاريخ.
0: علم النفس الحديث يقدم تفسيرا مهما لهذه الظاهرة، فقد أشار عالم النفس كارل يونغ إلى أن الإنسان يميل إلى إسقاط مخاوفه الداخلية على أشخاص أو رموز خارجية. أما عالم الأحياء إدوارد ويلسون فكان يرى أن العقل البشري تطور للبحث عن الأنماط والأسباب بسرعة، لأن ذلك ساعد أسلافنا على البقاء. لكن هذه الميزة نفسها قد تجعل الإنسان يرى علاقات غير موجودة أصلا. من زاوية فلسفية أعمق تكشف محاكمة السحر حقيقة مقلقة. إن الخوف لا يكتفي بتشويه الواقع، بل يستطيع أن يصنع واقعا جديدا بالكامل. فعندما يقتنع مجتمع كامل بفكرة ما، تصبح الفكرة قوة اجتماعية حقيقية حتى لو كانت مخطئة. لهذا قال الفيلسوف فولتير لاحقا: الذين يستطيعون جعلك تؤمن بأمور سخيفة يستطيعون أيضا جعلك ترتكب أمورا فظيعة. وكانت هذه العبارة تلخص جانبا من المأساة التي عاشتها تلك الحقبة.

إن قصة محاكماة السحر ليست مجرد حكاية عن الجهل، بل هي أيضا قصة عن تطور الإنسان. فمع انتشار العلم وتطور الطب والفلك وعلم النفس، بدأت الظواهر التي كانت تنسب إلى السحر تجد تفسيرات أكثر واقعية. ولم يختف الخوف من المجهول، لكن أدوات التعامل معه أصبحت مختلفة. ربما لا تكمن أهمية هذه القصة في معرفة كيف اتهم الناس بالسحر، بل في فهم شيء أعمق. إن الإنسان حين يعجز عن تفسير العالم قد يخلق تفسيرا من خياله، وأن الخطر لا يبدأ عندما نجهل الحقيقة، بل عندما نعتقد أننا وجدناها قبل أن نبحث عنها جيدا. فبين الشك والخوف مسافة صغيرة، لكن التاريخ يبين لنا أن عبورها بلا عقل قد يغير مصير أناس أبرياء. من هنا جاءت أهمية المنهج العلمي الذي لا يسأل فقط ما الذي نؤمن به، بل يسأل أولاً كيف نعرف أنه صحيح؟ فالعلم لم يحرر الإنسان من الخطأ لأنه يملك كل الإجابات، بل لأنه اعترف منذ البداية بإمكانية الخطأ. ولذلك تبقى قوة العلم في شكه المنظم، لا في ادعائه.

يبقى السؤال الفلسفي مفتوحا حتى اليوم. إذا كان أسلافنا قد رأوا السحر فيما لم يفهموا، فكم من الأفكار التي نؤمن بها الآن سنكتشف بعد قرون أنها كانت مجرد محاولة أخرى لإعطاء معنى لما لم نكن نفهمه بعد؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: سيداتي آنساتي سادتي سيداتي سادتي، معكم قائد الرحلة المتجهة إلى مدينة الكويت بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن طاقم الطائرة الجميل. نرحب بكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة على متن الخطوط الجوية المتنقلة، حرصا على على على سلامتكم. يرجى إعادة الطاولات لوضعها الأصلي والحفاظ على وضعية مقاعدكم مقاعدكم مقاعداتكم المستقيمة، ومع إبقاء العزيمة مسدودة حول كروشكم الرائعة.
1: ها؟ شو يقول هذا؟
0: كما يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الأماكن المخصصة، لا تزحمون علينا ولا تأذونا. ومشكورين
2: يا عيال، سمعوا الحشي، سمعوا الحشي اللي يقوله.
0: وإغلاق الأجهزة الإلكترونية، حرصا على سلامة الجميع، لا تودرونا واللي يرحم والديكم.
1: متى بنوصل؟ متى؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، انو بدارك تونا طايرين، ما صار لنا 5 دقائق.
1: يبا مجرد سؤال، انا يعان، يبا يدي انتم ويوعى.
2: يوعى لو بطونا توسوس، انا يعان مثلك.
1: شنو هذا؟ وين لكن؟
3: مو قلت لكم يا يبا تريق ابو الفندق، الرحلة طويلة. عموما هذه المضيفة جاية، الحين طلبوا منها.

0: سادتي سادتي، حرصا على سلامتكم وامانا عن الاصابات، يرجى الالتزام بمقاعدكم وابقاء الاحزمة مشدودة. اذ سنمر بمنطقة تقلبات هوائية، ومي واحد منكم باكر ويرفع قضية تعويض علينا ويقول ما حذرتوني. هذا انا قلت لكم، ونشكر حسن تعاونكم.
1: الله ما تسكت، امسك البنية شوي خلنا نطلع المامية مالتها.
2: اعطيني اعطيني.
3: تعالي بابا حبيبتي. بابا احنا بالطيارة، ادري مو مريحة الطيارة، الله يسامح اللي كان السبب.
1: وبعدين معاك وبعدين.
2: ايه قلنا لها، قلنا حق الوالدة الحبيبة، رحلة طويلة وما ينفع البيبي تي معانا، نتركها عند امي ولا امك.
1: والله بتهد بنياتنا، شنو قلبك صخر انت؟
2: بقول سكت عاد، اصلا السفره بكبرها سفره عمل، بس اسوي جرب نار الغيره. قالت لي ريلي على ريلك اسافر معاك، هذا انتي سافرت وشفت بنفسك تطمنتي؟ ها ارتاح قلبك يا استرزان.
1: اقول حتى الطوفه ما امنك معاها يا هاني. اقول يب يب البنيه يب. اهو بسم الله عليك اطيح ميدك.
2: ما طبت ما طبت. انا قاعد بعدل، انت لا تفتي لك بس. مسكيها مسكيها.
0: سيداتي سيداتي، احتمالات السقوط والتحطم تزداد مع كل لحظة وسط منطقة المنخفضات الجوية التي وجدنا أنفسنا فيها. مع الأسف اللي يبي يودع منكم يودع، واللي يبي منكم يوصي يوصي، واللي يبي منكم يصلي يصلي. نشكر لكم تفاهمكم وحسن تعاونكم معنا.
4: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب، ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

غربة اللسان في ديار البيان. لقد بح صوت العميد وهو ينعى حال العربية في ميادين المعرفة، إذ رأى التناقض صارخاً بين ألسنة تشكو ضيقاً بالدخيل وأيد تكف عن بذل العطاء للأصيل، وهي صيحة نذير أراد بها إيقاظ الهمم لتبقى الضاد سيدة المنابر ومشكاة التعليم. يقول الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي في نقد لاذع لواقع اللغة في التعليم: ما أكثر ما نبث الشكوى من حرمان اللغة العربية مقامها في دور التعليم، وما أكثر ما نضيق ذرعا باضطرارنا إلى اتخاذ الألسنة الأعجمية رداء للعلوم العالية، ولكن يا لقلة ما نبذل من جهد لنبوئ العربية عرش التعليم، بل إننا لا نسخر في هذا السبيل أدنى جهد يذكر.

0: أزاهير العرب.
1: أدب الصفح في مودة الخلان. تتجلى عظم النفوس في احتمال زلات الأصدقاء وجعل العفو جسراً لدوام المحبة والنقاء. يرسم لنا الشاعر أبو فراس الحمداني صورة نادرة للوفاء، حيث جعل نفسه طوعاً لأصحابه مترفعاً عن مؤاخبله إنه يستعذب جناية الخليل ليظهر كرم عفوه، حيث يقول في أبياته: ما كنت متكنت إلا طوع خلاني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني، يجني الخليل علي فأستحلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني، ويتبع الذنب ذنبا حين يعرفني عمدا، وأتبع غفرانا بغفراني، يجني علي وأحن صافحا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني.
2: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
1: كلمات من اللغة العربية. لكل حرف في لغتنا شخصية وصوت يرسم المعنى ببراعة، فتتناغم المباني لتحاكي المشاعر. ومن هذه الكلمات كلمة الأود، وهي كلمة عربية تعني الكد والتعب وبلوغ الأمر من الإنسان فاحتمال الجهد والمشقة، فيقال: قام الرجل بأود عائلته، ويراد بها أنه اطلع بإعالتها ورعايتها وتوفير سبل العيش الكريم لها رغم الجهد والمعاناة. ومن معاني الأود الاعوجاج، فيقال: قوم المرء أوده، بمعنى عدل اعوجاجه. ومن المجاز في هذا السياق قول أحدهم: هو ممن يقوم الأود ويداوي العمد ويصلح ما فسد. ومن مترادفات الأود بمعنى الاعوجاج الالتواء والانحناء والميل والانعطاف، وكلها تحتاج لعزيمة لتعود إلى سواء السبيل.
0: أزاهير العرب.
1: حينما يكون الحب قائدا. يصير المحب طوعا لمن هوى، فيستحلي الصعاب، ويصل من لم يكن يرجو له وصالا إرضاء لقلبه. هنا يصف لنا الشاعر عمر بن أبي ربيعة كيف غير الحب معالم نفسه، فأصبح يود من كان ينفر منه ويبذل ماله طلبا للرضا مترفعا عن الخصام، حيث يقول في أبياته الشعرية: لحبك أحببت من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل مالي لمرضاتكم، وأعتب من جاءني عاتبا، وأرغب في ود من لم أكن إلى وده قبلكم راغبا.

0: فوائد لغوية من القرآن الكريم. تتفاوت حالات الراحة في لسان الضاد لترسم مشهد السكون بدقة مذهلة، فالنوم آية خفية من آيات المولى عز وجل. فحين يرخي الليل لباسه على الوجود ينساب على الأرواح، فيودع السكينة والهدوء في القلوب والسبات في الأجساد، ليكون راحة من عناء وشقاء الحياة. فيغدو النوم وعدا للغد، يعيد بها الخالق ترتيب ما تبعثر فينا. فالنوم سكون يجدد الحياة، وستر يظلل التعب، ونعمة إلهية تطمئن فيها النفوس وتهجع بها الأجساد. للنوم في لغتنا العربية مقدمة وبداية سنتعرف عليها من آيات القرآن الكريم. فمقدمة النوم تسمى سنة، وهي الغفوة، ويقول عنها المولى جل في علاه في الآية المباركة من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وبداية النوم تسمى نعاس، وهو انتزاع ما في القلوب من خوف ووجل، فيعم الأمان وتستقر الطمأنينة في النفس. وقد جاء ذكره في قول الباري عز وجل بسورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أما النوم المتقطع فيسمى هجوع، وهو وصف للمؤمنين الذين ينامون قليلا من الليل ويستيقظون للصلاة والمناجاة، كما ورد في سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والنوم الطويل يسمى رقود، كما ورد في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أما النوم في النهار فيسمى قيلولة، وهي استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. وفيها قال تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، أو هم قائلون. تلك كانت فروق النوم، فمقدمة السكون سنة، وبداية الأمن نعاس، وتقطع الوجد هجوع، وطول السبات رقود، وراحة النهار قيلولة.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية

0: والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: عدم وضع الحدود لا تجعل فقط حياتك منفتحة أمام الناس. يعلمون ماذا تفعل وكيف تعيش وما هي مخططاتك. لا، أسوأ ما في فقدان التحكم هو نوعية الأشخاص الذين تجذبهم إلى حياتك. حين يكون الباب مفتوحاً، هنا سيدخل إليك الشخص المستغل والشخص الاتكالي غير الراغب في بذل أي مجهود والشخص مصاص الطاقة. لكي تحمي نفسك وتضمن أن علاقاتك ستكون صحية، عليك بالاستثمار في شخصيتك وتقوية قدرتك على رسم الحدود وتوضيحها. كما قلنا عزيزي المستمع، عليك تجنب بعض السلوكيات الخاطئة، ومنها العطاء الزائد. فئة كبيرة من الناس تعطي وتقدم وتساعد من حولها لكي تجذبهم إليهم. تعطينا من وقتك ومن جهدك لصديقاتك لكي يبقين بجانبك ولكي يأتينا لزيارتك. تدفع المال لأصدقائك وتقدم لهم خدمات مجانية لكي تحصل على انتباههم. كل هذه الأنواع من العطاء هي سلبية ونتائجها كارثية، لأنك تطعم من سيتغذى عليك.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الشخص الذي تعطيه بدافع البقاء معك، بمجرد أن يتوقف عطاءه أو ينتهي لن يقضي معك ثانية واحدة. هذا إلى جانب الاستنزاف والتعب الذين ستشعر بهما طوال أنت تعطي أكثر من طاقتك. القاعدة في كيفية العطاء دائما تقول: أعطي من قوة. لديك المال الكثير؟ قدم من مالك. لديك القدرة على الطبخ؟ اطبخ. لا تقدم من ضعف لكي لا تستنزف. دور المنقذ. ما يدفع الكثيرين للعطاء إلى جانب رغبتهم في جذب الآخرين إليهم هو الرغبة في الإنقاذ. أنت تحب أن ترتدي قبعة المنقذ وتسمى بطلا. هذا في نهاية المطاف لا يوصلك لشيء، لأن لا أحد يريد منك إنقاذه. الشخص المحتاج للإنقاذ سيطلب منك المساعدة اللازمة في الوقت الصحيح. كل من يلعب دور المنقذ فهو حتما سيجذب إلى واقعة أشخاص اتكاليين، الأشخاص الباحثين عن المجانية، غير المستعدين لبذل الجهد مقابل النتيجة، غير المستعدين للاستثمار لا في علاقتهم معك ولا في وقتهم أو حتى أنفسهم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: هل ترغب في هذا النوع من الشخصيات في محيطك؟ إذا كان جوابك لا، فغير من طاقتك وامتنع عن دور المنقذ والبطل. التدخل في مشاكل الآخرين. نحن كشعب عربي نحب معرفة أخبار من حولنا وألا نتجاوز أبسط مشاكلهم. هذه الرغبة في التدخل في مشاكل الآخرين ومحاولة تقديم الحلول وإنقاذ ما يمكن إنقاذه هي ما يجعلك غير قادر على وضع الحدود. الشخص الذي يتشجع للقدوم إليك وإخبارك بمشاكله هو يعلم أنك لست خبير، وظيفتك ليس بمصلح اجتماعي، فهو بالتأكيد يرسم طريق غير مباشر للتدخل في مشاكلك الخاصة مستقبلا. كلما كنت قادرا على ضبط نفسك والتحكم بفضولك كنت أسلم في حياتك. هل تشعر بنفسك دائما متعب؟ ليست لديك الطاقة لفعل شيء. قد تكون تملك المال والوظيفة الجيدة وأيضا أسرة وأولاد، إلا أن الشعور، شعور الحزن المستمر يلازمك، وطاقة المرض تلاحقك. لست مريضا جسديا أو تعاني من وعكة صحية، جسدك في صحة تامة، إلا أنك من الداخل لا تقوى على شيء. ليس لديك شغف بالحياة. ما الذي يسبب لك المرض والحزن المستمر؟ الفقاعات المزيفة. الذي نقصده بالفقاعات المزيفة هي تلك التربية الخاطئة التي تلقاها معظمنا منذ الصغر. بمجرد أن تنهي دراستك ستصبح سعيداً وسترتاح، بمجرد أن تتوظف وتملك المال ستصبح سعيداً وسترتاح، بمجرد أن تتزوج ستصبح سعيداً وسترتاح، بمجرد أن تنجب أبناء ستصبح سعيداً وسترتاح. إلا أن الحقيقة المرة هي عكس هذا تماماً. فقد تكون حققت كل هذه المتطلبات الاجتماعية لكنك لا تزال تعيساً وحزيناً، تجلس مع نفسك وحيداً، فتأتيك رغبة بالبكاء أو فقط تسمع كلاماً معيناً فتبكي بحرقة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: كيف تسترجع طاقتك ورغبتك في الحياة؟ لنتفق بداية أن شعور الرغبة في الحياة والطاقة المستمرة غير مرتبطة بمقدار المال الذي تملكه ولا بعمرك، لأنه وضع نفسه في موضع ضغوطات لا يقدر عليها. ربط نفسك مثلاً بقرض بنكي يفوق قدرتك، أو رسمت لنفسك صورة الشخص الغني أمام الناس وهو عكس ذلك تماماً. لكي تنتقل من مرحلة افتقار الطاقة والعيش وسط الضغوطات إلى مرحلة الحرية والراحة النفسية، أنت تحتاج لتبني قيم شخصية تساعدك على عيش حياة مطمئنة. أولى هذه القيم قيمة التواصل والتعبير. من أهم مسببات شعور الضيق والخنقة التي تشعر بها هي عدم قدرتك على التعبير عما في داخلك. لا تستطيع أن تشارك أفكارك مع من حولك، ولا تملك مهارة التواصل لكي توصل رفضك لطلبات الآخرين منك. كلما امتنعت عن التعبير كلما تراكم الحزن في داخلك وازداد، لا سيما في أوقات الأزمات والمشاكل التي تحتاج فيها حقاً لإيصال وجهات نظرك وحماية حقوقك.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: ثاني هذه القيم قيمة التوازن في العلاقات. أساس نجاح العلاقات الاجتماعية هو العطاء والأخذ المتوازنين. لا يعقل أن تكون الطرف الوحيد الذي يعطي في العلاقة والطرف الآخر فقط يأخذ، والعكس أيضا. حين تأخذ فقط من الطرف الآخر وأنت لا تقدم شيئا، فأنت هنا تستنزف إمكانياته المادية والشعورية والطاقية، وهذا خطأ. حين لا يكون الطرفان متوازنين فلا بد أن تنتهي هذه العلاقة بشكل أو بآخر. القيمة الثالثة قيمة الاستحقاق. لتضمن حماية نفسك من الأشخاص المستغلين، لابد بأن تؤمن بأهمية الاستحقاق وبذل المجهود. كيف ستحميك هذه القيمة؟ حين تتعرف على شخص رأس ماله هو الكلام الفارغ دون فعل، وكل ما يريده منك هو الأخذ، وأن تجلب له ما يريده دون مجهود، فأنت هنا تطلق صفارة الإنذار.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بأن مثلكم هذا البث الحي في شاشة تلفزيون دولة الكويت لإعلان نتائج الثانوية العامة صف الثاني عشر لعام 2025-2026. بيكون معاكم إن شاء الله خلال الساعات القادمة في إعلان نتائج أوائل الفائزين في المراكز الأولى والنسب الأعلى في دولة الكويت في كل الأقسام، وكذلك مختلف الثانويات من الجنسين للذكور والإناث. بنستمتع معاكم إن شاء الله في إعلان هذه الفرحة وسماع الأسماء والنسب، وكذلك مع الوزير بيكون معانا إن شاء الله في بداية هذه الحلقة، وبنستمتع بالاتصال بهؤلاء الفائزين بهذه المراكز الأولى، وبإذن الله بتسمعون يعني فرحتهم من خلال هذا البث المباشر. نذكركم بأن هذه التغطية منقولة على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى وقناة الأخبار وتطبيق 51. كذلك نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، ولسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة، ولأهل الكويت بتخرج هذه الكوكبة الجديدة من أبنائنا وبناتنا الطلبة. فرحة لكل الكويت، فرحة بحصاد وتعب سنوات طويلة، لا شك على أن من جد وجد ومن زرع حصد. خليكم معانا إن شاء الله تستمتعون في التغطية الجميلة بعد شوي، لكن بنطلع معاكم تقرير صغير. بننضم لنا أكيد معالي وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بعد شوي إن شاء الله في لقاء حصري وإعلان حصري، وكل شيء إن شاء الله بتشوفونه حصري على شاشة تلفزيون دولة الكويت. شوف معاكم هذا التقرير ونكمل هذه الحلقة. في ظل الظروف الاستثنائية اللي مرت فيها المنطقة جراء العدوان الإيراني الآثم، وضعت وزارة التربية أمن وسلامة أبنائها المتعلمين وجميع العاملين في الميدان التربوي على رأس أولوياتها، وكان الهدف واضح، التعليم لازم يستمر وما يوقف. ومنذ الساعات الأولى للأحداث قاد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمتابعة المستمرة لتقييم المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق أعلى درجات الجاهزية.
2: منذ انطلاق الشرارة الأولى للأحداث

0: حرصنا في وزارة التربية على استمرار العملية التعليمية، وذلك بوضع خطط وجداول دراسية مرنة تراعي الخصائص العمرية للطلبة واحتياجاتهم التعليمية في كل مرحلة، وركزنا على المواد الأساسية وتكييف المحتوى بما يتناسب مع كل مرحلة. وعملت الوزارة بكامل جهدها وبالتعاون مع جميع القطاعات والجهات المعنية على توفير الدعم اللازم للمتعلمين والمعلمين ومواصلة التقييم وتحديث الإجراءات والخطط وفق تطورات الظروف المحيطة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والمحافظة على التحصيل العلمي لأبنائنا المتعلمين دون أي انقطاع.
1: اعتمدت وزارة التربية خطة مرنة للتعليم عن بعد من خلال منصة مايكروسوفت تيمز لتقديم الحصص الدراسية افتراضياً لجميع المراحل التعليمية، مع تطبيق التعليم الغير متزامن من خلال الدروس المسجلة لطلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاث الأولى للمرحلة الابتدائية. وجاء هذا التحول مستنداً إلى جاهزية رقمية متكاملة وبنية تقنية متطورة، مكنت الوزارة من الانتقال الفوري بين أنماط التعليم المختلفة، إلى جانب توفير خدمات دعم فني متواصلة لمعالجة الملاحظات التقنية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بانسيابية وكفاءة.
2: منذ بداية العام الدراسي حرصت وزارة التربية على تفعيل منصة تيمز لجميع أبنائنا الطلبة والمعلمين ووضع خطط استباقية لضمان الجاهزية الرقمية الكاملة تحسباً لأي طالب. وخلال فترة التحول إلى التعليم عن بعد تعاملت الإدارة العامة المختصة للتكنولوجيا ونظم المعلومات مع جميع البلاغات الفنية، فيما واصلت فرق الدعم الفني بتقديم خدماتها الإلكترونية وتوفير الإرشادات اللازمة للمتعلمين والمعلمين وكذلك أولياء الأمور عبر حسابات وزارة التربية وموقعها الإلكتروني، الأمر الذي أسهم في ضمان استمرارية العملية التعليمية بانسيابية وكفاءة عالية.
1: في مرحلة استثنائية أثبتت وزارة التربية قدرتها على مواصلة التعليم بدون توقف من خلال منظومة عمل متكاملة، فإلى جانب تفعيل خدمة استشير الإلكترونية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وأولياء الأمور، نظمت الوزارة عملية إيصال كتب الجزء الثاني للفصل الدراسي الثاني إلى منازل طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لضمان توافر المواد التعليمية اللازمة واستمرار التحصيل الدراسي. وقد شملت العملية إيصال الكتب إلى أكثر من 172,628 متعلم ومتعلمة، وتوزيع ما يزيد على 690,512 كتاب مدرسي، في سابقة هي الأولى في تاريخ وزارة التربية من أكبر عمليات التوزيع الميدانية اللي نفذتها الوزارة.
3: كانت خطة توزيع الكتب مقررة خلال الفصل الدراسي الثاني وفق الإجراءات المعتادة، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت فيها المنطقة وحرص وزارة التربية على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة، دفعت معالي وزير التربية إلى توجيه إيصال الكتب دراسية مباشرة إلى منازل المتعلمين، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لاستمرار التعليم عن بعد. وفي الوقت ذاته لم نقفل الجانب النفسي والاجتماعي، حيث واصلت خدمة استشير إلكترونية في تقديم الدعم والإرشاد النفسي للمتعلمين وأولياء الأمور، انطلاقاً من إيمان وزارة التربية بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومساندة تمثل جزء أساسي لنجاح العملية التعليمية واستمرارها.
1: واستمرت الجهود بتناغم بين قطاعات وزارة التربية لاستكمال العام الدراسي وضمان استمرارية العملية التعليمية، حيث أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارات استكمال التقويم التربوي المعدل للفصل الدراسي الثاني، ويحتوي على مواعيد انتهاء الدراسة والامتحانات في مختلف المراحل التعليمية، ويحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية والظروف الاستثنائية اللي شهدتها البلاد.
4: من بداية التحول إلى التعليم عن بعد عملت فرق التوجيه الفني والبحوث والمناهج على مراجعة التقويم التربوي والخطط الدراسية بصورة مستمرة وإجراء المواءمات اللازمة التي تراعي طبيعة المرحلة. وقد ركزنا على المحافظة على نواتج التعلم الأساسية وإعادة تنظيم المحتوى الدراسي وإعادة صياغة ووضع الامتحانات التي تتناسب مع المناهج المعدلة ومع طبيعة المرحلة التي يمر فيها أبنائنا الطلبة، إلى جانب توفير بنوك أسئلة داعمة لمتعلمي المرحلة الثانوية واعتماد آليات تقييم من ضمنها أيضا التقييم التحصيلي، وهذه الآليات واضحة للمراحل التعليمية المختلفة. وحرصنا أيضا على أن تكون هذه الإجراءات المتخذة متوازنة وتحقق العدالة للمتعلمين.
1: وأظهرت مؤشرات الحضور نجاح تجربة التعليم عن بعد واستقرارها، حيث بلغت نسب انتظام الطلبة تقريباً في المرحلة الابتدائية 83%، وفي المرحلة المتوسطة 80%، وفي المرحلة الثانوية 85%. وهي مؤشرات تعكس جاهزية المنظومة التعليمية والتزام الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ونجاح الوزارة في ضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف. ومع استقرار الأوضاع الأمنية تقررت عودة الدراسة الحضورية لطلبة المرحلة الثانوية اعتباراً من 3 مايو 2026، بما يضمن استكمال المراجعات المكثفة وتعزيز المهارات والمعارف الأساسية وتهيئة الطلبة للاستعداد الأمثل للامتحانات النهائية. وحرصت وزارة التربية على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاهزة لاستكمال العام الدراسي من خلال تنفيذ إجراءات تنظيمية وميدانية شاملة ادعمت استمرارية العملية التعليمية وضمنت جاهزية المدارس ولجان الامتحان.
5: عملت الإدارة العامة للمناطق التعليمية وإدارات الشؤون التعليمية منذ اللحظات الأولى على متابعة جاهزية المدارس بصورة مستمرة وتنفيذ مسح شامل لجميع المدارس للتأكد من سلامة المباني المدرسية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية. كما تم وضع خطط طوارئ متكاملة وتشكيل فرق تدخل سريع في جميع المناطق التعليمية وتجهيز مراكز الإيواء بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات النهائية وتوفير جميع الاحتياجات الفنية والإدارية بما يضمن استكمال العام الدراسي في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ويعكس جاهزية الوزارة للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار.
1: في قاعة الامتحان قدم أبنائنا المتعلمين صورة مشرفة من الالتزام والمسؤولية من خلال انتظامهم في أداء الامتحانات النهائية حضورياً في مشهد عكس حرصهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بدعم ومساندة من أسرهم. وشكل هذا المشهد نموذج وطني يعكس تناغم الجهود وقدرة المنظومة التعليمية في دولة الكويت على تجاوز التحديات ومواصلة أداء رسالتها التربوية بكفاءة واقتدار.
6: نفتخر اليوم بما أظهره أبناؤنا المتعلمين والمتعلمات من التزام ومسؤولية وحرص على مواصلة مسيرتهم التعليمية، ومشهد يعكس وعي شباب الكويت وإيمانهم بأهمية العلم والتعليم. كما أيضا نتوجه بخاص الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور وإلى جميع العاملين في الميدان التربوي من الهيئتين التعليمية والإدارية ورؤساء اللجان والمراقبين الوطنيين والعاملين في الكنترولات والفرق المساندة الذين فعلا عملوا بروح الفريق الواحد وساهموا في إنجاح هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي. لقد تكاملت جهود جميع قطاعات الوزارة والجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة بما يعكس قدرة المنظومة التعليمية في دولة الكويت على تجاوز التحديات ومواصلة رسالتهم التربوية بكفاءة واقتدار. وأبارك لأبنائنا الناجحين هذا الإنجاز وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية المقبلة.
1: جسدت وزارة التربية خلال هذه المرحلة نموذجاً وطنياً في إدارة الأزمات، وأكدت أن استمرارية التعليم مسؤولية وطنية ورسالة متواصلة، وأن الاستثمار في أبنائنا الطلبة سيبقى الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الكويت.
7: عودة لكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله لكل من انضم إلينا في هذا البث الحي من مبنى وزارة التربية في جنوب السرة، وفي هذا البث المباشر والحلقة الاستثنائية الخاصة بإعلان نتائج الثانوية العامة دفعة 2025-2026. فرحة كبيرة والكل منتظر النتائج، علشان كذي نحب نرحب بمعالي وزير التربية سيد المهندس جلال الطبطبائي اللي حرص اليوم أن يكون موجود ويعتمد النتائج بنفسه. صباح عليك بالخير أو المسي عليك بالخير مع الوزير، حياك الله معنا.
8: أنت بخير، مساء الخير، يا هلا فيكم وحياكم الله في وزارة التربية.
7: يا حياك الله، وأنا متأكد أن المنظومة التربوية كان عليها ضغط كثير خلال الأيام الماضية، فلا شك أنهم يستحقون اليوم كلمة، فشنو حاب تقول للأسرة التربوية؟
8: أنا أقول حق الأسرة التربوية أنتم فخرنا، واليوم رسالة شكر حق الميدان التربوي على رأسهم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والموجهين والموجهات والإدارات المدرسية اللي اشتغلوا بالكنترول بالفترة الأخيرة النتائج.

0: النتائج اللي راح تطلع بعد شوي هي ثمرة من ثمرات إخلاصكم وعملكم وشغلكم ومجهودكم في السنة اللي فاتت اللي هي السنة الدراسية 25-26. أمانة أبدعتوا في عملكم بتحت ظل الظروف الاستثنائية اللي مرت فيها ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: صحيح، مع الوزير لما نقول ظروف استثنائية احنا نقصد ظروف يعني نفسية وظروف أكيد معنوية، وما بين ضغط الأهل وضغط الأخبار، فيعني مثل هذه الظروف لا شك أنها كانت عامل أساسي اليوم في صناعة وإخراج هذه الثمرة، ثمرة الجهد والاجتهاد، ومن جد وجد ومن زرع حصد، واليوم يوم الحصاد مع الوزير، فأكيد لأولياء الأمور كلمة يعني منك لهم.
0: يعني أولياء الأمور هم الشركاء الرئيسيين والأساسيين لوزارة التربية، فإذا كانت وزارة التربية فيها سفينة فهم المشاركين بهذه السفينة. كلنا قاعد نشتغل وقاعد نعمل لمصلحة عيالنا. أولياء الأمور هم الجانب الثاني من هذا العمل. احنا يمكن المعلمين والمعلمات والتواجيه قاعدين يشتغلون في تعليم الأبناء، لكن أولياء الأمور دورهم كبير بتوفير البيئة اللازمة لهذا التعليم خاصة داخل البيوت. يعني
1: صحيح، مع الوزير الكل منتظر أكيد لحظة اعتمادك للنتيجة، وهذه اللحظة اللي ما ودنا يعني ننطر الناس أكثر، لكن أكيد عندك كلمة لكل طالب وطالبة اليوم اجتهدوا وحرصوا أن يبون أعلى الدرجات، و12 سنة ما هي شوية أكيد من التعليم التربوي، فشنو حاب تقول لأبنائك وبناتك الطلبة اليوم؟
0: أنا أقول حق عيالي الطلبة والطالبات، أقول لهم أنتوا فخر أسركم وأنتوا ثروة وطننا. أنتوا اليوم قاعد تنهون مرحلة من مراحلكم الدراسية وراح تبتدون مرحلة ثانية.
1: صحيح.
0: بهذه الحياة يعني نسبة كبيرة راح تدخل في الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فمسار جديد في حياتكم نتمنى لكم فيه كل التوفيق ونتمنى لكم فيه كل النجاح، لكن أوصيكم بالتمسك بقيمكم الوطنية.
1: صحيح.
0: قيمنا الوطنية ترى هي أساس حياتنا.
1: نعم.
0: وأوصيكم أنكم تواصلون طريق العلم والنجاح.
1: صحيح.
0: لأن كويتنا تستاهل.
1: أكيد طبعا.
0: وتستاهل من يعني يدرس ويشتغل لها.
1: أكيد طبعا. مع الوزير في خبر حصري ودنا ننقله يعني للمشاهدين، على أن اليوم في 3 من الطلبة الكويتيين.
0: نعم.
1: اللي حصلوا على نسبة 100% وهي سابقة في.
0: نعم.
1: تاريخ وزارة التربية.
0: نعم.
1: تعليقك على هذا الإنجاز وهذا الفخر، لا شك أن نفتخر بأبنائنا وبناتنا يعني اللي يبون هذه النسبة اللي ما شاء الله ما بعدها نسبة.
0: نعم، هذه لأول مرة في تاريخ وزارة التربية أنه يكون عندنا 3 كويتيين وكويتيات جايبين نسبة 100%، وطبعا هذه النسبة يابوها بجهدهم ويابوها بدراستهم، وهذا اللي احنا دائما نوصي عليه، اجتهد ادرس وراح توصل حق اللي انت تبيه.
1: صحيح، مع الوزير بنوصل معاك الى اللحظة الاهم اللي الكل منتظرها، ولا شك ان اولياء الامور وكل من يتابعنا في هذا البث المباشر منتظر لحظة اعتمادك لنتائج خريجي عام 25-26، فيتفضل الان معالي وزير التربية السيد جلال الطبطوائي باعتماد نتائج خريجي الفصل الدراسي 2025-2026 لهذا العام. معاليك تفضل بضغط الزر لاعتماد النتيجة.
0: احتراما لنتيجتهم فانا افضل ان احنا نعتمد احنا واقفين.
1: بسم الله.
0: فنقول صحيح. بسم الله وعلى بركة الله.
1: نعم.
0: ونبارك حق جميع عيالنا وبناتنا خريجين ثانوية للعام الدراسي 25-26.
1: نعم.
0: بسم الله.
1: إذا مشاهدينا بهذه الخطوة تم اعتماد النتائج، وألف ألف ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات لهذا العام 2025-2026 من معالي وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، ألف مبروك. أعتقد الرسالة راح توصلكم من خلال تطبيق سهل اللي حاصلين على هذه النسب، وإن شاء الله بعد شوي وبعد هذا الفاصل راح نعلن لكم أسماء الأوائل في مختلف الثانويات. خلكم معنا بعد الفاصل، انطرونا.

0: نرجع معكم مشاهدين الكرام وحياكم الله في هذا البث المباشر، وأكيد راح نقرأ لكم أسماء الأوائل على مستوى دولة الكويت في مختلف الأقسام والثانويات من الفئتين الذكور والإناث. وأكيد راح نبدي معكم أولا في القسم العلمي للذكور مع هذه الأسماء اللي ستعرض. نبدي معكم في أوائل القسم العلمي مع هاجر موسى من ثانوية النجاة الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أحمد محمود عبد الله إدريس من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. يوسف محمود محمد الحسيني من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. يوسف محمد عبد الحميد الهادي السيد ثانوية فهد لدويري للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. ياسمين عبدو سالم سيد أحمد من ثانوية الجيل الجديد الأهلية للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. هاجر ياسر محروس محمد يوسف من ثانوية التوحيد الإسلامية الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. إذن نستمر معكم أكيد في تغطية الأسماء، والاسم التالي هو لمهند هاني عبد العزيز حماد من ثانوية جابر الأحمد الصباح للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا عندنا ملك محمد عبد الحميد مهني من ثانوية السالمية، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا ملك محمد زيدان السيد من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا مريم طاهر عبد العزيز الشرنوبي من ثانوية النجاة الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا مريم رجب عبد العزيز عبد الغني من ثانوية شكرية السعيدي للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. محمد خليفة إبراهيم خليفة من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. محمد خالد صلاح محمد من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. محمد السيد عثمان السيد أو محمد السيد عثمان السيد عثمان من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. ومحمد أسامة حسين محمد من ثانوية محمد عثمان الراشد المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا ماريا صمائيل حلمي راسم من ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا فاطمة نبيل عبد الفتاح محمد مرزوق من ثانوية الفروانية للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. عمر هاني عادل حسين من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا عمر إبراهيم كامل محسن من ثانوية الوطنية الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وننتقل معكم إلى علي طه عبد الناصر أبو ليلى من ثانوية الكندي للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا علي زكريا علي درويش من ثانوية السيف الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا عبد الرحمن محمود أحمد حسانين من ثانوية الجهراء الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وعبد الرحمن محمد حسن محمد شعلة من ثانوية المباركية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. عبد الرحمن محمد أمين مهدي من ثانوية محمد عثمان الراشد المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. عادل نادر عادل حامد السواح من ثانوية جوهرة الصالح الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. شروق السيد عطية محمد من ثانوية الطاهرة بنت الحارث للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا مع سندس حسام الدين رياض مجاور من ثانوية الجيل الجديد الأهلية للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. سارة سمير محمد عبد الرؤوف من ثانوية السالمية للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. زياد عمر محمد إسماعيل شوشة من ثانوية محمد عثمان الراشد المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. رغد وحيد السيد محمد عرابي من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. حنين طارق بها الدين أمان ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. حبيبة رضا إبراهيم إسماعيل من ثانوية آمنة بنت خالد للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. جودي محمد مصطفى خليفة من ثانوية المعرفة النموذجية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. جنى أحمد شريف إبراهيم شريف من ثانوية أبرق خيطان للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. جنى محمود عبد العال الرخ من ثانوية الجهراء للبنات، الأول مكرر أيضا بنسبة 100%. جنى عمرو أحمد ماهر عبد الإله محمد من ثانوية النجاة الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. توماس جمال حنة يعقوب يوسف من ثانوية السيف الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. بلال محمد عبد السلام محمد عيسوي من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. الزهراء علي مصطفى إبراهيم مصطفى من ثانوية السالمية للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أروى وائل حسن شاكر من ثانوية الكويت الأهلية الحديثة المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أنس عماد صلاح الدين عبد السلام عوض من ثانوية السيف الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. أحمد هاني فرغلي حسن من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا ننتقل إلى الاسم الذي يليه لأحمد سعيد عبد الله إبراهيم عبد الله من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. مريم عهد علي ديب من ثانوية أنيسة بنت خبيب الأنصاري المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. مبارك عادل العبد الله من ثانوية النجاة الأهلية للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا مع لانا عمار نعسان الحاج علي من ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. ننتقل إلى الاسم الذي يليه لكفاح جلال الزهرة من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. علياء فادي يوسف ثانوية فجر الصباح المشتركة بنات، أول مكرر بنسبة 100%. وعادل فرحان خليل من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنين، الأول مكرر بنسبة 100%. وسيد نايف حسين سيدرا نايف حسين من ثانوية الكويت الأهلية الحديثة المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. رغد ماهر قاسم من ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. رشا علاء الأخضر، أو رشا علاء الأخضر، ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. حلا حسين الزامل من ثانوية السفر الأهلية المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. أنا أديب طيار من ثانوية فجر الصباح المشتركة للبنات، الأول مكرر بنسبة 100%. وأيضا مع تمارا سالم خالد الهندي، ثانوية فجر الصباح المشتركة بنات، أول مكرر بنسبة 100%. ومع موضي فهيد سند الدوسري من ثانوية لطيفة الشمالي للبنات، في المركز الأول بنسبة 100%. وغالية ناصر سالم الميع العازمي من ثانوية زينب بنت مضعون للبنات، في المركز الأول أيضا بنسبة 100%. وطيبة عبد الهادي حريميس الهاجري من ثانوية الدوحة للبنات، أيضا في المركز الأول بنسبة 100%. نعم، ننتقل معاكم اليوم في هذا الاتصال وناخذ اتصال مع أكيد فائزة المركز الأول. طيبة، صبح عليك بالخير وحياك الله معانا.
1: صباحك صباح النور.
0: حياك الله، معاك مع الوزير في هذا الاتصال. تفضل مع الوزير. نعم،
1: صباح النور.
2: مبروك، ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: وإن شاء الله منها، وإن شاء الله منها الأعلى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: شلون النتيجة عندك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نعم أكيد. طيبة عبد الهادي الهاجري حاصل على المركز الأول بنسبة 100%، وهذا أول اتصال نجري معاك يا طيبة، ولا شك على أن يعني الفرحة والسعادة اليوم تغمر أكيد أرجاء المنزل بهذه الفرحة، وكلكم كنتوا ناطرين هذه النتيجة. مع الوزير أكيد الكلمة لبنتك طيبة، فشنو حاب تقولها؟
2: أقول لها يعني هذه فرحة ما بعدها فرحة، وأنت صبرتي ونلتي ودرستي وتوفقتي، وإن شاء الله يكون هذا بداية طريق خير لك ولأهلك إن شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله. مبروك
1: عبادي هذا النجاح حق امي وابوي، حق صاحب السمو ابوي الشيخ مشعل الله يحفظه،
2: الله يحفظه ويحفظه،
1: حق معلمين وكل من كان له اثر علي.
2: بالمبارك يبا، بالمبارك. الوالد عندك ولا مو موجود؟
1: منو
2: الوالد؟
1: اي الوالد موجود.
2: اكلمه؟
1: الله يحفظه. اي تقدر تكلم.
0: حياك بطيبة. نعم اكيد. صباح الخير يا ابو طيبه، حياك الله معانا.
3: هلا
2: يا هلا، ساك الله بالخير.
3: صباحك النور والسرور.
2: الف الف مبروك على بنيتنا طيب.
3: الله يبارك فيك معاليك،
2: وان شاء الله تبلغ فيها مشاهد.

0: ذاتها العليا وتبلغ فيها عروسة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب، نشكر جهودكم، جهود معاليكم واضحة بوزارة التربية خلال سنتين طاف وليلة.
0: والله ذيل عيالنا ويستاهلون أكثر.
1: الله يحفظكم، الله يحفظكم، مشكورين، ما قصرتوا، فرحتونا، الله يفرحكم.
0: وإن شاء الله دوم فرحانين، إن شاء الله دوم فرحانين.
1: يا رب يا رب، والهدام والوصول حق سيدي صاحب السمو الله يحفظه،
0: الله يحفظه
1: ويطول لي بعمره،
0: الله يحفظه
1: الشيخ مشعل،
0: آمين،
1: ولي عهد الأمين،
0: آمين،
1: والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، الله يحفظكم،
0: آمين آمين آمين،
1: يحفظ ديرتنا من كل شر يا رب،
0: آمين.
2: اللهم آمين، أحسن لك الصحة والعافية. شكرا لطيبة عبد الهادي الهاجري ولوالدها الكريم على هذه المداخلة. شكرا مع الوزير، نستمر معاكم أكيد في أخذ المزيد من الاتصالات والتبريكات والتهاني في مختلف الثانويات والاختصاصات. الحين نروح معاكم إلى أوائل العلمي للكويتيين، فخلنا نشوف معاكم منو اللي حصل على هذه المراكز. نبدي معاكم مع منال عبد الناصر مبارك مطلق فهد العدواني من ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات في المركز 11 بنسبة 99.95. والاسم الذي يليه لمريم عبد العزيز عبد المجيد الهندي من ثانوية خالدة بنت الأسود للبنات في المركز 10 بنسبة 99.95. وحسين محمد عبد الحسين محمد من ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين في المركز 9 بنسبة 99.95. أيضا مع بدور علي عبد الجليل القلاف من ثانوية بيان للبنات في المركز 8 بنسبة 99.95. صبا يوسف علي أحمد من ثانوية مشرف للبنات في المركز 7 بنسبة 99.96. وغيداء علي أحمد فلاح أحمد الكندري من ثانوية أبرق خيطان للبنات في المركز 6 بنسبة 99.97. الماس مشعل خلف الضفيري من ثانوية آمنة بنت الأرقم المخزومية للبنات في المركز 5 بنسبة 99.97. وحسين عبد الله حسين فلاح من ثانوية صالح شهاب للبنين في المركز 4 بنسبة 99.98. موضي فهيد سند الدوسري من ثانوية لطيفة الشمالي للبنات في المركز 3 بنسبة 100%. غالية ناصر سالم الميع العازمي من ثانوية زينب بنت مضعون للبنات في المركز 2 بنسبة 100%. وطيبة عبد الهادي حريميس الهاجري من ثانوية الدوحة للبنات في المركز 1 في نسبة 100%، والتي سبق وأن أجرينا معها الاتصال قبل قليل. وأيضا حين معنا اتصال أعتقد مخرج، نعم، نروح معاكم إلى غالية العازمي اللي أكيد نتشرف في أخذ هذا الاتصال معاها. صباح الخير يا غالية، وحياك الله معانا ومع الوزير معاك.
3: صباح النور، الله يحييك.
0: يا
3: هلا
0: يا هلا غالية، مبروك يبا مبروك،
3: الله يبارك فيك،
0: وإن شاء الله تكون نتيجة نتيجة خير لك إن شاء الله حق مستقبلك.
3: إن شاء الله يا رب،
0: إن شاء الله، ونبيك تكملين بهالمشوار، وإذا دخلتي إن شاء الله الجامعة هم التخرجين امتياز مع مرتبة الشرف.
3: إن شاء الله، يعطيك العافية،
0: مبروك، يعني صبرتي ودرستي ونلتي الحمد لله، وانتي تستاهلين،
3: الله يبارك فيك بجهودكم، وانتي
0: تستاهلين
3: جهودكم، ما قصرتوا، شكرا.
0: سلمج سلمج، الوالد يمج؟
3: اي موجود.
4: السلام عليكم، حياك الله معالي الوزير.
0: يا هلا، بالمبارك بالمبارك إن شاء الله.
4: الله يسلمك، يبارك فيك يبارك فيك، هذا بفضل الله وفضل جهودكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله، هذا جهودها هي اللي درست، وانتوا اللي وفرتوا لها البيئة ومعلمينها.
4: الحمد لله،
0: وإن شاء الله تبلغ فيها، إن شاء الله تبلغ بشهادتها العليا وتبلغ فيها عروس إن شاء الله.
4: الله يجزاك خير وما قصرت، وقواكم الله، قواكم الله دكتور.
0: بالمبارك بالمبارك إن شاء الله.
2: شكرا ابو غاليه، ولي اكيد اختك غاليه، ولا شك على ان غاليه اليوم رفعت الراس بهذه النسبه العاليه. ونستمر ايضا مع معالي وزير التربيه في اخذ المزيد من الاتصالات واخذ قراءه المزيد من الاسماء، لكن قبل لا اكيد نسمع اكيد هذه الاتصالات الجميله والتهاني والتبريكات، نطلع معكم فاصل صغير كذي ونكمل معكم ان شاء الله.

أوائل القسم العلمي، لكن الحين أكيد ما نمطولين عليكم، نمشوف معاكم أوائل القسم الأدبي ونستمر أكيد في قراءة هذه الأسماء وأيضا أخذ الاتصالات من هؤلاء الفائزين بأعلى النسب. أوائل القسم الأدبي مع خلف نواف سالم العنزي من ثانوية الرجاء المشتركة للبنين في المركز العاشر بنسبة 98.89. فاطمة سلمان محمد الشراح من ثانوية مشرف للبنات في المركز التاسع بنسبة 98.9. ومع ملك محمد عبد الوهاب علي محمد من ملك محمد عبد الوهاب علي محمد من ثانوية السالمية للبنات في المركز الثامن بنسبة 99.1. وإلى الاسم الذي يليه مع منيرة سيف راشد الملعبي من ثانوية مركز أم الهيمان المشتركة للبنات في المركز السابع بنسبة 99.3. وإلى فوزي علي عبد الله الانتيفي من ثانوية يوسف بن عيسى للبنين في المركز السادس بنسبة 99.7. وإلى عمشة محمد مبارك البصمان من ثانوية الرابية للبنات في المركز الخامس بنسبة 99.12. وإلى المركز الذي يليه مع شوق يوسف سعد العنزي من ثانوية الصباحية للبنات في المركز الرابع بنسبة 99.17. نوير مشعل عواد عباير العازمي من ثانوية أم الهيمان للبنات في المركز الثالث بنسبة 99.48. حبيبة ممدوح عبد الهادي محمد

0: من ثانوية الإخلاص الأهلية المشتركة للبنات في المركز الثاني بنسبة 99.78. ياسمين جهاد صلاح الدين محمد وادي من ثانوية الكويت الأهلية الحديثة المشتركة للبنات في المركز الأول بنسبة 99.79. نعم، ننتقل الحين معاكم إلى أوائل الأدبي للكويتيين. نقرأ معاكم الأسماء التالية اللي حصلوا على هذه المراكز الأولى للكويتيين القسم الأدبي: ناصر سعد محمد العجمي ثانوية الكندي للبنين في المركز العاشر بنسبة 98.7. وإلى المركز الذي يليه لوجدان حمد عايض العازمي من ثانوية صباح السالم للبنات في المركز التاسع بنسبة 98.72. وإلى مريم فارس فهد العازمي من ثانوية زينب بنت مضعون للبنات في المركز الثامن بنسبة 98.75. وإلى الاسم الذي يليه لخلف نواف سالم العنزي من ثانوية الرجاء للبنين في المركز السابع بنسبة 98.89. فاطمة سلمان محمد الشراح من ثانوية مشرف للبنات في المركز السادس بنسبة 98.9. وإلى منيرة سيف راشد الملعبي من ثانوية مركز أم الهيمان للبنات في المركز الخامس بنسبة 99.3. وإلى الاسم الذي يليه لفوزي علي عبدالله الانتيفي من ثانوية يوسف بن عيسى للبنين في المركز الرابع بنسبة 99.7. وإلى المركز الثالث لعمشة محمد مبارك البصمان من ثانوية الرابية للبنات بنسبة 99.12. والمركز الثاني من نصيب شوق يوسف سعد العنزي من ثانوية الصباحية للبنات بنسبة 99.17. ونشوف معاكم المركز الأول لنوير مشعل عواد العازمي من ثانوية أم الهيمان للبنات في المركز الأول بنسبة 99.48. نسمع معاكم نوير العازمي في هذا الاتصال. صباح الخير يا نوير، ومبروك، ألف مبروك، ومع الوزير أكيد يبي يبارك لك في هذا الاتصال.
1: مساء الخير نوير. هلا يبا بالمبارك إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك
1: ومن هالأعلى إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
1: صبرتي ودرستي ونلتي إن شاء الله، وأنت تستاهلين.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. الوالد يمك؟
2: ايه يبا حابة أن يذكر أمي وأبوي وأهلي مديرة مدرستي أبلواب حشادري، وحابة أني أشكر جارتي.
1: الله يحييك والله يحفظك. بالمبارك طال عمرك.
0: حياك الله أبو نوير مع الوزير.
3: يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا فيك، بالمبارك ان شاء الله. بالمبارك.
3: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وسلم،
1: وان شاء الله
3: هذا من جهود.
1: الله يسلمك، وان شاء الله تبلغون فيها باعلى المراكز يا رب.
3: الله يسلمك، الله يسلمك ويبارك فيك، وهذا من جهودكم.
1: ابد، احنا في خدمه عيالنا وما قعدنا الا لخدمتهم ان شاء الله.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: مبروك
3: ويعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك، يسلمك، طول لي عمرك. مبروك مبروك.
0: شكرا مع الوزير. شكرا لبنوير ولنوير العازمي هذا الفوز بهذا المركز المميز، ألف مبروك منها الأعلى يا رب. نروح معاكم الحين إلى المعهد الديني ونشوف منو حصل على المراكز الأولى في المعهد الديني، ونقرأ معاكم أولى الأسماء الفائزة بهذه النسب العالية. أولا مع حفصة خالد مختار علي صالح، المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة قرطبة، والحاصلة على المركز العاشر مكرر بنسبة 99.2. حور بندر ردن الدويش من المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة الفروانية في المركز العاشر بنسبة 99.2. وتسنيم محمد رفعة الجمل من المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة قرطبة، وهي في المركز الثامن مكرر بنسبة 99.2.

0: ونروح معاكم ونشوف هاجر يوسف أحمد الحريتي من المعهد الديني الثانوي للبنات أيضا في منطقة قرطبة، وهي في المركز الثامن بنسبة 99.2. عمر أسامة محمد بدوي من المعهد الديني الثانوي للبنين في منطقة الفحاحيل في المركز السادس مكرر بنسبة 99.43. مريم وحيد مبارك علي مبارك مركز معهد ديني قرطبة للبنات في المركز السادس بنسبة 99.43. سمية محمود عبد السلام مرسي سليمان من المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة الفروانية، وهي في المركز الرابع مكرر بنسبة 99.55. الزهراء بيومي عبد الرحمن جاد الرب من المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة الفروانية بالمركز الرابع بنسبة 99.55. عائشة فهد عبد الرحمن الكندري من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي بالمركز الثالث بنسبة 99.66. كوثر خالد راشد بدوي راشد من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي في المركز الثاني بنسبة 99.89. فرح عبد الله خالد درويش المعهد الديني الثانوي للبنات أيضا في منطقة قرطبة، وهي في المركز الأول بنسبة 100%. ننتقل معاكم الحين للمعهد الديني، أسماء الفائزين في المراكز الأولى للكويتيين، ونشوف معاكم أول اسم لفوزية محمد سعد المطيري من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي في المركز العاشر بنسبة 98.18. رجاء فهد سلمان الجساس من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي بالمركز التاسع بنسبة 98.41. وليان غانم قبلان العتيبي من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي في المركز السادس بنسبة 98.64. وأيضا إلى المعهد الديني الثانوي للبنات لمنطقة الفروانية مع معهد عبد الرحمن السميط الثانوي الديني البنين، وهو في المركز السادس، بعد شوي إن شاء الله نقرأ لكم هذا الاسم الحاصل على نسبة 98.64. فخلكم معانا نذكر لكم الاسم بعد شوي. جود محمد حمود الديحاني من المعهد الديني الثانوي للبنات في منطقة قرطبة في المركز السادس بنسبة 98.64. وإلى فاطمة جراح عبد الرحيم فخرو من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة قرطبة، وهي في المركز الخامس بنسبة 98.86. حور بندر ردن الدويش من المعهد الديني الثانوي للبنات بمنطقة الفروانية، وهي في المركز الرابع بنسبة 99.9. هاجر يوسف أحمد الحريتي من المعهد الديني الثانوي للبنات أيضا بمنطقة قرطبة، وهي في المركز الثالث بنسبة 99.2. ومريم وحيد مبارك علي مبارك من المركز والمعهد الديني أيضا في قرطبة للبنات، وهي في المركز الثاني بنسبة 99.43. وعائشة فهد عبد الرحمن الكندري من المعهد الديني الثانوي أيضا في قرطبة إلى المركز الأول أكيد بنسبة 99.66. واعتقد معنا اتصال مع عائشة الكندري. صباح الخير يا عائشة، ألف ألف مبروك معالي الوزير السيد جلال الطبطبائي، يبارك لك هذا الإنجاز مع الوزير بنتك عائشة الكندري، معك في الاتصال.
1: هلا يبا، مبروك، ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك.
1: صبرتي ودرستي ونلتي الحمد لله، وإن شاء الله يكون هذا وإن شاء الله يكون هذا الإنجاز خير لك ولديرتنا الغالية الكويت يا رب.
2: إن شاء الله.
1: مبروك. الوالد يمك؟
2: الله يبارك فيك.
3: إيه. السلام عليكم مع الوزير.
1: السلام، حياك الله، مبروك مبروك نجاح بنتنا.
3: الله يحييك. الله يحييك وشكر لكم مع الوزير.
1: إن شاء الله تبلغون فيها في أحسن المراكز وأحسن الشهادات يا رب.
3: اللهم آمين، اللهم آمين.
1: وتبلغون فيها عروسة بعد إن شاء الله.

0: نعم اكيد يعطيك الصحه والعافيه مع الوزير. نعم. لا شك على ان مثل هذه الفرحه اليوم لا يسعها التعبير بهذا الاتصال، ولا شك ان الفرحه كبيره خصوصا بالحصول على المركز الاول والمراكز المتقدمه على مستوى دوله الكويت. فخر وفعوا الراس وهذا العشم فيهم دائما. الف الف مبروك لبناتنا وابنائنا حصولهم على هذه المراكز المتقدمه. لكن ما زلنا معكم في نقل هذه الفرحه دائما، نقل هذه الفرحة مستمرة على شاشة تلفزيون دولة الكويت وقناة الأخبار وأيضا على تطبيق 51، ونشوف معاكم وننتقل إلى أوائل التربية الخاصة القسم العلمي. أوائل التربية الخاصة في القسم العلمي نبدي معاكم مع حور إبراهيم سلمان إبراهيم من ثانوية الرجاء للبنات المشتركة في المركز الخامس بنسبة 97.16. روح معكم ونشوف مشاري فايز عايد العنزي من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة في المركز الرابع بنسبة 97.28. علي ثامر علي الرقاص من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة في المركز الثالث بنسبة 98.32. هيثم محمد مصطفى زيدان من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو أيضا في المركز الثاني بنسبة 98.75. عبد الله محمد أحمد حساني زيدان من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو في المركز الأول بنسبة 99.23. ننتقل معاكم إلى التربية الخاصة للكويتيين إلى الأسماء التالية التي سنقرأها اليوم معاكم، وأكيد نجدد لهم التهاني والتبريكات لغازي يحيى محمد الغديان من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو في المركز الخامس بنسبة 93.59. محمد جاسم محمد المشيمي من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو في المركز الرابع بنسبة 95.15. وإلى حور إبراهيم سلمان إبراهيم من ثانوية الرجاء للبنات المشتركة وهي في المركز الثالث بنسبة 97.16. وإلى مشاري فايز عايد العنزي من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو في المركز الثاني بنسبة 97.28. علي ثامر علي الرقاص من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة وهو في المركز الأول بنسبة 98.32. معنا هذا الاتصال مع علي ثامر الفائز في المركز الأول. صباح عليك بالخير يا علي وألف ألف مبروك، مع الوزير معاك في هذا الاتصال يبي يبارك لك.
1: هلا يبا هلا، مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا،
1: مبروك ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك،
1: ومنها الأعلى إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك،
1: صبرت ونلت. هذا الوالد يمك؟
2: اي اي يمي يمي.
1: يا هلا ساك الله بالخير، طال عمرك، يا هلا فيك.
3: الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك بالمبارك نجاح ولدنا.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
1: هذا التفوق ان شاء الله، وان شاء الله
2: انا بعلى المراكز هذا هو الامير الشيخ مشعل ولي عهده، وانا فخور بنفسي واهدي تفوقي حق امي وابوي اللي تعبوا وياي صراحه، وعيل تعبوا وياي وفقوا الاجواء المناسبه لي وكذي.
1: احنا فخورين فيك.
2: اول الظروف المناسبه يعني.
1: احنا فخورين فيك.
3: الله يسلمك يا معالي الوزير، مشكور.
1: الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك في احسن المراكز وباحسن الشهادات.
3: امين امين. الله
1: لا توقف لا توقف، كمل مشوارك
2: بإذن الله بإذن الله.
1: كمل إن شاء الله إن شاء الله. مبروك.
2: أشكركم وأشكر وزارة التربية وأشكر مدرسيني.
1: ساعة المباركة. مبروك مبروك، أنت ولدنا وتستاهل.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
3: الله يبارك فيك يا معالي الوزير، مشكور مشكور.
1: الله يحييك.
0: نعم شكرا لك أخوي علي، ألف مبروك، ولأبو علي كذلك، تستاهل أكيد. لا شك أن اجتهدت ونلت، ومن جد وجد ومن زرع حصد، وهذا ثمرة حصادك اليوم منها الأعلى إن شاء الله، ودائما ترفع الرأس. روح معاكم نقرأ أيضا المزيد من الفائزين في المراكز المتقدمة لا شك والنسب العالية في ثانويات الكويت، ونظل أيضا في موضوع أو قسم التربية الخاصة أدبي. التربية الخاصة

اختصاصه ادبي. نكمل معاكم ونقرا ياسمين احمد عبد اللطيف الخلايله في مركز الرجاء الثانوي للنساء، وهي في المركز الخامس بنسبه 91.37. فجر خليفه حجاب الظفيري من الرجاء ثانويه الرجاء للبنات المشتركه بنسبه 91.5، وهي في المركز الرابع. والى الاسم الذي

0: عبد المجيد عبد الله الهزاع من مركز الرجاء الثانوي نساء، وهي في المركز الثالث بنسبة 92.15. مزنة عبد الوهاب سعد لنخيلان من ثانوية الرجاء للبنات المشتركة، وهي في المركز الثاني بنسبة 93.16. خلف نواف سالم العنزي من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة، وهو في المركز الأول بنسبة 98.89. ننتقل معاكم إلى أسماء الكويتيين القسم الأدبي التربية الخاصة، ونشوف معاكم هذه الأسماء من جديد. لسارة فهد كميخ العجمي من ثانوية الرجاء للبنات المشتركة، وهي في المركز الخامس بنسبة 88.91. وحيدر علي أحمد بهلوان من ثانوية النور للبنين، وهو في المركز الرابع بنسبة 89.8. سعود حسين عوض العازمي من الإرادة المشتركة الثانوية للبنين، وهو في المركز الثالث بنسبة 89.48. وإلى مزنة عبد الوهاب سعد للخيلان من ثانوية الرجاء للبنات المشتركة، وهي في المركز الثاني بنسبة 93.16. خلف نواف سالم العنزي من ثانوية الرجاء للبنين المشتركة، وهو في المركز الأول بنسبة 98.89. واعتقد معانا خلف العنزي في هذا الاتصال. صباح الخير يا خلف، حياك الله معانا، ونبي ابتسامتك ومع الوزير معاك في هذا الاتصال. مع الوزير معاك خلف العنزي.
1: هلا يبا هلا، مساء الخير.
2: هلا والله، هلا والله،
1: مبروك، ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك
1: وربي يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله منها الأعلى.
2: مشكور، ما قصر إن شاء الله.
1: الوالد يمك؟
3: إيه نعم. مرحبا، هلا طال عمرك.
1: المبارك طال عمرك، والمبارك
3: يسلمك يبارك فيك.
1: المبارك صبر الحمد لله، ودرس ونال الحمد لله.
3: الحمد لله لله الحمد، جزاكم الله خير.
1: إن شاء الله تبلغ فيه، إن شاء الله تبلغ فيه بشهادات العليا، وتبلغ فيه معنى
3: عمرك وحضورك ومعانيك.
1: إن شاء الله، إن شاء الله. ألف ألف مبروك.
3: الله يسلمك سادي، مشكور معانيك، مشكور.
1: ألف مبروك،
3: يبارك فيك ويسلمك.
0: شكرا مع الوزير، وشكرا لخلف نواف العنزي، وألف مبروك حصوله على هذا المركز، وشكرا أبو خلف أيضا على هذه التهاني والتبريكات وابتسامة الجميلة. ومن هالأعلى دائما إن شاء الله. أعتقد مخرج ها فاصل إن شاء الله، ونكمل معكم هذه الفرحة.

0: يلا
1: يا هلا، مساكم الله بالخير. يا هلا والله،
0: مساك الله بنور. يا هلا مرحبا، مع الوزير معك ثلاث اتصال.
2: مبروك مبروك طال عمرك، مبروك مبروك.
1: الله الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. يا مرحبا والله ومسهلا.
2: هلا فيك والله، يوفقك ان شاء الله ويبارك لها.
1: آمين.
2: هذا المجهود وهذا التعب اللي مرت فيه.
1: امين امين يا رب العالمين. الله
2: ان شاء الله تبلغون فيها بشهاداتها العليا ان شاء الله، وتبلغون فيها عروسه بعد ان شاء الله.
1: امين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، يرحم والديك.
2: الف الف مبروك. يمك مضي؟
1: ايه يا يمي، تفضلي.
2: هلا يبا، مبروك يبا، مبروك. ماما صوتك بعيد يبا.
0: مضي مبروك يا مضي. إذن موضي الدوسري الأولى على الكويتيين في القسم العلمي. موضي تسمعيني؟ موضي. يلا.
3: أنا فلسطينها.
0: يلا.
2: هلا هلا يبا، هلا. مبروك يبا مبروك، ومن هلا على.
3: الله يبارك فيك.
2: خلصتي مرحلة وترى جايتك مرحلة ثانية إن شاء الله، ونبيها أهم بتفوق تخلصينها.
3: بإذن الله بإذن الله الحمد لله. هذا كان فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا المركز راح أقدمه حق ديرتي. هذا أقل واجب وطني ممكن أنا أقدمه حق ديرتي الكويت. ما قصرت، جهودكم كانت واصلة وبالغة، ولله الحمد هذا بعد فضل أهلي كلهم، يعني ما قصروا، هم تعبوا معاي. هذه هالنجاح والتفوق حق ديرتي الكويت، حق أمي وأبوي وخواتي وأخوي، وحتى أشكر أبواتي كلهم، ما قصروا ما دفعت معالي الوزير على هذه الجهود البالغة.
2: يسلمك، كويتنا تستاهل وأهلك يستاهلون هذا التفوق، وانتي تستاهلين. وانتي تستاهلين. يسلمك يسلمك.
0: أحسنتي أحسنتي يا موضي، وشكرا لك على هذه المداخلة، وألف مبروك أكيد لك هذا النجاح من هالأعلى دائما في رفعة أكيد اسم الكويت، ومن التقدم إلى ازدهار أجمل إن شاء الله. مع الوزير يمكن وصلنا معك الحين لتقريبا لختام يعني هذه التغطية الخاصة لإعلان نتائج، وأعتقد أن لك كلمة لكل من يتابعنا اليوم عبر هذه الشاشة من أولياء أمور وطلبة وكادر تعليمي، فشنو حاب تقول؟
2: طبعا هنا كانت عندنا معادلة وطنية صعبة في يعني السنة اللي فاتت، وخاصة في فترة العدوان الإيراني الغاشم. كانت عندنا معادلة من ثلاث معايير. المعيار الأول كان سلامة عيالنا الطلبة، وهذه كانت أولوية قصوى بالنسبة لنا في وزارة التربية. المعيار الثاني اللي احنا ما كنا نبي التعليم يوقف، فكانت استمرارية التعليم يعني أمانة كان هاجسنا الكبير، ويمكن تحولنا إلى أونلاين بسبب الظروف وسلامة الطلبة، وبعدين ردينا ثانوية إلى إلى إلى إلى مقاعد الدراسة داخل المدارس. وآخر معيار واللي هو المعيار اللي يهم الناس كلها، اللي هو معيار عدالة ونزاهة الاختبارات. وشفنا الحمد لله قلت نسبة الحرمانات إلى النص في هذه السنة. رسالة شكر وتقدير وعرفان ورسالة حب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله على دعمهم إلى وزارة التربية، وعلى تواصلهم الدائم لمسيرة التعليم وسؤالهم الدائم عن الوزارة، وكان دعم غير محدود أمانة لوزارة التربية. وكذلك شكر كبير كبير وايد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح على مساندة وزارة التربية طول السنة، وسؤاله الدائم ومتابعته الحثيثة والدقيقة المستمرة لوزارة التربية، ومتابعته خلال العدوان الإيراني الغاشم وتفاصيل التعليم في دولة الكويت. وشكر خاص إلى معالي النائب الأول معالي وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح الله يحفظه على دعمه وتوفيره كافة الإمكانيات وزارة الداخلية لحماية المنظومة التعليمية، سواء

حياكم الله مرة ثانية في هذه التغطية الخاصة لإعلان نتائج الثانوية العامة على مستوى دولة الكويت لعام 25-26، وإحنا نستمتع بإعلان هذه الفرحة، والأكثر من ذلك نستمتع بسماع التهاني والتبريكات في هذه الاتصالات. لذلك نأخذ هذا الاتصال مع الأولى على الكويتيين في القسم العلمي موضي الدوسري. صباح الخير وحياك.

0: في يعني في فترة الدراسة أو في فترة الامتحانات اللي هي كانت يعني فترة صراحة صعبة جدا. آخر شكر أمانة، وهذا شكر مني شخصيا ومن جميع العاملين في وزارة التربية إلى من كانوا الحصن المنيع لدولة الكويت وكانت مصدر الطمأنينة للكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة اللي هم إخواننا وعيالنا في القوات المسلحة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ومنتسبين وزارة الداخلية اللي تكاملت جهودهم لحماية بعد الله سبحانه وتعالى لحماية أرض الكويت واستمرارية الدراسة واستمرارية الامتحان وأمان الطلبة في وجودهم في هذه الظروف. مناسبة وطنية عشناها، مناسبة جميلة توحدت فيه مشاعر الفرح، مشاعر يعني ماكو شيء اكبر من الفرح يعني صراحه يعني. وكانت المثلث اللي هو الاسره والمدرسه في ظل وطننا الغالي الكويتي.
1: نعم اكيد طبعا مرحله صعبه وعديناها الحمد لله في وزاره التربيه بامتياز وتفوق، والحمد لله اليوم وصلنا الى مرحله الحصاد والى مرحله الفرحه، والى انا متاكد الحين الناس قاعد توصلها المسجات ها في سهل، والكل فرحان اكيد في نجاحه وتفوقه. لكن احب كذلك يعني اوجه تحيه ايضا للاسره التربويه اللي حاضره معانا اليوم في مبنى وزاره التربيه، فابي تحيه يعني لكم الامانه ولكل الحاضرين يعني، فيعني تحيه اكيد لكل من يتابعنا وللحضور اللي موجودين حتى في الادوار العليا. ألف مبروك، وأحب أجدد مرة ثانية هذه التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأيضا لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة ولكل أسرة وكل بيت قاعد يتابعنا الحين وفرحان بهذه النتائج. ولا شك أن اليوم جهود كبيرة تمت خلال الأشهر الماضية إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة في تكريمهم وفي فرحتهم ونشر هذه السعادة. قواك الله مع الوزير،
0: الله حييك،
1: وشكرا على يعني وجودك.
0: شكر خاص حق وزارة الإعلام في وجودكم وحق إخواني المخرجين والمعدين والمصورين، وشكر خاص لك عبد الرحمن على وجودك معنا.
1: من ذوقك مع الوزير، وأكيد هذه كلها جهود متكاملة وتتعاون مع بعض لإخراج هذه التغطية بأجمل صورة وهذه الفرحة. أحب أوجه لكم تحية أكيد وزارة الإعلام وإخوان من البث الخارجي المخرج محمد بولند ومحمد هاشمي وزكريا الشواف وكل الشباب الموجودين اليوم واشتغلوا في نقل هذه الفرحة. تحياتنا لكم مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في هذا النقل. نلقاكم إن شاء الله في السنة الجاية بعدد أكبر وتفوق أكبر إن شاء الله ونسب أعلى من أبنائنا وبناتنا. ومع السلامة.
0: شكرا.
1: شكرا لك. مع السلامة.
2: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
3: هنا إذاعة دولة الكويت، والساعة فيها الآن 1:05 ظهراً.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وفخامة رئيس جمهورية بوروندي الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة، وفخامة حاكم عام كندا الصديقة. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل. سلطات

الاحتلال الإسرائيلي ترجئ الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. مجلس السلام يخطط لإنشاء مراكز إيواء في مناطق في غزة، وحركة حماس تعرب عن الأمل في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف خروقات الاحتلال. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف. والرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوى انفصال تايوان. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفر الصحة والعافية ولجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست نادا ييشيمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوروندي الصديقة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست نادا ييشيمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست نادا ييشيمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية رواندا وشعبها صديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا صديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة

ذكرى يوم كندا، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها مفور الصحة والعافية، ولكندا وشعبها صديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم كندا، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة بمناسبة ذكرى يوم كندا. ونتحول إلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم، استنادا إلى التقدم المحرز خلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا. وأفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الفرق الفنية من الجانبين الأمريكي والإيراني ستجتمع اليوم مع وسطاء قطريين، لكن بصورة منفصلة على أن تجري المفاوضات بشكل غير مباشر. وأضاف ديفانس أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي أجريت من قبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مخيرة بين السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها وتثبيت المكاسب التي حققتها. في واشنطن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب أجرى خلال الأيام الماضية عدة محادثات مع وزير الحرب بيت هيغ سيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بشأن توجيه ضربات عسكرية جديدة، لكنه قرر في الوقت الحالي الاستمرار في المسار الدبلوماسي. وأبلغ ترامب مساعدي بأن شن جولة جديدة من الضربات الشاملة قد يقوض الجهود الدبلوماسية ويقلل فرص واشنطن في التوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وفي السياق أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على التزامات دائمة وقابلة للتحقق ومدعومة بعمليات تفتيش من إيران لضمان إزالة برنامجها النووي. ويعد التأكيد على القابلية للتحقق وعملية التفتيش نقطة مركزية في الموقف الأمريكي الحالي، في ظل مخاوف واسعة من أن أي اتفاق جديد قد يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وإلى تطورات جنوب لبنان، حيث أرجأ الاحتلال المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن اتفاق الإطار الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. وعزى الاحتلال الإرجاء إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تتولى الإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق الأمني لاتفاق الإطار، مشيرا إلى أن آلية الرقابة ستقوم بتنسيق الجهود لتجريد حزب الله من سلاحه لا مجرد التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا إن حوالي 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي. وأضاف ريزا إن المساعدة الإنسانية مهما كانت ضرورية ليست كافية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل اقتصادية اجتماعية أيضا. في السياق ذاته رفض مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأمريكية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون

بتفويض مسبق من الكونغرس. وأيد مشروع القرار 189 نائبا فيما عرضه 235 نائبا لينتهي بالرفض رغم إدخال تعديلات عليه مقارنة بالنسخة السابقة التي سقطت في وقت سابق من الشهر. وإلى غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعاً تجريبياً لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق في غزة لا تخضع لسيطرة حركة حماس. ونقلت هذه الوسائل الإعلامية عن مصادر لم تسمها إن قوات متعددة الجنسيات ضمن قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام ستصل إلى تل أبيب خلال أسابيع تمهيدا لنشرها في غزة. من جهته، أعربت حركة حماس عن أملها في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات الإسرائيلية. ودعت الحركة في بيان مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على غزة من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتقديم إغاثة حقيقية وإلزام الاحتلال بالانسحاب من غزة. إلى السودان، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن حصيلة عمليات عسكرية نوعية ومكثفة شملت 5 محاور رئيسية، مؤكدة إلحاق خسائر فادحة في العتاد والأرواح بقوات الدعم السريع خلال النصف الثاني من شهر يونيو. ووفقا للبيان العسكري الرسمي، تمكن الجيش السوداني من تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 أخرى، فضلا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابات ومستودعات وقود. في جنيف، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الجمعة المقبل بناء على طلب عاجل تقدمت به بريطانيا بدعم من ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. وتعتزم هذه الدول أن تقدم للمجلس وأعضائه 47 مشروع قرار للمطالبة بخفض التصعيد بشكل فوري. وإلى جديد، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة من بينها البحر الأسود وبحر أزوف. في الوقت نفسه، ذكرت وكالة ريا نوفيتسي إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة موسكو. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية قصفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية، بالإضافة إلى مصنع لمكونات الصواريخ في منطقة بينزا. هذا وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا موجها و130 طائرة مسيرة روسية استهدفت مناطق أوكرانية عدة، فيما قتلت امرأة جراء استهداف روسيا 5 محطات وقود للبيع بالتجزئة. من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني في رسالة اطلعت عليها رويترز إن أمام أوكرانيا نافذة فرصة تتراوح بين 6 و9 أشهر في ساحة المعركة لتحقيق التفوق على روسيا. وطلب من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي في رسالة اطلعت عليها رويترز توجيه 6,600,000,000 يورو من صندوق المساعدة العسكرية المدعوم من الاتحاد. إلى باريس، قال مصدر مطلع في الأليزي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا ستجري جولتها الأولى في 18 من شهر إبريل المقبل، فيما ستجري جولة الإعادة في 2 من مايو، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن ذلك رسميا اليوم.
وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف قد يتصدر الجولة الأولى من انتخاب عام 2027، لكن لم يتضح بعد من سيكون مرشحه. إلى بروكسل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسالا فون دير لاين اليوم إن العلاقة عبر الأطلسي لا تزال الأهم في العالم، وأنه ينبغي مواصلة تعزيزها. وقالت فون دير لاين إن التكتل سيلغي اليوم الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الصناعية الأمريكية، وذلك تنفيذا للجزء الخاص بالتكتل من الاتفاق التجاري الذي أبرم مع الولايات المتحدة. وحول الأزمة الباكستانية الأفغانية، قالت حكومة طالبان في أفغانستان إنها شنت غارات جوية على أراض باكستانية، فيما أعلن الجيش الباكستاني اليوم اعتراض 4 مسيرات قال إنها أطلقت من أفغانستان، وذلك في أحدث تصعيد بين البلدين. وحذر الجيش الباكستاني في بيان حركة طالبان الأفغانية من عواقب الهجوم، مشددا على أنها ستتلقى ردا سيكلفها غاليا في تصعيد يعكس بين البلدين. إلى بكين، طالب الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم الحزب الشيوعي الحاكم بمواكبة الظروف المتغيرة مع الحفاظ على الإنجازات التي حققها، ودعاه إلى تحسين التنسيق لمعالجة القضايا المحلية والدولية. وأكد الرئيس الصيني في خطابه بمناسبة مرور 5 سنوات بعد 100 على تأسيس الحزب أنه يجب تسريع بناء الجيش ليصبح عالمي المستوى لحماية سيادة ومصالح الصين، مشددا من جديد على التصدي الحازم لقوة انفصال تايوان ورفض التدخلات الخارجية. إلى بيونغ يانغ، تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ اليوم بمواصلة تعزيز العلاقات مع الصين، واصفا محادثات القمة الأخيرة مع الرئيس شي جي بينغ في بيونغ يانغ بأنها مناسبة تاريخية. وأكد جونغ أون في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أكد أن التطوير المستمر للعلاقات مع بكين يمثل موقفا ثابتا لبيونغ يانغ. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى. مبارك سعيد سالم عن عمر نهز 81، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة صبحان. إن لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه نشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وفخامة رئيس جمهورية بوروندي الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة، وفخامة حاكم عام كندا الصديقة. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجئ الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. مجلس السلام يخطط لإنشاء مراكز إيواء في مناطق في غزة، وحركة حماس تعرب عن الأمل في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف خروقات الاحتلال. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض السودانية.
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف.

والرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوة انفصال تايوان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 كويت، ودائما وأبدا هذا البرنامج يكون لنا في استراحة في كل يوم بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. أهلا وسهلا شهد.
1: يا هلا ومرحبا فيك سعود، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة اللي يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. هذا البرنامج عبارة عن فقرات متنوعة، عبارة عن أخبار نقدمها لكم مستمعينا، وأيضا فقرات متنوعة من خلال الضيوف اللي ناخذ منهم المعلومات المفيدة.
0: أكيد، واليوم شاهد يمكن يوم استثنائي، يوم حلو خاصة وإحنا قاعد نشوف هالتهاني التبريكات للخريجين، خريجين القسم العلمي والأدبي للصف الثاني عشر، نبارك لهم. وأنا الأمانة وايد فخور في هذه النسب المرتفعة، تبارك الله شفنا هذه الفرحة سواء على مستوى الوزارة من المعلمين من أهاليهم، الكل كان قاعد يراهن على دفعة هالسنة رغم أن هم مروا بظروف استثنائية، بس ما شاء الله كانوا قدها وقدول تبارك الله، وواجهوا يمكن الظروف اللي مرينا فيها من خلال شدة الحيل ومن خلال أدائهم للاختبارات بأفضل ما يمكن، لين شفنا هذه النسب اللي ترفع الرأس، ونقول لهم فالكم الجامعة بإذن الله وأرقى وأفضل الجامعات
1: إن شاء الله. والحلو في هالسنة أكيد أن استغلوا، ونقدر نقول مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استغلال تطبيق سهل، والنتائج صارت توصل لهم ترى عن طريق تطبيق سهل لأولياء الأمور وللطالب نفسه الله. فيستمتعون ويشوفون النتيجة إلكترونيا أكيد. ويستمتعون أكيد بالنتائج ويفرحون الأهل والعيال أكيد.
0: أي نعم، مجرد ما يوصل الإشعار من خلال سهل ويشوف الطالب هذه النسبة يفرح هو وهلا، وإحنا فعلا بارك لهم وتبارك الله نسبة جدا مرتفعة صح. وإحنا نقول لكل من حقق نسبته، نقول هذا نتيجة تعبك، هذا نتيجة الجهد اللي مريت فيه والدعم اللي قدموه كل أسرة في دولة الكويت لأبنائهم أو لبناتهم الطلبة طلبة الصف الثاني عشر، واللي ما حقق النسبة اللي كان يتمنى أن يحققها نقول له أنت كفيت ووفيت وأديت أفضل ما عندك والتوفيق على الله، وأيضا أنت ما قصرت، ولكن يبقى اليوم في الكويت ما شاء الله فيه الكثير من الخيارات المتاحة لجميع الطلبة، حتى كل الطلبة يكون لهم فرص جامعية جميلة بإذن الله سواء في الخارج أو في جامعة الكويت أو جامعات الداخلية وحتى في مختلف المؤسسات الأكاديمية بالديرة.
1: إحنا أكيد فخورين في نتائجهم اللي قدموها هذه السنة في ظل الظروف الراهنة اللي مرينا فيها للأمانة، والضغوطات اللي مروا فيها الطلبة من ناحية نقدر نقول صفارات الإنذار وأثرت عليهم نقدر نقول نفسيا، وممكن ساعات إن تحولت الدراسة إلكترونيا، لكن الطلبة قدها وقدود وشفنا نتائج جدا جميلة على أرض الواقع. أمس كان عندنا لقاء مع الأستاذة حفصة المهنة، تكلمت عن تخصص وايد حلو وجميل ويديد وعليه إقبال كبير، وهو تخصص الأمن السبراني الله. وقالت إن في مجالات معينة أفضل إن الطلبة يتجهون لها بسبب نقدر نقول حاجة سوق العمل صح. لهذه التخصصات، منها تخصص الصيدلة مثل ما ذكرنا سابقا في برنامج استراحة الظهيرة، وأيضا تخصص الأمن السبراني وهندسة الكمبيوتر.
0: اي نعم، هذه تخصصات جدا جميلة وفي لها احتياج، وإحنا

0: اليوم نشكر هذه الشراكة الجميلة ما بين ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية في دولة الكويت على رأس وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت اللي وفروا فرص دراسية للطلبة تواكب احتياج سوق العمل. وإحنا نقول لطلبتنا اليوم لا تتردد إذا كان عندك أي سؤال أي استفسار على أي تخصص من مختلف التخصصات بأن أنت تروح وتسأل. اليوم وزارة التعليم العالي من خلال وجهني تقدم كذلك حملة جدا جميلة، تقدر تزورهم وتقدر تسألهم عن التخصصات عن الجامعات، تسألهم وتقول لهم شنو ميولك العلمية والدراسية وبناء عليها راح يكون في نوع من الترشيحات، وتقدر تسألهم عن التفاصيل المتعلقة عن كل تخصص ودراسته، وكذلك أيضا بالنسبة لكل المؤسسات الأكاديمية بدولة الكويت.
1: وما ننسى اليوم راح يكون في معرض خاص للجامعات، معرض نقدر نقول يسمى بقرارك اليوم مستقبلك غدا، وأوقات المعرض راح تكون من فترة صباحية 9:30 لغاية الساعة 1:30 مساء، والفترة الثانية من الساعة 4 ولغاية الساعة 10:30 راح تكون بأرض المعارض ومستمرة لمدة 4 أيام من تاريخ اليوم لغاية تاريخ 4/7، وراح تكون في قاعة 5 أرض المعارض مشرف.
0: أكيد، وأيضا يعني شوف اليوم جمعيات النفع العام المعنية في أي تخصص، على سبيل المثال جمعية المهندسين اليوم أبوابها مفتوحة لكل الطلبة اللي ودهم يدرسون هندسة بمختلف أنواع الهندسة، يسألون شنو هذه التخصصات، شنو الفرق ما بينها، شنو طبيعة دراستها، شنو المستقبل الوظيفي ليانا، وكذلك أيضا بالنسبة لكل تخصص حابين يدرسونه وهل له فرصة بإذن الله أن أنا يكون لي مجال أيضا في القطاع الخاص ويكون لي حتى في مشاريع الشخصية.
1: صح.
0: لأن اليوم الدولة ما هي تدعم الطلبة بس على أن أنت تدرس الجامعة وتتوظف في القطاع الحكومي، لا، اليوم أمامكم فرص في القطاع الخاص وأمامكم فرص في بعض التخصصات أن أنت يكون لك مشروعك الخاص من خلال خبرتك اللي تكسبها، يكون لك مشروعك والدولة تدعم مثل هذا التوجه. لذلك إحنا نقول فكر عدل، وللأهل تركوا حرية الاختيار لأبنائكم، ما حققوا هالنسب العالية إلا أهما على قدر عالي من المسؤولية، وبإذن الله قادرين على أن يختارون التخصص الأفضل، والدولة ما وفرت هذه التخصصات إلا نظرا للاحتياج لها أو لأهمية مستقبلها.
1: كل التوفيق أكيد للطلبة ولاختياراتهم إن شاء الله اللي راح تكون مناسبة في الجامعة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. إحنا أكيد في بداية حلقتنا راح نقول تحية مقدمة من فريق العمل معاكم من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ولكم هذه أجمل التحايا من التقديم من أمام المايك. من الحين للساعة 3 بنكون معاكم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومعاكم من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخ،
1: وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، باسم أسرة برنامج استراحة الظهيرة نقول ألف ألف مبروك لكل الخريجين لطلبة العلمي ولطلبة الأدب، يوفالكم أعلى المراتب وأعلى الجامعات بإذن الله، وأيضا هذه التهنئة نقدمها لكل أسرة تسمعنا، فنقول لهم منها للأعلى بإذن الله تعالى، لكم هذه التهاني والتبريكات من قائد هذا العمل من الأخراج سعود الحربي.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام، نبدي معاكم استراحتنا لهذا اليوم بباقه من الأخبار والمستجدات اللي نقدمها لكم، ودائما وأبدا ننقلها لكم المصادر الرسمية في الدولة. ونبدي معاكم مع أول الأخبار. وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية بين الجهتين ودعم جهود تطوير منظومة الأغذية الحلال في الكويت، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بمستويات الجودة والامتثال وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وأكد وكيل الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم الذي وقع المذكرة عن الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا، أكد أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة ويسهم في نشر الوعي وتعزيز الممارسات المرتبطة بقطاع الأغذية الحلال وفق الأسس العلمية والشرعية المعتمدة. ومن جانبها قالت المدير العام للغذاء بالندبة الدكتورة شيماء العصفور التي وقعت المذكرة عن الهيئة إن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة الأغذية الحلال في البلاد عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز جودة وسلامة الغذاء وترسيخ مكانة الكويت مركزا إقليميا رائدا في قطاع الأغذية الحلال. ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية كويت جديدة لعام 2035 من خلال تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وننتقل معاكم مستمعينا الكرام إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم من هذه الجولة الإخبارية من برنامج استراحة الظهيرة. قالت رئيس جهاز المراقبين الماليين بالتكليف ندى لسهلي إن مشروع برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وأضافت لسهلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم الأربعاء أن البرنامج حظي باعتماد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن الخطة التنموية الخاصة بجهاز المراقبين الماليين وينفذ على مدى 4 سنوات تبدأ من السنة المالية 2026-2027 وتستمر إلى السنة المالية 2029-2030. وأوضحت أن أهمية البرنامج تبرز بوصفه مشروع تنموي يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال تطوير الإدارة المالية العامة وبناء القدرات المؤسسية، إذ يأتي ترجمة لأهداف قانون جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والوضوح في الأداء المالي العام وتقديم الاستشارات والإرشادات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وبينت أن البرنامج يتوافق بصورة مباشرة مع مستحقات رؤية كويت 2035 من خلال دعمها لركيزتي إدارة حكومية

حكومية فاعلة ورأس مال بشري إبداعي عبر تعزيز الحوكمة والكفاءة في الإدارة المالية والاستثمار في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى نشر المعرفة المتخصصة وتوظيف أفضل الممارسات.

أما خبرنا الثالث فهو يتعلق في الشأن الرياضي. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن نجاح الموسم الكروي 2025-2026 هو ثمر التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الرياضية الحكومية والقطاع الخاص، مثمنا الدور الذي قامت به شركة زين للاتصالات والاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية وكافة اللجان العاملة. وقال وزير الجلاهمة في كلمة خلال حفل توزيع جوائز التميز لدوري زين الممتاز لكرة القدم الذي نظمت شركة زين للاتصالات بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، إن الموسم المنصرم شهد مستويات فنية متميزة وتنافس قوي بين مختلف الأندية، عكس تطور الكرة الكويتية والجهود المبذولة من جميع عناصر المنظومة الرياضية. وأضاف أن ما شهده الدوري من إثارة حتى الجولة الأخيرة يجسد قيمة المنافسة الرياضية الشريفة، ويؤكد أن الأندية الكويتية تمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تمكنها من مواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدا بالأداء الذي قدمتها الفرق طوال الموسم وبالروح الرياضية التي تحلت بها الجماهير وتحلت بها أيضا اليوم اللاعبون وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية. وأوضح أن هناك خطة عمل سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لاكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الاهتمام بالفئات السنية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب سيظل في مقدمة أولويات الدولة، بما يسهم في بناء قاعدة قوية لكرة القدم الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وتحقيق الاستدامة في الإنجازات الرياضية. وجه الوزير الجلاهمة رسالة إلى اللاعبين أكد فيها أن نهاية الموسم ليست نهاية الطموح، وإنما بداية لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، داعيا الجميع لمواصلة الاجتهاد والانضباط والالتزام والحرص على تطوير المستويات الفنية والبدنية، لأن اللاعب الكويتي يمتلك المقومات التي تؤهله للوصول إلى أعلى المستويات متى ما اقترنت الموهبة بالإصرار والعمل الجاد. مستمعينا الكرام، كان هذا آخر أخبارنا لهذا اليوم، مستمرين معكم مع بقية فقراتنا في برنامجكم استراحة الظهيرة. منتصف النهار لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة، وننتقل معاكم إلى فقرتنا الحوارية في هذا البرنامج. دائما تجمعنا حوارات في برنامج استراحة الظهيرة، ولاحظنا في هذا البرنامج بأن التراث دائما وأبدا له أهميته، وأصبح اليوم هو واجهة للكويت، وأصبح كذلك هو شريان رئيسي في مسألة تعزيز مفهوم تحويل السياحة الداخلية إلى صناعة. وكذلك دائما نشوف هذه الجهود الكبيرة المعنية في نقل التراث، وفي الوقت ذاته اليوم هناك وسائل متنوعة لنحافظ فيها على التراث، كذلك من خلال عدسة الكاميرا، ومن خلال الإعلام، من خلال الحديث عن التراث، وأيضا من خلال توثيق الصورة وتوثيق كل ما يعني التراث الكويتي وكل ما يتعلق أيضا في تاريخنا وموروثنا من خلال هذه العدسة، اللي من الممكن أن لقطة واحدة تكون هي عبارة عن 1000 كلمة، ومن الممكن أن لقطة واحدة توصل رسالة، وممكن صورة واحدة توصل رسالة شعب وإرث شعب وموروث شعب. في حلقة اليوم راح نتكلم على هذه الصور اللي ما تعتبر هي مجرد لقطات عابرة، بل هي تعتبر عبارة عن عملية توثيقية تحفظ لحظة، تحفظ تاريخ، تحفظ قصة، وتروي تفاصيل يمكن الكلمات ما تقدر توصفها. إلى هذه الصورة راح تاخذ الكثير من الرسائل، ومن خلال عدسة المصور يمكن أن يبقى التراث حاضر في ذاكرة الأجيال، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا في هذا الوطن، وما يتعلق في تعزيز هويته، وما يتعلق في تعزيز مفاهيمنا الوطنية. ضيفنا اليوم قدر أن يخلي الصورة عبارة عن رسالة توثق جمال الكويت وتراثها، وما تقتصر مسيرته بس على التقاط الصور، بل أيضا شارك في معارض فوتوغرافية حظيت برعاية كريمة وكان لها أهميتها، وأيضا كذلك أسهم من خلالها في إبراز جمال التراث الكويتي وتوثيقه من خلال عدسته ومن خلال نظرته.

0: الإعلامية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا اللي قدر أنه يحقق كل هذا من خلال عدسته ومن خلال اهتمامه بالتاريخ والموروث، المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري. أهلا وسهلا، حياك الله هذه الساعة المباركة اللي تشرفنا فيها في استراحة الظهيرة بإذاعة الكويت.
1: أهلا وسهلا، أتشرف فيكم وبإذاعة الكويت على هالاستضافة احنا نقول البسيطة، إن شاء الله

0: اليوم المستشارين الإعلاميين، كل من لديه إبداع في أي مجال إبداع إعلامي وينقل رسالة من خلال الإعلام هو جزء من أسرة إذاعة دولة الكويت. فأنت في مكانك وفي محلك في استراحة الظهيرة، وإحنا راح نسولف وندردش من القلب للقلب، راح نسولف عن الكاميرا وراح نسولف عن التراث وعن المعارض وننقل هذه الصورة للمستمعين الكريم، فهذا أكيد تشريف لنا. لكن أنا أبي أرجع للبدايات، شنو قصتك مع التصوير الفوتوغرافي؟ أكيد طالما أنك أنت مهتم في التراث والتاريخ فأنت تعتز بذاكرتك الأولى مع الكاميرا ومع العدسة.
1: أهلا وسهلا. طبعا في البداية كانت يعني عبارة عن لعبة حبيت أتسلى فيها اللي هي الكاميرا، ما توقعت أن هذه اللعبة توصلني إلى الاحترافية وإلى أصبحت بعدين فيما بعد مهنة في التصوير الفوتوغرافي، اشتغلت فيها بالصحافة واشتغلت. بس أنا أرجع إلى البداية، يعني كنت طفل صغير يعني ما كان ذاك الوعي الكامل يعني عندي، فاشتريتها وعلى بنا تسلية. فبديت أول بدايتي طبعا عن طريق الأسرة، أصور الأهل أصور الأغارب، يعني بعدين انتقلت إلى الفريج يعني الربع، وكنت أصور ذكرياتي في المدرسة، كنت أهربها يعني أخشها بجنطتي كاميرا صغيرة وأصور. وبعدين صدق بعدين حسيت أن فعلا هذه الذكريات اللي أنا صورتها صارت لها اعتزاز، لها مكانة.
0: الله.
1: طبعا في بدايتي مريت بصعوبات كثيرة لأن ما كنت أعلم شيء، يعني تخيل أنا أعطيك جهاز أقول لك استخدمه، خاصة إذا أنت عمرك يعني صغير ذاك الوقت، فما عرفت يعني مريت بصعوبة جدا إلى أن وقفت على ريلي الحمد لله، وقدرت أباشر وأتعلم التصوير من خلال طبعا الأخطاء، إلى بعدين صارت يعني من سلبية إلى إيجابية. تعلمت شلون تركيبة الفيلم النيجاتيف، لأن أول كنا نستخدم النيجاتيف الآن إيه طبعا الكاميرا الآن صارت سهلة، اللي هو الشريحة هذه الشيب تركبها الكارت ميموري أو شيء شغلة كذي هذه الميموري كارت وتصور، ما يعني إن شاء الله تركبها بالشمس. إحنا لا، أول كان النيجاتيف ما يصير تعرض الفيلم حق الشمس، لازم غرفة مظلمة أو يعني شيء ساتر ظلام يكون. فالآن أحس أنه صار في فرق بين أول وبين الحين، الآن كل شيء صار سهل، كل شيء هذا. بعدين من خلال يعني يوم عرفت التصوير، بعدين على قولتك خطوة خطوة إلى أن بديت أدش بالمسابقات. كثير من المسابقات أخذ يعني الحمد لله حصلت على العديد من الجوائز،
0: صح،
1: المراكز الأولى وهذا. بعدين إيه انطلقنا بعدين في المعارض اللي سويتها داخل الكويت وخارج الكويت.
0: نعم، هذا الحديث راح نعتبره احنا بمثابة مقدمة، وراح تكون من هالمقدمة بإذن الله الكثير من التساؤلات، لكن أنا مصرنا أوقف عند بعض المحطات. قلت في البداية كان عبارة عن جهاز وما كنا نعرف له، وكاميرا، وكنت أخذها أهربها إلى المدرسة وأخذ بعض اللقطات لزملائي، واستأنست على هذا الجهاز اللي بيدك هو الكاميرا. وقلت أنا مريت بصعوبات، شو اللي خلاك تكمل على الرغم أن أنت مريت بصعوبات ومريت بتحديات ومريت بأخطاء كثيرة، لكن مع هذا كملت، ليش؟
1: طبعا أنا بالنسبة لي الصورة تعني لي شيء الكثير، يعني على قولتك هي عبارة عن توقف من الزمن، لحظة الزمن توقف أنت عندك من خلال الأشخاص، وقفتهم صورتهم خلاص وقفت هنا الصورة. أنا أسميه الزمن توقف عند هذه اللحظة، هذه الأشخاص قد تشوفهم بعدين أو ما تشوفهم، شيء اللي يذكرك تذكرك الصورة، تقعد تراجع تطالع بين فترة. فأنا الحين يعني والله من حوشني مثلا يعني أي ضيقة نفسية ولا شيء أرجع إلى الألبوم، وهذه نصيحة أقولها حق كل المستمعين، ارجع حق الألبوم، شوف ألبوم الأسرة أو ألبوم أصدقائك، راح تحس بارتياح نفسي وشعور ما تتصور. أنا هذا اللي خلاني يعني فعلا أكمل، صح أنه صعوبة، كنت يعني الفيلم كان يحترق عندي ما تطلع منه ولا صورة، إلى أن قابلت التحدي. والإنسان طبعا في كل مرحلة من حياته لازم يقبل التحدي، ما يقول أنا بس فشلت وبس وأمشي، لا لا لا، الفشل أنا أسميه يعني الإنسان إذا يوقف عند الفشل أنا أسميه إنسان فاشل.
0: أي نعم.
1: لكن إذا بالعكس يعني يطمح وينجح أسميه هذا الإنسان الناجح.
0: أي نعم. ما شاء الله تعمقت في هذا المجال وصولا إلى ما أنت عليه اليوم، هل هذا الأمر أصبح بشكل تلقائي ولا أنت كان عندك هدف بأن أنا أبي أوصل له من خلال هذه المثابرة من خلال هذا العمل، أم رأيت بأن هي علاقة حب متبادلة ما بين اليوم ضيفنا الكريم في هذا البرنامج المستشار الإعلامي والمصور الأستاذ حامد شوير العميري مع الكاميرا، علاقة الحب هذه هي اللي خلتك اليوم توصل لهذا المكان، أم إصرارك أم أن الاثنين معا؟
1: والله وشيء هو أعتقد هي الميول. الإنسان كل إنسان يميل إلى شيء، يميل إلى الكرة، يميل إلى الرسم، يميل إلى كذا. أنا عندي هذا الميول الفنية في التصوير الفوتوغرافي، زين، وبعدين على قولتك حب الشغلة، يعني حب الصورة، حب الكاميرا.

0: بعدين احب اطور نفسي بنفسي، يعني الابداع على قولتك ترى مو كل صوره صوره تقول هذه صوره او هذا المنظر، اذا ما يصير هناك صوره مميزه وفيها ابداع فيها فن ولا ما تعتبر صوره،
1: ما تعتبر صوره.
0: انا سمي التصوير العشوائي بدون موضوع بدون اي احساس بدون اي شيء ما تسمى صوره. يعني لو اعطيك انا مجموعه صور اقول تفضل يمكن انت راح تضيع تقول شنو هذا المنظر. لكن الصوره احنا عباره عن موضوع اساسي،
1: صح؟
0: مثلا بتصور البوم، تصور البوم مو تصور بس بحر والبوم يمكن بعد ما يبين من بعيد، او بتصور الابراج انت تكون قاعد على بعد كيلوين تقول والله هذا الابراج، لا هذا في غلط، يعني في زوايا معينه في كذا. انا المهم قبلت التحدي وهي حب الشيء اللي انا سويته.
1: اي نعم، ننتقل للحديث عن مشاركاتكم. ما شاء الله يعني شاركت في المعرض الاول اللي اقيم تحت رعايه الشيخ احمد الفهد الصباح، وبعدها ايضا كان هناك مشاركه في المعرض الثاني تحت رعايه الشيخ فهد جابر لاحمد الصباح. ودنا لو تكلمنا عن هذه المشاركتين وش اللي تمثله لكم في مسيرتكم المهنيه، بالاضافه الى ما شاء الله مشاركاتكم المتنوعه الكثيره.
0: طبعا انا اعتز ان اول معرض سويته بالنادي العربي بالتعاون مع الاستاذ حسين مقصيد رئيس اللجنه الثقافيه بالنادي العربي.
1: نعم.
0: وهو اللي شجعني قال لي تعال انت عندك صور رياضيه، انا كنت اصور رياضه زين، قال انت عندك صور عن النادي العربي وتعال ليش ما نسوي وندعي كان وقتها رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم الشيخ احمد الفهد نحط تحت رعايته. وفعلا يعني تم هذا الشيء، اول معرض سويته انا اعتبر اللبنة الأولى يعني في إقامة المعارض اللي هو معرض الرياضي في النادي العربي. بعدين انطلقت طبعا إلى المعرض الثاني اللي كان هم عن إنجازات الرياضة الكويتية، صورت عن المنتخبات وغيرها، كان تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة وقتها كان الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح. من خلال هذه المعرضين هني عاد خلاص بديت أنتقل إلى المعارض الثانية اللي هو عن الكويت وعن التراث. وأنا اعتز يعني بصراحة أمانة يعني أعتقد سويت معرض طبعا أكثر من معرض في الكويت، 9 معارض. المعرض الثاني سميته الكويت الجميلة.
1: الكويت الجميلة.
0: الجميلة إيه، كان تحت رعاية وزير الإعلام السابق الله يذكره بالخير الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
1: نعم.
0: كان وزير الإعلام ذاك الوقت وافتتح لي المعرض. بعدين انطلقت إلى معرض عطيته يعني عطاني قوة بصراحة وشيء طيب، سويت عن إنجازات الشيخ الأمير الراحل الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد الصباح
1: رحمة الله عليه،
0: وكان وقتها وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حاليا ولي العهد حفظ الله، سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، كان وقتها وزير الإعلام شجعني بصراحة وقال لي بالعكس
1: الله.
0: احنا نشجع الشباب، وفعلا فتح لي معرض الشيخ جابر الأحمد، ومن ثم السنة الثانية فتح لي معرض الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمهم الله. يعني معرضين كانوا تحت رعاية وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد، وهذه أعتبرها انطلاقة لي جديدة. طبعا بعدين سويت معرض عن الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله تحت رعاية الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وكان يحتوي على مجموعة من صور سميتها مسيرة خالدة من العطاء.
1: مسيرة خالدة
0: من العطاء. كان يشمل صور صباح السالم والله يرحمه ابن الشيخ سالم صباح السالم وزير الدفاع، فقلت لازم نحيي ذكراهم، ورحب بالفكرة الشيخ الدكتور وشجعني قال لي أنا راح تحت رعايتي إن شاء الله، وفعلا تم افتتاح هذا المعرض. بعدين بديت اتجه الى اللي هو التراث الكويتي عن الحرف اليدوية. من خلال هذه المعارض طبعا يعني حبيت اوثق كل الاعمال الكويتية القديمة انها تكون من خلال هذه الصورة، لان الحين جيلنا الحالي في اشياء خاصة الحرف اليدوية اندثرت انا اسميها ما يعرف عنها اي شيء،
1: صح؟
0: فانا من خلال الصورة يعني وثقتها. يعني مثلا السدو، صناعة الابوام، مثلا اللي يسمونها الخزفيات والفخاريات وغيره
1: الحرف اليدوية
0: بكل الحرف تقريبا.
1: ما شاء الله. أنا أشكرك على أنك ذكرت هذه النقطة. بالمناسبة يعني برنامجنا تشرف أكثر من مرة في استضافة السادة من الجمعية الكويتية للتراث والحرف والمبدعين الكويتيين. ويعني فعلا اليوم جهودكم جدا كبيرة في تسليط الضوء على الحرف كذلك اليدوية. وأنا أشكر اليوم ذكركم لهذه الأسماء من السادة كذلك وزراء السابقين وكذلك الشيوخ السابقين وكذلك إذا ما يتعلق اليوم في كل مسؤول كان في يوم من الأيام هو داعم لمعرض يهتم بالتراث الكويتي. وطبعا على رأسهم سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه حينما كان وزيرا للإعلام آنذاك. لما نتكلم اليوم عن هذه المعارض بكل تأكيد ما شاء الله هذا يقودنا الحديث عن المشاركات. حريص على المشاركة في المعارض، حريص على إقامة المعارض. ودنا لو تكلمنا أكثر عنها وكم يبلغ عدد المعارض اللي شاركت فيها أو أقمتها سواء داخل الكويت أو حتى خارجها، لأن أنا أعتقد أن مشاركتك في الخارج أنت ما تعتبر فقط مستشار إعلامي أو مصور أو موثق للتاريخ الكويتي أو باحث أو مهتم في التاريخ الكويتي، أنا أعتقد أيضا أن أنت تكون سفير للكويت من خلال عدسة كاميرتك ومن خلال مشاركتك.
0: بالضبط، أنا سويت تقريبا 9 معارض داخل الكويت وتسعة نفس العدد خارج الكويت، ولله الحمد يعني استمريت. طبعا المعارض اللي هذا اللي سويتها بالكويت مثل ما قلت لك أنا كان عن سمو الأمير الراحل الله يرحمه الشيخ جابر والشيخ سعد الله يرحمهم، وسويت عن التراث الكويتي ويعني تنوعت بالأخير يعني تركز على هذا. أما خارج الكويت الحمد لله سويت تقريبا ب9 دول تقريبا في
1: إيه
0: في لبنان وفي مصر وفرنسا وأذربيجان وأرمينيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وقرقيستان. الحمد لله سويت طبعا لقيت صدى كبير مثل ما تفضلت، يعني حبيت أبرز الصورة الحقيقية والصورة الجميلة لدولة الكويت. والله الحمد يعني من خلال المعرض أنت تلتقي بشعوب أخرى وناس يعني يختلفون عنك
1: من ثقافات مختلفة.
0: ايه في بعض الدول يعني يمكن ما يعرفون شيء عن الكويت أو معالم عن الكويت.
1: أنا هذا اللي لاحظته ما شاء الله من يعني من ثقافة عربية ومن قارات مختلفة. نعيد الدول مع بعض بعد إذنك.
0: لبنان. مصر
1: هذا من الوطن العربي تبارك إيه. الله
0: فرنسا
1: أوروبا إيه نعم
0: أذربيجان
1: إيه نعم
0: أرمينيا
1: تبارك الله
0: كوريا الجنوبية البرازيل وقرقيستان.
1: يعني ما شاء الله في القارة الأوروبية القارة الآسيوية في أمريكا الجنوبية على مستوى الوطن العربي تبارك الله. هذا الموضوع أكيد له دلالات كبيرة خاصة بأنها ثقافات مختلفة. البعض يشترك معنا في بعض الجوانب مثل الدول العربية ولنا تاريخ مشترك، والبعض لا تاريخنا متغير تماما. ودي لو تكلمنا عن هذا الموضوع شنو اللي يعني لك خاصة بهذا التنوع الجميل بالدول اللي قمت فيها هذه المعارض وشاركت فيها.
0: يعني أنا أذكر كنت بالبرازيل عرضت صور عن معالم الكويت الحديثة، وكان وقتها تحت رعاية أو غرفة التجارة والصناعة العربية البرازيلية. كان رئيس الغرفة برازيلي وزار الكويت من قبل لا أنا أسوي المعرض. الله. يعني عنده انطباع شوي عن الكويت وخاصة أبراج الكويت
1: واسترجعت الذاكرة.
0: حتى هو يقول أنا جيت الكويت وتعشينا أو غدا حفل غداء رسمي كان في أبراج الكويت. عموما يومين المعرض وقال يشوف أنا حاط معلم عن أبراج الكويت، وقف وانبهر شي يقول باخذ صورة عنده. قلت له ما تأخذ صورة أنا أهديك إياها. يعني أنا الحمد لله فيني ميزة من أسوي أهدي صور حق أي نعم حق مثلا المقيمين يعني المسؤولين هناك. فقال لي أكون شاكر لك يعني هذه أبراج الكويت أتذكر. يقول أنا تغدينا غداء رسمي وهذه راح تعني لي شيء الكثير. قلت له فعلا هذه الصورة إن شاء الله راح تأخذها بعد نهاية المعرض وتم على هالشيء. أنا أوري طبعا أجسد معالم الكويت من البداية. أول شيء أوري الكويت كانت قبل اعتمادنا على القوس قبل وعلى يعني الصحراء على ما تنتج الصحراء من حياة أنت عارف الحياة، وبعدين الحياة البحرية إلى أن أمشي معاهم إلى أن يعني أوريهم حتى أن المحار شنو إحنا كنا يعني نعتمد على اللؤلؤ شلون كان ينباع. قلت لهم هذا نفطنا قبل نفط الكويت قبل
1: هذا
0: النفط.
1: مصدر الدخل
0: المصدر الدخل اللي هو بيع اللؤلؤ يعني طبعا تعرف تعرف التجار يبيعون اللؤلؤ كانوا يبون أكل مقابل هذا إيه إلى أن الحمد لله الله رزقنا بالنفط. بس أنا أتكلم عن بدايات. بعدين شوي شوي حبيت أوريهم هذه طرق الكويت السريعة والشوارع المعالم الحديثة المعالم السياحية المعالم الجميلة على الكويت إلى أن أنتقل فيهم آخر شيء إلى النفط ومصافي النفط والناقلات النفطية. فهني انبهرون
1: شلون
0: كانت الكويت يعني كاني فاتح لهم كتاب أو ألبوم من الصور بين الماضي وأمشي معهم إلى الحداثة. فهذه يعني الحمد لله يعني أول شيء يعطيني شيء يثلج الصدر إن لما تشوف الجمهور يتفاعل معاك، وخاصة لما يشوفون الأشياء خاصة اللؤلؤ. هم أول مرة إحنا يقول إحنا نسمع بس ما نشوف، أنا أوريهم المحارب وهي اللؤلؤ داخل. فواللي يعني فرحني أكثر لما نشوف هم يتعجبون بالصور ويطلبونها، أقوم أنا أعطيهم هدايا.
2: تهدئة.
0: أي نعم، وأكثر الهدايا

0: تسلم حق سفارتنا طبعاً، في اللي طبعاً سفرانا أشكرهم جداً جداً على يعني رعايتهم وعلى اهتمامهم على حضورهم لهذه المعارض، وسلمهم للسفارة، إما أن السفير يوزع أو يخليهم عنده بسفارة الكويت في الدولة اللي أنا أقيم فيها.
1: نعم، إحنا قلنا يمكن مشاركتكم الخارجية هي يعني باعتبار بأن اليوم كل من يمثل الكويت في الخارج هو بمثابة سفير لوطنه. اللي شارك في المجال العلمي، الأطباء اللي شاركون في المحافل الطبية والعلمية هم بمثابة سفراء الكويت. الإعلامي اللي شارك هو بمثابة سفير إعلامي. اليوم أنت كذلك يعني كنت بمثابة سفير إعلامي وسفير معني بالتراث الكويتي الأستاذ حامد سويرد العميري، المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي. سفاراتنا ما شاء الله أشد فيها، ودي أوقف عندها النقطة، في مختلف الدول. دائما ألاحظ أنا طوال العام في جهود كبيرة من سفارات دولة الكويت، خاصة في وقت الأعياد الوطنية، خاصة في وقت بعض المناسبات اللي تكون مرتبطة في تاريخنا وتراثنا، يحاولون ينقلون التراث للخارج. أكيد لاحظت منهم هذا الاهتمام في المجالين، سواء المجال الإعلامي أو المجال التراثي، ودنا لو تكلمنا عنه من خلال تجربتك.
0: والله الحمد لله، يعني أول شيء بعض أنا أقول مو الكل، البعض يعني يتصلون علي اتصال شخصي، بعضهم يسألون عني ويعرفون يعني من خلال
1: جهودهم وتابعاتهم. أكيد
0: يعني أذكر واحد الحين ما أذكر اسمه، كلمني من سفارة الكويت، من سفارتنا في واشنطن في أمريكا، وطلب مني مجموعة صور، وطرشت له أنا يعني بالحجم الكبير يعني في طريقة دزها لا على الإيميل، وقال لي ضروري أنت تكون معانا متواجد في المعرض عشان صورك ما صورك. وسبحان الله ما صار نصيب لأن جتنا كورونا على طول.
1: إيه سبحان الله.
0: أقول إيه والله، يعني أذكر جهزت له الصور طرشتهم له وصارت كورونا، ويعني طولنا بسالفة كورونا.
1: إيه كان في إغلاق.
0: ما صار إيه ما صار يعني نصيب إني أشارك في أمريكا، ولا كان بالعكس أنا فخور بهالشيء هذا. باجي بعض الدول يعني بعض اللي يشتغلون بالسفارات كنت أزودهم، يعني إحنا ما نقصر. ليش؟ لأن أنت تبرز الكويت بأي طريقة. اللي وين الوقت يصير أكثر شيء قبل يعني من شهر ديسمبر يطلبون الصور عشان شهر 2 اللي هو الأعياد الوطنية.
1: وقت الأعياد الوطنية.
0: إيه نعم. كنت أحضر لهم والله، بس حسب المعارف اللي يعرفوني وأعرفهم يعني.
1: نعم، واليوم إحنا نقول سفاراتنا كلها أبوابها مفتوحة بإذن الله، وتحتضن أبناء هذا الوطن ومن يمثلون هذا الوطن، وأنت خير من يمثل الكويت ويمثل اليوم الإعلامي الكويتي ويمثل كذلك المهتمين والمختصين في التراث الكويتي. أيضا ما شاء الله نلاحظ اهتمامكم في البيوت القديمة، نشوف اهتمامكم في الأسواق الشعبية، في الحركة كذلك التقليدية، خاصة أنا ودي أركز على البيوت القديمة والأسواق الشعبية، واليوم إحنا نعتز فيها ونعتبرها كذلك واجهة سياحية في دولة الكويت بإذن الله تعالى، ولها مكانة خاصة في عملية تحويل السياحة إلى صناعة. اليوم شنو سبب اهتمامكم وشنو اللي يجذبكم في البيوت القديمة والأسواق الشعبية القديمة؟
0: طبعا الكل يعني يجمع على هذا الشيء، أن التراث بالنسبة لي أنا هو عبارة عن ذاكرة الوطن. البيوت القديمة والأسواق الشعبية والحرف التقليدية ليست مجرد مباني وبس، يعني نمر عليها نقول هذه مباني، لا طبعا، هي أدوات، هي شواهد حية على حياة الأجداد وكفاحهم. يعني آبائنا وأجدادنا بنوا هذه البيوت اللي احنا نسميها بيوت من الطين، للأسف الحين معظمها اندثر، يعني يمكن باقي يمكن بيت أو بيتين الحين أنا ملاحظ، لكن أغلبها اندثرت. هذه انبنت على أيدي أجدادنا وآبائنا وكانوا عايشين هني، فهذا يعطيك شيء يعني حب، يعني شيء غريب صراحة، أن تقول الله شلون كانوا هني ساكنين. وإحنا كلنا نسمع يعني الكويت، مدينة الكويت، أهل شرق، أهل جبلة، أهل شرق، أهل جبلة، يعني إحنا لما إحنا نسمع تقول الله ودي أنا أكون عايش معهم بشوف هالفرجان هذه، سبحان الله. فهذا اللي يخليك يعني أنت أكيد تعطي يعني أو الصورة القديمة خاصة بيوت الطين ها تعطيك جاذبية وتعطيك يعني قيمة، لأن هذه قيمة تاريخنا وكفاح آبائنا وأجدادنا. طبعا هذه تخليني أشعر بالمسؤولية تجاه التوثيق، لازم أوثق هذا الشيء، لأن يعني أكثر مثل ما قلت لك البيوت اندثرت، الأسواق اندثرت، يعني وايد أشياء. أنا أتكلم عن المعالم القديمة، صح الحين صار حداثة، بس أنا أتكلم القديم للأسف راح يعني.
1: نعم كذا أكيد، وإحنا اليوم من خلال عدستكم نحافظ على ما تبقى ونحيي ما تبقى وننقله للأجيال القادمة، وهذا أمر جدا جميل. كذلك إحنا مستمرين في هذا اللقاء، وما شاء الله يعني خلال مسيرتك أكيد في صور التقطها، مناسبات معينة التقط فيها بعض الصور تعتبرها الأقرب لقلبك، إما لتميز الصورة، إما للحدث نفسه، إما لها قصة خاصة معك. شنو أكثر الصور اللي لها مكان خاص في قلبك وتعتبرها هي فعل

0: لها مكانة خاصة في قلب الأستاذ الإعلامي والمهتم بالتاريخ والتراث الكويتي حامد شويرد العميري.
1: والله مثل ما تفضلت الصور كلها تعتبر عزيزة علي وكلها مميزة عندي، بس لكن إذا برجع إلى التميز أكثر وأكثر، لأنه مثل ما قلت لك التصوير بالنسبة لي أنا صار احتراف أكثر، أعرف شلون أصيد اللقطة، شلون يعني نسميه احنا الإبداع بالصورة، شلون تبدع. طبعا الإبداع مثل ما قلت لك أنت لازم تطلع عن المألوف، تطلع عن أي شيء صورة العادية هاي، حاول توخر عنها، تروح حق الشيء اللي تتميز فيه وما تتكرر. احنا دائما نحرص ان الصورة ما تتكرر ابدا. الصورة اللي يعني اعتزيت فيها وفعلا شاركت فيها بمسابقات وحصلت على المركز الاول كانت اجمل لقطة لحضرة صاحب سمو الامير الراحل رحمه الله الشيخ جابر الاحمد الصباح
0: رحمة الله عليه،
1: برفعته للبشت وهو فرحان في أول تخريج للطلبة وطالبات جامعة الكويت بعد عودته من رحلة العلاج.
0: الله.
1: فبعد ما سلم لهم الشهادات التقديرية وقف على المسرح بلحظة، هذه أنا أسميها اللحظة النادرة، يعني
0: نادرة،
1: رفع بشته بطريقة فنية حلوة يعني ومعبرة وبعدين مميزة، يعني تصير يعني فجأة يعني لغط هذه اللقطة، وطبعا أهديتها حق جامعة الكويت خذوها مني وشاركت فيها كمسابقات وطلعت ما شاء الله الصور المميزة. الصورة الثانية حق الله يرحمه الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله
0: رحمة الله عليه
1: الصباحي، والله كان في وقت أذكر ساحة العلم وكان هناك دعاء وقتها، كان عندنا الأسرة مع أسرة كانوا
0: قضية الأسرة في التسعينات بعد التحرير.
1: نعم، رفع إيده وهو يدعي الدعاء، يعني في واحد يعني قاعد يقول دعاء فرفع إيده هو يقول آمين آمين، هذه الحركة وهو يعني معبرة ودمعة العين هذه الخفيفة وبإيده والله معبرة جدا، يمكن تميزت فيها وانتشرت انتشار كبير على الصحافة الكويتية. أي والله،
0: خاصة
1: هذه أنا أفتخر أني أنا اللي صورتها.
0: نعم،
1: أفتخر من أشوفها في أي مكان أقول الله صورتي هذه.
0: نعم، عسى الله يرحم الأمير الوالد وكذلك أمير القلوب، عسى الله يرحمه يغفر لهم. إحنا حتى نوضح لمستمعينا الكرام خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة، ويمكن أنا من الجيل اللي ما عاش فترة الغزو، لكن أنا من الجيل اللي عاش هذا الاهتمام الكبير في ملف عودة الأسرة من فترة التسعينات، وما زال الاهتمام موجود حتى عودة آخر بإذن الله تعالى رفات إلى دولة الكويت. هذا الموضوع كان يشكل عبارة عن أولوية أولى للقيادة آنذاك، وهو ما زال يشكل أولوية أولى لدولة الكويت. ونشوف اليوم لجنة الأسرة، فكان العلم الأصفر متواجد دائما وأبدا، كان الحديث من القيادة عن ملف الأسرة موجود، وكان التواصل المباشر مع ذوي الأسرة هو ملف يعتبر في غاية الأهمية. لذلك هذه الكلمات أو هذه اللقطة من الأستاذ عبارة عن توصل كل هالرسالة اللي احنا كنا قاعد نتكلم عنها.
1: أبو أضيف شغلة، ذكرتني أنت بالأسرة، أنا أذكر يعني كانت رئيسة وزراء بريطانيا ذاك الوقت تاتشر زارت الكويت، زارت لجنة الأسرة، إحنا الشيء بالشيء يذكر. أذكر أن الحريم الأمهات اللي عيالهم كانوا أسرة كل واحدة رافعة صورة ولدها وتسلمها، خذيت هذه اللقطات المعبرة أسميها اللقطة الإنسانية، حتى نذكر والله قعدت يعني على ركبتها والحريم قاعدين بالأرض، ويعني صورة وايد معبرة. يعني أذكر هذه الصورة، أنت ذكرتني بالشيء هذا، كانت صورة وايد معبرة وعبرت يعني على قولتك صور الأسرة والأمهات وحزنهم وهذا، والله لا يعيد ذيك الأيام.
0: اللهم آمين.
1: الله يرحم اللي انتقل لرحمة الله، وإن شاء الله ما نسمع إنه في أي أسرة. وبالنسبة حق الشخصية اللي أنا ما أنساها بعد، تصوير الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما زار الكويت افتتاح السفارة الأمريكية في عام 93.
0: 93.
1: اي نعم.
0: جورج بوش الأب.
1: جورج الأب.
0: الأب.
1: اي كان يعني بالنسبة لي أنا فخر إني أشوف جورج بوش اللي ساهم معانا في تحرير الكويت.
0: أنا قاعد أتكلم عن بعد أقل من سنة من التحرير.
1: سنتين أو تقريبا. سنتين زار تقريباً. الكويت أذكر زرت. نعم. أخذت له بعض اللقطات اللي أسميها اللقطات النادرة. ولا زلت اعتز فيها.
0: نعم، واحنا نعتز اليوم بجهودك الكبيره، نعتز بكل هذه اليوم المشاركات القيمه والكبيره منكم، وكذلك بان تكون سفير للكويت من خلال الاعلام، من خلال الصوره، ومن خلال التراث. في الختام انا يعني بكل تاكيد اليوم يعني يسعدنا ان كنت معنا في هذا اللقاء، وكان لدينا الكثير من التساؤلات، ولكن نظرا لضيق الوقت والوقت يسعفنا، احنا كان ودنا دائما ان نسلط الضوء ونحتاج الى حلقات وحلقات وبرامج حتى نوفي ولو جزء بسيط. اليوم اذا كان هناك رسالة تقدمها لكل من يسمعنا، سواء للمهتمين في الإعلام، سواء للمهتمين في التصوير، سواء للمهتمين في التراث. كلمة تقدمها حول حفظ تاريخ الوطن وذاكرته وتسخير قدراتنا لهذا الوطن. شنو الكلمة اللي حابة تقدمها لمن يسمعنا؟
1: والله رسالتي حق كل واحد يحب التصوير أن يجعل كاميرته طبعا وسيلة لخدمة وطنه أول شيء، يهتم في تراث وطنه، يوثق المعالم اللي هو يشوفها فعلا هذه هوية الوطن، أي شيء يعبر عن الكويت وتاريخها، لأن الصورة التي يلتقطها اليوم قد تصبح طبعا فيما بعد أو بعد سنوات وثيقة تاريخية لا تقدر بثمن. فأنا اللي أنصح يعني خاصة اللي يهتمون الحين بالتصوير، حاول تصورون المعالم القديمة، أي معلم سياحي، وخل عندك هذه اللقطة وممكن تتشارك فيها في مسابقات عالمية وقد تنجح فيها وتفوز، لأن طبعا الحين صار عالمنا عالم مفتوح. نعم. خاصة عن طريق السوشيال ميديا، العالم كله وده يعرف عن الكويت، عن بلدك. ودائما أنا أتمنى من كل المصورين أنهم يكونون سفراء لوطنهم، أن يلتقطون الصور الجميلة اللي يعني تكون الكويت متميزة فيها، ويشاركون مسابقات، ولا يوقف عند حد معين بس عند أسرته أو فريجهم أو ربعه، لا، أطلع للعالمية، وإن شاء الله كلكم تصيرون سفراء، واهتموا في نقل الصورة الحقيقية لدولة الكويت، والله يحفظها إن شاء الله.
0: عسى الله يحفظها. وهذه الدعوة الجميلة وهذه الكلمة وهذه الرسالة هي مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم. احنا معتادين نقدم رسالة في الختام، لكن ما في أجمل من الكلمة اللي قدمها ضيفنا الكريم المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري، اللي شرفنا وسعدنا في هذه الحلقة بحديثه عن الإعلام، بحديثه عن الكاميرا، بحديثه عن التراث وعن الكويت والإعلام الكويتي ومشاركاته المحلية والخارجية. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، ولكم أجمل التحايا في ختام هذا البرنامج من فريق العمل من حوراء درويش وبشاير العيد، وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى، والتنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، أما التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. غدا بإذن الله راح نكون في حلقة مميزة من خلال وجودنا في المركز العلمي في هذه الشراكة المستمرة ما بين إذاعة دولة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمركز العلمي. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا في تمام الساعة الثانية بإذن الله، مقدمة لكم من المخرج سعود الحربي، في أمان الله.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
3: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجئ الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف. الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوى انفصال تايوان. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة

دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، سنلقي اليوم الضوء على سيرة شاعر مصري، إنه محمد حسين الهراوي، الذي أقبل على الحياة عام 1885 وترعرع في كنف أسرة منبعها العلم والأدب، فكان جده من كبار علماء مصر، وكان خاله الشاعر محمد شريف سليم أول من فتح له أبواب القصيد ورعى موهبته الفنية. عاش في مصر وجال في بلاد الشام، وكانت هذه الرحلات تغذي روحه وتثري تجربته الشعرية. لنستمع إلى أجمل ما عبر به عن انتمائه لأرضه، فقال: أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا. تلقى علومه في القاهرة والإسكندرية، وأتقن إلى جانب العربية اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما أتاح له الاطلاع على آفاق الأدب العالمي، ونقل بعض الأعمال الشعرية العالمية إلى العربية.

بدأ مسيرته موظفا في وزارة المعارف عام 1902، ثم انتقل إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة التي غدت بيته الثاني ومنبره الأثير. هناك حولها إلى صالون أدبي حي يجمع الشعراء والأدباء في ندوات دافئة، حتى باتوا يسمونها دار الهراوي تكريما لروحه التي أسكنها فيه. ولم يكتفي بذلك، بل أطلق فكرة مهرجان سنوي للشاعر أسماه سوق عكاظ. يحيي فيه روح التنافس الأدبي العربي الأصيل. أما عالم الطفل فكان ميدانه الخاص وملعب قلمه، فنظم الأناشيد والحكايات والتمثيليات الشعرية التي تخاطب الصغار بلغة فصيحة سهلة ومحببة. أصدر سلسلة سمير الطفل للبنين والبنات، وكتاب شمس الضحى المزود بالألحان والصور الملونة، وتمثيليات شعرية كالذئب والغنم وبائع الفطير، ليرسخ مكانته رائدا لأدب الطفل العربي من بعد جيل أحمد شوقي. ولم يقف عطاؤه عند ذلك، بل شارك بشعره في الحركة الوطنية وكرمه أدباء لبنان عام 1900.

33. رحل شاعر الأطفال الذي أضاء دار الكتب، وما زال يتردد صداه في تلك الأفواه والقلوب البريئة. وفي النهاية أوصى فقال: وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا.

أعجم الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل. نحتاج إلى أن نتجاهل الأحداث وأن نتجاهل بعض الأشخاص ونتجاهل أيضا بعض الأفعال، تجاهل أقوال، ونعود أنفسنا على التجاهل الذكي ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يوم القيامة سيسأله الله عن صدقه، فكيف بالكاذب؟ مستمعينا الكرام، ما أجمل الغرباء حين يصبحوا أصدقاءنا قدرا، وما أصعب الأصدقاء حين يصبحوا غرباء فجأة. في قاحة الامتحان يعم الصمت والهدوء، وفي امتحان الآخرة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عزيزي المستمع، تريد أصدقاء؟ إذن اشرب من كأس التغافل حتى ترتوي. كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم أو ما زال يعاني، وشخص يتعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وأشخاص يسمعون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور. هي الدنيا، ولهذا سمي الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله. اللسان ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، وعجبا كيف يجبر بعض القلوب، وعجبا كيف يقتل بعض القلوب، وعجبا كيف ينير الله به الدروب. فبلسانك ترتقي، وبلسانك تزف للجنة، وبلسانك تحترم، وبلسانك ترتفع عند الله بحسن خلقك، وبلسانك تكون محبوبا لدى الناس. عزيزي المستمع، سألت زميلي الياباني ذات مرة: متى تحتفل بلدكم بعيد المعلم؟ وكيف تحتفلون به؟ أجاب مندهشا من سؤالي: ليس لدينا أي عيد للمعلم. يقول هذا الشخص عند سماعي لجوابه: بقيت في حيرة، هل أصدق ما يقول أم لا؟ ودهمتني فكرة: لماذا هذه العلاقة السلبية تجاه المعلم وتجاه منجزاته في بلد متطور اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا؟ وفي يوم بعد نهاية الدوام قدم لي زميلي الياباني دعوة ضيافة إلى بيته، وكان بيته بعيدا عن موقع العمل، فذهبنا إليه بالمترو وفي ساعات ذروة الزحمة المسائية، فقد كانت عربات مترو الأنفاق ممتلئة حتى التخمة، وبالكاد تمكننا من الدخول إلى العربة، فوقفت بجانب الباب ممسكا بالقائم المخصص، وفجأة رأيت أن الرجل العجوز الذي كان جالسا على المقعد الذي أمامي قد أخلى مكانه ويدعوني للجلوس، ولكني لم أفهم معنى هذا الاحترام نحوي من قبل رجل عجوز وأنا أصغره بكثير من السنوات، فحاولت الرفض ولكنه أصر على موقفه فاضطررت للجلوس. بعد الخروج من المترو طلبت من زميلي الياباني أن يوضح لي معنى موقف هذا الرجل العجوز. ابتسم صديقي مؤشرا إلى الميدالية التي أحملها على صدري قائلا: هذا الرجل العجوز رأى ميدالية المعلم المعلقة على صدرك، وتعبيرا عن احترامه لك كمعلم تنازل لك عن مكانه. وبما أنني ذاهب للمرة الأولى في ضيافة صديقي الياباني في بيته، فقد فكرت بأنه من المخجل أن أدخل بيته خالي اليدين، فقررت شراء هدية، وأشركت صديقي في مناقشة ما أفكر به، فوجدته مؤيدا للفكرة، وقال بأن أمامنا محل تجاري خاص بالمعلمين، حيث يمكن أن نشتري ما نريد بتخفيض يتميز به المعلمون،
ولكني هنا من جديد لم أتمالك نفسي، سألته: امتيازات يتمتع بها المعلمون فقط؟ هز رأسه بالموافقة وتأكيد لكلامي. قال: مهنة المعلم في اليابان هي أكثر المهن احتراماً، وأكثر من يحترم في اليابان هو المعلم الياباني، ويفخر أي تاجر ياباني كثيراً إن رأى معلماً يدخل محله، ويعتبر هذا تشريفاً له ولمحله. ولهذا لا يخصصون يوماً واحداً فقط يحتفلون بالمعلم، بل في كل مكان تستطيع أن ترى أنهم يحترمون المعلم، فتوجد مقاعد خاصة للمعلمين في المترو وكل وسائل المواصلات. المعلمون لا يقفون بالدور لشراء تذاكر المسرح والسينما، ولهم محلات تجارية خاصة. هكذا اليابانيون، يقول أنهم يقدرون المعلم في كل يوم. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو وسنبوكو.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
4: فارس بن عبد الرحمن لوجيان. ولد فارس بن عبد الرحمن لوجيان في حي القبلة عام 1934، والتحق بالمدرسة المباركية ودرس فيها إلى أن تخرج فيها كمعلم ليعين مدرساً في مدرسة النجاح الابتدائية. كان لوجيان شغوفاً بالتعليم، فواصل دراسته بالخارج في مصر حتى حصل على درجة الليسانس في الحقوق. فور وصوله من مصر عين رئيساً لقسم التفتيش بدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم موجهاً للمنطقة الجنوبية. وفي فترة الستينيات كان الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان من أوائل المنتمين إلى سلك القضاء، فبدأ بوظيفة وكيل أول للنيابة، ثم صدر قرار بانتدابه للعمل كمدير لإدارة التنفيذ بالمحاكم. استمر لوجيان في العطاء حتى تم تعيينه محامياً في النيابة، ثم في منصب النائب العام. مرت مسيرة الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان بالعديد من المحطات المهمة في حياته، ففي عام 1981 انتدب ليمثل دولة الكويت في منظمة الأوابك، وفي عام 1982 تم انتخابه من قبل مجلس الأمة رئيساً لديوان المحاسبة، وفي عهده صدر قانون حماية الأموال العامة وإخضاع جميع وزارات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة. وبعد مسيرة زاهرة بالعطاء، توفي الراحل فارس عبد الرحمن لوجيان بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 بعد صراع مع المرض.
0: شخصيات من بلادي.
5: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: القوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. نستعرض فيه أبرز القضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في برنامج معا على طريق الأمن. أعزائي المستمعين، نبدأ فقرات برنامجنا في معلومة أو فائدة أمنية، أن الأمن ليس مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل هو شراكة بين المؤسسة الأمنية والمواطنين والمقيمين، فالكل جميعا مسؤول عن هذه العملية الأمنية، فكل سلوك واعي يسهم دائما في حماية المجتمع وتعزيز السلامة في المجتمع.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعينا الكرام،

نبدا معاكم ايضا في فقرات برنامجنا معا على طريق الامن، وفي نبدا في الجانب الاخباري من اخبار وزاره الداخليه وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتحت رعاية وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزير العدل، افتتح

0: أيضا عدد من الجهات. وقد أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في كلمته أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية أمنية منفردة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف تام بين المؤسسات في الدولة وأيضا القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لحماية نسيج المجتمع. كما شدد معالي خلال افتتاح المعرض على أن الوقاية والتوعية المجتمعية تمثلان خط الدفاع الأول، مبينا الدور المحوري للأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في تحصين الأبناء من التعاطي والإدمان.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: لا تخلي عيالك أيام ما تدري عنه وتتحسف على ضياعهم طول عمرك. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
3: لحماية عيالكم لازم تعرفون منو ربعهم. جليس المدمن عقوبته 3 سنوات سجن وغرامة 5,000 دينار كويتي. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: سموم قاتلة بأشكال متعددة باتت تغزو العالم وتلقى رواجا بين فئة الشباب. إنها المخدرات، أخطر ما واجهته البشرية في تاريخها. فمن عام لآخر تسجل دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً في القضايا المتعلقة بالمخدرات، سواء بجلبها أو ترويجها أو تعاطيها. جرائم المخدرات يمتد أثرها السلبي إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب مواجهتها جهوداً حثيثة نظراً إلى خطورتها واتساع مداها وتعاظم آثارها المدمرة، بمواجهة شاملة سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو أمنية أو تشريعية. دولة الكويت إحدى الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها محلياً ومنع دخولها براً أو بحراً أو جواً وترويجها داخل البلاد، بالإضافة إلى القيام بعمليات البحث والتحري في جرائم المخدرات وضبط مرتكبيها للحد من انتشار هذه السموم. كما أبرمت اتفاقيات عربية ودولية وإقليمية وأنشأت مكاتب تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره. كما وضع القانون الكويتي عقوبات رادعة وتشريعات شاملة، وقام بتغليظ العقوبات التي قد تصل إلى حد الإعدام على تجار المخدرات ومروجيها، في خطوة حازمة للقضاء على هذه المشكلة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نظيره معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني السيد أحمد الحجار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الأمنية. وعلى هامش هذه الزيارة أعزائي المستمعين، قام معالي الوزير الضيف السيد أحمد الحجار بزيارة تفقدية إلى معرض وطني يحميك والمخصص للتوعية بمخاطر آفة المخدرات، حيث اطلع معاليه على الجهود التوعوية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الشباب والمجتمع من هذه السموم، مشيدا بالمستوى التنظيمي والرسائل التوعوية الهادفة للمعرض. وفي سياق متصل أيضا، قام معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني بزيارة ميدانية شملت قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، حيث اطلع عن كثب على أحدث المنظومات الأمنية والتقنية.

0: التكنولوجية المتطورة المستخدمة في التدقيق وتأمين وثائق السفر. مستمعنا أيضا إلى شرح مفصل حول الآليات الحديثة التي تضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء الأمني.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، وننتقل معاكم إلى الجانب التوعوي من فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونذكر أن المعلومة الصحيحة تعد دائما أساسا مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. ولذلك تؤكد دائما وزارة الداخلية على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وذكر فيها أكثر من مرة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن يجب على الجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو إعادة تداولها لما قد يتسببها في تضليل وانتشار المعلومات غير الصحيحة. وفي هذا الإطار تنفي وزارة الداخلية ما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الدول بإهداء الوزارة 45 مركبة لدعم جهود أمن الحدود. وتؤكد الوزارة في هذا الإطار أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنها لم تتلقى أي هبة أو دعم من أي جهة تتعلق بمركبات مخصصة لتعزيز مهام أمن الحدود. وتدعو الوزارة الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، فالمسؤولية دائما تبدأ من وعي الفرد وحرصه على نشر المعلومة الصحيحة.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: الإشاعة خبر غير دقيق مجهول المصدر يحمل الأكاذيب والمعلومات المغلوطة. عند انتشار الوباء تنتشر الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من انتشار الفيروس نفسه بين البشر. قبل نشر أي خبر تحرى الدقة.

0: وتأكد من صحته خلال المصادر الرسمية. حتى لو كان الخبر صحيحاً ونواياك حسنة، لا تساهم بنشر الأخبار السلبية والكئيبة. أنت محاسب أمام ضميرك الإنساني والمجتمع على كل ما تنشره في الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، فكن حذراً. الإشاعة أحياناً تسبب دمار المجتمعات والأسر وتفرق بين الأحبة وتشعل نار الفتنة. أفضل علاج للإشاعة هو دفنها وعدم التدخل فيما لا يعنينا.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، ذكر أيضا أخواننا المواطنين المقيمين مثل هذا الخبر ذكرناه في فترة سابقة، ونذكر فيه أنه في إطار جهود وزارة الداخلية التسهيل على المواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل عن صدور قرار يقضي بالسماح لكافة قوارب الصيد والنزهة بالإبحار على مدار الساعة. وهذا القرار يتيح لأصحاب القوارب والقطاع البحرية حرية الحركة والإبحار دون التقييد بأوقات محددة كما كان في السابق، وذلك تلبية للمتطلبات هواة الأنشطة البحرية والصيادين مع استمرار الأجهزة الأمنية البحرية في دورياتها المعتادة لضمان سلامة الجميع. وفي هذا الصدد تهيب الوزارة الداخلية بجميع معتادي البحر ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم البحرية المعمول بها والتأكد من توفر كافة وسائل الأمن والسلامة وأجهزة الاتصال على متن قواربهم، بالإضافة إلى إبلاغ عمليات خفر السواحل عند المغادرة والعودة لضمان استجابة فورية في حالة الطوارئ لا قدر الله.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري وتشيك على صيانة فرادك ولا جتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغرب، وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله وعدة إسعاف أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله. بس قبلها بلغ الإدارة العامة لخفر السواحل على رقمهم 188038 وحافظ على بيئتنا البحرية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، نلتقل معاكم إلى جانب المروري من فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. وفي إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير شبكة الطرق وتسهيل عمليات الصيانة الدورية بالتعاون مع الجهات المختصة، الإدارة العامة للمرور تنبه الأخوة مرتادي الطرق إلى وجود عدة إغلاقات وتحويلات مرورية مؤقتة دخل بعض حيز التنفيذ، وذلك على نحو التالي: أولا، الدائرة الرابع اللي هو طريق حسين الرومي، نود يعني فيها إحاطة الجميع بأنه تم إغلاق الطريق إغلاقا كاملا جهة منطقة اليرموك وتحديدا من فوق جسر تقاطع الدائرة الرابع مع طريق المطار، وصولا إلى تقاطعه مع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز اللي هو طريق الرياض باتجاه منطقة السالمية. ونؤكد خلالها أن تقاطع أيضا طريق المطار 55 سيبقى يعني مفتوحا أمام حركة السير القادمين من منطقة الجهرة باتجاه السالمية، حيث يستمر هذا الإغلاق حتى يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل. وأيضا أعزائي المستمعين، هناك إغلاق آخر أيضا منطقة الخيران طريق تقاطع 278، فيها إغلاق كامل للتقاطع رقم 278 مثل ما ذكرنا من القادمين من طريق الملك فهد باتجاه منطقة الشارحات وكذلك في اتجاه المعاكس. هذا الإغلاق مستمر لضمان إنجاز أعمال الصيانة للتقاطع بالكامل، والتي من المتوقع الانتهاء منها يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو. وأيضا أعزائي المستمعين، نذكر أن دوار أيضا شارع عثمان بن عفان أغلقت الإدارة العامة للمرور الدوار إغلاقا كليا من جميع الاتجاهات، وتم تحويل حركة السير المركبات فعليا عبر الفتحات والاستدارات الواقعة قبل الدوار، وسينتهي هذا الإغلاق أيضا مؤقتا.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
5: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
4: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، نواصل معاكم فقرات برنامجنا، وننتقل معاكم للجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها الأمنية والمرورية الهادفة إلى ضبط الحركة المرورية والحد من المخالفات ورفع مستوى الالتزام بقواعد السلام على الطريق. وخلال الفترة السابقة تقريبا من 15 من يونيو حتى 21 من هذا الشهر، أسفرت الحملات عن تسجيل 16,000 مخالفة و 721 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم إحالة 354 مركبة وخمس دراجات آلية إلى كراج الحجز، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 42 شخص. وفي إطار الاهتمام بحماية النشأ، أيضا تم تحويل 7 أحداث إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أما على صعيد سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات، فقد تعاملت غرفة العمليات مع 2339 بلاغ بكفاءة وجاهزية عالية، فيما باشرت الفرق الميدانية 1040 حادث مروري، منها 175 حادث أسفرت عن وقوع إصابات. وأيضا في الجانب الأمني، واصل رجال الأمن جهودهم في ضبط المخالفات وتنفيذ القانون، حيث تم ضبط 32 شخص مطلوب على ذمة قضايا، كما تم ضبط 23 شخص من مخالفي قانون الإقامة وشخص واحد دون إثبات رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أيضا جرى تحويل 4 أشخاص بحالة غير طبيعية وشخص آخر عثر بحوزته على مواد يشتبه بأنها مخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف، ونجدد دعوتنا لجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعاون مع رجال الأمن في الميدان حفاظا على سلامتكم وسلامة مرتادي الطريق.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
5: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما قانون المرور الجديد، أصبح اليوم العقوبة تختلف، ولكن المخالفة مخالفة، تجاوز إشارة المرور الحمراء أصبح فيها العقوبة بعد إحالتها المحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أما أمر الصلح فيها أصبح 150 دينار. أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
4: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، ونواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية والمتابعة الحثيثة لكل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأيضا تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول والذي وثق واقعة اعتداء على أحد الأشخاص داخل إحدى دورات المياه العامة، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري المكثفة لرجال المباحث الجنائية عن تحديد هويات أطراف الواقعة وضبطهم بالكامل، وتبين أنهم مواطنون من فئة الأحداث، وبمواجهتهم بالواقعة التي تتبين أنها حدثت في منطقة السالمية أقروا بجريمتهم، وعليه تمت إحالتهم فورا إلى نيابة الأحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. ونذكر هنا مستمعينا الكرام أن وزارة الداخلية دائما توجه رسالة حازمة واضحة للجميع أن المؤسسة الأمنية تقف المرصاد لمثل هذه السلوكيات الخاطئة والتصرفات غير المسؤولة، ولن تتهاون مطلقا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخرج عن القانون أو يمس بأمن وسلامة وكرامة الآخرين. كما تهيب الوزارة وتناشد الأخوة أولياء الأمور بضرورة تفعيل دورهم الأسري ومتابعة أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم بشكل مستمر وتوجيههم بالشكل الصحيح لحمايتهم من رفقاء السوء ومن الوقوع تحت طائرة المساءلة القانونية. حفظ الله شبابنا من كل سوء.
6: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعينا الكرام، استمرار الجهود الأمنية المكثفة والحرب المستمرة على آفة المخدرات وضرب أوكار مروجي السموم، وهي ضربة استباقية موسعة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 29 شخص في قضايا متفرقة وبحوزتهم كميات ضخمة ومتنوعة من السموم المعدة للتجار والتعاطي. وقد أسفرت هذه الحملات المتزامنة عن مصادرة الحصيلة التالية نحو 11,936 كبسول من مادة الأريكة، وأيضا 248 من الكبتاغون، و307 أغراس من مادة الميثادون، وأكثر من 1,170 ماريجوانا، وأيضا نحو 606 من الشبو، وأيضا 612 من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 200 غرام من الكيميكال. وأيضا تم ضبط أيضا 10 لترات تم ضبطها مخالفة للقانون للجدول اللي وضعته وزارة الصحة لمخالفة المواد المخدرة. وقد تمت إحالة جميع المتهمين مضبوطات فورا لجهات اختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية أعزائي المستمعين أنها لن تتهاون مطلقا وستواصل عملياتها الأمنية بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وتطبيق القانون على كل من يتورط في تدمير عقول شبابنا وأيضا صحتهم.
6: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
7: لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك، بلغ عن مروجي المخدرات بالاتصال على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1-88-4141. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
6: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا معا على طريق الأمن. تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الرأس ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري، شاكرين لكم حسن استماعكم، ونلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديواناً واحداً، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطوراً ملحوظاً منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجئ الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. اعتقال العشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد طالبان برد مكلف. الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوى انفصال تايوان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار؟

0: جديدة في برنامجنا أخبار جهينة.
1: الضحك، لماذا يشعر الإنسان أحياناً براحة حقيقية بعد لحظة ضحك صادقة؟
2: لأن الضحك ليس مجرد تعبير عاطفي، بل عملية بيولوجية كاملة تؤثر في الدماغ والجسم. أثناء الضحك يفرز الجسم مواد مثل الأندروفين والدوبامين، وهي مواد مرتبطة بالشعور بالسعادة والراحة.
1: إذن الضحك له تأثير طبي فعلي؟
2: بالتأكيد. الباحث لي بريك من جامعة لوما ليندا أجرى دراسات أظهرت أن الضحك قد يساعد على تقليل التوتر وتحسين نشاط جهاز المناعة.
1: هل توجد أرقام أو دراسات حول هذا الموضوع؟
2: بعض الدراسات تشير إلى أن الضحك يؤدي إلى انخفاض مؤقت في هرمونات التوتر، كما يحفز الدورة الدموية ويحسن استرخاء العضلات.
1: ولهذا يقال أحياناً إن الضحك علاج.
2: إلى حد ما نعم، ولهذا ظهرت برامج للعلاج بالضحك في بعض المراكز الصحية حول العالم.
1: هناك سؤال يراودني دائما يا جهينة،
2: وما هو؟
1: هل الضحك خاص بالبشر فقط؟
2: هذا سؤال جيد.
1: شكرا.
2: العلماء يا سيدتي اكتشفوا أن بعض الحيوانات تظهر سلوكيات شبيهة بالضحك، مثل قرد الشمبانزي، الفئران أثناء اللعب، وفق أبحاث من جامعة كاليفورنيا.
1: هذا أمر مدهش،
2: لأن الضحك يرتبط بالتواصل الاجتماعي والشعور بالأمان داخل المجموعة.
1: هل يختلف تأثير الضحك بين الناس؟
2: نعم، لكنه عموماً يعتبر من أكثر السلوكيات الإنسانية تأثيراً على المزاج والعلاقات الاجتماعية.
1: الابتسامة ليست أمراً بسيطاً كما يبدو،
2: بل هو تفاعل عصبي ونفسي واجتماعي معقد.

0: رأيك نذهب الآن إلى عالم الطيور يا جهينة؟
1: حسناً، ولكن في أي المواضيع؟
0: كيف تستطيع الطيور المهاجرة السفر آلاف الكيلومترات والعودة إلى الأماكن نفسها بدقة مذهلة؟
1: هذه يا سيدتي من أكثر الظواهر الطبيعية إدهاشاً. بعض الطيور تقطع أكثر من 10,000 كيلومتر خلال الهجرة السنوية.
0: كيف تحدد الاتجاهات؟
1: العلماء اكتشفوا أن الطيور تستخدم عدة وسائل، منها مواقع النجوم والشمس والمجال المغناطيسي للأرض.
0: لحظة، هل قلت أن الطيور تستخدم المجال المغناطيسي؟ كأنها تمتلك بوصلة داخلية؟
1: تقريبا نعم.
0: كيف ذلك؟
1: الباحثة روزماري والباحثة وولفغانغ ويلتشكو من جامعة فرانكفورت قدما أبحاثا رائدة حول قدرة الطيور على الإحساس بالمجال المغناطيسي.
0: وهل تحفظ الطيور الطرق بالتجربة؟
1: بعض الأنواع تتعلم من الخبرة، والأخرى تعتمد على قدرات فطرية مذهلة منذ رحلتها الأولى.
0: هل هناك أي دراسات أو تقارير عن أعداد الطيور المهاجرة؟
1: الجمعية الملكية لحماية الطيور أشارت في تقاريرها إلى أن مليارات الطيور تهاجر سنوياً عبر القارات.
0: وماذا عن المخاطر التي تواجهها هذه المليارات من الطيور؟
1: لديك التغير المناخي وفقدان الموائل الطبيعية والإضاءة الصناعية التي قد تربك اتجاهاتها.
0: إذن الهجرة عند الطيور ليست رحلة سهلة،
1: بل هي واحدة من أعظم تحديات البقاء في الطبيعة.

0: لماذا يحب كثير من الناس الاستماع إلى الأغاني الحزينة أو حتى إلى الموسيقى الحزينة رغم أنها ترتبط بمشاعر مؤلمة؟
1: لأن الموسيقى الحزينة لا تولد الحزن فقط، بل تمنح شعورا بالتأمل والراحة العاطفية أيضا. دراسة من جامعة طوكيو للفنون وجدت أن الناس قد يشعرون بمشاعر إيجابية حتى أثناء الاستماع إلى موسيقى حزينة.
0: كيف ذلك؟ كيف يشعرون بمشاعر إيجابية والموسيقى حزينة؟
1: لأن الدماغ يدرك أن التجربة آمنة، فيتفاعل مع المشاعر دون تهديد حقيقي. الباحث توماس فيرت من معهد ماكس بلانك درس تأثير الموسيقى على المشاعر عبر ثقافات مختلفة.
0: هل الموسيقى الحزينة تساعد بعض الناس نفسياً بالفعل؟
1: نعم، لأنها تمنح مساحة للتفريغ العاطفي والتعبير عن المشاعر المكبوتة.
0: إذن الإنسان لا يبحث دائماً عن الفرح فقط،
1: بل يبحث عن المشاعر الصادقة عموماً حتى لو كانت حزينة.
0: جهينة.
1: نعم يا سيدتي.
0: هل يختلف تأثير الموسيقى من شخص لآخر؟
1: بشكل كبير، وبحسب الذكريات والتجارب الشخصية والبيئة الثقافية أستطيع أن أقول لك نعم.
0: ما هي الدراسات التي تكلمت عن تأثير الموسيقى على الدماغ؟
1: دراسات تصوير الدماغ أظهرت أن الموسيقى تنشط مناطق مرتبطة بالمشاعر والذاكرة والدوبامين بشكل واضح.
0: يبدو أن الأغاني والموسيقى تحمل أجزاء من حياة الناس،
1: ولهذا ترتبط بعض الأغاني بذكريات ومراحل كاملة من عمر الإنسان.

0: سننتقل إلى موضوع يعيش معه الإنسان ثلث عمره تقريبا، وهو النوم. فكثير من الناس يعتقدون أن الدماغ يتوقف أثناء النوم أو يدخل في حالة خمول، لكن العلماء يقولون العكس تماما. فماذا يحدث فعلا داخل العقل أثناء النوم يا جهينة؟
1: النوم من أكثر العمليات البيولوجية تعقيدا وغموضا في جسم الإنسان. الدماغ أثناء النوم لا يتوقف، بل يعمل بطريقة مختلفة تماما عن اليقظة. في الواقع بعض مناطق الدماغ تكون شديدة النشاط خلال النوم، خصوصا أثناء مرحلة تعرف باسم حركة العين السريعة.
0: لقد سمعت هذا المصطلح من قبل، فما المقصود بحركة العين السريعة؟
1: هي مرحلة من مراحل النوم تتحرك فيها العينان بسرعة تحت الجفون، ويصبح نشاط الدماغ قريبا من نشاطه أثناء اليقظة. الباحث ماثيو ووكر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي يصف النوم بأنه نظام صيانة شامل للجسم والعقل.
0: إذن النوم ليس مجرد راحة.
1: أبدا، بل عملية حيوية لتنظيم الذاكرة والمشاعر والطاقة. فدراسة من جامعة هارفارد في العام 2025 وجدت أن النوم يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات المهمة والتخلص من المعلومات غير الضرورية.
0: كيف يحدث ذلك؟
1: أثناء النوم يقوم الدماغ بإعادة تنظيم الروابط العصبية، وكأنه يعيد ترتيب الملفات داخل مكتبة ضخمة. بعض العلماء يشبهون النوم بعملية تنظيف ليلي للدماغ.
0: عملية تنظيف ليلي؟ كيف ذلك؟
1: في العام 2013 اكتشف باحثون من جامعة روتشستر نظاما يعرف باسم الجهاز الجيلمفاوي، وهو نظام يساعد الدماغ أثناء النوم على التخلص من الفضلات والمواد الكيميائية المتراكمة.
0: إذن قلة النوم تؤثر فعلا على

0: الإنسان
1: بشكل هائل يا سيدتي. تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري والقلق والاكتئاب.
0: سمعنا كثيرا عن هذا السؤال ولكني لم أعرف الإجابة بالضبط، فكم يحتاج الإنسان من النوم تقريبا ليكون متعافا؟
1: معظم البالغين يحتاجون بين 7 و9 ساعات يوميا، لكن الاحتياج يختلف بحسب العمر والحالة الصحية.
0: ولماذا يشعر بعض الناس بالإبداع ليلا؟
1: لأن الدماغ في ساعات الليل الهادئة قد يصبح أقل تشددا في الربط بين الأفكار، ما يسمح بظهور روابط غير تقليدية. الباحثة ديري باريت من جامعة هارفارد درست العلاقة بين الأحلام والإبداع، ووجدت أن بعض الأفكار العلمية والفنية ظهرت أصلا أثناء النوم أو الأحلام.
0: إذن النوم قد يكون مصدرا للأفكار أيضا.
1: بالتأكيد، الكيميائي الألماني أوغست كوكوليه قال إنه توصل إلى شكل جزيء البنزين بعد حلم شهير رأى فيه ثعبانا يلتف حول نفسه.
0: هل بالفعل تختلف الأحلام من شخص لآخر؟
1: بشكل كبير، لكن الدراسات تشير إلى أن الإنسان يحلم عدة مرات كل ليلة حتى لو لم يتذكر ذلك.
0: سؤال غريب تقريبا.
1: تفضلي.
0: هل الحيوانات تنام بطريقة نفسها؟
1: بعض الحيوانات تمر بمراحل نوم مشابهة للبشر. دراسات من جامعة شيكاغو أظهرت أن الثدييات والطيور تمتلك أنماط نوم معقدة، وبعضها يحلم كما البشر أيضا.
0: وكأن النوم عالم كامل لا نراه،
1: ولهذا ما زال العلماء يعتبرونه واحدا من أكبر ألغاز علم الأعصاب حتى اليوم.

0: الإنسان يستطيع التعرف على آلاف الوجوه خلال حياته يا جهينة، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: فكيف يمتلك الدماغ هذه القدرة المدهشة؟
1: الدماغ البشري متخصص جدا في معالجة الوجوه. هناك منطقة عصبية تعرف باسم منطقة التعرف على الوجوه، تقع في الفص الصدغي وتعمل بشكل أساسي على تحليل ملامح البشر.
0: وهل توجد دراسات حول هذا الأمر؟
1: نعم، الباحثة دوريس تساو من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أجرت أبحاثا متقدمة حول كيفية استجابة الخلايا العصبية للوجوه البشرية.
0: وهل يولد الإنسان بهذه القدرة؟
1: جزئياً نعم، لأن الأطفال الرضع يظهرون اهتماماً بالوجوه منذ أيامهم الأولى.
0: كم وجه يستطيع الإنسان تمييزه تقريباً؟
1: دراسة من جامعة يورك في العام 2018 قدرت أن الإنسان العادي يستطيع التعرف على نحو 5000 وجه تقريباً بين الوجوه الواقعية والمشاهير والمعارف.
0: وهل لهذا السبب نتذكر بعض الوجوه بسرعة وننسى الآخر؟
1: الوجوه المرتبطة بمشاعر قوية أو أحداث مهمة تخزن بوضوح أكبر داخل الذاكرة.
0: لكن لماذا يخطئ الناس أحياناً بين الوجوه المتشابهة؟
1: لأن الدماغ يعتمد على الأنماط العامة، وأحياناً يخلط بين الوجوه إذا كانت الملامح متقاربة.
0: هل توجد حالات طبية تمنع التعرف على الوجوه؟
1: نعم، حالة تعرف باسم عمل وجوه، حيث يجد الشخص صعوبة شديدة في تمييز الناس حتى لو كانوا مقربين منه.
0: إذن رؤية الوجه عملية أعقد مما نتصور.
1: بكثير.

0: يشعر كثير من الناس رغم إنجازاتهم الظاهرة بأنهم غير كافين. هذا الإحساس لا ينبع من الواقع بقدر ما يتكون من رسائل متراكمة تلقاها الإنسان عبر المقارنة والتوقعات والمعايير المرتفعة. الشعور بعدم الكفاية لا يدفع دائما للتطور، بل قد يستنزف الثقة ويخلق قلقا دائما. الأخطر من هذا أنه يجعل الإنسان يعيش في سباق لا نهاية له مع صورة مثالية لا يمكن بلوغها. فما أصل هذا الشعور في الغالب يا جهينة؟
1: المقارنة المستمرة يا سيدتي، والانتقاد المتكرر في مراحل مبكرة، وربط القيمة الشخصية بالإنجاز فقط، هو غياب الاعتراف الداخلي بالجهد المبذول، يؤصل هذا الشعور في الغالب كما ذكرتي.
0: كيف يؤثر هذا الإحساس في حياتنا اليومية؟
1: يخلق توترا دائما وخوفا من الفشل. الإنسان لا يستمتع بما يحققه، بل يشعر أنه متأخر مهما تقدم.
0: وهل الطموح يغذي هذا الشعور؟
1: الطموح الصحي لا يفعل، لكن الطموح القائم على المقارنة يفعل. الفرق في الدافع لا في الهدف يا سيدتي.
0: وكيف نستطيع تخفيف هذا الإحساس؟
1: بإعادة تعريف النجاح وفق القيم الشخصية، وتقدير التقدم بدلا من الكمال. الرضا لا يلغي الطموح، بل يوازن مساره.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف فر الأمير الشاب برفقة هاتوري هانزو ورجاله عبر الجبال، بعدما اكتشفوا أن مؤامرة كبيرة تحيط به من كل جانب. أما الآن

0: فقد أصبحت الشكوك تحاصر الجميع بينما يقتربون من أخطر مرحلة في رحلتهم.
1: منذ أن غادرنا القلعة وأنا أراقب كل خطوة نخطوها، لكن ما يقلقني الآن ليس عدد الجنود الذين يطاردوننا، بل حجم المعلومات التي يملكونها عنا. في كل مرة نغير اتجاهنا أو نختار طريقا جديدا، أجد آثارا تدل على أن أحدا سبقنا إلى هناك، وكأن العدو يسمع قراراتنا لحظة اتخاذها.
2: وأنا بدأت أشعر بالأمر نفسه. في البداية كنت أظن أننا نهرب من مجموعة قتلة مأجورين، ثم اكتشفت أننا أمام شبكة كاملة من الرجال والخونة والجواسيس، والأسوأ من ذلك أنني لم أعد أعرف من يمكن الوثوق به ومن يجب الحذر منه.
3: لا أخفيكم أن اختفاء أكيرو ما زال يشغل تفكيري. لقد قاتل هذا الرجل معنا لسنوات طويلة، وكان من أوائل الرجال الذين خاطروا بحياتهم في المهمات الصعبة، لكن ما حدث مؤخرا يجعل الدفاع عنه أصعب مما كنت أتوقع.
4: وأنا كذلك لا أريد أن أتهم رجلا دون دليل، لكن الرسالة التي عثرنا عليها لم تظهر من الفراغ. هناك شخص ما كان يخطط لشيء خطير، واختفاء أكيرو في التوقيت نفسه يجعل الشكوك تتجه نحوه بصورة طبيعية.
1: حتى يظهر الدليل القاطع لن أتهم أحدا. تعلمت منذ سنوات أن التسرع في الحكم قد يدمر الرجال الأبرياء أكثر مما يفعل الأعداء أنفسهم، لذلك سنواصل الطريق ونبحث عن الحقيقة بدل مطاردة الظنون.
3: انظروا نحو الوادي، أرى دخانا يتصاعد بين الأشجار، والنيران أكبر من أن تكون لمعسكر صغير أو مجموعة صيادين.
4: أوافقك الرأي، ومن هذا الارتفاع أستطيع رؤية رجال يتحركون بين الخيام. يبدو أنهم قوة عسكرية منظمة وليست مجموعة عابرة.
2: هل تعتقدون أنهم من رجال تكيدة؟ أم أننا بدأنا نرى الخطر في كل مكان بسبب ما حدث لنا؟
1: للأسف يا سيدي، هذه المرة الخطر حقيقي. أستطيع تمييز الرايات من هنا، وهي الرايات نفسها التي تستخدمها قوات تكيدة، وهذا يعني أن الطريق الذي كنا ننوي سلوكه أصبح تحت سيطرة العدو بالكامل.
3: إذا حاولنا المرور من هناك فسنقع في مواجهة مباشرة مع عشرات الجنود، وحينها لن يكون عددنا كافيا لحماية الأمير أو الاستمرار في الرحلة.
2: إذن ما الحل؟ لا يمكننا البقاء هنا إلى الأبد.
1: هناك ممر قديم بين الجبال لا يستخدمه أحد منذ سنوات، الطريق أطول وأكثر صعوبة، لكن العدو على الأرجح لا يتوقع أن نسلكه، لهذا سنغامر ونعبر منه مهما كانت المخاطر.
0: غير هانزو خطته في اللحظة الأخيرة وقرر التوجه نحو الممرات المهجورة التي تجنبها الناس لسنوات طويلة، بينما كانت قوات تاكيدا تواصل البحث عن الأمير في الطرق المعروفة.
5: سمعتم ذلك؟
6: نعم، وهناك حركة فوق التل.
7: من هناك؟ أظهر نفسك فوراً إذا كنت لا تريد أن أعتبرك عدو.
3: لقد تحرك الشخص واختفى بين الصخور، يبدو أنه كان يراقبنا منذ فترة.
1: إذن لحق بنا أحدهم فعلا، وهذا يؤكد أن رحلتنا لم تعد سرية كما كنا نأمل.
4: وجدت شيئا بين الصخور التي اختبأ خلفها الرجل المجهول.
2: ما هو؟ ها؟ ما هو؟ هل ترك سلاحا أو علامة تدل عليه؟
4: ليست علامة عادية، إنها خريطة مرسومة بعناية وعليها إشارات كثيرة لا أفهم معناها.
1: دعني أراها. هذه ليست خريطة للجبال بل لخارج قلعة كبيرة. انظروا، انظروا هنا، انظروا إلى الأبراج والأسوار ونقاط الحراسة.

0: المرسومة هنا.
1: هل تعرف أي قلعة هي؟
0: نعم، للأسف أعرفها جيدا. إنها قلعة الظلال، إحدى القلاع السرية التي يستخدمها تاكيدا لإخفاء الأسرى وعقد الاجتماعات العسكرية.
1: ولماذا يترك شخص مجهول خريطة مهمة كهذه ثم يهرب؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغلني. ربما يحاول مساعدتنا، وربما يقودنا إلى فخ لا نستطيع الخروج منه.
2: انتظروا، هناك شخص قادم.
3: استعدوا.
4: أخفضوا أسلحتكم، فأنا لست عدوا.
1: أكيرو، بعد كل ما حدث تظهر بهذه البساطة.
3: أعرف أنكم غاضبون، وأعرف أن اختفائي جعل الجميع يشك في، لكنني أقسم إنني لم أخنكم. أثناء الكمين الأخير تمكن بعض رجال التكدة من الإمساك بي ونقله إلى معسكرهم، وبقيت هناك ساعات أستمع إلى أحاديثهم حتى وجدت فرصة للهرب.
1: هذه قصة خطيرة يا أكيرو. أنت تحتاج إلى أكثر من الكلمات حتى تقنعنا. لقد وجدنا رسالة تتحدث عن تسليم الأمير، واختفيت في اللحظة نفسها تقريبا.
3: كينجي، لو كنت خائنا لما عدت إليكم أصلا. كان بإمكاني الهرب أو الانضمام إلى الطرف الآخر، لكنني عدت لأنني سمعت معلومات أخطر من أن أحتفظ بها لنفسي.
0: إذا تحدث، إذا كنت تعرف شيئا مفيدا فهذا هو الوقت المناسب لكشفه.
3: سمعت القادة يتحدثون عن أسير مهم محتجز في قلعة الظلال. في البداية لم أهتم بالأمر، لكنني عندما سمعت الاسم أدركت حجم الكارثة. الرجل المحتجز هناك هو اللورد العجوز نفسه.
1: مستحيل، لقد تركناه في القلعة محاطا بالحراس والقادة.
3: إذن بعض أولئك الحراس يعملون مع المتآمرين، لأنني سمعت اسمه بوضوح، وسمعتهم يتحدثون عن استخدامه لاستدراج الأمير إلى فخ كبير.
1: إذا كان اللورد أسيرا فعلا فلن أستطيع الاستمرار في الهرب. هذا الرجل وقف إلى جانبي منذ طفولتي، وكان أكثر إخلاصا لي من كثيرين يحملون ألقابا كبيرة. لا يمكنني تركه يواجه مصيره وحده.
0: سيدي، أتفهم ما تشعر به، لكن الغضب لا يصنع خطة ناجحة. إذا تحركنا دون تفكير سنقع في الفخ الذي أعده العدو منذ البداية. علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا داخل القلعة قبل اتخاذ أي خطوة.
1: لدينا الآن الخريطة التي وجدناها، ولدينا أيضا المعلومات التي جاء بها أكيرو. وإذا جمعنا الأمرين معا فقد نتمكن من تحديد نقاط الضعف والدخول دون أن نثير انتباه الحراس.
5: لكن يجب ألا ننسى أن تكيد نفسه قد يكون هناك، وإذا كان هذا صحيحا فنحن لا نتحدث عن عملية إنقاذ بسيطة، بل عن مواجهة مع أخطر رجل في المنطقة كلها.
3: نعم، هناك أمر آخر سمعته أثناء أسري. القادة كانوا يتحدثون عن شخص داخل قلعتنا ساعدهم منذ البداية، شخص يفتح الأبواب ويرسل الأخبار ويخفي الأدلة.
1: هل عرفت اسمه؟
3: نعم، وعندما سمعته لم أصدق أذني.
1: توقف عن التمهيد وأخبرنا بالحقيقة كاملة. بعد كل ما حدث لم يعد هناك مجال لإخفاء شيء.
3: نعم، الرجل الذي يعمل مع المتآمرين هو قائد الحرس الملكي نفسه. ذلك الرجل الذي وثق به الجميع سنوات طويلة، والذي كان أول من تعهد بحمايتك أمام الناس.
1: اللعنة، الآن بدأت أفهم كيف عرف العدو أسرار القلعة وتحركاتنا. إذا كان قائد الحرس خائنا

0: فإن معظم الأبواب كانت مفتوحة أمامه.
1: وهذا يعني أن اختطاف اللورد لم يكن عملية معقدة كما كنا نظن. الخيانة من الداخل جعلت كل شيء أسهل بكثير بالنسبة للمتآمرين.
2: وهكذا اقترب هانزو ورفاقه من قلب

0: اللورد العجوز أسير لدى الأعداء، وأن خائنا كبيرا كان يعمل داخل القلعة الملكية منذ البداية. أما المواجهة الحاسمة فقد أصبحت على الأبواب، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

فرانك أباغاتيل، اسم لامع في عالم الاحتيال، ذلك المحتال الذي تحول من مجرم بنظر العدالة إلى خبير استشاري في مجال الأمن ومكافحة الاحتيال. يعود ذلك التحول إلى دهائه وذكائه الخارق في كيفية تحويل كل ما هو مزيف إلى واقع ملموس. لكن هذا الشاب مر بالعديد من البدايات الغريبة في حياته، صنعت منه نجما تتداول الأجيال قصته يوما بعد يوم. البدايات الغريبة تصنع نجماً.

0: ولد فرانك في مدينة برونكسفيل في ولاية نيويورك الأمريكية في 27 من إبريل عام 1948 وسط بيئة اجتماعية مفككة.
1: اسمعيني جيدا يا امرأة، لقد كرهت الحياة معك.
2: وأنا أيضا لم أعد أطيق العيش معك.
3: أرجوكما حاولا أن تجدوا حلا يبعدكما عن الانفصال. تذكروا جيدا بأن لديكما ابنا مراهقا.
1: فرانك لم يعد مراهقا، يجب أن يعتمد على نفسه.
2: أوه، أنت لا تفكر إلا بنفسك، أنت رجل عديم الفائدة. أنا أصر على الانفصال.
1: وأنا أيضا مصر على الانفصال دون رجعة.
3: حسنا، كما تريان سأبدأ بإجراءات الطلاق.

0: هاي، لقد قمت بالسيطرة على البطاقات الائتمانية التي يملكها أبي. من خلالها أستطيع الوصول لكل ما أريد، حتى دفتر الشيكات أصبح بين يدي. لم أظن بأنني بارع في تقليد الخط.
1: كانت تلك البداية، البداية التي أعلن فيها فرانك انضمامه إلى عالم الاحتيال.

0: ما هذه الأخبار الغريبة؟ كيف استطاع ذلك الشاب اليافع فعل ذلك؟ لا لا لا، إنه خطير جدا.
1: سيدي المحقق، موظفة المطار بانتظارك.
0: نعم نعم، دعها تتفضل أيها الشرطي.
1: أمرك سيدي المحقق. تفضل يا سيدتي، تفضل يا سيدتي، المحقق بانتظارك.
2: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور، اجلسي. أريد أن تقصي علي القصة كاملة. كيف استطاع ذلك الشاب أن يوهم الجميع بأنه كابتن طيار؟
2: إنه شاب عبقري، لقد خدع الجميع ولم يشك به أحد.
0: أود معرفة كل التفاصيل التي تخص هذه القصة. تفضلي، الوقت لك.
2: حسنا سيدي المحقق، سأخبرك بكل التفاصيل. لقد انتحل هذا الشاب صفة كابتن طيار في خطوط بان أمريكان العالمية.
3: أعتذر يا كابتن عن سوء الفهم، أجدد اعتذاري لك، وأعتذر بالنيابة عن زميلي الذي كان السبب في سوء الفهم الذي حدث.
4: أنا كابتن طيار، لقد عشقت الطيران منذ الصغر يا سيدتي.
3: نفتخر بك يا سيدي، وأعتذر عن سوء الفهم.
4: لا لا لا لا، لا داعي للأسف، أقدر ذلك. أنتم تقومون بعملكم، فأنا أسعد عندما أرى كل موظف يقوم بواجبه بكل إخلاص ويحرص كل الحرص على الدقة وعدم التهاون.
3: تفضل، لقد قمت بحجز مقعد خاص في الدرجة الأولى.
4: شكرا لك، إلى اللقاء.
2: لقد استطاع السفر لأكثر من وجهة بالمجان بسبب انتحاله صفة كابتن طيار، وكل من التقى به لم يكن له أي شكوك حول إن كان ذلك الشاب فعلا كابتن طيار أم محتالاً.

0: هذا المحتال خطير جدا، إنه يواصل عمليات النصب والاحتيال دون توقف.
1: يجب علينا القبض على ذلك الشاب، إنه خطير للغاية.
0: سيدي المحقق، لقد قمنا بتعميم أوصافه في جميع المداخل والمخارج، لا تقلق سيتم القبض عليه.
1: مشكلة لو غادر البلاد.
0: حتى إن غادر سنلقي القبض عليه، اطمئن يا سيدي.
2: قبض على فرانك بعدما انتحل أكثر من صفة، آخرها صفة طبيب أطفال في أحد المستشفيات.

0: سيدي المحقق، هذا الشخص انتحل شخصية طبيب أطفال، الأمر في غاية الخطورة، الأمر ليس هينا.
1: قلت لي أيها الطبيب إنه محتال ليس طبيبا.
0: نعم نعم يا سيدي، إنه محتال محتال.
1: شكرا شكرا لك على تعاونك، تستطيع المغادرة.
0: سيدي المحقق، أتمنى أن يتم تطبيق أشد عقوبة على هذا المحتال. مهنة الطب مهنة نبيلة، لا مجال للمجرمين والمحتالين أن يعبثوا بها.

0: تم القبض على فرانك في فرنسا عام 1969، ولكن بعدما قضى جزءا من العقوبة تم إطلاق سراحه، لكن بشرط.
1: إنه شرط واحد يا فرانك مقابل حريتك.
2: شرط؟ وما هو هذا الشرط أيها الجنرال؟
1: الشرط يا فرانك هو العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالية.
2: وما علاقتي بمكتب التحقيقات الفيدرالية؟
1: تقدم المساعدة لهم في القبض على المزورين والمحتالين وحتى كشف الجرائم المالية، ولن تعمل دون مقابل، سيكون لك أجر محترم.
2: ولكن يا سيدي الجنرال أنا...
1: اسمع يا فرانك، إن لم تقبل هذا العرض ستعود إلى السجن. فكر بالأمر جيدا، ولا تنسى بأنها فرصة لتكفر عن أخطائك.
2: سأفكر بالأمر جيدا سيدي الجنرال.
1: فكر في مصلحتك جيدا يا فرانك، العدالة تمد لك يد العون.

وبعد تفكير وافق فرانك على هذا العرض، وتحول من شخص محتال إلى خبير استشاري مشهور وعالمي في مجال الأمن والاحتيال.

ولم يكتف فقط بالعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالية، بل استطاع تأسيس شركة كبيرة للاستشارات الخاصة بالكشف عن عمليات النصب والاحتيال.

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يطلع على خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران ويختار حاليا الاستمرار في المسار الدبلوماسي. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترجئ الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف. الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوى انفصال تايوان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست تمكين. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم من كل أربعة من كل أسبوع. كنا من الساعة 6 للساعة 7 لكن تغير التوقيت الآن، احنا من الساعة 5 للساعة 6 نفس البرنامج. هذا البرنامج اللي مثل ما قلت لكم دائما احنا نقدم فيه هذه المواهب الجميلة واللي دائما تشرفنا ونسعد بوجودهم، ودائما ما ندعم الشباب والشابات من أبناء هذا الوطن الغالي. لكن في البداية مثل ما مسيت عليكم بالخير وأقول دائما وأبدا إن شاء الله دائما تكونون بخير ودائما نقدم لكم الأفضل والأجمل. خلوني رحب ومسي بالخير على زميلتي حنان اللي جدا سعداء بانضمامها إلى هذا الفريق الجميل بهذه الكوكبة من يعني الزملاء والزميلات في هذا البرنامج، الطاقم الجميل اللي على روح واحدة، ونقول مساك الله بالخير وحياك الله ما بين إخوانك وخواتك، وإن شاء الله أنت إضافة دائما جميلة وتسعدينا بهذا الوجود.
1: يسعدني مساكم الله بالخير إن شاء الله، ويشرفني أخوي عبد الله الدوسري. طبعا هذا الترحيب الأكثر من رائع، طبعا دائما أسمع منك في كل بين فترة وفترة في كل برامجك الرائعة اللي تقدمها، الله يعطيك العافية. وطبعا لكل

0: طاقم البرنامج اللي أنا فعلا تشرفت أني انضميت معاهم في هذه الفترة، وإن شاء الله تكون فترة مستمرة فيها نوع من نقدر نقول من المواضيع المهمة والضيوف الراقين جدا اللي راح يثرون في هذه المحطة، وأيضا يأثرون في برنامجنا الدائم إن شاء الله بإذن الله، اللي راح يكون كل أسبوع في يوم الأربعاء مثل ما ذكرت من الساعة 5 إلى الساعة 6
1: بإذن الله
0: في إذاعة دولة الكويت البرنامج العام
1: بإذن الله. وإحنا نقول لكم السادة المستمعين دائما نستمر معنا في خلال هذه الساعة، نستضيف هذه المواهب وهذا الطاقة الشبابية من بناتنا وأبنائنا ونسلط الضوء عليهم، وهذا دورنا اليوم حنان في الإعلام إن إحنا أكيد. دائما ندعم عيالنا وبناتنا نجعل لهم هذا الطموح وهذا التمكين اللي بدأ معاهم من البيت أو من المدرسة أو من الجامعة أو من المجتمع، حصل على هذا الدور وهذا التمكين فانطلق انطلاقة قوية وبدأ يركز على مستقبله. نتمنى إن شاء الله أن تكون حلقة جميلة دائما مثل ما عودناكم، وفي البداية مثل ما تعودتوا نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد عبد الله سعد ومطير المطيري ومن التقديم حنان الغريب، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، تنسيق ومتابعة أميرة الزجالي، والهندسة الإذاعية استبرق دشتي، أما التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
0: طبعا مخرجنا على الهواء في هذا البرنامج مخرجنا مشاري الربح.

0: تراجي؟
1: نعم.
0: كتبي اول سطر، تركي مسافه شوي. اي
1: ما بدينا.
0: اي ما يخالف، تركي مسافه الحين، تركي مسافه شويه
1: ان شاء الله.
0: اي تركي مسافه. اي نقطه اول سطر شوله علامه تعجب ان موكلي كان يقود سيارته وفجاه استوقفته سياره الشرطه علامه تعجب وحررت له مخالفه قدرها
1: عشرة
0: دنانير.
1: دنانير
0: علامة استنكار شولة. وبما أن سيارة موكلي من صنع الخمسينيات ولا يمكن بسيارة مثل عمرها أن تسرع هذه السرعة الفائقة، علامة استنكار، علامة استفهام، نقطتين وشولة صغيرة.
1: شولة صغيرة.
0: أي حيث أن السيارة لا يمكن أن تسرع إلا بعد بضع، مو بعد بضع كيلومترات.
1: بضع
0: بضع
1: بضع.
0: اي وضع، هي بضع
1: بضع
0: بضع الكيلومترات. لذا اطلب من عدالة المحكمة الاعفاء عن موكلي حيث ان

0: انه غير مذنب وشكرا.
1: تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب الى انجازات عظيمه، من الفكره الى الرياده. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.

رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج بودكاست تمكين، ومثل ما عودناكم دائما تكون أولى فقراتنا مع ضيف نحاوره ونتكلم معه عن هذا الدور اللي وهذا الإنجاز اللي حققه أو هذه الأمور والطموحات اللي وصل وحققها خلال هذه المسيرة الجميلة. علشان نعرف ضيفنا وضيفكم أكثر نسمع هذا التقرير ونرجع لكم.

ضيفنا اليوم هو زيد الزيد، بدأ رحلته مع السباحة لاعباً قبل أن يواصل مسيرته مدرباً ليصنع أجيالاً جديدة في هذا المجال. درب في نادي القادسية والكويت وأسس أكاديمية متخصصة في السباحة وكرة القدم، إلى جانب عمله موجهاً للتربية الإسلامية، رحلة تجمع بين الرياضة والتربية وصناعة الأثر داخل المسبح وخارجه. نتعرف اليوم على أبرز المحطات والتجارب. ضيفنا وضيفكم في برنامج بودكاست تمكين الكابتن زيد الزيد.

0: شكرا للزملاء على هذا التقرير الجميل عن ضيفنا الكابتن واللاعب السابق لنادي القادسية ومدرب السباحة الكابتن زيد الزيد. حياك الله معانا في برنامج بودكاست تمكين، وهذا يعني البرنامج اللي دائما ما نسلط الضوء فيه على ضيوفنا ونتحدث معهم عن هذه الإنجازات وهذه الطموحات ووصولهم لهذا المستوى من خلال مسيرتهم، شلون بدت وإلين هذه اللحظة، شلون قدروا يستمرون بهذه الإنجازات. فشكرا لحضورك معنا وسعداء بوجودك معنا في برنامج بودكاست تمكين.
1: الشكر موصول لكم، جزاكم الله خير،
2: حياك
1: نتشرف فيكم جميعا.
0: الله يحفظك.
2: الله يسلمك. طبعا نبي نعرف بداية كيف بدأت علاقتك بالسباحة.
1: السباحة الله يرحمه الوالد دخل كل إخواني قبلي، وكان عنده إيمان تام أن السباحة هي الرياضة الأولى ولازم يتعلمونها. فكنت أنا واحد من يعني أوسط إخواني اللي دخلت من عمر 4 كان يودينا.
0: جميل.
1: بديت في نادي القادسية كلاعب، قطعت قبل الغزو والحال أي ولدي من اللعبة، وردوني بعدها الإشراف، كلموني بعد الغزو. كان اللاعبين تفرقوا واللي بطل، لأن هي مسألة مزاج، فكل واحد إذا بطل وصار فترة ما يعني
0: قطع يفقد اللياقة،
1: مو عن يفقد اللياقة، حتى الشغف يروح منه. عشان كذي الرياضات يعني وصيتي حق المدرب لا تقطعهم فترة تخليه يتعلق بشيء ثاني ويقولك مع السلامة يروح لعبة ثانية أو. فهذا اللي صار معاي فعلا، لكن بعد الغزو ألحوا وشدوا إن العمر هذا عندنا نقص فيه، فنبي زيد جاهز بدال ما إحنا نجهز. ورجعت وكان لي نصيب، يعني خذوني المنتخب، لكن ما كان عندي رغبة أكمل، أبي أرجع النادي.
2: إنزين، شو السبب ما كان عندك رغبة؟ مع أن الكل قاعد يعطيك حافز في هذا الموضوع.
1: شوف يعني في قبل كلام أن المنتخب يبون النادي الفلاني، ترى كله غلط. المدرب، أنا الحين لما صرت مدرب، المدرب ما يطالع هذا من أي نادي وهذا أي نادي، يطالع الولد الأفضل اللي يخدم الفريق، لأنه مصلحته معاه مشتركة،
0: ويحمل اسم الكويت. اليوم اللاعبين المنتخب يمثلون دولة الكويت مو الأندية.
1: هو أصلا ما يعني على أسوأ الاحتمالات نقول غير كويتي مدرب أجنبي.
0: نعم.
1: موجود.
0: صحيح.
1: يبي اسمه، يبي من
0: إنجاز،
1: عنده إنجاز
0: تاريخ.
1: فهو يطالع الرقم الأفضل. طبعا هذا كان قرار خطأ، لكن فيما بعد سبحان الله كل شيء لأخيرة.
2: اي نعم، يعني حسيت ان هذا كان قرارك. وهذه طبعا تعتبر رساله ترى حق اللي قاعد مستحق مستمعينا الكرام، ان في هذه النقاط اذا الانسان يكون عنده حافز او في بدايات لميول معينه او رساله معينه حلو ان يكمل فيها وما يتوقف، وان توقف ولقى الحوافز انه في دعم لها يكون الافضل انه يتطور فيها اكثر واكثر ان شاء الله.
0: صحيح. نعم. كابتن، اليوم يعني لما نشوف هذه الأحواض السباحة الأولمبية اللي كنت أتمنى وكنا نتمنى إن إحنا ندشها، يعني على أيام يعني لما كنا
1: نفس جيلي الظاهر.
0: لا لا، أنا وين، أنا أكبر منك، كنت أصغر.
2: إيه،
0: فهذا الشباب اللي نشوفه، يعني أنا ما أبي أقول اللي أنا شوفه.
1: مبين عليك، أنا شفتك رياضي توني وقلت من الشباب.
0: لا لا, لا لا، أنا وياك أتوقع مواليد 95.
1: لا
0: اتوقع
1: تمام بستر عليها.
0: فكابتن، اليوم يعني لما نشوف هذا التطور في هذه الرياضة تحديدا، الأحواض والاعتناء فيها، القياسات لهذه الأحواض وطريقة التدريب والاهتمام بهذا النشأ، اليوم يفرق عن جيلك لما كنت بالثمانينات لك طولة العمر والصحة العافية. كلمنا شلون كانت بيئة التدريب والمنافسات لما كنت لاعب في الثمانينات، مثل ما وضحت لك انه يعني الأحواض السباحة يعني كان في أحواض مكشوفة والأجواء عندنا تتغير، اهتمام وحرص المدربين على النشء وهذا تغير من الثمانينات إلى التسعينات إلى اليوم.
1: شوف، أنا بعطيك إياها بصورة عامة. الإمكانيات الآن أفضل، ولكن الروح قبل أفضل. يعني قبل كنا مجموعة كبيرة، عمومي، ناشئين، أشبال، براعم، كل المراحل فل، ما حد عنده شيء يشغله اصلا.
0: عندك ايباد قبل؟
1: لا، ما هذا اللي اقصده.
0: زين،
1: الحين تروح المدرب عنده عقليه قبل، انه لا انا ما ابي كافي 10 علي، لا مو كافي 10، لان انت لو حط لك 50 على ما تصفى بعد 3-4 سنوات تلقاهم صاروا 7-8.
0: صحيح.
1: لهالدرجه يتسربون.
0: هذا قبل.
1: الان
0: الان
1: قبل لا،
0: التزام.
1: هو لعبته، هو مكان مرحه، ودراستنا ترى قبل بسيطة مو نفس الحين. الحين لا، الدراسة صعبة شوي، صارت المناهج تطورت، ما أقول لك صارت أسوأ، لا هم طوروها، يعني قبل شنو والحين شنو، المعلومات زادت، فصار في الطالب يحتاج يقعد وقت أطول. قبل لا، احنا نروح النادي من الساعة 4 نرجع 8 بالليل، الحين 8 الولد نايم. شوف انزين، الأحواض على مستوى الأحواض كان كلها مكشوفة، شو يسوون فينا في الاشتاء؟ إما يوقفون، وشوف هذا يقتل عندك
0: فترة طويلة إذا يوقفون،
1: أو يقولون ترى احنا يومين في الأسبوع أو ثلاث
0: على حسب الأجواء،
1: وبمكان مو معتاد عليه أنت، مرة في حوض عبد المحسن البحر، مرة في السالمية، مرة في الجامعة، ما تكون مرتاح، يعني مو مكانك، ناديك أنت تعرفه، فكل يوم تروح مكان، فهذا كان يعني يشكل يعني عوائق حق الولد. الحين لا، الأحواض كلها مغطات في الأولمبية، لكن مثل ما قلت لك تحديات أكبر صارت عند الولد. يسافر، قبل السفر قليل ما يسافرون العوائل، الحين كل العوائل تسافر، كل العوائل هم يطلعون يفرحون عيالهم، فهذه صعوبة الحين المدرب الحالي يواجهها. لازم يكون علاقتك أكبر وأقوى مع المتدرب
0: وفي البيئة التدريبية، هذا بشكل عام عن
1: تطورت الملعب. وايد قبل ما في أدوات، الآن في أدوات، قبل ترى ناحية المعسكرات التدريبية أكثر، يعني كل كم سنة يطلع معسكر، الحين ما عد أسمع إلا المنتخب. يعني هذه فقدناها.
2: شو السبب؟
0: عندنا عشان الأحواض اللي عندنا بالأندية تغيرت، صارت أحسن،
1: ما أدري يعني بصراحة. هذه أنا طلعت عن كنت كوني مدرب في نادي الكويت والقادسية، صرت خاص، فالصعوبات اللي الحين هم يواجهونها هم أدرى فيها، بس ابني اللي أنا اللي أعرفه ميزانية ميزانية ميزانية. ولو أن أنا أشوف الحين أسوار النادي محاطة بالمحلات التجارية، يفترض الميزانية الحين أفضل من أول. أول كانت الميزانية بسيطة، ومع هذا يسافرون، وللعلم ترى مو كل السفرات كانت على حساب النادي. ساعات هي متبرع، أبو ولد من اللي عندنا، أنا كنت ما أدري هالمعسكر كان على نفقة الله يذكره بالخير أو الله يرحمه العتساني، العم العتساني
0: هو عضو الشرف بالنادي،
1: أبو لاعبين سليمان العتساني.
0: هذا يعتبر دعم، يعني كل المكونات الشعب الكويتي دائما في هذا المجال يدعمون، بحكم إنه
1: مو هذا نادينا، حتى الإيرادات بعض الأندية نفس الشيء.
0: لكن كابتن يعني إذا بنتكلم عن الإيرادات، لما تفضلت إن الأندية ما يطلعون، لا شك إن النادي عنده أكثر من لعبة، وعنده مشاركات خارجية، وعنده تركيز على بعض اللعبات فينفق عليها ويقصر على اللعبة الثانية، مو تقصيرا ما يبي هذه اللعبة. أتوقع أن إدارة هذا في جانبه، أنا ما أحط الأعذار، لكن أتوقع أنا كنت لاعب، أنا يعني كنت لاعب نادي كاظمة وكنت لاعب كرة قدم، فعارف الوضع شلون يدار داخل الأندية.
1: كل رايحة عليكم تدري، أنتم اللي ماخذينه، كل ما قلنا قالوا القدم.
0: بالضبط، بقول لك في اهتمام دائما بحسب مشاركات النادي في هذه اللعبة أكثر من مشاركة، ففي إنفاق في معسكرات واهتمام وتركيز.
1: زين أعطيك شيء، قبل الأندية اللعبات في كل نادي أكثر من الآن تنوعها. الآن لعبة الجمباز ماتت، كانت موجودة في بعض الأندية، الحين ماتت منها، ماكو ولا نادي الحين اللي بيلعب جمباز. أنا هذا اللي أعرفه من مدرب يقول يروح سيدة المنتخب، العادة شنو، يأهل النادي وبعدها يروح إلى المنتخب يختارون. الحين لا، الأندية كلها سكرت جمباز، موجود المنتخب بس شو يسوي، هو يأهل. هذه غريبة، يعني أن منتخب ما عنده قواعد من وبعض الرياضات سكروها.
0: يمكن ما في لاعبين يبون يلعبون هذه اللعبة، أو إقبال قليل، يعني مثلا ممكن. أنا هل بجيب مدرب كابتن، نتكلم بواقعية أكثر، بجيب مدرب بالمبلغ الفلاني والراتب الفلاني والتكاليف الفلانية ويكون عندي لاعب أو لاعبين في هذه اللعبة؟ صعبة، أنا راح أنفق الشيء الكثير على لاعبين، يعني فرق لما أحط هذه الميزانية في لعبة أخرى. بسبب اقبال اللاعبين.
1: انا بفترض نفس كلامك، ايش اللي خلى اللعبه تموت تصير لاعبين وثلاثه؟ وين انا تحركي كطاقم اشرافي وفني واداري اني استقطب مجموعه حق والعوائل الكويتيه ترى يحبون الرياضه ويبون يتركون قعده البيت. هو كل ما يروح مسكر المكان، روح خاص.
0: والله مو
1: هو هذا موضوع شائك.
0: هو شائك، والانديه الكويتيه تقوم بواجبها واكثر، يعني مو دفاعا عن احد، لكن هذا الواقع.
1: احنا شلون الوقت ولا ندافع، احنا نقول ترى في شيء غلط طالعوه. مستحيل انا يعني ابرر ان رياضه انتهت، هي طائره كره الماء الحين صاروا كالعاب الماء، كره الماء الحين صاروا ثلاث فرق فقط او اربعه. اذا الحين اذا فريق تكنسل منهم يلغون اللعبه بالكامل. ما في شيء اسمه كره ماي.
0: تبقى هذه يعني الشغله اداريه انا ما اقدر افصل فيها، وانت كمدرب اليوم اقرب منا في هذا المجال وتشوف بعين المختص. لذلك نقول ان في بعض الامور تنظر لها الاداره بمنظور اخر لهدف اخر، وقد يكون التقصير من اللاعبين، ما في عدد ما في حضور، لذلك تنظر وتسكر هذه اللعبه يعني تركز على لعبه معينه.
2: زين، ايش رايكم نرجع الحين حاليا للضيف نفسه اللي هو الكابتن زيد الزيد؟ شلون يشوف اللحظه اللي ادرك يعني بنعرف اللحظه اللي انت ادركت فيها ان التدريب سيكون مسارك الفني او المهني معنى الاصح؟
1: والله شوفوا، كنت الوحيد باوقات تزامنت قريب، يعني لشتى كان الجو بدا يبرد ومطر وما في غيري انا مع المدرب، ورايح وراد، وحتى يعني كان عندي لياقه عاليه، ولكن طول اليوم انا مستهلكها بالتدريب. حتى ثاني يوم اقوم ابي امشط شعري حق المدرسه، اقول يعني انا ايش قاعد استفيد من كل هذا؟ رايح راد ولا انجازات، لانه تعرضت لخيانه من مدرب وسوالي حركه يعني معروفه ان تحمل اللاعب تعب مال العام وقبل العام كذي. فهو يخليك ان انت مهما تدرب انت حجر، ما تسوي شيء، ما تتقدم كمستر.
2: يعني ما كان يدعمك؟
1: لا هو لانه
2: يعني كان وسيله احباط حقك نقدر نقول،
1: وفي مشاحنات بينه وبين النادي وبينقل نادي منافس، فبيصير هو يعني انا مثل بيصنعني كسلاح ضده. كنت انا ويا واحد تحديدا لدرجه كان يعطينا بعض الادويه اللي هي تسبب لنا مشاكل عضليه. فانا يعني كنت ادري ان كل هذا صار عندي.
0: جميل.
1: زين، ابي انجاز، ابي ما في، قلت الحين شنو استفيد منه؟
0: كابتن يتفضل.
1: تالي يعني ياني واحد من ربعي قال لي ما اعرف اسبح وبنقدم على الحرس اخر. غير كذي نادي القادسيه نفسه مشكورين جزاهم الله خير، شافوني انا اكبر واحد كان عمري 17 سنه، كان يدزوني اسمي اعداد القاده مدرب، يعني دوره اعداد القاده مدرب سباحه. يوم اروح ولا فطاحله السباحة
0: موجودين.
1: خالد العساف الله يرحمه، سلطان العتيبي، كل اللاعبين القدامى معاي. و اجتزت الدورة بامتياز، وكنت ماخذ 50 من 50 بالنظري
0: ما شاء الله.
1: بالعملي كلنا كنا يعني مستوانا كبير قوي، هم عارفيننا لاعبين يعني مدربين منتخب، هم المحاضرين كانوا.
0: جميل. كابتن زيد، يعني الوقت داهمنا وخذانا الوقت، وهذه السوالف الجميلة معاك في هذا التاريخ الجميل والحافل بالإنجازات، ويعني تركيزك على الرياضة اللي أنت حبيتها ونشأت فيها وبديت تمشي في هذا الخط اللي هو خط التدريب، رسالة طرقت لهذه اللعبة والألعاب أخرى، رسالة لكل أبنائنا وبناتنا الرياضيين اللي يحبون هذه الرياضة اليوم، شو توجه لهم في طريقة الالتزام والحرص على هذا التدريبات؟ شنو توجه لهم رسالة بشكل عام لهذه الرياضة أو الرياضات الأخرى؟
1: بشكل عام الالتزام والانضباط هو مفتاحك حق الاستمرارية، ولا تبني آمال أكثر من اللازم. يعني أنت لما تحط تقول أنا بصير لاعب، إذا ما صرت لاعب أو ما تحقق الشيء ما هو ذريع أني أروح أترك المجال. كمل فيه طالما أنت مستفيد منه رياضيا، حتى دراسيا صحيا وحتى دراسيا، شلون دراسيا؟ لأن اللاعب الرياضي الدورة الدموية تمشي عنده بشكل أعلى،
0: فيكون نشيط تركيزه أعلى،
1: تركيزه أحسنت، المخ يبي دورة دموية نشطة، الجسم إذا قعد تصير فيه مثل حركة تتراكم فيه كهربائية أنت تفرغها بالرياضة.
0: جميل. اللاعب السابق لنادي القادسية ومدرب السباحة الكابتن زيد الزيد، شكرا لحضورك معنا وجودك اليوم معنا في برنامج بودكاست تمكين، شكرا لهذا الحضور الطيب والكلام الطيب، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نستضيفك بإذن الله من كبار المدربين في هذا المجال وحاصل على بطولات أكثر وأكبر بإذن الله.
2: شكرا لك كابتن،
1: جزاكم الله خير.

0: بودكاست تمكين، حيث تتحول الأحلام إلى مشاريع والإبداع إلى إنجازات.
1: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، شكرا لضيفنا العزيز زيد الزيد الكابتن الرائع اللي نتمنى له دائما كل التوفيق. ومن ضيف إلى ضيف آخر، لكن ضيفتنا هذه المرة مختصة في جانب معين. خلونا نسمع هذا التقرير عن ضيفتنا ونتعرف عليها أكثر ونرجع لكم.

عظيم الهاجري، رسامة كاريكاتير وعضو في جمعية الكاريكاتير الكويتية، استطاعت أن تمزج بين موهبتها الفنية والتقنيات الحديثة لتقدم محتوى بصرياً يحمل رسالة ويحافظ على الهوية. ومن خلال تصميم الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، تعمل على إحياء الفن والزمن الجميل بأسلوب عصري يربط الماضي بالحاضر، ويؤكد أن التطور يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على التراث وليس بديلاً عنه. لنستمع معها اليوم إلى رحلتها وتجربتها في عالم الفن والإبداع. ضيفنا وضيفكم في برنامج بودكاست تمكين الأستاذة ريم الهاجري.

0: وبعد ما تعرفنا وياكم مستمعينا الكرام على ضيفتنا وضيفتكم الأستاذة ريم الهاجري، نرحب فيها في استديو البرنامج العام، واليوم في برنامجنا بودكاست تمكين. حياك الله ومساك الله بالخير وشكرا على قبول الدعوة. سعداء جدا بوجودك اليوم معنا لننطلق في هذا، يعني هذا التمكين وهذا الدور اللي انت وصلتي له اليوم، نتحدث ونطرح الأسئلة ونسولف وندردش معاك لتعم الفائدة للجميع بإذن الله.
1: مساكم الله بالنور، أشكركم على استضافتي وياكم بالبرنامج وشكرتكم.
2: حياك الله حياك الله أستاذة ريم الهاجري. طبعا احنا عندنا اليوم عدة أسئلة راح نتواصل معك فيها، نبيش إن شاء الله تثرينا اليوم بالمعلومات الحلوة والقيمة منك. وأول سؤال راح يكون إن كيف تحولت الموهبة في الرسم إلى رسالة فنية لها أثر؟
1: أول شيء هو موضوع الرسم هو هواية يعني قديمة، ممكن كنت صغيرة وبعدها يعني تعرفوا ملهيات الحياة إن أنا وقفت فيها وما كملت فيها، بعدين رديت لها يعني بحب. فرديت إن أنا أرسم نفس قبل، رديت إن أنا أسوي فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فأم أساس اثنينهم يعني مجال فني، فأوظفهم بالشيء اللي أنا أحب أعبر عنه.
2: أي نعم أي نعم. طيب من ناحية الذكاء الاصطناعي، هو تو الحين بادي هذا الموضوع، ما صار له يعني فترة طويلة، لكن في البدايات كانت عندك موهبة من ناحية الكاريكاتير، فشون حبيتي هذا الموضوع وشون بديتي فيه وشون حسيت إن في عندك إلهام لهذا الموضوع؟
1: مثل ما قلت إن هما أساساً ذكاء الاصطناعي وفن الكاريكاتير أو الرسم

0: عن طريق الذكاء الاصطناعي، اني استرجع الذكريات، اوظفها مثلا باغاني قديمه، مسلسلات قديمه،
1: حلو.
0: وهالاشياء طبعا لاقت اسعاد الناس اللي حوالي.
2: جميل استاذ ريم. يعني انا اعتبر ان الرسام نفس الشاعر، الشاعر يكتب ابيات شعر ويقولها ويسمعونها الناس، لكن الرسام الناس اللي تحس عندها مشاعر، ترى الرسمه وتفهم هذه المشاعر اللي رسمت. لكن ما دام دشيتي بالذكاء الصناعي عفسنا فوق تحت، الذكاء الصناعي قاعد يغير اشكال، فما ادري انا يعني اليوم لما دششتي هذا الامر بهذا الابداع، انك دمجتي ما بين الرسم والذكاء الصناعي، فهذا يخدم يختصر عليك الوقت. وانا اقول لك شغله واعترف على الهواء، ما كنت احب ارسم، الرسمه الوحيده اللي كنت ارسمها الجبال والشمس بالزاويه والطيور على شكل دبليو ولا ام، هذه رسمتي اللي انا اعرفها، غيره يتعبني الرسم. لكن هذا اللي يعني ياخذني الى تساؤل مهم جدا، شنو الفرق اليوم بين النقد الساخر والاساءه في فن الكاريكاتير؟ اليوم انا من الناس اللي كنت اعشق الجريده، وخصوصا الكاريكاتير لما تكون رسمه، وكان احد المشاهير في احد الصحف الكويتيه يرسم بشكل اسبوعي او يومي كاريكاتير، وكنا نتابع، فكان يوصل رساله عن طريق هذا الرسم. اليوم شلون تولد يعني هذه الفكره، فكرة الرسم، من حيث يعني ما الفرق بين النقد الساخر والإساءة في فن الكاريكاتير؟ شلون أميزها اليوم؟
0: طبعا النقد الساخر يكون انه تعبير بطريقه مثل ما تقول مهذبه اكثر من ان الواحد يعبرها بطريقه مثلا بكلام او شيء ثاني. فيعني اغلب الفنانين ممكن ان يرسمون الاشياء هذه عن طريق صوره يشوفونها، عن طريق الاحداث المواكبه ويانا يعني بالمجتمع، سواء كانت أخبار، سواء كانت أشياء مثلاً
2: نعيشها في حياتنا اليومية وفي المجتمع.
1: أحيانا الأثر أو المواقف اللي تحصل.
2: أتوقع عقب البرنامج ترسمني أنا وياك في الكاريكاتير. بس ما أدري، الله يسترش الكاريكاتير. فهل الكاريكاتير اليوم يعتبر النقد بهذا النقد، النقد الساخر والإساءة، ويعني والإساءة في فن الكاريكاتير، ولا علشان ميز، لأن البعض يطالع الرسمة هذه ويقول هذا الرسام لا قاعد يتمادى بهذه الرسمة، يفهمها هو بالزاوية، فهل هذا فعلا ولا
0: من وجهة
2: شو
0: نظري
2: نفرق بين النقد هذا؟
0: لا، بس أنا من وجهة نظري أن الكاريكاتير في بداياته مثلا حتى عندنا بالكويت كان أغلبه يكون كاريكاتير مثلا ساخر أو سياسي. بس حاليا مع جيلنا احنا تغير موضوع الكاريكاتير، فصار ان الناس ترسم اشياء مثلا فيها تحفيز، ممكن حق اشياء حق اعلانات، اشياء تعبر عن اي شخص،
1: يعني توظف لاشياء وايد ارقم الموضوع بعد هم الموضوع، بس او انه معنى صح انه ينحصر في موضوع السياسه وغير السياسه.
0: صح صح بالضبط صح.
1: اي نعم. بس هل موضوع الكاريكاتير تحسينه انه لا زال ياثر لليوم؟
0: هو ياثر، بس اكيد يعني ما راح نقول مع التطورات اللي صارت انه راح يأثر كثر الوسائل التكنولوجيا الثانية مثل الذكاء الاصطناعي وأشياء السوشيال ميديا. بس يأثر حق يعني ممكن فئة معينة، المحبين الكاريكاتير اللي هم مثل ما راح أقول كبار السن، بس يعني الناس اللي أول تتابع هالأشياء، أو صحيح. ممكن يكون الفنانين نفسهم.
1: نعم.
2: أستاذ ريم، عندكم جمعية، جمعية الكاريكاتير.
0: إيه نعم.
2: اليوم نتكلم عن دور هذه الجمعية في دعم الشباب والفنانين الكويتيين.
0: أول شيء أنا عضوة في جمعية الكاريكاتير الكويتية. جمعية الكاريكاتير الحلو فيها أنها تقدم فرصة حق أي شخص عنده موهبة الكاريكاتير أنه يكون عضو في هذه الجمعية. والشيء الثاني أنها قاعدة تقدم معارض يعني بدون أي رسوم، أي أحد يقدر يشارك فيها ومثلا يبين موهبته بموضوع الرسم.
2: شلون تلاقون الشباب والشابات الكويتيين الفنانين؟ يجونكم ولا انتم عن طريق حساباتهم تقدرون تتبعون هذه الحسابات اللي عنده؟ مثلا ما يعرف، ما في احد يعني رسام او رسامه فنانه في السوشيال ميديا مثلك تستخدم الرسم بالذكاء الاصطناعي، تكتشفون هذه الحسابات وتنادونهم وتطورونهم وتدعمونهم؟
0: أول شيء يعني أنا كشخصياً قبل لا أصير عضوة جمعية الكاريكاتير، موضوع السوشيال ميديا، موضوع أكاونت جمعية الكاريكاتير، في أساساً كل وسائل التواصل، سواء العنوان الجمعية، سواء أرقام تلفون الجمعية، فهذا الشيء يسهل على الشخص اللي حاب ينضم للجمعية. فيقدر ينضم. الجمعية عندهم أساسا اجتماع، أو مثل ما نقول ديوانية للجمعية أسبوعية، يقدرون أن الأعضاء والرسامين أنهم

0: يعني يتشاورون بموضوع الرسم وتبادل الخبرات بهالشيء
1: مثلا
0: هذا.
1: الشباب ناشئ او شاب وشابه عنده هذا الرسم، دوركم في الدعم شلون؟ تحفيز، تشجيع، هدايا، مسابقات؟
0: طبعا في دورات نعطيها حق الناس اللي حابة تتعلم، ومثل ما قلت لكم في معارض تقام هم يعطون فيها فرصة حق الرسامين انهم يشاركون فيها بطريقة مجانية.
1: جميل.
2: طيب بدنا نعرف بعد كيف غير الذكاء الاصطناعي طريقة إنتاج المحتوى الفني؟
0: هو طبعا الذكاء الاصطناعي يمكن حتى تلاحظون الحين يمكن الأغلب قاعد يشوف يعني الذكاء الاصطناعي الأغلب شغال فيه، والوسائل يعني أو البرامج مال الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع. أي أحد يقدر يستخدمها، بس هي ممكن تفرق بحالة أن مثلا مصمم الذكاء الاصطناعي أنه يكون عنده خيال، يعرف يوظف الذكاء الاصطناعي بأشياء تفيد الناس، تفيد
2: يعني نقدر
0: الفن.
2: نقول أن الذكاء الاصطناعي عنده خيال أوسع من الخيال والذهن اللي احنا نفكر فيه.
0: صح، وهم بعد أن الشخص اللي قاعد يشتغل فيه يعني مو أي شخص، هو لازم هم الشخص نفسه يكون عنده خيال عشان يقدر يوظفه بشيء حلو أو يفيد الناس.
2: إنزين طبعا إذا توظف هذا الشيء بطريقة أكبر من كذي، هل معناته بالفترة الجاية ما راح نحصل ناس أنها تقدر تسوي كاريكاتير بخط إيدها أو في فكرها أو إلهامها للموضوع أو للحدث نفسه، سواء كان سلبي أو إيجابي أو مرح أو دعم أو غيره؟
0: هو موضوع الرسم يعني أكيد أكيد ما راح نستغنى عنه، وأكيد موضوع الرسم
2: ما شاء الله تطور صار واسع.
0: أي الرسم
2: فبضغطة زر الألوان تختارينها، الأفكار تختارينها، تطرحينها، هو يكون لك هالفكرة هذه كلها. فشنو تحسين؟ تحسين أنه الأفضل أنه كان بالطريقة التقليدية اللي كنا متعودين عليها قبل، ولا بالطريقة الحين الوقت الحالي في الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا هي الطريقة التقليدية لها إحساس غير، وطريقة الذكاء الاصطناعي هم إحساس ثاني. موضوع لما يكون بالطريقة التقليدية يعني يكون شخص يعني قاعد يعني يطرح موضوع هو يعني حاس انه صج يبي يوصله، بس موضوع ان الذكاء الاصطناعي هذا ممكن يكون بحالات مثلا ان الواحد يبي مثلا يعني الوقت يكون اسرع، يبي فكرة مثلا ممكن تكون جاهزة بهالأشياء هذه.
1: جميل. أستاذة ريم، يعني أنت رسامة مبدعة وفنانة رائعة جدا، أكيد أنك ترسمين ودائما هذه الرسمات فيها رسائل، أو أنت التارجت مالك والهدف مالك أنه توصلين لإحساس اللي تابعك وأن قدرتي تحصلين على هذه المشاهدات بإعجابهم بهذه الرسمة وتعليقاتهم على هذه الرسمة أكثر عمل فني أنت شعرتي أنه لامس مشاعر الناس واستانستي عليه؟
0: هو بالعمل الفني لما أنا بلشت بموضوع تصميم الفيديوهات مالت الذكاء الاصطناعي، لما أنا حطيت مثلا وظفت فيديوهات مثلا حق فنانين قدم كويتيين مثل عبد الحسين عبد الرضا، مثل سليمان الملا، واكثر من فنان، فالناس حبوا هالشيء. كذي ممكن اشياء تراثيه احنا قبل كنا مثلا نحبها، مثلا قريه يوم البحار، ان انا سويت فيديو بذكاء الاصطناعي يعني يذكرهم بهالاشياء، فاستغربت ان الناس حبت الذكاء الاصطناعي بتوظيف الاشياء الذكريات القديمه. يعني ما حبيت بمجال انه هو ذكاء صناعي لازم نسوي كل شيء حديث، لا، حبوه لما احنا نخلد ذكرى الاشياء القديمه.
2: اتوقع لانه لامس المشاعر، لامس الذكريات والاحاسيس يعني للناس، فهو كل شيء يكون ملهم جاي من الالهام يعني، فهو الاحساس يوصل بهذا الشعور. فطبعا احنا بدنا نعرف بعد هم كيف تختارين شخصيات او الاحداث اللي تستحق انها تتحول لعمل فني؟
0: طبعا في اشياء مرات تطرب بالي فجاه، في أشياء مرات يعني أنا أكون قاعدة أطالع مثلا أي شيء، مثلا سواء يعني بالسوشيال ميديا أو يصير موقف أشوفه مثلا وأنا طالعة أي مكان، مرات يكون أنا ببالي الأفكار كلها مجمعتها وكون حاطتها بنوتة عشان أنا أبلش فيهم. فمثل ما قلت الأفكار يعني بالبداية هي تكون لازم تكون طالعة مني، يعني مو مثلا أسويها مثلا على شنو مثلا الناس اللي ماشيين عليه أو شنو الهبة، لا، يكون شيء أساسا يعني مونسني أو يذكرني بأشياء حلوة أنا بالأول.
2: تمام.
1: أستاذ ريم، يعني هذه مساحة للجميع، واليوم الكل يرسم من كل مكان، لكن دائما التميز هو اللي يخلي الشخص يتفرد عن غيره. صحيح. ويكون متميز. اليوم شنو اللي يميز الفنان اللي يملك هوية خاصة؟

0: خاصة عن غيره، شلون نقدر نميزه، أو هذا التمييز هل هو بينكم تلاحظونه؟ شلون يتميز هذا الفنان عن الفنان الآخر؟ برسمته، بأدائه، بألوانه أو بفكرته؟
1: أول شيء يعني بنوع مثلا المحتوى اللي يكون سواء بالرسم أو يكون بالفيديوهات، فيعني يعني المتابع أو الشخص اللي يشوف راح يشوف إنه مثلا الفنان هذا، لا هذا مثلا مثلا السلك ماله عن طريق فيديوهاته، عن طريق رسمه، عن طريق
0: خطه الفني،
1: ممكن خطه الفني، ممكن عن طريق التركات اللي يستخدمها، يعني بهالنحو هذه
0: يتميز هذا الفنان عن الاخر بهذه الطريقه، ان عنده اسلوب وستايل معين، انا خلاص هذا الستايل اعرف انه ستايل الاستاذ ريم الهاجري، وهذا الخط والطريقه اللي ترسم فيها من اول ما اشاهد الفيديو او الرسمه اعرف انه والله اللي راسم تري. هذا يميز الجمهور ولا الفنانين ما بينهم؟
1: بشكل عام بشكل يعني عام. اكيد مرات ممكن يكون فنان ثاني، وبالغالب يعني الناس، لان الجمهور. الناس مثلا ما تابعت الشخص هذا لو ما عارفين شلون طريقته.
0: جميل.
2: طيب انزين، ودنا نعرف بعد شنو الاعمال القديمه اللي فعلا تتمنين ان احيائها بصريا؟
1: في عمل أنا توا عن قريب سويته والناس حبوه، يعني مثلا إحنا مرات نشتاق حق أعمال قديمة. مثلا أنا سويت فيديو ذكاء اصطناعي مثلا إن أنا مثلا قاعدة مع أبرز أو فنانين مسلسل درب الزلق. هذا شيء سويت مع على الدنيا السلام، وهم الناس حبوها. وفي شيء بعد انا سويته حتى مو بس ان هالاعمال، ان حتى حق المجال الكرتونيه، حق الكرتون القديم.
2: اي نعم.
1: هم ان احنا نعيد ذكرى، شلون هم انا سويت فيديو ذكاء اصطناعي ان انا قاعده وياهم وقاعده اشرب قهوه، فالناس استانست على الشيء.
0: هم الجيل اللي مواكب هذيك الفتره وهذه المسلسلات ولا جيل حديث؟ لان اتوقع ان هذه المسلسلات احنا عشناها وتابعناها وما زالوا الاجيال يتابعون، بس هل متابعينك اليوم اللي يتابعون هذه الرسومات وهذه الفيديوهات جيل من جيلنا، جيل قديم، جيل حديث، ولا مختلف ومتنوع؟
1: والصراحه يعني انا اللي استغربته ان اغلب المتابعين يعني ناس كبار، يعني انا ما بيقول كبار او كبار السن، بس اغلب الشريحه مثل المتقاعدين. يعني انا ما توقعت ان هم يتابعون السوشيال ميديا. يعني لما بلشت يعني بالمحتوى انصدمت انهم يشوفون ويعلقون ويستانسون، ومرات يطلبون حتى مني فيديوهات، يقولوا لي مثلا تكفى يسوي لنا مثلا، يعني حتى بعض المرات فنانين انا ما اعرفهم بالستينات.
0: هم يتفاعلون مع الصوره ولا مع الفكره؟
1: يتفاعلون
0: هذا وردودهم،
1: يتفاعلون مع الاثنين. فانا ابحث مثلا عن هذا مثلا الفنان اللي هم يبونه، واحاول ان اسوي فيديو يكون فيه فكره حلوه مثل ما هم يحبونها.
0: جميل.
2: اشياء حلوه الصراحه الكلام اللي قاعد تقولينه. في بعض ناحيه الكاريكاتير احنا لازلنا كجيل نوعا ما، ما احنا قايلين ان احنا كبار.
1: لا هو انا لان جيل الثمانينات،
2: احنا جيل الثمانينات ولا جيل
0: انا 2005
2: هو 2005
0: مع التحفظ بشنو الشهر.
2: زين، فعندك موضوع الكاريكاتير بالطريقه القديمه، تحسين انه هم هو لا طابع ولا ناسه، يمكن لا زالوا يحبون ان يشوفونه بهذه الطريقه مثل قبل، مثل ما احنا نحب نشوف الجرايد ونصفحها مثل الاول.
1: هذا اللي كنت بقوله.
2: إيه، فهالشيء هذا يعطينا احساس غير، يقول حتى ساعات نولح الورقه نفتحها ونصفحها.
1: اكيد والله مهما صار تطور،
2: صح، نرد على القديم. إيه؟ مثل ما احنا الحين شلون، مثل ما تطورنا من ناحيه الذكاء الاصطناعي، من اي ناحيه؟ من ناحيه ان احنا قاعد نسوي الكاركتير من ناحيه الذكاء الاصطناعي، لكن صار طريقة أسرع. لكن هل تحسين أنه في شعور 100% مثل ما كان هو قبل؟
1: لا أكيد، يعني أنا صراحة يعني رسم الكاريكاتير هو تطور من ناحية أنه في برامج أن إحنا نقدر نرسم فيها اللي يسمونه رسم الديجيتال أو الرسم الرقمي. فأنا أرسم كذي، وأرسم طبعا يعني الرسم العادي التقليدي اللي يكون بالإيد يعني. بس متعتي لما أرسم الرسم التقليدي أحسن، وأحس حتى أرسم أحسن من لما يعني أرسم رسم الديجيتال. فما لنا غنى أكيد.
0: أستاذ ريم، يعني الوصول للقمة سهل وأنك تقدر تطور، لكن البقاء عليها محتاج لأمور معينة. اليوم شنو يحتاج الفنان علشان يستمر في الإبداع رغم تغير الأدوات؟ يعني إحنا يعني الرسامين اللي قبل بيدهم، ومثل ما تفضل

0: فضلتي ان الرسم يكون بالايد واللي يسمونه الرسم التقليدي،
1: نعم
0: لكن بعد الذكاء الاصطناعي اليوم شلون شنو اللي يحتاجه الفنان علشان يقدر يستمر في هذا الابداع ويواكب هذه التغيرات في الادوات وحتى المجتمعات قامت تتغير.
1: أكيد الاستمرار، أكيد التطلع يعني الأشياء الجديدة بالرسم، ممكن الفنان ما فيها شيء إنه يأخذ دورات إنه يطور من نفسه.
0: جميل.
2: بس لما يطور من نفسه أحياناً يرد مشاعره للشيء القديم. ما يعني شوفي مهما كبرنا ونكبر هم ندور على الشيء القديم. الصراحة أنا قاعدة أحس للشيء القديم مهما صار في تطور زايد وأكثر تحسين في أصالة أكثر.
1: أكيد
2: أنت معي في هذا الموضوع؟
1: هو أنا أتكلم شخصيا على أنه يعني واكبت التطور والذكاء الاصطناعي يعني، بس بالرسم إحساس الرسم التقليدي
2: أمتع وأحسن،
1: أمتع وأحس أن نتيجته أحلى. يعني هو نحب احنا التطور وحب الرسم الرقمي وكذي، بس لا يعني الرسم التقليدي هو الاساس.
0: يعني شو اللي تشوفينه اليوم في مستقبل الفن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي؟ هل تتوقعين انه يعني في مستقبل المستقبل القادم باذن الله شيء جميل مع التطور هذا، ولا لما الحين على نفس الفكرة اللي حنان قالتها تحب القديم؟ فحنان قولي عمرك للمسامعين وريحين قديمة حين
2: برايك
0: فشون اليوم المستقبل مع هذا التطور السريع في الذكاء الصناعي؟
1: مهما تطورنا لازم نرجع للقديم، والدليل ان احنا الحين لما صار موضوع الذكاء الصناعي ان احنا ردينا نستخدمه بالاشياء القديمة
0: بالفيديوهات والمسلسلات والأفلام.
1: فمهما تطور انا بوجهة نظري مثلا كريم، لا ما لنا غنى عن الشيء القديم.
2: صحيح.
1: مو معناته ان احنا بلشنا بالجديد ان ننسى. صحيح. القديم
0: لا لا لا، مو هذا القصد، ان التطور الجديد هو يخدم القديم دائما في امور نحدث عليها ونطورها، لكن في شغلات تطلع مستقبلا، فمحتاج انت اليوم كفنان او اللي تكون طالب موظف انت محتاج مع هذا الابديت والتطور السريع في التكنولوجيا انك تواكب هذه السرعة علشان تقدر تنجز مهامك، توصل لجمهورك، توصل فكرتك بهذه الأمور.
1: أكيد.
0: بهذه الأمور أنت تقدر اليوم يعني هل يستطيع عمل فني واحد أنه يعيد ذكريات جيل كامل؟
1: أكيد
0: كامل.
1: أكيد، خصوصا الأعمال الفنية القديمة. يعني لو تلاحظون إحنا أي شيء مثلا يطلع لنا من أشياء القديمة حيل يحرك مشاعرنا. يعني إحنا لو شفنا مثلا مسلسل حق عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه يحركنا كلنا بشكل جنوني.
2: وشنك أول مرة قاعد تسمعين الحوار
1: وتشوفين الإعادة.
2: صحيح.
1: يعني غير خصوصا بعد أنه يذكرنا بتراثنا الكويتي قبل،
2: طريقتنا أصالتنا بالأصالة.
1: أكيد الكلام الكويتي، المباني، الملابس، العادات. فإحنا قاعد نتابع هالأعمال مو بس عشان أنه مثلا الفنان بحد ذاته، لا إحنا قاعد نشوف أشياء يعني داخل بعضها
2: حياتية.
1: صح كلامك،
2: إحنا متعودين عليها ونشوفها كنا ونمارسها ونعيشها نوعا ما، أو كنا عايشين مع يعني أهلنا وأبهاتنا وجداننا.
0: نعم صحيح. الجمهور يتفاعل اليوم أستاذ ريم، هل الجمهور اليوم يتفاعل أكثر مع هذه الصورة والأفكار؟ أنا قلت هذا الأمر لأن أنا بعيد بعد الذكاء الصناعي. أنت فنانة ومو يعني إنك توصل لذائقة جمهور وتفهم هذا الجمهور شنو يبي، خصوصا بعد هذا التطور في السوشيال ميديا مثل ما قلت لك. شلون وين تلاقين يعني هذا الاعجاب، انهم والله عجبهم الفكره ام الفيديو؟ هل يبين انت تقيسينها بدراسه بحسبه للمشاهدات والتعليقات، ولا شلون تعرفين ان هذا الجمهور معجب بهذه الفكره؟
1: انا اشوف
0: او بالصوره.
1: انا عارف طبعا اكيد من التعليقات، في ناس تدز لي على الدايركت، في ناس مثلا ممكن يطال يشوفون مثلا بوست انا مسويته يستانسون. يعني اكثر من واحده مثلا دزت لي، انا شفت اكونتك بالصدفه بس حيل عجبني وذكرني بالذكريات الحلوه واستمري وهالشيء هذا.
0: يعني في فيديوهات طلعت بالذكاء الاصطناعي للبنيه الصغيره اللي يركبون عليها اغنيه لاحد الفنانات وتسوي حركات، يعني هذا من الشيء العجيب. انا حتى تتبعت الفيديو للبنيه، حسبالي صوره ذكاء اصطناعي، طلعت البنيه صج يعني اهلها مسوي لها هذا الذكاء الصناعي بالحركات. يعني شوفي وين وصل الذكاء الصناعي، انه حتى يحرك جسمك ويغير صوتك انك تطبق حتى صوت الفنان بهذه الحركه اللي يعني جدا شدت العالم وكانت هي ترند. يمكن مرت عليك
1: مثل ما قلت انا، يعني يعني هالتطور اللي حضرتك قلت له، بس أنا لا، أنا ضد الشيء هذا. أنا مع أن الذكاء الاصطناعي نستخدمه بأشياء يعني حتى مثلا المشاهد يعني ما تعور عيونه أنه يشوف شيء ذكاء اصطناعي تحس أنه لا هذا شيء مستحيل. مستحيل من أي ناحية؟ يعني مثلا واحد مثلا طاير بعدين راح الفضاء وأشياء كذي،
0: أي ما يصدقها العقل،
1: أي ما يصدقها. لا أنا أحب يعني حتى الفيديوهات اللي أنا قاعدة أسويها في ناس حسب بالهم أنه لا هذا شيء صجية. لما مثلا أسوي بنات أشكالهم أشكال بنات اللي أول، ملامحهم طبيعية، شكل مثلا رجل كويتي أهم شكله تقليدي، لبسه، وقفته. ففي ناس مو صادقين أصلاً الذكاء الصناعي، أنت شلون سويتي هالفيديوهات؟ فمثل ما قلت إن أنا قاعدة أوظفه بشيء يعني يكون مريح للعين والناس يعني تشوف أنه شيء طبيعي.
2: نقدر نقول إن حققنا أحلامنا.
1: أكيد.
2: حتى لو بالخيال، كانت بالخيال صارت واقع نشوفها قدامنا بالصور تتحرك كأن إحنا فعلاً قاعدين نسوي هذا الصورة أو هذا الحدث نفسه اللي قاعد نتعايش فيه، سواء كان قديم أو كان جديد.
1: أكيد أكيد.
2: طبعاً ودنا نعرف، إحنا حين وصلنا للختام قالنا مخرجنا
0: خلانا والكلام معها جميل جداً.
2: أي والله صراحة كان ما ودنا نخلص، بس بصراحة يعني اضطرينا إن شاء الله إن رح نضطر إن
0: نختم
2: معك إن شاء الله. يعطيك العافية.
0: إحنا اللي شاكرين.
2: ونورتينا اليوم. وشكرا على هالكلام الطيب وعلى الإثراء الحلو في موضوع الكاريكاتير والذكاء الاصطناعي، ونتمنى لك دائما التوفيق.
0: شكرا للرسامة الكاريكاتيرية وعضو في جمعية الرسامين الكاريكاتيرية، شكرا لوجودك معنا وقواك الله، ونشوفك إن شاء الله في رسمات جميلة جدا وتطلع وتفوق بإذن الله في هذا المجال، وتمثلين إن شاء الله الكويت في مجالات أكبر بإذن الله.
2: بإذن الله. شكرا أستاذ ريم الهاجري.
1: إن شاء الله.

0: احنا بكذي وصلنا مستمعينا الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم وهذا الاسبوع، على امل نلتقي فيكم واياكم باذن الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء من الساعه 5 للساعه 6 في برنامجكم بودكاست تمكين. الى ذلك الحين تقبلوا تحيات اسره البرنامج من الاعداد محمد الشلال ومطير المطيري، ومن التقديم حنان الغريب، وانا محدثكم عبد الله الدوسري، تنسيق ومتابعه اميره الزجالي، والهندسه الاذاعيه استبرق دشتي، اما التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: طبعا وايضا ما ننسى تحيه مشاري الرباح مخرجنا مخرج البرنامج بودكاست.
0: في امان الله.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. جولة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة. الرئيس الأمريكي يشيد بتقدم المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين وفدي واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. مجلس الشعب الانتقالي السوري يعقد الاثنين المقبل أولى جلساته بعد اكتمال تشكيله. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات. باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتهدد حركة طالبان برد مكلف. والرئيس الصيني يؤكد ضرورة تسريع بناء الجيش والتصدي الحازم لقوى انفصال تايوان. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: دقيقة ونصف بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. وزير النفط يؤكد أن دمج كيبك مع البترول الوطنية محطة مفصلية في مسيرة القطاع النفطي الكويتي. الكويت تشارك في مشاورات إنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون. بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية. الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر يقفز 52% خلال عام 2025. رئيس الوزراء الماليزي يدعو إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة في ظل توسع الذكاء الاصطناعي. تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي. البداية مع اقتصادنا المحلي.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة.

للدولة بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية واللوجستية تنفيذا لرؤية البلاد التنموية. وحضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم أن استكمال دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك مع شركة البترول الوطنية عن طريق الضم يمثل محطة مفصلية في مسيرة القطاع النفطي وخطوة استراتيجية ضمن مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع. وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة مؤكدا أن المشروع يعزز التكامل بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج وينسجم مع توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لعام 2040 ورؤية كويت 2035 لترسيخ مكانة الكويت مركزا رائدا للطاقة إقليميا وعالميا. من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح أن عملية الدمج التي بدأت في إبريل 2024 واستمرت عامين كاملين حققت وثرا ماليا يقدر بنحو 30 مليون دينار في تكاليف تقنية المعلومات إضافة إلى وثر سنوي بلغ نحو 6 ملايين دينار من تحسين كفاءة الموارد البشرية. وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية وضح الخطيب أن الشركة باتت تضم بعد الدمج أكثر من 7650 موظفا وموظفة مشيرة إلى أن العملية شملت توحيد أكثر من 2500 إجراء إداري وفني ومالي لتدخل الشركة مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخها الممتد لأكثر من 65 عاما. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير جمهورية أذربيجان لدى البلاد إيميل كريموف اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية. وتناول اللقاء بحث آفاق تنمية التبادل التجاري بين البلدين واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة. أعلنت رئيس جهاز المراقبين الماليين بالتكليف ندى لسهلي اليوم إطلاق مشروع برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية ضمن الخطة التنموية المعتمدة للجهاز وينفذ على مدى 4 سنوات بدءا من السنة المالية 2026-2027 وحتى 2029-2030 بهدف تطوير الإدارة المالية الحكومية وحماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية الكويت 2035. وأوضحت لسهلي أن البرنامج يركز على تدريب وتأهيل الكوادر المالية وتقديم الاستشارات وتطوير التشريعات والإجراءات المالية مع استهداف تدريب 400 موظف سنويا وتنفيذ 20 برنامجا تدريبيا وورشة عمل كل عام إلى جانب تطوير خمسة تشريعات أو قرارات سنويا بما يعزز ثقة المستثمرين. بحث سفير دولة الكويت لدى إندونيسيا خالد الياسين مع عدد من المسؤولين الإندونيسيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجاءت اللقاءات مع وزير الاستثمار والصناعة

0: التحويلية ورئيس وكالة إدارة الاستثمار الإندونيسية، حيث أكد الجانب الإندونيسي ترحيب بلاده بتوسيع الشراكات مع الكويت مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما أعربت هيئة الاستثمار الإندونيسية عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الصناديق السيادية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية. شاركت اليوم سفارة دولة الكويت لدى الصين في أعمال الاجتماع الرابع للمشاورات الخاصة بإنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي استضافته مدينة شنغن الصينية، لبحث الإطار المؤسسي للبنك وهيكل الحوكمة وآليات التمويل، ولبحث دوره في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. وأكد المستشار في السفارة عبد العزيز الدخيل أن الاجتماع ناقش أيضا تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة واستكمال إعداد الوثائق التأسيسية للبنك تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن مشاركة الكويت تأتي في إطار متابعة المبادرات الاقتصادية والمالية متعددة الأطراف وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307 فلوس، فيما ارتفع اليورو إلى 351 فلسا، ووفق النشرة اليومية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 407 فلوس، كما استقر الفرنك السويسري عند 380 فلسا، في حين بلغ سعر صرف الين الياباني فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على تراجع طفيف، إذ انخفض المؤشر العام بنحو نقطتين ليغلق عند 8705 نقاط، وسط تداولات بلغت 281 مليون سهم عبر أكثر من 21 ألف صفقة بقيمة 81 مليون دينار. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 88 نقطة إلى 8973 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 16 نقطة إلى 9099 نقطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساء الخير، أهلا بك.
1: راح فيك الدلال أستاذ المستمعين الكرام، يا هلا مرحبا.
0: نعم، شهد السوق اليوم يعني نشاطا وارتدادات لبعض الشركات، بينما استمرت بعض الشركات الأخرى في التراجع. سؤالي هنا، لماذا تستطيع بعض الشركات الاستمرارية في الصعود وفي تحقيق أرباح ومكاسب رغم ما تعانيه شركات أخرى في ظل الظروف المتقلبة جيوسياسيا وأيضا اقتصاديا؟
1: حقيقة خلال الفترة الماضية، يعني فترة الست سبع سنوات الماضية، هناك شركات لدينا بدأت بالخروج من الأسعار الصغيرة اللي هي أسعار أقل حتى من 100 فلس، وبدأت هذه الشركات ذات قيم، وبدأ السوق نسميه بلغة الاقتصاد اكتشاف القيمة، اكتشاف قيمة هذه الأسهم. وبالتالي هذه الشركات، تقريبا معظم هذه الشركات، حققت مكاسب واستمرت في الصعود. نرى الآن من الممكن أن هناك سهمين أو ثلاث أسهم مستمرون في تسجيل الأرقام، ولكن قبل ذلك هناك موجات على بعض الشركات أيضا بذات الطابع وبذات الشكل وتسجيل ارتفاعات وأسعار جديدة. فأعتقد أن السوق دخل في مرحلة اكتشاف القيمة بعد حالة من الهدوء ومن حقيقة الفتور الكبير الذي تلى الأزمة المالية العالمية إلى ما قبل كورونا تقريبا بعام أو عامان. يعني علينا أن نتذكر أن كان بيت الاستثمار الخليجي اليوم سعره 560 فلس، كان سعره أيضا ب40 و50 فلس، وكذلك سهم نور، هم أول من صعدوا في موجات اكتشاف القيمة، ثم بعد ذلك أسهم أعيان، ثم بعد أسهم إيفا وعقارات الكويت وإيفا فنادق، ثم المجموعة الأخرى، وبدأت الشركات تخرج من أسعار الأقل من القيمة الإسمية، أقل من 100 فلس. كانت في يوم من الأيام من الممكن لدينا 50

0: سهم قيمته في السوق بأقل من 100 فلس. الآن لم يتبقى لدينا إلا فقط ما يقارب يعني أقل من 10 أسهم تتداول بأقل من 100 فلس، بينما بقية الأسهم تم الدخول عليها، والدخول هذا طبعا دخول مؤسسي ودخول يعني استراتيجي وليس دخول مضاربي. فمن يستطيع أن يضارب يعني بأموال يعني متوسطة أو صغيرة لا يستطيع أن يحمي سهم، بينما كان الدخول بأموال استراتيجية وأموال مؤسسية. بالتالي رأينا موجات الارتفاع، وكما تفضلت ارتفاعات مستمرة. على الطرف الآخر لدينا أسهم كانت أصلا مقيمة وبدأت تتراجع، أو أن هناك أسهم كان الدخول عليها مضاربيا من اتفاق من على عدة مضاربين، بالتالي لم تثبت على الأسعار التي وصلتها وتراجعت بنسب، في بعضها تراجع بنسب أكثر من 50 أو 60 حتى بالمئة.
1: نعم. دعنا ننتقل للحديث حول المؤشر العام الذي تراجع بشكل طفيف. هل تأثر بتراجع الرئيسي الذي أثر عليه أصلا قطاع التأمين يعني تراجع بعض الشركات ضمن قطاع التأمين التي كانت مرتفعة في اليومين السابقين؟
0: لا شك نعم أن قطاع التأمين ارتفع بحوالي 3% في تداولات الأمس أو ما قبله، بسبب ارتفاع سهمي الخليج للتأمين والأهلية للتأمين، وتراجعهم بهذا الشكل الكبير اليوم لا شك أنه يؤثر على مؤشر السوق الرئيسي أولا، ثم يؤثر على مؤشر السوق العام، بالرغم من أوزان الشركات القيادية في السوق الأول، ولكنها أيضا لم تستطع أن تدخل مؤشر السوق العام في اللون الأخضر، إنما بقيها باللون الأحمر. السوق اليوم السوق الأول مرتفع بحوالي يعني 20 نقطة المئوية، كان لديه ارتفاع ب16 نقطة، بينما مؤشر السوق الرئيسي تراجع بنقطة 1% تقريبا 88 نقطة. إذن السوق تراجع بتراجع هذه الشركات، خصوصا لدينا الخليج التأمين والأهلية للتأمين والتقدم كذلك وميدان، كلها أسهم يعني ذات قيم عالية، بالتالي خسائرها مجتمعة وبهذه النسب يؤثر على المؤشرات.
1: شكرا جزيلا لكم الأستاذ علي العنزي المحلل المالي،
0: حياكم الله.
1: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. سجلت دولة قطر نموا لافتا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 باستقطاب استثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، وبدخولها للمرة الأولى قائمة أفضل 10 اقتصادات عالميا في مؤشر التنافسية الدولي. نتابع هذا التقرير.
2: كشف التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر عن نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث استقطبت قطر استثمارات بقيمة 3 مليار و400 دولار، ساهمت في تمويل 373 مشروعا استثماريا، ووفرت أكثر من 15,000 فرصة عمل جديدة. وأظهرت الأرقام قفزة كبيرة في عدد المشاريع الجديدة، بارتفاع نسبته 52% من 245 مشروعا عام 2024 إلى 373 مشروعا في عام 2025، وجاء أكثر من نصف هذه المشاريع في شكل استثمارات تأسيسية جديدة، فيما استحوذت 5 قطاعات رئيسية هي المنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والأغذية والمشروبات وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات والمنسوجات على نحو 69% من إجمالي المشاريع. وأكد وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني استمرار قطر في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية عالميا، فيما وصف الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي آل ثاني عام 2025 بأنه محطة مهمة في مسيرة قطر نحو التنمية.

0: التنمية المستدامة وترسيخ الثقة في رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى. ومن أبرز مبادرات العام الماضي افتتاح مكاتب تمثيلية جديدة للوكالة في لندن ونيويورك وباريس ومومباي وإسطنبول، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار يستهدف قطاعات الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية. كما شهدت منصة استثمر قطر الرقمية تطويرا شاملا لخدمة المستثمرين، إذ باتت تضم أكثر من 15,000 مستخدم مسجل وما يزيد على 900 شركة. وعلى صعيد التصنيفات الدولية، دخلت قطر للمرة الأولى قائمة أفضل 10 اقتصاديات في مؤشر التنافسية العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما تقدمت 21 مرتبة لتحتل المركز 12 عالميا في مؤشر أداء مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد.
1: بحثت دولة الإمارات اليوم سبل تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية باراغواي خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الباراغواي، والذي عقد في العاصمة أسانسيون بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد الجانب الإماراتي خلال الملتقى أهمية تطوير التعاون في مجالات الاستثمار والابتكار، مع التركيز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتمويل والسياحة، في إطار التوجه نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. شهدت المنطقة الصناعية التابعة لقناة السويس في مصر اليوم توقيع عدد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالخدمات اللوجستية وبإقامة مشروعات صناعية جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات ودعم التنمية الصناعية بالمنطقة. نتابع هذه الرسالة.
2: مشروعات جديدة ستبدأ في الظهور في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد توقيع الحكومة المصرية على عدة عقود لمشروعات جديدة تتعلق بالتداول داخل المستودعات اللوجستية بنطاق منطقة قناة السويس الصناعية، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. المشروعات الجديدة تضم العقد الأول، والذي تم فيه تخصيص مساحة 2000 متر لأحد الأذرع التجارية الدولية بهدف تسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا. أما العقد الثاني، والذي خصص مساحة 5000 متر لإحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية والتي تحظى بمكانة استراتيجية كمنصة توزيع لوجستي معتمد لإدارة العمليات الإقليمية لكبرى العلامات التجارية الاستهلاكية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة. وحول العقد الثالث، فقد تم تخصيص مساحة 1000 متر داخل المستودعات الجمركية لإحدى الشركات في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هذه العقود الثلاثة تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة التخزين والتداول وإعادة التوزيع والتصدير ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. المنطقة الصناعية لقناة السويس كانت على موعد آخر لتوقيع مشروعات لصالح إحدى شركات المخازن العمومية واللوجستيات المتطورة، وذلك من خلال مشروعات صناعية جديدة، حيث تم توقيع عقد إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية استثمارية متكاملة على مساحة تقدر بنحو 53,000 متر واستثمارات تتراوح بين 30 و35 مليون دولار وتوفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة. كما تم توقيع اتفاقية جديدة لصالح إحدى المجموعات الصينية لإنتاج إطارات السيارات باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: أعلنت وزارة المالية المغربية اليوم عن حصول المغرب على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي الذراعي التمويلية للاتحاد الأوروبي بقيمة 300

50 مليون يورو لدعم شبكتي الطرق السريعة والسكك الحديدية في المغرب. وأوضحت الوزارة أن 300 مليون يورو من القرض ستوجه لتعزيز شبكة الطرق السريعة، فيما ستخصص 50 مليون يورو المتبقية لدعم قطاع السكك الحديدية المتنامي في المغرب. بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم بعد الأداء القوي الذي سجلته الأسواق بنهاية الربع الثاني وسط حالة من الحذر مع مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 إلى 639 نقطة بعدما أنهى الجلسة السابقة محققا أقوى أداء فصلي له منذ أكتوبر 2020. بورصة طوكيو أغلق المؤشر الياباني نيكي على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مدعوما بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي رغم استمرار حذر المستثمرين في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.6 ليغلق عند 70474 نقطة فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 إلى 4011 نقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا ليبلغ 79 دولارا و50 سنتا في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا لتسجل 73 دولارا و14 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا إلى 69 دولارا و72 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم لتقترب من أدنى مستوى لها في 7 أشهر، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 3965 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس إلى نحو 3978 دولارا للأوقية. كما هبطت أسعار المعادن النفيسة الأخرى إذ تراجعت الفضة إلى 57 دولارا و34 سنتا، والبلاتين إلى 1534 دولارا، والبلاديوم إلى 1189 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي. دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم إلى إقامة نظام مالي عالمي أكثر عدالة، مؤكدا أن الابتكارات في التكنولوجيا المالية يجب أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوصول إلى التمويل ودعم المجتمعات غير المخدومة والشركات الصغيرة. وأوضح إبراهيم خلال افتتاح مركز التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا المالية في ماليزيا أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشمول المالي وإدارة المخاطر، محذرا في الوقت نفسه من تركز النفوذ لدى مالكي البيانات والمنصات الرقمية. أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو الماضي، وجاء تراجع أسعار الطاقة العامل الأبرز في هذا الانخفاض.

تباطأ معدل تضخمها إلى 8.7% مقابل 10.8% الشهر السابق، فيما تراجع معدل تضخم الخدمات إلى 23 مقابل 3.5%.

0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم ونفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: نسائم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا لن يمحوه الزمن. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
14: ليس كل من عاش ترك أثرا، لكن بعضهم بنوا ما لا يزال قائما بعد مئات السنين. شخصيات رحلوا وبقيت أعمالهم تتحدث عنهم بصوت أعلى من أي كلام. شخصيتنا اليوم امرأة عاشت في القرن التاسع الميلادي في المغرب العربي، لا نجد اسمها في كثير من كتب التاريخ المدرسية، ولا نجد صورتها في المعارض والمتاحف الكبرى، لكن ما بنته يشهد لها كل يوم منذ أكثر من 1160 سنة. إنها فاطمة بنت محمد الفهري، امرأة بنت بيديها أقدم جامعة لا تزال تعمل حتى اليوم في تاريخ البشرية كلها، جامعة سبقت أكسفورد بمئتي عام، وهي لا تزال تعلم وتمنح الشهادات في مدينة فاس المغربية حتى هذه اللحظة.
13: أثر.
14: ولدت فاطمة بنت محمد الفهري في مدينة القيروان في تونس حوالي عام 290 للهجرة، الموافق لعام 803 للميلاد، في أسرة عربية مسلمة متعلمة ميسورة الحال. كان والدها محمد الفهري تاجراً ثرياً، وكان رجلاً يقدر العلم ويدرك قيمته. رب ابنتيه فاطمة وأختها مريم تربية علمية رفيعة، وهذا القرار في حد ذاته يستحق الوقفة والتقدير. في ذلك العصر كان التعليم النظامي في معظم الحضارات حكراً على الرجال، لكن الوالد الفهري آمن بأن العلم ليس حكراً

على أحد. فتعلمت فاطمة القرآن الكريم وأتقنت الفقه والحديث والنحو والبلاغة تكويناً علمياً رفيعاً يفوق ما يحمله كثيرون في عصرنا. انتقلت الأسرة من القيروان إلى مدينة فاس في المغرب، وفي فاس استقرت وازدهرت. وكانت فاس آنذاك مدينة نابضة بالحياة والحركة، تستقطب العلماء والتجار والمهاجرين من كل

مسار حياتها. توفي والدها وترك ثروة طائلة، وتوفي زوجها من بعده، فبقيت فاطمة وأختها مريم أمام خيار لا يواجهه كثيرون في حياتهم: ماذا يفعلان بثروة لا يحتاجان إليها؟ الخيار كان سهلاً أو صعباً بحسب طبيعة من يواجهه. كان بإمكان فاطمة أن تعيش في رفاهية واسعة وتترك ثروتها لمن يأتي بعدها، لكنها اختارت الصعب، اختارت أن توظف هذا الميراث فيما يبقى بعدها. أختها مريم بنت مسجد الأندلسيين في فاس، أما فاطمة فاختارت شيئاً أكبر.

0: في عام 259 للهجرة الموافق لعام 859 للميلاد، أسست فاطمة الفهري في مدينة فاس جامعة القرويين. ولفهم حجم هذا الإنجاز لابد من التوقف عند رقم واحد، عام 859 للميلاد. في ذلك الوقت لم تكن جامعة أكسفورد البريطانية الشهيرة قد أسست بعد. أكسفورد تأسست عام 1091، أي بعد القرويين بأكثر من 200 سنة، وجامعة بولونيا الإيطالية التي كثيراً ما يشار إليها كأقدم جامعات أوروبا أسست عام 1088، أي بعد القرويين ب 229 سنة. موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصنف القرويين رسمياً أقدم جامعة في العالم لا تزال تعمل بصورة متواصلة منذ تأسيسها. هذا ليس رأياً ولا ادعاءً، هذا توثيق عالمي معتمد تعترف به كبريات المراجع الأكاديمية والموسوعات العالمية. وفاطمة لم تكتفي بتمويل البناء وتسلمه لغيرها، تولت الإشراف الشخصي على كل تفاصيل الإنشاء، اختارت الموقع بنفسها، وتابعت المهندسين والبنائين يومياً. ولم يكن ذلك سهلاً في مدينة لا تتوقف حركتها. وتروى عن فاطمة قصة لا تنسى، حين بدأ البناء صامت شكراً لله ونذراً له، ولم تفطر هذا الصيام إلا يوم اكتمل البناء وافتتحت للجامعة. كل يوم عمل كان يوم صيام لها، كأنها أرادت أن تعيش كل لحظة من لحظات البناء بوعي كامل وامتنان كامل. وحرصت على أن تبنى الجامعة من تراب فاس نفسها، أرادت أن يكون هذا البناء من المدينة وعليها ولأهلها، لا شيء غريب عن الأرض التي ستخدمها. وكانت الجامعة في بداياتها تدرس علوم القرآن الكريم والفقه الإسلامي والنحو والبلاغة والمنطق والرياضيات والفلك، وسرعان ما غدت مركزاً علمياً يستقطب الطلاب من كل أرجاء العالم الإسلامي، من الأندلس في الغرب إلى خراسان في الشرق، ومن الشمال الأوروبي إلى أعماق القارة الأفريقية. وتخرج من القرويين عبر القرون أسماء لامعة في تاريخ الفكر الإنساني، ابن خلدون صاحب المقدمة الخالدة التي تدرس في الجامعات حتى اليوم كأحد أوائل من أسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، وابن رشيد السبتي المحدث الكبير، وعلماء آخرون حملوا ما تعلموه في رحاب القرويين وبثوه في أرجاء العالم. جامعة بنتها امرأة خرجت علماء غيروا العالم، هذه هي سلسلة الأثر الحقيقي، الأثر الذي لا يقف عند صاحبه بل يتضاعف ويمتد جيلاً بعد جيل. ولا يكتمل حديثنا عن فاطمة الفهري دون أن نضعها في سياقها الحضاري الأوسع، لأن العبقرية لا تموت في فراغ. إنجازها العظيم جاء من رحم بيئة حاضنة رأت في العلم قيمة أصيلة.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة فغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
0: فاس في القرن التاسع الميلادي كانت مدينة شابة نابضة بالحيوية، كانت تستقطب المهاجرين من كل الأطراف، من الأندلس هرباً من الاضطرابات التي شهدتها، ومن القيروان كأسرة الفهري ذاتها، ومن المشرق باحثين عن أفق جديد. وهذا التنوع البشري والثقافي

الذي خلق بيئة فكرية خصبة نادرة، مدينة فيها الأندلسي والمغربي والأفريقي والمشرقي، كل منهم يحمل ثقافته وعلومه وخبراته. حين يتلاقى هذا التنوع ويتحاور تنبثق منه الأفكار الكبيرة. وكانت الحضارة الإسلامية في تلك الحقبة في مرحلة عطاء علمي متدفق، العلماء يؤلفون والمترجمون ينقلون علوم اليونان والفرس والهند ويضيفون إليها ويطورونها، والمدارس تعلم في كل مكان. كان العلم يسري في هذه الحضارة كما يسري الماء في الأنهار. وفي هذه الحضارة المتدفقة أرادت فاطمة أن تضيف، لم تضف إضافة متواضعة، أضافت مركزاً صار بمرور الوقت من أبرز مراكز الإشعاع الفكري في العالم الإسلامي. والقرويين لم تكن مجرد مكان للتعليم، كانت ملتقى حضارات، الطالب من غرناطة والطالب من تيمبكتو والطالب من القاهرة يلتقون تحت سقف واحد أسسته امرأة من القيروان، ويتبادلون الأفكار والمعارف والثقافات، ثم يعودون إلى بلدانهم حاملين معهم ما تعلموه ليزرعوه في تربة جديدة. وهذا الانتشار الذي بدأ من القرويين لا يزال أثره قائماً حتى اليوم. كل عالم تخرج منها علم غيره وكتب وأثر وترك بدوره أثراً، والسلسلة لم تنقطع.

وجامعة القرويين اليوم في القرن الحادي والعشرين لا تزال في قلب مدينة فاس القديمة، المدينة التي أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث الإنساني العالمي. لا تزال تدرس وتمنح الشهادات. 1160 سنة من العطاء المتواصل لم ينقطع يوماً واحداً. وفي عام 2016 أجرت المملكة المغربية ترميماً شاملاً للقرويين وافتتحتها من جديد بعد تجديد معماري واسع. وكانت من أشرفت على هذا الترميم المهندسة المعمارية المغربية أزيزة شاوي، امرأة تشرف على ترميم ما بنته امرأة تفصل بينهما أكثر من 1100 سنة. كأن الأثر يمتد ويتجدد من امرأة إلى امرأة. وتستقبل القرويين اليوم طلاباً من دول عديدة يدرسون في نفس الجدران التي درس فيها أسلافهم قبل قرون، ويتنفسون نفس الهواء الذي كان يتنفسه ابن خلدون حين كان يكتب مقدمته الخالدة. وهذا الاستمرار النادر هو شهادة حية على عبقرية فاطمة الفهري. لم تبني مبنى فحسب، بنت فكرة وأدارتها بالشكل الذي جعلها قادرة على التجدد والاستمرار عبر الأجيال.

0: فاطمة الفهري لم تترك لنا مقولات مدونة ولا كتبا مؤلفة، ولا أحد يعرف اليوم يوم وفاتها بالتحديد أو مكان قبرها، لكنها تركت ما هو أعمق من الكلام وأبقى من النقش على الحجر. تركت بناء، والبناء كلامه أطول من أي كلام، وهي حية اليوم، حية في كل طالب يجلس في رحاب القرويين، حية في كل فكرة تخرجت من جامعتها، حية في كل كتاب كتبه عالم تعلم بين جدرانها ثم نشر علمه في الدنيا، وحية في كل من تخرجوا من جامعتها. هذه هي الحياة الحقيقية بعد الرحيل. لا تحتاج أن يعرف الناس قبرك، يكفي أن يعيشوا فيما بنيت. فاطمة الفهري، من القيروان إلى فاس، من القرن التاسع الميلادي إلى اليوم، بنت جامعة قبل أكسفورد بمئتي عام، ولا تزال جامعتها تعمل اليوم. تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر أن لا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ألكسندر فليمينغ واكتشاف البنسلين حين أنقذ العفن حياة الإنسان.
1: ليست الاكتشافات العظيمة كلها تولد من لحظة انتصار صاخبة، بعضها يولد من ملاحظة هادئة، من طبق مهمل، من عين لم تمر على الأشياء مرور الغافلين. هكذا كان اكتشاف البنسلين. لم يبدأوا بجيوش ولا بخطب ولا بمصانع كبرى، بل بدأ بسؤال صغير: لماذا ماتت البكتيريا هنا؟
0: في عام 1928 كان الطبيب والعالم الاسكتلندي ألكسندر فليمينغ يعمل في مختبره بلندن، يدرس الجراثيم، ثم يدرس الإنسان عدواً، يدرس الجراثيم كما يدرس الإنسان عدواً لا يراه. وعندما عاد إلى بعض أطباقه وجد عفناً نما على أحدها وحوله منطقة صافية خالية من البكتيريا.
1: يا سعاد، أيمكن لعفن صغير أن يفتح باباً للشفاء؟
0: حين يكون في العين علم وفي القلب صبر، قد يصبح الشيء الذي نحتقره دليلاً إلى النجاة.
1: كنت أظن أن العلاج لا يأتي إلا من مادة مصنوعة بعناية، لا من عفن ظهر مصادفة.
0: المصادفة لا تكفي يا نادر، كثيرون يرون الشيء ويمضون. أما العالم فيسأل، وفليمينغ لم يقل
1: هذا طبق فاسد،
0: بل قال:
1: هنا سر ينبغي أن يفهم. اكتشف فليمينغ أن ذلك العفن يفرز مادة تقتل بعض أنواع البكتيريا، وسماها البنسلين. لم يكن الطريق بعد ذلك سهلا، فالمادة احتاجت إلى من يطورها وينقيها ويجعلها دواء قابلا للاستخدام.

0: لكن الشرارة الأولى كانت هناك في مختبر صغير أمام ملاحظة وجه الطب.
1: قبل المضادات الحيوية كانت الجروح البسيطة قد تتحول إلى موت، والالتهابات قد تهزم الأطباء، والعمليات الجراحية تحمل خوفاً لا ينتهي. ثم جاء البنسلين لا ليمحو الألم من الأرض، بل ليمنح الإنسان سلاحاً جديداً في معركة طويلة مع المرض.
0: كم إنسان عاد إلى بيته بسبب هذا الاكتشاف؟ كم أم لم تفقد ولدها؟ كم جندي نجا؟ كم مريضا وجد فرصة أخرى؟
1: لهذا لا نقول إن الاختراع آلة فقط. أحيانا يكون الاختراع رحمة منظورة ودواء يمشي في عروق الناس كأنه وعد بالحياة.
0: لم يكن فلامينغ وحده في قصة البنسلين، فالعلم سلسلة أيد وعقول. هناك من يلاحظ، وهناك من يجرب، ومن يطور، ومن يصنع، ومن يوصل الدواء إلى المريض. لكن التاريخ يحفظ لفلامينغ تلك اللحظة الأولى، لحظة النظر العميق إلى طبق بدأ لغيره عاديا.
1: وهكذا تعلمنا قصة البنسلين أن المعرفة لا تحتاج إلى عين مفتوحة فحسب، بل إلى عقل لا يستخف بالصغير. فما أكثر ما يمر بنا من علامات لكننا لا نسمع نداءها لأننا مستعجلون.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: يا سعاد، كأن هذا الاكتشاف يقول لنا لا تهمل التفاصيل،
2: بل يقول أكثر من ذلك، إن خدمة الإنسان قد تبدأ من تواضع أمام الحقيقة. فليمينغ لم يصنع المعجزة وحده، لكنه أنصت لما رآه، والإنصات أول طريق العلم. ما أجمل أن يكون العلم نافعاً، لا يتكبر على الضعفاء ولا يكتفي بالمجد، بل ينحني عند سرير المريض ويقول له بصوت خافت:
1: لم تنتهي فرصتك بعد، إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، قد تأتي النجاة من حيث لا نتوقع، وقد يحمل الاكتشاف العظيم وجها صغيرا لا يراه إلا من آمن أن في العلم رحمة وفي الملاحظة حياة.
2: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: مساء الخير يا كويت، مساء الخير من الكويت، من هذا البلد الذي نرى فيه الأمن نعمة والاستقرار قيمة والانتماء شرف. الكويت قصة وفاء تكتب كل يوم بسواعد أبنائها المخلصين. أهلا بكم أحبتنا في لقاء جديد يجمعنا على الهواء مباشرة معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. اليوم أول يوم من شهر 7 كالعام وكل شهر، وانت بخير زميل إسراء.
1: وانت بخير، وأكيد مستمعين إذاعة دولة الكويت بخير دائما وأبدا، ودائما هم أصدقاء لهذه الإذاعة، ودائما نقول لكم بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.

0: من التقديم هذه تحيات إسراء العسكر وعبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي وسعد البوص، من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق وإياكم مستمعينا وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: على الهواء مباشرة. نحن مستمرون معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، ونبدأ حلقتنا بالتغطيات في مناسبات عدة تحت رعاية مكتبة الكويت الوطنية وبرعاية وحضور سعادة الشيخة هالة بدر لمحمد الأحمد الجابر الصباح، وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لهوات الطوابع والعملات. أقيمت مساء أمس محاضرة ومعرض طوابع الزواج الملكي الفضي. هذه المحاضرة كانت من تقديم الأستاذ عيسى يحيى عبد الرسول دشتي، وهو أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. فريق برنامج مساء الخير كان في هذه المناسبة، وأجرت زميلتنا نجوى علي لقاء مع الشيخة هالة بدر لمحمد الأحمد الجابر الصباح. دعونا نستمع.
1: اليوم حضرنا محاضرة عن تاريخ الطوابع ونشأتها. مثل ما تعرفون الطوابع جزء كبير من تاريخ مال أي دولة، وإحنا كنا نحتاجه ولازلنا نحتاجه في تاريخ الكويت لإثبات أحقيتنا في كثير من الأشياء. كانت محاضرة جميلة، فيها كثير من الأخبار اللي ما كنا نعرفها، وسألنا أسئلة، تمعنا في أشياء وايد، والحمد لله كانت ناجحة.
0: وفي نفس المناسبة قال السيد عيسى يحيى عبد الرسول دشتي أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، قال التالي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى يحيى عبد الرسول دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، وباحث بالعلاقات الكويتية البريطانية. اليوم الحمد لله تم افتتاح محاضرة ومعرض طوابع الزواج الملكي الفضي، وهي أحد مجموعات الطوابع اللي استخدمت في الكويت في عام 1948. طبعا أنا بالبداية حاب أني أشكر المكتبة الكويت الوطنية ومديرة مكتبة الكويت الوطنية بالتكليف سعادة الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم لدعي الصباح، وعضو الشرف الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات الشيخة هالة بدر محمد الأحمد الجابر الصباح على رعايتهم وحضورهم لفعالية اليوم. اليوم قلنا قصة الطوابع هذه اللي هي مناسبة ذكرى 25 عام على زواج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث. هذه الطوابع تم توشيحها باسم الكويت وعملتها المحلية، واستخدمت في عام 1948. لها عدة دلالات، مو بس استخدامات بريدية تدل على قوة العلاقات الكويتية البريطانية، عدم رفض حاكم الكويت لاستخدام هذه الطوابع التي تحمل هذه المناسبة. ويعني مثل ما نشوف، وكان سؤالها حلو الشيخة الدكتورة العنود الصباح، من هي أول مرأة صورتها كانت على الطوابع الكويتية؟ كانت هي الملكة إليزابيث اللي صار اسمها بعدين هي الملكة الأم. وهذه يعني المجموعة اللي عرضناها من المقتنيات الأصلية من الطوابع، وأيضا من الصور اللي استخدمت في البروفات من المغلفات، كلها عرضناها. وأنا ألفت كتاب عن هذه المجموعة الطوابع مع المجلس الوطني للثقافة والآداب، وحصل على 6 ميداليات من الاتحاد الآسيوي لهواة الطوابع والاتحاد الدولي لهواة الطوابع التابعين لاتحاد البريد الدولي في الأمم المتحدة. فطبعا هذا هو النشاط وأحد الأنشطة الثقافية اللي تقيمها الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات في خلال موسمها لعام 2026.
0: وفي نفس هذا المعرض الدكتور عادل عبد الرزاق رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات أدلى بهذا التصريح:
3: دكتور عادل عبد الرزاق، أنا رئيس مجلس إدارة جمعية هواة الطوابع والعملات. من نشاطاتنا احنا اليوم افتتحنا معرض على الطوابع التجويج 25 سنة الملكي اللي بال 48، بس احنا نعرض هالطوابع وشنو أشكالها وشنو طباعتها وشنو عشان الناس تستفيد من شنو الطابع هذا، لأن الطابع يعتبر إحنا عندنا إثبات الدولة موجودة وشغلات هذا. وبعدين الطوابع هذا له ميزات عند هواة الطوابع، لأن في بعض الأخلاط أو في بعض الصور وشون الصورة كانت تأخذ وشغلات هذه. فهذا نشاطاتنا في هالسنة هذه بالصيف شغلات.
4: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار دعم التوجيه الأكاديمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، تواصل جمعية المهندسين الكويتية جهودها في تمكين الشباب من اختيار مساراتهم المستقبلية عبر مبادرات تسلط الضوء على التخصصات الهندسية وفرصها الواعدة. ومن هذا المنطلق نظمت الجمعية معرض التخصصات الهندسية وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين لتعريف طلبة المرحلة الثانوية بأبرز التخصصات الهندسية ومتطلبات كل منها، وهذا في خطوة تسهم في إعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات التنمية المستقبلية. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء التالي مع الأستاذ خالد الكفيف نائب مدير الجمعية الكويتية للخدمات الاجتماعية، حيث قال:
6: الله يعطيكم العافية، احنا وجودنا اليوم في معرض جمعية المهندسين الكويتية بناء على البروتوكول التعاوني اللي بيننا وبينهم، كنا احنا الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية نقدم خدماتنا. الخدمات هذه تتمثل في الإرشاد الطلابي، الإرشاد المتعلق في الجانب المهني التوافقي مع احتياجات سوق العمل. مثل ما انتم تشوفون هنا قدامكم باركود، الباركود هذا اي طالب عليه بس انه يمسح هذا الباركود وراح تطلع معاه الصفحه هذه يعبيها، بمجرد انه ينهيها راح تطلع معاه الميول اللي ممكن يتوافق معاها مع شخصيته. مع لذلك اول ما يخلص الباركود راح تطلع له الجانب الاجتماعي او الجانب المهني او الجانب الاكاديمي اللي ممكن يتوافق مع التخصص المرغوب او المطلوب يتخصص فيه. هو اي احد يقدر يدخل على حسابنا في الانستغرام الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، راح يدخل على آخر بوست احنا حطيناه موجود الباركود، يدخل عليه يضغط يعبي البيانات والاختيارات بناء على تصوره الشخصي، مش على تصور آخر ولا الطموح اللي هو يبيه، لا على تصوره الحالي. بمجرد ان هذه الصفحة راح تطلع معاه لستة الميول الشخصية والأكاديمية والعلمية، بناء على هذه الميول راح يبين معاه التخصص المناسب اللي ممكن يعني تخصصه بإذن الله تعالى ويتوافق مع احتياجات سوق العمل. وإحنا معنا يعني خدمة أخرى قدمناها اللي هي اللستة اللي ما تشوفينها هني عندك في الطاولة. اللستة هذه تدلل على احتياجات سوق العمل باللستة الأخيرة اللي قدمها ديوان الخدمة المدنية.
5: المهندس خالد المطيري رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية المهندسين أدلى بالتصريح التالي:
7: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد أولا بحضوركم اليوم وتواجدكم معنا في معرض التخصصات الهندسية بتنظيم من جمعية المهندسين الكويتية. اليوم أحد مسؤوليات جمعية المهندسين الكويتية هي الخدمة الاجتماعية. اليوم قدمت هذا المعرض لتسهيل على الطالب في عملية البحث في اختيار التخصص الهندسي. اليوم من الأمانة بمشاركة من الجامعات الخاصة ومن الجامعات الحكومية مثل جامعة

0: جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم. أيضا اليوم زملائنا مشاركينا في مختلف التخصصات في قاعة كاملة مخصصة لهم لعرض إجابات حول الطلبة للنبذة تعريفية حول التخصصات. اليوم نأمل أنهم يطلعون باستفادة جيدة، نأمل أن بعد استفادتهم ورغبتهم أوجه لهم نصيحة بأن حضورهم في مثل هذه المعارض هي حل مشاكل وإجابات حول الأسئلة التي تتعلق ما بعد التخرج. نأمل الاستفادة مثل هذه المعارض، وشكرا مرة أخرى لزيارتكم وحضوركم اليوم معنا.
1: الأستاذة زينب الحمد الأخصائية الاجتماعية في الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية كان لها هذا التصريح.
2: بالبداية يعطيكم العافية على تسليط الضوء على معرض التخصصات الهندسية اللي أقامتها جمعية المهندسين الكويتية. طبعا أوجه لهم الشكر. طبعا احنا اليوم احنا مشاركين كجمعية خدمة اجتماعية ضمن البروتوكول القائم بيننا وبين جمعية المهندسين ان احنا نقدم استشارات اجتماعية ونفسية تساهم في مساعدة الطلبة لمعرفة اتجاهاتهم تجاه التخصصات الهندسية المختلفة. طبعا بالنسبة للباركود اللي احنا مسوينه، طبعا هذا الباركود هو عبارة عن مقاييس مهنية تساعد الطلبة لمعرفة التخصصات الهندسية اللي تناسب ميولهم وشخصيتهم. طبعا احنا ايضا موجودين كفريق كامل من جمعية الخدمة الاجتماعية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لأي طالب حاس أنه هو عنده سؤال أو استشارة تخص التخصص أو يحس أنه هو محتاج نصيحة ممكن تفيده في مجاله الأكاديمي. طبعا في هذه اللحظات أتمنى كل التوفيق لطلبتنا وخريجينا، وإن شاء الله تكون يعني مجال ومسار أكاديمي ناجح بإذن الله للجميع. وطبعا أكيد أوجه شكر خاص لكم لبرنامج مساء الخير الكويت على استضافتكم لنا في المعرض الهام لكل طلبتنا وخريجينا في جمعية المهندسين الكويتية في معرض التخصصات الهندسية. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في إنجاز جديد يعكس تطور المنظومة الصحية في دولة الكويت، حقق مركز الدبوس للقلب اعترافا أوروبيا رسميا لقسم سونار القلب من الجمعية الأوروبية للقلب. يعد هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل المتواصل والتطوير المستمر، ويجسد التزام فرق العمل بمعايير الجودة والتميز. إنجاز جديد يضاف إلى سجل القطاع الصحي الكويتي، ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الخدمات الطبية يواصل ترسيخ مكانة الكويت كمركز للتميز في الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور بدر العياد رئيس قسم أمراض القلب في مركز الدبوس للقلب، حيث قال:
4: يعطيكم العافية، شاكرين حضوركم، شاكرين تواجدكم معنا في المركز. طبعا ألف مبروك لنا ككوادر طبية كويتية، هذا إنجاز يحسب للمنظومة الصحية الكويتية ويحسب لمستشفى العدان ومركز سلمان الدبوس. حقيقة هذا يعكس المستوى العالي والستاندرد العالي للخدمات الطبية المقدمة عندنا هنا في مركز سلمان الدبوس. طبعا قسم سونار القلب من أهم الأقسام في أي قسم قلب، لأن وحدة السونار هي اللي تشخص الأمراض، ومن خلالها يبنى العلاجات سواء علاجات جراحية علاجات دوائية. لذلك الحفاظ على معايير عالية في قسم السونار مهم جدا بحيث أن نرتقي بالخدمات الطبية. وطبعا الحمد لله رب العالمين أثبتنا هذا الشيء من خلال حصولنا على الاعتراف الأوروبي اللي صار خلال فترات طويلة وعمل دؤوب من خلال لجنة معتمدة. طبعا هذا الشيء بدأ من أيام دكتورة سماح الخرجي لما كانت رئيسة قسم، ودكتور علي حميدان جزاه الله خير كرئيس قسم السونار، واستمر هذا الأمر الحمد لله لأن حصلنا الإنجاز في الفترة الأخيرة لله الحمد. طبعا هذا يعني نحب نشيد ونكرر الدعم المستمر من وزارة الصحة للخدمات الطبية المقدمة في الكويت، وطبعا نسعى دائما أن نرتقي في الخدمات الطبية في جميع المجالات. أحب أضيف أيضاً أن احنا في مركز سلمان الدبوس عندنا أيضاً خدمات كثيرة مقدمة من جميع الوحدات قسم القلب. عندنا وحدة فشل عضلة القلب المتقدم وزراعة القلب، وطبعاً أكيد أنتم تطرقتوا لإنجاز زراعات القلب اللي عملناها هنا بالكويت، وإلى الآن الله الحمد مستمرين في هذه الإنجازات وفي هذا العمل. كذلك عندنا وحدة القسطرة والقسطرة الأولية، صمامات القلب، عمليات الصمامات، وكذلك وحدة كهرباء القلب والبطاريات وعمليات الفسلجة اللي تقام هنا في المركز. فلله الحمد نحن نقوم بعمليات متكاملة للقلب وعلى مستوى عالي، وإن شاء الله بدنا نحصل حتى الاعتماد في المجالات الأخرى ليس فقط في قسم السونار.
1: كما قال الدكتور علي الحميدان استشاري وسونار القلب ورئيس وحدة سونار القلب بمركز سلمان الدبوس التالي:
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نفخر بحصول وحدة سونار القلب في مركز سلمان الدبوس على الاعتراف الأوروبي من الجمعية الأوروبية للقلب. طبعا هذا الإنجاز يعكس التزامه بأعلى معايير الخدمة والتميز وجودة الخدمات المقدمة لمرضى القلب في دولة الكويت. طبعا هذا الاعتماد كان ثمرة عمل دؤوب لسنوات من فريق العمل ككل، ويمثل بداية مسؤولية أكبر المحافظة على التطوير ومستويات الأداء اليومي لخدمة المرضى. طبعا شكر موصول لوزارة الصحة لدعمها المستمر، وموصول أيضا لكل من ساهم في هذا الإنجاز من كادر طبي وفني وإداري.
1: الدكتورة سماح الخرجي اختصاصي كهربائية أمراض القلب بمركز الدبوس للقلب كان لها هذا التصريح:
6: السلام عليكم، اسمي دكتورة سماح سليمان الخرجي اختصاصي كهربائية أمراض القلب في مركز سلمان الدبوس. نشكركم مشاركتنا في حصول على هذا الإنجاز واللي تم بمشاركة جميع الأطباء في هذا المركز واللي كان على مدار عدة سنوات. جاء هذا الإنجاز من خلال مراجعتنا الدورية للبروتوكولات العلاجية اللي نقوم فيها في المركز، فارتئينا أن نقدم على هذا الاعتراف عشان نطور من طريقة عمل سونار القلب بالإضافة لأقسام أخرى. فكان التركيز في البداية على طريقة عمل سونار القلب، وخلال السنوات اللي قمنا بالمباشرة بالتواصل مع الجمعية الأوروبية لسونار القلب الحمد لله حصلنا على هذا الإنجاز، ويعتبر هذا الإنجاز تشجيع لنا ككوادر طبية في المركز، ونعتبره أيضا تكليف بالإضافة لأنه تشريف يحفز الأطباء أيضا للحصول على اعترافات أخرى، وأن نعلي من الخدمات الطبية والمستوى اللي هو أوريدي الحمد لله يا رب العالمين عالي، ولكن نطمح للأفضل دائما في المركز.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة،
7: ونبقى معكم في تغطياتنا في برنامج مساء الخير يا كويت تحت رعاية إدارة الاستشارات الأسرية وضمن برنامج أبناؤنا وبر الأمان وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف ومركز إصلاح ذات البين. أقيمت مساء أمس فعالية دورة تحت عنوان مهارات تعليم الأطفال والمسؤولية. زميلتنا نجوى علي كانت موجودة هناك و أجرت لقاء مع الأخصائي النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور جاسم حاجية. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
8: اليوم قدمنا الدورة التابعة للأمانة العامة للأوقاف ومركز الاستشارات الأسرية في وزارة العدل. المحاضرة كانت عن كيفية تعليم الطفل المسؤولية، ناقشنا فيها الأمور التطورية حق الطفل وشنو كوالدين دورنا وواجبنا نحن نسوي حق الطفل، نعلمه شون يتحمل المسؤولية وإذا صارت له في المستقبل أي مشكلة. فهذه مهارات تحمل المسؤولية هي تساعده على تحمل مسؤولياته بالحياة بشكل عام. تكلمنا عن المسؤولية الشخصية، وتكلمنا عن المسؤولية العائلية ومسؤولية الأطفال، تعليمهم المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الدينية ومسؤولية تجاه الأصدقاء والمسؤولية الدراسية والتعليمية. القسوة للأمانة القسوة أصلا ما له أي نتائج فعالة، بالعكس دائما يجيب نتائج سلبية. العنف وإساءة معاملة الطفل هذه أشياء غير تربوية، وأشياء القصد منها هي العنف والإساءة حق الطفل، فالطفل يتعلم هذا العنف، يتعلم هذه الإساءة، يبدأ يطبقها في المدارس مع أصدقائه أو مع أخوانه أو مع هذا. الشيء اللي إحنا لازم نعلم، لازم كوالدين لازم نعلم الأطفال الحزم. الحزم مو معناها الصراخ أو القوة أو الصوت العالي أو العنف، الحزم معناها تطبيق القوانين، إن القوانين هذه عندك واجبات وعليك مسؤوليات لازم تسويها. أيضا الحزم نعلم الطفل إن أكو حدود ما تقدر تتجاوزها، ما يصير أنت تتجاوز حدودك مع أخوانك مع أخواتك أو مع زملائك في المدرسة أو مع الآخرين، فهذا الحزم. والثواب هو دائما الأفضل، أصلا الثواب والعقاب هما نفس الشيء، إحنا نعاقب عشان نعلم وإحنا نثيب عشان نعلم، فخل نبدأ بالثواب. الثواب الطفل يتعلم المهارة ولازم نعطيه مجال إنه يخطئ، وإذا أخطأ نساعده ونوضح له الخطأ ومرة ومرتين وثلاث ليه بالنهاية يتعلم الطفل بالطريقة الصحيحة. طبعا النت الحين صار كالفضاء، صار شيء كبير، والحين كثير من الأطفال بدأوا يتواصلون مع ناس في ثقافات مختلفة في دول مختلفة، وأغلبيتهم ما فيهم لا رقابة ولا رعاية، يبدون الأطفال يتعلمون أشياء ما تناسب لا أعمارهم ولا تناسب دينهم ولا تناسب المجتمع ولا تناسب الثقافة. ناهيكم عن أن بعض الأطفال قاموا يتعرضون حق أشياء ما تناسب عمرهم، الطفل أصبح أسير للأجهزة الإلكترونية وهو ما يلعب قاعد يفكر بالخطوة الجاية. فالحين طبعا الصيف وأوقات الفراغ أغلب أولياء الأمور يعطون الأجهزة المفتوحة بدون رقابة، وهذه أمور مو في صالح الطفل. أكو أنشطة رياضية، أكو عندنا البحر أو هواية، الهوايات هذه جميلة مثل الرسم، الرسم هواية جميلة، أو مثلا بعض البنات الصغار يحبون الخياطة، التصوير، الطبخ، هذه الأمور وايد لها فايدة ولها إيجابية. بس قضاء طول الوقت بالأجهزة هذا شيء مو في صالح الأطفال. إقناع الطفل شيء صعب لأنه ما راح يقتنع. الأفضل من إقناعه إنك تحطين القانون إن أنت مو مسموح لك تشوف هالمواقع، ولك ساعتين أو ثلاث بالكثير بالأجهزة، أنت تنام هالحزة، تنام هالوقت وتقوم هالوقت، أكو أندية تبي كيفك، ما تبي ماكو أجهزة. أولياء الأمور لازم يأخذون دورهم كوالدين، كهما أصحاب المسؤولية، يعني شوفوا عيالكم، شوفوا شو يشوفون، عطوهم خيارات، شاركوهم بالأندية الرياضية. أندية الرياضة مهمة جدا للطفل، الحركة تعدل نفسيته، تعدل جسمه، تعدل طريقة أكله، تعدل ذوقه، تعدله من الناحية الاجتماعية، أنه تصير عنده أصدقاء، يصير عنده معارف. فالرياضة مهمة جدا. قللوا وقت الأجهزة الإلكترونية وراقبوا شنو يشوفون فيها اليهال.
3: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
7: ونتنقل بين المناسبات الكويتية، حيث نظمت الجمعية الكويتية للتراث بالتعاون مع مبادرة الصداقة والسلام محاضرة نقاشية ومعرضا للمقتنيات الرياضية النادرة، وذلك لتوثيق المشاركة المشرفة لمنتخب الكويت في كأس العالم بإسبانيا. تعد هذه الفعالية التاريخية بمثابة استعراض حي مستمعين الكرام لإنجازات الكرة الكويتية، حيث ضمت الفعالية عددا من نجوم كرة القدم القدم الكويتية مثل النجم عبد الرضا عباس وهو حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني السابق، والمدرب جواد مقصيد وهو مساعد مدرب المنتخب الوطني في مونديال 1982. كذلك شارك في هذه الفعالية عدد من المهتمين بالشأن الرياضي والمقتنيات القديمة. وعقب المحاضرة كانت هناك جولة بالمعرض حيث تم استعراض مقتنيات رياضية نادرة تحت إشراف نخبة من المهتمين والمؤرخين.

0: أخينا الرياضيين. برنامج مساء الخير يا كويت كان في هذه المناسبة الرياضية، وزميلتنا نجوى علي أجرت لقاء مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتراث الأستاذ فهد العبد الجليل. دعونا نستمع.
1: طبعا هذه المحاضرة اليوم أقمناها تزامنا مع نهايات كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا، وحاولنا نسلط الضوء على إنجازات منتخب الكويت، خصوصا مشاركتهم في عام 1982 في مونديال اسبانيا، واللي يعني كان تملك الكويت وقتها جيل ذهبي وجيل حفر في ذاكرة كرة القدم الكويتية، واصبح جزء من تاريخنا الجميل، لان طبعا هذا الجيل تحلى بالمثابرة والاخلاق والصبر والولاء، فيعني ليس فقط المستوى اللي قدموه ولكن كذلك الأخلاق والروح الوطنية اللي تميز فيها هذا الجيل أصبحوا قدوة للأجيال اللي بعدهم. فقمنا محاضرة حاضر فيها كل من أستاذ عبد الرضا عباس حارس مرمى النادي العربي منتخب الكويت، والأستاذ جواد مقصيد مساعد مدرب منتخب الكويت واللي عاصر هذا الجيل وتتلمذ على إيده، يعني هذا الجيل تتلمذ على إيد هذا الرجل. تكلموا طبعا عن هذه التجربة وعن هذا الحضور المونديالي لمنتخب الكويت في ذلك الوقت. وعلى هامش هذه الفعالية قمنا معرض استعرضنا فيه وعرضنا مقتنيات نادرة تتعلق بمشاركة منتخب الكويت في كأس العالم في أسبانيا عام 1982، وهي من مقتنيات الأستاذ عدنان أبل رئيس جمعية المحامين، والأستاذ صالح المصباح والأستاذ هاني العسعوسي. حقيقة الحضور كان حضور كبير، وطبعا نخبة متميزة من الأكاديميين والرياضيين والمهتمين طبعا في تاريخ الرياضة الكويتية.
0: كما قال السيد عبد الرضا عباس حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني السابق، قال التالي:
2: كل الدولة الكويت اللي تعودنا منذ سنوات وإحنا صغار دائما كانت ورانا وتدعمنا ووصلنا إلى ما وصلنا عليه، ويرجع الفضل للإذاعة وتلفزيون دولة الكويت. بهذه المناسبة حقيقة بأشكر أيضا الإخوان في جمعية التراث الكويتية اللي أعطتنا الفرصة أنه نتعرف أول شيء على المعرض ونتعرف على الاتفاقية الثنائية اللي صارت ما بين جمعية المحامين وجمعية التراث. المعرض كان فيه من الأدوات الرياضية ومجلات وبعض الصحف وبعض الكتيبات وبعض الكرات وإلى آخره من الأشياء الجميلة اللي لها ذكرى في رياضة دولة الكويت وبالذات في كرة القدم. وأيضا كان من ضمن جملة المعرض اليوم وأيضا الحديث عن بطولة كأس العالم ومن 82 ومسيرتنا إلى إسبانيا والمشاكل اللي مرت أمامنا والظروف المساندة وأيضا الدعم الدولة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر رحمة الله عليه، إلى أن وصلنا إلى إسبانيا وبدعم من الشيخ شهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه، هذا الإنسان اللي استطاع أن يأخذ بكوكبة من ألمع نجوم كرة القدم في الخليج والعالم العربي إلى إسبانيا، وهذه أول مرة كنا نوصل إلى كأس العالم. في ذاك الوقت كان 16 فريق يوصل إلى الأدوار النهائية، ولله الحمد قدر فريقنا أن نصل بهذه بلاعبين موهوبين لا أكثر، مش محترفين يعني، لأن بطولات كأس العالم ما يوصلها إلا الفرق المحترفة مش الهاوين مثلنا إحنا، فلذلك كان هني محل غرابة الجميع. فأنا تكلمت عن الرحلة كلها، رحلة كأس العالم وشنو نحتاج للمستقبل، أنه نصف المصاف الأول مع المنتخبات الوطنية المتقدمة، وأيضا تفضل الأخ مشكور الأخ جواد مقصيد أيضا سرد جانب فني كونه كان مساعد مدرب والمستوى الفني والمدرب واللعيبة اللي كانوا يستحقون يلعبون وكيفية وصولنا إلى كأس العالم مرة ثانية، ولكن بأوجه وأطرق أخرى حتى يستفيد الجميع من هالملاحظات هذه من إنسان خبير في كرة القدم ومساعد مدرب وأيضا أصبح

مستشار في الاتحاد الكويتي فترة معينة، ولله الحمد استطعنا أنه نشوف مجموعة كبيرة ومن المثقفين ومن المتعلمين الدكاترة في المؤتمر، وهذا ما يدل على أنه بالفعل هناك اهتمام كبير من الحضور، واهتمام أيضا بالمقابل من الإخوان القائمين على الحفل. شكرا، أكرر شكري إلى إذاعة دولة الكويت، وإن شاء

0: وصلنا البارحة الساعة 7:30 في الجمعية الكويتية للتراث أمسية وندوة حول بمناسبة كأس العالم، وكانت مبادرة من مجموعة الصداقة والسلام التي يترأسها الباحث الغدير فؤاد المقهوي ونائبه حسين مقصيد، فكانت الندوة بحضور أستاذ الرياضي الغدير جواد مقصيد لاعب نادي العربي ومساعد المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو عام 1982 اللي تأهلت فيها الكويت إلى نهائيات كأس العالم. طبعا تحدث الأستاذ جواد مقصيد وتحدث كذلك الرياضي القدير عبد الرضا عباس، فتحدثوا عن ذكرياتهم في المونديال 82 وأهمية الرياضة في الكويت وأهمية الدعم الحكومي والمساندة وأهمية المدرب الذي يرفع من شأن الرياضي. تحدثوا عن أسماء كثيرة رياضية مهمة وكيف أن الرياضي يكون صاحب لياقة بدنية وقوة عضلية واللي تؤهل أن يدخل إلى المنتخب الوطني يتم اختياره. بعد تحدث كذلك بعد الندوة فتحنا المجال للجمهور الكريم، تحدث صاحب المبادرة رئيس المبادرة الأستاذ فؤاد المقهوي، وكذلك تحدث نائب صاحب المبادرة حسين مقصيد. بعدها فتحنا زيارة المعرض بحضور الأخوان الرياضيين تحت رعاية الأستاذ جواد مقصيد وعبد الرضا عباس وفؤاد المقهوي وحسين مقصيد، وبحضور دكتور رشيد الحمد جزاه الله خير مشكورا وزير التربية. أشادوا بالمعرض، طبعا المعرض شارك فيه الأستاذ عدنان أبل رئيس جمعية المحامين وفهد غازي عبد الجليل وهاني العسعوسي وصالح المسباح. الكل استعرض مقترياته ولا شك كانت مقتنيات الجميع مميزة، وتم توقيع بروتوكول اتفاقية التعاون مع جمعية المحامين، وقعها رئيس الجمعية فهد غازي عبد الجليل ووقعها رئيس جمعية المحامين الأستاذ عدنان أبل، ومنها التعاون ما بين الجمعيتين وتبادل الخبرات والمعلومات و إلقاء القانون الآثار وأهميته ومتابعته قوانين اللي تخص التراث والآثار. هذا ما لزم، وكل الشكر والتقدير لكم وللجمهور الكريم. وإحنا كل أسبوع تقريبا عندنا فعالية في الجمعية الكويتية للتراث ودعوة مفتوحة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، ومع آخر تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أقام الفريق التطوعي رفد محاضرة الأمن والسلامة من تقديم المهندس عبد العزيز الجناعي، وبهدف نشر الوعي بمفاهيم الأمن والسلامة وتعزيز الممارسات الوقائية للمحافظة على سلامة الأفراد والمرافق. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع المهندس عبد العزيز الجناعي مهندس اختصاص كهرباء، حيث قال:
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية، معاكم المهندس عبد العزيز الجناعي مهندس كهرباء وحريص على السلامة. ومعلومات بسيطة، تلميحات بسيطة قدمناها بهذه الدورة عن السلامة والأمن، وكنا يعني حريصين أن نسميها كن واعي، تطرقنا على السلامة في الكهرباء، في الأجهزة الكهربائية، في حسن التعامل معها بالمطبخ، بالشولة الكهربائية، حتى شولة الغاز، تسريب الغاز شلون نتصرف معاه، إذا خدنا السلندر في بعض الأحيان وإن كانت نادرة نحصل قصدير بالسلندر وهو جديد، شلون نتصرف، شلون نتعاون مع الشركة الناقلات إن نبلغهم إن والله هذا السلندر فيه خلل ما نستعمله، إذا كان في قصدير بتاتا البعض يكور قصدير أو شيء من الزباين وهذا خطأ جسيم وضرر عظيم. تطرقنا أيضا حق الأمطار بلا أخطار، تطرقنا حق الأجهزة الحرارية والسلك الموزع هذا اللي يسمونه المشترك.

0: هذا ما يصير نحمل عليه كهرباء عالية. تذكروا الأسلاك السلك هذا الموزع اللي يطلع منه 4 بلاكات، الكهرباء لا تتكاثر. فهذه من الأمور اللي تطرقنا لها الصراحة، كانت ورشة، وأشكر التعاون بالحضور وتعاون المنظمين لها. يعني المنظمين الله يجزاهم خير كان لهم دور كبير جدا في إعداد هذا الفعالية في المكتبة اللي باليرموك واسمه رفد أو روافد. يعني كان فريق جدا رائع في استضافته لنا وتحضير البوفيه والضيافة. الصراحة أنا يعني أشوفها أنها رسالة توعوية مجتمعية بسيطة، احنا فعلا محتاجين هالشيء. والله يحفظنا ويحفظ الجميع.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
4: إذاعة على الهواء.
3: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نحن معكم على الهواء مباشرة، مستمرون في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. ومع إعلان نتائج الامتحانات مستمعين الكرام، تعيش كثير من الأسر مشاعر متباينة بين الفرح والقلق، الرضا والخوف على مستقبل الأبناء، لكن تبقى النتيجة محطة من محطات الحياة وليست النهاية. فالأهم هو كيف نتعامل مع هذه النتيجة، وكيف نحتوي أبناءنا، كيف نساعدهم على اختيار التخصص الذي يناسب قدراتهم وطموحاتهم بعيدا عن الضغوط أو المقارنات. لذلك سوف نسلط الضوء في الفقرة القادمة على دور الأسرة في دعم الأبناء نفسيا وتربويا، خصوصا بعد ظهور النتائج وأهمية التوجيه السليم لاختيار المستقبل الدراسي المناسب، مع ضيفنا الكريم الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الدكتور راشد سعد العليمي، خطيب في وزارة الأوقاف ودكتور في كلية الشريعة في جامعة الكويت، للحديث عن هذا الموضوع الذي يهم كل بيت. الدكتور راشد سعد العليمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم، جزاكم الله خير على هذا الاتصال وهذه الاستضافة، الله يحفظكم.
2: وياك إن شاء الله، نحن سعداء بهذا اللقاء دكتور راشد، وسعداء أيضا بنتائج أبنائنا، ولكن ليس الجميع سعيد، يعني بكل صراحة هناك نتائج لم تكن مرضية للأسر وللطلبة. كيف من الممكن أن تستقبل الأسرة أبنائها بعد ظهور هذه النتائج غير المرضية دكتور راشد؟
3: بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ما بعد. والله نسمي هذه فرحة عامة لأهل الكويت كلهم. كلامك صحيح أن هناك الكثير ولله الحمد فرحوا بنتائج أولادهم الأبناء والبنات، وهناك لربما الفرحة عنده كانت نوعا ما فيها كدر قليل، كان متوقع نسبة عالية وأتى بنسبة أنزل من المتوقع، وهناك الطرف الثالث اللي قدر الله عليهم أنهم يعني ما اجتازوا الاختبارات. أنا أقول الجميع هو على خير بإذن الله عز وجل.
2: بإذن الله.
3: هذه محطة من محطات حياتنا. إحنا دائما كلنا كبشر نمر في محطات في حياتنا، ربما المحطة الأولى لما ينجز الثانوية العامة، المحطة الثانية ينجز الجامعة، لما يتزوج الله يسلمكم، لما يكون بعد ذلك أيضا في محطة شراء بيت. هذه محطات في الحياة ما تنسى.
2: نعم.
3: هذه المحطة يكفي أن الإنسان لما يأتي عليها

0: بتجربة قوية لربما أن بذل فيها من المجهود، وأيضا استعان بالله سبحانه وتعالى، ثم قدر الله عليه أمرا ما. أنا أقول واجب على الأسرة أن تعلم أولادها أن هذا الأمر إنما هي محطة عابرة في حياة كل إنسان،
1: نعم.
0: ليست هي نهاية المطاف،
1: نعم.
0: ليست أبواب الرحمة قد أغلقت عليه لو لا أنه لم يأتي بالنسبة لتوقعها، أو لربما جاء بأمر آخر لربما رسب في بعض المواد ويحتاج إما دور ثاني أو إعادة أو ما شابه ذلك. أنا نقول له نبشر بالخير، يا إزاك الله خير، أنت بذلت، أنت سعيت، نواسي نشد من أزرع. أنا أخاف طال عمرك أن يأتي أحيانا في بعض الأسر يأتون بكلام كلمات لربما تدمر من شخصية الإنسان.
1: نعم، كيف دكتور؟
0: من ذلك قضية المقارنة، شوف ولد عمك، شوف رفيجك، شوف يا فلانة رفيجتك شنو سوت، انت وين، انت هذا اللي الله قدرك عليه، انت شنو هالشيء اللي سويته؟ يعني هذه كلمات لربما تدمر من حياه الانسان.
1: ولكن دكتور راشد، البعض يعني يقول الاباء والامهات والاسر عموما والله مو ما يلامون اذا قطوا لهم كم كلمه، خصوصا اذا تكررت هذه المساله، يعني الدرجات المتدنيه تكررت سنه ورا سنه، يقول احنا ما خلينا شيء، ما وفرنا لك، سوينا لك كل شيء، ومع هذا تجيب النتائج.
0: كلام واضح. القضية ان انت هيئته ولا ما هيئته، لازم ننظر اولا ان هذا الابن هذه البنت لها قدرات. يعني احيانا بعض الاحيان بعض الاباء يمكن يكون حصل على الدكتوراه، الام ما شاء الله مستواها العلمي رائع، هل لابد ان الاولاد يكونون مثل الاباء في انتاجهم العلمي وفي القدرات وفي الفهم؟ ابدا.
1: نعم.
0: احيانا يكون لربما الاب امي والام ما تعرف تقرا ولا تكتب كذلك، والابن يطلع
1: صحيح.
0: ما شاء الله من
1: صحيح.
0: العباقره
1: صحيح.
0: ولربما العكس ان الاب يكون عنده الدكتوراه وصاحب منصب وصاحب تاليف للكتب وحافظ للقران وغيره، والابن يكون متواضع في العلم. هذه قدرات.
1: نعم.
0: فروقات فردية.
1: إذا دكتور راشد، أنت تطلب من الأسرة استقبال خبر لا سمح الله إعادة مادة من المواد أو حتى رسوب كلي، أن يستقبلوا الخبر يعني بمزيد من الاحتواء، بمزيد من التقبل.
0: أنا أعرف كان عنده صديق والله معي بدفعتي بالثانوية، ما أتى بالنسبة اللائقة، وكان يعني قال أنا الآن إلى الآن أنا صغير بالعمر، لما أعاد السنة ومرت الأيام عليه، والآن طلع تقاعد سنة في الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دام فيها قرار ناجح مصيب على الإنسان أن بالإعادة أو لربما أن نسبة نازلة. يعني أنا قبل قليل كنت أشوف يعني برنامج يعني على الكويت مساء الخير يا كويت على التلفزيون، ومع مقابلات مع عميد القبول بالإنابة مع أيضا مساعد العميل في التطبيقي، وسبحان الله ما في إنسان يعني الإعادة فيها إفادة، لكن لو أن الإنسان من أولادنا أتى بنسبة نوعا ما مو هي المتوقع أن لازم يجيبها، إحنا راسمين له. خاصة بعض الأسر على طول ولدنا نبي طبيب، ولدنا نبي مهندس، ولدنا نبي بالمكلف.
1: والله دكتور راشد مو كل الأسر، بعض الأسر يقولوا إحنا يبقى أنت اختار اللي تبيه بس انجح،
0: أحسنت.
1: أنت سوي اللي تبيه هذا مستقبلك، ولكن قلبهم على هالولد ولا على هالبنت.
0: يعني شفت الكلمة الطيبة هذه، إن أهم شيء إن أنت تجتاز وأنت المرتاح،
1: ومو قاعد تجيب نتيجة يا يعني. دكتور عند البعض يعني بعض الناس يعني رغم إعطائهم لأبنائهم كل هذه الحرية لأنه مو قاعد تجيب نتيجة، يعني قاعد يقول لك يعني شنو تبي نسوي أكثر عشان تنجح عشان تجيب نسبة.
0: لا شفت الكلام، أنا قاعد أقول في أمر لربما في أمر في خلل من قضية من الآباء، يعني من الأبوين أو من الابن أو البنت.
1: نعم.
0: في خطأ معين، إحنا الحين يعني لسنا بصدد في تشخيص وين الخلل في هذه المسألة.
1: نعم.
0: لكن القضية والأمر المهم جدا الآن لما طلعت النتائج، ولدكم يا بالنسبة العالية الطيبة، السؤال أيضا لا تحبطونه في طلباتكم في اختياراتكم، يا بنسبة متدنية لا تحبطونه بأن هذا اللي الله يقدرك بس كذي، شوف غيرك، شوف الناس، شوف شن، أو أن رسب القضية الآن لا نكسر مجاديف الأولاد.
1: نعم.
0: ولا نصدهم ولا نكون حائط عقبة أمامهم أن احنا
1: بالله.
0: نختار لهم أو لربما أنت الآن هذا الأمر اللي عندك وين تروح وين كأن أبواب العلم والرحمة أقفلت في وجهه، مع أن قبل قليل كان يذكرون بالجامعة بالتطبيقي كل نسب تقريبا لها مجال في الدخول، وأيضا إحنا في بلد ولله الحمد وفر لنا من أماكن الدراسة العامة بالحكومية وأيضا الخاصة، وأنا أجزم أن هناك من الآباء والأمهات يقدرون يتحملون في أن ولدهم يدخل في جامعات خاصة والدولة تعطيه إعانة وأيضا تيسر له الأمر. فالقضية أنا أقول

0: لا نحط أنفسنا كأن إحنا اللي نبي لازم الابن يسويه. في فروقات فردية كبيرة جدا، وأحيانا ترى هذه قدرته، والله هذه استطاعته، يا بنسبة عالية ربنا ولك الحمد، يا بنسبة متدنية أيضا جزاك الله خير ما قصرت، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. رست المادة نقول الخير فيما اختاره الله، وإن شاء الله التعويض السنة الجاية، والحمد لله أنت درست الحين وتعوضها. على الأقل على الأقل نجعل في نفسه النفس اللي فيها تفاؤل مشرقة، ما نحبط
1: لأن القصة لم تنتهي بعد، لا يزال هناك متسع من أجل كثير من المحاولات.
0: أعمارهم أعمار أولادنا البنات إلى الآن طيبة كريمة في مقتبل العمر، صحيح. لا نأتي عليهم بالقسوة. يعني تدري الله يحفظك أن بعض الأسر تضرب ابنها لما ياب نسبة متدنية، يحرمون من أشياء عقوبة. زين هذه أنا قدرتي، هذه قدرتي. والله بعض الآباء لو تسأله أنت أول بالثانوية كم جبت نسبة، يسكت الأب ولا الأم عن هذا الأمر.
1: ولكنه لأنه يعلم دكتور راشد بأن الزمن اختلف، الحياة اليوم اختلفت عن قبل، يعني وعشان كذي هو خايف على ولده، خايف على مستقبله.
0: أيهما أكثر في الإغراءات والملهيات، الزمن خلنا نقول من 20 سنة أو زمننا الآن؟
1: الآن
0: نكون واقعيين، يعني الآن الفضائيات فيها تقريبا 1000 قناة فضائية، مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الخروج، مع المقاهي، مع الأصدقاء. أول يعني الأب لما يشوف نفسه قبل 20 سنة كان الأمر والله ما في شيء ملهي، من تغيب الشمس ابدا الجميع يمكن يدخلون بيوتهم، ما عندهم طلعات، ما عندهم شيء، ما عندهم ملهيات، التلفزيون بسيط ويسير، وسائل التواصل منعدمه، ما كل الراديو يصرون عليه. فالقضيه لا تجعل زمنك هو زمن اولادك.
1: نعم.
0: القضيه المهمه جدا ان الابن مهما اتى بامر انت خاصه بذلت السبب، وهو ايضا بذل السبب من امر الله، لا تعلم اين الخيره، عسى ان تكرهوا شيء واجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: سبحانه.
0: الخيره فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس نهاية المطاف بالعلم. كم من إنسان وأنا أعلمهم بعلم واضح، وكان معي من الأصدقاء معنا اللي تخرجنا أيام الثانوية، والله يا بنسبة متدنية ما وقف.
1: نعم.
0: دخل كمل.
1: نعم.
0: وعلى حسابه وأهله، طلع ما شاء الله متميز ومرموق في المجتمع وفي الحياة، وعرف أن هذه العقبة تجعله تدفع بقوة إلى أنه ماذا يأتي بإصرار وبعزيمة، وقبل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى بلوغ أعلى المنازل العلمية بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. ونحن نعلم دكتور راشد بأن درجات الجامعية ولا درجات المدرسية هي ليست الفيصل في الأخير التي نحكم من خلالها على الطلبة، على أخلاقهم، على تعاملاتهم، حتى وإن كانوا في سن صغيرة، إلا أن يظهر على البذر سبحان الله، يظهر عليه الصلاح، يظهر عليه.
0: احنا فرحتنا الرئيسية اذا الله.
1: نعم.
0: ايها الاب ايها الام، رزقكم الله بابن او ببنت صالح وهي صالحة، وفي صلاة وفي عبادة وفي بر وفي احسان، احمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة، او ولد صالح يدعو له.
1: نعم.
0: على سبيل هذه الفرحة الحقيقية. واذا اتى علينا ايضا بامر جميل جدا يسعدنا في الدنيا، خير على خير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالقضية المهمة جدا أن احنا كيف نستقبل ما جناه الأولاد الآن من أمر إما أن يسر أو لربما يكدرنا بشيء قليل جدا، باستقبال واضح لائق عاقل، يعني فيه الوعي وفيه النضج من الأبوين. الله يسلمكم.
1: نعم. تحدثنا ربما عن الدرجات التي لم تكن مرضية لا للطالب ولا لأسرته، وكيف من الممكن أن نستقبل هذه الأخبار التي يعني كانت مفاجأة غير سارة، كيف نحولها إلى مثل دافع للأمام. دعنا نتحدث عن نوعية أخرى بعد إذنك دكتور راشد، وهم الطلبة المتفوقون الذين يضرب بهم المثل، وربما يقارن أقرانهم بهم دائما من خلال بعض الأسر الأخرى في تصرفات.
0: نعم.
1: طبعا نحن لا نشجع عليها، إلا أن ربما بعض هؤلاء المتفوقين دكتور راشد قد يعاني أصلا من الضغوط من قبل أسرته، لا نعلم نحن كيف هو، كم الضغط الذي يعاني منه هذا الولد ولا هذه البنت من أجل حصوله على هذه الدرجات التي نضرب فيها المثل.
0: أحسنت. يعني هذا الأمر احنا ترى كل بيت احنا نقول شنو لحالته ولظروفه المعينة. يعني أحيانا ترى بعض الأصدقاء شفناهم ترى ياب نسب عالية، لكن بعد ذلك لما فتحت له أبواب الجامعة ولا التطبيق ولا الدراسة في الخارج، ظهرت شخصيته الحقيقية.
1: نعم.
0: الواقعية.
1: نعم.
0: بأنه ماذا، هذا أمر أكبر منه.
1: نعم.
0: وبعض

0: شباب يعني او بعض البنات لما يابوا نسب نوعا ما متوسطه. انا قاعد اقول ما اضرب المثل انه والله هذا احسن من هذا، لكن كانوا ماذا على تربيه جميله من الثقه والاطمئنان والمسؤوليه والرعايه الكريمه، اتوا بماذا بعد ذلك بامور جميله جدا مبهره للاسره. انا قاعد اقول ايها الاسر الان ابنكم اخذ الان درجه خلينا نقول متميزه متفوقه عاليه جدا. يبقى السؤال المهم جدا، لا نجعل الان في اضطراب في ضبابيه في فوضى في قلق في ان محاتات. انا الان وين اروح؟
1: بعضهم يردون على عيالهم يقولون ابي منك احسن السنه الجايه، يكون جاي بالولد نسبه عاليه يقول ابي احسن منك السنه الجايه، كان الضغط لا ينتهي، كان الضغط مستمر.
0: وهذا اخطر شيء، هذا اخطر شيء على النفس، ان فقط يبي يرضي الوالدين، يبي يرضيهم. انا الان شنو الشيء اللي طيب خاطركم يعطيكم؟ ترى هذا مو مقياس. كم من انسان ياب لربما فوق 90%، وحتى سمعنا الله يبارك لهم يحفظهم 100% من اولادنا من اهل الكويت يابوا نسب كامله تبارك الرحمن. السؤال المهم جدا، هل هذا هو المقياس في النجاح ما بعد ذلك في الجامعه وفي الاختيار وفي
1: في الحياه عموما؟
0: ابدا. وايضا كم من انسان لربما متميز في الدراسه، احنا لربما ضغطنا عليه دراسيا واهملناه اجتماعيا وايضا في خبره الحياه. القضيه اللي هو تكامل في ايجاد الاولاد اجتماعيا حياتيا بالمعاشره بان جلسته مع الناس، بايضا بالامور الدينيه، وكذلك يتوجها بتاج جميل جدا من العلم. انا اقول الان شوفوا اولادكم في الامر الكريم جدا، لا تشتتونهم خاصه خريجين الثانويه. لا نشتت عليهم في قضيه ماذا؟ الاختيارات. في قضيه انه وين تروح، لا نفرض عليهم.
1: دكتور راشد انا ابي دعنا نجعل هذا الحديث هو اخر رساله نوجهها الى الاسر، بالاضافه الى مباركتنا طبعا لهم على نتائج طيبه اللي ابوها والنتائج اللي ما كانت وايد تمام، ان شاء الله نقول لهم تعوضونها في امور اخرى. شكرا جزيلا لك دكتور راشد سعد العلامي، خطيب في وزاره الاوقاف ودكتور في كليه الشريعه جامعه الكويت، حياك الله.
0: بارك الله فيك.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وفي الختام سلام، حفظ الله الكويت قيادة وشعبا وأدام عليها كل النعم. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي وسعد البوس، من التنفيذي على الهواء.
3: مستمعين الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: في أمان الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلة واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية بوروندي الصديقة وفخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة وفخامة حاكم عام كندا الصديقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. جولة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة. الرئيس الأمريكي يشيد بتقدم المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين وفدي واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد بأن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست ناداييشمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوروندي الصديقة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست ناداييشمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست ناداييشمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاكاكيمي رئيس جمهورية

رواندا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية رواندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاكاغيمي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاكاغيمي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم كندا، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم كندا ورجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة لويز أربور حاكم عام كندا الصديقة بمناسبة ذكرى يوم كندا. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية واللوجستية تنفيذا لرؤية البلاد التنموية. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخازيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. أعرب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي عن أطيب تهانيه لطلبة الصف الثاني عشر على تفوقهم ونجاحهم في اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 التي أعلنت نتائجها اليوم للتعليم العام والخاص بقسمي العلمي والأدبي والتعليم الديني. وأشاد وزير التربية بهذه المناسبة بالدور الكبير الذي قام به الطلبة لإتمام هذه المسيرة بالتفوق والنجاح على الرغم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت الذي حول الدراسة حضورياً إلى التعليم عن بعد. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت خسرو ناظري، وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله.

0: وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة بيان الجديدة المباركية، وذلك من الساعة 4 صباحا إلى الساعة 9 من صباح يوم غد الخميس. وأكدت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أي أصوات انفجارات قد تسمع خلال هذه الفترة تكون ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى بغداد، حيث بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم خلال زيارته إلى بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس والعراق وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وشملت لقاءات البديوي رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية العراقية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي والقضائي والقانوني إلى جانب دعم مسارات التنمية وتطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. مستمعينا الكرام، نتحول إلى الشأن الدولي وجديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة اليوم جولة من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم وسط تركيز على أمن الملاحة في مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. مستمعينا الكرام، إليكم هذا التقرير.
1: تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة المحادثات الفنية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطرية وباكستانية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والسعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى اتفاق دائم يعالج الملفات الأمنية والسياسية العالقة. وتركز المباحثات على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث الآليات الفنية لتنفيذ بنود الاتفاق المؤقت وسط استمرار تباين مواقف الطرفين بشأن بعض تفاصيله، فيما تعقد الاجتماعات عبر الوسطاء دون لقاءات مباشرة بين الوفدين. وفي تطور جديد، أفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات غير المباشرة في الدوحة أحرزت تقدما مع الحديث عن تفاهم مبدئي بشأن الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران بشأن التوصل إلى اتفاق. وأضافت المصادر أن المناقشات بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة في ضوء مقترح جديد قدمته سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وفود التفاوض ستعود إلى عواصمها للتشاور قبل استئناف الجولة المقبلة من المحادثات. وفي موازاة ذلك، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات الجارية في الدوحة بالإيجابية، مؤكدا أن الاجتماعات حققت تقدما جيدا وأن مسار التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يسير في الاتجاه الصحيح، معربا عن تفاؤله بما ستسفر عنه المفاوضات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد يضمن إزالة البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة عبر التزامات دائمة وقابلة للتحقق ومدعومة بآليات رقابة وتفتيش دولية، مشددا على أن المسار الدبلوماسي لا يزال يمثل الخيار المفضل للإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.
0: وإلى تطورات جنوب لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الدولة اللبنانية اختارت

0: التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب، وشدد عون على أن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه في مفاوضات واشنطن، مشيرا إلى أن صيغة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحقق منطقة الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. في غضون ذلك، أرجأ الاحتلال الإسرائيلي المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن اتفاق الإطار الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مرنية في مناطق بقطاع غزة لا تخضع لسيطرة حركة حماس. ونقلت هذه الوسائل الإعلامية عن مصادر لم تسمها إن قوات متعددة الجنسيات ضمن قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام ستصل إلى تل أبيب خلال أسابيع تمهيدا لنشرها في قطاع غزة. من جهتها، أعربت حركة حماس عن أملها في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات الإسرائيلية، ودعت الحركة في بيان مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على غزة من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتقديم إغاثة حقيقية وإلزام الاحتلال بالانسحاب من غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ مساء أمس وحتى اليوم. وأوضح النادي في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ جريمة الإبادة، مستهدفا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام. وننتقل إلى دمشق، حيث كشفت السلطات السورية اليوم عن أسماء 70 نائبا عينهم الرئيس أحمد الشرع في مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية. وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي إن انعقاد الجلسة الأولى سيكون يوم الاثنين المقبل. وفي الشأن السوداني، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن حصيلة عمليات عسكرية نوعية ومكثفة شملت 5 محاور رئيسية، مؤكدة إلحاق خسائر فادحة في العتاد والأرواح بقوات الدعم السريع خلال النصف الثاني من شهر يونيو. في الأثناء، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الجمعة مخصصة للوضع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تتعرض لهجوم وشيك. معا إلى هذا التقرير.
1: على وقع المدافع وأزيز الطائرات، يدخل النزاع السوداني مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الشامل يتدخل فيها الرصاص بالمواقف الدبلوماسية الدولية. فعلى الصعيد الميداني، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن حصيلة عمليات عسكرية نوعية ومكثفة شملت 5 محاور رئيسية، مؤكدة إلحاق خسائر فادحة في العتاد والأرواح بقوات الدعم السريع خلال النصف الثاني من شهر يونيو. ووفقا للبيان العسكري الرسمي، تمكن الجيش السوداني من تدمير 224 عربة قتالية والاستيلاء على 36 أخرى، فضلا عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية وتدمير دبابات ومستودعات وقود. وتوزعت هذه العمليات بين محور شمال دارفور في منطقة أبو قمرة ومحور غرب دارفور في مدينة كولبوس، وصولا إلى محور النيل الأزرق، حيث حقق الجيش تقدما حاسما بتحرير منطقتي سركم ومغجة وتدمير مخازن للذخيرة في مدينة الكرمك القريبة من الحدود الإثيوبية. أما في محور شمال كردفان، فقد واصلت القوات المسلحة السودانية عمليات التمشيط والتأمين للجيش لتسفر عن تدمير 119 عربة قتالية و40 ناقلات وقود و5 شاحنات محملة بالعتاد العسكري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الحصار المفروض على مدينة الأبيض الاستراتيجية. هذا الحصار الممتد منذ أشهر من قبل قوات الدعم السريع على مدينة

0: الأبيض، دفع بالمجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر، إذ استجاب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لطلب عاجل قادته بريطانيا بدعم من ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج لعقد جلسة طارئة الجمعة المقبلة. التحذيرات الأوروبية جاءت شديدة اللهجة، مؤكدا أن نحو 500 ألف مدني في الأبيض يواجهون خطرا محدقا بوقوع فظائع على نطاق واسع، وتسعى الدول الداعية للجلسة إلى تقديم مشروع قرار للمجلس وأعضائه 47 يطالب بخفض التصعيد الفوري، مدفوعة بظلال المأساة الإنسانية التي عاشتها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة وتثير قلقا دوليا عميقا، لا سيما مع كشف شبكة أطباء السودان عن احتجاز 20 طبيبا بينهم 40 نساء من قبل قوات الدعم السريع منذ اجتياح المدينة، واستهداف الكوادر الطبية الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا منذ بدء الصراع.
1: وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة من بينها البحر الأسود وبحر أزوف. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية قصفت للمرة الثانية مصفات نفط في مدينة أوفا الروسية التي تبعد أكثر من 1300 كيلومترا عن خط المواجهة في وقت تكثف فيه كييف هجماتها في روسيا. ودعت أوكرانيا من شركائها في الاتحاد الأوروبي توجيه مبلغ 6 مليارات و600 مليون يورو المتاح في مرفق السلام الأوروبي إلى المساعدات العسكرية للاستفادة مما تعتبره فرصة سانحة في ساحة المعركة. مستمعينا الكرام، نتوقف الآن للفترة الدينية ورفع أذان العشاء في مدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرون معكم مع الجولة الإخبارية المسائية، ونتبع ذلك بباقي فقرات الجولة. في برلين، بحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز دور برلين داخل الحلف. وأكد المسؤولان في مؤتمر صحفي مشترك حضره وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن تعزيز القدرات الدفاعية لألمانيا والحلف يمثل أولوية بالنسبة للطرفين في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه أوروبا، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بالحرب الأوكرانية. معا إلى هذا التقرير.
2: قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة، كثفت ألمانيا وقيادة الحلف مشاوراتهما بشأن مستقبل الأمن الأوروبي وسط تأكيدات بمواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. وبحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا بحضور وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس سبل تعزيز دور ألمانيا داخل الحلف، مؤكدين أن رفع الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية يمثلان أولوية مشتركة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. وأكد ميرتس أن ألمانيا تتحمل مسؤولية متزايدة في تعزيز أمن القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن حكومته تواصل دعم قدرات الجيش الألماني بما يعزز منظومة الردع والدفاع الجماعي داخل الحلف. من جانبه أعلن روتا أن قمة الحلف الأسبوع المقبل ستشهد التزاما جديدا من الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا، إلى جانب بحث سبل توسيع الإنتاج الدفاعي وتحويل الزيادة في الإنفاق العسكري إلى قدرات عملياتية تعزز جاهزية الحلف. وشدد الأمين العام للحلف على أن الولايات المتحدة تبقى شريكا لا غنى عنه في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن الحفاظ على وحدة الموقف بين ضفتي الأطلسي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الدعم العسكري والسياسي لكييف وتعزيز أمن أوروبا.
1: مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها اليوم مفاوضات الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. بعد أسابيع من التصعيد العسكري، تنتقل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسار تفاوضي جديد تقوده الدوحة وسط وساطة قطرية وباكستانية ومؤشرات على إحراز تقدم في بعض الملفات. وفي موازاة ذلك، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات الجارية في الدوحة بالإيجابية، مؤكدا أن الاجتماعات حققت تقدما جيدا وأن مسار التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يسير في الاتجاه الصحيح. مستمعينا الكرام، حول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. أهلا بك معنا دكتور خطار. دكتور خطار، هل تسمعنا؟

مستمعينا الكرام، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور خطار أبو دياب من بيروت. نتحول إلى المحطة الاقتصادية من هذه الجولة.

في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة شاركت سفارة دولة الكويت لدى الصين في أعمال الاجتماع الرابع للمشاورات الخاصة بإنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد بمدينة شنغن الصينية لبحث الإطار المؤسسي للبنك وهيكل الحوكمة وآليات التمويل ودوره المقترح في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. وقال المستشار في السفارة عبد العزيز الدخيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن الاجتماع الذي عقد أواخر الشهر الماضي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والدول الشريكة في المنظمة ناقش أيضا دور البنك في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة. وتأتي مشاركة سفارة دولة الكويت في إطار متابعتها للمبادرات الاقتصادية والمالية متعددة الأطراف وحرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يخدم مصالح دولة الكويت ويعزز التعاون مع الدول الصديقة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو نقطتين ليبلغ مستوى 8704 نقاط، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 16 نقطة. وتم تداول 281 مليون و400 ألف سهم تمت عبر 21,708 نقاط بقيمة 81 مليون و200 ألف دينار.

0: مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس معتدل ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة مع فرصة الغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 27، ميناء الأحمدي وفيلتشة 32، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 31، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أدنى جزر في الساعة 22 دقيقة الفجر، أعلى مد في الساعة 56 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:17، موعد شروق الشمس في الساعة 4:52. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية بوروندي الصديقة وفخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة وفخامة حاكم عام كندا الصديقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. جولة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة. الرئيس الأمريكي يشيد بتقدم المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين وفدي واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحكومة.

حروب، اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. وأخيرا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد بأن قمة الحلف

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: 8:37 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة: نجاح الموسم الكروي ثمرة التعاون مع القطاع الخاص. يوسف ناصر يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري زين الممتاز لكرة القدم. رحيل نبيل معلول عن القادسية بعد موسم واحد. آسيا تدعم جوعان بن حمد لرئاسة المجلس الأولمبي الأسيوي. ثنائية مبابي تقود فرنسا إلى دور 16 على حساب السويد في كأس العالم. المكسيك تواصل مشوارها وتحجز مقعدها في دور 16 بالمونديال.

أهلا بكم. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلامة أن نجاح الموسم الكروي 2025-2026 هو ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف الجهات الرياضية والحكومية والقطاع الخاص، مثمنا الدور الذي قامت به شركة زين للاتصالات والاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية وكافة اللجان العاملة. وقال الوزير الجلامة في كلمة خلال حفل توزيع جوائز التميز لدوري زين الممتاز لكرة القدم الذي نظمته شركة زين للاتصالات بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، أن الموسم المنصرم شهد مستويات فنية متميزة وتنافسا قويا بين مختلف الأندية عكس تطور الكرة الكويتية والجهود المبذولة من جميع عناصر المنظومة الرياضية.

حصل لاعب نادي الكويت يوسف ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري زين لموسم 2025-2026 المقدمة من شركة زين الاتصالات الراعي الرسمي للدوري المحلي. وأقامت شركة زين الاتصالات حفل توزيع جوائز التميز للدوري بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلامة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف. وحصل مدرب نادي الكويت نيبوشا يوفوفيتش على جائزة أفضل مدرب، وفاز حارس الفريق سعود الحوشان بجائزة أفضل حارس مرمى، في حين حصل لاعب النصر علي حسن على جائزة أفضل نجم صاعد.

0: أعلن نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة أكس رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي نبيل معلول بعد انتهاء الموسم الرياضي. ولتسليط الضوء أكثر، أدلى المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: انتهاء موسم كان طويل وشاق بالنسبة لنادي القادسية، حققنا من خلاله بطولة السوبر، لعبنا من خلال هالموسم في قبل نهائي بطولة كأس خليج الأندية والله ما وفقنا، كذلك تحصلنا على المركز الثالث في الدوري وضمننا مشاركة خارجية. نهائيا هذا من طموح نادي القادسية وكنا نسعى للأفضل، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. كذلك أعلن نادي القادسية رسميا توديع المدرب الكبير كابتن نبيل معلول، ونشكره على الفترة اللي قضاها مع الفريق، كذلك نتمنى له التوفيق إن شاء الله في محطته المقبلة.
0: أبرم مجلس إدارة نادي الفيحيل أول تعاقداته للموسم الكروي المقبل 2026-2027، وذلك بالتوقيع مع اللاعب محمد الفارسي قادما من نادي النصر في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وقد اختتم الفيحيل مشاركاته في دوري زين للدرجة الممتازة بعدما حل في المركز السادس والأخير لمجموعة البطولة بعد خسارته في مباراته الأخيرة من العربي، ثاني الترتيب بثلاثة أهداف دون رد.

ومن أخبارنا الخليجية، أغلق المجلس الأولمبي الآسيوي باب الترشح لمنصب رئيس المجلس للفترة الانتخابية 2027-2035 بإعلان ترشح الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني كمرشح وحيد للمنصب بعد انتهاء المهلة الرسمية لاستقبال طلبات الترشح. وأكد المجلس أنه لم يتلقى أي طلب ترشيح آخر لمنصب الرئيس، ليصبح الشيخ جوعان بن حمد المرشح الوحيد لقيادة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2035. من جانبه، أعرب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره للجان الأولمبية الوطنية على الثقة الكبيرة والدعم الذي حظي به، ومؤكدا اعتزازه بهذه المسؤولية بما يسهم في مواصلة مسيرة تطوير الحركة الأولمبية والرياضية الآسيوية خلال المرحلة المقبلة.

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى الفوز على السويد بثلاثية نظيفة والتأهل إلى الدورة 16 من كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفين، فيما أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث ورفع مبابي رصيده إلى 6.

ست أهداف ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع ليونيل ميسي، كما أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 18 هدفا، متجاوز ميروسيف كلوزا ب 16 هدفا، ولا يتقدم عليه سوى ميسي صاحب 19 هدفا. كما عزز مبابي رقمه كأفضل هداف لمنتخب فرنسا في تاريخ كأس العالم بعدما وصل إلى 18 هدفا، متفوقا على الأسطورة غوست فونتين ب 13 هدفا. وسيواجه المنتخب الفرنسي في دور 16 منتخب باراغواي الذي فجر مفاجأة بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح.

تأهل منتخب المكسيك إلى الدورة 16 من كأس العالم بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد بفضل هدفي خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز في الشوط الأول. وشهدت المباراة طرد لاعب الإكوادور بيرو هينكابي في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية الفيديو لتطبيق القانون الجديد الخاص بوضع اليد على الفم أثناء مخاطبة الحكم. وسيلتقي المنتخب المكسيكي في الدورة 16 مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، علما بأن انطلاق المباراة تأخر ساعة بسبب عاصفة رعدية في محيط الملعب.

تسعى إنجلترا لاستعادة مستواها الحقيقي عندما تواجه الكونغو الديمقراطية في دور 32 من كأس العالم 2026 بعد أداء متواضع في دور المجموعات معتمدة على تألق هاري كين وجود بيلينغهام، بينما يأمل المدرب توماس توخل في قيادة الفريق إلى الأدوار المتقدمة رغم بعض الغيابات الدفاعية. في المقابل تخوض الكونغو الديمقراطية أول مباراة إقصائية في تاريخها بالمونديال بعدما تأهلت كأفضل منتخب احتل المركز الثالث مستفيدة من فوزها على أوزباكستان وتعادلها مع البرتغال، وتعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدرب سبيستيان دياسبر في محاولة لمواصلة مفاجآتها أمام المنتخب الإنجليزي.

يلتقي منتخب بلجيكا مع السنغال في الدورة 32 من كأس العالم 2026 بعدما تصدرت بلجيكا مجموعتها الثامنة، فيما تأهلت السنغال كأفضل منتخب احتل المركز الثالث. وتدخل بلجيكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها الكبير على نيوزيلندا وامتداد سلسلة مبارياتها دون خسارة إلى 16 مباراة، بينما تأهلت السنغال عقب انتصارها الكاسح على العراق مع اعتمادها على خبرة ساديو ماني واسماعيل سار. وتبدو المواجهة متوازنة بين خبرة النجوم البلجيكيين بقيادة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وطموح المنتخب السنغالي لمواصلة مشواره في البطولة.

يستضيف منتخب الولايات المتحدة نظيرها البوسنة والهرسك في الدورة 32 من كأس العالم 2026 ساعياً لاستثمار عملي الأرض والجمهور من أجل بلوغ دورة 16. وأكد المدرب ماريسيو

وكوتينيو أن طموح المنتخب الأمريكي يتجاوز التأهل ويتمثل في المنافسة على اللقب، فيما حذر القائد تيم ريم من الاستهانة بالبوسنة التي تأهلت لكأس العالم بعد إقصاء إيطاليا وعبور دور المجموعات. في المقابل يعول المنتخب البوسني على خبرة قائده أدن زيكو وعدد من لاعبيه البارزين آملا في تحقيق مفاجأة جديدة ومواصلة مشواره في البطولة.

استهل الألماني ألكسندر زفيريف بطل فرنسا المفتوحة والمصنف الثاني عالميا مشواره في بطولة ويمبلدون بالفوز على البلجيكي ألكسندر بلوكس ليتأهل إلى الدور الثاني. واعترف زفيريف بأنه لا يزال يواجه صعوبات على الملاعب العشبية، لكنه نجح في تجاوز اختبار صعب أمام منافس قوي الإرسال، مؤكدا طموحه لتحقيق أفضل نتيجة له في ويمبلدون حيث لم يسبق له تجاوز الدور الرابع، مستفيدا أيضا من غياب كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة.

انتهت عودة الأمريكية سيرينا ويليامز إلى منافسات الفردي بعد غياب دام نحو 4 أعوام بخروجها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون أثر خسارتها أمام الأسترالية مايا جونيت. وحظيت سيرينا 44 عاما المتوجة بسبعة ألقاب في ويمبلدون باستقبال جماهيري كبير، وقدمت أداء تنافسيا قبل أن تحسم اللاعب الأسترالية الشابة 20 عاما اللقاء لصالحها. وعربت جوينت عن سعادتها بمواجهة إحدى أساطير اللعبة، فيما أشارت التقارير إلى أن سيرينا أثبتت قدرتها على المنافسة مع إمكانية مواصلة مشوارها في منافسات الزوجي إلى جانب شقيقتها فينوس.

قرر النجم ليبرون جيمس مواصلة مسيرته في دوري كرة السلة الأمريكي NBA خلال الموسم المقبل، لكنه سيغادر لوس أنجلوس ليكرز بعد 8 أعوام بحسب تقارير إعلامية نقلت عن وكيله ريتش بول. وكان جيمس 41 عاما قد ترك مستقبله مفتوحا عقب خروج ليكرز من الأجواء الإقصائية قبل أن يحسم قراره بخوض موسم 24 مع فريق جديد. ويأتي رحيله في وقت يتجه في ليكرز لبناء مشروعه حول النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش. ويعد ليبرون أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ، إذ يحمل الرقم القياسي كأفضل مسجل في تاريخ الدوري الأمريكي إلى جانب تتويجه بأربعة ألقاب في الدوري. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة: نجاح الموسم الكروي ثمرة التعاون مع القطاع الخاص. يوسف ناصر يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري زين الممتاز لكرة القدم. رحيل نبيل معلول عن القادسية بعد موسم واحد. آسيا تدعم جوعان بن حمد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي. ثنائية مبابي تقود فرنسا إلى الدور 16 على حساب السويد في كأس العالم. المكسيك تواصل مشوارها وتحجز مقعدها في الدور 16 بالمونديال. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية، حيث نكون مع التاريخ والأدب وأيضا الثقافة والإعلام ومن كان رائدا فيها فقدم قبل غيره الأفكار والمنجزات والمصنفات وأسهم في انطلاقة تلك الخطوات لمن جاء بعده من أبناء الكويت البررة من البنين والبنات على كل هذه القرون الأربعة منذ التأسيس والحقب المتطاولة والعقود والأيام والسنوات. ولا ريب عز المستمعين أن هذا التاريخ مرتبط بتلك الأداب الرائدة أيضا، وكذلك ما كان من تجليات الثقافة الأولى على أرض الكويت وفي مجتمع الكويت، كلها ريادات متشابكة ومتكاملات ولا ريب. ومن ذلك مثلا التعليم، وتحدثنا عن بعض رواده حتى وصلنا إلى الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله، وكذلك من كان من المؤرخين والأدباء والمثقفين الذين قدموا تلك الإسهامات التي لم تزل من أبرز الريادات. وكان آخر الحديث قد توقف عند الشيخ عبد الله الجابر الصباح في سيرته الحافلة ورياداته المتعددة، التي كان حديثنا قد توقف عند مجال واحد من مجالاتها المتعددة، هو مجال الثقافة والتعليم، حتى وصل بنا الموضوع تلو الموضوع إلى اهتمامه، وهذا ربما جانب لا يعرف عنه رحمه الله، ألا وهو اهتمامه بالآثار والجانب التنقيبي عن الآثار. إن أرض الكويت كما هو معلوم قد تعاقبت عليها حضارات وحضارات ولم تزل إلى يومنا هذا، البعثات والدراسات سواء الكويتية أو غير الكويتية الأوروبية والعربية تكتشف الجديدة والجديدة من تلك المجتمعات التي كانت على هذه الأرض في يوم من الأيام. وتاريخ التنقيب عن الآثار في الكويت تاريخ حافل يبتدئ منذ أواخر الخمسينات من القرن العشرين.
2: أعزائي المستمعين، عرفت الكويت علم الآثار قبل عدة عقود، وقد حظى ذلك العلم المتعلق بدراسة تاريخ البلاد وما تركه الأحفاد والأجداد من معالم وآثار يعود تاريخها لآلاف السنين. حظت باهتمام بالغ من قبل الكويت دولة وشعبا، والذين حرصوا على أن تكون لهم إسهام

0: مهاماتهم الخاصة في هذا المجال. وهذا الأمر تحقق بالفعل على يد مجموعة من الأثريين والعلماء الذين قدموا الكثير من الدراسات المتخصصة والتي قامت بنشرها العديد من الدوريات العلمية العالمية المعنية بحقل البحوث الأثرية. كما قام هؤلاء الباحثين برفد المكتبة الكويتية والخليجية والعربية بالعديد من المؤلفات التي قدموا فيها نتائج ما قاموا به من دراسات حول تاريخ الكويت ومنطقة الخليج العربي، بجانب الكثير من الإصدارات التي توثق لتاريخ الحفائر الأثرية على أرض الكويت وترجمة ما صدر من مؤلفات العلماء الآثار الأجانب الذين عملوا لفترة طويلة في حقل الحفائر الأثرية للبلاد. نستطيع القول أن عمليات الحفر الأثري في دولة الكويت ابتدأت ما بين عام 1957 وعام 1958، وقد أسهمت في ذلك مؤسسات متخصصة منها المؤسسات العربية والأجنبية، ولم تتوقف تلك المؤسسات عن دعم عمليات الكشف الأثري إلا خلال فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، واستؤنفت بعد تحرير كامل التراب الكويتي كل عمليات الكشف الأثري المتعلقة بالآثار في الكويت. نستطيع القول أن البدايات الأول للبعثات الأثرية العاملة في دولة الكويت ترجع إلى اهتمام علماء الآثار الدنماركيين الذين زاروا البلاد لأول مرة في عام 1957، والذي بدأ فريق منهم بقيادة جوفري بيبي وبيتر فيلهام الأنشطة الأثرية في العام 1958، ليصبح ذلك العام علامة بارزة مهمة لبداية انطلاق الدراسات الأثرية في الكويت. وكان علم آثار الشرق الأوسط قد ركز منذ بداياته في القرن التاسع عشر على مراكز الحضارة الرئيسية في مصر وبلاد الرافدين وإيران، ولم يولي المناطق المطلة على الخليج العربي إلا أهمية ثانوية على العموم. وبدأ الاهتمام بمنطقة الخليج من قبل الأثاريين الأوروبيين في النصف الثاني من القرن العشرين، كما يدلنا كتاب البعثة الأثارية الدنماركية في الكويت والذي صدر عن المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، إن أول اتصال مباشر بين البعثة الدنماركية والكويت جرى في أوائل عام 1957 في مطار المحرق بالبحرين، حيث اجتمع جلوب مع السيد عبد العزيز حسين مدير المعارف في الكويت آنذاك. وفي وقت لاحق من العام نفسه وتحديدا في إبريل، توجه جيفري بيبي في زيارة إلى الكويت عن طريق عودته إلى بلاده، واجتمع مع نائب مدير دائرة المعارف درويش المقدادي وناقش معا خططا للتنقيب الأثري في الكويت. هذا هو الحديث عن بدايات مرحلة الكشف عن الآثار في الكويت. تم إنشاء أول نواة لمتحف الكويت الوطني عام 1957، وصدر أول قانون للآثار بالبلاد عام 1960. وكان من بين نتائج الاهتمام الكويتي المبكر بقطاع الآثار إنشاء إدارة الآثار والمتاحف التي تتبع اليوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب.
1: العجيب أخ سعد أن البعثة هذه الدنماركية المشهورة التي نقبت وكانت لها ريادة ولا ريب في التنقيب عن الآثار في الكويت أنها تذكر بجهود دنماركية قديمة جدا. فمثلا أشهر بعثة جاءتنا من أوروبا في القرون بعد الوسيطة، أي بعد القرن السادس عشر والسابع عشر، القرون التي شهدت طبعا أعزائي المستمعين ذلك الصدام الحضاري بين الشرق والغرب بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح وقدوم البرتغاليين فالهولنديين فالإنجليز إلى المنطقة. في تلك القرون كانت هناك بعثات علمية يرسلها بعض ملوك أوروبا إلى المشرق، منها تلك الحملة والبعثة العلمية التي أمر بها ملك الدنمارك وكان من أبرز أعلامها أخي سعد والكلام لأخو المستمعين والمستمعات كارسيني بور، ذلك العالم الذي رأى شاطئ الكويت وذكر الجرين، وكانت رحلته المشهورة من أهم الرحلات في القرن الثامن عشر، وربما أنه وصل إلى سواحل الكويت عام 1761 للميلاد، وهو الوحيد الذي بقي من بعثته. كذلك يذكر التاريخ باركلي رونكير، ذلك الشاب الدنماركي الذي زار الكويت عام 1912 للميلاد، وكان مبعوثا من الجمعية الجغرافية الملكية الدنماركية، فقطع الصحراء على ظهر الجمل موثقا تفاصيل جغرافية واجتماعية وسياسية بالغة الأهمية، وذلك في أواخر عهد الشيخ مبارك الصباح رحمه الله. وقد ترجم جزءا من رحلته الأستاذ المعروف عطية الظفيري. هذا كان جانبا أعزائي المستمعين من ذكر الآثار وأخبارها. أوليناه الأولوية قبل أن نذكر جهود الشيخ عبد الله الجابر الصباح في هذا المجال وريادته، فلقد كانت أول دعوة رائدة للتنقيب الأثاري في الكويت عام 1957 من اهتمامه رحمه الله ومجلس المعارف، وذلك من خلال أهمية استكشاف تاريخ الكويت القديم وارتباطه بالتراث الإنساني العالمي وعراقته بجزيرة العرب ومهد العرب وأرض العرب. فشجع الشيخ عبدالله جابر الصباح عندما كان رئيسا لمجلس المعارف على استخدام تلك البعثة، وكانت دنماركية، للتنقيب عن الآثار، حيث ابتدأت أعمال التنقيب في جزيرة فيلكة في السنة التالية أي 58، وعثرت على آثار كثيرة تعود إلى عصر الإسكندر المقدوني وما بعده، بما في ذلك الأختام والآنية والنقد وبقايا الأبنية والأساسات لها. ولقد أصدرت البعثة الدنماركية هذه في الخمسينيات من القرن العشرين عددا من التقارير والكتب بشأن أعمالها ومنجزاتها وما اكتشفت ورأت، كما طلبت الكويت في عام 1958 للميلاد من منظمة اليونسكو إفادة خبير إلى الكويت للمساعدة في وضع قانون لحماية الآثار في البلاد. وهذا يذكرنا بجهود ذات صلة أيضا للشيخ عبد الله جابر رحمه الله، وهي ترسيخ العلاقات مع منظمة اليونسكو في عام 1958 للميلاد، بعد أن افتتح الشيخ عبد الله جابر رحمه الله في آخر يوم من السنة الماضية 1957 المتحف الوطني الذي كان يتبع دائرة المعارف آنذاك. ولقد بذل الشيخ عبد الله الجابر جهودا مكثفة في سبيل أن تصل الكويت إلى ذلك الاهتمام العالمي الآثاري، وأن تصبح عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والتي يقال لها اختصارا اليونسكو، وذلك حتى قبل استقلال الكويت. وهكذا انضمت الكويت لهذه المنظمة الدولية كعضو مؤازر في عام 1958 للميلاد، وبعد ذلك نالت العضوية الكاملة في عام 1960 قبل الاستقلال بأقل من عام. واهتمت الكويت بالاستعانة باليونسكو في مجال المتاحف وكذلك في مجال التعليم، حيث أوفدت اليونسكو العديد من خبرائها إلى الكويت لدراسة سبل الرفع مستوى الثقافة والتعليم في البلاد. ومن جانبها حرصت الكويت والأريب على دعم ونشاطاتها في مختلف المجالات، والكويت حرسها الله تعالى وكل بلاد المسلمين سباقة أعزائي المستمعين إلى دعم كل أنشطة التنمية والسلام والثقافة وتعزيز العلاقات بين الشعوب إلى يومنا هذا، خاصة من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية التي تجمع الشعوب والأمم تحت مظلة واحدة. ولقد حرص الشيخ عبد الله الجابر، وقد ذكرنا المتحف الوطني، على إقامة هذا المتحف، وذلك لتوثيق تاريخ الكويت وعرض بعض آثارها القديمة التي تدل على عراقة تواجد الإنسان في هذه الأرض على تتابع الدهور ومر العصور من خلال الحضارات. وكان مقر هذا المتحف في قصر الشيخ عبد الله جابر في دسمان الذي سكنه حتى منتصف الخمسينيات، ونظرا لطرازه المعماري الفريد ولتاريخه الذي يعود إلى أوائل القرن العشرين تم اختياره ليكون مقرا للمتحف الوطني الذي كان يتبع دائرة المعارف آنذاك، وافتتحه الشيخ عبد الله جابر في 31 ديسمبر

0: بالعام 1957 للميلاد، وضم هذا المتحف أجنحة عن تاريخ الكويت الاجتماعي والثقافي، كما ضم بعض الآثار المكتشفة في جزيرة فيلك. هذه الجزيرة العريقة بالحضارة والآثار والتواجد الإنساني والتنوع الحضاري الذي لم يزل يستكشف ويرى في جنباتها وبين قراها وفي أرضها. كما قام الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله في عام 1964 للميلاد بافتتاح متحف آثار فيلك الذي أنشئ في هذه الجزيرة الجميلة، وعرضت فيه الآثار التي عثرت عليها البعثة الآثارية الدنماركية في أواخر الخمسينيات والتي ذكرناها. وفي نفس الوقت افتتح متحف تراثي أيضا في الجزيرة. وهذه المتاحف أعزائي المستمعين هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتشهد لريادة وفكر ومنجزات الشيخ عبد الله الجابر الصباح في هذه المجالات المتداخلة والمتكاملة بين العلم والتعليم والنهوض بالثقافة وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية والحضارية للكويت، حرسها الله تعالى وكل بلاد المسلمين. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه هي الحلقة من هذا البرنامج ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين. نستطيع القول أن ديدن الكويت عبر تاريخها هو دعم الدول الفقيرة والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، ولا يفوت الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله طوال مسيرته الحافلة بالعديد من الإنجازات، وخصوصا في قيادته للمسيرة التربوية في البلاد. لم يفته أن يقوم بإتاحة فرص التعليم لأبناء الكويت وحدهم، بل أنه رحمه الله كان صاحب رؤية إنسانية ثاقبة واسعة تؤمن بمساعدة الأشقاء العرب وغيرهم للحصول على التأهيل العلمي المطلوب، فأتاح لهم العديد من الفرص الدراسية للتحصيل العلمي في الكويت وخارجها، وسانده في ذلك حاكم الكويت الحادي عشر الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي تولى الحكم من عام 1950 وحتى عام 1965. والتزاما بمثل اليونسكو ومبادئها، فتحت الكويت بدءا من خمسينيات القرن العشرين أمام أبواب مدارسها ليلتحق بها أبناء كل الوافدين المقيمين على أرض الكويت الغالية، إلى أن بلغ عدد الدارسين الوافدين في مدارس الكويت ما يزيد عن 25 ألف طالب وطالبة في عام 1965، أي ما يمثل نسبة 27% من إجمالي عدد الطلبة، وكانوا جميعا يعاملون على قدم المساواة مع الطالب الكويتي، مثل مجانية الدراسة والخدمات والكتب والملابس والوجبات والعناية الصحية والمواصلات. أيضا أبدى الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله ومجلس المعارف حماسا كبيرا تجاه مشروع لإنشاء أول جامعة في دولة الكويت، ففي أوائل عام 1960 طلبت دائرة المعارف من منظمة اليونسكو خبيرا دوليا لرئاسة لجنة دراسة إنشاء جامعة في الكويت، وتم إعداد تقرير مبدئي يوصي بضرورة إيجاد جهاز يعمل على الإعداد لإنشاء الجامعة، وبناء عليه تم إنشاء مكتب مؤقت في دائرة المعارف في أواخر عام 1961 ليتولى عملية اتخاذ الخطوات التمهيدية لإنشاء الجامعة التي اتفق أن يكون

يكون نموها بالتدريج، وبعد الانتهاء من مرحلة الدراسة والإعداد افتتحت جامعة الكويت في أكتوبر عام 1966. نستطيع القول أعزائي المستمعين أن جامعة الكويت تأسست في أكتوبر عام 1966 كأول جامعة حكومية بحثية في دولة الكويت، ومنذ انطلاق مسيرتها رسميا تطورت لتصبح صرحا أكاديميا متكاملا يضم 14 كلية، وتوسعت لتشمل مرافق متطورة في مواقع متعددة أبرزها مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية. وعند الحديث عن أبرز المحطات التاريخية لتأسيس الجامعة نستطيع القول صدر القانون رقم 29 لسنة 1966 في أكتوبر عام 1966 لإنشاء جامعة الكويت، حيث تم افتتاحها رسميا من قبل حاكم الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله في 27 من نوفمبر عام 1966، حيث بدأت الجامعة مسيرتها بأربع كليات فقط، هي كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات، ثم انضمت كليات الحقوق والشريعة والتجارة والاقتصاد في عام 1967، وتوالت بعدها إنشاء الكليات لتشمل الطب والهندسة وغيرها من التخصصات التالية. أيضا مع الاستقلال أعزائي المستمعين في عام 1960 سعت الكويت بعد إعلان الاستقلال إلى بناء مؤسساتها الدستورية واستكمال مقومات بناء الدولة الحديثة. ففي 17 من يناير عام 1962 عرفت البلاد أول وزارة في تاريخها، وصدر مرسوم في عهد الشيخ عبد الله السالم أمير البلاد آنذاك بتشكيل وزارة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، أسندت فيها إلى الشيخ عبد الله الجابر فارس هذه الحلقة حقيبة أول وزارة للتربية في عهد الاستقلال بعد إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتحولها من دوائر حكومية إلى وزارات في الدولة. وقد سار الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله على نهجه المعروف في عملية تطوير التعليم بكل ما عرفه التعليم من طفرة عاش فيها عصره الذهبي في دولة الكويت. ولكي نقدم صورة واضحة لعناية الشيخ عبد الله الجابر بالتعليم وحرصه على أن يكون متقدما تتوفر له كافة السبل والإمكانيات التي تجعل منه تعليما متميزا، نذكر أن ميزانية التعليم وما ينفق فيه قياسا إلى عدد السكان في الكويت يجعل ميزانيته أضخم ميزانية للتعليم في العالم كله، كما أشارت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر بتاريخ 6 شوال 1379 الموافق 2 ابريل 1960 قائلة أن الكويت فيها وثبة تعليمية يرعاها أمير من أكرم أمرائها وشيخ من أجل شيوخها يمتاز بشعبيته الواسعة ووطنيته السامية وقوميته التي تعمل من أجل أمة العرب واستعادة مجدها الغابر العظيم في العلوم والآداب والفنون، وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس دائرة المعارف والمحاكم والأوقاف العامة. واستطردت جريدة الأهرام في مقالتها مبينة أن التعليم في الكويت يقوم على أحدث الأساليب وأنه حقق طفرات خلال فترة قصيرة تدعو إلى الإعجاب، فبعد أن كانت المدارس لا تزيد عن مدرستين للبنين فيهما 600 طالب و26 مدرسا أصبح عدد الطلاب في عام 1960 35,000 طالب وطالبة في مراحل ومدارس مختلفة، وكان التعليم فيها مجانا تتكفل فيه الدولة بكل احتياجات الطلبة فتسلم لهم الكتب والأدوات المدرسية ويتناولون وجبات الطعام وتنقلهم السيارات من منازلهم إلى المدارس وتعيدهم إليها، وكل ذلك كان بالمجان مع العناية بالرياضة والصحة والترفيه. كما قالت صحيفة الأهرام أن الشيخ عبد الله الجابر لم يكتفي بذلك بل قام بإفادة البعثات من الطلاب للدراسة في الخارج، فذهب بعضهم إلى مصر والعراق وإنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية. كل هذه الصورة تعكس دور التعليم ودور الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله في نقل الكويت إلى مصاف

0: في الدول المتقدمة في مجال التعليم. وتمر السنوات أعزائي المستمعين حتى تسند إلى فارس هذه الحلقة الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله وغفر له ولوالديه، حقيبة وزارة التجارة في الوزارة الخامسة والتي تم تشكيلها بعد استقلال دولة الكويت في ديسمبر عام 1965، واستمر وزيرا لها إلى عام 1971، حيث تم تعيينه مستشارا لسمو الأمير وأمراء الكويت حتى وفاته في عام 1996 رحمه الله وغفر له. وقد يتساءل البعض أن الشيخ عبد الله الجابر كيف يعهد إليه بترك التعليم ثم بحمل حقيبة التجارة. تقول الشيخة منى الجابر العبد الله الصباح في كتابها: كان من مهام وزارة التجارة الإشراف على شؤون التجارة الداخلية والخارجية والعمل على تنميتها وتنظيم المؤتمرات وعقد الاتفاقيات، وذلك يتطلب أن يكون وزيرها على صلة وثيقة بدول وشخصيات في الخارج. وكان كل ذلك يتصف به الشيخ عبد الله الجابر الصباح، فزياراته لكثير من الدول قبل الاستقلال وبعده، وعلاقاته بالرموز التجارية والصناعية والسياسية وأصحاب المشروعات في البلاد التي زارها، هيأت له عقد كل الاتفاقيات وتشجيع تجارة الكويت مع هذه الدول ومع رموز الاقتصاد ورجالاتها. كما أن من مهماتها أيضا الرقابة على أسعار المواد وخصوصا الضروري منها، وخبرة الشيخ عبد الله في البلدية وما وضعه من النظم لضبط أدائها جعله أصلح من يضع الخطط ويوجهها في دقة وإتقان. كان خلال فترة توليه لوزارة التجارة فترة عامرة بالنشاط، أجريت فيها البحوث الاقتصادية والإحصاءات وعقدت الاتفاقيات وصدرت قوانين جديدة جعلت الكويت في مصاف الدول التي تسير وفق قوانين تجارية متقدمة. كان الشيخ عبد الله الجابر الصباح طاقة فكرية وطاقة ديناميكية وشعلة من النشاط لم تفارقه في أي مسؤولية يتسم بها أو تعهد إليه، سواء في البلدية أو المعارف أو المحاكم أو الأوقاف أو أيتام أو في التربية والتجارة.
1: أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية. نلتقي بحول الله مع رائد آخر وريادات أخرى وحلقة تترى بحول الله معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: صدر الأسبوع الماضي مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية. تضمن المرسوم الصادر 5 مواد، وذلك بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في الصناعة النفطية العالمية وتعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. نستمع إلى هذا التقرير.
1: تتجه مؤسسة البترول الكويتية إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي بعد صدور مرسوم بقانون تضمن تعديلات على قانون إنشائها، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتسريع وتيرة اتخاذ القرار وتمكين المؤسسة من مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي، بما يدعم تعظيم العوائد وتعزيز التنافسية في القطاع النفطي الكويتي. وتفتح التعديلات الباب أمام المؤسسة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة في توجه يعكس مواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على تنظيم عملية ربط الإنتاج بالشبكة الوطنية من خلال موثقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وفي الجانب الإداري تمنح التعديلات مجلس إدارة المؤسسة صلاحيات أوسع بإسناد عدد من الاختصاصات التنفيذية إليه بعد نقلها من المجلس الأعلى للبترول، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة أعمال المؤسسة ويسرع إجراءات إقرار اللوائح والتعاقدات المرتبطة بالصناعة النفطية التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار لمواكبة المتغيرات في الأسواق العالمية. كما أعادت التعديلات تنظيم هيكل الإدارة التنفيذية من خلال تحديد آلية تعيين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بما يعزز استقرار القيادة الإدارية واستمرارية تنفيذ الخطط الاستراتيجية، إلى جانب تمكين المؤسسة من مباشرة أعمالها بشكل مباشر أو عبر شركاتها التابعة. وعلى الصعيد المالي، استهدفت التعديلات تطوير آليات إدارة الاحتياطيات ورأس المال، بما يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية ودعم خططها الاستثمارية، فضلا عن مواءمة سنتها المالية مع النظام المعمول به في الدولة. وشملت الإصلاحات أيضا حظر الاستعانة بالوكيل المحلي أو وكيل العمولة في تعاقدات المؤسسة وشركاتها المملوكة بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب استثناء المؤسسة من بعض إجراءات الرقابة المسبقة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية دون الإخلال بالأطر القانونية المنظمة. ختاما، تعكس هذه التعديلات توجها نحو بناء نموذج أكثر مرونة وكفاءة لإدارة مؤسسة البترول الكويتية، بما يمكنها من الاستجابة السريعة لمتغيرات أسواق الطاقة وتطوير استثماراتها وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز قدرتها على المنافسة في صناعة تشهد تغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي.
0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف دكتور مبارك الهاجري الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد. رحب فيك معنا دكتور مبارك.
2: عليك ومسي عليك ومسي على المستمعين والمستمعات الكرام، وشاكر لكم على الاستضافة، واتمنى إثراء المستمعين الكرام بمعلومات قيمة تفيد في ومستقبل
0: نبي قراءتك دكتور على التعديلات اللي تضمنها مرسوم تعديل

0: الكثير يطلع على هذه التعديلات، يعني يرى بأن هذه التعديلات هي يعني تمثل يعني تحديث بالتشريعات التي أسست عليها مؤسسة البترول الوطنية. شو الهدف من هذه التعديلات؟ هو يعني تعزيز مروءة اتخاذ القرار داخل المؤسسة والقرارات التي تصدر من داخل المؤسسة، التي يعني راح تكون متوافقة مع المتغيرات اللي تشهدها صناعة الطاقة عالميا. ومن أبرز هذه التغيرات مثل ما يعني تفضل في تقريرك هي التحول إلى الطاقة النظيفة أو الطاقة المنخفضة المعدن. يعني إحنا لازلنا موردين طاقة، مصنعين طاقة، لكن بكفاءة أعلى وبضرر أقل بالنسبة للبيئة. فهذه التغييرات جدا يعني مهمة، تعيد من قوة وهيبة مؤسسة البترول كمورد وطني وكشركة عالمية.
1: اليوم إلى أي مدى ممكن تساهم هذه التعديلات دكتور في منح مؤسسة البترول الكويتية نقدر نقول مرونة أكبر في إدارة أعمالها واتخاذ القرارات؟
0: نعم أكيد طبعا. أحد التعديلات اللي سواها، وهي أيضا تعديات على البروتين الممل الذي كنا يعني نعاني منه منذ سنوات، هي إنشاء محفظة وإنشاء احتياطي خاص بالنسبة للمؤسسة، وأيضا إلغاء الوكيل المحلي. هذه التعديلات جدا جدا جدا مهمة. شو تساعد عليه؟ تساعد على الاستجابة السريعة حق أي فرص أي تحديات. يعني مثلا عندك مشروع، عندك مستثمر أجنبي مثلا، إذا هذه التعديلات راح تساهم بتقليل هذه الدورة البيروقراطية المملة اللي إحنا يعني نعاني منها من السنوات، وأيضا سوف ترفع كفاءة الإدارة داخل المؤسسة وأيضا داخل الشركات الثمان التي تندرج تحت مؤسسة البترول، مما يحسن أو يعني يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، من أهمها تحول الطاقة النظيفة، من أهمها رفع إنتاج البترول، من أهمها تعديل وتحديث البنية التحتية بما يتوافق بمستقبل الطاقة العالمية.
1: نعم، نقل بعض الاختصاصات من المجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة اليوم، شلون تشوفها يعني دكتور؟ هل ينعكس على سرعة تنفيذ المشاريع النفطية؟
0: صح أكيد. شوف دائما يعني إذا قللت الدورة المستندية أو الدورة البيروقراطية اللي دائما ما تأخذ وقت كبير، مثلا يعني قانون اندماج مؤسسة كيبك مع الكي ام بي سي، هذا أخذ سنوات يعني نتيجة للبيروقراطية ونتيجة للدورة المستندية اللي احنا نعاني منها داخل القطاع الحكومي. يعني مؤسسة البترول هي أيضا يعتبر يعني جزء من القطاع الحكومي، لكن يعني من داخل المؤسسة هو يعتبر قطاع خاص تندرج عليه قانون القطاع الأهلي. فنقل اختصاصات هذه من مجلس إدارة البترول إلى مجلس إدارة المؤسسة راح يؤدي إلى تقريف يعني مدة الموافقات، وأيضا تسريع للإجراءات تنفيذ المشاريع، وهو شيء جدا جدا مهم. إذا كان هذا القطاع يعني يريد هناك جدية باتخاذ قرار واقتناب الفرص الاستثمارية اللي احنا يعني نشاهد الدول الجوار والدول الخليجية سباقة في مشروعات كبيرة وضخمة، منها قفز انبعاثات الكربون، منها تحديث المصافي البتروكيماوية، منها استخدام أحدث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، منها إنتاج الهيدروجين. كل هذه الأمور تحتاج إلى قرارات تتخذ من داخل المؤسسة، وبغض النظر عن احترامي وتقديري لسلطة المجلس على البترول، لكن في أمور ما يحتاج إن احنا نجلس وننطر موافقات من المجلس على البترول. فأتوقع أن هذه تعديلات جدا مهمة، تساهم بتقليص مدة الموافقات، تساعد لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع المهمة واقتنام الفرص.
1: نعم، اليوم أهمية منح المؤسسة صلاحية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها وأيضا احتياجات شركاتها التابعة، هذا كله هل يتماشى نقدر نقول مع التوجه

0: الصفقات العالمية؟
1: نعم أكيد، يعني رؤية مؤسسة البترول اللي أطلقها وزير السابق وأيضا الشيخ نور الصباح كان في يناير 2021، رؤية المؤسسة في عام 2035 وعام 2040 وأيضا 2050 بأن يساهم برفع الطاقة التكريرية لمصارف الكويت وأيضا رفع الطاقة التشغيلية للإنتاج للنفط الخام وأيضا استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة لها بوضع خطط لخفض الأثاث
0: دكتور مبارك، يعني مبين الصوت يقطع معانا، ما ادري اذا في تسمعني دكتور مبارك.
1: صوت واضح. الو
0: اي نعم تفضل.
1: طيب
0: لا كان شوي يعني في تقطيع،
1: ما في
0: تفضل.
1: مشكله ابد حاضر. فبالتالي هذه التشريعات ومنح المؤسسه الصلاحيات التوسع باستخدام الطاقه النظيفه هو تماشيا مع توجه الكويت بمؤتمر باريس المناخ اللي هو 2015 وايضا مؤتمر الطاقه اللي هو في ريو دي جانيرو في عام 64. فالكويت هي سباقه للحمايه على البيئه وسباقه لاي تشريع يساعد في خفض الانبعاثات. رؤيه الكويت ورؤيه المؤسسه البترول في 2035 و2040 هو لتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقه النظيفه في جميع منشاتها الحيويه.
0: نعم، تتوقع أن تنعكس التعديلات الجديدة اليوم على زيادة كفاءة الإنفاق، تعزيز أو تعظيم الأرباح، تحسين العوائد المالية للمؤسسة؟
1: طبعا اكيد، يعني اذا قللت الدوره المستنديه اذا سرعت من اجراءات اتخاذ القرار فبالتالي هذا راح يعطيك نموذج يعني افضل يساعد في تبسيط الاجراءات وايضا خفض التكاليف وايضا تقليل التاخير في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي راح يكون عندك يعني تحسين في العائد المالي لكل مشروع، ومن ثم راح يكون عندك تعظيم لقيمه الاصول التشغيليه وايضا اصول الارباح. فهني انت راح تستفيد بان يكون عندك يعني تكاليف اقل وعائد اكبر مما يحقق ربحيه زائده لهذه المشاريع. فنعم اكيد، يعني التعديلات الجديده راح تخفض من وقت الدوره المستنديه مما يساهم في تعظيم الارباح والعوائد الماليه.
0: اليوم كيف يمكن أن يساهم أو يسهم استثناء المؤسسة من بعض إجراءات الرقابة المسبقة في تسريع تنفيذ المشاريع، مبادئ الحوكمة والحفاظ على الشفافية وغيرها؟
1: نعم يعني اكثر من كذا والله. شوف يعني خذوا صلاحيات المنتسع البترول، خذوا صلاحيات يعني واعطوها من داخل المؤسسه، هذا راح يضعف الرقابه. لا بالعكس، يعني ما انا استغرب ان بعض الناس يعني اساء التعديلات بان تكون المؤسسه هي المنفذ وهي المشرع وهي المراقب. لا بالعكس، هو انتقال يعني الى نموذج رقابه اكثر وكفاءه يعني داخل المؤسسة، يعني المؤسسة بخبراتها بكفاءتها بالعنصر البشري اللي موجود فيها برأس المال البشري اللي موجود في داخل المؤسسة هو اللي راح يعني يكون أكثر كفاءة وراح يعتمد على الحوكمة وأيضا والرقابة اللي راح تكون على هذه المشاريع مع المحافظة يعني على الشفافية والمسؤولية اللي راح دائما يعني تعود إلى وزارة النفط، وزارة النفط تكون حاضرة هي المشرفة على جميع المشاريع وجميع القرارات اللي راح تنفذ من قبل مؤسسه البترول الكويتيه. فالرقابه موجوده، يعني اي تعديلات او اي سحب او تخفيض بعض التعديلات واخراج مجلس البترول هذا مو معناته ان تقرير الرقابه، لا، الشفافيه موجوده والمساءله ايضا موجوده وكلنا يعني لنا ثقه ولنا كل احترام وتقدير للعاملين في داخل القطاع النفطي الحيوي.
0: نعم، اليوم ما دلالة حظر استخدام الوكيل المحلي أو وكيل بالعمولة في تعاقدات المؤسسة؟ ودنا يعني تشرح لنا.
1: والله هذا السؤال بصراحة يعني خصمني يعني الجميع حتى بالدواوين في كل مكان يسألوني. يعني التاجر للأسف إنه مو راضي على هذا القرار، يقول راح يسحب مني الربحية، راح يخفض مني، يعني أنا أتحمل أجور، أتحمل عمالة وطنية، أتحمل لوجيستيك. طيب هذه موجودة، اللوجيستيك موجودة، الأجور موجودة، أنت بقى راح تكون داعم لهذه الشركات الكبرى. الشركات الكبرى إذا وقعت مباشرة مع شركات القطاع النفطي تحتاج لوجيستيك، تحتاج دعم، تحتاج تنظيم، تحتاج يعني دعم لوجستي بالنسبة حق المواصلات، النقل، السكن، المواد الخام، كل الأمور تحتاج إلى وكيل محلي. لكن إن الوكيل المحلي يوقع في مشاريع كبرى، والوكيل المحلي يعني رأس ماله لا يتجاوز حتى يمكن 100,000، والمشاريع هذه بالملايين، وندخل في قضايا وما أمور هذه كلها، يعني هذا القرار يعني الحمد لله أنه أتى، لكن أتى جدا جدا متأخر. الوكيل المحلي للأسف موجود فقط في الكويت، وهذه مشكلة القطاع النفط الكويتي، إن لا يتم أي عقد إلا بوجود وكيل محلي. يعني انظر إلى إلى إلى الإخوان في أبو ظبي، في قطر الغاز، في أرامكو، ما تعتمد على شخص وكيل محلي. إحنا يعني نوقع مباشرة مع مع مع مع المصنع، مع صاحب الخبرة، مع صاحب التكنولوجيا. لماذا؟ لأن هذا التوقيع أو هذا التعامل المباشر أول شيء راح يعزز الشفافية والمنافسة العادلة، هذا نمبر 1. نمبر 2 راح يصفر التكاليف الاضافيه. ليش انا ادفع اكل وكيل محلي؟ ليش الوكيل المحلي او وكيل بالعموله يرفع اسعاره وفقط ينظر الى الربحيه، ما ينظر الى هدف وتحديث وزياده العائد المالي للدوله؟ ايضا راح يفتح يعني مجال للشركات الكبرى والمستثمرين الكبار في جميع انحاء العالم اللي كانوا للامانه يعني يعرفون النظر عن الدخول في سوق الكويت، يقول والله هذا انا عندي تجربه سيئه، طول الديفلوبمنت كوست وطول المشروع، وللأسف الوكيل يأخذ مني يعني تكاليف أنا ما أشوف إن فيها ربحية. فأكثر شركات الكبار يطلعون من الكويت ويروحون إلى إلى إلى دول يعني دول ثانية. فهذا يفتح المجال للتنافس، وأيضا يفتح مجال التعامل مباشر مع الشركات العالمية، ومنها نقل المعرفة والتكنولوجيا. أنا لما أوقع مع الشركات الكبرى أشرط عليها تدريب كوادر فنية وطنية، لكن الوكيل المحلي ايش راح يدرب لي؟ يقول طيب انا باخذ نسبتي ل 10% ولا 5% ولا اللي يكون وخلاص عليها، ما همني والله تدريب كوادر، هذه مو شغلتي. لا، يعني جميع الشركات الكبرى اذا وقعت مع شركات ام او شركات وطنيه حكوميه يجب ان يكون هناك بند لتدريب هذه الكوادر، ياخذون ابنائنا الكويتيين وشبابنا وشاباتنا الكويتيات يودونهم عند الهيد كوارترز، الى مصانعهم، الى مراكز تدريبهم، الى جميع المنشآت الحيويه اللي راح يشوفون عمليات التصنيع والتكرير ونقل الخبره ونقل المعرفه والتكنولوجيا. هذا جدا راح يساهم في رفع كفاءه العنصر البشري في في في في القطاع النفطي. نعم. فخطوه جدا حلوه، انا وافق عليها صراحه.
0: نعم. تعتقد دكتور ان يعني التعديلات احنا لازلنا يعني على هالتعديلات، تعتقد انها يعني راح تخلي مؤسسه البترول او ستجعل مؤسسه البترول نقدر نقول أكثر قدرة على المنافسة مع شركات النفط الوطنية الكبرى في المنطقة أو في العالم؟
1: في العالم كله، في العالم أخي العزيز، بلا شك. يعني كل الشركات الكبرى لو تشوف بنودها وقانون إنشائها، التعديلات اللي حدثت يعني تقول إن مؤسسة البترول الآن أصبحت تضاهي وتنافس شركة أرامكو السعودية وشركات أدنوك وشركة قطر الغاز. فهذا أيضا يعني شيء جدا كبير راح يعني يساهم بتعزيز مكانة مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة لها. راح تتمتع مرونة إدارية، راح تتمتع مرونة مالية، راح يكون هناك سرعة باتخاذ القرار، راح يكون هناك يعني أثر ملموس راح نشوفه بالسنوات المقبلة. صدقني يعني قبل المشاريع اللي تأخذ 5 سنوات 7 سنوات على ما تشوفها الآن، يعني مصفات الجبيل اللي أنشئت يعني ما أخذت حتى 2 سنين، سن المصفات الزور خلت 7 سنوات. للبلوقراطية والدورة المستندية احنا فاهمين ان الكويت غير، فاهمين ان الكويت تضع القوانين بطنية اخرى، لكن التعديلات الحالية استاذ العزيز راح تساهم بسرعة اتخاذ القرار، سرعة التنفيذ، مرونة ادارية، مرونة مالية. المؤسسة تستطيع انها ما تأخذ من وزارة المالية فلوس او لتعزيز او لتمويل هذه المشاريع، لا، انا عندي صندوق احتياطي استطيع اني امول مشاريعي من هذا الصندوق الاحتياطي اللي موجود عندي. نعم. انا حل اي صندوق احتياطي في ادنوك او في ارامكو. نعم.
0: وراح تساهم ايضا يعني هذه التعديلات في جذب الاستثمارات وشركات شراكات استراتيجيه مع شركات عالميه في قطاع النفط والطاقه.
1: نعم. مثلا شركه شيل مثلا الان يعني اللي سمعته واللي عارفه ان في مفاوضات جديه مع شركه الكويت، التعديلات هذه اللي احنا شفناها الاسبوع هذا، راح تساهم وتسرع من عمليه الاتفاقيه شل داشه بهدف كبير لتشغيل الحقول.

0: اللي يسمونها الحقول الماتشور او الحقول القديمه اللي تنتج من ايام الاربعينات الله يعطيها الصحه والعافيه، يعني صار لها فوق ال 80 سنه وهي تنتج. فالشل القادمه بقوه راح تساهم بتعزيز وتطوير البنيه التحتيه للقطاع النفطي. فالمستثمر لما يشوف التعديلات هذه يا اخي العزيز راح يقول والله هذه التعديلات راح تخلق بيئه تنظيميه واضحه وشفافه وسريعه ومرنه. أنا كمستثمر أرتاح إذا دشيت السوق الكويتي ووضعت فلوسي ووضعت تكنولوجي ووضعت خبرتي علشان يعني تعزز من ثقة المستثمرين وأيضا الشركاء الدوليين في السوق الكويتي. نحن ما نتكلم عن شركة، نتكلم عن جميع الشركات العالمية. راح ترى أن السوق الكويتي سوق جذاب، راح يدشه بقوة، راح يكون هناك يعني منافسة شريفة بين الشركات الكبرى، وهذا يعزز دورة من سمعة السوق الكويتي وأيضا القطاع النفطي.
1: منح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة التعاقدات راح يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل أسرع في الأسواق العالمية.
0: نعم بكل تأكيد، لأن هذه الفرص الاستثمارية يعني مرتبطة بشغلة يسمونها عامل الوقت، وكلما كان عامل الوقت مهم وقصير والربحية أعلى كلما كان هناك يعني فرصة استثمارية كبرى. أنا بستثمر عندي مثلا والله دولة الكويت بستثمر فيها، متى احصل على ربح، متى احصل على العائد المجزي؟ والله بعد سنتين ثلاث سنوات اوكي، اروح لدولة ثانية اقط فيها نفس المبلغ واحصل على العائد بعد 10 سنوات 15 سنة، طبعا تفرق. وبالتالي عامل الوقت استاذ العزيز هو الذي يكون مهم جدا في اقتناص الفرص الاستثمارية، وهذه الفرص الاستثمارية ما راح تجي إلا إذا كانت هذه التعديلات موجودة، لأنها تساعد على تخفيض الدورة المستندية وأيضا تجعل هناك مرونة وشفافية وبيئة تنظيمية واضحة لهذه الفرص الاستثمارية.
1: إعادة تنظيم دكتور الهيكل الإداري للمؤسسة اليوم إلى رفع كفاءة، تتوقع راح يرفع يعني كفاءة الأداء، تسريع إنجاز المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة؟
0: كلنا ثقة وكلنا يعني احترام وتقدير لي جميع الكوادر الوطنية، وشفناهم صراحة في إدارة القطاع النفطي خلال ضربات الغاشمة اللي احنا شاهدناها في الآونة الأخيرة. دائما رأس المال البشري الكويتي جدا مهم، وإعادة التنظيم للهيكل مال المؤسسة راح يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء، راح يقلل الدورة المستندية، راح يساهم في التعزيز، راح يجي عندك مستثمر راح تشرط على هذا المستثمر بي تبادل المعرفة وتبادل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بينه وبين هذا الشبابنا وشاباتنا الكويتيين في القطاع النفطي. فجدا راح يؤدي هذه التعديلات إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي.
1: يعني هذه التعديلات مو مجرد تحديث تشريعي، هذه يعني لا لا لا تعكس تحول لا لا لا. فلسفة نعم. إدارة القطاع نعم النفطي
0: نعم. أكثر الناس يرونها والله هذا التعديل داخلي، لا يعني تعديل قطاع كبير، يعني انشاء محفظه، انشاء احتياطي كبير، الغاء شو يسمونه الوكيل المحلي، التسريع في اجراء اتخاذ القرار، الاسراع باستخدام واعتماد برنامج الطاقه المتجدده. فبالتالي يعني هذا هو تحول في فلسفه اداره القطاع النفطي وايضا اداره الدوله. اتوقع ان هذا التحولات وهذه التعديلات ما اتوقع ان المؤسسه راح تتبعها هيئات ومؤسسات داخل الدولة تريد التخلص من المجالس العليا والهيئات الرقابية العليا والتأخير في عملية اتخاذ القرار والذهاب إلى مجلس التخطيط أو المجلس الأعلى للبيئة أو المجلس الأعلى للتنظيم أو المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية. لا لا لا لا لا لا، إحنا نستطيع وقادرين على اتخاذ القرار ونستطيع أخذ دور المشرع والمراقب والمنفذ نفس الوقت. يعني كل الشركات عطت استقلالية في اتخاذ القرار، ليش احنا ندخل في هذه الدورات المستنديه وروح تعال علشان يطلع قرار وما نشوف المشروع الا بعد 7 سنين بعد 10 سنين؟ وامثله كثيره من منصات الزور، مش هذه الاجراءات الاشتراكيه وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. يعني التعديلات هذه جدا جدا ان شاء الله نراها في اكثر من قطاع، تكلم عن قطاع الصحه، تكلم عن قطاع التربيه، تكلم عن قطاع البيئه، قطاع الشؤون الاجتماعيه، قطاع مؤسسه الموانئ، قطاع الداخليه، المنشات العسكريه. يجب ان يكون هناك اتخاذ قرار سريع. يعني التغيرات اللي احنا عايشينها في هذا الوقت، كل يوم نسمع اخبار، كل يوم يكون هناك تغيرات، لازم احنا نواكب هذه التغيرات. نرجع والله الى قوانين ما ادري شلون، ولازلنا احنا في الطابع ولازلنا بالاوراق ولازلنا روح واطبع ومصور وروح ابن نموذج. يعني شوف الدول المجاورة، شوف الدول العربية كلها التحول إلى الرقمنة في العمليات،
1: نعم.
0: إلى الحوكمة، إلى تعزيز استخدام
1: أنا
0: التكنولوجيا.
1: أيضا يعني عشان الوقت ودي أيضا يعني أتساءل عن أبرز التحديات أو الصعوبات اللي ممكن تواجه مؤسسة البترول الكويتية في تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع دكتور.
0: نعم صح، هو فكرة هذه التعديلات وفكرة التغيير وفكرة تعزيز الحوكمة وفكرة تعزيز الرقمنة وأيضا تطوير شو يسمونه الأنظمة الداخلية واللوائح الداخلية عندك داخل المؤسسة. هذه ياخذ وقت، هذه يبي لك يعني تدرس كورسات تدريبية، يبي لك يعني أن يكون الكفاءات القادرة على تنفيذ هذه الرؤية الجديدة على مسؤولية وعلى خبرة وعلى فهم وعلى معرفة، فتحتاج يبي لها وقت يعني. لكن احنا يعني ستيب 1 يعني خطوه الالف ميل تبدا بخطوه، او رحله الالف ميل تبدا بخطوه. احنا الان الحمد لله سطيناها، فالان يعني الجهد والمسؤوليه راح تكون كبيره على الشباب والشابات في هذا القطاع انهم ينشؤون وياخذون دور المبادره ودور الاهتمام بتعزيز الحوكمه والرقمنه وتسريع اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسه.
1: نعم دكتور مبارك الهاجري الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد، شاكرين لك دكتور على هذا الحوار واللقاء والشرح الوافي والكافي، وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
0: أبد أتشرف، الله يعطيك الصحة والعافية وسامحوني على الإطالة، وأنا جدا يعني سعيد بهذه التعديلات وإن شاء الله نرى الخير قريبا بإذن الله.

مستمعينا الكرام، من قطع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلامة العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار.

0: جولة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة. الرئيس الأمريكي يشيد بتقدم المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين وفدي واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد بأن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف الأطلسي التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035 وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلاً و11 ألف شخص مصاب. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 2 بعد منتصف الليل و21 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 6 صباحا و51 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 30 درجة للنويصيب وجال الياح والوفرة، و29 درجة جزيرة جارو وأم المرادم 33 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47، جال الياح والوفرة 46، للنويصيب 45، أم المرادم 43، جزيرة جارو 40 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:52 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن.
2: شكواي للي يفتهم شكواي
1: ولامست ألحانه المشاعر
3: اللي حسناه المدى
1: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا سؤال الحلقة نتناقش فيه أنا وزميلي راشد، وأيضا ونشاركه مع مستمعينا، وعندنا فقرات كثيرة منها أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله معنا ويا هلا مرحبا فيكم من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الساعة 11 مساء على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، كل ما هو جديد وكل ما هي أخبار متعلقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات تجدونه إن شاء الله في برنامجكم ليالي الإذاعة. على وعلى ذلك مثل ما قالت زميلتي شاهة، عندنا ضيف في ختام هذا البرنامج مسك الختام بالتأكيد، كل يوم الإعداد مو مقصرين بارك الله فيهم، موضوع جديد، موضوع مختلف، موضوع يهمكم الأمانة بالدرجة الأولى، فنحاول قد ما نقدر نغطي كل جوانب الحياة المجتمعية. حياكم الله وانضموا لنا في هذه الساعة، وبالتأكيد بدايتها راح تكون معاكم متصلين الكرام ومستمعينا، يا هلا مرحبا فيكم.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاه أبو اسكندر وراشد الهلفي.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد المميز للأمانة آلاء الوزان، لكن قبل أقول المعدة الثانية بارك الله فيها ما قصرت، قالت لي أبو تركي وين الناس الحين آيباد وتكنولوجيا، أنت الحين تبي ورق وقلم؟ قلتي والله أنا عتيج، قال أنتوا كذي يا شياب. مشكورة يا حنان، هذه تحيات حنان بهبهاني.
0: ويمسى عليكم بالخير فواز الاسريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية صاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
0: ويتحييكم من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: والحريص عليكم دائما وأبدا مستمعين الكرام، ودائما بتوجيهاته، والناس نبيهم ما يروحون، نبيهم معانا أول بأول. هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يا هلا مرحبا فيكم في برنامجكم ليالي الإذاعة. بالبداية نقول ألف ألف ألف مبروك لخريجين الثانوية العامة القسم العلمي والأدبي، ألف ألف مبروك. يا الله مبارك والحمد لله، صبرتوا ونلتوا، اجتهدتوا وتعبتوا، واليوم حقكم تفرحون والناس تفرح معاكم وإحنا نفرح معاكم. هذه يعني هذه الفرحة وهذه التحيات وهذه التبريكات نزفها لكم ليالي الإذاعة وفريق برنامج ليالي الإذاعة، يقول لكم ألف مبروك. اليوم الفرحة فرحتكم، اليوم عليكم بألف عافية، اليوم كل طلباتكم مجابة،
1: راح ندلعكم.
0: إيه بالتأكيد. وأيضا لولياء الأمور الله يعطيكم ألف عافية، صبرتوا وصرتوا على أعصابكم وحاولتوا قد ما تقدرون تهيئون الأجواء لأبنائكم وبناتكم، واليوم كانت هذه هي النتيجة.
1: صح.
0: اليوم هذه النتائج، اليوم فرحتهم، عسى الله يديم عليهم هذه الفرحة والسعادة ويوفقهم إن شاء الله. الطريق الحين يبتدي.
1: أكيد أكيد راشد، على فكرة يعني فعلا نبارك لهم ألف ألف مبروك، ومن هالأعلى إن شاء الله توصلون أعلى المراكز. على فكرة الأهل فرحانين أكثر ومرتاحين أكثر، تصدق؟ لأنه هم كانوا تعبانين أكثر، يعني التعب النفسي اللي كانوا عايشينه وشلون يهيئون لهم الجو، إذا كان عندهم إخوان صغار أو أخوات صغار فشلون مثلا يطلعونهم، شلون يوخرونهم عشان يهيئون حق الطلبة والطالبات جو طبعا هادي للدراسة. نقول لهم يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا، وللأمانة هذه النتيجة، واللي ما حالف الحظ نقول إن شاء الله شدوا حيلكم للمرة الجاية.
0: بالتأكيد اللي ما حالف الحظ نقول شد حيلك، الحياة ما انتهت، الحياة ما توقف، أديت اللي عليك، سويت اللي عليك، ما توفقت بهذا الاختبار وذاك الاختبار، عندك دور ثاني، شد حيلك، فرصة تكون أكبر وأوسع. واللي لا سمح الله يعني ما توفق نهائيا في هذه السنة، يعني نقول بالعكس الطريق قدامك والحياة قدامك ولك التوفيق إن شاء الله، وبالعكس هذا درس أنت تعلمت منه وعندك أخطاء راح تتجاوزها بالتأكيد في السنة القادمة، لكن خلينا نعيش هذه الفرحة، خلينا نعيش هذه اللحظة. نقول لكم ألف ألف مبروك، وروحوا التخصصات اللي تبونها، ولا حد يقول والله نسبتي ما داخلك التخصص، داخل الجامعة بعدين راح نلتقي معاكم ونتكلم في حلقة من الحلقات إذا أنت تعدل المعدل وحاب إنك أنت تنتقل والإعداد يسمعكم، ويوم من الأيام إن شاء الله يكون معانا التسجيل والقبول من جامعة الكويت وأيضا المعاهد التطبيقية، ونتكلم عن كل الأمور اللي تهمكم أول أول. لذلك اليوم عيشوا فرحتكم، ألف ألف ألف مبروك.

0: طبعا اليوم سؤال حلقتنا يقول شنو الشيء اللي تتمنون انه يرجع مثل الاول، ايام الطفولة او الزيارات العائلية، الالعاب او حتى بساطة الحياة. شاركونا على ارقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251 وناطرين مشاركاتكم. يعني راشد، انا بالنسبة لي يعني في امور كثيرة ساعات حلو، يعني يقول بالتالي اللي ما له اول ما له تالي، يعني حلو ان الشغلات القديمة ترجع. في بعض الأحيان الألعاب حلوة ما تكون إلكترونية، الألعاب القديمة اللي ما فيها كهرباء يعني حتى مريحة، وبنفس الوقت تحس إنه يعني مثلا ما تعب الشخص كثر مثلا الألعاب الإلكترونية، ولا إيش رأيك؟
1: يعني وجهة نظر، وأيضا في بعض الأخوة والأخوات والزملاء والزميلات، يعني نظام الجروبات اللي موجود، احنا نرسل يعني كذلك موضوعنا والحلقة، وفي بعض الناس ما تحب تتصل يحب يعلق على هذا الموضوع. فأحد التعليقات يعني عجبني، قال أنا أحب زيارات ترجع زيارات القديمة. كنا قبل يعني الزوارة ما في تحضير مسبق لها، كنا نروح البيت مباشرة ونقعد
0: فجأة يطقون الباب
1: تفضل حياك، والجود من الماجود، ويقعدون ويسولفون ويستانسون مع بعض. ما في تجهيز اليوم عشان تعمل زيارة،
0: ما في كلافة قصدك،
1: ما في كلافة ولا في تبليغ قبلها ولا في حساسية من الموضوع. اليوم إذا عندك عزيمة أو عندها تبي تستقبل أحد من أهلها أقاربها، لازم قبلها تبلغهم وتجهز والطلبات

0: ويعني حوسة الله يعينهم. لذلك هذا اللي تكلم عنه البساطة. هذا أحد الأشخاص قال أنا أحب أحب الصراحة ترجع بساطة الزيارات العائلية. وأنت قلتي أحب
1: الألعاب.
0: الألعاب
1: يعني الألعاب أكيد أحب الألعاب.
0: الألعاب القديمة.
1: يعني الألعاب القديمة يعني اللي بيوم البحار القليلبة الصندوق عرفته الشغلات هذه الحلوة الدوارف الزحلاقية الديروفة يعني هذه الألعاب الجميلة أنا بالنسبة لي وايد جميلة لما أشوفها مثل خط المشات تلاقيهم طبعا كل منطقة تقريبا في دولتنا الحبيبة الكويت حاطين خط مشات وحاطين الألعاب هذه حق الأطفال. هذه الألعاب أنا تشدني صراحة لليوم هذا أنا الألعاب هذه تشدني أحس أنها منها رياضة ومنها حركة. يعني أنت لما تلاحظ الألعاب الكهربائية الألعاب الكهربائية ما تحرك الطفل بس الطفل مجرد قاعد هي تتحرك لكن هذه الألعاب الديرفة اللي قاعد يدزك
0: ألعاب حركية
1: ألعاب يعني. حركة اللي يدزك قاعد يتحرك وأنت بنفس الوقت قاعد تتحرك يعني الريل التحرك الإيد التحرك فيعني تحرك الدورة الدموية.
0: أتذكر يعني واللي من جيلنا يتذكر هذا الموضوع لكن أيضا أذكركم بأرقام هواتفنا 224-1-350 و224-1-251. كنت أتذكر ويمكن اللي من جيلي للحين يعني بذهنه هذا الأمر والكنترول اللي سمعنا واللي يتذكر يرفع إيده أيام يوم البحار كنا أجلكم الله الحمار والعربانة فربع دينار يأخذ ملفتين ويروح يرجع عشان يبدل ويأخذ غيرهم فيقول نبي زيادة بعد ويقول له مول لا يقول هذه زيادة يقولوا له كذاب يعني بأكثر هذه زيادة كذاب
1: صح كم اللي يذكرها مشعل القحطاني
0: مشعل وابو حمد يضحك بعد مخرجنا مشعل الحميرة يمكن سريع ما يتذكر سريع مع الاتصالات ناطر اتصالاتكم يسمعكم
1: لا مشعل من صدقك ما يتذكر
0: والله
1: ما ما عاش هاللحظات مشعل بس انا قاعد اضحك
0: فحياكم الله على ارقام هواتفنا 2-4-1-3-250 و2-4-1-3-251 مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي شنو تتمنى يرجع مثل الأول. هل تتمنى أيام الطفولة؟ تتمنى الزيارات العائلية؟ تتمنى الألعاب؟ تتمنى حتى بساطة الحياة بشكل عام شاهة؟
1: خلينا نتكلم عن البساطة شوي راشد. يعني بساطة الحياة في السابق كانت هم حلوة ودنا أنها ترجع. يعني البساطة في كل شيء، البساطة في اللبس، البساطة في الطلعات، البساطة في السفر، البساطة يعني حتى بالزيارات العائلية لو تلاحظ البساطة باليمعة. يعني أنا أذكر وإحنا صغار لما نتيمع مثلا صديقاتنا ولا الجيران الصراحة يعني أكثر شيء كنا نتزاور مع الجيران يا بيتهم ولا بيتنا شغلات بدون كلافة من الجمعية. يعني تلاقي البطاط تلاقي الكاكاو بس كذي حاطينه نقعد فيعني فعلا بساطة بساطة. يعني هذه الحياة البسيطة حلوة أنها ترجع وتحس القلوب صافية ماكو حد يطالع الثاني هذا عنده وهذه عندها وأنا ما عندي. ما كان فيه كذي نهائي
0: ما فيها الماديات هذه مش موجودة
1: لأن الحياة بسيطة كانت
0: بالضبط. حتى طلعت البحر يعني كانوا يطلعون يتواعدون العوائل والأسر ويلا بنطلع اليوم الفلاني البحر. كانت الإجازة خميس وجمعة فكانوا يطلعون الأربعاء مثلا وكل واحد اللي موش اللي معه النقطس الخاص فيهم ذاك الوقت ما شنو كانوا يوم ياخذونه ويطلعون البحر هالطلعة الطويلة هذه أهما وعيالهم وبناتهم والعوائل كلها مسطرة على هالبحر وعلى هاليال وناس مستأنسة وفرحانة وأكلهم منهم وفيهم. يعني أتذكر واحد كان يقول قال يقول أنا أحب أطلع معاكم البحر مع عن أمي يعني يقول خالتي أحب أطلع معه ما أحب أطلع مع غيرك. ليش؟ قالت تسوي ذاك السمك أستانس بس بطلع أطلع مو عشان البحر أبي عشان السمك هذا. فكانت الحياة بسيطة والحياة جميلة ولكل زمان يعني بالتأكيد لا ذكريات
1: ترى حتى البر طلعت البر كانت بسيطة جدا البر. هم المعدس والموهش
0: ايه فترة الشتاء عادي لا يتنافسون الطباخ فلان ولا فلان
1: والخيام الخيام كانت بسيطة ما في الحين مثل خيمة حق كذي خيمة واحدة في كلنا موجودين فيها
0: ويستانسون. واللي يتذكر معي الحين اللعبات تالي الليل لما يلعبون اللي يلعب عظيم ساري واللي يلعب محابس واللي يخشون شيء الفروة ويحطون مثل خاتم ويلا انت قول من عندها الخاتم ولا عظيم ساري هذه تخوف هذا عظيم بالليل ويقطون عظم يلا اركض ورا روح دور عظم ايه ولا لعبات العنبر وغيره. يعني ذكريات جدا جميلة احنا بالتأكيد ناس تذكرها معانا كثير وايضا الجيل الحالي اللي قاعد يسمعنا يقول شو اللي قاعد تحكون عنه هذه كانت ألعابنا وكانت حياتنا البسيطة في السابق اللي نستمتع فيها.
2: ليالي الإذاعة مواضيع مختلفة منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة نقدم فيها

0: راشد اليوم ما حد دق علينا لاهين ها
1: فرحتهم
0: فرحه اليهال
1: واحنا فرحانين
0: والنتائج معهم. اكيد اكيد طبعا مستانسين ونتمنى لهم التوفيق
1: والله
0: يديم عليهم الافراح ان شاء الله يا رب. طبعا نبدي معاكم مستمعينا في اولى فقرات برنامج ليالي الاذاعه فقره اخبار الديره. واول خبر عندنا عن وزاره الداخليه تتيح تحميل رخصه المركبه الكترونيا عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل تتيح للمستخدمين تحميل نسخة إلكترونية من رخصة المركبة والاحتفاظ بها على الهاتف بما يسهل الوصول إليها عند الحاجة وذلك في إطار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين وكذلك المقيمين.

0: يعني هذا الخبر راشد تبارك الرحمن فعلا تطبيق سهل الاسم على مسمى، يعني سهل على الكل، يعني جميع فئات المجتمع المعاملات، سهل عليهم العنوة انهم ما يروحون ولا يصفون ويقفون بالطابور. فهذا حلو بتطبيق سهل للأمانة، كل يوم قاعدين نكتشف، يعطيهم العافية، جهودك يشكرون عليها، كل يوم قاعدين نكتشف خدمة جديدة قاعدين يضيفونها على هذا التطبيق.
1: يعني لاحظي أخبارنا يوميا عندنا أخبار الديرة، يعني ما يطوف يوم إلا في خبر عن سهل، فعساهم على القوة. عندنا الخبر الثاني،

0: خبرنا الثاني عن وزارة التعليم العالي تدشن الدعم الفني لتسجيل البعثات الخارجية ضمن حملة وجهني.
1: الظاهر أنا مستعجل على الأخبار فخذيت الخبر قبل الفاصل. بقول لكم الأخبار، أنا أخبار حلوة الصراحة. قواهم الله، يعني دشنت وزارة التعليم العالي خدمات الدعم الفني للتسجيل في خطة البعثات الخارجية ضمن حملة وجهني، واللي تستمر حتى 7 يوليو، بهدف مساعدة خريجي الثانوية العامة على استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني.
0: وأيضا تتضمن الخدمات تقديم الدعم الفني وحل المشكلات التقنية والمساعدة في رفع المستندات واستكمال الأوراق المطلوبة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسهيل إجراءات التسجيل على الطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي.

0: وصلنا معكم مستمعي الكرام إلى خبرنا الثالث عن ذوي الإعاقة، توزيع 1251 جهاز تعويضي منذ بداية العام.
1: أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استمرار توزيع الأجهزة التعويضية للمستحقين من حاملي شهادات الإعاقة السارية، حيث يبلغ عدد الأجهزة الموزعة منذ بداية العام الحالي 1251 جهاز،
0: وشملت الأجهزة 779 كرسي متحرك و472 سماعة طبية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز جودة حياتهم ودعم استقلاليتهم بما يسهم في دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة الداخلية تطلق خدمة تسجيل بيانات إثبات ملكية الدرون عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل، تتيح للمستخدمين تسجيل بيانات إثبات ملكية الطائرات المسيرة الدرون مع إمكانية الاستعلام عن البيانات المسجلة وتحديثها أو إلغائها بسهولة.
0: وأكدت الوزارة أن تسجيل بيانات إثبات الملكية لا يعد

0: طبعا نحب نذكركم مستمعينا على موضوع حلقتنا لليوم، شنو الشيء اللي تتمنون يرجع مثل الأول، سواء أيام الطفولة، الزيارات العائلية، الألعاب، أو حتى بساطة الحياة، على أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251، وناطرين مشاركاتكم. يعني راشد، يعني في وايد ناس عندهم أمور كثيرة يحبون يرجعونها، يعني ودهم ترجع مثل الأول، مو شرط طبعا اللي احنا ذاكرينه، أيام الطفولة أو الزيارات العائلية أو الألعاب أو حتى بساطة الحياة.
1: بالتأكيد يعني هذه البساطة الناس تشتاق لها، متغيرات الحياة، الحنين إلى الماضي. معنا اتصال؟
0: معنا اتصال مع أبو خلف، حياك الله. ألو
1: أبو خلف، مساك الله بالخير.
0: الظاهر انقطع الاتصال.
1: اتصل علينا مرة ثانية أبو خلف، احنا منتظرينك إن شاء الله، وناخذ الاتصال معك ومع أيضا مستمعينا اللي قاعد يستمعون لنا في ليالي الإذاعة. الحياة البسيطة اليوم الناس حابة ترجع لها، نتيجة مثل ما ذكرت قبل شوي شاها ضغوطات الحياة كثيرة، تسارع الحياة بشكل كبير، فحنين الماضي وحنين الذكريات، كل إنسان يحن إلى الماضي. يمكن اليوم أيضا الجيل الحالي اللي موجود بالمستقبل القريب قد يحن إلى الماضي، عنده ماضي خاص فيه وعنده ذكريات خاصة فيه، حاب ممكن تتغير المستقبل شيء آخر. فالله العالم شنو راح تكون ذكرياتهم، لكن احنا هذه الذكريات مشكورين بعض الجهات اليوم التنظيمية، سواء في وزارة الدولة الحريصة على التراث وعلى الإرث الشعبي وغيره، في بعض الفرق خصوصا اعتقد امس كنا نتكلم عن اكسبو، بارك الله فيهم، جهودهم واضحة وغيرهم الكثير. صح. واضح في هذا الأمر اللي عندنا، والمتاحف اللي تذكرنا أيضا متاحفنا الوطنية بأشيائنا وذكرياتنا وألعابنا وتراثنا. صح. وأيضا بيت السدوة أعتقد، فالحمد لله الدولة تحرص على أن نحافظ على إرثنا ونحافظ على تراثنا، وأن هذا إحنا قبل وهذه هي حياتنا قبل، ما تتغير إلا للأفضل والأحسن، إذا في شيء جديد نستخدمه لتسهيل الحياة، لكن ما ننسى ماضينا.
0: أكيد ما ننسى ماضينا، وراشد حلو إن إحنا نعلم بعد عيالنا على ماضينا على تراثنا، هذه ترى نوع من أنواع الثقافة. أنا ساعات لما أشوف مثلا الأطفال أو أشوف المراهقين أقول يعني حسافة ما عاشوا أيام أول، ما عاشوا بساطة الحياة في السابق، يعني لكن حلو إن الواحد يعلمهم ويعلمهم ويخليهم يتعرفون على هذا الإرث يعني الغالي غالي الثمن. أنا بالنسبة لي إحنا بنطلع فاصل قصير وبعدها رح نرجع.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.
2: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا محترفة ومبدعة ومتميزة، والتخصص هذا يعني أنا للأمانة أول مرة أسمع فيه، يمكن سامعة بس ما كنت أدري أنه موجود بالكويت، لكن ضيفتنا دارسة بأمريكا هذا التخصص. طبعا تخصصها في التنظيم الاحترافي، لكن راح نتعرف أكثر على التنظيم الاحترافي مع ضيفتنا اللي نورتنا بالاستديو الأستاذة فاطمة القلاف. مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور شاها، مشكورين على هاللقاء.
4: حياك الله أستاذة فاطمة، يا مرحبا فيك والساعة المباركة. واليوم راح نتكلم مثل ما قالت شاها هذا التنظيم الاحترافي اللي راح نسلط عليه الضوء ونتعرف على أهميته وشنو هو التنظيم الاحترافي هذا المصطلح، وراح نبسطه حق الناس بطبيعتنا وحياتنا اليومية. يا جماعة انتوا كل يوم قاعد تمارسونه، لكن تمارسونه اليوم ضيفتنا راح تقول لكم قاعد تسوونه ترى غلط، ترى الصح بهالشكل والطريقة هذه. لكن بالبداية نبتدي معاك، تحبين ترجعين حق الحياة البسيطة سؤال حلقتنا، ولا تحبين تردين ألعاب قبل، ولا تحبين تردين شنو عندنا بعد الألعاب؟
2: الألعاب بساطة في الحياة وزيارات العائلية،
4: وزيارات العائلية
2: أو حتى شيء يعني أنت حابة ودك إنه يرجع نفس
3: أول. يعني صار لي الحين الفترة هذه اللي طافت يعني كأن سؤالكم يع الجرح، قاعدة أتذكر ذكرياتنا ببيت يدي. فيعني سبحان الله الناس شلون راحوا ويو سكنة، والحين ناس يدد بالبيت، يعني قاعد أشوف شلون الحياة قاعد يعني ناس تروح وناس ترد، يعني هذه سنة الحياة. فشي شوي عور قلبي، فكنت قاعد ذكر ذكرياتنا، فقاعد يصير فيني إن حتى عيالنا يمكن بعدين لما يكبرون راح يقولون أي بيت يدنا بعدين عيالهم وعيال عيالهم.
4: هذا بيت اليد دائما اللي يكون فيه حوش كذي،
3: وإحنا كان بعد بيت عربي.
2: بيت العربي عجيب.
3: فكانت شطانتنا كلها بالحوش وكذي.
2: صح، الحين أغلب البيوت تلاقين فيها شوي ما تشوفين ارتداد الحوش كبير، يمكن يحطوا لك حوش صغير.
3: صح،
2: بس البيوت في السابق كان شيء أساسي الحوش، والصراحة أنا من وجهة نظري أحب الحوش.
3: أنا الحوش وايد أحب الحوش. يعني بيت أبوي الحمد لله أشوى لحد الحين فيه حوش، بس يعني البيوت على قولتك الحين اختلفت.
4: لكن خلينا نقول الصج السالفة فاطمة، كان في تنظيم احترافي بذاك الوقت؟
3: والله هو في بس على قدهم.
4: شلون كان التنظيم الاحترافي قبل والتنظيم الاحترافي الحين؟
3: هو شوف، احنا هي كلمة احترافي شوية يعني اضافوها على اساس ان المهنة هذه ان الواحد يمارسها بطريقة محترفة، لان فيها دراسة، صارت فيها دراسات. هي هذه المهنة بروفيشنال اورجنايزر، طلعت بالثمانينات تقريبا بامريكا. ليش؟ عشان سرعة الحياة، الناس صاروا يستهلكون، يعني صاروا مستهلكين وايد، قاموا يجمعون أغراض، ما عندهم وقت كله بالدوامات، فقاموا يستعينون بالبروفيشنال أورجنايزر عشان يسهل عليهم حياتهم، إنه يدش هو ينظم المكان

0: هذا ها يتصورون كذي يشوفون في بعض البرامج يقول إيه هذا مو فاضي يبغى عنده أعماله ولا أبطال أبطال بوليود أو هوليود وغيره فيحتاج أحد ينظم الأمور هذه كلها. أنا قاعد أتكلم بهالطريقة هذه الناس اللي فاهمينها هذا هو اللي قاعد نحكي عنه ولا شيء آخر شيء
1: والله بسيط. شوف هو كبروفيشنال أورجنايزر بلشوا أول شيء في المكاتب عشان يزيدون الإنتاجية وعشان ما يصير المكاتب فوضى وكذي، لكن تغلت شوي شوي للبيوت. وطبعا مو هذه كلش يعني مو محصورة حق المشاهير أو الممثلين أو غيرهم، هي هذه حق الناس عامة. وطبعا الواحد يعني إحنا كبروفيشنال أورجنايزر دايين أنا بنروح البيت مثلا عندك نشوف شنو الشيء اللي انت محتاجه، يمكن في قسم بالبيت عندك ما يحتاج، في قسم يحتاج، خصوصا احنا عندنا مثلا المطابخ او غرفة الملابس، يعني هذه مثل الاماكن او حتى المخازن، خلينا نقول مخازن تلاقي فيها اي شيء يبونه يمكن نحتاجه قطوه في المخزن.
2: زين وفي السابق شنو كان فيه؟ كان فيه دار التشيل.
1: بالضبط، ودار التشيل لحد الحين في بيوت فيها دار التشيل.
2: صح، ايه؟ فكانوا يحطونها بهالاماكن، لكن في الوقت الحالي تلاقي لا نسوي مخزن، ما يقولون دار التشيل مخزن.
1: اي بالضبط، هي هو المخزن حتى يعني كان يعني المفهوم اللي دارج عند الناس ان اي شيء احنا ما نبي نقطه في المخزن.
2: صح،
1: لكن هو المخزن ان احنا نخزن الاقراض عشان نستخدمها في المستقبل القريب.
2: يعني مثلا انا مثلا طبعا. يعني مثلا مواعين رمضان،
1: ايوه بالضبط،
2: نشيلهم نخشهم بالمخزن حق رمضان الجاي. أيوة، نطلعهم.
1: هذا هو المستقبل القريب، يعني انت خاشه اغراضك مات رمضان عشان تستخدمينهم عن قريب.
0: الله يعين هالرجال والله العظيم اللي ما يشوفون هالمواعين ولا يشوفون هالبيالات هذه اللي منخشه داخل الكبد ما تطلع له بالمناسبات، يشتريها من دم قلبه يبي يشرب فيهم شاي يبي يتغدى. لا يبغى ذيلا بس حق المناسبة، ما تقول هذين منين تتذكر إيه شارين بس.
2: لا مو بس حق، مو
0: بس المناسبات،
2: مو بس المناسبات، المناسبات حق الحريم بعد. أنت الدواوين ما عندكم كذي.
0: زي كذي. فهذا ياخذنا أستاذ فاطمة إلى إذا نبي نضرب مثال أو شيء تعاملتي معه قريب حتى نقرب الصورة إلى المستمع كذي. يقول يعني معقول أنا مرتب ملابسي بالدواليب الموجودة عندي، أبنائي مرتبين ملابسهم، هذا اللي قاعد نتكلم عنه، أنا مرتب المطبخ عندي، أعرف هذا هذا هذا هذا هذا المكان خاص حق الأطباق، هذا المكان خاص حق الفناجيل، هذا المكان خاص حق مثلا الأطباق معينة للمناسبات.
1: أي،
0: هذا المكان خاص حق الجدور الطباخ.
1: أي،
0: هذا اللي قاعد نحكي عنه. أي، أنفي وإذا تضربينا يعني حادثة قريبة صارت وحضرتك يعني تدخلتي بالموضوع.
1: هو يعني مو بالضرورة كل الناس يحتاجون أن مساعدة خارجية من البروفيشنال أورجنايزر، في ناس عندهم المقدرة أو عندهم الوقت، تلاقيهم هم بطبيعتهم منظمين فحاطين لهم أوقات معينة عشان يسوون جرد دوري، يشوفون شنو اللي يحتاجونه شنو ما يحتاجونه. في ناس تقطط حتى يعني بعد فترة مثلا ما يحتاجون شيء مثلا يقطونه أو يقسمونه.
0: صار قديمة.
1: إيه، ففي ناس لا عندهم العكس، الموضوع العكس، إن كل شيء يجمعونه كل شيء يحتاجونه يصير في عندهم علاقة عاطفية مع أغراضهم فيصير في صعوبة. فهني احنا دورنا كبروفيشنال اورجنايزر ندش على العميل ونحاول نساعده في اتخاذ قرارات ان هذا يحتاجه او ما يحتاجه، فهذا كله ياخذ وقت.
0: اغلب المشاكل اللي واجهتيها خصوصا على الميديا والناس اللي تتواصل معك وحضرتك تطلعين عليهم دائما بنصائح وارشادات، يعني اللي لمستي الناس ما عندها ربط في شنو بالضبط او يحتاجون توضيح في شنو بالضبط؟
1: والله شوف يعني انا دائما اقول اذا في احد يحتاج مساعده لا يستحي، احنا هذا شوي عندنا هني بالكويت ان الناس تستحي ان تطلب المساعده من برا، كله خايفين ان احنا نشوف فوضتهم او تكدس الاغراض عندهم وبعدين نحكم عليهم ان هم ناس منظاف او ان مرتبين وكذي، وهذا كلش احنا يعني كمحترفين احنا ما كلش ما عندنا هذا الشيء، يعني ما نحكم على الناس.
2: بالعكس استاذه فاطمه، يعني انا قاعده اشوف وايد قاعدين يعني خصوصا اللي قاعدين ينزلون بيوت جديده تلاقينهم قاعدين يدورون شركات مختصه في الترتيب والتنظيم. إيه؟ انا قاعده اجيب عدل، نبي ترتيب احترافي، نبي تنظيم احترافي، لان مثل ما ذكرتي في ناس فعلا عندهم علاقة عاطفية مع أغراضهم ما يحبون يقلون ولا شيء ولا يسوون جرد.
1: شاهة عندنا بالكويت في شركات عندها خدمات ترتيب، لكن مو إحنا مو هذه الخدمة اللي إحنا نحتاجها، لأن إذا ترتيبك بعد فترة يعتفس مو هذا هو فايدة. الترتيب الاحترافي. فكونهم إن يبون عمالة ترتب هذا إيزي الموضوع حقهم، فما رح يصير فيه مستحق،
2: بس رح يظل
1: بس أنا يعني منهم وفيهم كويتية، ففي ناس ترددون في كويتيه بدش عندنا البيئه. ايوه بالضبط، فيصير في الموضوع شويه مثل فشله، لا خاف تشوف عفستنا وكذي، بس لا في ناس متفاهمين وخلاص يعني واصلين مرحله انه يحتاجون هالمساعده فادش عندهم ونرتب يعني الموضوع.

0: من الكويتيه اللي منا وفينا يعني هي من طبيعتنا من عاداتنا من تقاليدنا من احتياجاتنا عارف احتياجاتنا.
1: وطبعا شغلي انا يعني في برايفسي يعني انا ما راح اطلع انشر غسيل العميل يعني
0: وفي طيب ارجع لموضوع المثال استاذه فاطمه الترتيب والتنظيم في فرق بينهم واحد اثنين طلبناك في مكان تعال شوفي هالبيت يعني هل حصل معك هذه الحادثه
1: إيه
0: حصل معك امر ايش اللي احنا ما نقول سريه عملاء
1: إيه
0: لكن
1: نبي عام.
0: نوصل إيه. الصوره للمستمع الكريم ايش اللي قاعد نتكلم عنه تحديدا.
1: اوكي احنا بالتنظيم او الترتيب طبعا انا العملاء هم يطلبون المساعده انا اروح لهم البيت فاشوف شنو الشيء اللي موجود عندهم او شنو المشكله اللي هم طايحين فيها او شنو الشيء اللي مضايقهم على اساسه اشتغل. في شغلات اقدر اقول حق العميل سوي 1 2 3 وهو يطبقها وطبعا التطبيق ما يصير ان كل شيء احنا بنسويه بيوم واحد لازم نجزئ عندنا يعني مثلا خلينا نقول شغله تاخذ خلال شهر كل يوم لو اسوي لي شيء بسيط نهايه الشهر يكون خلاص. وفي شغلات لا تحتاج تدخل مني مثلا خصوصا اذا مثل ما قلت تو قبل شوي ان في علاقه احس ان العميل مثلا متعلق باغراضه خصوصا مثلا الملابس او في مثلا وحده متعلقه بمواعينها بالمطبخ
2: الكبار يعني دائما يتعلقون
1: بالضبط والكبار تلاقين بالمخزن مخزنين لك اشياء يعني داتا. الله اعلم فيعني هني انا اقدر اتدخل واحاول اعالج الموضوع يعني هو مو معالجه نفسيه كثر مع ان هي ترى هذه وايد لها علاقه بالجانب النفسي بس انه عشان شوي شوي العميل اللي يشتغل معي انه ياخذ راحته ويحس انه ما قاعد يقط الاغراض يعني
0: صار
1: معك هالشيء
0: يعني ضايقه وقلت لا واقنعتيهم
1: اي انا في مثال. مره واحده من العميلات عندي يعني تشنجت لان يعني كانت تحسب ان انا راح ابطل كل شيء واقطه قلت لها انا ما راح اقط شيء انا طريقتي شلون مثلا اطلع مثلا اللي بالخزانه واحطهم الشيء اللي اشوفه مناسب احطه على جنب والشيء اللي مو مناسب الجنب الثاني وبعدين راح اوريك اياهم اقول لك تعالي شوفي هذه الاغراض في شيء تحتاجينه منه اذا قالت اي والله يمكن تختار بعض الاشياء نردها اذا لا والله بس هو مجرد انه والله انا احبه او ان انا لي ذكرى مع هالشغله نحاول نخليها يعني مثلا تكون موجوده قدامها خلال مثلا في قاعده عندنا احنا نقول خلال 3 أشهر مثلا خلينا نضرب مثل على الملابس اذا قطعه الملابس ما قاعد تلبسها لا سايزها ولا يعني يعني مثلا
0: تغير الموديل
1: مثلا تغير الموديل وكذي فاقولها نحطهم الاغراض هذه بصندوق او الملابس بصندوق خلال 3 أشهر اذا ما طلعوا من الصندوق معناته انت ما تحتاجينهم. ففعلا في بعض الحالات ان تلاقي خلاص بعد فترة الصندوق كله يطلع برا خلاص يروح حق تبرعات أو مثلا
0: زين يعني تفاعلوا معاكم وفي استجابة بهذا
1: إلا إذا في قطعة قطعتين طلعوا ونلبسوا خلاص معناته هذه تقدرين تلبسينها ترد الخزانة الملابس
2: عدل. لكن أنا ودي أتكلم عن الفئة اللي مثلا عندهم عاطفة مع أغراضهم واللي ما يحبون يقطون أغراضهم ولا يحبون يسوون جرد شلون تتعاملين معاه؟
1: والله شوفي أكون صريحة معاك مرات يكون في صعوبة يعني أنا ما أقدر يعني ألزمهم إلا إذا مثلا في تعاون بسيط يكون بيني وبين العميل اللي قاعد أتعامل معاه إنه يحط مثلا نحط له بوكس فيه نحط بعض الذكريات يعني ما يصير أنا أخلي بيتي يعتبر مخزن ذكريات فلازم يختار من هالذكريات بعض الأشياء ونحطهم في بوكس حقه عشان يكونوا بمكان واحد حتى ما يكونوا منثرين على كل البيت
2: عدل. لكن ممكن أن أنا مثلا بما أني أنا متمسكة بأغراضي وعندي يعني علاقة عاطفية بيني وبين أغراضي ممكن أن أنا ما أقطهم بس يعني أشوف لهم مكان أشوف لهم صرفة
1: إيه بالضبط أحطهم مثل ما قلت لك بصندوق
2: إيه؟
1: مثلا يكون حجمه مناسب لمساحة في البيت عشان ينحط بمكان معين عشان متى ما حبيتي تذكرين وطبعا هذا شيء طبيعي يعني إحنا بشر بالنهاية عندنا ذكريات وأشياء نحبها فتبطلين الصندوق وتطالعين أغراضك وتشوفين ذكرياتك يعني بهالطريقة.
0: أستاذة فاطمة يعني اليوم خلينا نتكلم على موضوع ما شاء الله اليوم ناس كثيرة يعني نزلت في بيوتها الجديدة ونقول لهم ألف مبروك إن شاء الله منزل مبارك واللي قاعد ينتظر قاعد يبني بيته وغيره فكانوا في السابق في في في شقة انصح التعبير وكل شيء قدامهم أطفالهم قدامهم الغرف يعني الآن ما شاء الله مساحة 400 متر
1: صح.
0: وهذا دور كل واحد له غرفة وهذا دور غير حق صالة الاستقبال وهذا ذاك صوب وهذا صوب يعني اليوم عملية الأطفال وترتيبهم لغرفهم والأمور هذه كلها شلون أبتدي وأنظم الحياة الجديدة.

0: اللي أنا مقبل عليها في هذا المنزل الجديد.
1: أي.
0: يعني أعتقد يختلف في التعامل لما كان في شقة
1: طبعاً.
0: ويشوفون بعض وقريبين عند بعض والآن في منزل يعني ما شاء الله كل واحد له غرفته الخاصة فيه.
1: أول شيء بالنسبة حق الانتقال يعني دائماً أقول إذا في واحد بينتقل من بيت لبيت لا تنقلون كل شيء وياكم. أول شيء قبل لا تنتقلون سووا جرد على أغراضكم وبعدين نقلوا الأشياء اللي أنتم فعلاً محتاجينها. شغلة ثانية عندنا احنا الدم صارت في مساحات كبيرة ممكن ان تزيد الاغراض على بنا انا عندي مساحة يلا خل اشتري اغراض بعد زيادة واحط فلا خلونا نلتزم ان لا احنا نشتري بس اللي احنا نحتاجه. ثالث شغلة عندنا الاطفال ممكن ياخذون مساحة اكبر باللعب فيعني انا مروا علي يعني بيوت وايد ان يلعبون على كبر البيت فبعدين الأم مثلاً تتذمر أنا مو قادر أسيطر عليهم أو أن أنا كل شيء فوق راسي فهو عشان لا يصير حمل على الأم بس أو يعني حتى العاملة بعض المرات تصير مسكينة أنه يعني كل شيء فوق راسها فدايماً أقول حلو أن الواحد يفوض أو أن مثلاً نعطي بعض المهام حق عيالنا نخليهم يتعودون شوي شوي. طبعاً إحنا هني مشكلتنا إن نبي كل شيء يصير بيوم وليلة يعني الطفل مو متعود صار له فترة نبي الحين يتعود ويسوي شغلة ينفذ. لازم نفكر إن في قدرات عند عيالنا في ياهل يستجيب بسرعة ويبي يعني يرتب ويسوي يكون مشتغل
0: نربطها بالمكافأة
1: هذا نشجعه مثلاً
0: إذا نظمت لك هالمكافأة
1: بالضبط. وإذا مثلاً ياهل لا والله طبيعته مثلاً كسول أو ما له خلق وكذي هني نربطها مثلاً بالمكافأة فلازم نعرف قدرات عيالنا ما نخليهم يعني ما نحط بالنا انهم كلهم لازم يصيرون نفس الشيء.
0: طيب بعد ما ينقلون الى المكان الجديد لا تنقل اي شيء معك كاملا شوف اللي انت محتاجه من الاولويات لا تعبي المساحه الجديده اللي انت داخل عليها كامله تعبيها لازم لا شوي شوي تعبيها. طيب هؤلاء الابناء والبنات في سن المراهقه واللي في سن الطفوله كيف يرتب غرفته؟ هل في استراتيجيه يتبعها كونه داخل في غرفه خصوصيه وخاصه لك انت بروحك غير عن قبل؟
1: اي مثل ما تو ذكرت ان في قدرات حق الابناء همن لازم ناخذ بعين الاعتبار اعمارهم. يعني انا مثلا الطفل الصغير مثلا خلينا نقول ليه 5 سنوات ممكن اخليه يتعلم بس انه يقط ملابسه داخل السله يمسح مثلا نعطيه مثلا الويت تشو مثلا ويمسح مثلا مكانه هذه بس اشياء بسيطه عشان انه
0: تفيده
1: طبعا على الكبر طبعا راح تفيده. عندك مثلا عندكم المراهق نحاول نعلمه انه هو يكوي مثلا ملابسه يعني إن كيس مثلا ما في عاملة منزلية داخل البيت منو اللي بيسوي هالمهام بيصير كل على عاتق الأم.
0: البنات قولي حق البنات غرفتهم عفيسة يعني إيه. غرفتي بروحي خلاص تدشين غرفة البنت
1: وبعدين في
2: لأن أغراضها وايد
1: وبعدين في شغلة هما دائما إذا بيون يرتبون الناس يعني بشكل عام بيون يرتبون يطالعون المكان كامل. المفروض ان احنا ما نحط ببالنا المكان كامل لان من مجرد انا ما اشيل يعني او احط فكره البيت كامل براسي ان انا هذا كله برتبه راح يوقف المخ ويصير فيني خلاص انا ما راح ارتب راح اوقف. اما اذا انا خذيت كل مره جزء بسيط وقسمته والله اليوم هالبارت وباكر هالبارت خلاص راح يصير الموضوع اسهل.
0: طيب البنيات بنياتي انا دش الغرفه يا يبا نظموا غرفتكم يا يبا سووا كذا يا يبا سووا يسمعون الكلام بسم الله عليهم
1: ايه؟
0: لكن تيجي لحظه من لحظات شيء اخر
1: اي شيء طبيعي ترى
0: البنات شنو تنصحينهم البنيات
1: الفوضى هذه المؤقته احنا نسميها هذه شيء طبيعي بس لا تتحول الى فوضى دائمه لأن ممكن إذا تحولت إلى فوضى دائمة يعني مثلا كل يوم هي قاعد تدش الغرفة لمدة مثلا خلينا نقول مدة طويلة فوق الشهر ممكن عينها تتعود وتحس أن هذا الأمر طبيعي فيصير عندها رتبت ما رتبت
2: نفس الشيء
1: ما راح يفرق بس هم ممكن يأثر على
0: نفسي مرتبات لكن إذا في مناسبة خلاص يبقى أرجوك لا تدش الغرفة اليوم باكر راح أرتب لك لا تحاتي فما شاء الله عليهم يعني مهتمين الله يبارك فيهم لا
1: طبيعي. يعني أنا الحين قبل ما يكم عندي فوضى مؤقتة ملابس مثلا صارت على الغنفة بعد شوي راح أرد أرتبها
2: صح
1: بس إذا بخليها راح تصير جبل مثلا وتظل فترة طويلة
0: وتعتاد العين عليها أيوة. فيصير شيء طبيعي
1: فيصير طبيعي بس بنفس اللحظة إذا صار هذا الشيء طبيعي راح تحس نفسك أنت مو مرتاح يعني في شيء غلط لأن هذا كله يأثر على النفسية
2: نفسية إيه؟ صح لكن أنا ودي أعرف أستاذة فاطمة شنو الفرق بين الترتيب والتنظيم.
1: أوكي إحنا هذا طبعا المصطلحين في ناس وايد يقول أبي أنظم أو أبي أرتب يعني لحد الحين يعني مو عارفين الفرق صح. بينهم
2: والبعض يقولك نفس الشيء
1: إيه بالضبط عبالهم أنه نفس الشيء الترتيب معناته أن أنا

0: أخلق مكان حق الأغراض، يكون فيه مكان مناسب حق الأغراض وكل شيء مرتب بمكانه. أوكي، هذا الترتيب. أما التنظيم معناته أن أنا عندي سيستم أمشي عليه عشان يستمر الترتيب. في ناس أوردي مرتبين بس بعد فترة تلاقينهم الأشياء يعني تعتفس عندهم، هذه هي مرتبة بس ما عندها نظام. لكن في ناس عندهم نظام بس تهم تلاقين مو عارفين شلون، يعني من واحد من الأنظمة خلنا أقول لك مثلا عنهم اللي هو المنظمات. في ناس يروحون يشتروش منظمات
1: صح
0: ويبونهم، إذا شان أرتب على باله بس خلاص حطت الأغراض داخل البوكسات يعني ترتب المكان، لا بعد فترة راح تلاقين داخل المنظمات نفسها هم اعتفست الأشياء،
1: نفس المكياج منظمات بالضبط. المكياج هذه كلها عفيسة.
0: فإحنا الترتيب شيء والنظام شيء ثاني.
2: طيب أستاذة فاطمة، أيضا عندك أيضا كذلك نصائح للعاملة المنزلية، يعني دائما تقولين إذا أنت مقبل على منزل جديد أو بيت جديد أو عاملة جديدة راح تستخدمها وغيرها للعمل عندك في البيت، عاملة المنزل في 3 خطوات لازم تعرفها هذه العاملة حتى أنت ترتاحين بعدين في التعامل.
0: أي.
2: شنو هي بالضبط؟
0: يعني شوفه هو وايد فيه، يعني أنا مرات بالإنستغرام أقعد أقول يعني نصائح سريعة ملخصة يعني لو بتجمعها ويا بعض ممكن تصير دورة. بس إن العاملة أنا اللي لاحظتها يعني من تعاملي مع العملاء إن العاملة المنزلية لما تي دائما يتوقعون منها إن هي تفهم أو تعرف، وهي حتى لو كانت جديدة أو إن مثلا قديمة مشتغلة ببيت ثاني لازم تتعلم على البيت اللي هي قاعد تشتغل فيه حاليا، لأن سيستم البيت اللي كانت تشتغل فيه مختلف عن سيستم مثلا بيتي.
1: صح.
0: أو إذا جاية من أول مرة مثلا هي جاية من بيئة بسيطة يعني ما عندهم إلكترونيات وهالأجهزة والبيوت الكبيرة، هم عايشين هناك جدا بحياة بسيطة يعني، فلازم على الأقل نعطيها بعض الأشياء، نعرفها على مرافق البيت يعني مثلا أقسام البيت، نقول لها هذا مكانك، نعلمها على
2: يعني
0: النظافة
2: من أول
0: الشخصية.
2: مرة نعرفها على كل شيء من أول مرة أم كل يوم يعني نعطيها؟
0: هو طبعا كل يوم شيء، بس إنه على الأقل يعني مثلا توها داشة بيتي يعني نوعا ما.
2: البداية شنو تنصحين؟ أول شيء لازم
0: أول شيء النظافة الشخصية.
2: نعم.
0: إيه، لأن النظافة الشخصية إحنا جدا مهمة عندنا، وفي بعض العاملات يعني هذا شيء معدوم عندهم.
2: نعم.
0: ثاني شيء لازم تعرف مرافق البيت، عشان العاملات هم داشين بيت يمكن مثل ما قلت لك جديدة، فيايا من بيئة بسيطة فراح تخترع، ما راح تعرف إن أنا
2: إيه؟ هذا البيت كله هي المسؤولة
0: عنه، هي المسؤولة عنه مثلاً. إي والله هذا الجزء أنت مسؤول عنه، هني راح يصير فيه كذي، يعني لو بطريقة بسيطة إن نوصل لها المعلومة،
2: عملية تهيئة نهيئها
0: بالضبط. إي بعدين لازم تعرف المهام اللي هي جاية عشانهم، يعني مثلاً في بعض
2: الطباخ بعضهم
0: في بعضهم عبالها جاية بس حق طبخ، وتطلع أن مثلا جاية حق تجاب اليهال أو جاب مثلا كبير بالسن، فلازم تعرف المهام اللي هي جاية عشانها، عشان بعدين شوي شوي في أمور طبعا ثانية يعني لو بدخل فيها ما راح أخلص المقابلة.
2: طيب هذا الكلام أيضا ينطبق على العامل المنزلي كذلك؟ إيه إذا كان
0: طبعاً.
2: سائق أو إذا كان مسؤول عن الزراعة وعن القهوة وعن الشاي وعن الدوانية والأمور هذه كلها
0: بالضبط.
2: نفس الكلام؟
0: نفس الكلام، لكن هم تعرف مهام العامل المنزلية شوية تختلف عن
2: بالضبط.
0: مهام العامل.
2: إذا المهم إيه؟ تعريف هذا العامل
0: إيه؟
2: شنو المهام المناطة فيه
0: بالضبط،
2: وحتى أنه لا يهاب هذا الأمر ولا يهاب هذا المكان.
0: زائد أنه في بعض المرات يصير عندهم الناس أن أنا قلت لها وعلمت وكل ساعة كرر الكلام، فأهم على بالهم المتابعة مع العامل أو العامل المنزلية هو مجرد الحنة، أنا سميها هذه حنة، هذا مو متابعة كلش.
2: المتابعة شلون؟
0: المتابعة إن إحنا نعطيها المهام تكون مكتوبة، لأن أنا المهام مثلا هي قاعد تشتغل ببيتي، فأنا هذه مهام بيتي، وأنتي مثلا راح تنامين هالساعات الفلانية وتشتغلين بالساعات الفلانية، لازم تعرف عدد ساعات العمل مثلا.
2: يعني نفهم أن في تشيك ليست آخر شيء
0: بالضبط. فعلى الأقل تمشي على هالتشيك ليست، وما أخليها خلاص بس مرة واحدة أعطيها وأخليها، لا لازم بين فترة وفترة أتابع معاها، حتى لو بالبداية فترات قصيرة بعدين خلاص أطول المدة.
2: ختاما، في دورات أستاذة فاطمة في هذا الجانب حضرتك يعني تقدمينها، أو فقط الناس تتابعونك يكتبون فاطمة القلاف على مواقع التواصل؟
0: موجود كل شيء عندي، عندي كتاب إلكتروني، عندي تعليمات للعاملة، عندي دورات مسجلة، وفي دورات إن شاء الله قريبة راح بعدها من أطرحها، عندي حضور يعني أونلاين.
1: عدل، كل شكر لك أستاذة فاطمة القلاف على هذه المعلومات القيمة، وفعلا استفدنا من هذه المعلومات. احنا بكذي وصلنا معكم مستمعين الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. جولة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يحاصر بلدة في شمال رام الله. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد بأن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا. وزير الدفاع الألماني يعلن رغبة بلاده في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف الأطلسي التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في أمسية الأربعاء. نلتقي الليلة وعلى موعد مع الفن الأصيل والإبداع الكويتي العريق هنا في ربوع الكويت، تلك الأرض التي لم تكتفي بأن تكون لؤلؤات الخليج اقتصادا وحضارة، بل كانت وما تزال منارة للفن والمسرح والإبداع. فمن على خشبة مسارحها الرائدة انطلق صوت المسرح الخليجي ليملأ الآفاق ويلهم الأجيال. نعم، كيف صنعت الكويت هذا الأثر العميق؟ وكيف شكلت حركتها المسرحية وجدان المشهد الثقافي في الخليج العربي كله؟ معنا الليلة رحلة فنية ممتعة نستعيد فيها ذاكرة الخشبة، وننصف روادا حملوا مشعل الكلمة وأضاءوا به مسرح أمة. فأهلا بكم في أمسية الأربعاء. الليلة في أمسية الأربعاء، المسرح الكويتي تاريخ وأثر عميق، مع الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان والدكتور سيد علي إسماعيل من مصر العربية.
2: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
4: المسرح الكويتي، البدايات والنشأة. الجذور الأولى في الأربعينيات والخمسينيات، تعود بدايات المسرح في دولة الكويت إلى أواخر الأربعينيات، حين كانت التمثيليات المدرسية هي النواة الأولى للحركة المسرحية. اعتمدت هذه التجارب الأولى بشكل كبير على المناهج الدراسية والمناسبات الوطنية، وكانت تقدم في فضاءات المدارس أمام الطلاب والمعلمين. مرحلة التأسيس في الستينيات، تعد هذه المرحلة الأهم في تاريخ المسرح الكويتي، وتزامنت مع الاستقلال في عام 1961 وما رافقه من نهضة ثقافية شاملة. 1961 تأسست فرقة المسرح العربي، وهي أولى الفرق المسرحية الاحترافية في دولة الكويت، وكان من أبرز مؤسسيها صقر الرشود. ظهرت مواهب رائدة مثل صقر الرشود وحياة الفهد وعبد الحسين عبد الرضا، الذي بات لاحقاً علامة فارقة في تاريخ المسرح الكويتي والخليجي. بدأت الكويت باستقطاب كتاب ومخرجين من مصر وسوريا، مما أثر التجربة المحلية. أما الطابع العام للمسرح الكويتي المبكر، الطابع الاجتماعي، تناولت المسرحيات الأولى قضايا المجتمع الكويتي المتحول من مجتمع بحري بسيط إلى مجتمع نفطي، المزج بين الجاد والكوميدي. كان للكوميديا الاجتماعية حضور قوي منذ البداية. أما اللهجة المحلية، اعتمد المسرح الكويتي على العامية الكويتية بدلاً من الفصحى، مما قربه من الجمهور. ودور الدولة بعد الاستقلال، أولت الحكومة الكويتية اهتماماً واضحاً بالثقافة والفنون، وأسست فرق مسرحية حكومية ودعمت الوزارات المعنية الإنتاج المسرحي، مما جعل دولة الكويت في تلك الحقبة من أكثر دول الخليج نشاطاً على الصعيد المسرحي.
2: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
4: أحمد مشاري العدواني والمسرح الشعري.

0: أحمد مشاري العدواني من مواليد 1923 وتوفي في 17 يونيو 1990 مثقف وشاعر كويتي، وهو مؤلف النشيد الوطني الكويتي وطني الكويت سلمت للمجدي، وقد ترجمت عدد من قصائده إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية. ولد في دولة الكويت وبدأ تعليمه في الكتاتيب حيث حفظ القرآن الكريم، ثم تلقى تعليمه في المدرسة الأحمدية والمباركية، ثم ذهب إلى مصر لاستكمال دراسته، وحصل على الإجازة الجامعية من الأزهر الشريف عام 1949. كان للعدواني دور كبير في بدايات المسرح الكويتي إلى جانب زكي طليمات وحمد عيسى الرجيب. أما أبرز ما يميز مساهمته المسرحية مسرحية مهزلة في مهزلة 1948. كتب العدواني مهزلة في مهزلة، أول مسرحية شعرية في دولة الكويت، بعدما وضع حمد الرجيب فكرته يوم كان طالبين في القاهرة، وتعد التجربة الأولى في المسرح الكويتي، طبعت في مطابع دار التأليف بالقاهرة في عام 1948، ومثلت في العام نفسه على مسرح بيت الكويت، وأدى أدوارها الطلاب الدارسون في القاهرة، وأخرجها حمد الرجيب. راوح الشعر العدواني بين العروض الخليلي وقصيدة التفعيلة على مراحل عمره الإبداعية، ولكن نزعته الإصلاحية المتمردة ظلت ثابتة. كتب القصيدة الحوارية وتعد مطولته شطحات في الطريق في مقدمة إبداعاته. حاول العدواني في قصائده ممارسة النقد الذاتي، فوجه سخريته المريرة للواقع الثقافي العربي الذي تراجع عن دوره في تقديم النموذج للسياسي. يوليو 1973 تولى العدواني منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبقي في منصبه حتى مايو 1987، وأصدر خلال تلك الفترة عدداً من المطبوعات الثقافية رفيعة المستوى مثل سلسلة عالم المعرفة. غنت بعض قصائده أم كلثوم وعدد من المطربين العرب والكويتيين، كما صدرت له بعد وفاته مجموعتان شعريتان هما أوشال وصور وسوانح. يبقى العدواني علامة فارقة في تاريخ الأدب الكويتي، إذ جمع بين ريادة المسرح الشعري وعمق التجربة الغنائية والمشروع الثقافي الوطني.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: نواصل الجلسات الثقافية في موضوع جديد ومهم جدا لكل المشتغلين في الحركة المسرحية الكويتية، وهو موضوع بدايات المسرح الكويتي. وهذا فعلا يكون موضوع شائك كونه يحمل الكثير من وجهات النظر، من الاختلافات ما بين المؤرخين، البعض يذكر بهذا التاريخ والبعض يذكر بهذا التاريخ، والبعض ينسب الريادة لفلان على علان. الآن نحن سنناقش هذا الموضوع، وبإذن الله نوفي حقه من البحث، وأقدم لكم ضيوفي الكرام. طبعا يعني أنا للأمانة سعيد جدا بوجود هذه النخبة معي، الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان، ناقد وكاتب مسرحي، طبعا حاصل على بكالوريوس آداب من جامعة الكويت، ما راح أقول السنة يعني عسى الله يحفظه، وأيضا ماجستير في النقد الأدبي من جامعة القاهرة، ودكتوراه في النقد الأدبي من جامعة القاهرة، إلى جانب اللي يعرف الدكتور خالد بأن تولى العديد من المناصب القيادية على المستوى الحكومي وأيضا على المستوى الأهلي. فقد كان يعني الدكتور خالد الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والأداب قطاع الفنون، وأيضا كان عضو في اللجنة العليا للمسرح وعضو لجنة الرقابة المسرحية،

0: والكثير من الفنانين يذكر استشكلوا معاه في ذاك الوقت، وأيضا عضو اللجنة العليا لجائزة الدولة التشجيعية، وأيضا إلى جانب هو تولى عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية إذا ما خانتني ذاكرة في سنة 2002. فرحب في الدكتور خالد، يعني سيرة ذاتية كبيرة وتدل على يعني انصهاره في المشهد المسرحي في الكويت، راح نتم وياه. أيضا إلى جانبي أيضا الدكتور أستاذ دكتور سيد علي، أستاذ الأدب المسرحي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة العاصمة حلوان سابقا، أمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الدراسات المسرحية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، مستشار وزير الثقافة لشؤون المسرح، ووكيل وزارة الثقافة، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. طبعا إلى جانب أن عطاء كبير، يعني أستاذ دكتور سيد علي كان أستاذي، درسني في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحسب ذاكرتي هو أيضا كان أستاذ في سنة 97 حضر الكويت، صار ودرسنا مادة المسرح العربي، وبدأ درسه في المسرح العربي وهو يستشكل مع التاريخ. يعني هذا موضوع شغل الشاغل. أيوة الدكتور سيد علي، والدكتور سيد علي أيضا لعدة مؤلفات مهمة جدا وثقت الحركة المسرحية في الكويت، إلى جانب الحركة المسرحية عموما في الوطن العربي، لكن في الكويت أنا يحضرني أكثر من 5 مؤلفات، والآن قد يكون العدد يزيد، جدا وثائق مهمة، مؤلفات مهمة في توثيق الحركة المسرحية. أستأذنكم عشان نستفيد من الوقت، نبدأ مع الدكتور خالد يحدثنا عن بدايات الحركة المسرحية في الكويت. تفضل دكتور.
1: نواصل ما بدأه الزملاء الذين تطرقوا إلى بدايات الحركة المسرحية في الكويت ومسيرتها، وربما الكثير من المعلومات التي من الممكن أن أطرحها قد طرحها قبلي زملائي في محاور متعددة. بداية، يعني أي مسرح في الوطن العربي تكون انطلاقته وبداياته من المدرسة عادة، والكويت لم تشذ عن هذه القاعدة، فكانت البدايات أو الإرهاصات المسرحية من المدرسة. بدأت سنة 24 في المدرسة الأحمدية من خلال محاورة إصلاحية قدمها المؤرخ عبد العزيز رشيد، كتبها للطلاب. وسنة 38، يعني من الأشياء المحفوظة، مسرحية إسلام عمر في المدرسة المباركية. بالتوازي مع هذا المسرح المدرسي في بيت الكويت بالقاهرة كان مركز إشعاع ثقافي وفني، كان يقود هذا البيت الأستاذ عبد العزيز حسين، ومعه مجموعة من الطلاب البارزين أمثال حمد رجيب وأحمد العدواني وغيرهم. ففي بيت الكويت ازدهرت أسسوا صحيفة، وكانت تقام أنشطة ثقافية وفنية، ومن أبرز ما يقدم المسرحيات خاصة في المناسبات المختلفة. ولكن تظل هذه المسرحيات تندرج ضمن المسرح المدرسي، لأن من كان يقوم بها؟ الطلاب الذين يدرسون في جامعات مصر ومعاهدها. ولكن من اللافت في هذه الفترة مسرحية مهزلة في مهزلة قدمت سنة 48. هذه المسرحية كتب فكرتها حمد رجيب، وصاغها شعراً أحمد العدواني. من يقرأ هذه المسرحية يدرك أن من كتبها شعرا مدرك لخصوصية الحوار الدرامي. وفي تلك المرحلة، لكن للأسف الأستاذ أحمد العدواني لم يستمر في كتابة المسرحيات الشعرية، وإلا كان من رواد المسرح الشعري. يعني هو أتى في مرحلة مبكرة بعد أحمد شوقي وعزيز أباظة وباكثير، ولكنه سبق كثيرا من الشعراء الذين كتبوا مسرحا شعريا خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات، هم كثر يعني. صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن الشرقاوي، محمد أبو سنة، محمد عفيفي، فاروق جويدة، محين بسيسو، كثير من الشعراء الذين كتبوا لنا مسرحا شعريا. ولكن أحمد العدواني لا يذكر ضمن هؤلاء الشعراء الذين كتبوا مسرحا شعريا، رغم أن المسرحية مسرحية ناضجة تطرح قضية نكبة فلسطين سنة 48، ولكن الملفت فيها هو صياغة الحوار الدرامي عند أحمد العدواني. ويا ليت أكمل المسيرة لكسبنا العديد من المسرحيات الشعرية الناضجة.
2: ما زالت للأدب حكايات وللإبداع أصوات تستحق أن تسمع. فاصل قصير ونعود إليكم في أمسية الأربعاء.
3: يا سادة، يا أربابي، ظل أسود كالدجور. يا سادة، يا أربابي، منذ ولدت أعانيه. يا سادة، يا أربابي، وأجاريه. يا سادة، يا أربابي، يحملني كالمسحور. يا سادة، يا أربابي، للسيد في كل مكان. يا سادة، يا أربابي، هاكم سرا، أنا أكره أن أحيا حرا، وأحب حياة العبودية، الحرية ترعبني. يا سادة، يا أربابي،
4: الحرية ترعبني،
5: الحرية ترعبني،
6: الحرية ترعبني،
7: الحرية ترعبني،
8: الحرية ترعبني،
9: الحرية ترعبني،
3: الحرية ترعبني. يا سادة، يا أربابي،
10: تقذفني في جو فراغ يغتال كياني،
11: ويطوح بي في مهوات فيدور بها رأسي.
3: يا ويلي،
12: يا ويلي،
13: يا ويلي،
14: يا ويلي،
15: يا ويلي،
16: يا ويلي،
17: يا ويلي،
18: يا ويلي،
19: حين أقابل وحدي وجه مصيري وأحس بثقل المسؤولية.
3: يا سادة، يا أربابي،
20: قولوا لدعاة الحرية فليبتعدوا عني.
21: أنا ضد العتق،
22: أنا مخلوق للرق،
23: فلماذا الضجة من حولي
24: تحرجني،
25: تخرجني من طوقي،
26: أعيش بلا سيد.
27: تلكم أوهام،
3: تلكم أوهام،
28: أوهام،
3: أوهام.
2: أهلا بعودتكم، وما زالت أمسية الأربعاء تحمل لكم المزيد من نبض الثقافة وأصداء الإبداع وحكايات الكلمة الجميلة.
1: بعد عودة طبعاً هذا الثنائي شكل فريق مسرحي قدم العديد من المسرحيات في ذلك الوقت في القاهرة. عاد حمد رجيب إلى الكويت سنة 52، طبعاً تدرج من مدرس إلى أن أصبح ناظم مدرسة، ومن ثم انتقل إلى دائرة الشؤون. أسس قبل أن ينتقل إلى الشؤون في دائرة المعارف سنة 52، أسس النشاط المدرسي، كان قسما. أنا بودي أن أتوقف هناك عند المسرح المدرسي باعتباري شاهدا على هذا المسرح في بداياته وتطوره، إلى في فترة من الفترات أصبحت مسؤولا عن المسرح المدرسي. في ذاك الزمن كيف كانت تتعامل وزارة التربية مع المسرح المدرسي؟ بداية من المدرسة وانطلاقا إلى مختلف الإدارات في الوزارة، كيف تنظر إلى المسرح المدرسي؟ في كل مدرسة تبنى صالة متعددة الأغراض، هي مكان لتغذية الطلاب، لأن المدرسة لم تكن تربي فقط علميا وبدنيا، وإنما أيضا كانت تربي غذائيا، ماذا يأكل الطفل وكيف يأكل، فكانت تقدم التغذية في كل المدارس. فهذه الصالة فيها خشبة مسرح مجهزة بالصوت وبالإضاءة، إضاءة سفلية، إضاءة علوية، شوايات، ستائر، كواليس، وتقدم على هذه الصالات عروض في المناسبات التي تمر طوال العام، مولد النبوي، الهجرة النبوية، عيد الاستقلال في ذاك الوقت وما إلى ذلك، عيد العلم. عندما تنوي المدرسة تقديم عرض مسرحي تطلب بعض الاحتياجات، هناك مخازن وزارة التربية في شويخ فيها مخازن كبيرة خاصة بالمسرح، مخزن للديكورات المسرحية. ماذا تريد؟ ديكور روماني، ديكور يوناني، ديكور إسلامي، ديكور معاصر. تتراكم هذه الديكورات، بعد الاستخدام ترجع وتخزن، وهكذا هناك من يصنع لاحتياجات المدارس. مخزن آخر للإكسسوارات، سيوف، خناجر، رماح، قطع أثاث إلى ذلك. مخزن للأزياء، أزياء مختلفة التي تحتاجها العروض المدرسية. نفترض أن الأزياء المطلوبة غير موجودة، هناك عدد من الخياطين الذين يقومون بخياطة الأزياء التي تطلبها المدارس. بعد أن تنتهي المدرسة من عرض المسرحية تعاد هذه الأشياء لتخزن في أماكنها. الأزياء تذهب إلى مغسلة الوزارة، مغسلة ضخمة تغسل وتكوى وترجع إلى أماكنها، إذا كان فيها تلف أو قطع أو كذا يقوم الخياطون بإصلاحها. تخيلوا هذا موجود في ذاك الوقت، أواخر الخمسينيات أو بداية الستينيات في القرن الماضي، واستمر هذا الوضع سنوات. شهدت عليها، شاركت في المسرح المدرسي وأرى كيف كان المسرح مخدوما من الوزارة. هناك إدارة للنشاط المدرسي فيها أقسام للمسرح، قسم المسرح الذي يشرف على تنفيذ العروض قد يكون المدرس المشرف على فريق التمثيل لا يملك القدرات الكافية لإدارة الفريق على خشبة المسرح. في الإدارة هذه موجهين ومدرسين ومشرفين وموجهين يقومون بزيارة المدارس وتوجيه المشرف والفريق الذي يقدم العرض المسرحي. أحيانا حتى مدير الإدارة إذا كان هناك عرض جيد تقدم المدرسة يزور أثناء التدريبات ويقدم توجيهاته. وهناك قسم آخر يسمى قسم الإعداد المسرحي، هذا الذي ينفذ تجهيزات المسارح من ستائر ومن جوايات وخلافه، وأيضا يقوم هذا القسم بالتعاون مع توجيه التربية الفنية برسم المناظر. العروض تحتاج أحيانا منظر خلفي، حديقة، بستان، بحيرة، نهر وما إلى ذلك، فيطلب من الرسامين رسم المنظر في الفوندي خلفية المسرح. فكان هناك اهتمام تشارك فيه كل إدارات وزارة التربية لدعم المسرح المدرسي، لكن للأسف تعرض المسرح المدرسي لنكسة أسوة بالنشاط المدرسي بشكل تام، وتم الاهتمام بالعملية التعليمية على حساب النشاط المدرسي في مرحلة من المراحل، واستمر هذا الإهمال حتى الآن، ولم نعد يعني نشاهد نتاجات النشاط المدرسي بما فيه النشاط المسرحي الذي كان يقدم عروضا تتنافس فيها المدارس سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الكويت وتقدم الجوائز. الآن لم يعد هذا موجودا للأسف، لكن المسرح المدرسي خدم الحركة المسرحية بشكل عام وقدم كوادر مسرحية في مختلف المجالات. وجدنا الكتاب والمخرجين والممثلين وعناصر العرض المسرحية الأخرى، أزياء وديكورات، كلهم بفضل وجود المسرح المدرسي في ذلك الوقت. بعد المسرح المدرسي نجد نأتي إلى العروض المسرحية الجماهيرية والشعبية. هنا نرجع الفضل إلى محمد النشمي، هذا الرجل الذي ظلم إعلاميا وتوثيقيا. محمد النشمي له الفضل في تقديم عدد كبير من العروض المسرحية، يمكن قدم 20 مسرحية في وقت قياسي في البدايات، وهذه المسرحيات تقدم مشاكل وقضايا الجمهور في الكويت. يعني بمعنى أنه كان ينتقي الجمهور والقضايا التي تهم هذا الجمهور، وهذا وعي من رجل مسرح كيف يقدم هذه المسرحيات. هو صاحب الفكرة، يتناقش مع أعضاء الفريق ويستخلص الفريق كيفية بناء هذا العرض، ويوجد أحد أفراد الفريق يكتب ما يتم الاتفاق عليه إلى أن تتكامل أو يتكامل هيكل المسرحية. وهذه العروض كانت تناقش قضايا حساسة في ذاك الوقت تهم الإنسان الكويتي، لذلك كان يرتادها الجمهور. إذن هو صاحب فضل في تثبيت فن المسرح بالتربة الكويتية، وهو صاحب فضل في خلق جمهور مسرحي يعتاد ارتياد صالات العروض المسرحية ويشاهد العروض المسرحية. لكن للأسف يعني محمد النشمي من كان يوثق مسيرته؟ معظمهم أدباء، والأدباء منحازون للغة العربية الفصحى، ويظنون أن ما يقدمه أمر ارتجالي لا يرقى إلى المسرح الجاد، لذلك يعني لم ينصف هذا الرجل عبر مسيرته في الحركة المسرحية التي ندين له بالفضل في خلق جمهور مسرحي وفي تثبيت فن المسرح في التربة الكويتية. حتى حمد رجيب الرائد المسرحي كان ينظر إلى التجربة التي يقدمها النشمي في فرقة الكشاف الوطني أو في المسرح الشعبي على أنها أمر ارتجالي لا يرقى إلى المسرح الناضج الذي نريده، فاضطر إلى استدعاء أستاذة زكي طليمات ليقوم بتنظيم الحركة المسرحية في الكويت. وكلكم تعلمون جهود طليمات في تدريب العناصر الكويتية في مجال التمثيل، وهذه ووضع البذرة التي تطورت، طبعا سيتحدث عنها أستاذ الدكتور سيد علي وهو خير من وثق بداية يعني جهود زكي طليمات وتطور فكرة إنشاء مركز التدريب، ومن ثم معهد دراسات مسرحية إلى أن أصبح المعهد العالي للفنون المسرحية. وله الفضل أيضا دكتور سيد في استنطاق الوثائق التي عثر عليها في مقر المعهد العالي للفنون المسرحية بعدما ترك بعد التحرير. كان مصير هذه الوثائق الإهمال للأسف، ولكن مجموعة من الشباب أدركوا أهميتها كانت ملقاة على أساس أنها وثائق يعني مراسلات أو أوراق قديمة.

0: ولكن للأسف لكن لله الحمد مجموعة من الشباب من خريج المعهد يعرفون أهمية هذه الوثائق فأودعوها مكتبة التوثيق المسرحي، واستطاع الدكتور سيد علي أن يستنطق هذه الوثائق وأن يوثق لنا مسيرة الحركة المسرحية في مرحلة من المراحل مع تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية، فله الشكر الجزيل على جهوده المباركة. بعد ذلك بدأ إنشاء الفرق الأهلية المسرحية وهي عماد الحركة المسرحية في الكويت، وقدمت خدمات عظيمة للحركة المسرحية. بدأت بتقديم عروض اجتماعية سواء فرقة المسرح العربي أو الخليج أو الكويتي أو الشعبي، واستطاعت أن تفرض حضورها بسنوات قليلة على المستوى العربي من خلال الزيارات التي قامت بها هذه الفرق لبعض الأقطار العربية أو المشاركة في المهرجانات المسرحية. إلى جانب الفرق المسرحية الأهلية وما كانت تقدمه، كانت هناك روافد للحركة المسرحية تمثلت بالمسرح الخاص الذي نشأ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وهناك المسرح الجامعي الذي كان في مرحلة من المراحل نشطا في جامعة الكويت، ومسرح الشباب التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ذلك الوقت، ولا ننسى المعهد العالي للفنون المسرحية كرافد من روافد الحركة المسرحية الأساسية، لأنه كان يقدم موسما مسرحيا خلال العام في منتصف العام وفي آخر العام الدراسي. من يقوم بإخراج المسرحيات هم أفضل أساتذة الإخراج في الوطن العربي الذين ساهموا في التدريس في هذا المعهد. والمعهد في البدايات إلى سنوات قريبة يعني كان يستقطب الطلاب من مختلف الدول الخليج العربي ومن الوطن العربي، كان يقدم منح لأبناء الخليج يسافر وفد في فترة الصيف مكون من مدير المعاهد والفنون وعميد المعهد ورئيس قسم التمثيل ورئيس قسم الديكور، يقومون بمقابلة الطلاب الذين يتقدمون لهذا المعهد ويختارون منهم من يصلح للالتحاق بالمعهد. فلذلك يعني رسالة المعهد كانت واضحة في تخريج كوادر مسرحية لكل أقطار الخليج العربي، ومنهم عدد كبير أصبح من القيادات الثقافية في بلدانهم.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
2: محمد النشمي رائد المسرح الكويتي، ولد محمد أحمد فهد النشمي عام 1929 وتوفي عام 1984، وهو ممثل كويتي درس في مدرسة المثنى، لقب برائد المسرح كونه من مؤسسي الحركة المسرحية في الكويت، وكان مؤلفاً ومخرجاً وممثلاً في نصوصه ونصوص غيره. بدأت حياته الفنية في عام 1940 عندما كان تلميذاً في السنة الثانية المتوسط، وكان صاحب الفضل الأول في اختياره التمثيل هو مدرس الجغرافيا الأستاذ حمد لرجيب، حين سافر حمد لرجيب في بعثة دراسية إلى القاهرة في عام 1944، تسلم النشمي أمر المسرح وبدأ يقدم مسرحيات مرتجلة يناقش فيها القضايا الاجتماعية الشائعة آنذاك كغلاء المهور والزواج من أجنبية، وذلك بأسلوب ساخر يضحك الجمهور ويدعو للإصلاح. أما عن تأسيس الفرق المسرحية، فرقة المسرح الشعبي، أسست فرقة المسرح الشعبي وأعلن إشهارها في 10/5/1957 بفضل جهود محمد النشمي وعبد الله خريبط وعبد الله

حسين وغيرهم. يعد المسرح الشعبي المسرح الأول حقيقة في دولة الكويت، إذ شهد جهود النشمية الأولى وقام بأول تواصل مع الجمهور العام خارج المدارس وخارج نوادي المثقفين. فرقة المسرح الكويتي 1964، بعد استقالته من المسرح الشعبي أسس النشمي فرقة المسرح الكويتي في

0: أعماله المتنوعة التي اتسمت بطابع تجريبي على مستوى الكتابة والأداء التمثيلي والإخراج. كان مدركاً لأهمية اللهجة المحلية الكويتية والخليجية باعتبارها أحد المكونات الأساسية للهوية، وكان يرى أن المسرح الحقيقي هو الذي يتعامل مع الحياة اليومية ويعبر عنها أصدق تعبير. قدم النشمي للمسرح أكثر من 20 مسرحية مرتجلة، من أبرزها مدير فاشل وخبير أسكت ومن المسؤول ومطر صيف وشرباكة وضاع الأهل وتايها وبلاوي وعجوز المشاكل وليلة عرسه نام على السيف وحرامي متقلقص وأمك طراز أول وجني وعطبة وقرعة وصلبوخ ومن الماضي ومدرسة ملا صقر. تتلمذ على يديه الكثير من عمالقة الفن الكويتي، من بينهم سعاد عبد الله ومريم الغضبان. وفي النهاية شخصية استثنائية جمعت بين التأليف والإخراج والتمثيل، وأرسل دعائم المسرح الشعبي الكويتي لسان الناس ويعبر عن همومهم اليومية.
1: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع.
2: طبعاً هذه العروض للأسف لم تستمر يعني حتى هذا الوقت، يعني لأن تغير الطاقم التدريس مع مرور الزمن، يعني الحصول على أساتذة متميزين في بعض المجالات أمر صعب حتى في بعض الأقطار العربية التي فيها معاهد للمسرح، ومن يوجد صعب أنك تستقطبه لأن لديه فرصة في بلده أكبر من خلال يعني وجوده في المعهد اللي درس به أو بالعمل في الساحة الفنية. لذلك يعني خاصة في مجال الإخراج يعني يصعب الحصول على أساتذة مميزين من البلاد العربية المختلفة في هذا الوقت، وهذا انعكس على العروض التي يقدمها المعهد كمشروعات تخرج للطلاب. المسرح الآخر والرافد الآخر اللي هو المسرح الخاص بدأ في منتصف السبعينيات بمسرحية قدمها عبد الأمير التركي هلو دولي، أعد هذه المسرحية وقدمت كباكورة لإنتاج المسرح الخاص. المسرح الخاص يمكن في بداياته لم يكن سيئا، واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية يعني خاصة الأعمال التي يقدمها عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وعبد الأمير التركي. هناك سلسلة من المسرحيات الجماهيرية التي تطرح قضايا اجتماعية وحتى قضايا سياسية مثل المسرحيات التي قدمها عبد الأمير التركي وسعد الفرج، مثل ممثل الشعب حرم سعادة الوزير. طبعا هاتان المسرحيتان معدتان عن برانيسلاف نوشيتش اليوغوسلافي، لكن من يشاهد هاتين المسرحيتين يعتقد أنهما كتبا من أجل الساحة الكويتية ومن أجل الكويت، يعني إعداد كان محكم جدا وموظف لمناقشة قضايا سياسية في الساحة الكويتية، ومضارب بني نفط وهذا سيفو ودقة الساعة وحامي الديار وغيرها من الأعمال. المسرح الأهلي للأسف في هذه المرحلة التي نشط فيها المسرح الخاص حاول أن يحاكي ما يقدم المسرح الخاص جماهيرياً فلم يستطع، ولكن كان يقدم أعمالاً للمهرجانات، وهذه طبعاً الأعمال لا تستمر لأكثر من ليلة واحدة. افتقد الجمهور المسرحي المسرحيات الجماهيرية التي كانت ترتادها الأسرة الكويتية وتقدمها الفرق الأهلية وبعض الفرق الخاصة، وساد في فترة الثمانينات للأسف يعني وخاصة في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات نمط من المسرحيات فيها التمثيل وفيها التعليقات وفيها النكات.

0: وفيها الرقص وفيها الغناء وفيها الموسيقى. وهذه في تلك الفترة تم التأثر بالساحة المسرحية في مصر، لأن التيار الديني انتشر وسيطر في هذه المرحلة في الوطن العربي. فالمسرحية فيها كل ما يريد المتفرج من موسيقى ورقص واستعراض وتمثيل وتنكيت. انتقل إلينا هذا النمط من المسرح وانتشر، وليس في الكويت فقط، حتى في العراق وفي تونس وفي سوريا. معقل المسرح الحقيقي تأثر بهذه الظاهرة. ولكن يعني ما يبشر بالخير هو وجود جيل من الشباب المسرحي، خاصة من خريج المعهد، أصبحوا يقدمون أعمال مسرحية نوعية تشارك في المهرجانات المسرحية، خاصة سواء المحلية أو الخارجية. وأنا أستذكر يعني حضورنا في المهرجانات الخارجية سواء في بغداد أو قرطاج أو في دمشق على سبيل المثال، وحتى في التجربة بالقاهرة، الجمهور كان يحضر بكثافة إلى درجة يعني أن بعض الأحيان من ضخامة عدد الجمهور يكسر أبواب المسرح حتى يدخل لمشاهدة عرض الكويت، لأن كانت لنا سمعة جدا طيبة في تقديم العروض المسرحية المميزة.
1: دكتور خالد،
0: الوقت والله نفتح الورقة، قدمتها أنا للسادة فوزية وإن شاء الله تطبع ضمن هذا. وبعدين على فكرة موضوعنا هذا سبق وأن تحدثنا فيه كذا مرة عن بدايات المسرح الكويتي ومسيرته. يعني الحمد لله، يعني نحن نتفائل بالجيل الجديد من المسرحيين وخاصة الكتاب، والمرأة لها حضور لافت في التأليف المسرحي في الكويت. معظم من يكتب للمسرح في الكويت هو العنصر النسائي، والله الحمد يعني هذه النصوص أعمال متميزة، وتشهد على ذلك المهرجانات، ولدينا كم من العناصر التمثيلية والمخرجين ما نستطيع أن نقدم به أعمال مسرحية على مدار العام. أنا أزعم أن الكويت تقدم أكثر عدد من العروض المسرحية خلال العام على مستوى الوطن العربي، ويعني هذا شيء يبشر بالخير والبركة بالشباب. وشكرا لكم على حسن الإنصات.
1: شكرا، شكرا دكتور خالد، دير كلمة جدا مهمة استعرضت فيها الحركة المسرحية الكويتية وبداياتها وصولا إلى الوقت الحالي. لكن النقطة، إذا موجودين زملائنا من خريجين قسم النقد، في نقطة جميلة جدا نرجو الانتباه لها والبحث فيها، قالها الدكتور خالد، قال تاريخ الأدب المسرحي كتبه الأدباء، كتبه الأدباء، ويعني ظلموا بناء على هذه الكتابة، ظلموا سيرة محمد النشمي إعلاميا. وذكر الدكتور خالد بأن محمد النشمي هو من أسس قاعدة المسرح الجماهيرية في الكويت. هذه نقطة فعلا تحتاج بحث، يعني أنا من خلال قراءاتي لأبرز من كتب في ذاك الوقت، أيضا حتى الدكتور سيد علي لخالد سعود الزيد رحمة الله عليه، ومحمد حسن عبد الله، أسماء كثيرة يعني ما أوفت فعلا محمد النشمي. هاي نقطة تحتاج بحث. شكرا دكتور خالد على هذه الإضاءة الجيدة.
2: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
3: الليلة في أمسية الأربعاء، المسرح الكويتي تاريخ وأثر عميق، مع الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان والدكتور سيد علي إسماعيل من مصر العربية. تحدث الدكتور سيد إسماعيل عن ما يميز العمل المسرحي في الكويت، وأوضح بأن المسرح قد بدأ من المدرسة، وما كان يميز المسرح في الكويت هو الاستمرارية. والجميل في حديثه بأنه تحدث عن فروقات جوهرية في العمل المسرحي، دعونا نقف عندها بشيء من التفصيل. أولاً، الفرق بين الإعداد المسرحي والتأليف. فالتأليف هو إبداع نص مسرحي أصيل من الصفر،

0: حيث يبتكر الكاتب الحبكة والشخصيات والحوار والأفكار بشكل مستقل، أما المؤلف فهو المصدر الأول للعمل. الإعداد المسرحي هو عبارة عن تحويل عمل أدبي موجود كرواية أو قصة أو فيلم أو حتى نص مسرحي من حقبة أخرى إلى صيغة مسرحية قابلة للتمثيل على الخشبة. المعد يكيف ولا يخترع. أما الإعداد فكما ذكرنا يتطلب موهبة مختلفة، فهم بنية المسرح، الزمان، المكان، عدد الممثلين، إيقاع المشاهد، وليس مجرد نقل كلام. لذلك يعد المعد المحترف شريكا إبداعيا حقيقيا لا مجرد ناقل. أيضا قد تحدث الدكتور سيد علي إسماعيل عن الفرق بين الريادة والاستمرارية المسرحية. كان ذلك حينما تحدث عن استمرارية المسرح الكويتي منذ عام 1939، فصحيح أن مملكة البحرين قد سبقت الكويت مسرحيا، ولكن كاستمرارية وكتميز وبشكل يكاد لا ينقطع سنويا فكان للكويت، فمنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم تنقطع العروض المسرحية عن الكويت نهائيا. الريادة المسرحية هي السبق في تقديم شيء جديد لم يعرف من قبل في البيئة المسرحية المحلية أو العالمية، سواء أكان ذلك في الشكل أم المضمون أم الأسلوب أم التقنية. الرائد يكسر قاعدة سائدة أو يؤسس تقليدا لم يكن موجودا، ويتحمل مخاطرة الرفض أو عدم الفهم في البداية. نعم، الاستمرارية المسرحية هي الديمومة والتراكم في العطاء المسرحي على مدى زمن طويل دون انقطاع أو تخل عن الفعل المسرحي رغم العقبات. الاستمرارية تبني تراثا وترسخ هوية فنية متماسكة. الريادة والاستمرارية ليستا متضادتين بل متكاملتان. الريادة دون استمرارية تبقى ومضة تذكر ولا تبنى عليها. الاستمرارية دون الريادة قد تتحول إلى تكرار وجمود. أعظم التجارب المسرحية هي التي جمعت بين الاثنين، بدأت برائدة جريئة ثم أثبتت حضورها عبر الزمن، وهكذا كان المسرح في الكويت.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: الآن ننتقل مع الدكتور سيد علي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أشكر أستاذ فوزية على هذه الدعوة الجميلة، وأشكر طبعا مهرجان القرين وما والمسؤولين عنه عن هذه الندوة. وسبحان الله إن كلمتي تكون الأخيرة، رغم أنها كان من الممكن تكون الأولى، لكن أنا يعني صممت أنها تكون الأخيرة عشان أستشف كل ما دار في هذا الموضوع طالما سأتحدث عن البدايات. ومن طبعي ألا أعيد ما أكتبه أو أنشر ما نشرته أو أكرر المعروف، لابد من إضافة جديدة. مشكلة كبيرة تضيفه في البدايات هنا، دي المعضلة. لكن بالنسبة لي مش معضلة، ده في ثلاث بدايات كمان لسه مخفيين سنحاول نبحث عنهم يعني. لكن في البداية طبعا بنتحدث عن الكويت، أنا نظرت في البدايات من خلال منظور خليجي شوي، يعني لماذا تميزت الكويت خليجياً من خلال البدايات. معظم دول الخليج بدأت مثلها مثل الكويت بالمسرح المدرسي، ولكنها تبدأ بداية ثم تنقطع ثم تبدأ ثم تستمر. يعني لن تجد دولة بها عرض مسرحي في البداية ثم استمر، لابد من قطيعة. يعني الريادة شيء ثم سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، أكثر أقل، ثم يظهر بقى المسرح المدرسي واستمر. إلا الكويت ظهر المسرح

0: واستمر دون انقطاع. المصلح الكويتي ظهر 1939 للبداية الحقيقية الرسمية الموثقة الصادقة بمصلحية إسلام عمر. من 39 مستعد إلى الآن أذكر كل سنة لابد يكون فيها عرض مصلحي، من 39 لغاية 2025 26، لم تجدوا سنة واحدة خالية من عرض مصلحي. وده التميز اللي موجود عند الكويت بمصلحية إسلام عمر سنة 39، عشان دي لازم تكون سنة محددة، عشان لما هنفكر في المئوية لازم نفكرها في 2039. طيب محمد محمود نجم طبعا هو أعدها برضو نقطة، دي خط مهم جدا، يعني ما نقولش إن هو ألف إسلام عمر، هو أعدها إعداد من مسرحية أخرى أضاف إليها حذف منها، ده إعداد عشان المدرسي. ومحمد محمود نجم يمكن ذكر ذكرت الأستاذة فتحية بأنه هو ذكر طلاب مدرسة الخارج، عشان أفك الإشكالية دي شوية. محمد محمود نجم خريج كلية دار العلوم في مصر. في دار العلوم في مصر كان في مقرر اسمه الإلقاء، كان بيدرسه زكي طليمات منتدب من ضمن التدريس، فهو أخذ عنه الإلقاء. لكن محمد محمود نجم ما كان طالب في المعهد المسرحي في مصر، والمعهد المسرحي في مصر عمله زكي طليمات سنة 1930، 31 توقف، لكن استمر باسم تاني غير طليمات فتركه. لكن المعهد العالي اللي هو المعهد العالي لفن التمثيل العربي بدأ في مصر 1944، دي علشان السنوات بس نحددها. طيب هنيجي هنا لمشكلة إسلام عمر. إسلام عمر حضرها الحاكم أظن أحمد الجابر صباح، ابنه اللي أصبح الأمير بعد ذلك مثل في مسرحية. بس ناخد بالنا من الجزئية دي مهمة قوي، حاكم الكويت يحضر العرض وابنه يمثل فيه، ده معنى بدون غضاضة بدون استنكار بدون استنكاف، معنى ذلك ان الحاكم مقبل على هذا الامر. وده السر اللي خلى المسرح مستمر من 39 الى الان، لم اجد حاكما كويتيا وقف ضد المسرح.
1: اهلا بعودتكم، وما زالت أمسية الأربعاء تحمل لكم المزيد من نبض الثقافة وأصداء الإبداع وحكايات الكلمة الجميلة.
2: في ختام سهرتنا الفنية اليوم، نقف أمام حقيقة راسخة كرستها عقود من العطاء والإبداع، وهي أن المسرح الكويتي لم يكن يوماً شأناً محلياً خاصاً، بل كان وقوداً أشعل جدوة الفن في كل أرجاء الخليج العربي، من صقر الرشود إلى عبد الحسين عبد الرضا، ومن فرقة المسرح العربي إلى أجيال تلتها حاملة نفس الروح ونفس الشغف. كانت الكويت تزرع في تربة الخليج بذور الوعي الفني، فأينعت على مسارح المنطقة ثماراً لا تزال تقطف حتى اليوم. نعم عزيزي المستمع، كنا معكم وهذه الحلقة والندوة الإذاعية المميزة، كانت من تقديم وحضور الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان، وكذلك بمشاركة الدكتور سيد علي إسماعيل من جمهورية مصر العربية. نلتقيكم الأسبوع المقبل ولنكمل الحديث الذي لا ينتهي عن المسرح في الكويت.
3: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاهب اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة.
1: أمسية الأربعاء.
4: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير.

0: بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: مدى العقود. قدمت إذاعة الكويت.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. المستشار الألماني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكدان على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لألمانيا والحلف لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وزير الدفاع الألماني يعلن رغبة بلاده في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف الأطلس أو التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لبحث سبل تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية واللوجستية تنفيذا لرؤية البلاد التنموية. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجكستان لدى دولة الكويت خسرو ناظيري، وذلك خلال اللقاء الذي تم أمس في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة بيان الجديد المباركية، وذلك من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس. وأكدت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أي أصوات انفجارات قد تسمع خلال هذه الفترة تكون ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات. في بغداد بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي خلال زيارته إلى بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس والعراق وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وشملت لقاءات البديوي رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية العراقية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي والقضائي والقانوني إلى جانب دعم مسارات التنمية وتطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وحول المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح، لكنه أشار إلى أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع طهران. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن واشنطن وطهران توصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة، مضيفا أن مبعوثي أمريكا ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالباتها بفرض رسوم على مضيق هرمز قد تنسف فرص الاتفاق مع أمريكا. وفي ملف جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدولة اللبنانية اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب، وشدد عون على أن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه في مفاوضات واشنطن، مشيرا إلى أن صيغة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحقق منطقة الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. في غضون ذلك، أرجى الاحتلال الإسرائيلي المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان وطلب بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن اتفاق الإطار الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. في دمشق، كشفت السلطات السورية عن أسماء 70 نائبا عينهم الرئيس أحمد الشرع في مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية بعد أشهر من اختيار الثلثين الأخيرين عبر لجان انتخابية. وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال مؤتمر

صحفي إن انعقاد الجلسة الأولى سيكون يوم الاثنين المقبل. في الشأن السوداني، اتهمت منظمة العفو الدولية الليلة قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها توصلت إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا خلال حملتها للسيطرة على الفاشر، مشيرة إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد أطفال شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة من بينها البحر الأسود وبحر أزوف. في برلين، بحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا مستقبل الأمن الأوروبي وتعزيز دور برلين داخل الحلف. وأكد المسؤولان في مؤتمر صحفي مشترك حضره وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريوس أن تعزيز القدرات الدفاعية لألمانيا والحلف يمثل أولوية بالنسبة للطرفين في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه أوروبا، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بالحرب الأوكرانية. على صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا ترغب في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها، في وقت تسعى إلى تطوير التعاون العسكري الصناعي الألماني الأمريكي. في بروكسل، أكد سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ناتو ماثيو ويتكاير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من جميع الدول الأعضاء في الحلف التحرك فورا وبشكل عاجل لوضع مسار موثوق يضمن الوصول إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وقال ويتكاير في تصريحات للصحفيين الليلة بمقر ناتو في بروكسل قبل انعقاد قمة للحلف في أنقرة إن بعض الحلفاء لا يزالون متأخرين في الوفاء بهذا الالتزام. في واشنطن، أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو إن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين، مؤكدا خلال محادثات هاتفية أن إقامة علاقة بناءة بين الجانبين ليست مجرد شعار. ولفت يي إلى أن مسألة تايوان لها ارتدادات بعيدة المدى، معربا عن أمله في أن تتعامل الولايات المتحدة مع المسائل المتعلقة بتايوان بأقصى درجات الحذر. في كاراكاس، أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا وأكثر من 11,000 مصاب.

أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث تطوير البنية التحتية واستكمال خطط حصر وتصنيف أراضي الدولة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل تجربة الحروب. المستشار الألماني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكدان على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لألمانيا والحلف لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وزير الدفاع الألماني يعلن رغبة بلاده في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف الأطلسي التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا وأحد عشر ألف شخص مصاب. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.

0: منتصف الليل والدقيقة 15 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

في الدوحة واشنطن وطهران على طاولة المفاوضات تحليلات سياسية. استمرار خروقات الاحتلال في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. متابعات إخبارية. مجلس الأمن يدعو لإنعقاد جلسة بشأن السودان، قضايا استراتيجية. الصين تؤكد أن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة يتطلب اتخاذ إجراءات وراء الأخبار. تحليلات سياسية.

0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، واصفا المفاوضات بالجيدة جدا بين الجانبين. أيها السادة، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا بك دكتور صالح.
1: أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله. دكتور صالح، إلى أي مدى تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي تفاؤلا حقيقيا بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع إيران، أم أنها مجرد رسائل سياسية موجهة للداخل الأمريكي؟
1: أنا أعتقد أنه الجزء الآخر مما تفضلت به، وهو رسائل للداخل الأمريكي ورسائل للأسواق. هم الرئيس الأمريكي وشغله الشاغل هو تهدئة الأسواق وإرسال رسائل طمأنينة. أما أنها تعكس الواقع، فقد أثبتت الأيام والتجارب طيلة فترة الحرب الماضية أن التصريحات لم تكن تعكس واقع الحال. هو يتحدث أحيانا عن أن المفاوضات تتقدم في حين أنها تتعثر، وأكثر مرة يقول أنها تتعثر في حين نجد أنها تحركت. وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب دائما تأتي في ظل تشتيت الخصم وهو إيران، وإرسال رسائل إلى الداخل الأمريكي وإلى الأسواق العالمية، لأنه كما المعروف أن الرئيس ترامب مهتم ومنشغل بأن لا يكون هناك تأثيرات سلبية اقتصادية على الاقتصاد الأمريكي أو على الاقتصاد العالمي.
0: نعم دكتور صالح، ما طبيعة التفاهمات التي تناقش حاليا بين واشنطن وطهران بعيدا عن الإعلام، يعني ما خلف الكواليس؟
1: يعني أعتقد أن أولا هذا الاتفاق أو مذكر التفاهم هو يحمل في طياته بذور خلاف، لأن الكلمات أو المفردات المستخدمة تحمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير، ولذلك نجد أن كل طرف يفسر كل بند على حسب رؤيته. مثل موضوع مضيق هرمز، موضوع مضيق هرمز يتحدث البند عن فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم ولمدة 60 يوما، أي مدة الاتفاق، وبالتالي الكل يتصور وأمريكا تصورت أن هذا يعني أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، أي قبل موعد إعلان الحرب. لكن إيران أصرت حتى بعد الاتفاق وبعد التوقيع عليه أن يكون هناك تنسيق مسبق وإبلاغ مسبق من قبل السفن المارة أو العابرة للمضيق مع السلطات الإيرانية، وهذا لم يكن في مضمون الاتفاق. إيران تتذرع بأن هذا الإجراء هو ضروري لأن هناك ألغام بحرية وأن هناك ممرات خطرة، وبالتالي من أجل ضمان وسلامة عبور السفن فيجب على السفن التنسيق معها، وتقوم في نفس الوقت بضرب السفن أو مهاجمة السفن التي ترفض التنسيق أو لا تبلغ الطرف الإيراني، وهي بذلك تناقض. ولذلك نجد أن الطرف الأمريكي تدخل في أكثر من مرة في هذه الجزئية وهذا البند، فقام بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ووقتية على مواقع إيرانية حول مضيق هرمز، وبالتالي استمرار تبادل الرسائل النارية بين الطرفين حتى بعد توقيع الاتفاق، هذا يعطيك فكرة أن هذه الاتفاقات ستكون طويلة ومعقدة وشائكة، لأن كل بند يحتاج إلى أسابيع إن لم نكن أشهر من أجل التوافق عليه.
0: نعم دكتور صالح، لماذا دائما يكون هناك شد وجذب بالنسبة لمضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني؟
1: الجانب الإيراني يريد أن يبتز الخليج ويبتز العالم بمضيق هرمز. مضيق هرمز له أهمية اقتصادية كبرى، وقد بينت هذه الحرب عندما أغلق مضيق هرمز كيفية تأثير قطع الامدادات النفط والطاقة عن العالم. كل الدول على في كل قارات الأرض، سواء في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا، تأثرت بإيقاف مضيق هرمز وقطع طريق الامداد الطاقة، وليس فقط الأمور المتعلقة بالنفط وكالنقل والمواد البترولية، لكن أيضا في مواد كثيرة أخرى تدخل فيها الصناعات البترولية أو المشتقات البترولية مثل الأسمدة، وتعرف أن الأسمدة هي عماد الزراعة وأساس الزراعة في كل دول العالم، وبالتالي تأثير كبير جدا على كل السلع والبضائع والمنتجات، وكل الدول تتأثر بذلك. ولذلك إيران أدرك

0: أثبتت أهمية مضيق هرمز بالتبع هذه التجربة، وتريد أن تمارس ضغوط وسيطرة وتحكم في هذا المضيق في المستقبل، وهذا تحرك خطير. ولذلك أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن ينتبه إلى أن هذه خرق خطير لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية بقيام إيران بالتحكم بمضيق دولي وهو حر ولا تستطيع أي دولة أن تتحكم فيه.
1: نعم، يعني الجانب الإيراني لديه ملفات عديدة، يعني يتنقل ما بين ملف وملف، حتى أن الملف النووي الإيراني يعني ربما يهملونه بسبب مضيق هرمز، يعني يركزون على مضيق هرمز ل يعني ذر الرماد في العيون بالنسبة للملف النووي الإيراني. تعليقك دكتور.
0: هذا هو الأسلوب الإيراني في المفاوضات. إيران دائما لديها نفس طويل في المفاوضات، لديها قدرة على تشتيت الخصم، لديها قدرة على إغراق الطرف الآخر في تفاصيل وقضايا لم تكن مطروحة، وبالتالي هي تقدم تبيع شيئا لا تملكه. مثلا هي تتحدث مضيق هرمز وهي لا تملك وليس لديها الحق في أن تتحكم في مضيق هرمز، لكنها تمارس ضغوط حتى تتنازل في مرحلة مقبلة عن مضيق هرمز وتعطي الطرف الآخر لتأخذ شيئا تستطيع أن تملكه، وبالتالي هي تقايض شيئا لا تملكه مثل مضيق هرمز بأشياء مثل الأرصدة، وهي موضوع مهم جدا وهو موضوع خلاف أيضا بالمناسبة، لأن النقطتان الجوهريتان الآن التي هي منطلق للمفاوضات موضوع الأرصدة الإيرانية وموضوع فتح مضيق هرمز، ولا زال حتى بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق لا زال عالق وخاضع لتفسيرات متناقضة ولم يتم التفاهم عليه بشكل كامل.
1: نعم دكتور صالح، هل نحن أمام عودة لمسار الاتفاق النووي بصيغة جديدة أم مجرد تهدئة مؤقتة لتفادي التصعيد؟
0: أنا أعتقد أنه موضوع الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية مستبعد جدا لظروف كل طرف. الرئيس ترامب لا يستطيع أن يضغط أو أن يمارس ضغط عسكري قبل الانتخابات الأمريكية، وهي عملية غير مدروسة وغير محسوبة العواقب وغير مأمورة العواقب، وبالتالي قد تؤثر على وضع الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، وبالتالي هو يريد تأجيل هذه اتخاذ أي قرار حتى بعد موضوع الانتخابات الأمريكية في الأسبوع الأول من نوفمبر. ولذلك أتوقع بشكل كبير أن يتم تمديد مهلة 60 يوما 3 أشهر أخرى حتى تتجاوز موعد الانتخابات الأمريكية، وبالتالي الرئيس ترامب يراهن على أن هذه الفترة قد تحدث فيها تغييرات أو ضغوط داخلية إيرانية تضعف الطرف الإيراني خلال فترة الأشهر المقبلة لحين تبلور موقف آخر بعد الانتخابات الأمريكية. أيضا الطرف الإيراني لا يمكن أن يتصور أي مراقب أن يتم موافق على أي اتفاق، لأن إيران بنفس الوقت تراهن أيضا على الانتخابات الأمريكية من جانب آخر، فهي تراهن على أن تأتي النتائج مخالفة لتوقعات الرئيس ترامب ويتصدر الديمقراطيون الانتخابات الكونغرس، وبالتالي تضعف سلطة وقدرة الرئيس ترامب على شن حرب أخرى، وبالتالي تكون إيران قد تخلصت من هم كبير وهو هم الرئيس ترامب.
1: نعم، يعني إيران الآن يعني تنتظر الفرصة بالنسبة للانتخابات الأمريكية.
0: بالتأكيد كل الطرفين، لكن كل طرف له حساباته. الرئيس ترامب يراهن على أن هذه الانتخابات لا يريد أن يؤثر على فرص حزبه الفوز، ولا يريد أن يدخل في أي حرب أو استنزاف، لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وأكيد حتى الاقتصاد الأمريكي يتأثر لأن الاقتصاد العالمي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تأثر الاقتصاد العالمي هو يعني ضعف المنتجات وضعف التصدير وضعف الشركات الأمريكية، وبالتالي الرئيس ترامب يريد الحفاظ على الاقتصاد استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي حتى يراهن على أن يكون هناك تغيير داخل إيران أو انتفاضة أو ضغط داخلي على النظام الإيراني تتغير بموجبه المعادلات والتوازنات، وبالتالي ينطلق مرة أخرى من موقع آخر ليفرض مواجهة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية. ونفس الشيء بالنسبة لإيران، هي تراهن أيضا على أنها تتنفس خلال 5 أشهر المقبلة، تستفيد من قرار أو الاتفاق برفع الحظر عن النفط الإيراني وتصدر نفطها كما تريد والطاقة، وبالتالي هي تستعيد بعض من نشاطها، وتراهن أيضا على استعادة جزء من الأرصدة الإيرانية لكي تتجاوز المرحلة. الكل يراهن على الانتخابات الأمريكية، كل بحساباته.
1: نعم دكتور صالح، بالنسبة للداخل الإيراني

0: هل تعتقد أنه ستكون هناك انتفاضة؟
1: في الواقع أن كل الظروف والشروط مهيئة لحدوث ضغط داخل إيران، الواقع الاقتصادي والدمار الذي حل بإيران والسياسات التي أدت بإيران طيلة السنوات الماضية أدت إلى تراجع في الاقتصاد ووقوع الاقتصاد الإيراني تحت طائلة العقوبات الدولية والإقليمية، وإيران تحولت إلى دولة منبوذة لديها تبادلات اقتصادية محدودة، وبالتالي تعطلت إيران عن الحاق بمسيرة التطور الذي طال كل المنطقة. يكفي أن نعرف مثلا أن دولة مثل الهند، وهي دولة لا تملك النفط ولا الغاز مثل إيران، ضاعفت ناتجها القومي خلال 20 سنة الماضية، في حين إيران لم تستطع أن تتجاوز أكثر من 30% خلال 20 سنة الماضية. كل الدول تتحرك وتتطور اقتصاديا لأنها تبني سياستها على سياسة السلام والاستقرار، إلا النظام الإيراني، وبالتالي الشعب الإيراني حقه مثل حق كل الشعوب أن يتمتع بثروات بلده.
0: نعم دكتور صالح، بالنسبة للوساطات الإقليمية، إلى أي مدى لعبت الوساطات الإقليمية دورا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: يعني أعتقد أن هناك دور بناء لباكستان وقطر في تقريب وتقليص الفجوات بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. في الواقع أن لا يمكن أن نتوقع أن تنجح هذه الوساطات لولا أن هناك رغبة مشتركة وإرادة لدى الطرف الإيراني ولدى الطرف الأمريكي في التوقف عن الاستمرار في هذه الحرب، لأنها غير مجدية لكل طرف. يعني كل طرف سوف لن يستفيد. الولايات المتحدة صحيح أنها تملك قوة تدميرية ولديها قدرات عسكرية، لكن استمرار الحرب لا يؤدي إلى التغيير بل يؤدي إلى التدمير، لأن لم يثمر هذا الضغط العسكري الأمريكي الهائل عن نتيجة على الأرض، لأنه لا يمكن تغيير النظام. هدف تغيير النظام، لا يمكن أن يتغير النظام إلا بقوات أرضية، وهذه حدثت في حالات كثيرة مثل حالة أفغانستان في عام 2001 وحالة العراق في 2003. وبالتالي أدركت الإدارة الأمريكية أن اقتناص ضربة عسكرية مفاجئة اغتالت رموز النظام لا يمكن أن يؤدي إلى إسقاط النظام أو تداعيه كما كان ينتظر، وبالتالي قامت بتغيير سياستها وطريقتها في إدارة المعركة والأزمة.
0: نعم دكتور صالح، ما انعكاسات هذه المحادثات على أمن الخليج وأسواق النفط والطاقة العالمية؟
1: أسواق النفط هدأت كثيرا بدليل أن أسعار البترول تراجعت من أكثر من 110 أو 115 إلى معدل 70 دولار إلى 73 دولار، وهو معدل أو يعني سعر مريح للاقتصاد العالمي، يستطيع العالم أن يتحرك وأن يتفاعل معه وأن يعني يعوض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط في المرحلة السابقة. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى فترة، لأنه لا يمكن تصور أن الحرب تندلع بعد أيام أو خلال أسابيع وتستمر الأمور على ما هي عليه.
0: نعم دكتور صالح، بالنسبة لمهلة 60 يوم، هل تعتقد أنها ستتمدد هذه الهدنة أيام أخرى، علما بأن البعض قد يراها أنها لم تحقق نتائج مرجوة؟ ما تعليقك؟
1: إذا كان مجرد التوقف والوصول إلى وقت إطلاق النار استغرق 75 يوما من الوساطة الباكستانية والمفاوضات غير المباشرة من أجل التوصل فقط إلى مذكرة تفاهم على وقف إطلاق النار، فكيف يمكن تصور أن 60 يوما يمكن أن تحل قضايا معقدة وشائكة وشكلت أساس الصراع بين الولايات المتحدة وإيران طيلة سنوات طويلة، مثل المفاعلات النووية واليورانيوم المخصب؟ لا يمكن تصور أن هذه يمكن أن تحل خلال 60 يوما، ونحن بعد أسبوعين من مذكرة تفاهم، حتى الآن مضيق هرمز لم يتم التفاهم عليه بشكل كامل.
0: إذن يعني هناك رؤية ضبابية دكتور صالح؟
1: أعتقد أن كل الأمور متجهة إلى تمديد مهلة التفاوض إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. يعني الظروف الأمور واضحة أنه لا يمكن تصور فعل شيء أو حدث أو اتفاق أو حرب قبل الانتخابات الأمريكية، لأنه بعد الانتخابات سوف تبنى قواعد جديدة في الموازنات الدولية سواء في الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني.
0: نعم، من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: تمام.

0: متابعات إخبارية. شهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية تصعيدا جديدا مع استمرار عدوان الاحتلال وسقوط الشهداء ومصابين في عدد من المناطق رغم اتفاق وقف إطلاق النار، كما تزامنت هذه التطورات مع وصول آليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية إلى جانب مؤشرات على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشؤون الأسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور أستاذ محمد. كيف تقرأ استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وسقوط ضحايا رغم اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: نعم، يعني طبعا نعلم أنه منذ أن تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، والجانب الإسرائيلي يسعى دائما إلى تقويض هذا الاتفاق أو محاولة تفريغه من مضمونه أو وضع يعني عقبات متتالية أمام يعني تطبيق الاتفاق أو الانتقال من بين مراحله المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يعني هناك تعقيدات على المستوى الداخلي داخل إسرائيل، هناك حكومة هشة، هناك توازنات سياسية حرجة، هناك مراهنة دائما من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مراهنة على التيار اليميني الديني المتطرف لضمان استقرار حكومته وضمان أيضا تعويمه سياسيا في مواجهة المعارضة الداخلية سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري. بالإضافة إلى كل ذلك، فنتنياهو يسعى دائما إلى بقاء جبهة مفتوحة يعني على المستوى الخارجي، وبالتالي عندما كانت تهدأ الجبهة جبهة غزة كان يعمد إلى فتح جبهة يعني الجبهة اللبنانية أو على أو الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران. فهذه الحسابات جميعها يعني هي التي تفسر لنا استمرار العدوان الإسرائيلي بمستويات مختلفة منذ وقف إطلاق النار. هو يحاول دائما توصيل رسالة بأنه الحرب لم تنتهي أو أنه ما زال يحتفظ بحقه في تنفيذ أو استئناف العدوان رغم كل الضغوط الخارجية التي تمارس عليه بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأوقات.
0: نعم أستاذ محمد، شهدنا وصول آليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه القوة في وقف الخروقات وحماية المدنيين؟
1: يعني كما نعلم قوة الاستقرار هي جزء من النقاط الأساسية التي كان طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إعلان وقف إطلاق النار. هناك مراهنة على أن قوة الاستقرار يمكن أن تمثل متغير جديد على الأرض داخل قطاع غزة، ويمكن أن تلعب دورا في ملء الفراغ الناتج عن يعني عمليات التدمير الضخمة التي لحقت بقطاع غزة. لكن سيظل هناك أسئلة كبيرة حول مدى استعداد الجانب الإسرائيلي للالتزام الصارم بوقف إطلاق النار حتى لا يضع قوة الاستقرار الدولية في موقف حرج. وفي هذه الحالة ستثار أسئلة كبيرة حول طبيعة مهمة قوة الاستقرار، هل هي على استعداد للدخول في مواجهة عسكرية مع الجانب الإسرائيلي لفرض وقف إطلاق النار، أم أنها دورها سيظل يعني دور أقل من القيام بهذا الدور في مواجهة الجانب الإسرائيلي. لكن ما يعني أو سيظل السيناريو الأمثل هو التزام الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار ووقف كل أشكال العدوان ضد يعني قطاع غزة وعمليات التدمير التي يقوم بها في يعني للبنية التحتية، رغم ما طال البنية التحتية يعني بكل أشكالها من تدمير كبير منذ أن بدأ العدوان في عام 23. فوصول يعني

يعني دفعات أو دفعة أولى من قوات الاستقرار. هذا يعتبر متغير مهم، لكن الاختبار الأكبر يعني سوف تتعرض له هذه القوات مع الوقت، خاصة في

0: وبالتالي توصيل رسالة للجانب الإسرائيلي بأن هناك إرادة أمريكية وإرادة دولية تقف وراء تنفيذ المبادرة وتنفيذ يعني مراحل وقف إطلاق النار. ففي رأيي هذه هي الرسالة أو الدور الرمزي الأساسي لقوة الاستقرار، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك مسؤولية تتمثل في توصيل رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأنه مع وجود هذه القوة الدولية يجب أن تتوقف العمليات العسكرية وكل أشكال الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. هي أيضا
1: نعم أستاذ محمد، يعني عفوا أستاذ محمد، هل وصول هذه الآليات تشير إلى مرحلة جديدة في إدارة الأزمة؟
0: بالتأكيد هي تمثل تحول، لأنه حتى يعني قبل وصول هذه القوات كان الجانب الإسرائيلي يعني هو القوة الرئيسية الموجودة على الأرض في مواجهة الأشقاء الفلسطينيين، أو يعني سواء في شكل ما بقي من حركة حماس أو المدنيين داخل قطاع غزة. لكن مع وصول هذه القوات يعني بالتأكيد هذا يمثل تحول في يعني عناصر أو المعادلة الأمنية والعسكرية داخل قطاع غزة. فهذا يعتبر بالفعل متغير جديد، والمهم هو أن هذا المتغير يتبعه يعني تغير في استخدام القوات الاحتلال للقوة العسكرية داخل القطاع، وأن تمهد للانتقال إلى المراحل التالية في الاتفاق، لأنه كما نعلم اتفاق وقف إطلاق النار كان يتضمن مجموعة من المراحل. الجانب الإسرائيلي مازال يضع عراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة التالية.
1: نعم أستاذ محمد، إعلان مجلس السلام في غزة أنه لا مكان لوكالة الأنوروا في غزة الجديدة أثار الكثير من التساؤلات، فما دلالات هذا الطرح؟
0: يعني طبعا قوات الأنوروا يعني منذ أن يعني بدأ العدوان الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي للأسف الشديد يعني وضع الكثير من العراقيل أمام عمل هذه المنظمة المهمة، بالإضافة إلى ما أثير من جدل من جانب الإسرائيلي حول يعني دور قوات الأنوروا وعمليات القتل التي استهدفت عناصر من الأنوروا. لكن مثل هذه التصريحات بالتأكيد يعني تثير أسئلة كثيرة حول موقف المجتمع الدولي من إرساح المجال أو تعزيز دور الأنوروا داخل قطاع غزة.
1: نعم أستاذ محمد، إذا تراجع دور الأنوروا فمن سيتولى تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين؟
0: يعني طبعا هذا سؤال مهم ولا توجد إجابة قاطعة عليه، لكن يعني إذا افترضنا غياب قوات الأنوروا فالمفترض أنه هناك يعني الكيانات المتوقع أن تتولى الإدارة داخل قطاع غزة يجب أن تقوم هي بهذه المهمة بشكل أساسي، لكن لا يجب أن تسند إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هذا ما حاول الاحتلال الترويج له في بعض المراحل، بمعنى أن يتولى هو عملية توزيع أو المساعدات أو يعني إدارة الأنشطة الإغاثية. لكن في هذه الحالة يعني سيكون هناك توظيف سياسي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
1: من القاهرة الباحث في الشؤون الأسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا استراتيجية. قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع في مدينة الأبيض في السودان، حيث يخشى حدوث فظائع على نطاق واسع على غرار الانتهاكات بمدينة الفاشر والتي لا تزال آثارها مستمرة، وسط مخاوف بشأن مصير 20 طبيبا وطبيبة محتجزين. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. ما أبرز دوافع التحرك الدولي العاجل لعقد جلسة طارئة بشأن مدينة الأبيض السودانية، وهل يعكس ذلك مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو الفاشر في شمال كردفان؟

0: بعد التحية، بالتأكيد هو يمكن مسلسل متكرر فيما يتعلق بانتهاكات الدعم السريع في الفاشر ثم بعد ذلك في الأبيض. وأعتقد طبعا أن التحركات الحالية تعكس عدة أبعاد. البعد الأول هي المسألة الخاصة بحرص المجتمع الدولي على رؤية من قريب للوضع في السودان، وأيضا تعالي الأصوات التي تنادي بضرورة أن يكون هناك حل إنساني وأيضا حل سياسي لهذه الأزمة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بالتداعيات الخطيرة التي حدثت خلال الفاشر 2024-2025، والتي سقط طبعا عشرات الآلاف من المواطنين في السودان، إضافة طبعا إلى إصابة أيضا عشرات الآلاف. وكل هذه الأمور تشير إلى أن هناك كارثة إنسانية بالفعل تحدث في الأبيض تماما مثل ما حدث في الفاشر. المشكلة هنا بأن الدعم السريع يمارس كل ما أوتي من مسارات غير إنسانية في الأبيض، لأنه يريد السيطرة طبعا والوصول إلى كردفان، وبالتالي هو يسعى لإحداث نوع من التأثير. هذا التأثير ربما لا يراعي فيه الجانب الإنساني، ربما لا يراعي فيه أيضا المسألة الخاصة بتضييق الخناق على السكان. وأعتقد أن كل هذه الأمور تشير إلى أن سمة مشكلة كبيرة تواجه أيضا الدعم السريع، خاصة ما يتعلق بعدم قدرته على إحداث أي نصر عسكري، وبالتالي يلجأ إلى المسائل الخاصة بالضغط من خلال البعد الإنساني وعدم الاكتراث أيضا بالسكان أو حتى الآمنين. وطبعا وفقا لاتفاقيات جنيف أعتقد أن هذا ممنوع في الحروب، مسألة الآمنين، مسألة أيضا المواطن السوداني أو حتى المواطن في أي مكان، حرمت اتفاقيات جنيف المساس به، سواء من خلال طبعا أن وضع مدني وأيضا لا يراعي فيه البعد العسكري. لكن طبعا للأسف الدعم السريع لا يراعي هذا كله كما أشرنا.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم الضغوط الأممية والأوروبية في منع وقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين في الأبيض؟ أم أن التحركات الدولية جاءت متأخرة تعتقد؟
0: بالتأكيد طبعا جاءت متأخرة للغاية. يعني عندما نتحدث بأن هناك إشكالية منذ عام 2023 نتحدث عن قرابة الأربع أعوام، وبالتالي طبعا التدخل الإنساني ماذا سيكون؟ يعني على سبيل المثال ماذا سيفعل هذا التدخل الإنساني؟ هل سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الدعم السريع، أم سيتم إعلاء الموضوع وأيضا ووصوله إلى الجمعية العامة والتصويت ثم بعد ذلك شجب وإدانة وما إلى ذلك؟ رأينا ذلك يمكن مرارا وتكرارا، حتى أعلن بأن أزمة السودان هي الأزمة الأكثر تأثيرا 2024-2025، حتى في عز كما يقال أزمة قطاع غزة كانت السودان هي الأزمة الإنسانية الأكثر في العالم. وبالتالي فأعتقد أن التدخل نعم جاء متأخر من المنظمات الدولية، لكن ماذا بعد؟ هل المنظمات الدولية قادرة على إخراس أو إسكات لو صح التعبير الدعم السريع، وأيضا كبح جماحه عن مواصلة عملياته اللا إنسانية ضد المدنيين؟ أعتقد أن هذا لا يتم، وبالتالي طبعا سيكون الموضوع كله عبارة عن إشارات واضحة برفض المنظمات الدولية لهذه الهجمات والانتهاكات، تماما مثلما أشارت العفو الدولية في تقريرها طبعا الذي صدر يمكن الشهر الماضي إلى مسألة 2024 و2025 إلا ما حدث في الفاشر. وبالتالي طبعا التقرير صدر بعد يمكن عامين من الانتهاكات المستمرة في الفاشر، وتخيل أن هذا أيضا سيكون مسار الأبيض. لكن طبعا نحتاج إلى تدخل، وأعتقد أن هذا التدخل من الممكن أن يكون من جانبين، من جانب يمكن الدول الكبرى مثل الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من المنظمات الدولية. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قررت توقيف 8 أشخاص من الدعم السريع، سواء من حيث العقوبات الاقتصادية أو حتى من حيث العقوبات التي أقرتها عليهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور محمد، ما هي طبيعة الانتهاكات التي أثارت قلق المجتمع الدولي؟
0: طبعا الانتهاكات اولا ما يتعلق بعدم دخول المساعدات الغذائيه والدوائيه الى الابيض، حصار منطقه الابيض، عدم خروج السكان منها، وبالتالي هناك ازمه انسانيه سواء على المستوى الغذائي على المستوى الدوائي، اضافه طبعا حتى الى ان الدعم السريع يقوم باستهداف المشافي وايضا الاماكن التي مخصصه لتداوي السكان. وبالتالي حاليا لا خدمات غذائية في الأبيض، لا خدمات مائية، حتى أننا نتحدث عن الأبيض التي يجري بها أنهار في الدولة السودانية. لكن هناك مشكلة، هناك مشكلة أيضا فيما يتعلق بوصول الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعتقد أن كل هذا يزيد من المعاناة، إضافة إلى أن هناك حالات عديدة من الأطفال الذين يعانوا حاليا من

0: جفاف أو من صعوبات خاصة بهم، وأعتقد أن كل هذا لا يتم الوصول إليه، حتى أن الأطباء الموجودين في الأبيض يتم توقيفهم وعدم السماح لهم بالعمل أو حتى تطبيب الأطفال أو حتى النساء داخل الأبيض، مما يعني أن هناك أزمة إنسانية خانقة، سواء كما أشرنا على المستوى الطبي على المستوى الغذائي. وأعتقد أن هذا يصنف وفقا للأمم المتحدة بأنه انتهاكات ضد الإنسانية سواء في الأبيض أو في أماكن أخرى.
1: نعم، بالنسبة لدور الأمم المتحدة، ما الصلاحيات التي يمتلكها مجلس حقوق الإنسان في مثل هذه القضايا؟
0: هو يقوم أولا برفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشير فيه إلى كل هذه الإشكاليات وكل هذه أيضا الانتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع. هذا التقرير يتم مناقشته في الجمعية العامة، من الممكن عندما يتم تصعيده في الجمعية العامة يتم تحويله إلى مجلس الأمن ليصدر فيه قرار بالتصويت من خلال طبعا الدول الدائمة العضوية والدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي طبعا يتم كل هذا ثم يتخذ القرار في النهاية.
1: نعم، الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: وراء الأخبار. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو إن تحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يتطلب اتخاذ خطوات عملية، مؤكدا أن ملف تايوان يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للصين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية الصيني بشأن ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات لتحسين العلاقات بين البلدين؟
1: طبعا منذ شهر وأسبوع تقريبا كانت هناك قمة مهمة جدا عقدت في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني، واتفق خلالها على إنشاء مجلس للتعاون المشترك أو لجنة، واتفق على الكثير من الخطوط العريضة التي لها علاقة بالتعاون الاقتصادي التجاري الذكاء الاصطناعي موضوع الشركات. وطبعا تم الحديث عن ملف تايوان وما يشكله من خط أحمر بالنسبة لبكين. منذ ذلك الحين وحتى الآن يبدو أنه لم تتخذ خطوات عملية تحديدا من الجانب الأمريكي في سياق تنفيذ هذه الخلاصات أو التفاهمات التي تم التوصل إليها. لذلك الصين تريد أن تقول إن التحرك نحو تحسين العلاقات مفتاحه أن يكون هناك وضوح في المضي بما تم التوصل إليه من تفاهمات. فيما يتعلق بتايوان، تايوان هي المفتاح الأساسي للعلاقات، لأن الولايات المتحدة تأخذ هذا الملف رهينة، تحاول أن تحقق مكاسب، هذا ما تراه الصين على الأقل. لذلك إخراج ملف تايوان من دائرة التوتر يتطلب خطوات. يقال أنه خلال تلك القمة تم الاتفاق على بعض الأمور المتعلقة بالتسليح، لأن الولايات المتحدة لديها صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان، ووعد الجانب الأمريكي الصين ربما بتأخير هذه الصفقة أو إعادة النظر بها في مقابل تنازلات معينة اقتصادية من الصين. هذا الأمر لم يتم حتى الآن، لذلك من الواضح أن العلاقات تحتاج إلى إجراءات أكثر بكثير مما تم اتخاذه حتى هذه اللحظة.
0: نعم أستاذ محمد، ما الرسائل التي أرادت بكين إيصالها من خلال طلب اتخاذ خطوات من قبل واشنطن؟
1: طبعا فيما يتعلق بعملية تسليح تايوان، هناك وعود قطعت للصين أقله بحسب التقارير الإعلامية، لأنه لا يوجد إعلام رسمي من البلدين فيما يتعلق بهذا الملف أو ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين. لذلك هذه التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة أعطت وعودا للصين بتأخير هذه الصفقة، لأن هناك صفقة ضخمة

0: الربع الأخير من العام الحالي وإعادة النظر بطريقة التعاطي مع هذا الملف. طبعا الولايات المتحدة تعترف بسياسة الصين الواحدة أو مبدأ الصين الواحدة، لكنها في الوقت نفسه تدعم تايوان وما زال هذا الدعم قائما. تقول الصين أو تعتبر أن هذا الدعم يجعل تايوان أكثر جرأة في الاستقلال أو المطالبة بالاستقلال أو التصدي أو منع طموحات الصين بإعادة توحيد البر الصيني. لذلك ما تطلبه الصين هي إجراءات عملية لها علاقة بهذا الملف، أولا ملف التسليح، ثانيا العلاقات الواسعة والمتنامية بين الولايات المتحدة وتايوان، في حين أن الولايات المتحدة تريد خطوات من الصين فيما يتعلق بالملف التبادل التجاري، لأن هناك مشكلة كما هو معروف طبعا هو اختلال الميزان التجاري لصالح الصين بفارق كبير. التجارة بين البلدين رغم كل التنافس هي ربما الأكبر على مستوى العالم بين بلدين، وهذا يؤكد حاجة كل طرف للآخر. أعتقد حسب آخر الأرقام ربما التبادل في 2023-24 وصل إلى 658 مليار دولار، وهذا رقم كبير فيه مصلحة للطرفين والجانبين والدولتين وحتى القطاع الخاص في البلدين. لكن هناك دائما قلق فيما يتعلق على سبيل المثال في الشركات التي لها علاقة بالتسليح والذكاء الاصطناعي، وكانت هناك مفاجأة من الولايات المتحدة في تلك القمة بأنه هناك اتفاق على دخول 10 شركات صينية إلى السوق الأمريكي، وهذا ينظر إليه على أنه تطور كبير. إذا الخطوات الأساسية المطلوبة تعتقد الصين أن الولايات المتحدة عليها أن تبادر وأن تخفف حدة التوتر فيما يتعلق بتايوان وعدم استخدام هذه الورقة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو دفع الصين إلى تقديم تنازلات في ملف الرسوم المتبادلة أو حتى التجارة الواسعة والكبيرة جدا بين البلدين.
1: نعم أستاذ محمد، هل ما زالت هناك فرص حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الصين والولايات المتحدة، أم أن الخلافات الاستراتيجية أصبحت أعمق من أن تحل عبر الحوار الدبلوماسي؟
0: أعتقد أن الفرصة تبقى قائمة. الآن هناك فرصة حقيقية، ما خرجت به قمة بكين الأخيرة التي حضرها الرئيسان الأمريكي والصيني في مجملها خلصت إلى إدارة التنافس، بمعنى أن كل طرف يقر للطرف الآخر بأن هناك تنافس، تنافس اقتصادي، تنافس جيوسياسي، تنافس تجاري، لكن ما يهم هو أن يبقى هذا التنافس مضبوطا وأن لا يخرج عن السيطرة ويتحول إلى صراع، إلى صدام عسكري على سبيل المثال في تايوان. كما هو معروف التوترات دائما تحيط بتلك المنطقة، السفن الحربية الصينية، الدوريات العسكرية، في حين أن الولايات المتحدة أيضا تعبر سفنها من تلك المنطقة، وكان هناك خط عسكري مفتوح بين الجانبين وأعتقد أنه ما زال قائما. إذا الفرصة قائمة، لأن ما تم التوصل إليه بين الرئيسين يؤكد طبعا أن هناك رغبة بعدم السماح بتوسع دائرة الخلافات، لأن التنافس الجيوسياسي بين البلدين موجود على مساحة خريطة العالم، في إفريقيا على سبيل المثال، في الشرق الأوسط أيضا، في المنطقة المحيط الهادئ وفي المنطقة الآسيوية هناك دول حليفة لكلا البلدين، هناك دول تخشى من الصين تتقارب مع الولايات المتحدة، وهناك ملف كوريا الشمالية كما هو معروف الصين من الداعمين الأساسيين لنظام كوريا الشمالية، وقبل كل هذه الملفات هناك ملف تايوان. إذا التواصل بين القمة التي عقدت والنتائج التي خلصت إليها تعكس رغبة الجانبين بعدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تداعياتها ستكون كبيرة حتى على الجانبين. لا نتحدث هنا فقط عن مواجهة عسكرية، ربما تكون مواجهة سياسية، مواجهة اقتصادية. مسألة الرسوم الجمركية شهدنا ما جرى في أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، الرسوم الأمريكية كانت تقابل برسوم مضادة صينية، وهذا بنهاية المطاف أدى إلى رفع الرسوم إلى درجات عالية جدا وانعكس ذلك على الجانبين. إذا الفرصة قائمة للحوار والحل الدبلوماسي، لكن على قاعدة اتخاذ خطوات كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر عليه المبادرة أولا أو إثبات حسن النية أولا، وينتظر من الطرف الآخر خطوات متقابلة. أنا أعتقد الولايات المتحدة الآن هي جدية، الرئيس الأمريكي لا يريد أن يتحول هذا الخلافات العميقة والجيوستراتيجية مع الصين، لا يريد أن تتفاقم أكثر، يريد التعامل مع كل ملف على حدة وعلى قاعدة تخفيف التوتر. لكن الولايات المتحدة الآن كما هو معروف منشغلة بالمفاوضات مع إيران، لديها هم أساسي في هذا الملف، هناك مذكرة تفاهم، هناك مهم كما هو معروف، لذلك العلاقات مع الصين تطورها يحتاج إلى مزيد من المحادثات بين الجانبين.
1: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعي الكريم، نبدأ من خلال هذه الحروف مع التفاؤل. مستمعي الكريم، يقولون إن التفاؤل هو نصف الحياة، ويقولون أيضا إن الأمل هو نصفها الآخر. الإنسان الذي يضع ثقته بالله عز وجل ويتوكل عليه يجعل الله النصفين بين يديه، أي ذلك التفاؤل وذلك الأمل. مستمعي الكريم، إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود سوف ترى لا محالة، سوف ترى الجل ذراته. فابتسم يا صديقي رغم ذلك الألم حتى يكون قلبك الجميل بخير وعافية. كن لطيفا مع ذاتك قبل أن تكون لطيفا مع الآخرين. انطلق بهذه الابتسامة الجميلة التي تملأ ذلك المحيا مع كل صباح ومع كل مساء ومع كل الوجوه التي تراها أنت. يا صديقي، السعداء أشخاص علموا أن الحزن لا يجدد قديما ولا يعيد ماضيا ولا يرد غائبا، فتركوه جانبا وابتسموا لهذه الحياة. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروفنا الجميلة في حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. الأخلاق شيء رائع في هذا العالم. عامل الناس بأخلاقك ولا تعامل الناس بظروفك. إن كنت إيجابيا أو سلبيا، إن كنت متعكر المزاج أو عندما تكون فرحا، الكل لديهم ظروف كتلك الظروف التي تمر بها أنت، وقد تكون أقسى من ظروفك أنت، ولكن أولئك الناس يتعاملون مع الناس بقمة الأدب. فكن أنت يا صديقي ذلك الإنسان الذي يحمل القمة الجميلة، قمة الجبل في ذلك الأدب. تأكد يا صديقي مع ظروف الحياة التي يمر فيها كل إنسان في هذا العالم، تأكد أن لكل شدة مدة، وأن لكل ضيق له متسع. هكذا هي الحياة، يتعاقب فيها الليل والنهار، يتعاقب نهار مضيء وليل مظلم، تارة يخالجك ذلك الألم، وتارة يصالحك ذلك الأمل. والله سبحانه وتعالى دوما في هذه وفي تلك معك. فالحمد لله على السراء وإن قصرت، والحمد لله على الضراء وإن طالت. كن ذلك الإنسان الذي يغيث أولئك الناس. بعضهم يغيث الناس كالمطر، وبعضهم يظلهم كالشجر، وهناك بشر كتلك الرمال في الصحراء، مهما زرعت بها من مواقف، للأسف ليس هناك وفاء وليس هناك ثمر. كن صاحب تلك المواقف الجميلة، كن إنسانا يحمل مواقف رائعة، كن صاحب أثر جميل لكل الناس. حتى وإن كانت تلك الظروف حاجزا بينك وبين الآخرين، كن ذلك الإنسان الذي يحمل أملا وخيرا وسعادة وبشرى.

للآخرين. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود هذه الحروف في حروفنا الجميلة، حروف الحياة.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الرحمة واللين والأثر وجبر الخواطر. الرحمة واللين وجبر لتلك الخواطر هي أشياء قد تبدو بسيطة لكثير من الناس، لكنها عظيمة الأثر. هي أشياء تدخل لكل القلوب وهي تمر بسلام، تدخل بلا استثناء وتبقى بصمتها خالدة في النفوس. نعم، الرحمة واللين وجبر للخواطر. مستمعي الكريم، حتى وإن مرت عليك العواصف، تأكد أن تلك العواصف لن تأتي لتدمرك أنت، بل تلك العواصف تأتي لتكشف لك صلابتك أنت. فالقوة ليست غيابا بالسقوط، فالقوة هي القدرة على النهوض من جديد في كل مرة كأول مرة، تنهض من جديد بوعي أعمق وبروح قوية. تلك اللحظات التي يمر بها كل الناس، لحظات من الضعف والفتور، لحظات تزور الإنسان بسبب هم أو مرض أو حزن أو بلا سبب واضح أصلا، تسقط عنه القشرة الرقيقة المصطنعة من أوهام الاعتماد على النفس، وتأخذه ليأخذ فهما آخر أن الحول والطول من الله عز وجل. مستمعي الكريم، أخيرا لتكن كلمتك سلام، ولتكن معاملتك للناس بلطف، وليكن حضورك في كل مكان هو مصدر للفرح للآخرين، وليكن غيابك أنت شوق للقاء من جديد. يا صديقي ويا صاحبي، وصلنا للختام مع هذا الحرف الأخير. دع المعنى الجميل يعبر عنك أينما كنت. وصلنا للختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
2: البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
1: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه

0: في النوائب عزم لا يلين راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
0: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، محطات قادمة مميزة سنكون برفقتكم مع فريق الإعداد أيضا والتقديم والتنسيق والهندسة الإذاعية وكذلك التنفيذ على الهواء وحتى الإخراج. ولكن في البداية لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. أما من التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج. فالراجل السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن فلاح المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الأهواء من الآن حتى الثالثة صباحا، وهذه تحيات مخرجنا الأستاذ جاسم الفرس.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة من بلسم الحياة. اليوم راح نتكلم في موضوع جميل شيق مهم وملهم بنفس الوقت، وهو يخص أنواع التفكير. هناك أنواع مختلفة للتفكير، ومن ضمنها نوع مهم جدا اليوم راح نتكلم عنه. أول شيء نتكلم ما هي أنواع التفكير. هناك التفكير التحليلي والتفكير العاطفي والإبداعي والنقدي والعملي والتأملي والاستراتيجي، وجميعهم يبدأون

يبدأون بالتفكير التساؤلي. قبل أن نبدأ بفكرة الموضوع نفسه وشرح الموضوع نفسه، نرجع إلى القرآن الكريم، إلى كلام الله سبحانه وتعالى، حتى نثبت أهمية التفكير التساؤلي اللي اليوم راح نتكلم عنه في حياتنا وفي تنمية قدراتنا وتنمية منطقنا وفكرنا وإبداعنا وتعاملنا في هذه الحياة، تعاملنا مع الآخرين، الطريقة التي نعيش فيها، أسلوب حياتنا، نظرتنا للحياة، هذه كلها مرتبطة في the questioning thinking اللي هو التفكير التساؤلي. عندما نأتي إلى القرآن، طرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسئلة في مواضع كثيرة وفي آيات كثيرة، ولا تكاد تخلو سورة من آية فيها سؤال. لماذا طرح الله سبحانه وتعالى الأسئلة؟ حتى يفكر الإنسان، حتى يستخدم فكره وخياله ومخه في تحليل الشيء اللي هو قاعد يقرأه ويتعلمه. هو القرآن ليس فقط كتاب نحن نقرأه، كتاب نحن نتدبره ونفكر فيه ونحلله ونستخدم منطقنا في تحليل ما نقرأ. هذا دورك لما أنت تقرأ القرآن، أنك أنت تفكر حتى تكتشف، حتى تتدبر، حتى تتأمل. من ضمن هذه الأسئلة مثلا في سورة طه، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى، وهو الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه هي عصات، ولكنه طرح السؤال على سيدنا موسى. في سورة التكوير كذلك بسم الله الرحمن الرحيم يقول فأين تذهبون. في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح هي من أمر ربي. في سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. هذه جميعها مجموعة تساؤلات. هناك أسئلة كثيرة فيها فلسفة، يعني أسئلة فلسفتها مختلفة، شيء يخص التشريع، شيء يخص الفهم، التأمل، الفلسفة، أشياء كثيرة ما نقدر أن احنا نحصيها في ما سنتكلم عنه اليوم، لكن أنا أعطيتكم نبذة. أي شيء ما أنا أتكلم معاكم عنه، أبيكم أرجوكم أي شيء روحوا وبحثوا عنه، إذا أنتوا كنتم مهتمين أن أنتوا تنمون هذا الجانب عندكم، أو تزيدون من المعلومات اللي أنا قلتها، أو تتأملون في الموضوع اللي أنا طرحته، أرجوكم روحوا وبحثوا واكتشفوا يعني أشياء أكثر من اللي أنا قاعد أقول لكم إياها. إن شاء الله يكون علم نافع لي ولكم. موضوع اليوم هو كتاب للمؤلفة مارلي آدمز، كتاب اكتسح، حقق نجاح كبير جدا، اسمه Change Your Questions, Change Your Life، باللغة العربية كتاب اسمه غير أسئلتك غير حياتك، وهو عن The Questioning Thinking، التفكير التساؤلي. الكتاب يعلمك شنو هو التفكير التساؤلي، شنو معناته أن الواحد يكون عنده تفكير تساؤلي. هو أداة ذهنية لعصر الأفكار وتفكيك التعقيد. يعني أحلى من كذي ماكو، منو ما يبي عصر أفكاره ويفكك التعقيد؟ إحنا اليوم راح نتكلم على موضوع يساعد الإنسان الفرد المستمع إنه هو يكتشف قدرات عنده لم يكتشفها من قبل فيما يخص السؤال. تخيل سؤال يغير نمط تفكيرك بالكامل ويغير حياتك بالكامل. طريقة طرحك للأسئلة لها دور كبير جدا في نظرتك للحياة، في فلسفتك للحياة، في منطقك في هذه الحياة. راح نتعلم الحين شلون. ما هو التفكير التساؤلي؟ هو عملية عقلية نشطة تعتمد على طرح الأسئلة الذكية لاستكشاف المشكلات وتحفيز الفضول وتوليد الأفكار، علشان ما تطرحون أسئلة ما لها داعي، أو أسئلة قد لا تضيف أي شيء الحالة اللي أنتوا فيها، أو الوضع اللي أنتوا فيه، أو الشيء اللي أنتوا قاعد تخططون له مثلا. في أسئلة ما لها داعي، مو غلط ولا صح، بس ما لها داعي، يعني ضيع وقتك أنت لما تتحللها وتسألها. إذا كنت ذكي في طرح السؤال ستحصد الكثير من الخير الذي سيعود على حياتك، لأنه راح يغير منظورك للحياة. هو الكتاب يقول غير أسئلتك غير حياتك، وعطينا مثال قبل ذلك في القرآن الكريم أن طرح الأسئلة شيء مهم جدا.
طرح الأسئلة للتنبيه، طرح الأسئلة للإلهام، طرح الأسئلة لوضع النقاط على الحروف، عرفتوا؟ الآن يصف الكتاب العقل سارين رئيسيين، في يوجد عقليتين للتفكير في الـ questioning thinking. شنو هما؟ عقلية القاضي يسمونها the judge، تركز على اللوم والبحث عن الأخطاء. أكيد كلكم تعرفون هذا النوع من الأشخاص اللي يركز على اللوم ويبحث عن الأخطاء، وهو يصدر الأحكام، يسأل دائما لماذا حدث هذا لي، من المخطئ، ش حقه، ليش، شنو صار، كله بالماضي والتحليل، الماضي والتحليل. وفي عقلية المستفسر. شنو هي عقلية المستفسر؟ أن نركز على التعلم وإيجاد الحلول والتطور، وتسأل ما الذي يمكنني تعلمه أو ما هو الحل البديل. الفكر هذا يسمونه the learner، المتعلم. وهناك أهم أدوات التغيير هي خرائط التفكير، خريطة الاختيار يسمونها choice map. شنو هي choice map؟ لخريطة الاختيار تساعدك على إدراك اللحظة التي تنتقل فيها من العقلية الإيجابية المستفسر إلى العقلية السلبية القاضي. يعني قلنا في عقليتين، قاضي ومستفسر. أهم الأدوات اللي أنت تفرق فيها بين هذه العقليتين هي خرائط التفكير، فأنت تكون منتبه إلى مسارك الصحيح من خلال شنو؟ الأسئلة الداعمة. ما هي الأسئلة الداعمة؟ استبدال الأسئلة المحبطة بأسئلة بناءة ومفتوحة. بدال ما أنا أسأل وأركز على الأخطاء وعلى اللوم، أنا أفكر بشكل يخليني أفكر بالحلول، شنو الشيء اللي أنا أقدر أتعلمه، أنظر إلى الجانب الإيجابي من الموقف اللي أنا فيه أو من الحدث اللي أنا حاول أن أحلله. بعدين يوجد التطبيق العملي، ينقسم هذا إلى قسمين، في العلاقات وفي العمل والقيادة. وأنا بالنسبة لي حتى في العلاقات يوجد قيادة، لكن شنو يقول الكتاب؟ يقول في العلاقات التطبيق العملي لموضوع الأسئلة هو التوقف عن توجيه أصابع الاتهام والبدء في طرح أسئلة تعزز التفاهم والتعاون. مشكلة بين زوج وزوجة مثلا، مشكلة بين أب وبنته أو أب وولدة مثلا، مشكلة بين صديق وصديقة، واحدة مع صديقتها مثلا، مشكلة عائلية. لا تحاول أنك أنت إذا صارت مشكلة أنك فقط توجه أصابع الاتهام، لا، أنت يجب أن تطرح أسئلة تعزز من التفاهم والتعاون. في العمل والقيادة، تحويل بيئة العمل من ثقافة الخوف والبحث عن المذنب. طبعا هذا شيء يعني أكيد كلنا شفنا أنه دائما في أحد يسمونه كبش الفداء، يلبسون المشكلة أو يوجهون لأصابع الاتهام فقط عشان هم ما يتحملون المسؤولية. فإحنا في العمل والقيادة في التطبيق العملي لموضوع الـ questioning thinking، إن إحنا من نحول من ثقافة الخوف والبحث عن المذنب إلى ثقافة التعلم وحل المشكلات والابتكار في الحلول، ابتكار في حل الموقف. إن أنا أتوقف عن توجيه أصابع الاتهام بهذا الوقت اللي أنا أستنزفه وأستنزف طاقتي حق عشان أوجه الاتهام، أنا أحل المشكلة وأحاول أضع النقاط على الحروف على مسؤولية كل فرد وما قام به كل فرد وما هي الأخطاء وما هي الحلول. كذلك في البيت ترى نفس الشيء، يعني حتى نقلل من حدة التوتر في العلاقات الأسرية والزوجية كذلك، توجيه أصابع الاتهام طول الوقت لا ما راح يحل المشكلة، ها ما راح يحل المشكلة، راح تستمر المشكلة إلى ما شاء الله. فهنا يجب أن نعرف أن نوعية الأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا تصنع واقعنا. فالتحول من طرح أسئلة تعتمد على اللوم والانتقاد إلى أسئلة تركز على التعلم والاستكشاف هو المفتاح الأساسي لحل المشكلات وتحقيق النجاح المهني والشخصي. أي نجاح تحققه في الحياة مبني على طريقة أسئلتك اللي تسألها في أحداث حياتك وفي يومك. هذا شيء مهم جدا. الآن يوجد هناك مسألة مهمة جدا معنية في السؤال. يعني في شخص يقول يعني شو الأسئلة باسم لي أسئلها، يعني أنا ما بي أصير بالكويت إحنا نقول ملقوف، اللي هو شنو باللغة العربية؟ متطفل. هناك فرق بين الفضول والتطفل. أن تكون فضولي هذا شيء عظيم جدا. ليش؟ لأن الشخص الفضولي دائما يطرح الأسئلة، دائما يريد أن يتعلم، دائما هناك شيء يستفز مخه ومعرفته في التعلم وفي البحث عن المعلومة. التطفل لا، مضيعة وقت. احنا بالكويتي نسميها يعني
نقول هذا شخص ملقوف.

يسأل أسئلة ما لها داعي، يتطفل في أمور ما لها داعي، وهناك من يخلط بين التطفل والفضول. يجب أن نحن نركز على هذه النقطة. الفضول أنك أنت تريد أن تتعلم، تريد أن تستمر.

يبدأ حين يتقدم العمر، بل حين يتوقف العقل عن التساؤل. صفق له، أنا راح أصفق له. إذا غيرت فكرة ماذا لو بحتى لو، شفتوا الكلمتين، ماذا لو فشلت حتى لو فشلت، شفتوا الفرق فيها؟ لازم تعرف بأن طريقة استخدامك للسؤال داخل مخك والسؤال اللي تطرحه للآخر فعلا هو سلاح يغير حياتك أو يدمر حياتك. الآن عندنا استراتيجيات لتطوير الأسئلة. شلون؟ استخدم كيف وماذا بدلا من لماذا. كيف وماذا بدلا من لماذا. السؤال بلماذا غالبا ما يضعنا في موقف دفاعي. ليش سويت كذي؟ لماذا؟ ليش حطيت؟ لماذا؟ كله لماذا، ويدفعنا دائما أن نبحث عن مبررات. بس سؤال كيف وماذا يفتح الباب أمام الحلول العملية. فإذا بدلت كيف وماذا في لماذا سيتحقق الكثير في حياتك. التركيز على دائرة التأثير. اسأل نفسك شنو اللي تقدر تتحكم فيه. في دائرة يسمونها ما هو داخل دائرة سيطرتي، ما هو خارج نطاق سيطرتي. إذا ركزت على الأشياء اللي داخل نطاق سيطرتك ستنجز الكثير، لأن تعرف شنو اللي تقدر تسيطر عليه. في أشياء ثانية ما تقدر تسيطر عليها، لا تضيع وقتك فيها، لا تستهلك طاقتك فيها، ما لا داعي. عندنا الاعتماد على الفضول. مثل ما قلنا الفضول شيء عظيم جدا وليس تطفل. الاعتماد على الفضول هو أنك تتعامل مع المواقف الصعبة بفضول، تعرف الأسباب والحلول، تستخدم عقلية المستفسر وليس عقلية القاضي. أنك أنت في المواقف الصعبة ما تصير قاضي، تصير مستفسر عشان تقدر تتكيف مع هذا الموقف وتطلع أحسن ما عندك. لازم نقول معلومة أن يعني هذا تأكيد أنا بقول لكم إياه، إذا سألت سؤال مزعج على حق نفسك راح تتلقى إجابة مزعجة. ليش؟ لأن مخك دائماً عنده استعداد أنه هو يجاوبك، لكن إجابته دائماً راح تكون بشكل تقليدي، لأنه هو كسول. المخ كسول، ما له خلق يبذل مجهود وايد، يعني ما يبيك التعبة، هو يبي يكون بالكومفورت زون دائماً، مساحة الراحة، فهو ما يبي يبذل مجهود. فأنت لما تسأل نفسك مثلاً مخك شو تقول؟ تقول أنا ليش ما أنجح؟ مخك على طول راح يجاوبك يقول لك لأنك غبي وما تقدر تنجح، لكن هذه ليست الحقيقة. مخك يعطيك أبسط إجابة، ما له خلق يفكر. مخك مو جوجل ترى، فأنت لازم تخلي مخك يشتغل مثل جوجل، محرك البحث. شلون؟ عن طريق التفكير التساؤلي. كل الطرق تؤدي إلى روما. التفكير التساؤلي، الفضول الذاتي. الآن وإحنا قاعد نتكلم على التفكير التساؤلي وعلى الفضول الذاتي، هناك طريقة نحول فيها الأسئلة المحبطة إلى أسئلة بناءة. نركز فيها على تغيير زاوية التفكير، نسأل أسئلة بدال ما إحنا نركز على المشكلة واللوم، نركز على التعلم والحلول. ونقدر أن إحنا نسوي هذا الشيء ونحقق نتائج ملموسة. مثلا في مواجهة الفشل أو الأخطاء، شنو السؤال المحبط؟ لماذا دائما أفشل في هذا الأمر؟ في سؤال بناء، شنو اللي تعلمته من هذه التجربة؟ شنو اللي أسويه وممكن يخليني أنا تكون يعني النتيجة مختلفة عن المرة اللي طافت؟ لاحظتوا الفرق؟ في أوقات الضغط وكثرة المهام، شنو السؤال المحبط؟ لماذا يحدث هذا معي ولدي الكثير لأنجزه؟ شنو السؤال البناء؟ شنو الخطوة الأولى والأكثر أهمية اللي لازم أركز عليها الحين؟ نرجع إلى دائرة ما هو داخل سيطرتي، ما هو خارج نطاق سيطرتي. شفت الأسئلة شلون تفرق وايد في نمط تفكيرنا، في توجيهنا. سؤال، ها سؤال بسيط يحرك بوصلتك إلى اتجاه أنت ما شفته. ليش؟ لأن السؤال تطرحه غلط، سؤال مو مو مو صحيح، ما له داعي تسأله أصلا، ضيع وقتك. عند حدوث مشكلة مع فريق العمل أو العائلة، طبعا هذا بشكل يومي يصير مع الكل بدون استثناء، المحبط، شنو السؤال المحبط؟ ليش ما يفهموني؟ ليش ما يتعاونون معاي؟ شنو السؤال البناء؟ شلون أقدر أوصل وجهة نظري بوضوح أكبر؟ شنو احتياجات الطرف الآخر عشان أحل المشكلة؟ لازم يكون في منطقة رمادية للتفاوض، وهذه المنطقة الرمادية للتفاوض ما تصير إلا إذا

أنا عرفت أطرح الأسئلة وأركز على شلون أنا أقدر أوصل الفكرة وأحصل على النتيجة المرجوة. فهناك من أسئلة محبطة إلى أسئلة بناءة، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف اللي أنت تقدر أنك أنت تتجاوز فيه كل هذه الأمور. عندنا منهج اسمه الأسئلة السقراطية، Socratic Questioning، طوره الفيلسوف اليوناني سقراط، يعتمد على توجيه أسئلة مفتوحة بدلا من تقديم إجابات. طريقة أسئلة جميلة جدا. شنو أنواع الأسئلة السقراطية مثلا؟ قسموها إلى 6 أسئلة. أسئلة التوضيح تهدف إلى فهم المعنى بدقة والتأكد من وضوح الفكرة، مثلا ماذا تقصد بالضبط؟ ممكن تعطيني مثال على الموضوع اللي أنت قاعد تقوله يخليني ما أسيء الفهم ويخليني أفهم السؤال. ها شوفوا السؤال، أسئلة التوضيح، مو ها شنو قصدك؟ يعني أنت لا مو كذي، شنو تقصد؟ شوف نبرة الصوت. طريقة أسئلتك تعتمد على طريقة متكاملة من البادي لانجوج، لغة الجسد والصوت والنظرة، ويعني مو شاب نويهك ولا أنت شاب نويهك وتسألين سؤال شنو قصدك يعني وضح لي. لا مو كذي، مو كذي. أسئلة تحدي الافتراضات تهدف إلى كشف المعتقدات الأساسية التي يبني عليها الشخص أفكاره، مثل شنو؟ لماذا بنيت تفكيرك على هذا الافتراض بدلا من ذلك؟ هذا الافتراض صحيح ولا مو صحيح؟ أسئلة البحث عن الأدلة، تتبع أساس الحجة وطلب الحقائق الداعمة، مثلا شلون عرفت هذا؟ شنو دليلك اللي يدعم رأيك؟ شلون يمكننا أن احنا نثق بهذا الدليل؟ دليل موثوق ولا غير موثوق؟ مثلا أسئلة وجهات النظر، رقم 4، توسيع المدارك والنظر في الزوايا وخيارات بديلة، شلون أنا أشوف المشكلة وشلون شخص آخر يشوف هذه المشكلة؟ هذه أسئلة وجهات النظر. أسئلة النتائج والعواقب، شنو النتيجة المحتملة من هذا القرار؟ إذا قررنا هذا القرار شنو النتيجة المحتملة؟ هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هل يمكن نحن نطبق هالفكرة ولا ما يمكن نطبقها؟ هذه النتائج والعواقب. أسئلة حول السؤال الأصلي، خطوة للتأمل فيما وراء المعرفة، تحليل سبب طرح السؤال من الأساس، لماذا تعتقد أن هذا السؤال مهم؟ ما الهدف من طرحه؟ ترى مهم جدا يا حبايبي أن إحنا نتعلم طريقة تفكير حتى وإن تقدمنا في العمر، العلم لا عمر له، من المهد إلى اللحد أنت تتعلم، فأنت يجب أن تعلم يعني ويكون عندك هذا الوعي بأن التفكير التساؤلي هو أسئلة اليوم التي تصنع أفكار الغد. عرفنا؟ لاحظ، فكر، وسع مداركك، ما في شيء اسمه سؤال غبي، ما في. لما تيجي تسأل سؤال أنت قاعد تتعلم، إذا كان هدفك أنك تتعلم، مو هدفك التطفل، لا هدفك تتعلم. في ناس عندهم حساسية من أن هم ينسألون حتى لو ما كان هذا السؤال خاص، لكن هم عندهم حساسية من السؤال لأن ما يحبون يفتحون على نفسهم باب أن هم يجابون والناس تطلق أحكامهم عليهم. هذا مو مشكلتي، مشكلة الطرف الآخر، أنا دوري أن أنا أسأل، هو عنده حساسية من السؤال لازم يحل هذه المشكلة، هذه مو مشكلتي أنا. أراعي أن أنا شلون أفتح معاه الموضوع وهذا ممكن، لكن هذا ما له علاقة في أن أنا ما أطرح الأسئلة، أن الطرف الآخر حساس من السؤال، الطرف الآخر يجب أن يفهم كيف يحل هذه المشكلة. فلازم نفهم ونتعلم بأن التفكير التساؤلي تفكير مهم جدا للصغار قبل الكبار. الصغار ما عندهم مشكلة يسألون، فضولهم بلا حواجز، هم من يبتدون يدخلون المدرسة ويتعلمون النظم والقوانين و الانضباط وهذا يخف عندهم الفضول لأنه خلاص يتبرمجون، لكن دور الأم والأب في أنه أهما يخلون هذا الفضول يستمر مع أبنائهم، ودائما يحاولون أنه أهما ينمون هذا الشيء من خلال بناء المعرفة عندهم كذلك. فكن فضولي، كن فضولي ودائما أطرح الأسئلة ودائما تعلم ودائما خلي يكون عندك حب السؤال وحب المعرفة، وتذكر بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أسئلة كثيرة جدا بالقرآن الهدف منها أن الإنسان يتعلم. أتمنى أن اليوم تعلمتوا شيء جديد، كل التوفيق لكم وإلى اللقاء. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء الإنسان وتشكيل شخصيته. ويقصد بالتفكك الأسري ضعف الروابط بين أفراد الأسرة أو انقطاعها بسبب الخلافات والمشكلات المستمرة. ومن أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها. كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة، لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري، والحرص على بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والاحترام.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: جمعية المسرحيين تكرم 90 مبدعاً.
2: تحتفل جمعية المسرحيين بالنسخة الثالثة من اليوم الإماراتي للمسرح، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة، تزامنا مع ذكرى ميلاد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديرا لدوره الريادي في دعم الحركة المسرحية والثقافية في دولة الإمارات وما قدمه من مبادرات ومشروعات أسهمت في ترسيخ مكانة المسرح الإماراتي عربيا ودوليا. ويشهد البرنامج الاحتفال في توقيع وثيقة عهد ووعد بالشراكة مع صندوق الوطن قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، في خطوة تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الوطنية الداعمة للثقافة والفنون وترسيخ القيم والهوية والانتماء. وبعدها يقدم الأوبريت الوطني عهد ووعد من تأليف أحمد الماجد وإخراج مروان عبد الله، ويشارك فيه نخبة من المسرحيين الإماراتيين. ويتضمن الحفل تكريم الموسيقار عيد الفرج ومصمم الإضاءة طالب الصوري والممثل السعيد عبد العزيز، بالإضافة إلى تكريم 90 مسرحية من قبل جمعية المسرحيين يمثلون مختلف مجالات العرض المسرحي، ومن التمثيل والإخراج والتأليف والسينوغرافيا والإضاءة والموسيقى والديكور والأزياء والإدارة المسرحية والتقنيات الفنية، ممن حققوا إنجازات متميزة وحصدوا جوائز في المهرجانات والمسابقات المسرحية المحلية والخليجية والعربية خلال العام الماضي، تقديرا لعطائهم وأسهاماتهم في تطوير المسرح الإماراتي. كما يشمل التكريم عددا من الشخصيات المسرحية التي نالت جوائز الدولة التقديرية، وفي مقدمتهم الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، تقديرا لمسيرته الحافلة في التأليف والإدارة الثقافية وخدمة المسرح الإماراتي، والفنان جابر نغموش الذي يعد أحد أبرز الوجوه الفنية والمسرحية في الإمارات، بالإضافة إلى الفنان سعيد سالم لتكريمه في حفل المبدعين الخليجيين، والمهندس محمد سيف الأفخم لاختياره الشخصية الدولية المكرمة في مهرجان ليالي المسرح الدولي بدورته 21، بالإضافة إلى تكريم الكاتب محمد سعيد الضنحاني الفائز بجائزة أفضل نص مسرحي عن نصه مرود كحل في ختام مهرجان الدن الدولي للمسرح بمسقط.

0: نواف الفضلي أمينة من أكثر تجارب الإنسانية تأثيراً.
1: بعد سنوات من التوقف لأسباب خاصة، عاد الفنان والمخرج الشاب نواف الفضلي إلى الساحة الفنية بخطوات ثابتة، مستفيدا من النجاحات التي حققها في أحدث أعماله الدرامية، بالتزامن مع استعداده لإطلاق قناته الخاصة عبر موقع يوتيوب منتصف الشهر المقبل، والتي سيقدم من خلالها محتوى مختلفا يعتمد على سرد قصص حقيقية محلية عربية وحتى عالمية أثارت اهتمام الرأي العام. وقال الفضل أنه يدرس حاليا أكثر من مشروع درامي جديد لاختيار الأنسب منها في الفترة المقبلة بعد الإصداء الإيجابية التي حققها في آخر عملين شارك فيهما.
2: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة. وزير الدفاع الألماني يعلن رغبة بلاده في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف الأطلسي التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب لقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
5: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. هنأ وزير التربية سيد جلال الطبطبائي طلبة الصف الثاني عشر بمناسبة إعلان نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، معرباً عن خالص تهانيه للطلبة الناجحين، ومؤكداً أنهم فخر لأسرهم وثروة لوطنهم، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والمستقبلية. وأكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن ما تحقق من نتائج يعكس جهود الطلبة وأولياء الأمور والهيئتين التعليمية والإدارية، مشيداً بما بذله الجميع من تعاون وإخلاص لإنجاح العام الدراسي، وداعياً الطلبة إلى مواصلة التميز وخدمة الوطن بعلمهم وإنجازاتهم. قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الدليل الغذائي لمرضى السكري الجديد باللغتين العربية والإنجليزية لعام 2026 يمثل نقلة نوعية لخدمة المجتمع ونشر ثقافة القيم الغذائية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي خلال تدشين الدليل الغذائي لمرضى السكري بنسختيه العربية والإنجليزية تحت عنوان تعايش بأمان، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التوعية الصحية ودعم مرضى السكري بمرجع علمي وتطبيقي متكامل يساعدهم على تبني أنماط غذائية صحية وآمنة. أكدت بلدية الكويت أن الأسوار الحديدية المتحركة والمنشآت المتحركة تعتبر تعدياً مخالفاً، وسيتم التعامل معها وإزالتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وقالت البلدية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق الشركات أو الجهات التي تقوم بتسويق أو تركيب هذه الأسوار والمنشآت المخالفة، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة البلدية. يذكر أن بلدية الكويت قامت مؤخراً بحملة لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان الكويت أجمل بلا تعديات، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة بيان الجديدة، وذلك من الساعة 4 صباحاً إلى الساعة 9 من صباح اليوم. وأكدت رئاسة الأركان أن أي أصوات انفجارات قد تسمع خلال هذه الفترة قد تكون ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم العلبناي.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: أبل تسرع إطلاق تحديثاتها الأمنية لمواجهة الاستجابة لمخاوف الذكاء الاصطناعي.
1: أعلنت شركة أبل أنها ستسرع إطلاق تحديثاتها الأمنية المقبلة.

0: له للبرامج التي كان من المقرر سابقا تضمينها في إصدار جديد من نظام التشغيل iOS لتتيحها للمستخدمين في وقت أبكر من المعتاد لاستخدامها استجابة للمخاوف الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت الشركة في بيان لها أنها تتكيف مع الواقع بالنظر إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع تطوير أدوات الاختراق الخبيثة، مما يستلزم أن تقلص أبل الفترة الزمنية بين الإعلان عن التحديثات ووصولها للمستخدمين. ويمثل هذا التغيير تحولا ملحوظا في نهج أبل التقليدي الذي كان يعتمد على دمج إصلاحات الثغرات الأمنية مع الإصدارات الكبرى من برامجها في إقرار بأن الذكاء الاصطناعي يقلص الفترة الزمنية التي يحتاجها المهاجمون لاستغلال الثغرات المعروفة وعادة في حال لم يكتشف خبراء الأمن السيبراني حملة قرصنة تستهدف ثغرة برمجية غير معروفة سابقا، فإن أبل تصدر تحديثات أمنية بالتزامن مع الانتقال من إصدار إلى آخر من نظام iOS، مثل الانتقال من إصدار 26.5 إلى الإصدار التالي المخطط له 26.6. وخلال هذه الفترة يختبر المطورون وغيرهم من المستخدمين الإصدار الجديد لاكتشاف المشكلات وأصلاحها قبل إطلاقه رسميا. وأوضحت أبل أنه بدلا من ذلك فقد قررت الشركة إتاحة أحدث جولة من التحديثات الأمنية لجميع المستخدمين قبل الإطلاق الكامل لإصدار iOS 26.6. واتساب يطلق رسميا ميزة التواصل باسم المستخدم دون الكشف عن رقم هاتف.
1: أعلنت واتساب عن إطلاق ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم يوزر نيم، مما يسمح بالتواصل ومشاركة الحساب مع الآخرين دون الحاجة إلى الكشف عن رقم الهاتف، مع استمرار اشتراط رقم الهاتف لإنشاء الحساب لأول مرة. وكانت المنصة المملوكة لشركة ميتا تعمل على تطوير هذه الميزة منذ عدة سنوات قبل أن تكشف اليوم عن تفاصيل آلية عملها. واعتبارا من اليوم أصبح بإمكان المستخدمين حجز أسماء المستخدمين على أن يبدأ الإطلاق الرسمي للميزة على نطاق واسع في وقت لاحق من العام الجاري، ويمكنه اختيار اسم مستخدم يتراوح ما بين 3 أحرف حتى 35 حرفا. وأوضحت ميتا أنه ستحتفظ مسبقا ببعض أسماء المستخدمين الخاصة بالمشاهير وكبار الشخصيات والمنظمات، بينما يمكن لبقية المستخدمين اختيار أي اسم متاح طالما لا يخالف سياسات المنصة. وأضافت الشركة أن الأنشطة التجارية وصناع المحتوى الذين يرغبون في توحيد هويتهم الرقمية سيتمكنون من استخدام اسم المستخدم نفسه الموجود في حساباتهم على فيسبوك، إنستغرام، داخل واتساب إذا كان متاحاً.

0: التلسكوب يوشك على السقوط إلى الأرض وناسا تتحرك.
1: تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق مهمة إنغاذ غير مسبوقة دون سقوط مرصد نيل جيلز سويفت الفضائي إلى الأرض بعد أكثر من 20 عاما قضاها في رصد انفجارات أشعة جاما وأعنف الظواهر الكونية. ومن المقرر أن تنطلق المهمة التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار في أقرب وقت هذا الأسبوع عبر مركبة روبوتية طورتها شركة كاتاليست سبيس تكنولوجيز بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا. وستلاحق المركبة المزودة بثلاثة أذرع عالية مرصد سويفت بعد إطلاقها من جزر مارشال في المحيط الهادئ على متن صاروخ بيجاسوس يطلق من طائرة. وكان سويفت قد أطلق إلى الفضاء عام 2004 لكنه بدأ يفقد ارتفاعه تدريجيا بوتيرة أسرع نتيجة النشاط الشمسي المتزايد ما يهدد بخروجه عن مداره وسقوطه إذا لم تنفذ مهمة الإنقاذ في الوقت المناسب. وتأمل ناسا أن تمنح العملية المرصد سنوات إضافية من العمل العلمي ليواصل رصد انفجارات أشعة جاما وغيرها من الظواهر الكونية عالية الطاقة. ويرى مسؤولون في شركة كاتاليست سبيس أن نجاح المهمة قد يمهد مستقبلا لتنفيذ عمليات مماثلة لإنقاذ تلسكوب هابل الذي يواجه بدوره خطر فقدان الارتفاع مع استمرار تأثير النشاط الشمسي على مداره.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يخليك.
0: زين
1: والله. لا بيروحوا لهم. لا ما رجعوا.
0: ايه
1: لحم ما طاروا هم. انت قاعد تتحمد لهم.
0: قاعد تحمد السلامة على الارض
1: عبال على التلسكوب. لا لا لا مو لحم ما نجحوا يعني. إيه؟ لما ينجحون ان شاء الله. وبعدين
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله على السلامة. شنو روبوت رايح وراد مسكين ربع الروبوتات ربع الروبوتات يحمد له السلامة. احنا ما لنا شغل.
0: بس حلو تفكيرهم انه يحافظون على سلامة الاخرين ايضا وسلامة الارض.
1: من
0: التلسكوب يعني وقع حاول الوقوع لكن هم تداركوا بهذا الأمر.
1: لا هو لحم ترى يعني يقول لك هم شنو يخافون. تعرف يعني اللي يدرسون علمي مع المتخرجين الحين يعرفون هذا الموضوع أكثر. في دوران حول الأرض.
0: نعم.
1: ممتاز. درجة معينة تكون بالفضاء. من تقرب عند درجة معينة شي يصير تجذبك الجاذبية. فبالبداية الجذب بيكون بسيط لأن أنت بعيد. كل ما تقرب يصير الجذب أقوى. فإذا ما تصرفه الحين خلاص هو يعني صعبة يعني إن صعبة إن يردونه إلى مداره نفسه.
0: بس ما شاء الله يعني كفى ووفى من 2004.
1: إيه صار له 22 سنة
0: ما شاء الله يعني دائما.
1: لا ما يبونه زيادة.
0: تكلفة بعد هم كبيرة 30 مليون تخيل دولار. يقولك من المقرر أن تطلق المهمة التي تبلغ كلفتها 30 مليون يعني شيء مو بسيط جدا خصوصا أن تكون عندهم عدة قواعد وبيانات خاصة بالتلسكوب حتى يمكن يحتاجونها بالمستقبل عشان شيء حاولوا حمايته من السقوط.
1: إيه يعني أنت راح أولا أنت راح تحتاجه أنه يكمل مشروعه. ثانيا أنه ما في مشكلة هو يعني هو ما في خراب التلسكوب. بس أنه بسبب الشمس يعني تأثر بالإشعاع الشمسي بدأ يتحرك. ترى الشمس بعد يعني مو سهلة
0: حرقتهم حتى بالفضاء.
1: على فكرة بالفضاء أكثر من الأرض لأن بالأرض في غلاف الجو يحمي يعني سبحان الله يحمي اللي عايش على الأرض. بس خارج الغلاف الجوي يعني الموضوع أصعب. تخيل يعني مرصد متحرك من مكانه فما بالك يعني يعني حتى في بعض أنا شفت واحد من الأفلام يعني هو يتوقع أو يتخيل بناء على المعطيات اللي عندهم. طبعا هم ما يعني ما عاشوا بالفضاء بس يقول لك يعني في القمر. القمر ما له ضوء يعني القمر من وين ياخذ ضوءه؟ ياخذ ضوء من الشمس. فيقول لك اذا كنت انت مثلا في القمر وضربت الشمس القمر عندك فترات معينه يعني وقت معين اذا تعديت هذا الوقت المعين يعني راح يحوشك حروق. تخيل يعني لاي درجه يعني وقت معين. انا ما اقول ساعه لا يعني احنا نقول مثلا 10 دقائق
0: يعني شيء بسيط
1: لان ما في حمايه للقمر. ما في حمايه اصلا ما في هواء. فيعني تخيل انت ما في شيء يغطيك. احنا ترى اليوم حتى احنا مثلا في ناس وايد يقول والله اخبار، ترى اخبار يخفف درجات الحراره، يخفف يعني الاشعه،
0: ويقولون بعد هم يقتل الفيروسات الموجوده بالجو،
1: كثير من الاشياء، كثير من الاشياء. تخيل اللي عايشين، يعني هو المسلسل او يعني الفيلم الوثائقي يتكلم عن اهميه الشمس بالنسبه للكواكب، هي اللي تحافظ على مدارهم. يعني في السابق كانوا يعتقدون ان كل الكواكب تدور حول الارض، لان احنا يعني بالنسبه لنا احنا البشر احنا المركز. طلع لا، المركز هي الشمس، كل الكواكب تدور حول الشمس، وبناء على جاذبيه الشمس كل كوكب ماخذ يعني ماخذ نسبه دوران معينه. في بعض الاحيان شو يصير الكسوف والخسوف، ان مثلا واحد من الكواكب يتصاف مع الارض، يعني مع الشمس، كأن حاجب الشمس عنك. فهي هذه الفكره. وفي بعض الاحيان الخسوف يسمونه خسوف القمر مثلا، ان القمر في اتجاهه مغطي عليك ومغطي على الشمس، فالشمس كانها جايه يعني كانه مسوي بلوك او حاجب الشمس. فسبحان الله، يعني هذا كله
0: معلومات قيمه.
1: لا وازيدك من شهر البيت، مو كل الدول اللي تشوفها، يعني مثلا الحالات
0: موقع
1: على حسب إيه؟ يعني في بعض الاحيان الكره الارضيه تكون مثلا الدوله في اتجاه الثاني ما تشوف شيء، الدوله مثلا او اللي باتجاه الشمس والقمر هي اللي تشوف
0: يصادف.
1: فسبحان الله، يعني كثير من الاشياء. عشان كذي يعني انا اتذكر مركز الشيخ اللي هو تبع العلوم، مركز الشيخ صباح الأحمد أعتقد، دائما يركزون إن في أيام معينة هم عندهم نفس الشيء مرصد، يشوفون ويقولون لك، ترى يقولون لك يعني في مثلا هذا الأسبوع راح تلحق على فعالية معينة جميل جدا إنك تشوف، يعني وعندهم تطلع معهم يعني
0: تجربة حلوة
1: جميلة جدا. وفي أشياء ترى يعني ممكن ما تشوفها الحين وتشوف بعد 100 سنة، يعني ما تتكرر.
0: هي فرص
1: كثيرة
0: ويتعلم
1: 100%.
0: يعني حلو ان الانسان يكون فاهم ومداركه وسيعة في هذا الموضوع، ما يكون عايش بهذه الحياة مو فاهم.
1: لا بالعكس، انا ما اعتقد انت تحتاج تفهم
0: الفلك. انت لما يمر عليك شغلة يعني بالحياة حلو انك تكون انت فاهم فيه.
1: اليوم بساعد احنا عندنا يعني شيء هو جميل جدا، لازم نستخدمه صح، السوشيال ميديا. لا تستخدمه عشان تشوف ناس تافهين، استخدمه عشان تكون متابع لكل ما هو مفيد. كل هذه الأمور وهذه المراكز والوزارات والهيئات لها يعني أكاونتات ومواقع معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي. تابع المفيد، يعني تابع شنو فيه، تابع ان اليوم
0: ويضيف لك بحياتك
1: 100%.
0: بالفعل للأمانة، خاصة لما انا قاعد اقول لك ان كل انسان يبحث او انه يكون عنده معلومات يعرف قيمة الله سبحانه وتعالى، شلون قاعد يعطيك هذا الاعجاز وقاعد تعيشه، وشلون يثبت لك من خلال القرآن والسنة انه في امور قاعد تطرح انت قاعد تعيشها. فانت لما تكلمت عن الخسوف القمر وكسوف الشمس، يعني أو كسوف القمر وخسوف الشمس، فأنت لما تتطرق إلى هذه المواضيع هذا إعجاز إلهي سبحان الله. يعني الواحد يرجع يفكر في حياته، يفكر في أمور الخالق سبحانه.
1: وتخيل كل هذا اللي قاعد نعيشه ويعني للحين ما تم الاكتشاف الفضاء بحجمه. تخيل شلون يعني شلون وصلوا اليوم. إحنا عندنا يعني عندنا معلومات عن الفضاء واحنا ما رحنا الفضاء، تخيل. يعني
0: هذا يمكن يعني من لناس اللي راحوا يمكن
1: مو كذي كله يعتمد. يعني واحد من الاشخاص كان يسولف معي يقول يعني شلون هم يعني
0: يعيشون
1: شلون فهموا الفضاء، وانت يعني احنا دائما نحب التجربه. عشان كذي في علوم، يعني علوم الأحياء، علوم الرياضيات، علوم هذه تفيدك إنها هي معادلات. أنت ترسم المعادلة اليوم ما تقبل القسم على 2، معادلة إجابتها واحدة.
0: حلو.
1: نظرية يعني الفرق ما بين النظرية والمعادلة فرق السماء والأرض. النظرية إن قابلة للخطأ، يعني لحين ما تم التأكد منها. المعادلة وإثبات النظرية واقع
0: خلاص
1: انتهى ثابت. انتهى
0: شيء ثابت
1: انتهى. فشنو الفكرة؟ يعني حتى يعني أينشتاين يا قال واقع، قال يعني أكد النظرية، بعدين خالف النظرية، لما خالف النظرية اكتشف أن نظريتي صح فرد يعني عدلها. فكثير من الأشخاص كذي يعني، يعني حتى الحين مؤخرا طبعا في ناس علماء يعني يدورون في جانب مختلف. احنا كلنا نعرف يعني كنا مسلمين ان الارض لها بداية، يعني الحياة لها بداية،
0: صحيح.
1: العلماء يبون يثبتون هذا، فتخيل علميا اثبتوه ان الارض لها بداية، هي نقطة انفجرت صار الكون. والنظرية هذه تثبت ايضا ان كل يوم الكواكب تبتعد عن بعض اكثر. سبحان الله. شوف يعني هذا من خلال ان يعني مؤخرا تذكر كان في كوكب مع المجموعه الشمسيه، قالوا لا الحين مو مع المجموعه الشمسيه،
0: اعتزل
1: لان قام يبعد بس يعني. وكل كل
0: سبب الابتعاد
1: لين انزل لان هي نقطه انفجرت صار يعني. تخيلنا احنا كل الكواكب هذه كانت داخل نقطه انفجرت، شنو صار؟ صارت اجزاء، صح؟ ممتاز. فكل يوم قاعد تبعد، يعني الانفجار قاعد يكمل لليوم. من متى يعني؟ اذا احنا نعرف او قدرنا نأرخ تاريخ الارض، يعني يقول لك والله يعني 8 ملايين سنه ولا ايا ما كان يعني. انزين هذا الارض، المجموعه الشمسيه، درب التبانه، ما بعد درب التبانه، ما بعد المجرات، ما بعد لوين نوصل؟ فهذا كلهم تخيل كلهم كانوا
0: بالنقطة.
1: سبحان الله سبحان الله. يعني وعلم الإنسان ما لم يعلم،
0: سبحان الله.
1: فتخيل شنو بعد في أشياء يعني اليوم أنت ما تقدر وصل لك العلم أن أنت يعني تحله. ما بس أوكي ما فيتم نظرية،
0: سبحان الله. العلم من المهدي إلى اللحد، وأيضا بعد اللحد فيه موجود وهو يعني ولا زال.
1: تخيل مع كل التكنولوجيا اللي عندنا للحين في أشياء
0: وراح تطلع
1: ممكن وممكن ما تطلع. إيه يعني ممكن ما تطلع، ممكن يوم من الأيام يطورون مثلا. اليوم إحنا يعني بالسابق راح نفترض العمرة الحج كم شهر ياخذ؟
0: كم شهر؟ وشنو تقصد
1: من مثلا رحلة الحج كم شهر تاخذ مثلا
0: اليوم رحلة
1: قبل
0: أشهر
1: اليوم
0: لحظات او ساعتين بس.
1: ممتاز يعني ابعد رحلة خلينا نقول احنا مثلا مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية
0: او في شرق آسيا،
1: ممتاز
0: 11 ساعة،
1: ممتاز. في السابق كانت أشهر يعني يستعدون، ويعني حتى أتذكر كان في بعد رحلة الشتاء ورحلة الصيف. هذا يعني رحلة الشتاء، تخيل موسم الشتاء
0: تجارة
1: بس تخيل إيش كثر. فيعني هذا في زمن مو بعيد ترى، يعني إيش كثر؟ قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة،
0: 1400
1: بس متى فرق الحياة؟ متى فرقت يعني؟ متى جتنا السيارات؟ متى جانا البترول؟ متى فإحنا نتكلم عن قبل 200 سنة كان ما زال هذا الذهاب والعودة كذي يعني. مثلا رحلة طويلة
0: تغيرت
1: الحياة. فتخيل ممكن مستقبلا يتم يعني احنا البترول اليوم ممتاز، بنزين سريع، سيارة سريعة صارت، ممكن يتم اكتشاف عنصر ثاني
0: او من الاكسجين بعد،
1: ممكن
0: شيء
1: ما تدري. فهذا هو يعني علم سبحان الله. جميل ان اليوم حتى على هذا الطاري ان انت عندك اليوم طلبة متخرجين، تعلم شيء ياخذك الى مختلف، طريق مختلف، يعني لا تتبع الموجود، كن متميز.
0: واحنا متميزين في اذاعه على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
1: في الماضي كانت الشائعة تحتاج أياماً وربما أسابيع حتى تنتشر بين الناس، أما اليوم فقد أصبح بإمكان خبر واحد أو مقطع ما تتجاوز مدته ثواني أن يصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق معدودة، وقد يتحول من مجرد رسالة عابرة إلى قضية تشغل المجتمع بأكمله. لعل أخطر ما يميز عصرنا الحالي أن سرعة انتشار المعلومة أصبحت أكبر من سرعة التحقق من صحتها، ولذلك لم تعد الشائعة مجرد حديث يتناقله الناس، وإنما أصبحت ظاهرة لها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، بل وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية. والشائعة ليست بالضرورة قصة مختلقة بالكامل، فقد تكون معلومة صحيحة تم إخراجها من سياقها، أو خبر غير مكتمل، أو صورة قديمة أعيد تداولها على أنها حدث جديد، أو مقطع مجتزأ أدى إلى فهم مختلف عن حقيقته. ولعل أخطر ما في الشائعات أنها لا تحتاج إلى جهد كبير، بل يكفي أحياناً الضغط على زر إعادة الإرسال حتى يصبح الشخص مساهماً في نشر معلومة قد لا يعلم مدى صحتها أو ما قد يترتب عليها من آثار. وأن المجتمع لا يتضرر فقط من الأخبار الكاذبة، بل قد يتضرر أيضاً من الأخبار الغير مؤكدة، لأن المعلومة الخاطئة قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف، أو الإضرار بسمعة الأشخاص، أو التأثير على المؤسسات، أو نشر حالة من الذعر بين أفراد المجتمع. وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة انتشار عديد من الأخبار التي تبين لاحقاً عدم صحتها، كالشائعات المتعلقة بإغلاق بعض الجهات أو صدور قرارات لم تصدر في الأصل، أو تداول صور ومقاطع قديمة على أنها أحداث حديثة، الأمر الذي يؤكد أهمية التثبت من المعلومات قبل تداولها. ومن هنا حرص القانون الكويتي على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إصدار القانون رقم 63

0: والتعبير، وإنما تحقيق التوازن بين حرية الإنسان في إبداء رأيه بين حق الآخرين في صون كرامتهم وحماية المجتمع من الفوضى والمعلومات المضللة. فالحرية مسؤولية، والكلمة أمانة، ووسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مساحة للترفيه أو تبادل الأخبار، بل أصبحت جزءاً من الحياة العامة. ولذلك فإن حسن استخدامها يعكس وعي الفرد وثقافته واحترامه للآخرين. ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية، فإن التحقق من الأخبار قبل نشرها لا يعتبر أمر اختياري، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر الذي نعيش فيه، لأن الإنسان قد يساهم في نشر معلومة غير صحيحة دون قصد، لكن قد يكون سبب في إلحاق ضرر بالآخرين دون أن يشعر. ولذلك فإن أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ليست فقط في العقوبات أو الإجراءات القانونية، إنما تبدأ بالوعي. فكل فرد يستطيع أن يكون جزء من الحل من خلال التأكد من مصادر المعلومات، وطبعاً الاعتماد على الجهات الرسمية وعدم الانسياق خلف أي خبر أو رسائل مجهولة المصدر، لأن في المجتمعات الواعية تنتصر فيها المعلومة الصحيحة على الخبر المضلل، وأيضاً العقل على التسرع والمسؤولية على الفضول. وفي الختام، فإن الكلمة التي نكتبها أو نرسلها أو نشاركها قد لا تتجاوز ثواني معدودة، لكنها قد تترك أثراً يمتد لسنوات. ولذلك فإن الوعي الحقيقي لا يقاس بسرعة تداول الأخبار، وإنما بمدى الحرص على صدقها وصحتها. فالمجتمعات لا تبنى بالشائعات ولا تحفظ بالتهويل، وإنما تبنى بالوعي والمسؤولية واحترام الحقيقة. ويبقى التثبت من الأخبار وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم صور المسؤولية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره وترسيخ الثقة بين أفراده.
1: كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزير الصحة، الوقاية خير من قنطار علاج.
1: افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم التوعوي في مستشفى مبارك الكبير بمحافظة حولي، الذي يهدف إلى نشر الوعي حول أمراض عدة لدى المرضى والمراجعين. كما أكد الوزير العوضي لكون حرص وزارة الصحة على مثل هذه الفعاليات التي لها دور أساسي في التوعية والتثقيف الخاص بالمجتمع بأن الوقاية خير من قنطار علاج، وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات كونها تعزز التواصل المباشر بين الكوادر الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والتغذية وكذلك التخصصات الأخرى مع أفراد المجتمع. من جهته قال استشاري أمراض روماتيزم في مستشفى مبارك الكبير رئيس اللجنة المنظمة الدكتور أنس العيدان إن توعية المجتمع حول طرق الوقاية وكيفية تجنب الأمراض جزء لا يتجزأ من عمل أي طبيب. كما أضاف أن اليوم التوعوي في مستشفى مبارك الكبير شهد مشاركة 21 قسما من جميع أقسام المستشفى، وتم طرح العديد من المواضيع منها ارتفاع ضغط الدم وأمراض الروماتيزم وأمراض الأعصاب والسكتات الدماغية وغيرها.

0: الداخلية تطلق خدمة تحميل رخصة مركبة إلكترونيا عبر سهل.
1: أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل، وهي تحميل رخصة مركبة إلكترونيا. وتتيح الخدمة تحميل نسخة إلكترونية من رخصة المركبة عبر التطبيق مع إمكانية الاحتفاظ بها على الهاتف لسهولة الوصول إليها عند الحاجة. سفير الصين مشروع ميناء مبارك الكبير قيد التنفيذ وتوقيع عقد استراتيجي جديد مع الكويت الأيام المقبلة.
0: أكد سفير الصين لدى البلاد يانغ شين أن العلاقات الصينية الكويتية تشهد تطورا متميزا على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل العلاقات الوثيقة والتعاون المتنامي في مختلف المجالات. وقال شين في تصريحات للصحفيين على هامش حفل استقبال إقامة السفارة الصينية بمناسبة الذكرى 5 بعد 100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الوزير المفوض نواف الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي. إن التعاون الثنائي يشمل مختلف القطاعات مع تركيز خاص خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المشاريع الكبرى في الكويت، كما أعرب عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد أفاق أرحب للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكبير دخل مرحلة التنفيذ، كاشفا عن استمرار المباحثات بشأن عدد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، كما أعلن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع عقد جديد يتعلق بأحد هذه المشاريع دون الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الراهن. العتيبي محذرا: التان يتسبب في حروق وتورم الجلد.
1: حذر رئيس قسم الجلدية في مستشفى جابر الدكتور محمد العتيبي من مخاطر ما يسمى بالتان أو تلويل الجسم، والتي تحدث فورا بعد تعرض الجسم لأشعة الشمس، ينتج عنها حروق وتورم الجلد الذي قد يؤدي أحيانا إلى صدمة دموية تستلزم التدخل الطبي العاجل، مشيرا إلى أن هناك أخطارا تسبب ضمورا في الألياف الكولاجينية المطاطة والرخوة تحت البشرة، مما ينتج عنه شيخوخة مبكرة تظهر معالمها على شكل تجاعيد في الوجه، وتبدأ أولا حول العينين وتمتد إلى باقي الوجه، وقد تظهر مبكرا عند الابتسامة وبعد ذلك تظل ثابتة طوال العمر. وقال العتيبي في تصريح له: في الماضي كان الناس يتعرضون لتلون الجلد أو التان بطريقة غير عرضية غير مقصود عندما كانوا يستمرون تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت بين الأوروبيين والأمريكيين ذوي البشرة الشقراء هواية إعطاء بشرتهم لونا برونزيا، وذلك اعتقادا منهم بأن ذلك رمزا للحيوية والشباب. وللوصول إلى ذلك كانوا يجلسون على شاطئ البحر معرضين أجسامهم لأشعة الشمس لفترات طويلة، وبعد ذلك ظهر أسلوب آخر أكثر توفيرا للوقت، وذلك بدهن الجلد بمادة كيماوية تساعد على امتصاص أشعة الشمس الملونة، ويتم تحقيق الهدف في وقت أقل.
2: لقاء اليوم لم تعد السلامة المرورية مسؤولية فردية فحسب، بل أصبحت أولوية وطنية تستدعي تشريعات أكثر حزما لحماية الأرواح. والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق. ومن هذا المنطلق جاء قانون المرور الجديد ليعزز الالتزام بالأنظمة ويشدد العقوبات على المخالفات التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وللتعرف على أبرز ما تضمنه القانون من تعديلات أعددنا لكم هذا التقرير مع المحامية نور الشمري.
3: قانون المرور الجديد أمر جداً مهم وصارم، فخلال السنوات الماضية الكويت شهدت العديد من الحوادث المؤلمة اللي فقدنا فيها أبناء وأخوة وأصدقاء. كان من الممكن تجنب الكثير منها لو التزمنا بقواعد المرور وآداب الطريق. بس البعض كان ينظر إلى المخالفات المرورية على أنها أمر بسيط يمكن تجاوزه أو دفع غرامته والانتهاء منه. بس الواقع يبين لنا بعض هذه المخالفات قد تؤدي إلى نتائج مأساوية لا يمكن إصلاحها. ومن هنا جاء القانون الجديد ليؤكد أن الطريق ليس مكاناً للتجربة أو التهور أو الاستهتار، بل مسؤولية وأمانة. قد شدد قانون المرور الجديد العقوبات على بعض المخالفات، خاصة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مواد تؤثر على تركيز السائق وقدرته على التحكم بالمركبة. ولأن لحظة استهتار واحدة ممكن أنها تنهي حياة إنسان، حرص المشرع في المادة رقم 38 على تشديد العقوبة في حال تسبب السائق في حادث أدى إلى إصابة أو وفاة وتم ثبوت أنه كان تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة، فإنه يواجه هنا عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار. ونوضح هنا أن المشرع ركز على تجديد العقوبة في حال ترتب على فعل السائق إصابة شخص أو وفاته، ويكون المخالف في هذه الحالة قد ارتكب جناية، بعكس قانون المرور في السابق اللي كانت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة فقط. وهني نقدر نجزم بأن هذا التجديد في قانون المرور الحديث يعكس إيمان المشرع بأن حماية الأرواح مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن بعض الأخطاء المرورية لم تعد مجرد مخالفة عابرة بل أفعال قد تترتب عليها مسؤولية جنائية جسيمة بسبب ما تخلفه من خسائر وآلام لا يمكن تعويضها. وقد أثبت القانون الجديد فعاليته بالإحصائيات الأخيرة لشهر يونيو 2026، وجد أن نسبة المخالفات المرورية قلت بنسبة تصل إلى 65% في بعض المخالفات مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق القانون الجديد. فخلونا نلتزم قواعد المرور ليس خوفا من العقوبة، بل إيمانا بأن سلامة الإنسان أغلى من كل شيء. نتمنى السلامة للجميع، والسلام عليكم.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: لا يثبت الضجيج أي شيء، فالعربة الفارغة أكثر ضجيجا من العربة الممتلئة.
2: خير للمرء أن يتغنى ببطولته من أن يتغنى بثروته.
1: قد تخفي الثياب الجميلة حقيقة الإنسان، لكن الكلمات التي تخرج منه سوف تكتشف تلك الهوية.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الدب الأصغر عبارة عن 7 نجوم تشكل 4 منها مربع و3 الآخرون يشكلون الذيل، والدب الأصغر ثابت لا يتحرك وغالبا ما يشير إلى الشمال؟
1: وهل تعلم أن الجودو أو رياضة الدفاع عن النفس ذات الأصل الياباني تعني في أصل اللغة اليابانية طريق الرشاقة؟
0: هل تعلم أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة وتدور حول الشمس كل 365 يوما وربع؟
1: وهل تعلم أن السلحفاة البحرية لا تستطيع أن تخبئ رأسها داخل صدفتها مثل ما تفعل شقيقتها البرية؟

0: بهذا القدر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد بكم اللقاء في الأسبوع القادم. كونوا على الموعد مع برنامج إذا على الهواء، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج، ولكم تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.